0: المساعي لحل يضمن حرية الملاحة ويمهد الطريق لاتفاق شامل. في غضون ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها مباشرة، مشيرا إلى أن إيران تريد إبرام اتفاق بأي ثمن لكنه لن يوقع اتفاقا سيئا. بدورها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تغيير مسار 100 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار على إيران. من جانبه قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي للجزيرة إنه لا يمكن إنهاء الحرب في المنطقة عسكريا وإن الأزمة مرشحة للاستمرار. في التطورات باليمن قال مصدر عسكري حكومي لوكالة الأنباء اليمنية إن القوات الحكومية تستعيد مواقع غربية تعز وتتقدم إلى مناطق جديدة جنوب غربي المحافظة بإسناد جوي. وقال رئيس مجلس القيادة اليمني إن مسار المعارك لا يحدده تغير عارض في أحد خطوط المواجهة. فيما يتعلق بالتطورات في لبنان، أفادت مراسلة الجزيرة بتعرض مرتفعات علي الطاهر وبلدات عدة جنوبي البلاد لغارات إسرائيلية. في غضون ذلك قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن مرتفعات علي الطاهر جزء من الخط الأصفر وإن الجيش لن يغادر المنطقة الأمنية ولن ينسحب أو يعيد انتشاره في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله. تطورات كثيرة نتابعها بمزيد من التفاصيل والتحديثات خلال هذه الساعة الإخبارية. مستهلنا ملف التوتر الأمريكي الإيراني من واشنطن وراسل الجزيرة أحمد الرهيد. مرحبا أحمد، نتابع معك أبرز التصريحات والمواقف الأمريكية. الأحدث جاء على لسان دونالد ترامب.
1: بالفعل محمد، ترامب ما يزال يتمسك بنهجه المتصل بأن هذه المفاوضات الجارية بين إيران وعمان هو لا يكترث بها كثيرا، في إشارة إلى ما كان يقوله في وقت سابق بأنه غير مهتم بالتفاوض مع الإيرانيين في الوقت الراهن وأنه يفضل الإبقاء على الوضع الراهن. وقبلها كان يقول أيضا بأنه لن يبرم اتفاقا سيئا مع إيران وأن أي اتفاق يجب أن يضمن ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا، ويشدد في الفترة الأخيرة بأن هذه الحرب ستنتهي قبيل أو بعد الانتخابات النصفية مباشرة، والانتخابات النصفية هي على بعد أسابيع قليلة ستعقد في 3 نوفمبر، دون أن يوضح إن كان هذا الانتهاء إن كانت هذه الحرب ستنتهي باتفاق مع الإيرانيين من خلال مفاوضات أم من خلال سحب القوات وإعلان الانتصار على إيران. بكل أحوال الإدارة الأمريكية وفق تصريحات أيضا سابقة هي منخرطة وإن كان بشكل غير مباشر في المفاوضات الجارية بين عمان وإيران، وأن أي اتفاق يجب أن يتضمن الشروط الأمريكية بشأن مضيق هرمز فيما يتعلق بضمان مبدأ حرية الملاحة في أي اتفاق، وكذلك ألا تفرض إيران أي رسوم أو شروط للملاحة عبر المضيق ولا حتى مسارات معينة. هذه واحدة أيضا من الإشكالات التي كانت تركز عليها الإدارة الأمريكية في الفترة الماضية، وأنه لا ينبغي لإيران أن تفرض على السفن أن تسلك مسارا معينا، في إشارة إلى المسار الجنوبي الذي توفر البحرية الأمريكية والقيادة المركزية الأمريكية في المنطقة مظلة حماية للسفن والناقلات للعبور خلاله. وقالت إنها أمنت مرور ملايين البراميل من النفط وأن المعدل اليومي هو أيضا في حدود الملايين. بكل أحوال أيضا يستمر داخليا هنا الجدل السياسي بين الجمهوريين والديمقراطيين قبيل مواجهة نوفمبر. كلوديا تاني وهي نائبة جمهورية وعضوة في لجنة الاستخبارات في الكونغرس كانت تقول أيضا في الساعات الماضية بأن إيران تحاول أن تستغل الانقسام السياسي بين الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة، وبسبب ذلك لا تريد أن تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وتتهم أيضا الصين وروسيا بأنها تدعم إيران ومن وصفتهم بوكلاء إيران في المنطقة. على الصعيد الآخر كريس مورفي وهو سيناتور ديمقراطي بارز في مجلس الشيوخ يقول إن طريقة إدارة ترامب وبداية شن هذه الحرب تسببت في صعود من كانت قد وصفتهم نيويورك تايمز في تقريرها الذي أعاد نشره بالمتشددين في إيران، وهم الذين قوضوا الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، في إشارة إلى من وصفهم بالمتشددين في إيران. وقال إن ذلك كان نتيجة طبيعية لمقتل المرشد الأعلى في إيران.

0: وكذلك لبداية هذه الحرب وشنها من قبل إدارة ترامب.
1: نعم.
0: بكل أحوال أيضا في ذات الوقت القيادة المركزية الأمريكية تقول أن قواتها باقية في المنطقة تنفذ الحصار وأيضا تؤمن المصالح الأمريكية هناك.
1: وتحدث أيضا عن مجموعة السفن التي قالت بأنها ساهمت في عبورها المضيق.
0: صحيح، قالت أن أكثر من 100 سفينة تم تغيير مسارها في ما يتعلق بتطبيق هذا الحصار. هذه السفن كانت تحاول تجاوز منطقة الحصار، هذا الحصار الذي تؤكد الإدارة الأمريكية بأنها ماضية فيه ومستمرة، وأنه يتسبب في مشكلات اقتصادية كبرى في إيران ويتسبب في رفع معدلات التضخم هناك، وأن إيران كما يقول ترامب تريد التوصل إلى اتفاق بأي ثمن، ولكنه لن يعقد معها إلا اتفاقا جيدا وفق تعبيره. هناك مقابلة نتوقع أن تبث بعد قليل على قناة CBS الأمريكية مع الأدميرال برات كوبر، وهو قائد القوات المركزية الأمريكية أو القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة. تحدث في هذه المقابلة عن مسألة نقص الذخائر وكذلك الأسلحة الأمريكية لا سيما الصواريخ الاعتراضية، نفى هذه النقطة وقال إنه لا يشعر بالقلق إزاء وضع الذخائر لديهم. ترامب أيضا كان يقول ذات الشيء قبل قليل في تصريحاته في طريق عودته من دبلن. بكل الأحوال القيادة المركزية الأمريكية أيضا من المتوقع أن تستبدل حاملة الطائرات جورج بوش بحاملة الطائرات ثيودور روزفلت وفق تأكيدات سابقة لمعهد البحرية الأمريكية، وأن هذه الحاملة الجديدة من المخطط في حال وصولها أن تبقى في المنطقة لنحو 7 أشهر.
1: شكرا أحمد الرهيد من واشنطن كنت معنا. في طهران قال مدير دائرة شؤون الخليج في الخارجية الإيرانية إن اجتماع وزراء خارجية الدول الساحلية للخليج الذي كان مقررا عقده اليوم الاثنين تم تأجيله إلى موعد آخر، وذلك بناء على طلب بعض دول المنطقة وبقرار مشترك بين إيران وسلطنة عمان. مراسل الجزيرة عمر هواش من طهران وتفاصيل أوفى.
2: أعلنت الخارجية الإيرانية على لسان مدير دائرة الشؤون الخارجية فيها عن تأجيل الاجتماع الذي كان مزمعا عقده الاثنين بين إيران ودول الخليج والعراق في مدينة صلالة بسلطنة عمان، وقال إن هذا التأجيل جاء بعد طلب من بعض دول المنطقة من دون أن يسميها وبعد قرار إيراني عماني، مشيرا إلى أن إيران وسلطنة عمان سوف تواصلان التنسيق الوثيق لأجل الاتفاق على موعد جديد لعقد هذا الاجتماع. وكانت طهران تأمل أن يؤدي هذا الاجتماع إلى الإعلان عن التوصل إلى اتفاق حول مسارات المرور في مضيق هرمز مع سلطنة عمان وإبلاغ ذلك إلى المنظمة الدولية البحرية بحسب ما قال الرئيس الإيراني مسعود بزكيان. وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي كان قد تحدث عن أن أجندة هذا الاجتماع ستكون حول مسارات مضيق هرمز، وأن إيران كانت تريد أن تطلع الدول المنطقة على هذه المسارات والخرائط، مؤكدا في الوقت نفسه أن الإعلان الإيراني العمان الذي كان مرتقبا عبر هذا الاجتماع الذي تأجل وفق الرواية الإيرانية لا يعني بالضرورة فتح المضيق، وطهران لا تزال تؤكد أن فتح المضيق منوط بعودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم. بل وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن هذا الاجتماع كان يؤمل أن يؤدي مستقبلا إلى مناقشات إيرانية خليجية حول التطورات في المنطقة، لكن بطبيعة الحال هذا الاجتماع قد تأجل وفق الرواية الإيرانية، وأن طهران ومسقط ستعملان خلال الأيام المقبلة على التشاور لأجل الاتفاق حول موعد جديد لهذا الاجتماع. ميدانيا ذكرت وكالة أنباء الرسمية الإيرانية بأن أصوات انفجارات سمعت من مدينة سيريك، كانت هذه الأصوات أو مصدرها مجهولة، حتى أن هذه المدينة تعرضت للاستهداف وسمعت أصوات كثيرة من محيط مضيق هرمز خلال الأيام الماضية، خاصة أننا نتحدث عن مدينة مهمة جغرافيا حيث تقع في الاتجاه الشرقي الشمالي لمضيق هرمز ويستخدمها الحرس الثوري في عمليات السيطرة على المضيق.
1: من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن واشنطن باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. مرحبا بكم سيد باتريك. قبل 24 ساعة فقط كان يقول ترامب

0: بأن الحرب ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي دون تحديد ما الذي يعنيه ببعده، ولكن قبل ساعات أقل يقول بأن الحرب ستنتهي قبل الانتخابات أو بعدها مباشرة، ما الذي تغير؟
1: شكرا لكم على استضافتي، تحياتي لكم وللضيف الإيراني أيضا. في الواقع أنا أعتقد أن جميع المتابعين في هذه اللحظة باتوا يعرفون تصاريح الرئيس ترامب، هو غالبا ما يبالغ في الأمور، في صياغة الأمور غالبا ما يبالغ في تصريحاته، وبالتالي أعتقد أن هذا التصريح يدخل ضمن إطار التوقعات أو الاستشراف السياسي. والرئيس ترامب معروف كشخص فريد من نوعه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، هو مطلع تماما على ما تقوم به القوات المسلحة الأمريكية، لا سيما القوى الفضائية التي تراقب عددا من المناطق الإيرانية عن كثب، لا سيما المناطق التي تضم منشآت نووية. الرئيس ترامب معروف بهذه التوقعات أو بهذا الاستشراف، ربما هناك تطور ما قد حصل، أو ربما الرئيس ترامب قد يكون يفكر في التركيز بشكل أكبر على الخيار العسكري. ولكن بكل بساطة أحيانا من الصعب للغاية أن نحدد الجدول الزمني الذي يتحدث عنه الرئيس ترامب، ولكن إذا نظرنا إلى الضغط العسكري الذي تمارسه الولايات المتحدة بالإضافة إلى الضغط الاقتصادي والدبلوماسية الثانوية والإجراءات الثانوية التي يتم تطبيقها، فالرئيس ترامب يمتلك معلومات قد لا نمتلكها، وبالتالي من الممكن أن تنتهي الحرب قبل الانتخابات. الرئيس ترامب هو الذي يعرف، وهذا يدخل ضمن التوقعات السياسية.
0: سيد باتريك، ردد كثيرا ترامب بأنه لا يخشى هذه الانتخابات، وبأن ما يحدث في إيران بعيد ربما عن خيارات الناخب الأمريكي إلى غير ذلك. إذا كان بالفعل يقصد ويرى ذلك، لماذا يربط انتهاء واستمرار الحرب بهذه الفترة الانتخابية في كل تصريحاته الأحدث؟
1: شكرا لك على هذا السؤال. في الواقع أنا حضرت مؤتمر الحزب الجمهوري الخاص بالانتخابات النصفية في دالاس الأسبوع الماضي، ولاحظت أن هناك حماسة كبيرة تجاه المرشحين. ومن المهم أن نشير إلى أن انتخابات التجديد النصفي تتضمن عادة 18 إلى 24 منطقة من أصل مئات، غالبا ما تكون المعركة محتدمة فيها. حين ننظر إلى هذه المناطق فهي مناطق سينفق فيها الحزبان مبالغ مالية طائلة. بالإضافة إلى ذلك هناك أمر لابد من الإضاءة عليه، ألا وهو أنه حين يكون الحزب الحاكم يخوض الانتخابات فهو في كل مرة تقريبا يخسر مقاعد في الكونغرس. وبالتالي إذا تمكن الجمهوريون من الحفاظ على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ فسيكونون قد انتصروا على التاريخ. وبالنظر إلى الموارد الاقتصادية والمالية التي يمتلكها الحزب الجمهوري فهي تساعد بشكل كبير، وبحسب معلوماتي الأخيرة فأن الحزب الجمهوري يمتلك أكثر من 100 مليون دولار لهذه الحملات، بينما الحزب الديمقراطي لديه ديون بأربعة ملايين دولار. إذن على غرار السباق الرئاسي، حيث هناك 7 ولايات مهمة من أصل 50 ولاية، ففي هذه الانتخابات المرتقبة لدينا قرابة 18 إلى 24 منطقة مهمة من أصل المئات. ولكن قبل مذكرة التفاهم فإن انتخابات التجديد النصفي كانت تشغل بال الجميع، ولا شك أنكم تتذكرون أن الرئيس ترامب قبل إبرام مذكرة التفاهم كان يتحدث باستمرار عن نهاية الحرب، لكن بعد ذلك وقعنا مذكرة التفاهم ثم خرجنا منها قبل أن يتصاعد النزاع. وبعد أن حصلت هذه الأمور لاحظنا أنه بات هناك أرجحية أكبر بأن تستمر الحرب مع إيران على المدى الطويل، وبتنا نسمع الرئيس ترامب يقول أنا أريد أن أتخذ القرار الصحيح في إيران ولست مستعجلا. واليوم كما قلت يبدو أنه

0: نمتلك معلومات قد لا نمتلكها نحن، وهذا ما دفعه ربما إلى توقع نهاية الحرب قبيل الانتخابات أو بعيد الانتخابات. أنا شخصيا لا يمكنني أن أتوقع أمرا كهذا، لكن الرئيس ترامب هو طبعا القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو صانع القرار.
1: أستاذ مختار حداد، إلى أي مدى المؤشرات القادمة من طهران تقول بأن الحرب ستنتهي بالفعل خلال هذه الفترة الوجيزة؟ 3 نوفمبر هو موعد انتخابات التجديد النصفي.
2: تحية لكم وللمشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء. في الحقيقة هناك توجد نقطة مهمة يعني بالنسبة لإيران. يعني في الحقيقة الأمور خلال هذه الأشهر جعلت أن إيران لا تثق كثيرا بتصريحات الرئيس الأمريكي، يعني بسبب التغيير في التصريحات عدة مرات. يعني نتذكر هو كان يتحدث عن حرب تنتهي أسبوع أسبوعين وعدة أيام وهي مستمرة، يعني الآن أكثر من 7 أشهر هناك الحرب مستمرة. في الحقيقة إيران حسب ما نلمسه يعني من تصريحات المسؤولين والمعنيين، يعني هناك أحد لا يبني كثيرا عن تصريحات الرئيس الأمريكي، بل إيران يعني تسعى للتوصل إلى حل في هذا المجال، يعني إنهاء حالة اللا حرب واللا سلم، لأنه إيران ترى هذه تكون أسوأ حالة، حالة اللا حرب واللا سلم، يعني أسوأ من كل ما يعلن، يعني سواء أن تكون العمليات العسكرية أو مثلا ما يسميها الحرب الاقتصادية. وهذا يعني يؤثر في نهاية المطاف على حتى القرارات، يعني هناك مثلا الحكومة عندما تريد أن تجهز مثلا على سبيل المثال ميزانية للعام القادم، هذا حتما يعني حالة اللا حرب واللا سلم تؤثر على كيفية مثلا اتخاذ القرار من أجل إقرار هذه الميزانية أو إعداد هذه الميزانية، يعني ذكرت هذا مثالا. فلذلك نعم إيران تسعى من أجل التوصل إلى حل، فلذلك هي تؤكد العودة إلى مذكرة التفاهم يعني تكون أساس من أجل التوصل إلى الاتفاق النهائي، وتؤكد بأنه تقول الآن ما يهمنا في مذكرة التفاهم البند الأول يعني إعلان إنهاء الحرب بشكل نهائي وعلى جميع الجبهات. فلذلك يعني هناك إيران ترى الموضوع من هذا المنظور. أما أن إلى أي مدى تثق بالتصريحات؟
1: نعم، إلى أي مدى تعير طهران اهتماما لانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة؟
2: البعض يروج يقول أن إيران مثلا تسعى لكي هناك مثلا تؤثر على الانتخابات الأمريكية، وهذه باعتقادي يعني هي رؤية لم تكن دقيقة جدا. نعم إيران ممكن يعني هناك إذا الأمور تغيرت ومثلا هزم حزب الرئيس الأمريكي، هذا يعني إيران لن ترفضه أو مثلا تقول مثلا أنه هذا جيد أو غير جيد، ولكن أن إيران تعول على ذلك لا، يعني هذا ليس بهذا الشكل في إيران، لأنه إيران تعرف أن الرئيس الأمريكي الحالي أصلا هو أساسا لا يعمل لا وفق مثلا الحزب الجمهوري لا وفق السياسات الأمريكية ولا حتى يهمه يعني داخل الولايات المتحدة الأمريكية. هذا واضح، يعني هو الآن في انتخابات تجديد نصفي يعني الحزب الجمهوري، وهو مستمر في المواجهة مع إيران، ونرى المناوشات والعمليات العسكرية مستمرة. أما أن نقول أن إيران مثلا كثيرا تفكر بهذا الموضوع تعول على ذلك، لا، هذا ليس باعتقاد دقيقا نظرا لما تعرفه إيران من سلوك الرئيس الأمريكي. أما أن يفشل حزب الرئيس الأمريكي، نعم يعني هذا إيران تعتبره إنجازا من ناحية أن هناك الرئيس الأمريكي يعني بسبب سياساته يعني جعل أن الحزب الجمهوري يفشل في الانتخابات. أما أن إيران تسعى لذلك أو هي تريد أن يحدث ذلك، لا، إيران لا تسعى يعني حقيقة لذلك لما تعرفه ولمسته خلال هذه الفترة من سلوك الرئيس ترامب.
1: طيب، ترامب قال وردد أيضا بأن الإيرانيين يتوسلون إليه ليبرم اتفاقا معهم، ولكنه يرفض حتى يحصل على اتفاق يناسبه. إلى أي مدى هذا صحيح سليم؟ تتوفر لديك مؤشرات تؤكد أو تنفيه؟
2: سؤال مهم للغاية. أصلا خلال الفترة الأخيرة أول مرة هو أرسل يعني قائد الجيش الباكستاني، يعني هل هذا يعكس مثلا التماس إيران أو مطالبة إيران من الرئيس الأمريكي بأن يبرم اتفاق أو يجري مفاوضات. يعني أول مرة هو خلال هذه الفترة أرسل الوسيط الباكستاني يعني مع رسائل. فلذلك يعني هذا لم يكن قريب إلى الحقيقة. حقيقة تصريحات الرئيس الأمريكي معروفة، يعني هو يريد أن يروج بأنه هناك إيران تلتمس منه وهناك ويفكر بالموضوع. ولكن أنا أتوقع نقطة من هذا الكلام. أنا حتى مثلا اليوم عندما يتم

0: الماضي. يعني أعتقد توجد هنا مثل هذه المساعي، وتريد أن هذه المساعي تريد أن تربط يعني هذين الأمرين، إعلان اتفاق مسقط ومباشرة إعلان عودة إيران وأمريكا إلى مذكرة التفاهم. ولكن هو معروف يعني في هذه الحالة هو كذلك يريد أن يهيئ الأرضية ويقول بأنه إيران طلبت منه، وهذا جاء مثلا نتيجة الالتماس الإيراني يعني حسب ما هو يزعم في ذلك. ولكن لا، يعني أنا أكد لكم مرة أخرى بأنه أول مرة هو أرسل قائد الجيش الباكستاني، وإيران لم تطلب يعني بأنه يأتي قائد الجيش الباكستاني إلى طهران.
1: سيد باتريك، بغض النظر عن من يطلب من من، هل ترى بأن المؤشرات تتجه بالفعل نحو اتفاق جديد أو عودة مقيدة لمذكرة التفاهم مثلا؟
2: في الواقع ما من مؤشرات طلعت عليها حتى هذه اللحظة تشي بحصول ذلك، وسأذكر لكم الأسباب. بالنسبة للمذكرة التفاهم، إذا عدنا على وجه الخصوص إلى المادة الخامسة، فإن الإيرانيين يعتقدون أنها تجيز لهم فرض هيمنتهم على المضيق وعرقلة حركة وحرية الملاحة داخل المضيق، بالإضافة إلى فرض رسوم على السفن التي تريد عبور هذا الممر المائي الدولي. وبالتالي فلهذا السبب قرر الجانب الأمريكي الخروج من مذكرة التفاهم، إلى جانب أسباب أخرى مثل لجوء الجانب الإيراني إلى إطلاق النار على السفن التجارية وعلى الدول العربية ودول الخليج، بالإضافة إلى لجوء الجانب الإيراني إلى إطلاق النار على القواعد العسكرية الأمريكية أيضا. وبالتالي برأيي فمن الصعب التصديق بأننا قد نعود إلى مذكرة التفاهم، لا سيما وأن الجانب الأمريكي قبل بضعة أسابيع فقط أعلن عن عملية جديدة هي عملية المنبوذ الاقتصادي، كما أن النشاط العسكري عاد ليتصعد، والرئيس ترامب أصدر أكثر من تصريح يتعلق بشكل خاص باحتمال مهاجمة جبل الفأس. وهنا أود أن أذكركم أن الموضوع النووي لا يزال دون حل، وبالتالي هناك الكثير من الأخبار التي صدرت عن مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من الخطوات في هذا الصدد. لهذا السبب بنظري من الصعب أن نشهد عودة مرتقبة للجانبين إلى مذكرة التفاهم، لا سيما وأن هذا الاجتماع كان مقررا أن يحصل في سلطنة عمان يوم الاثنين، والبحرين قررت عدم المشاركة. ومن الطبيعي أن تقرر البحرين ذلك لأنها تعرضت للهجوم من إيران، تماما كما تعرضت جميع دول الخليج العربية الأخرى لهجوم من إيران. وبالتالي فمن الصعب بناء الثقة مجددا بين إيران ودول الخليج والتوصل مجددا إلى اتفاق، لأن إيران أطلقت الصواريخ والمسيرات على هذه الدول. إذن مجددا من الصعب للغاية برأيي أن نتوقع عودة وشيكة إلى مذكرة التفاهم، والوقت كفيل بإثبات ذلك.
1: من واشنطن، باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، ومن طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، شكرا جزيلا لكما. الصراع بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز انتقل بين عدة مراحل بالارتكاز إلى أهمية الجزر والموانئ الإيرانية الجنوبية، ويعد استهداف أمريكا ويعد استهداف إذن أمريكا لسفينة تجارية إيرانية قبالة جزيرة قشم واحدة من أهم مراحل تلك الاستهدافات. المزيد من التفاصيل عن أهمية الجزر والموانئ الإيرانية واستراتيجية استهدافها في هذا التقرير لفرح الزمان شوقي.
3: من شكل إلى آخر ومن مرحلة إلى أخرى يتحرك الصراع في مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. إغلاق فحصار فنار تنتقل من هدف إلى آخر وتنقل معها استراتيجية الحرب من نقطة إلى أخرى. وفي خضم معركة ضرب الناقلة مقابل الناقلة والتركيز على ناقلة النفط، وصلت الاستهدافات الأمريكية إلى السفن التجارية أيضا، ولكل ذلك دلالته. ولفهم المشهد نبدأ من الجزر الإيرانية الواقعة في ممرات الملاحة، وهو ما وضعها في واجهة الصراع لتأديتها دورا حيويا استراتيجيا عسكريا واقتصاديا. جزيرة قشم التي استهدفت الناقلة التجارية بين

0: بينها وبين جزيرة هنغام التي توصف بالعين المتقدمة لمراقبة السفن هي كبرى الجزر الإيرانية، وتتموضع بمحاذاة مضيق هرمز، وتحمل أهمية تجارية وسياحية واقتصادية، ولها دور محوري في الدعم اللوجستي والعسكري. كل ذلك يجعل ضرب السفينة التجارية بالقرب منها وكأنه نقل للصراع نحو عنوان فرض القيود الاقتصادية الأشد والأقصى بيد من نار. جزيرة هرمز واحدة من جزر عنق المضيق ومفتاح بوابته، هي التي تمنح إيران تحكماً بالممر البحري المطل على السفن، فهي مركز للرادارات وأنظمة المراقبة العسكرية. تليها جزيرة الأرك التي تتموضع داخل المضيق وتفصل بين المسارين اللذين حددتهما إيران للدخول والخروج من هرمز بعد إغلاقه إبان الحرب، وفيها مراكز للملاحة تحاذي القناة المائية العميقة في المضيق، ما يجعلها الأقرب للمنطقة الأنسب لعبور الناقلات العملاقة. أما كيش فتقع أبعد قليلاً عن المضيق وتشبه قشم من حيث الأهمية التجارية والاقتصادية، وتحمل أهمية عسكرية أيضاً إذ تستخدم في الإسناد البحري ورسو القوارب. جزيرة سيري حيث تقع بعض منشآت إيران النفطية تعد ركيزة للبحرية الإيرانية أيضاً، حالها كحال جزيرة لافان، فتؤمنان معاً رقابة للنشاط البحري واستقراراً لبحرية الجيش والحرس. أما خارك حيث الشريان النفطي الإيراني، فكانت وما زالت محطة رئيسية من محطات الصراع والمواجهة مع الولايات المتحدة. جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى المتنازع عليها تقع أيضاً قرب خطوط الملاحة وفيها ثقل عسكري مركز. جل ما سبق تعرض لضربات أمريكية في عدة موجات من الاستهدافات، مثل ما حصل في أهم الموانئ الإيرانية الجنوبية التي تخضع للحصار البحري الأمريكي. ميناء بندر عباس القريب من قشم، الجزيرة الإيرانية الكبرى، يجتمع فيه صفات الميناء التجاري مع وجود منشآت عسكرية مع التموضع على ضفة مضيق هرمز. فتعرضت المنطقة لضربات لتدمير الدفاع الجوي ومواقع للصواريخ والمسيرات، وتكرر المشهد ذاته في ميناء بندر لينجي وبندر خمير. ميناء سيريك وفيه أرصفة تجارية يفتح المجال للإشراف والرقابة على حركة الناقلات، وفيه أنشطة لوجستية وعسكرية وبنية تحتية للدفاع الساحلي الإيراني. موانئ جاسك وكونارك وتشابهار منافذ لإيران ونفطها على بحر عمان والمحيط الهندي بعيداً عن منطقة هرمز، تؤمن لها بالوقت نفسه إشرافاً على حركة ناقلات النفط قبالتها، وفيها مقرات للبحرية. وعلى الطرف الآخر للمياه الخليجية يفتح ميناء أبو شهر وإمام خميني بوابات للبضائع الأساسية ومن بينها النفط. معظم هذه المواقع تعرضت لعدة موجات من الهجمات، وبالنظر إلى مواصفاتها وأهميتها يمكن قراءة جغرافية الأهداف ومنطق الاستهدافات. بدأت الولايات المتحدة باستراتيجية تعطيل الرصد الساحلي ومنصات الصواريخ والمسيرات في محاولة لإضعاف أدوات التحكم الإيرانية بالملاحة، كما نقلت القيادة المركزية الأمريكية. تزامن ذلك وتشديد الحصار البحري للضغط على المرافق الإيرانية في مسعى لتحقيق الهدف الاقتصادي المنشود. وحين عادت الحرب بمفهوم ضربة مقابل ضربة، استهدفت إيران الناقلات، وركزت أمريكا على البنى التحتية للموانئ والجزر، وانتقل الصراع نحو معادلة ناقلة مقابل ناقلة. فلم تعد إيران وحدها من تستهدف السفن التي تخرج عن طرق العبور المحددة، بل هددت أمريكا طهران بإغراق ناقلاتها، وهو ما يعني مسعى آخر لخنق الإمدادات الاقتصادية قد يصبح أقوى إن اجتمع استهداف ناقلات النفط بضرب السفن التجارية الإيرانية.
1: إلى التطورات في اليمن، إذ قال مصدر عسكري لوكالة الأنباء الحكومية اليمنية إن القوات الحكومية استعادت مواقع غربي تعز، وقال إنها تتقدم إلى مناطق جديدة في جنوب غربي المحافظة، وذلك بإسناد جوي. هذا وتتسع موجة النزوح في تعز مع استمرار التصعيد العسكري، إذ يقدر عدد الأسر النازحة في المحافظة بأكثر من 6400 أسرة، كثير منها اضطر إلى النزوح أكثر من مرة وسط ظروف معيشية صعبة واحتياجات متزايدة للغذاء والمأوى والدواء والمياه. أيضا مراسل الجزيرة ياسر حسن وقف على معاناة النازحين في تعز في هذا التقرير.
2: هنا في مخيم النوبة بجبل حبشي في تعز، ينصب عبد الله ورفيقه خيمتهما بعد يوم ماطر. نازح حديثا من منطقة الكدحة حيث كانت المعارك تدور، وهذا هو النزوح الثاني لسكان المخيم، فقد كانوا قبل ذلك يعيشون أيضا في مخيمات نزوح.
3: ناشد مناشدة عاجلة لأصحاب القلوب الرحيمة، سواء تجار، شركات، منظمات إغاثية، وها انظروا كيف نحن وأطفالنا لدينا نسوان وعقاوز وفي بهن أمراض مستعصية لا نستطيع علاجهم، والبرد القارس للجهال حالتنا ترثى لها.
2: في منطقة البيرين غربية تعز تنتشر مخيمات النازحين التي تستقبل أعدادا جديدة منهم، إذ بلغ عدد الأسر النازحة في المديرية نحو 1560.
4: بحاجة نناشد جميع المنظمات الإنسانية والدولية والإغاثية أن يغيثوا هذه الأسر المنكوبة باحتياجات يعني كثيرة، منها المأوى ومواد الإيواء والغذاء وتوفير المساعدات النقلية.
2: يواصل التصعيد العسكري في اليمن مضاعفة معاناة النازحين، وتتساءل الأسر إلى أي مكان يمكن أن تذهب في بلد يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. التصعيد الأخير في اليمن خاصة في تعز والحديدة خلف وضعا إنسانيا صعبا، فقد نزحت أكثر من 5600 أسرة، فيما قدرت منظمات دولية عدد النازحين ب 46,000 نازح يواجهون ظروفا صعبة وحاجة متزايدة في المأوى والغذاء والمياه. ياسر حسن، الجزيرة، تعز.
1: في دمشق أعلن وزيرا الخارجية السوري والتركي رفض بلادهما للتصعيد الإسرائيلي في سوريا، وطالبا إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها بعد 8 ديسمبر عام 2024. التفاصيل في هذه الفقرة التحليلية التي يصحبنا فيها نشوان حسين.
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية. في سوريا يصف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، يصف السياسة الإسرائيلية في سوريا بأنها معتدية تستهدف أراضي بلاده ومنشآتها المدنية والعسكرية، وطالبها بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها. وكذلك فعل وزير الخارجية التركي حيث طالب إسرائيل بالانسحاب من سوريا، وقال إن سياسات إسرائيل تشكل أكبر عائق أمام استقرار سوريا. هذا التصعيد الإسرائيلي المتواصل يقابله تحرك دبلوماسي سوري واسع لدفع إسرائيل إلى وقف توغلاتها وتدخلها، إذ تتمسك إسرائيل ببقاء قواتها في المواقع التي سيطرت عليها بعد 8 ديسمبر عام 2024. لكن هذا ما ترفضه دمشق رفضا مطلقا، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية السوري سعد الشيباني بأن بلاده تتمسك بوقف الهجمات الإسرائيلية والانسحاب والعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 74. أما إسرائيل فهي تصر على عدم الانسحاب من المناطق التي احتلتها، بل قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو من قمة جبل الشيخ السورية المحتلة إن إسرائيل لن تسمح بتمركز قوات تعتبرها تهديدا على حدودها. الجيش الإسرائيلي يدعم تصريحات نتنياهو، وهو ما جاء على لسان وزير دفاعه إسرائيل كاتس الذي أكد أن القوات الإسرائيلية ستبقى في جبل الشيخ وما تسميها المنطقة الأمنية ما دامت التهديدات قائمة. الموقف التركي بدأ واضحا، وعبر عنه وزير الخارجية فيدان من دمشق بأن إسرائيل تستهدف استقرار سوريا بشكل دائم وهو يصب في خدمة قوى الإرهاب في المنطقة، مضيفا أن سياساتها تشكل العائق الأكبر أمام استقرار البلاد. واشنطن تعمل وفق مبعوثها توم براك على آلية لفض النزاع تشمل سوريا وإسرائيل وتركيا بالتوازي مع استمرار الاتصالات السورية الإسرائيلية بوساطة أمريكية. وفي أحدث جولاتهما في الأردن في أغسطس الماضي بحثت سوريا وإسرائيل ملفات وقف الهجمات والاعتداءات والاعتقالات وخفض التصعيد والترتيبات الأمنية، بينما جددت دمشق مطالبتها بالانسحاب الإسرائيلي مؤكدة أن الجولان أرض سوريا. الآن مشاهدينا، وأولا إلى الزميل محمود زيبق ليطلعنا على المناطق التي تحتلها إسرائيل

0: جنوب سوريا على الخارطة. محمود،
1: شكرا نشوان، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن بالفعل إسرائيل ومنذ سقوط نظام الأسد بدأت سياسة التوغلات في سوريا وصولا إلى إدراج منطقة تسميها بالمنطقة العازلة على جنب الجولان المحتل. إذن نقترب من المنطقة، من منطقة الجولان المحتل. طبعا هذه المنطقة التي ترونها باللون الأحمر هي المنطقة التي تحتلها إسرائيل منذ عام 67. هذه المنطقة الصفراء التي نشاهدها هي منطقة بمساحة تقريبا ما بين 250 إلى 350 كيلومتر، تحتلها إسرائيل وتعتبرها منطقة صفراء أو عازلة، وأهمها نقطة جبل الشيخ هنا في الأقصى والتي تطل على كامل دمشق في هذه المنطقة. طبعا في آخر الاعتداءات أو الانتهاكات التي تسجلها الحكومة السورية وفقا لما تعلنه اليوم هو دخول القوات الإسرائيلية إلى قرية عين النورية في محافظة القنيطرة، وأيضا تل كدنة، تل باط الأحمر، تل باط الورد عفوا في بيت جن، وتل الأحمر أيضا في القنيطرة. كل هذه المناطق تقوم القوات الإسرائيلية بدخولها، نصبت في عين النورية حاجزا جديدا وأقامت سواتر ترابية في تلك المنطقة في هذه القرية هنا، بالإضافة إلى اقتحام آخر في معرية هنا في محافظة درعا جنوبا. بالعموم إذا أردنا أن نتحدث عن السياسات الإسرائيلية بالمجمل، هي تقتحم ثلاث محافظات عادة، هي القنيطرة التي تظهر هنا باللون الرمادي، ريف دمشق، ودرعا. هذه المحافظات الثلاث تشهد هذه الاقتحامات في عدة مواقع. تشمل هذه الاقتحامات عادة التي تمارسها سلطات الاحتلال تشمل عمليات اعتقال للمواطنين، عمليات قصف مدفعي، عمليات أحيانا يدخل المستوطنون ويقومون بسرقة بعض المواشي وبعض الحيوانات، هناك عمليات قتل للحيوانات أيضا في بعض الأحيان، عمليات رش للمواد الكيميائية على عديد من الأراضي الزراعية في المنطقة، عمليات أيضا تشهد هذه المنطقة التي تتوغل فيها قوات الاحتلال دخول جرافات وآليات وإنشاء حواجز وسواتر ترابية جديدة، فضلا عن اعتقالات وتفتيش كما أشرنا، وأيضا في بعض الأحيان إحراق مناطق زراعية سواء بالقصف أو أحيانا بإشعال الحرائق فيها في كل هذه المناطق في المحافظات الثلاث، درعا، ريف دمشق، والقنيطرة. إذن هذه هي أبرز التحديات التي تواجهها سوريا في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية. سنعود إلى نشوان لتحليل هذا المشهد بشكل أوضح.
0: أشكرك شكرا جزيلا محمود، ومعنا هنا للتحليل مشاهدينا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي الخبير بشؤون الإسرائيلية. نرحب من دمشق بالكاتب والباحث السياسي خالد خليل، أهلا بكما. والحقيقة سأبدأ معك دكتور مهند، في 2024 ومباشرة بعد أن احتلت إسرائيل مناطق إضافية في سوريا، حضرتك قلت على شاشة الجزيرة إن إسرائيل حين تحتل منطقة لن تعود عن ذلك لاحقا إلا بالقوة، وبالتالي هذا ما حصل. سوريا مارست كل أشكال الدفاع لكن بأسلوب دبلوماسي، بأسلوب سياسي، حتى اللحظة لم يتغير الواقع، وبالتالي ما الذي تريده إسرائيل من هذه المنطقة، وأيضا ما إمكانية فصل ما يجري في هذه المنطقة عما يجري في الحدود الأخرى مع لبنان؟
2: أولا إسرائيل تطبق منظومتها الأمنية بعد 7 أكتوبر، وهو خلق وإنتاج مناطق أمنية عازلة على الجبهات التي تحيط بها، ولذلك من الصعوبة أن نرى إسرائيل أن تنسحب من مناطق احتلتها في سوريا التي تعتبرها مناطق استراتيجية. التخوف أن تتحول هذه المناطق التي احتلتها إسرائيل في ديسمبر عام 2024 وتوسعت أن تتحول إلى الجولان الثانية، بمعنى أن لا تنسحب إسرائيل منها بتاتا. هناك في حالتين ممكن إسرائيل تنسحب منها من مناطق احتلتها، إما بالقوة وهذا الأمر الآن غير مطروح، أو من خلال ضغط دولي وحل دبلوماسي، وهذا الأمر يحتاج إلى وقت، لأن الحكومة الإسرائيلية الحالية تنطلق من فكر سياسي أمني وأيديولوجي أن على إسرائيل أن تبقى في المناطق التي احتلتها، وهذا ما أكد عليه تباعا في الفترة الأخيرة نتنياهو، كاتس، وحتى قائد هيئة الأركان إيال زميري، معنى أن هنالك في انسجام بين المؤسسة السياسية وبين المؤسسة العسكرية بالحفاظ على مناطق أمنية عازلة يبقى بها الجيش الإسرائيلي إلى أمد غير محدود.
0: طيب لو أشركنا ضيفنا سيد خليل من دمشق، الحديث عن فض النزاع، وهنا نتحدث طبعا عن مواقف سورية تركية في جبهة ومواقف إسرائيلية

0: في جبهة أخرى، لكن ما الشكل الذي يمكن أن نتخيله هنا لآلية فض النزاع، وإلى أي مدى يمكن أن تشكل عنصر قوة أو ضعف لطرف على حساب آخر؟
1: تحياتي أستاذ نشوان لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. سوريا الجديدة دخلت المفاوضات بعد سقوط نظام الأسد بمقاربات أكثر وضوحا ومقاربات تتسم بالواقعية السياسية، وبالفعل هي ذهبت إلى تفعيل أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي، وذلك بناء على قراءة واقعية لفهم المشهد الداخلي في سوريا والمشهد الإقليمي. وحقيقة سوريا الجديدة تواجه أكبر معضلة أمنية تتمثل بالاعتداءات السافرة والخطيرة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، وقد يكون الاحتلال هو الوحيد الذي يسبح ضد التيار ويحاول إفشال التجربة السورية. من هنا دمشق وضعت على رأس سلم أولوياتها بناء البيت الداخلي، وهذا الأمر لا يستقيم في ظل استمرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية. أتفق مع الضيف الكريم في الاستوديو بأن العقيدة العسكرية الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر طرى عليها تغير وذهبت إلى إنشاء ما يسمى بالأحزمة الآمنة، أو وفق تعبيراتهم نقل المعركة إلى أرض الخصم. ولكن الجزء الأكبر أيضا يتعلق بسلوك هذه الحكومة وخاصة بنيامين نتنياهو. يعني بنيامين نتنياهو منذ 7 أكتوبر أدخل إسرائيل في حالة من التخبط وفقدان التوازن الاستراتيجي، وسياسة إسرائيل في سوريا هي جزء من سياستها الإقليمية التي تعتمد فقط المقاربات العسكرية المتشنجة والأبعاد الإيديولوجية. هو الرجل يتحدث عن أن لديه مهام روحانية وتاريخانية ويتحدث عن إسرائيل الكبرى، ولكن هناك هذا الأمر مخالف للانتقادات الحادة من داخل إسرائيل. معهد دراسات الأمن القومي أصدر العديد من الأوراق، وعلى لسان الباحثة الأولى في المعهد كارمت فالنسي والمسؤول عن برنامج سوريا ولبنان، تحذر بنيامين نتنياهو من الوصول إلى نقطة اللاعودة في سوريا وترجمة هذه الأنشطة العسكرية الغير مبررة إلى أهداف سياسية عبر تحقيق مصالح إسرائيل أمنيا بالتوصل
0: هنا
1: إلى
0: هنا سيد خليل أمريكية. بالحديث عن آلية فض النزاع التي يتم الحديث عنها
1: الإقليمية.
0: هل تتوقع أن يمكن أن تستفيد سوريا بالفعل من آلية لفض النزاع مع إسرائيل الطرف غير الملتزم الذي عودنا على عدم الالتزام في كثير من الاتفاقيات الموقعة مع أطراف أخرى لا سيما مجاورة عربية؟
1: دعني أؤكد في البداية أن دمشق لا تمتلك الطرف السياسي لطرق أبواب تل أبيب لعقد أي اتفاق، ولكن بسبب هذه الاعتداءات المتكررة ومحاولة الاحتلال الإسرائيلي استغلال الوقت الراهن في سوريا، سوريا اليوم تمر بمرحلة تأسيسية، لذلك هي تضغط على دمشق للحصول على مكاسب تفاوضية، ولم يكن هناك بدا لسوريا سوى الذهاب إلى تفعيل أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي، وهي حقيقة نجحت في مراكمة رصيد جيوسياسي عبر نسج تحالفات وتفاهمات مع قوى إقليمية ودولية، وترجم ذلك قبل يومين الوقفة التضامنية التي شارك فيها نحو 40 مندوب في الأمم المتحدة رافضين لسياسة الاحتلال، بالإضافة إلى زيارة الأمين العام للأمم المتحدة. باعتقادي أن الآلية أو خارطة الطريق للتوصل إلى ترتيبات أمنية هي جاهزة على الورق كما عبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الشهر الماضي، ولكن ما يعرقل أو العقبة التي تقف أمام التوصل إلى أي تسوية مقبولة باعتقادي هي التعنت الإسرائيلي وسلوك الحكومة الإسرائيلية وخاصة بنيامين نتنياهو المأزوم على عدة جبهات،
0: ويخوض
1: انتخابات قد تكون مصيرية بالنسبة لسجل السياسي.
0: دكتور مهند، نتنياهو على أعتاب مرحلة انتخابية قد تؤدي إلى، إن لم نقل تغير في السياسة أو في الخارطة السياسية، ستؤدي إلى تحالفات، قد تنتج تحالفات مختلفة بشكل أو بآخر في داخل إسرائيل، وبالتالي إلى أي مدى يمكن أن تبقى الصورة على حالها فيما يتعلق بالوضع مع سوريا والأراضي المحتلة في سوريا؟
2: ستبقى على حالها لفترة طويلة، لأنه بناء المناطق الأمنية العازلة هو ليس نابع من فكر أيديولوجي فقط عند الحكومة الحالية، هو حاجة أمنية تتمثل في العقيدة الأمنية الإسرائيلية، بمعنى العقيدة الأمنية الإسرائيلية تتخطى الخلافات الأيديولوجية والسياسية الحزبية في إسرائيل. ولذلك أتوقع أنه حتى لو تشكلت حكومة إسرائيلية جديدة على الأقل في العام الأول والعام الثاني لن يكون هناك في تغيير جذري وجوهري في توجهها فيما يتعلق بالمناطق الأمنية العازلة. بالإضافة إلى ذلك هنالك في توجه استراتيجي إسرائيلي ينظر إلى سوريا ليس فقط أمنيا وإنما استراتيجيا، وبالذات فيما يتعلق بالنفوذ التركي كما تراه

0: إسرائيل في داخل سوريا، وهذا أيضا التحدي الاستراتيجي التركي يمثل تحديا استراتيجيا عاما في إسرائيل.
1: دكتور مهند مصطفى الأكاديمي الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا لك، وأيضا الشكر موصول للسيد خالد خليل الباحث السياسي والكاتب من دمشق. نهاية هذه الفقرة التحليلية مشاهدينا، أعود بكم الآن إلى استوديو الأخبار.
2: نشكر نشوان على هذه الفقرة التحليلية، ونتوقف الآن مع عرض اقتصادي يناقش تأثير التوتر في المنطقة ليس فقط على أسعار النفط بل على سعر المال في العالم. فصدمة الطاقة أعادت التضخم إلى الواجهة، والتضخم دفع عوائد السندات إلى الصعود حتى بات الاقتراض أغلى على الحكومات والشركات والأسر. إنها سلسلة تبدأ من حقول النفط والممرات البحرية وتنتهي عند فاتورة القرض والخدمة العامة وفي النهاية إلى جيب المواطن. التفاصيل مع نديم الملاح.
3: المال أصبح أغلى في كل مكان. نعم أغلى، فهو سلعة مثل أي سلعة، له سعر وسعره اسمه الفائدة. نحن لا ندفع هذا السعر على ما نملك بل على ما نقترض. هنا المشكلة، لأن العالم كله اليوم يقترض. أكبر مقترض على وجه الأرض هو الحكومات بحوالي 116 تريليون دولار. تقترض عبر السندات، وما تدفعه لمن يقرضها اسمه العائد، وهو المؤشر الأول لسعر المال طويل الأجل في العالم. اليوم عوائد السندات الحكومية تصعد معا في 4 دول كبرى. ألمانيا 3.5% أعلى مستوى منذ عام 2011. بريطانيا 5.6% أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية. اليابان نحو 3% أعلى مستوى منذ 3 عقود. الولايات المتحدة حوالي 5% الأعلى منذ نوفمبر 2023. هذه الأرقام ليست تفصيلا على شاشات المتداولين بل فاتورة ستصل إلى الحكومات والشركات وإلى جيبك أنت. لكن لماذا يحدث هذا؟ 4 أسباب اجتمعت: حكومات تقترض بشراهة، وشركات تزاحمها على المال نفسه لبناء الذكاء الاصطناعي، وصدمة في أسعار النفط من التوترات الإيرانية الأمريكية في المنطقة أعادت التضخم إلى الواجهة، وبنوك مركزية عادت إلى رفع الفائدة أو تلوح به. بدلالة الأرقام، اليابان تقف عند حافة الهاوية. الدين الحكومي يتجاوز 204% من حجم الاقتصاد، أي أكثر من ضعفي الناتج المحلي. أكثر من ذلك، ربع ميزانية الحكومة اليابانية هذا العام سيذهب لسداد الديون وفوائدها، ربع الميزانية قبل بناء مدرسة واحدة أو مستشفى. في أوروبا قلب السوق يكذب المشهد الظاهري. اليونان ديونها 143% من اقتصادها. فرنسا ديونها 117% فقط. اليونان أثقل دينا، لكن الأسواق تثق فيها أكثر من فرنسا. لماذا؟ لأن اليونان تحتضر منذ سنوات، عانت الإفلاس والتعثر والبرامج الإنقاذية عادت للطريق الصحيح. فرنسا كانت مستقرة لكنها تخطو الآن نحو المنحدر. عجز فرنسا يبلغ 5.8%، وهو أعلى بكثير من السقف الأوروبي البالغ 3%. الأسواق تسعر هذا بوضوح. اليونان تقترض بسعر 4.21%. فرنسا بكم تقترض؟ بسعر 4.45%. يعني فرنسا تدفع أكثر من اليونان 24 نقطة أساس، رغم أن ديونها أقل ب 26% من الاقتصاد. ما يقوله السوق هنا بوضوح: المستثمرون يثقون في مسار اليونان أكثر من مسار فرنسا. اليونان عانت الألم، أصلحت نفسها. فرنسا رفضت الألم، تأجل الإصلاح. الآن تدفع الثمن، وثمن ذلك فاتورة فوائد ستتجاوز 66 مليار يورو لفرنسا هذا العام. وحين تجتمع الديون والعجز والغموض السياسي والفقدان المتزايد للثقة، تصبح الأسواق أقل تسامحا، والعلاوة على المخاطر تبدأ في الارتفاع. لكن الحكومات ليست وحدها من يدفع، فالمال الذي يذهب إلى الفوائد يخرج من المدارس والمستشفيات والخدمات، وهنا يبدأ هذا الحرف الظاهر أمامكم. إنه حرف الكي باللغة الإنجليزية، يبدأ بساق واحدة ثم ينفتح إلى خطين، أحدهما يصعد والآخر يهبط. الفائدة المرتفعة تفرق الناس إلى مسارين متعاكسين. المسار الصاعد هو الأسر الميسورة، هذه الأسر لديها فائض مدخر وودائعها الجديدة وسنداتها الجديدة تدر عائدا أعلى، هي في موقع المقرض تملك خيار أين تضع مالها. المسار الهابط هم أصحاب الدخل المحدود، لا فائض لديهم أصلا، يعيشون في الأغلب على الأقساط، هم في موقع المقترض فيدفعون أكثر، ثم يدفعون مرة أخرى حين تقتطع الخدمات العامة التي يعتمدون عليها لسداد فوائد الدولة. إذن عصر المال الرخيص انتهى، لكن يبقى السؤال، من يتحمل الكلفة أطول؟
2: تراجعت أسعار الأسهم في بورصة طوكيو في بداية جلسة التعامل الصباحية الاثنين، وكانت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية الأكثر تأثرا بتلك التراجعات، وانخفضت قيمة مؤشر نيكي لأسعار الأسهم المختارة من 64,011 نقطة عند إغلاق الجمعة إلى نحو 62,800 نقطة، ويبرز هذا التراجع قلقا عالميا بشأن مستقبل الاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. من طوكيو مراسل الجزيرة فادي سلامة، مرحبا فادي، نتابع معك ملامح هذا التراجع.
4: نعم، مرحبا بكم وبالمشاهدين. بالفعل كان هناك تراجع سريع في بداية التعاملات الصباحية، تراجعت أسعار الأسهم بنحو 1000 نقطة في أحد أوقات التعامل كما تشاهد الآن خلفي هذه اللوحة للتعاملات. هناك مزيج من اللون الأحمر وهو يعني الارتفاع، وأيضا اللون الأخضر، يبدو أن بعض المستثمرين بدأوا بشراء الأسهم بعد أن شهدت انخفاضات كبيرة. شركة سوفت بانك مثلا من الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي انخفض سعر سهمها في بداية التعامل قبل نحو ساعة من الآن بنحو 10%، نسبة كبيرة جدا في هذا التراجع. أيضا شركة كيوشيا وهي من الشركات الرائدة الجديدة في مجال الرقائق المتقدمة والرقائق وأشباه الموصلات التي تعتمد عليها التقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي أيضا تراجعت بنحو 5%. الآن يبدو أن المستثمرين يقومون بالاستفادة من هذه التراجعات الكبيرة لشراء الأسهم بأسعار أقل، ورغم ذلك ما زال التراجع هو المسيطر على أسعار الأسهم في بورصة طوكيو. يوم الجمعة الماضي كما ذكرت بالفعل كانت هناك كان قيمة المؤشر عند 64,000 نقطة، الآن عند نحو 63,000 نقطة، أي أن هناك تراجع ما زال مستمرا عند نحو 1000 نقطة. هذا التراجع يبرز بالفعل قلقا كبيرا بشأن وصول التقنيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والاستثمارات المرتبطة بها إلى ما يشبه الفقاعة، وكما تعلم هناك كان قلق كبير بشأن الأنباء التي تم تداولها أخيرا في الولايات المتحدة وأيضا في بعض العواصم العالمية عن ضرورة وضع قيود على التطور الكبير الذي تشهده تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهذا ما يبدو أنه انعكس أيضا على أداء بورصة طوكيو. ما زلنا حتى الآن في جلسة التعامل الصباحية، أمامنا نحو ساعتين تقريبا من التعاملات حتى تستقر الأسعار في أسهم بورصة طوكيو، وربما نحصل على صورة أكثر وضوحا بشأن مستقبل هذه الأسهم وإمكانية تحقيقها للخسائر أو الأرباح مع استمرار التعامل فيها. نعم،
2: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من طوكيو مراسل الجزيرة فادي سلامي، شكرا على كل هذه التفاصيل. إذا كان لافتا مثل ما أشار فادي بأن أسعار تلك الأسهم عاد ليرتفع، وهذا دليل على الشراء، وذلك استفادة من الأسعار التي هبطت خاصة فيما يتعلق بالأسهم التابعة للشركات التي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي. تغطية الجزيرة مستمرة، أسعد بلقائكم على رأس الساعة بحول الله، ابقوا معنا.
5: قالت قوات الحكومة اليمنية إن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربية تعز.
6: الحوثيون يحاولون منذ أيام قطع الطريق الرابط ما بين مدينة تعز والمخا ومناطق الساحل الغربي بشكل عام.
7: من الواضح أن الحوثيين باغتوا الحكومة اليمنية، وبالتالي اختيارهم لهذه الجبهة كان مهم جدا.
8: بالنسبة لصنعاء أكدت القوات المسلحة بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي.
9: كيف يتطور الموقف على الأرض؟
10: تطورات متسارعة متلاحقة ومتصاعدة.
11: نحن نتحدث عن هجوم من اتجاهين، من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه حول تعز.
12: هذه أشبه بالتسخين الأولي لعملية أكبر ربما تأتي قريبا.
13: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
14: بين التهدئة والتصعيد،
15: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
16: مو ناس تحديد مترسين ناس
14: مفاوضات.
17: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
18: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
14: ترقب،
19: الطرفان ينتظران إشارات
20: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
14: تحليل يقرأ ما بين السطور.
21: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
22: هي قضية تشكيكية،
23: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
14: المشهد كاملا أولا بأول.
24: هل هذه المرة مختلفة؟

İstanbul.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم من جديد وأصحابكم إذن في ساعة جديدة من الجزيرة وتغطيتنا المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والأوضاع في لبنان. في آخر المستجدات، أعلن وزير الخارجية العماني تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده الاثنين في صلالة حرصا على تحقيق التوافق، مؤكدا الالتزام بتعزيز الحوار بما يدعم الاستقرار والتعاون في المنطقة. في الأثناء، قال مسؤول بالخارجية الإيرانية إن تأجيل اجتماع عمان جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة وقرار مشترك من طهران ومسقط. هذا وأكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في هرمز وسائر الممرات البحرية، وقال إن أمن الخليج العربي لا يستقر دون احترام سيادة دوله والامتناع عن التدخل في شؤونها. من جهتها، قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أكد خلال اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية السعودية والكويت وعمان دعم الجهود والمساعي لحل يضمن حرية الملاحة ويمهد الطريق لاتفاق شامل. في غضون ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها مباشرة، مشيرا إلى أن إيران تريد إبرام اتفاق بأي ثمن لكنه لن يوقع اتفاقا سيئا. بدورها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تغيير مسار 101 وسفينة واحدة تجارية منذ استئناف الحصار على إيران. من جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي للجزيرة، قال إنه لا يمكن إنهاء الحرب في المنطقة عسكريا وإن الأزمة مرشحة للاستمرار. في تطورات اليمن، قال مصدر عسكري حكومي لوكالة الأنباء اليمنية إن القوات الحكومية تستعيد مواقع في غربي تعز وتتقدم إلى مناطق جديدة جنوب غربي المحافظة بإسناد جوي. إلى ذلك، قال رئيس مجلس القيادة اليمني إن مسار المعارك لا يحدده تغير عارض في أحد خطوط المواجهة. في لبنان، أفادت مراسلات الجزيرة بتعرض مرتفعات علي الطاهر وبلدات عدة في جنوبي البلاد لغارات إسرائيلية. في غضون ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، قال إن مرتفعات علي الطاهر هي جزء من الخط الأصفر وإن الجيش لن يغادر المنطقة الأمنية ولن ينسحب أو يعيد انتشاره في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله. مشاهدينا، نتابع معكم كل هذه التطورات بمزيد من التفاصيل والتحديثات. مستهلنا ملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد ينضم إلينا الآن. مرحبا أحمد، نتابع معك جديد التصريحات الأمريكية. دونالد ترامب يقول بأن الحرب ستنتهي في فترة وجيزة ويربطها بانتخابات التجديد النصفي.
1: مرحبا محمد. بالفعل ترامب تمسك بهذا التصريح، هذه ليست المرة الأولى خلال هذا الأسبوع الذي يقول فيه ذلك، لكنه في ذات الوقت لا يوضح طبيعة نهاية الحرب، إن كان سيتم التوصل إلى اتفاق خلال هذه الفترة المتبقية. نحن على بعد أسابيع قليلة من انتخابات نوفمبر، وهو يقول إن هذه الحرب ستنتهي قبل الانتخابات بقليل أو بعدها مباشرة، ما يعني أن الحرب ستنتهي خلال أسابيع إن صدقت هذه التوقعات. وبالتالي هناك من يسأل هنا في واشنطن إن كان الرئيس ترامب يقصد بنهاية الحرب أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان اتفاقا يتضمن المطالب الأمريكية الرئيسية بما فيها الملف النووي وكذلك مضيق هرمز، أم أن ترامب سيعلن الانتصار من جانب واحد وبعد ذلك يسحب جزء من القوات أو كل القوات. كل هذه التفاصيل لم توضحها الإدارة منذ أن صرح ترامب بذلك المرة الأولى عندما كان في طريقه إلى دالاس في تكساس لحضور المؤتمر، مؤتمر الحزب الجمهوري الذي استبق الانتخابات النصفية. ترامب أيضا في تصريحاته الأخيرة هذه يؤكد بأن الولايات المتحدة لا تعاني من نقص في مخزونات الذخائر، وقال إنهم ينتجون الكثير منها. وفي ذات الوقت لدينا هذه التأكيدات التي تنقل عن مصادر أمريكية تنقلها وسائل إعلام أمريكية بأن الإدارة تتابع هذه المفاوضات الجارية بين سلطنة عمان وإيران بشأن مضيق هرمز، وأن الأولوية بالنسبة للجانب الأمريكي هي الملف النووي. ترامب كان يقول في وقت سابق بأن الملف النووي يجب أن يظل حاضرا على طاولة المفاوضات مع الإيرانيين في أي وقت، لا سيما وأن أنه يقول أيضا في الساعات الماضية بأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز، وبالتالي تظل الأولوية هي الملف النووي أولا ثم بعد ذلك مضيق هرمز. وفي بعض الأحيان نتابع أن جزء من مسؤولي الإدارة يقولون أن الأولوية هي خفض أسعار الوقود وبالتالي مضيق هرمز.
0: في شأن ربما مختلف أو بالأحرى هو مرتبط بمضيق هرمز، ولكن تصريحات تأتي من القيادة المركزية الأمريكية تحديدا تؤكد من جديد على موضوع السيطرة الأمريكية على المضيق، وتتحدث عن أعداد السفن التي ساهمت في عبورها مضيق هرمز. أحمد.
1: نعم بالفعل، القيادة المركزية أصدرت تحديثا جديدا بشأن تطورات الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وذكرت أنها خلال الشهرين الماضيين منذ استئناف هذا الحصار غيرت مسار أكثر من 100 سفينة. هذه السفن قالت إنها كانت تتجاوز منطقة الحصار، وبالتالي إما كانت تحاول الخروج من الموانئ الإيرانية أو الدخول إلى الموانئ الإيرانية. الإدارة الأمريكية تقول إنها بفعل هذا الحصار تمنع إيران من تصدير النفط، وتمنعها كذلك من أن تستقبل شحنات عبر السفن التجارية. وفي ذات الوقت هناك تصريحات أخرى للقيادة المركزية التي تقول فيها أن هذا الحصار لا يشمل السفن التي تحمل مساعدات إنسانية. وأيضا هي تقول في تصريحاتها بأن قواتها تبقى على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي تعليمات من ترامب في حال أراد العودة للعمليات العسكرية الكبرى. في وقت سابق من هذا الأسبوع كان يقول ترامب إن القوات الفضائية الأمريكية رصدت أنشطة حول موقع جبل الفأس الذي تعتقد الإدارة أن إيران تعمل على تطوير جزء من برنامجها النووي فيه، وقال إننا قد نستهدف هذا الموقع قريبا. وهذا يعني أن البنتاغون ما يزال يوفر خيارات لترامب في حال أراد أن يستهدف هذا الموقع. على الصعيد الآخر، يستمر الديمقراطيون في انتقاد الحرب. كريس مورفي وهو سيناتور بارز في مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي أعاد نشر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز تقول فيه إن من وصفتهم بالمتشددين في إيران هم الذين قوضوا الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وقال إن صعود من وصفهم بالمتشددين هو نتيجة طبيعية للحرب التي شنها ترامب. وبالتالي هو يستمر في انتقاد الحرب ويقول إن ما يحدث هو نتيجة طبيعية لشن هذه الحرب ومقتل كذلك المرشد علي خامنئي وفق تعبير كريس مورفي في هذه التغريدة. أيضا تابعنا تصريحات أخرى لكلوديا تاني وهي نائبة جمهورية في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب. قالت في هذه التصريحات إن إيران تحاول أن تستغل حالة الانقسام الداخلي بين الديمقراطيين والجمهوريين الآن، وبسبب ذلك تمتنع عن توقيع اتفاق أو تقديم تنازلات لا سيما فيما يتعلق بمضيق هرمز أو الملف النووي على طاولة المفاوضات. واتهمت في الوقت ذاته الصين وروسيا بأنهما يمكنان إيران ومن وصفتهم بوكلاء إيران في المنطقة.
0: شكرا أحمد الرهيد مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن. وفي طهران قال مدير دائرة شؤون الخليج في الخارجية الإيرانية إن اجتماع وزراء خارجية الدول الساحلية للخليج الذي كان مقررا عقده اليوم الاثنين تم تأجيله إلى موعد آخر بناء على طلب بعض دول المنطقة وبقرار مشترك بين إيران وسلطنة عمان. ميدانيا أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بدوي انفجارات مجهولة المصدر في مديرية سيريك جنوبي البلاد. مراسل الجزيرة عمر هواش من طهران و تفاصيل أوفى.
2: أعلنت الخارجية الإيرانية على لسان مدير دائرة الشؤون الخارجية فيها عن تأجيل الاجتماع الذي كان مزمعا عقده الاثنين بين إيران ودول الخليج والعراق في مدينة صلالة بسلطنة عمان، وقال إن هذا التأجيل جاء بعد طلب من بعض دول المنطقة من دون أن يسميها وبعد قرار إيراني عماني، مشيرا إلى أن إيران وسلطنة عمان سوف تواصلان التنسيق الوثيق لأجل الاتفاق على موعد جديد لعقد هذا الاجتماع. وكانت طهران تأمل أن يؤدي هذا الاجتماع إلى الإعلان عن التوصل إلى اتفاق حول مسارات المرور في مضيق هرمز مع سلطنة عمان وإبلاغ ذلك إلى المنظمة الدولية البحرية بحسب ما قال الرئيس الإيراني مسعود بزكيان. وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي كان قد تحدث عن أن أجندة هذا الاجتماع ستكون حول مسارات مضيق هرمز، وأن إيران كانت تريد أن تطلع الدول المنطقة على هذه المسارات والخرائط، مؤكدا في الوقت نفسه أن الإعلان الإيراني العماني الذي كان مرتقبا عبر هذا الاجتماع الذي تأجل وفق الرواية الإيرانية لا يعني بالضرورة فتح المضيق، وطهران لا تزال تؤكد أن فتح المضيق منوط بعودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم. بل وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن هذا الاجتماع كان يؤمل أن يؤدي مستقبلا إلى مناقشات إيرانية خليجية حول التطورات في المنطقة، لكن بطبيعة الحال هذا الاجتماع قد تأجل وفق الرواية الإيرانية، وأن طهران ومسقط ستعملان خلال الأيام المقبلة على التشاور لأجل الاتفاق حول موعد جديد لهذا الاجتماع. ميدانيا ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية بأن أصوات انفجارات سمعت من مدينة سيريك، كانت هذه الأصوات أو مصدرها مجهولة، حتى أن هذه المدينة تعرضت للاستهداف وسمعت أصوات كثيرة من محيط مضيق هرمز خلال الأيام الماضية، خاصة أننا نتحدث عن مدينة مهمة جغرافيا حيث تقع في الاتجاه الشرقي الشمالي لمضيق هرمز، ويستخدمها الحرس الثوري في عمليات السيطرة على المضيق.
0: الصراع بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز انتقل بين عدة مراحل بالارتكاز إلى أهمية الجزر والموانئ الإيرانية الجنوبية. ويعد استهداف أمريكا لسفينة تجارية إيرانية قبالة جزيرة قشم واحدة من أهم مراحل تلك الاستهدافات. المزيد من التفاصيل عن أهمية الجزر والموانئ الإيرانية الاستراتيجية واستهدافها في هذا التقرير لفرح الزمان شوقي.
3: من شكل إلى آخر ومن مرحلة إلى أخرى يتحرك الصراع في مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. إغلاق فحصار فنار تنتقل من هدف إلى آخر وتنقل معها استراتيجية الحرب من نقطة إلى أخرى. وفي خضم معركة ضرب الناقلة مقابل الناقلة والتركيز على ناقلة النفط، وصلت الاستهدافات الأمريكية إلى السفن التجارية أيضا، ولكل ذلك دلالته. ولفهم المشهد نبدأ من الجزر الإيرانية الواقعة في ممرات الملاحة، وهو ما وضعها في واجهة الصراع لتأديتها دورا حيويا استراتيجيا عسكريا واقتصاديا. جزيرة قشم التي استهدفت الناقلة التجارية بينها وبين جزيرة هنغام التي توصف بالعين المتقدمة لمراقبة السفن، هي كبرى الجزر الإيرانية وتتموضع بمحاذاة مضيق هرمز، وتحمل أهمية تجارية وسياحية واقتصادية، ولها دور محوري في الدعم اللوجستي والعسكري. كل ذلك يجعل ضرب السفينة التجارية بالقرب منها وكأنه نقل للصراع نحو عنوان فرض القيود الاقتصادية الأشد والأقصى بيد من نار. جزيرة هرمز واحدة من جزر عنق المضيق ومفتاح بوابته، هي التي تمنح إيران تحكما بالممر البحري المطل على السفن، فهي مركز للرادارات وأنظمة المراقبة العسكرية. تليها جزيرة الأرك التي تتموضع داخل المضيق وتفصل بين المسارين اللذين حددتهما إيران للدخول والخروج من هرمز بعد إغلاقه إبان الحرب، وفيها مراكز للملاحة تحاذي القناة المائية العميقة في المضيق، ما يجعلها الأقرب للمنطقة الأنسب لعبور الناقلات العملاقة. أما كيش فتقع أبعد قليلا عن المضيق وتشبه قشم من حيث الأهمية التجارية والاقتصادية، وتحمل أهمية عسكرية أيضا إذ تستخدم في الإسناد البحري ورسو القوارب. جزيرة سيري حيث تقع بعض منشآت إيران النفطية تعد ركيزة للبحرية الإيرانية أيضا، حالها كحال جزيرة لافان، فتؤمنان معا رقابة للنشاط البحري واستقرارا لبحرية الجيش والحرس. أما خارك حيث الشريان النفطي الإيراني، فكانت وما زالت محطة رئيسية من محطات الصراع والمواجهة مع الولايات المتحدة. جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى المتنازع عليها تقع أيضا قرب خطوط الملاحة، وفيها ثقل عسكري مركز. جل ما سبق تعرض لضربات أمريكية في عدة موجات من الاستهدافات، مثل ما حصل في أهم الموانئ الإيرانية الجنوبية التي تخضع للحصار البحري الأمريكي. ميناء بندر عباس القريب من قشم، الجزيرة الإيرانية الكبرى، يجتمع فيه صفات الميناء التجاري مع وجود منشآت عسكرية مع التموضع على ضفة مضيق هرمز. فتعرضت المنطقة لضربات لتدمير الدفاع الجوي ومواقع للصواريخ والمسيرات، وتكرر المشهد ذاته في ميناء بندر لينجي وبندر خمير. ميناء سيريك وفيه أرصفة تجارية يفتح المجال للإشراف والرقابة على حركة الناقلات، وفيه أنشطة لوجستية وعسكرية وبنية تحتية للدفاع الساحلي الإيراني. موانئ جاسك وكونارك وتشابهار منافذ لإيران ونفطها على بحر عمان والمحيط الهندي بعيداً عن منطقة هرمز، تؤمن لها بالوقت نفسه إشرافاً على حركة ناقلات النفط قبالتها، وفيها مقرات للبحرية. وعلى الطرف الآخر للمياه الخليجية يفتح ميناء أبو شهر وإمام خميني بوابات للبضائع الأساسية ومن بينها النفط. معظم هذه المواقع تعرضت لعدة موجات من الهجمات، وبالنظر إلى مواصفاتها وأهميتها يمكن قراءة جغرافية الأهداف ومنطق الاستهدافات. بدأت الولايات المتحدة باستراتيجية تعطيل الرصد الساحلي ومنصات الصواريخ والمسيرات في محاولة لإضعاف أدوات التحكم الإيرانية بالملاحة، كما نقلت القيادة المركزية الأمريكية. تزامن ذلك وتشديد الحصار البحري للضغط على المرافق الإيرانية في مسعى لتحقيق الهدف الاقتصادي المنشود. وحين عادت الحرب بمفهوم ضربة مقابل ضربة، استهدفت إيران الناقلات، وركزت أمريكا على البنى التحتية للموانئ والجزر، وانتقل الصراع نحو معادلة ناقلة مقابل ناقلة. فلم تعد إيران وحدها من تستهدف السفن التي تخرج عن طرق العبور المحددة، بل هددت أمريكا طهران بإغراق ناقلاتها، وهو ما يعني مسعى آخر لخنق الإمدادات الاقتصادية قد يصبح أقوى إن اجتمع استهداف ناقلات النفط بضرب السفن التجارية الإيرانية.
0: من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا، مرحبا بكما. أستاذ مختار، تتحدث الخارجية الإيرانية وأيضا وزير الخارجية العماني عن تأجيل الاجتماع الإقليمي المهم الذي كان مقررا اليوم الاثنين، في اعتقادك ما الذي دار في الكواليس؟ لماذا تم تأجيله؟ هناك من يقول ربما أنه لن يعقد أصلا.
4: تحية لكم وللمشاهدين الكرام والضيف الكريم. لا، أنا باعتقاد هذا الاجتماع سيعقد، ولكن يعني نظرا للتطورات الأيام الأخيرة يعني على مختلف ساحات المنطقة، وهذه حقيقة يعني باعتقاد هذا، وكذلك يعني ما يدور يعني من تطورات حول ملف يعني الحرب، كذلك من جانب الولايات المتحدة والمساعي الذي نشهدها يعني في إطار تقريب وجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة، باعتقاد كل هذه الأمور أثرت على عقد هذا الاجتماع، وكذلك إيجاد حالة من التوافق. يعني كل الدول كان يجب أن تشارك في هذا الاجتماع، ورأينا يعني هناك إحدى الدول قالت مثلا أنا لن أشارك في هذا الاجتماع، لأنه مثل هذا الاجتماع هو بحاجة إلى توافق ومشاركة الجميع، لأنه هذا الاتفاق إذا يعلن يعني اتفاق إقليمي، اتفاق بين كل دول المنطقة، ومثل هذا الحدث بحاجة إلى توافق الجميع يعني كما قلت. ولكن باعتقادي في نهاية المطاف هذا الاجتماع لن يتم إلغاءه بشكل نهائي. أنا قلت في النشرة السابقة يعني شوفوا الآن إذا الآن سيتم عن إعلان هذا الاتفاق، ولكن إيران أكدت قالت بعد ذلك لن يتم فتح مضيق هرمز إلا أن أمريكا تغير من موقفها.
0: هذه هي الفكرة الرئيسية، هذه هي الفكرة الرئيسية أستاذ مختار، لأن كان هناك إلى حد كبير ربما التفاؤل بذلك الاجتماع الذي دعت إليه سلطنة عمان فعليا مثل ما هو معروف، ولكن استبقت إيران من خلال تصريحات الخارجية ثم تصريحات صدرت عن وزير الخارجية مباشرة لتقول بأن المضيق لن يفتح إلا إذا توقفت التحركات الأمريكية، وبالتالي نعود إلى المربع الأول.
4: يعني إلا أن هناك، صحيح يعني هذه نقطة مهمة، إلا أن هناك الآن يوجد مسعى يعني أولا يتم تقريب وجهات النظر بين إيران وأمريكا، حل المشكلة، ومن ثم يتم الإعلان عن هذا الاتفاق لكي مباشرة يعني يليه فتح المضيق بمباشر والإعلان عن اتفاق محتمل بين إيران وأمريكا، يعني العودة مثلا إلى مذكرة التفاهم أو أي شيء آخر يعني يتفقون عليه. يعني هذه ممكن يكون إحدى السيناريوهات، ولكن أنا باعتقادي يعني هذا الاتفاق سيتم ولن يلغى بشكل نهائي، لأنه في نهاية المطاف كل الدول في المنطقة اليوم بحاجة إلى مثل هذا الاتفاق لإنهاء هذه الأزمة، لأنه هذه الأزمة أولاً وأخيرا هي قبل أن تؤثر على العالم هي مباشرة تؤثر على كل دول المنطقة، يعني ليس فقط إيران. نعم إيران تواجه العدوان بشكل مباشر، ولكن آثار هذه الحرب هي تشكل يعني أو يعني تؤثر بشكل مباشر على كل دول المنطقة، وهذا ما شاهدناه خلال هذه الفترة.
0: دكتور جابرييل، بالنسبة للولايات المتحدة كيف تنظر إلى قرار تأجيل هذا الاجتماع الإقليمي فيما يتعلق بمضيق هرمز، وكيف كانت تنظر أصلا إلى ذلك الاجتماع؟
5: والأولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. الولايات المتحدة تعتبر بأن هناك انقسامات حادة في الداخل الإيراني حول كيفية التعامل مع الولايات المتحدة. الهجمات التي حصلت مثلا في 3 يوليو الماضي على سفن تجارية لم يكن قرارا اتخذته القيادة العليا في إيران، وإنما تفردت به جماعة غير خاضعة للقيادة الإيرانية. فإذا الولايات المتحدة تعتبر بأن هذا الانقسام تجده أنه انقساما كبيرا في داخل الشأن العراقي. هناك جماعات في الشأن الإيراني، هناك جماعات في إيران يريدون أن تكون هناك العلاقات طبيعية مرنة مع الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه يوجد فريق آخر في إيران يرفضون أي اتفاق مع الولايات المتحدة. هذا ما يحصل في الوقت الحاضر.
0: طيب نعم، بعيدا عن ربما هذا الموضوع الجدلي، السؤال يتعلق تحديدا بمضيق هرمز وبالاجتماع الذي كان مقررا في سلطنة عمان اليوم الاثنين وتم تأجيله، وهو مرتبط أساسا بالبند الخامس الذي كان في مذكرة التفاهم التي لم تعد يعني أو لم يعد معمولا بها، ولكن الاجتماع يتعلق بسلطنة عمان إيران وأيضا بالدول المطلة على الخليج.

0: تم الاتفاق عليها في شهر حزيران الماضي. إذا هناك فريق كبير داخل إيران يريد عرقلة أي اتفاق يجري بين إيران والولايات المتحدة.
1: طيب أستاذ المختار، يصر الدكتور جابرييل على إقحامنا من جديد في موضوع الانقسام في إيران، يمكن أن ترد في عجالة لو سمحت، خاصة أنه يقول بأن ثمة تيار يقدم حتى على هجمات وعمليات عسكرية دون الرجوع تماما إلى القيادة، بل ويختلف معها في ذلك.
2: في موضوع أن هناك مثلا يوجد اختلاف رؤى بين التيارات السياسية، هذا أمر طبيعي. هناك تيار سياسي يقول مثلا أن أمريكا لا يمكن الثقة بها، هي الحكومة كذلك، يعني حتى التيار الإصلاحي هو يقول كذلك لا يمكن الثقة بأمريكا ولكن نتفاوض معها. ولكن في موضوع الحرب ومثل هذه الإجراءات، لا، هذا يعني يتم بإجماع ومن خلال يعني القرارات تتخذ في المجلس الأعلى الأمن القومي. يعني القوات المسلحة لا تعمل تلقائيا من نفسها أو من خلال مثلا قرارات دون أن تراجع مجلس الدفاع التابع للمجلس الأعلى الأمن القومي، لا، هذه الأمور يتم يعني اتخاذ القرار فيها في مجلس الدفاع، وهذا أمر عادي. يعني هناك لا يمكن للقوات المسلحة أن تتحرك بنفسها، ولكن أن يكون هناك اختلاف رؤى سياسية داخل التيارات السياسية هذا أمر طبيعي، ولكن هذا لن ينعكس على القرارات العليا. يعني الآن عندما يتم إقرار الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان، هذا الاتفاق حتما تم بحثه في اجتماع المجلس الأعلى الأمن القومي وتم إقراره، ومن ثم يعني يذهب وزير الخارجية إلى هذا الاجتماع لكي يوقع على هذه الاتفاقية مثل ما حدث بالنسبة لمذكرة التفاهم.
1: دكتور جابرييل، يقول دونالد ترامب بأن هذه الحرب ستنتهي قبل انتخابات تجديد النصفي للكونغرس أو بعدها مباشرة، إلى ماذا يستند؟
0: والرئيس ترامب لديه معلومات مثلا مش موجودة لدى الرأي العام الأمريكي أو العالمي، وعندما يتخذ قراراته يتخذ هذه القرارات بالاستناد إلى المعلومات التي تصله كل يوم عما يحدث في الشرق الأوسط. ولكن أود أن أشير إلى أن الهجمات التي حصلت على المواقع الأمريكية في إيران في المدة الأخيرة حصلت بدون علم من رئيس البلاد، رئيس الجمهورية، الذي لم يكن له علم بهذه الهجمات.
1: من فضلك دكتور، تحدثنا عن هذا الموضوع، ليس هو محور النقاش حاليا، تتحدث عن انقسامات، وتعرف النظام في إيران مختلف، ربما مرتبط بمجلس أمن قومي وبرئيس والمرشد أعلى من ذلك، وأنت تعلم دون شك كل هذه ربما التركيبة السياسية الإيرانية. ولكن قلت بأن دونالد ترامب يمتلك معلومات لا يمتلكها غيره تجعله تقول بأن الحرب ستنتهي قريبا بعد أسابيع، الانتخابات ستكون في 3 نوفمبر. هي نهاية بأي شكل؟ انتصار أمريكي؟ كيف تراها تلك النهاية التي يقصدها ترامب؟
0: أعتقد بأن الرئيس ترامب سوف يعني يصرح بأن الحرب انتهت وفازت أو الولايات المتحدة بهذه الحرب، والخاسر الأكبر كانت إيران. لديه معلومات فيما يتعلق،
1: يعني يعلن الانتصار، يقول نحن انتصرنا وإيران هي التي خسرت في الانتخابات، ولكن تبقى الحال على حالها.
0: إيران خسرت الحرب أمام الولايات المتحدة، هذا ما سوف يقوله الرئيس ترامب، والولايات المتحدة ربحت في هذه الحرب ضد إيران. علينا أن نشير إلى أن إيران بالفعل هي الخاسر الأكبر مما حدث في الآونة الأخيرة. مثلا السفن الإيرانية دمرت بالكامل، الطيران الإيراني دمر بالكامل، القواعد العسكرية الإيرانية دمرت بالكامل، لم يبقى أي شيء في إيران يمكن أن يواجه القوة الأمريكية. فإذا كيف يمكن القول بأن إيران هي الرابح فيما يحصل؟ إيران خسرت كل شيء أمام الولايات المتحدة في هذه الفترة.
1: طيب إذا أستاذ مختار،

0: ربما يكون إنهاء الحرب بحسب الدكتور جابرييل في تحليله لما سيفعله ترامب هو إعلان انتصار أمريكي ويصاحبه بالتأكيد خسارة إيرانية. إلى أي مدى تعتقد بأن الأمور إيرانيا ستمضي في هذا الاتجاه؟
1: أوضح نقطة للأستاذ جابرييل، أعتقد إيران في الحرب فقط خسرت طائرة أو طائرتين، يعني القوة الجوية موجودة والقوة البحرية موجودة، القوة البحرية اللي تعمل الآن في إغلاق مضيق هرمز، وبقية قدرات إيران العسكرية يعني موجودة، يعني هذه رواية الرئيس الأمريكي. من ناحية الذي الموضوع الذي أشرتم إليه، نعم يعني هناك في موضوع إنهاء الحرب هناك إيران يهمها، نعم إنهاء الحرب، لأن إيران ترى أن حالة اللا حرب واللا سلم هي أسوأ من الحرب الاقتصادية والحرب العسكرية، وهذا يؤثر على كل شيء، يعني اتخاذ القرارات، اتخاذ يعني أو إقرار السياسات سواء الاقتصادية وفي المجالات الأخرى. يعني هناك على سبيل المثال، يعني إيران كان يجب قبل 5 أشهر تقيم انتخابات المجالس البلدية، ولكن بسبب حالة عدم نهاية الحرب هذا تم تأجيله إلى نهاية إلى بعد الحرب، وهذا يشكل يعني بعض المشاكل الدستورية. تعرفون يعني هناك يتم تمديد المجالس البلدية لفترات، هذا على سبيل المثال ذكرته، وبالنشرة السابقة ذكرت يعني مثلا حتى في إقرار قانون الميزانية، يعني يجب أن يتم اتخاذ هذه القرارات على أساس يعني الحالة الطبيعية، ولكن عندما تكون حالة لا سلم ولا حرب هذا يؤثر على كل شيء، هذا إيران تريد أن تنهيه. هناك الآن
0: طيب، ولكن إنهاء هذا الوضع
1: القائم
0: بتصريح أمريكي بانتصار لدونالد ترامب وبخسارة لإيران وبالتالي نهاية الحرب دون التوصل إلى اتفاق معين، هل هذا وارد إيرانيا؟
1: لا، هذا يكون أمر كذلك سيء. لماذا؟ لانه في هذه الحاله هو نعم يعلن انه انهى الحرب وانتصر حسب يعني ما هو يزعم يعني، ولكن في نهايه المطاف هذا ليس معنى نهايه انهاء هذا الموضوع بشكل نهائي، هذا معناه يعني لفتره تنتهي الحرب نبقى في حاله اللا حرب واللا سلم بشكل نسبي، وبعد فتره نرى اما الكيان الصهيوني ان يبدا العدوان ام الولايات المتحده الامريكيه. بهذه الحاله هذا ليس معنى نهايه الحرب بشكل نهائي. ايران ترى نهاية الحرب بشكل نهائي من خلال التوصل إلى اتفاق وإعلان ذلك، فلذلك إيران تؤكد على مذكرة التفاهم، واليوم أكثر من أن تؤكد على بقية البنود تؤكد على البند الأول، يعني إعلان إنهاء الحرب بشكل نهائي في جميع الجبهات، إنهاء هذه المشكلة، ومن ثم الذهاب يعني إلى المفاوضات النهائية من أجل برنامج إيران النووي. يعني أنا أقول لكم الآن هذه المرحلة أصعب من الاتفاق النووي. الاتفاق النووي يعني باعتقادي هذا امر يكون اسهل بكثير من التوصل يعني الى نتيجه في موضوع مذكره التفاهم. يعني الان ايران ترى بان هناك اعلان انهاء الحرب بشكل نهائي هو اهم يعني من اي تطور اخر، لانه اعلان انهاء الحرب من جانب واحد كما قلت من جانب الولايات المتحده يعني استمرار هذه الحاله، وبان نعود في اي لحظه الى الحرب بذريعه جديده.
0: دكتور جابرييل، ترامب يقول بأن إيران تريد أن تبرم اتفاقا حاليا ولكنه لن يوقع على اتفاق سيء، ما هو الاتفاق الجيد بالنسبة لدونالد ترامب؟
2: الاتفاق هو أن يكون هناك تنازلات إيرانية بشروط أمريكية. الرئيس ترامب لن يوقع على أي اتفاق ما لم تستسلم إيران لإرادة الرئيس الأمريكي. لك، العملة الإيرانية انهارت، الاقتصاد الإيراني منهار، الاستيراد في إيران توقف، تصدير النفط توقف، إذا إيران هناك الحركة الاقتصادية الإيرانية في شلل كامل، فإذا ماذا يمكن لإيران أن تقدمه للولايات المتحدة؟ طبعا الرئيس ترامب له شروط وشروط قاسية على إيران، على إيران أن تعود إلى طاولة المفاوضات وتوقع على اتفاقية بموجبها يمنع عليها من إنتاج السلاح النووي وأن تمتثل لكافة الشروط الأمريكية بدون أي استثناء.
0: واضح، شكرا جزيلا لك من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سومة، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا. أشكرك أيضا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. الآن إلى التطورات في اليمن، إذ قال مصدر عسكري لوكالة الأنباء الحكومية اليمنية إن القوات الحكومية استعادت مواقع في غربي تعز، وبأنها تتقدم إلى مناطق جديدة جنوب غربي المحافظة بإسناد جوي. هذا ومع كل تلك التطورات الميدانية تتسع موجة النزوح في تعز مع استمرار التصعيد، إذ يقدر عدد الأسر النازحة في المحافظة بأكثر من 6400 أسرة، كثير منها اضطر إلى النزوح أكثر من مرة وسط ظروف معيشية صعبة واحتياجات متزايدة للغذاء والمأوى والدواء والمياه. مراسل الجزيرة ياسر حسن وقف على معاناة النازحين في تعز وعاد إلينا بهذا التقرير.
3: هنا في مخيم النوبة بجبل حبشي في تعز ينصب عبد الله ورفيقه خيمتهما بعد يوم ماطر. نازح حديثا من منطقة الكدحة حيث كانت المعارك تدور، وهذا هو النزوح الثاني لسكان المخيم، فقد كانوا قبل ذلك يعيشون أيضا في مخيمات نزوح.
4: ناشد مناشدة عاجلة لأصحاب القلوب الرحيمة، سواء تجار، شركات، منظمات إغاثية، وهذا انظروا كيف نحن وأطفالنا لدينا نسوان وعقاوز وفي بهن أمراض مستعصية لن نستطيع علاجهم، والبرد القارس للجهال حالتنا ترثها لها.
3: في منطقة البيرين غربية تعز تنتشر مخيمات النازحين التي تستقبل أعدادا جديدة منهم، إذ بلغ عدد الأسر النازحة في المديرية نحو 1560.
5: بحاجة نناشد جميع المنظمات الإنسانية والدولية والإغاثية أن يغيثوا هذه الأسر المنكوبة باحتياجات يعني كثيرة، منها المأوى ومواد الإيواء والغذاء وتوفير المساعدات النقلية.
3: يواصل التصعيد العسكري في اليمن مضاعفة معاناة النازحين، وتتساءل الأسر إلى أي مكان يمكن أن تذهب في بلد يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. التصعيد الأخير في اليمن خاصة في تعز والحديدة خلف وضعا إنسانيا صعبا، فقد نزحت أكثر من 5600 أسرة، فيما قدرت منظمات دولية عدد النازحين ب 46 ألف نازح يواجهون ظروفا صعبة وحاجة متزايدة في المأوى والغذاء والمياه. ياسر حسن، الجزيرة، تعز.
0: إلى التطورات بشأن لبنان، إذ أفادت مراسلات الجزيرة بتعرض مرتفعات علي الطاهر وبلدات عدة جنوبية البلاد لغارات إسرائيلية. من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن مرتفعات علي الطاهر هي جزء من الخط الأصفر والمنطقة الأمنية الإسرائيلية في لبنان، مضيفا أن الجيش استعد لمنع أي محاولة من حزب الله أو أي جهة أخرى للعودة إلى مرتفعات علي الطاهر بحسب تعبيره. وننتقل بكم الآن لنفهم تفاصيل أكثر عن تلك التطورات الميدانية إلى الزميل أنس الصبار وفقرة عسكرية تحليلية تقدم قراءة في التحولات الميدانية في جنوب لبنان، وأيضا التحركات الإسرائيلية التي سلطت الضوء بحسب التصريحات الأحدث على احتمال مواصلة التقدم باتجاه مرتفعات إقليم التفاح الاستراتيجية المشرفة على مساحات واسعة من الجنوب وصولا إلى جزين وصيدا والبقاع الغربي.
6: مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط فيها الضوء على التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان. مرتفعات إقليم التفاح، لماذا يكثر الحديث عن هذه المنطقة؟ وما الذي يجعلها هدفا محتملا للجيش الإسرائيلي بعد تطورات مرتفعات علي الطاهر شمال نهر الليطاني؟ وهل يمثل التمدد نحو أعالي المرتفعات وتحديدا السيطرة على المثلث الاستراتيجي كفرحونة إقليم التفاح ومشغرة هدفا محتملا لجيش الاحتلال؟ وهل ستوسع إسرائيل سيطرتها إلى الحدود التي كانت تحتلها في جنوب لبنان قبل عام 2000، خصوصا بعد تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن جيشه على أهبة الاستعداد لمواصلة الحملة العسكرية ومهاجمة حزب الله ومواقع أخرى حسب أحدث تصريحاته. كل هذه التطورات نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا الزميل عبد القادر عراضة على الشاشة التفاعلية. نبدأ معك عبد القادر لتوضح لنا معالم وحيثيات هذه التطورات الميدانية.
7: نعم أنس، وأسئلتك يمكن أن توضع في سياق الجغرافيا ولكن أيضا في سياق التطورات الميدانية. نبدأ بالاستهدافات الجديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد استهداف علي الطاهر، وتحديدا نحن نتحدث عن هذه المناطق النبطية، نبطية الفوقة، كفر تبنيت، زوطر الشرقية، مرة أخرى هي عرضة للاستهداف، إضافة طبعا إلى مرتفعات علي الطاهر وحتى جنوب نهر الليطاني كان هناك استهدافات أخرى على غرار ما حدث في مناطق القنطرة، حريص، زبقين، المنصوري، ولكن أيضا وادي أسلقي. إذن نحن أمام نهج إسرائيلي واضح في عملية الاستهداف، ويطرح أكثر من تساؤل خصوصا في ظل ما قاله جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الأركان تحديدا على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبقى في ما يسميه المنطقة الصفراء، ولكن أيضا في ظل ما نقلته ولا وأيضا هيئة البث الإسرائيلية على أن ما حدث في علي الطاهر يعد عملية خداع رتب لها لطيلة 4 أشهر. لكن الأنظار تتجه إلى هذه المنطقة، وهي المنطقة التي تقع إلى الشمال من علي الطاهر. نحن نتحدث تحديدا عن ما يسمى بإقليم التفاح الذي يقع بين قضائي النبطية وجزيل. ولو ذهبنا إلى الخريطة بشكل أكثر قربا، نحن نتحدث عن أسئلة مرتبطة بتواصل الجغرافيا والإشارة بالأساس إلى بعض الجبال والمرتفعات على غرار جبل الرفيع، ولكن أيضا جبل صافي المهم والاستراتيجي وجبل الريحان. ولكن نتحدث عن سلسلة من المناطق والمدن بدءا من عرب صليم التي تقع في أسفل جبل صافي وصولا إلى هذه المناطق. ولعلي سأختم بهذه الصورة التي تعكس المرتفعات المختلفة، وأعلاها جبل صافي ثم عرمتة، جبل الريحان، تعكس جغرافية المنطقة وهي منطقة إقليم التفاح، وبالتالي تطرح أكثر من تساؤل مرتبطة بهذه التطورات. نتحدث عن جبل صافي باعتباره ربما من أعلى المرتفعات نحو 1400 متر، ولكن أيضا جبل الرفيع بأكثر من 800 متر، وكما يبدو علي الطاهر ليست بعيدة كثيرا عن هذه المناطق. إذن أسئلة عديدة تحتاج إلى تفكيك، تحتاج إلى إجابات لا يمكن فصلها عن جغرافيا الاستهدافات التي تتكرر خصوصا بعد ما حدث في علي الطاهر. إذن أنس، نحن أمام تطورات بارزة، ولكن اللافت فيها هو الحديث عن إقليم التفاح، ماذا قد يعنيه استهداف هذا الإقليم.
6: شكرا جزيلا عبد القادر، وهذه التطورات أيضا نطرحها مع العميد حسن جوني. كما تابعنا على هذه الخارطة، نسأل أولا عن أهمية هذه المنطقة خصوصا بعد التطورات الأخيرة في مرتفعات علي الطاهر.
8: يعني إذا كنت تتحدث عن المنطقة التي تقع فيها مرتفعات علي الطاهر، فطبعا هذه المنطقة تبدأ أهميتها من مرتفع علي الطاهر تحديدا، وهو مرتفعات استراتيجية كان لها تأثير كبير في مجرى العمليات قبل أن يسيطر عليها جيش الاحتلال بالنار ويتمكن من تدميرها لاحقا. هناك نعم، هذه يعني المنطقة، منطقة إقليم التفاح، أهمية علي الطاهر أنها تشكل مدخلا لمتابعة العمليات، أتحدث هنا عسكريا، مدخلا لمتابعة العمليات في اتجاهات متعددة. وهذا الأمر يعني يعود إلى النية الإسرائيلية، نية جيش الاحتلال في كيفية تطوير عملياته العسكرية في جنوب لبنان بشكل عام، وما هو هدف هذه العمليات. انطلاقا من ذلك نستطيع أن
6: نتحدث يعني عن السيناريوهات الآن، خاصة فيما يتعلق بكما ذكر عبد القادر، وهي المنطقة التي سألتك عنها في الجهة الشرقية. نتحدث عن إقليم التفاح، وكيف تبدو السيناريوهات في ظل ما تم إعلانه من طرف الجيش الإسرائيلي.
8: دعني أقول أنه بقراءة ميدانية وجغرافيا عسكرية، السيطرة على مرتفع علي الطاهر فتحت المجال أمام التقدم باتجاهين مختلفين. هناك احتمال التقدم باتجاه الساحل من النبطية إلى دير الزهراني إلى الزهراني، وهو احتمال آخر التقدم باتجاه منطقة الريحان عرمتا وصولا إلى جزين. طبعا نتحدث هنا عن كل هذه المنطقة الجبلية، جبل الرفيع، سجد، مليخ، كل هذه المناطق الجبلية. الاتجاهان مختلفان. النوايا الإسرائيلية إذا كانت يعني الأمر يعود إلى الهدف الاستراتيجي للعمليات، إذا ما تقرر متابعتها، الهدف الاستراتيجي إذا كان فعلا عملية حصر وعزل الجنوب واتساع رقعة الاحتلال ومنطقة الاحتلال لمطاردة عناصر حزب الله في جنوب لبنان، وهنا يرجح احتمال تطوير العمليات باتجاه الساحل وصولا إلى الزهراني ومحاصرة الجنوب والعمل فيه كمنطقة عسكرية أوسع.
6: وهذا السيناريو الأول.
8: هذا السيناريو الأول. السيناريو الثاني هو متابعة التقدم باتجاه المنطقة الجبلية، وهنا أيضا هذا الاحتمال يفتح إلى احتمالين. الاحتمال الأول في هذا الخيار هو الهدف الإسرائيلي التعامل مع هذه المنطقة الجبلية كمنطقة منشآت لوجستية لحزب الله تاريخيا، وبالتالي وهي منطقة عمليات وكانت تنطلق منها العمليات تاريخيا لحزب الله.
6: تقول منطقة جبلية، الارتفاعات من إلى
8: الارتفاعات تصل إلى 1500 متر في هذه المنطقة، ولكن تتنوع وهي وحتى 2000 متر في أعالي أعتقد جبل سجد. ولكن النقطة الأهم أنها منطقة معقدة جغرافيا والقتال فيها صعب جدا للغاية، وبالتالي إذا كان الهدف هو تدمير هذه المنشآت اللوجستية، لا أدري إذا كان هناك بنى تحتية حقيقة مثل بنى البنية التحتية التي كانت في علي الطاهر، والتي هي أيضا لم نستطيع أن نعرف مدى عمقها واتساعها. بكل الأحوال لا نعلم إذا كان هناك بنى تحتية في هذه المناطق، ولكن أعتقد أن التعامل مع هذه المنطقة جوا من قبل الاحتلال، جوا أو بالمدفعية، هو أفضل من الدخول إليها الدخول المعقد، لأنها منطقة جغرافيا تساعد كثيرا على التمسك بها والقتال فيها إذا ما تقرر أن يكون هناك مواجهة. الاحتمال الثاني من هذا الاتجاه هو اتجاه أوسع واتساع العمليات بالإشراف على منطقة البقاع الغربي وصولا على جزين، وبالتالي متابعة العمليات من الجانب السوري من محيط بيت الجن جبل الشيخ. وبالتالي هنا نتحدث عن احتمال بعيد جدا، ولكن عنوانه اتساع العمليات وتوسعة الاحتلال وربط الهدف الاستراتيجي في لبنان بالهدف الاستراتيجي في سوريا تحت عنوان توسعة المناطق العازلة بشكل عام. السيناريو الثالث هو بأجالة إعادة التموضع، ترك علي الطاهر وهم أصلا لم يتمركزوا عليها، وطريقة تعاملهم مع هذا المرتفع الآن بعد تدميره ميدانيا سواء بالتمركز أو عدم التمركز هو الذي يحدد أو يفهمنا أكثر ما هي النوايا الإسرائيلية. وبالتالي حتى الآن أنا أرجح أن هناك إعادة تموضع. الغاية من تدمير علي الطاهر هي ومن استمرار الغارات حتى الآن هي منع حزب الله من العودة إليها. علي الطاهر في العقد الإسرائيلي اليوم تشكل هدفا يمنع العدو، عدو الإسرائيلي بمعنى حزب الله هنا، يمنع العدو من البقاء فيه أو استعماله. هذا هو الغاية وليس احتلاله. هدف الإسرائيلي منع العدو من يعني التمتع تكتيا بامتيازات علي الطاهر، وبالتالي جاء تدميرها ومتابعة السيطرة عليها بالنار، وليس الهدف تدميرها من أجل احتلالها ومتابعة العمليات منها وباتجاهات أخرى. طبعا هنا أيضا هذه السيناريوهات التي شرحناها انطلاقا من وضع وموقف قتالي، ولكن هناك معادلات إقليمية أيضا ربما تؤخذ بالاعتبار في وضع سقف لهذه العمليات الإسرائيلية.
6: وتصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي عندما يتحدث بأن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لمواصلة هذه العمليات العسكرية في هذه السيناريوهات التي تتحدث عنها بعجالة، هل يعني ذلك عودة إسرائيل للسيطرة على ما كانت تحتله قبل عام 2000؟
8: أنا أستبعد هذا الخيار، لأن هنا أيضا يعني أريد أن أضيف نقطة ما بين علي الطاهر ونظرة العقل العسكري الإسرائيلي لعلي الطاهر وما بين نظرته للمرتفعات الأخرى التي ذكرناها على أهميتها. علي الطاهر تشكل تهديدا مباشرا على الحدود اللبنانية الفلسطينية الإسرائيلية، يعني بمعنى تشكل تهديدا مباشرا بالإشراف وبالسيطرة النارية وبإطلاق الصواريخ، بينما المرتفعات

0: الأخرى هذه لا تشكل تهديد مباشر باتجاه الحدود، هذا أمر طبعا تشكل تهديد غير مباشر، ولكن هذا أمر يجب أخذه بالحسبان في فهم كيف سيفكر الإسرائيلي في إعادة الهندسة الأمنية لهذه المنطقة. أما مسألة إعادة السيطرة على كل هذه المنطقة كما كان قبلا، فلا أعتقد أن هذا يعني الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية تختلف عما كانت عليه في السابق. شكرا. وبالتالي الإبقاء على المنطقة العازلة والخط الأصفر أعتقد أنه هو الهدف الأعلى حتى الآن أو الأقصى حتى الآن.
1: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والأمني، وقد تحدثنا عن هذه التطورات في جنوب لبنان. نهاية هذه الفقرة، والآن عودة إلى غرفة الأخبار.
2: تراجعت أسعار الأسهم في بورصة طوكيو في بداية جلسة التعامل الصباحية، وكانت أسهم شركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية الأكثر تأثرا بتلك التراجعات، وانخفضت قيمة مؤشر نيكي لأسعار الأسهم المختارة من 64,011 نقطة عند إغلاق الجمعة إلى نحو 62,800 نقطة. ويبرز هذا التراجع قلقا عالميا بشأن مستقبل الاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. من طوكيو ينضم إلينا مراسل والجزيرة فادي سلامة. مرحبا فادي، نتابع معك ملامح هذه التغيرات في أسعار الأسهم في بورصة طوكيو. صحيح أنها بدأت منخفضة، ولكن ذلك الانخفاض أدى إلى زيادة الضغط عليها شراء، وبالتالي ارتفعت من جديد.
3: نعم محمد، مرحبا بك وبالمشاهدين. بالفعل ما تحدث عنه عند في جلسه التعامل الصباحيه يبدو انه ما زال مستمرا. هذه الصوره لم تتغير حتى الان، ما زال هناك تراجع بنحو 1000 نقطه عن القيمه التي وصل اليها المؤشر عند اغلاق يوم الجمعه. الان عند حوالي 63,000 نقطه، بعد ان كان حوالي 64,000 نقطه. معظم التراجعات كانت بالفعل في الأسهم المتعلقة بشركات الذكاء الاصطناعي وأيضا أشباه الموصلات. شركة سوفت بانك، عندما تحدثنا صباح اليوم عن سوفت بانك قلت بأن التراجع بلغ حوالي 10%، الآن ازداد التراجع إلى 12 نقطة أي 12%. وهذا التراجع يبرز بشكل واضح كيف القلق الذي بدأ يسري بين المستثمرين بشأن مستقبل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتعلقة به واستثماراته، خاصة وسط الحديث عن ضرورة وضع قيود بالتطور الكبير الذي شهده هذا القطاع، وأيضا ضرورة التحكم بحجم زياده. كما ذكرت أيضا قبل الآن بأن ما يوقف هذا التراجع حتى الآن هو بعض المستثمرين الذين يجدون فرصة لشراء المزيد من الأسهم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. بعض الشركات التي كانت تتهافت للحصول عليها، هذه الأسهم الآن تراجعت بشكل كبير وتمثل فرصة كبيرة للمستثمرين لشرائها. مثلا شركة كيوشيا وهي من الشركات الرائدة الجديدة في مجال أشباه الموصلات والرقائق المتقدمة التي تعتمد عليها مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي، هذه الشركة خلال هذا العام ارتفعت أسعار أسهمها بنحو 400%، أي تضاعفت 4 مرات أسعار هذه الأسهم. اليوم انخفض سعر السهم بنحو 4%، وشهدنا أيضا محاولات كبيرة لشراء المزيد من هذه الأسهم ما أدى لتوقف تراجعها. ورغم ذلك كما تشاهد خلفي اللون الأحمر يشير إلى عمليات الشراء، هناك تهافت كبير على شراء الأسهم التي تراجع سعرها، ولكن في نفس الوقت هناك قلق كبير خاصة أن بنك اليابان أيضا ربما يعلن خلال اليومين القادمين رفع نسبة الفائدة، ما يعني المزيد من الضغوط على أسواق الأسهم. وأيضا كما تعلم أسعار النفط أيضا تجاوزت 100 دولار للبرميل، وذلك يمثل مزيد من الضغط على الشركات الصناعية التي يبدو أنها أيضا تساهم في هذا التراجع الذي شاهدناه اليوم. ولكن ما زال أمامنا نحو ساعة حتى تنتهي جلسات التعامل الصباحية، وربما يتغير هذا اللون الذي نشاهده الآن من الأحمر إلى الأخضر، وهو اللون السلبي، لون البيع وتراجع أسعار الأسهم خلال الساعة القادمة. نعم محمد.
2: نعم فادي، في دقيقة لو تشرح لنا أكثر عن ذلك المحرك الرئيسي الذي أدى إلى انخفاض الأسهم خاصة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
3: نعم محمد، كما تعلم منذ بداية هذا العام ارتفعت أسعار الأسهم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، لأن الجميع كان يعول على هذه التقنيات على أنها ستقود قفزة كبيرة في تغيير العالم من حولنا، كما كانت القفزة المتعلقة بأشباه الموصلات قبل حوالي 20 عاما. الآن هناك حديث عن أن هذه التقنيات الجديدة ربما تطورت بشكل كبير إلى حد أنها يمكن أن تشكل خطر على حياة الإنسان وتتدخل في التحكم بكل ما يتعلق به. وكانت هناك تصريحات لبعض الموظفين الذين استقالوا من شركات الذكاء الاصطناعي مثل أنثروبيك، وتحدث أن هذه التقنيات قد تهدد وجود الإنسان بحد ذاته. ولذلك دعت بعض الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي لكبح جماح هذا التطوير وإبطائه، وأدى ذلك إلى قلق المستثمرين الذين ضخوا مليارات الدولارات في استثمار في مراكز بيانات جديدة في تطوير رقائق وأشباه موصلات تعتمد عليها تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهذا ما شاهدناه الآن في تراجع أسعار الأسهم المتعلقة بها هنا وفي الولايات المتحدة. نعم.
2: شكرا من طوكيو مراسل الجزيرة فادي سلامة. مع امتلاك الصين لأهم المعادن التي تدخل في صناعة المسيرات، بات الغرب تحت مخاطر تهدد أمنه القومي بحال التوترات التجارية والجيوسياسية مع بكين في أي وقت دون بناء سلاسل توريد مستقلة به. هذه المعادن وأهميتها يبرزها صهيب الملكاوي.
4: الطائرات المسيرة غدت عماد الحروب المعاصرة لسهولة إنتاجها بأعداد كبيرة وبتكاليف أقل من الطائرات الحربية التقليدية، لكن ما هي المعادن التي تدخل في صناعتها، وهل أصبحت ورقة ضغط في الحروب التجارية؟ سوق الطائرات المسيرة يشهد طفرة نمو غير مسبوقة، ويقدر حجم السوق العالمي الإجمالي له بنحو 96 مليار دولار، مع توقعات بأن يتضاعف ليصل إلى 182 مليارا في عام 2033. المعادن الرئيسية التي تدخل في هذه الصناعة هي الغاليوم والجيرمونيوم والعناصر الأرضية النادرة. بلغ إجمالي إنتاج الغاليوم الأولي في العالم قرابة 700 طن سنويا. الصين لوحدها تهيمن على معادن الطائرات المسيرة إنتاجا وتكريرا، فقد أنتجت 98% من الغاليوم المكرر في العالم، وبلغت حصتها 77% من إجمالي إنتاج الجيرمينيوم في العالم. ووصلت حصتها من إنتاج المعادن الأرضية النادرة المستخرجة من المناجم إلى 68%. حتى عام 2025 كان الطلب العالمي على العناصر المغناطيسية النادرة في حدود 93 ألف طن، لكن من المتوقع أن يرتفع إلى 112 ألف طن بحلول عام 2030. الصين فرضت قيودا على تراخيص تصدير الغاليوم والجيرمينيوم عام 2023، وقامت بحظر تصدير كلا المعدنيين إلى الولايات المتحدة في ديسمبر من عام 2024، ما أدى إلى انخفاض الواردات الأمريكية من الجيرمينيوم بنسبة 67% خلال العام الماضي، في حين ارتفعت أسعاره في أوروبا من 3150 دولارا في بداية عام 2025 إلى نحو 5400 دولار للكيلوغرام في أكتوبر من العام ذاته. وبالتالي نلاحظ أن سلاسل توريد هذه المعادن ترتبط بصورة كبيرة بالصين، وزيادة الطلب الغربي عليها دون بناء سلاسل توريد مستقلة قد تعرض أمنها القومي لمخاطر التوترات التجارية والجيوسياسية مع بكين في أي وقت.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
5: الوضع اليوم خطير، أنت تحت بند الأذن كلهم بقتلك.
6: إعلامياً الحرب خلصت، لكن على أرض الواقع ما خلصت الحرب.
7: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرق.
8: بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
9: احنا لا قاعدين في أرض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياة على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
10: أنا بتحمل مسؤولية أكبر من عمري، أنا اللي بعيد البيت.
11: والله نفسي في رغيف خبزها.
12: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
13: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
14: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
15: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
13: نفكك تفاصيله.
14: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
13: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
16: هل نحن أمام مساعي جدية فعلاً للوصول إلى اتفاق؟
17: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
18: كلا هذا لم يحصل.
13: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
19: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
13: لإيضاح المعنى.
20: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
13: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
14: نبدأ بهذا الخبر.
21: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا.
13: أحداث تتسارع.
22: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
21: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
14: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
13: مشهد يتغير
14: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهران.
13: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
23: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر.
13: نلاحق ما يستجد.
24: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد.
13: ونواكب ما يحدث.
25: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي.
13: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
26: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
13: نبقى مع كل تطور.

0: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون في هذه التغطية للوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني وللتطورات في اليمن والأوضاع في لبنان. في آخر المستجدات، أعلن وزير الخارجية العماني تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده الاثنين في صلالة حرصا على تحقيق التوافق، مؤكدا الالتزام بتعزيز الحوار بما يدعم الاستقرار والتعاون في المنطقة. في الأثناء قال مسؤول بالخارجية الإيرانية إن تأجيل اجتماع عمان جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة وقرار مشترك من طهران ومسقط. هذا وأكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في هرمز وسائر الممرات البحرية، وقال إن أمن الخليج العربي لا يستقر دون احترام سيادة دوله والامتناع عن التدخل في شؤونها. من جهتها قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد خلال اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية السعودية والكويت وعمان دعم الجهود والمساعي لحل يضمن حرية الملاحة ويمهد الطريق لاتفاق شامل. في غضون ذلك قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها مباشرة، مشيرا إلى أن إيران تريد إبرام اتفاق بأي ثمن لكنه لن يوقع اتفاقا سيئا. بدورها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تغيير مسار 100 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار على إيران. من جانبه قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي للجزيرة إنه لا يمكن إنهاء الحرب في المنطقة عسكريا وإن الأزمة مرشحة للاستمرار. في تطورات اليمن، قال مصدر عسكري حكومي لوكالة الأنباء اليمنية إن القوات الحكومية تستعيد مواقع غربية تعز وتتقدم إلى مناطق جديدة جنوب غربي المحافظة بإسناد جوي. وقال رئيس مجلس القيادة اليمني إن مسار المعارك لا يحدده تغير عارض في أحد خطوط المواجهة. في لبنان أفادت مراسلة الجزيرة بتعرض مرتفعات علي الطهر وبلدات عدة جنوبي البلاد لغارات إسرائيلية. وفي غضون ذلك قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن مرتفعات علي الطهر جزء من الخط الأصفر وإن الجيش لن يغادر المنطقة الأمنية ولن ينسحب أو يعيد انتشاره في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله. نبدأ إذن هذه الساعة بملف التوتر الأمريكي الإيراني. من واشنطن ينضم إلينا الآن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد، نتوقف معك عند أحدث التصريحات الأمريكية لا سيما الصادرة عن الرئيس دونالد ترامب بخصوص تطورات الحرب مع إيران.
1: نعم جعفر، الرئيس ترامب يتمسك بأن هذه الحرب ستنتهي قريبا قبيل الانتخابات النصفية أو بعدها مباشرة، أي بعد نحو أسابيع من الآن. الانتخابات النصفية ستعقد يوم 3 نوفمبر المقبل، وترامب أيضا يعد الأمريكيين بأن أسعار النفط ستنخفض كثيرا بعد انتهاء هذه الحرب. تحدث أيضا عن مسألة نقص الذخائر ومخزونات الصواريخ الاعتراضية لدى الولايات المتحدة، قال نحن نمتلك الكثير من الذخائر. ترامب يتمسك أيضا في الوقت ذاته بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي وأنه لن يبرم اتفاقا سيئا مع إيران، ويجدد القول بأن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق بأي ثمن. لدينا أيضا التأكيدات التي تنقلها CNN نقلا عن مصادر بشأن هذه المفاوضات الجارية بين سلطنة عمان وبين إيران وتأجيل هذا الاجتماع في صلالة، لا تعليق رسمي بشأنه، ولكن مصادر كانت تتحدث بأن الأولوية بالنسبة للمفاوضين الأمريكيين وإن كانوا غير منخرطين بشكل مباشر في هذه المفاوضات إلا أن أولويتهم تبقى الملف النووي، في تأكيد لما كانت تتحدث عنه تقارير أيضا في الفترة الماضية بأن ترامب أوعز لمستشاريه والمفاوضين الأمريكيين بضرورة أن يبقى الملف النووي أولوية في أي مفاوضات مع الإيرانيين. في الأثناء تبقي القيادة المركزية الأمريكية على حصارها على الموانئ الإيرانية. في آخر تحديثاتها بشأنه قالت إنها غيرت مسار أكثر من 100 سفينة وناقلة، إما كانت تريد الدخول إلى الموانئ الإيرانية أو أرادت الخروج، وكذلك وجهت تحذيرات لعدد من السفن التي حاولت تجاوز منطقة الحصار وعطلت أخر، وذكرت في بيانات سابقة بأنها عادة ما تسمح للسفن التي تحمل مساعدات إنسانية وأن قواتها تبقى على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي عمليات أو ضربات يطلبها ترامب، ما يؤكد أن البنتاغون ما يزال يوفر خيارات عدة للرئيس الأمريكي في حال أراد العودة للعمليات العسكرية الكبرى. وترامب نفسه كان يهدد في الأيام الماضية بأن الولايات المتحدة رصدت أنشطة حول منطقة جبل الفأس وأنها قد تستهدفه قريبا، لكن هذه التهديدات خفتت في الأيام القليلة الأخيرة. على الصعيد الآخر، يستمر الديمقراطيون في انتقاد الحرب. كريس مورفي وهو سيناتور بارز في مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي يقول في تغريدة أعاد فيها نشر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز تقول فيه إن من وصفتهم بالمتشددين هم الذين قوضوا الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. كريس مورفي يقول في هذه التغريدة إن هذه كانت نتيجة طبيعية للحرب وفق تعبيره، في إشارة إلى ما قال إنه صعود للمتشددين في إيران ورفضهم التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة، ويحمل ترامب المسؤولية بشن هذه الحرب ويقول إن صعودهم كان نتيجة طبيعية للحرب. لدينا أيضا ما قالته كلوديا تاني وهي نائبة جمهورية وعضوة في لجنة الاستخبارات في الكونغرس، قالت في تصريحات لفوكس نيوز إن الإيرانيين يحاولون استغلال الانقسام الداخلي هنا في الولايات المتحدة بين الديمقراطيين والجمهوريين والعمل على عدم تقديم أي تنازلات أو التوصل إلى أي اتفاق مع الولايات المتحدة.
0: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد مراسل الجزيرة من واشنطن. وفي طهران، قال مدير دائرة شؤون الخليج في الخارجية الإيرانية إن اجتماع وزراء خارجية الدول الساحلية للخليج الذي كان مقررا عقده اليوم الاثنين تم تأجيله إلى موعد آخر بناء على طلب بعض دول المنطقة وبقرار مشترك بين إيران وسلطنة عمان. ميدانيا أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بدوي انفجارات مجهولة المصدر في مدينة سيرك جنوبي البلاد. مراسلنا عمر هواش من طهران ومزيد من التفاصيل.
2: أعلنت الخارجية الإيرانية على لسان مدير دائرة الشؤون الخارجية فيها عن تأجيل الاجتماع الذي كان مزمعا عقده الاثنين بين إيران ودول الخليج والعراق في مدينة صلالة بسلطنة عمان، وقال إن هذا التأجيل جاء بعد طلب من بعض دول المنطقة من دون أن يسميها وبعد قرار إيراني عماني، مشيرا إلى أن إيران وسلطنة عمان سوف تواصلان التنسيق الوثيق لأجل الاتفاق على موعد جديد لعقد هذا الاجتماع. وكانت طهران تأمل أن يؤدي هذا الاجتماع إلى الإعلان عن التوصل إلى اتفاق حول مسارات المرور في مضيق هرمز مع سلطنة عمان وإبلاغ ذلك إلى المنظمة الدولية البحرية بحسب ما قال الرئيس الإيراني مسعود بزكيان. وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي كان قد تحدث عن أن أجندة هذا الاجتماع ستكون حول مسارات مضيق هرمز، وأن إيران كانت تريد أن تطلع الدول المنطقة على هذه المسارات والخرائط، مؤكدا في الوقت نفسه أن الإعلان الإيراني العماني الذي كان مرتقبا عبر هذا الاجتماع الذي تأجل وفق الرواية الإيرانية لا يعني بالضرورة فتح المضيق. وطهران لا تزال تؤكد أن فتح المضيق منوط بعودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم. بل وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن هذا الاجتماع كان يؤمل أن يؤدي مستقبلا إلى مناقشات إيرانية خليجية حول التطورات في المنطقة، لكن بطبيعة الحال هذا الاجتماع قد تأجل وفق الرواية الإيرانية، وأن طهران ومسقط ستعملان خلال الأيام المقبلة على التشاور لأجل الاتفاق حول موعد جديد لهذا الاجتماع. ميدانيا ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية بأن أصوات انفجارات سمعت من مدينة سيريك، كانت هذه الأصوات أو مصدرها مجهولة، حتى أن هذه المدينة تعرضت للاستهداف وسمعت أصوات كثيرة من محيط مضيق هرمز خلال الأيام الماضية، خاصة أننا نتحدث عن مدينة مهمة جغرافيا حيث تقع في الاتجاه الشرقي الشمالي لمضيق هرمز ويستخدمها الحرس الثوري في عمليات السيطرة على المضيق.
0: معنا من طهران دكتور حسين رويوران الباحث المتخصص بالقضايا الإقليمية. ومن واشنطن الدكتور حسن منيمنة الباحث بمعهد الشرق الأوسط بواشنطن. أبدأ معك دكتور حسن، يعود ترامب ليقول إن هذه الحرب ستنتهي قبل الانتخابات أو بعدها مباشرة، هل تعتقد فعلا بوجود سقف زمني قريب للخروج من دائرة الحرب الآن داخل الإدارة الأمريكية؟
3: تمت رؤية داخل الصف الصقوري على الأقل، وهو الغالب اليوم داخل الإدارة، بأنه لابد من العودة إلى هذه الحرب لكي تنتهي، سواء قبل الانتخابات، وهو الرأي المرجوح، أي ليس الرأي المعتمد من الأكثرية، أو بعد الانتخابات بشكل تكون الولايات المتحدة مطلقة اليد. دونالد ترامب عندما يتكلم علينا الإصغاء إلى ما يقوله، ليس لأنه صادق، ليس لأنه منطقي، ولكن لأنه يمكن أن يستقرأ الكثير من كلامه. هو يتحدث عن نهاية قريبة للحرب، وعن أسعار نفط تنخفض، وربما يبقى للاحتفاظ بالنفط الإيراني. هو يتحدث عن رؤية الانتصار التي وعد بها والتي لا يزال يسعى إليها، لا يعني أنها سوف تتحقق، ولكن ما يعني بأنه إذا كان مقتنعا بأنه ثمة مجال للانتصار، فإنه قد يسعى إلى معاودة الحرب في القريب العاجل. يبدو بأن التوجه أمريكيا هو محاولة تمرير استحقاق الانتخابات، أو على الأقل هذا ما يريده الجمهوريون في السلطة التشريعية في الكونغرس، ومن بعدها إطلاق يد دونالد ترامب بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، لأنه للرجل شهران على الأقل قبل أن يصل الكونغرس الجديد إلى محاولة العرقلة، وحتى حينها قد لا تكون العرقلة أمر مضمون.
0: ما هي صورة الانتصار دكتور حسن التي تتصور بأنها سترضي إدارة ترامب؟
3: في الرؤية التسطيحية التبسيطية لدونالد ترامب هي أن يستسلم الإيرانيون، أن يقولوا الضغط الاقتصادي والضربات العسكرية تثبت بأننا غير قادرين على البقاء وعلى الصمود، نستسلم. من وجهة نظر الصقور والعسكريين، من يخططون لفعل الضربة إذا ما حصلت الضربة، ليس الأمر كذلك، ولكن دفع النظام إلى حالة من الانهيار، من التآكل. لذلك ليس صدفة أن نكون قد رأينا حشود من الانفصاليين على الحدود الإيرانية العراقية في كردستان العراق، وليس صدفة أن تكون بعض الحركات قد تحرك، بعض الأفعال قد حصلت في بلوشستان، أي أنه ثمة خطة موضوعة هنا لتفعيل شبكات داخلية، لإلهاء إيران داخليا. الانتصار يكون باستعادة المضيق، طبعا مضيق هرمز في الوقت الحالي، وبالاستمرار بالضغط على إيران عسكريا وصولا إلى هدف إسقاط النظام مجددا. لا يعني هذا بأن الأمر سوف يحصل، الولايات المتحدة لديها طموحات كثيرة لم تتحقق، ولكن التوجه الحالي داخل البيت الأبيض، وحقيقة من الضروري أن نفهم بأنه لم يكن ثمة توجه بديل على أي حال، لم يكن يوما جدية في التفاوض. مذكرة التفاهم التي تصر إيران العودة إليها هي كما كان الاتفاق الذي عقده باراك أوباما، منذ أن تخلى عنه دونالد ترامب وإيران تصر على العودة إلى ذاك الاتفاق وتطالب بالعودة إلى ذاك الاتفاق. مر عليه الزمن، ومن وجهة نظر هذه الإدارة المذكرة كذلك التي لم تكن يوما جدية، مر عليها الزمن. التوجه هو توجه إلى الصدام، هي معركة صفرية تريد الولايات المتحدة، يريد دونالد ترامب، والصقور في أوساط الإدارة يريدون الانتهاء بانتصار، يريدون لهذا الانتصار أن يكون بشكل إنهاك إيران، إسقاط النظام، دفع إيران إلى الخراب، إلى ما هنالك. ولكن بطبيعة الحال ليس هناك من يرى إمكانية تعايش مع إيران، مع نظام الجمهورية الإسلامية في إيران.
0: دكتور حسين في طهران، هل تتوقع بأن ترامب بهذه التصريحات المتعلقة بإنهاء الحرب يشتري الوقت وقد يعود للتصعيد بعد الانتخابات؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن هذا الاحتمال يمكن أن يكون واردا، يعني ترامب لا يمكن التوقع بسلوكه، يمكن أن يصعد، نعم ممكن أن يصعد، ولكن خياراته الآن أصبحت محدودة أكثر بسبب أن إيران بدأت تستهدف القطع البحرية الأمريكية. إيران بدأت يعني تسيطر ميدانيا يعني موضوع الغواصات الأمريكية غير المأهولة التي استطاعت إيران السيطرة عليها أو تدمير البعض منها، يعني جعل الحضور الأمريكي تحت الماء أنه قليلا، وهذا كله في تصوري يجعل خيارات أمريكا محدودة أكثر. ولكن تصريحات ترامب في جزء منها هو لإدارة الرأي العام ولإدارة الأسواق، يعني ليس بالضرورة أن ما يحدده ترامب هي سقوف أهداف واضحة المعالم. لا، هو الآن أسعار النفط فوق $100 والبرميل، وهو يحاول إدارة الأسواق بشكل أو بآخر من خلال هكذا تصريحات. ليس بالضرورة أن ما يقوله ترامب هو تحديد أهداف محددة.
0: هل يعني هذا أن الرأي في طهران هو استخفاف بما يصدر عن الرئيس الأمريكي من تصريحات في هذه الأيام، وبأن طهران لا تتوقع عودة الحرب إلى الزخم الذي كانت عليه، بل ترى بأنها أكثر استعدادا؟ هل هذا ما نفهمه؟
4: يعني في تصوري نعم، يعني إيران تقول إنه خيارات الحرب تآكلت، ضرب بعض المدمرات الأمريكية، ضرب حاملة الطائرات من قبل إيران، يعني دفعت يعني الأسطول الأمريكي إلى الوراء مئات الكيلومترات في المحيط الهندي. وهذا يعني بالنهاية الحرب هي موازنات ومعادلات بين الطرفين، وعندما تقوم إيران بضرب هذه القطاع هذا معناه أن هذه القطاع لا تستطيع أن تقوم بدور أكبر بحرية ضد إيران. نعم، لا زالت أمريكا تسيطر على الجو، ولكن في نفس الوقت يعني إيران توازن ذلك من خلال ضرب القطاع البحرية، ضرب القواعد الأمريكية، ضرب أي تجمع إنساني أمريكي في أي منطقة يعني في الإقليم. كل هذه الأمور تجعل يعني المعادلة معقدة أكثر من قبل.
0: دكتور حسن، في واشنطن هل تآكلت فعلا خيارات الحرب أمام واشنطن ببدء إيران ضرب القطاع البحرية الأمريكية كما يقول ضيفنا؟
3: دون شك، ولا بل أكثر من هذا، جهوزية القوات الأمريكية على مستوى العالم قد تراجعت نتيجة إساءة استعمال المخزون، تحديدا نتيجة الذكاء الإيراني إذا شئت في استعمال الصواريخ والمسيرات القليلة الكلفة، والتي كان لابد من أجل اعتراضها من استعمال صواريخ اعتراضية مكلفة جدا، وإعادة إنتاجها يتطلب الوقت الطويل. دون شك ثمة إساءة إدارة للمعركة من الجانب الأمريكي وحسن إدارة للمعركة من الجانب الإيراني، ولكن هذا لا ينفي موازين القوى، ولا ينفي أنه بالرغم من هذا التراجع وبالرغم مثلا من أن لدى إيران قدرات صاروخية قد تتمكن من الإضرار، لا بل حتى من أكثر من الإضرار ببعض القطع البحرية، تراجع هذه القطع بضعة مئات من الكيلومترات لا يعني بأنها لم تعد جزء من المعركة، لا بل يجعل من إنجاز المعركة من وجهة نظرها أمرا حتميا، لأنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تنكفئ نتيجة تهديد من هذا النوع، وإلا هي أمام الخصوم الأقوى روسيا الصين تكون قد أثبتت عن ضعف لا حدود له. لا، المسألة هي ليست مسألة قدرات، وإيران تدرك ذلك على أي حال، ليست مسألة قدرات. طبعا للولايات المتحدة من القوة الضاربة ما يفوق لدى إيران بأزمنة، ولكن إلى اليوم فعليا نتيجة هذا التذبذب في المواقف السياسية وفي الأوامر التي تصدر من البيت الأبيض من الرئيس ترامب للقوات العسكرية الأمريكية بالدخول بمواجهة، بالتوقف عن المواجهة إلى ما هنالك، أبطل مفعول العديد من الإمكانات الموضوعة لهذه المعركة. ولكن هذا لا يعني بأن الولايات المتحدة قد وصلت إلى حالة العجز أو اليأس، لا عجز هنا ولا يأس. نعم، في حال تمكن الكونغرس من إزعاج الرئيس قد يقدم الرئيس على تراجع، ولكن هذا نتحدث عن أشهر طويلة قبل أن يتحقق هذا من جهة، وحتى من شأنه إذا كان هذا الإزعاج يصل إلى حد الطعن به أن يضاعف لا أن يخفف. واقع الأمر اليوم هو بأن إيران لا تزال ثابتة صامدة، تمكنت إلى اليوم من المثابرة على الإمساك بورقة المضيق، وهي ورقة لم تكن بيدها قبل الحرب، أي أن الحرب
0: قبل
3: لا
0: أن نعود
3: تزال
0: لورقة
3: تجري.
0: المضيق. دكتور حسن لو سمحت لي، سنعود إلى ورقة المضيق بعد قليل، لكن حديث ترامب عن أن لدى الولايات المتحدة مخزون كبير من الأسلحة كما أشار إليه في تصريحه، هل يعكس واقعا يؤيده أو تؤيده صقور العسكرية والبنتاغون في الولايات المتحدة؟
3: طبعا لا، هو يقول ما يشاء، هو ينطق على أساس أن القول سوف يخلق الواقع الجديد، ولكن الانخفاض مخزون الصواريخ الاعتراضية مثلا وهو أمر واقع، لا بل هو السبب الأول الذي دعا الولايات المتحدة إلى الصراع بمطالبة إيران بهدنة من خلال الوسطاء طبعا في بعد الحرب، بعد الجولة الميدانية الأولى. ولكن حتى مع نقص هذا المخزون لا يعني بأن الخيارات العسكرية لجولة عسكرية جديدة غير متوفرة، هي متوفرة، تحتاج إلى إعادة خلط بعض الشيء، إلى كلفة أكثر، ولكن القرار السياسي إذا كان القرار السياسي بالمضي قدما من شأن هذه القوات، وأن اعترضت، نتذكر هنا بأن العديد من قادة المناطق العسكرية في أنحاء العالم من الأمريكيين سجلوا تحفظات على القرارات بإرسال المخزون وبإرسال القوى إلى منطقة الخليج. هذا ليس دليل تمرد على الإطلاق، هذا دليل على أن هؤلاء يتاح لهم إمكانية الاعتراض، تحفظوا ولكن نفذوا طبعا. وهذه هي المسألة، من شأن هذا الرئيس وهو ذاهب في هذا الاتجاه أن يفرط بالقدرات الأمريكية من خلال إساءة التصرف ومن خلال الذكاء الإيراني. علينا ألا نخفف على الإطلاق من أن إيران قد خاضت معركة ذكية جدا في مواجهة الولايات المتحدة، ولكن هذا لا يعني بأن موازين القوى قد
0: نعم،
3: انقلب، ولا يعني على الإطلاق بأن الرغبة بالاستمرار أمريكيا قد اندثرت أو تراجعت، لا تزال قائمة. التعويل على الديمقراطيين أو على أن يكون ثمة معارضة داخلية هو تعويل ربما لابد منه، ولكن بحد ذاته غير كاف لإنهاء هذه المعركة.
0: طيب دكتور حسين، في طهران إذا كانت الولايات المتحدة تعاني من مخزون ذخائر، أليس الأمر كذلك بالنسبة لإيران؟ إلى أي مدى لها قدرة على إعادة إنتاج منظومات الصواريخ بعد كل الاستهدافات الأمريكية؟
4: يعني في تصوري أن إيران لا تعاني من مشكلة

في موضوع الصواريخ والمسيرات. لماذا؟ لأن أولا المصانع العسكرية الإيرانية هي موجودة تحت الأرض ولم تصب بأي شيء في القصف الأمريكي لها، ولا زالت الآن تنتج.

0: 80%، وهي تحتفظ بمخزون 85% من القدرات الصاروخية والمسيرات. من هنا إيران لا تعاني من أزمة في هذا الإطار، ولكن الأهم من المخزون السلاح الإيراني هو الحافز. يعني إيران دولة اعتدي عليها يعني من قبل أمريكا والكيان الصهيوني، والنظام في إيران هو نظام عقائدي، ومن هنا الفارق أيضا في الجانب الإنساني. يعني ذكر الأستاذ حسن يعني موضوع أن إيران أدارت العملية بذكاء، أدارت العملية بذكاء، وأدارت العملية بحافز كبير، باعتبار أنها تدافع عن نفسها، تدافع عن وجودها، تدافع عن مؤامرة تريد تقسيم إيران وتريد الإطاحة بالنظام السياسي الذي أوجده الشعب من خلال الثورة الإسلامية التي قام بها الشعب الإيراني وليس طرفا آخر. من هنا النظام السياسي في إيران هو نتاج شعبي وليس يعني نتاج لانقلاب عسكري أو فرض من فوق على الشعب الإيراني، لا لا لا، الموضوع ليس كذلك. من هنا أتصور أننا أمام بنية مختلفة في الطرفين. يعني أمريكا لم يكن تكن الحرب مرحب بها منذ اليوم الأول، أكثر من ثلثي الشعب الأمريكي يرفض هذه الحرب. داخل الحزب الجمهوري الحاكم هناك أصوات مختلفة حول هذه الحرب، الصقور فقط هم الذين يطالبون باستمرار الحرب. هناك شبه إجماع في الداخل الأمريكي أن هذه حرب إسرائيل فرضتها أيفك على إدارة ترامب، وأن إدارة ترامب يعني قامت بهذه الحرب لحساب إسرائيل. يعني كل هذه الأمور أتصور هي أجزاء من المعادلة القائمة بين الطرفين.
1: دكتور حسن في واشنطن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر مقالا أو أعاد نشر مقال على منصة تروث سوشيال لصحيفة وول ستريت جورنال يتحدث عن تفاقم أزمة الوقود في إيران تحت وطأة الضغوط الاقتصادية. إلى أي مدى تعتقد بأن ترامب وإدارته يراهنان أكثر على انهيار إيراني من الداخل أكثر من أي شيء آخر؟
2: دونالد ترامب يريد الانهيار، كيفما جاء هذا الانهيار فليأتي، ولكنه يريد هذا الانهيار. أما من هم في صفه، من يعمل معه، من يرتب له الأمور، طبعا يعولون على الضيق الاقتصادي، ولكنهم يدركون تماما حتى إذا وصل هذا الضيق إلى مستويات غير مسبوقة، وقد يصل، ربما وصل للتو، لأن إيران رغم أنها قد تمرست في مواجهة الحصار والتضييق عليها، إلا أن ذلك لم يحدث بعد حرب مدمرة كالذي شهدته في الأمس القريب، وبالتالي قدرة إيران ماديا على الصبر قد تكون على الاستمرار قد تكون أقل، قد تكون أضعف، ولكن هم يدركون كذلك بأنه ثمة ثبات وثمة رغبة وثمة ائتلاف وطني اليوم في إيران. أي كانوا يعولون إلى أمس قريب على أنه ما أن تتصاعد الأزمة الاقتصادية حتى تزدحم الشوارع بالمتظاهرين الداعين إلى إسقاط النظام، طبعا هذا لم يحدث. سوء تقدير وسوء حساب وسوء إدارة وسوء تصرف من الجانب الأمريكي، ولكنهم يعولون على مواجهات من هذا النوع، يعولون على الشبكات استخباراتية متبقية، لأن العديد من هذه الشبكات قد استهلكت في المراحل السابقة، ولكن لا يزال هناك شبكات، يعولون على حركات انفصالية رغم أن هذه الحركات قد تراجعت، ورغم أن العديد من هؤلاء الانفصاليين قالوا لسنا وقودا لحربكم، ولكنهم كذلك من خلال الترغيب والترهيب يعولون على هؤلاء، يعولون على أمور كثيرة. ولكن مثلا الجانب الإسرائيلي يقول واسمحوا لنا بضربة جديدة للقضاء على الشريحة القيادية الجديدة، والولايات المتحدة ليست بعيدة عن هذا، ولكن هذه مغامرة، هذه مخاطرة. لذلك نرى ترامب مترددا بأن يقدم على هذا التوجه قبل الانتخابات، ولكن بعد الانتخابات قد تكون المسألة أكثر انفتاحا. لا نزال أمام سمه وهم، سمه ظن، لا أعلم ما هو،

0: ولكن قناعة أمريكية إسرائيلية بأنهم قادرون على إسقاط هذا النظام الذي إلى اليوم كل الحسابات وكل التوقعات التي تقدموا بها لم تؤدي إلى النتيجة التي وعدوا العالم بها، وهم يكررون، ولكن ثمة إصرار بهذا الصدد دون شك.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور حسن منيمنة الباحث بمعهد الشرق الأوسط من واشنطن، كما أشكر ضيفي من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المتخصص بالقضايا الإقليمية. الآن إلى التطورات في اليمن، فقد قال مصدر عسكري لوكالة الأنباء الحكومية اليمنية إن القوات الحكومية استعادت مواقع غربية تعز وتتقدم إلى مناطق جديدة جنوب غربي المحافظة بإسناد جوي. هذا وقد أثيرت الهواجس في الأسواق العالمية مع إعلان أنصار الله الحوثيين سيطرتهم على مدينة المخا ومينائها. فالمخا ليست مجرد ميناء يمني على البحر الأحمر، فهي على مسافة تقارب 80 كيلومترا من مضيق باب المندب، أحد أكثر ممرات التجارة والطاقة حساسية في العالم. مزيد من التفاصيل في تقرير أحمد مرزوق.
2: إن كنت تجلس الآن في أي مكان بالعالم تحتسي قهوتك المفضلة الموكا، وسواء كنت تشرب الموكا الكلاسيكية أو موكا الشوكولاتة البيضاء أو موكا الرخام أو حتى الموكا تشينو، فربما لا تعلم أن قهوتك أخذت اسمها من هذا المكان المخا. مدينة يمنية وميناء تقع على الساحل الغربي لمحافظة تعز عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وتبتعد 80 كيلومتراً عن واحد من أهم المضائق في العالم باب المندب. تقع المخا في منتصف الطريق البحري المؤدي من مضيق هرمز إلى قناة السويس شمالاً. وتاريخياً كان المخا أحد أشهر الموانئ في العالم ومركزاً رئيسياً لتجارة البن، ولأكثر من 200 عام كانت المخا بمثابة وول ستريت لتجارة البن عالمياً في حينها. بعد قرون وعقود وسنوات طويلة وصراعات، وبعد قيام وسقوط إمبراطوريات حاولت السيطرة عليها، أجرى الزمن أصابعه على المخا فتحولت إلى مدينة صغيرة لا تكاد تجد قوت يومها، لكنها اكتسبت في العقود الأخيرة أهمية عسكرية ولوجستية بسبب قربها من مضيق باب المندب، وازدادت أهمية الموقع منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في فبراير الماضي. فبعد تعطل جزء كبير من حركة النفط والغاز عبر هرمز، ارتفعت تدفقات الخام ومشتقاته عبر باب المندب من 5,400,000 برميل يومياً في الربع الأخير من العام الماضي إلى أكثر من 8,000,000 برميل يومياً في الربع الثاني من هذا العام، مع تحويل السعودية كميات أكبر لشحنها عبر البحر الأحمر. وبذلك تحول باب المندب من ممر مهم إلى أحد شرايين التعويض الرئيسية عن هرمز، واكتسبت المخا مزيداً من الأهمية. ورغم أن جماعة أنصار الله الحوثي قالت إن الملاحة الدولية ستبقى آمنة ما عدا السفن السعودية، فإن تجربة الأعوام السابقة كشفت أن مجرد زيادة احتمالات الهجوم يكفي لدفع شركات التأمين لزيادة علاوة المخاطر وشركات الشحن إلى تغيير مسارتها، وهو ما يفسر قلق الأسواق الذي دفع أسعار النفط إلى اختراق حاجز $100 مع استمرار التصعيد. الحساسية هذه المرة أعلى لأن السعودية تعتمد أكثر على مسار البحر الأحمر منذ تعطلت الملاحة عبر هرمز، وبالتالي فإن أي تهديد مزدوج للمضيقين يقلل البدائل المتاحة. ثمة من يرى أن السيناريو الأخطر هو تحول الساحل الغربي إلى جبهة بحرية مفتوحة مرتبطة مباشرة بالتوترات بين واشنطن وطهران. عندها ستستعيد المخا مجدداً أهمية دولية، ولكن هذه المرة من بوابة الصراع على هرمز وباب المندب معاً، وأثر كل ذلك على الاقتصاد العالمي.
1: في دمشق أعلن وزيرا الخارجية السورية والتركي رفضهما أو رفض بلادهما للتصعيد الإسرائيلي في سوريا، وطالبا إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها بعد 8 من ديسمبر عام 2024. التفاصيل في هذه الفقرة التحليلية مع نشوان حسين.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية. في سوريا يصف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، يصف السياسة الإسرائيلية في سوريا بأنها معتدية تستهدف أراضي بلاده ومنشآتها المدنية والعسكرية وطالبها بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها. وكذلك فعل وزير الخارجية التركي حيث طالب إسرائيل بالانسحاب من سوريا، وقال إن سياسات إسرائيل تشكل أكبر عائق أمام استقرار سوريا. هذا التصعيد الإسرائيلي المتواصل يقابله تحرك دبلوماسي سوري واسع لدفع إسرائيل إلى وقف توغلاتها وتدخلها، إذ تتمسك إسرائيل ببقاء قواتها في المواقع التي سيطرت عليها بعد 8 ديسمبر عام 2024. لكن هذا ما ترفضه دمشق رفضا مطلقا، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية السورية سعد الشيباني بأن بلاده تتمسك بوقف الهجمات الإسرائيلية والانسحاب والعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 74. أما إسرائيل فهي تصر على عدم الانسحاب من المناطق التي احتلتها، بل قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو من قمة جبل الشيخ السورية المحتلة إن إسرائيل لن تسمح بتمركز قوات تعتبرها تهديدا على حدودها. الجيش الإسرائيلي يدعم تصريحات نتنياهو، وهو ما جاء على لسان وزير دفاعه إسرائيل كاتس الذي أكد أن القوات الإسرائيلية ستبقى في جبل الشيخ وما تسميها المنطقة الأمنية ما دامت التهديدات قائمة. الموقف التركي بدأ واضحا، وعبر عنه وزير الخارجية فيدان من دمشق بأن إسرائيل تستهدف استقرار سوريا بشكل دائم وهو يصب في خدمة قوى الإرهاب في المنطقة، مضيفا أن سياساتها تشكل العائق الأكبر أمام استقرار البلاد. واشنطن تعمل وفق مبعوثها توم براك على آلية لفض النزاع تشمل سوريا وإسرائيل وتركيا بالتوازي مع استمرار الاتصالات السورية الإسرائيلية بوساطة أمريكية. وفي أحدث جولاتهما في الأردن في أغسطس الماضي بحثت سوريا وإسرائيل ملفات وقف الهجمات والاعتقالات وخفض التصعيد والترتيبات الأمنية، بينما جددت دمشق مطالبتها بالانسحاب الإسرائيلي مؤكدة أن الجولان أرض سوريا. الآن مشاهدينا، وأولا إلى الزميل محمود زيبق ليطلعنا على المناطق التي تحتلها إسرائيل جنوب سوريا على الخارطة. محمود.
4: شكرا نشوان، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن بالفعل إسرائيل ومنذ سقوط نظام الأسد بدأت سياسة التوغلات في سوريا وصولا إلى إدراج منطقة تسميها بالمنطقة العازلة على جنب الجولان المحتل. إذن نقترب من المنطقة، من منطقة الجولان المحتل. طبعا هذه المنطقة التي ترونها باللون الأحمر هي المنطقة التي تحتلها إسرائيل منذ عام 67. هذه المنطقة الصفراء التي نشاهدها هي منطقة بمساحة تقريبا ما بين 250 إلى 350 كيلومتر تحتلها إسرائيل وتعتبرها منطقة صفراء أو عازلة، وأهمها نقطة جبل الشيخ هنا في الأقصى والتي تطل على كامل دمشق في هذه المنطقة. طبعا في آخر الاعتداءات أو الانتهاكات التي تسجلها الحكومة السورية وفقا لما تعلنه اليوم هو دخول القوات الإسرائيلية إلى قرية عين النورية في محافظة القنيطرة، وأيضا تل كدنة، تل باط الأحمر، تل باط الورد عفوا في بيت جن، وتل الأحمر أيضا في القنيطرة. كل هذه المناطق تقوم القوات الإسرائيلية بدخولها، نصبت في عين النورية حاجزا جديدا وأقامت سواتر ترابية في تلك المنطقة في هذه القرية هنا، بالإضافة إلى اقتحام آخر في معرية هنا في محافظة درعا جنوبا. بالعموم إذا أردنا أن نتحدث عن السياسات الإسرائيلية بالمجمل، هي تقتحم ثلاث محافظات عادة، هي القنيطرة التي تظهر هنا باللون الرمادي، ريف دمشق، ودرعا. هذه المحافظات الثلاث تشهد هذه الاقتحامات في عدة مواقع. تشمل هذه الاقتحامات عادة التي تمارسها سلطات الاحتلال تشمل عمليات اعتقال للمواطنين، عمليات قصف مدفعي، عمليات أحيانا يدخل المستوطنون ويقومون بسرقة بعض المواشي وبعض الحيوانات، هناك عمليات قتل للحيوانات أيضا في بعض الأحيان، عمليات رش للمواد الكيميائية على عديد من الأراضي الزراعية في المنطقة، عمليات أيضا تشهد هذه المنطقة التي تتوغل فيها قوات الاحتلال دخول جرافات وآليات وإنشاء حواجز وسواتر ترابية جديدة، فضلا عن اعتقالات وتفتيش كما أشرنا، وأيضا في بعض الأحيان إحراق مناطق زراعية سواء بالقصف أو أحيانا بإشعال الحرائق فيها في كل هذه المناطق في المحافظات الثلاث درعا، ريف دمشق والقنيطرة. إذن هذه هي أبرز التحديات التي تواجهها سوريا في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية. سنعود إلى نشوان لتحليل هذا المشهد بشكل أوضح.
3: أشكرك شكرا جزيلا محمود. ومعنا هنا للتحليل مشاهدينا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي الخبير بالشؤون الإسرائيلية. نرحب من دمشق بالكاتب والباحث السياسي خالد خليل، أهلا بكما. والحقيقة سأبدأ معك دكتور مهند. في 2024 ومباشرة بعد أن احتلت إسرائيل مناطق إضافية في سوريا، حضرتك قلت على شاشة الجزيرة إن إسرائيل حين تحتل منطقة لن تعود عن ذلك لاحقا إلا بالقوة، وبالتالي هذا ما حصل. سوريا مارست كل أشكال الدفاع لكن بأسلوب دبلوماسي، بأسلوب سياسي، حتى اللحظة لم يتغير الواقع. وبالتالي ما الذي تريده إسرائيل من هذه المنطقة، وأيضا ما إمكانية فصل ما يجري في هذه المنطقة عما يجري في الحدود الأخرى مع لبنان؟
5: أولا إسرائيل تطبق منظومتها الأمنية بعد 7 أكتوبر، وهو خلق وإنتاج مناطق أمنية عازلة على الجبهات التي تحيط بها، ولذلك من الصعوبة أن نرى إسرائيل أن تنسحب من مناطق احتلتها في سوريا التي تعتبرها مناطق استراتيجية. التخوف أن تتحول هذه المناطق التي احتلتها إسرائيل في ديسمبر عام 2024 وتوسعت أن تتحول إلى الجولان الثانية، بمعنى أن لا تنسحب إسرائيل منها بتاتا. هناك في حالتين ممكن إسرائيل تنسحب منها من مناطق احتلتها، إما بالقوة وهذا الأمر الآن غير مطروح، أو من خلال ضغط دولي وحل دبلوماسي، وهذا الأمر يحتاج إلى وقت، لأن الحكومة الإسرائيلية الحالية تنطلق من فكر سياسي أمني وأيديولوجي أن على إسرائيل أن تبقى في المناطق التي احتلتها، وهذا أكد عليه تباعا في الفترة الأخيرة نتنياهو، كاتس، وحتى قائد هيئة الأركان إيال زمير، بمعنى أن هنالك في انسجام بين المؤسسة السياسية وبين المؤسسة العسكرية بالحفاظ على مناطق أمنية عازلة يبقى بها الجيش الإسرائيلي إلى أمد غير محدود.
3: طيب لو أشركنا ضيفنا سيد خليل من دمشق، الحديث عن فض النزاع، وهنا نتحدث طبعا عن مواقف سورية تركية في جبهة ومواقف إسرائيلية في جبهة أخرى، لكن ما الشكل الذي يمكن أن نتخيله هنا لآلية فض النزاع، وإلى أي مدى يمكن أن تشكل عنصر قوة أو ضعف لطرف على حساب آخر؟
6: تحياتي أستاذ نشوان لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. سوريا الجديدة دخلت المفاوضات بعد سقوط نظام الأسد بمقاربات أكثر وضوحا وبمقاربات تتسم بالواقعية السياسية، وبالفعل هي ذهبت إلى تفعيل أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي، وذلك بناء على قراءة واقعية لفهم المشهد الداخلي في سوريا والمشهد الإقليمي. وحقيقة سوريا الجديدة تواجه أكبر معضلة أمنية تتمثل بالاعتداءات السافرة والخطيرة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، وقد يكون الاحتلال هو الوحيد الذي يسبح ضد التيار ويحاول إفشال التجربة السورية. من هنا دمشق وضعت على رأس سلم أولوياتها بناء البيت الداخلي، وهذا الأمر لا يستقيم في ظل استمرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية. أتفق مع الضيف الكريم في الاستوديو بأن العقيدة العسكرية الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر طرى عليها تغير وذهبت إلى إنشاء ما يسمى بالأحزمة الآمنة، أو وفق تعبيراتهم نقل المعركة إلى أرض الخصم. ولكن الجزء الأكبر أيضا يتعلق بسلوك هذه الحكومة وخاصة بنيامين نتنياهو. يعني بنيامين نتنياهو منذ 7 أكتوبر أدخل إسرائيل في حالة من التخبط وفقدان التوازن الاستراتيجي، وسياسة إسرائيل في سوريا هي جزء من سياستها الإقليمية التي تعتمد فقط المقاربات العسكرية المتشنجة والأبعاد الإيديولوجية. هو الرجل يتحدث عن أن لديه مهام روحانية وتاريخانية ويتحدث عن إسرائيل الكبرى، ولكن هناك هذا الأمر مخالف للانتقادات الحادة من داخل إسرائيل. معهد دراسات الأمن القومي أصدر العديد من الأوراق، وعلى لسان الباحثة الأولى في المعهد كارمت فالنسي والمسؤول عن برنامج سوريا ولبنان، تحذر بنيامين نتنياهو من الوصول إلى نقطة اللاعودة في سوريا، وترجمت طيب هذه الأنشطة العسكرية الغير مبررة إلى أهداف سياسية عبر تحقيق مصالح إسرائيل أمنيا بالتوصل
3: هنا
6: إلى
3: هنا سيد خليل أمريكية. بالحديث عن آلية فض النزاع التي يتم الحديث عنها
6: إقليمية،
3: هل تتوقع أن يمكن أن تستفيد سوريا بالفعل من آلية لفض النزاع مع إسرائيل الطرف غير الملتزم الذي عودنا على عدم الالتزام في كثير من الاتفاقيات الموقعة مع أطراف أخرى لا سيما مجاورة عربية.
6: دعني أؤكد في البداية أن دمشق لا تمتلك الطرف السياسي لطرق أبواب تل أبيب لعقد أي اتفاق، ولكن بسبب هذه الاعتداءات المتكررة ومحاولة الاحتلال الإسرائيلي استغلال الوقت الراهن في سوريا، سوريا اليوم تمر بمرحلة تأسيسية، لذلك هي تضغط على دمشق للحصول على مكاسب تفاوضية، ولم يكن هناك بدا لسوريا سوى الذهاب إلى تفعيل أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي، وهي حقيقة نجحت في مراكمة رصيد جيوسياسي عبر نسج تحالفات وتفاهمات مع قوى إقليمية ودولية، وترجم ذلك قبل يومين الوقفة التضامنية التي شارك فيها نحو 40 مندوب في الأمم المتحدة رافضين لسياسة الاحتلال، بالإضافة إلى زيارة الأمين العام للأمم المتحدة. باعتقادي أن الآلية أو خارطة الطريق للتوصل إلى ترتيبات أمنية هي جاهزة على الورق كما عبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الشهر الماضي، ولكن ما يعرقل أو العقبة التي تقف أمام التوصل إلى أي تسوية مقبولة باعتقادي هي التعنت الإسرائيلي وسلوك الحكومة الإسرائيلية وخاصة بنيامين نتنياهو المأزوم على عدة جبهات ويخوض انتخابات قد تكون مصيرية بالنسبة لسجل السياسي.
3: دكتور مهند، نتنياهو على أعتاب مرحلة انتخابية قد تؤدي إلى، إن لم نقل تغير في السياسة أو في الخارطة السياسية، ستؤدي إلى تحالفات، قد تنتج تحالفات مختلفة بشكل أو بآخر في داخل إسرائيل، وبالتالي إلى أي مدى يمكن أن تبقى الصورة على حالها فيما يتعلق بالوضع مع سوريا والأراضي المحتلة في سوريا؟
5: ستبقى على حالها لفترة طويلة، لأنه بناء المناطق الأمنية العازلة هو ليس نابع من فكر أيديولوجي فقط عند الحكومة الحالية، هو حاجة أمنية تتمثل في العقيدة الأمنية الإسرائيلية، بمعنى العقيدة الأمنية الإسرائيلية تتخطى الخلافات الأيديولوجية والسياسية الحزبية في إسرائيل، ولذلك أتوقع أنه حتى لو تشكلت حكومة إسرائيلية جديدة على الأقل في العام الأول والعام الثاني لن يكون هناك في تغيير جذري وجوهري في توجهها فيما يتعلق بالمناطق الأمنية العازلة. بالإضافة إلى ذلك هنالك في توجه استراتيجي إسرائيلي ينظر إلى سوريا ليس فقط أمنيا وإنما استراتيجيا، وبالذات فيما يتعلق بالنفوذ التركي كما تراه إسرائيل في داخل سوريا، وهذا أيضا التحدي الاستراتيجي التركي يمثل تحديا استراتيجيا عاما في إسرائيل.
3: دكتور مهند مصطفى الأكاديمي الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا لك، وأيضا الشكر موصول للسيد خالد خليل الباحث السياسي والكاتب من دمشق. نهاية هذه الفقرة التحليلية مشاهدينا، أعود بكم الآن إلى استوديو الأخبار.
1: تراجعت أسعار الأسهم في بورصة طوكيو، وكانت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الصناعي والرقائق الإلكترونية الأكثر تأثرا بتلك التراجعات، ويبرز هذا التراجع قلقا عالميا بشأن مستقبل الاستثمارات المتعلقة بالذكاء الصناعي. من طوكيو مراسل الجزيرة فادي سلامة ينضم إلينا الآن. فادي، كيف تبدو حركة التداول داخل البورصة حتى الآن؟
7: نعم، كنا نتابع هذه الحركة منذ بدء التعاملات في الجلسة الصباحية، والآن نقترب من نهاية هذه الجلسة لتدخل فترة الاستراحة لحوالي ساعة فترة الظهيرة، ثم تبدأ الجلسة المسائية. يبدو بأن الصورة تغيرت قليلا ولكن ما زالت في المسار التراجعي. منذ الصباح خسر مؤشر نيكي ل 225 اصدارا مختارا، خسر حوالي 1000 نقطه، الان قام بتعويض هذه الخسائر لنحو 500 نقطه فقط، اي انه ما زال في مسار تراجعي، ويبدو بان الضغط الاكبر على الاسهم هو كان في بالفعل في اسعار الاسهم المتعلقه بالذكاء الاصطناعي. كانت هناك عمليات شراء واسعه في مختلف الاصدارات ومختلف النطاقات داخل البورصة، ولكنها كانت تتركز على الصناعات التقليدية، صناعات الصلب، صناعة التجزئة، وأيضا السياحة، ولكن فيما يتعلق بالصناعات المتعلقة بالتقنيات المتقدمة، بأشباه الموصلات، بالرقائق الإلكترونية التي كسبت كثيرا خلال الفترة الماضية بسبب التركيز على أهميتها لمراكز البيانات للذكاء الاصطناعي، هذه الأسعار وهذه الأسهم كلها حققت خسارات كبيرة. أسهم شركة سوفت بانك مثلا من الشركات الرائدة في مجال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والروبوتات خسرت حوالي 10% من قيمتها، وما زال هذا التراجع قائما حتى الآن. شركات أخرى أيضا كانت رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير البنى التحتية الخاصة به كشركة كيوشيا التي كانت قد حققت خلال هذا العام ارتفاعات بنحو 400%، الآن ما زالت عند خسارة بنحو 4%، ولذلك نحن نشاهد على ما يبدو نفس هذا المسار التراجعي وربما

0: فربما يعوض المؤشر بعض الخسارات، ولكن يبدو بأنه يقترب من نفس القيمة التي حققها في نهاية التعامل يوم الجمعة عند 64,000، الآن عند 63,000 تقريبا و700 نقطة، والخسارة ما زالت تتراوح عند 500 نقطة تقريبا. هناك ضغط أيضا على الأسهم، أيضا على أسواق الأسهم، يتعلق باقتراب إعلان بنك اليابان أو الاحتياطي بنك اليابان المركزي إعلانه عن رفع نسب الفائدة بنحو ربع نقطة المئوية، وهذا سيضغط على أسواق الأسهم، بالإضافة أيضا إلى ارتفاع أسعار النفط الذي كان مثل وزنا إضافيا أكثر على تعاملات في الأسهم، والآن التراجع عند نحو 512 نقطة، وربما يتمكن هذا المؤشر من تعويض خسارته بحلول نهاية هذه الجلسة الصباحية. نعم،
1: هناك فادي إذن شركات تسجل خسائر أكبر من غيرها في مجال الذكاء الصناعي؟
0: بالطبع الخسارات الأكبر يبدو أنها تتناول أو تستهدف الشركات التي قامت باستثمارات مفرطة إذا صح التعبير في مجال الذكاء الاصطناعي، كما ذكر شركة سوفت بانك، هذه الشركة لم تقم بإنشاء مراكز بيانات فقط، ولكن راهنت بنسب كبيرة على شراء أيضا استثمارات وأسهم في شركات ذكاء اصطناعي داخل الولايات المتحدة، وكما تعلم الآن الحديث عن اقتراب انفجار قطاع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي أثر بشكل كبير على أسعار هذه الشركة، ولكن شركات أخرى التي تعتمد على صناعة الرقائق الإلكترونية، كما تعلم الرقائق الإلكترونية يمكن استخدامها في كل شيء من السيارات إلى الطائرات إلى الصواريخ إلى الأقمار الصناعية، ولذلك الطلب عليها سيبقى قائما رغم أنه ازداد بشكل كبير لاستخداماتها الجديدة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ولكنها بقيت عند خسارات معتدلة عند نحو 5%. أما شركات أخرى فقد وصلت خسارتها إلى 12%، وهذه خسارة كبيرة جدا مقارنة مع الأرباح الكبيرة التي كانت قد حققتها خلال الأشهر الماضية، كما ذكرت بعض الشركات حققت أرباح بنحو 400%، ولذلك هناك تساؤل الآن عن بالفعل اقتراب انفجار قطاع الذكاء الاصطناعي. نعم،
1: من طوكيو مراسل الجزيرة فادي سلامة، شكرا جزيلا لك. وفي الاقتصاد أيضا، أحدثت التوترات في المنطقة صدمة في أسواق الطاقة وأعادت التضخم إلى الواجهة، والتضخم دفع عوائد السندات إلى الصعود حتى بات الاقتراض أغلى على الحكومات والشركات والأسر. هي إذن سلسلة تبدأ من حقول النفط والممرات البحرية وتمر عبر فاتورة القرض والخدمة العامة لتصل في النهاية إلى جيب المواطن. التفاصيل مع نديم الملح.
2: المال أصبح أغلى في كل مكان. نعم أغلى، فهو سلعة مثل أي سلعة، له سعر وسعره اسمه الفائدة. نحن لا ندفع هذا السعر على ما نملك بل على ما نقترض. هنا المشكلة، لأن العالم كله اليوم يقترض. أكبر مقترض على وجه الأرض هو الحكومات بحوالي 116 تريليون دولار، تقترض عبر السندات، وما تدفعه لمن يقرضها اسمه العائد، وهو المؤشر الأول لسعر المال طويل الأجل في العالم. اليوم عوائد السندات الحكومية تصعد معا في 4 دول كبرى. ألمانيا 3.5% أعلى مستوى منذ عام 2011. بريطانيا 5.6% أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية. اليابان نحو 3% أعلى مستوى منذ 3 عقود. الولايات المتحدة حوالي 5% الأعلى منذ نوفمبر 2023. هذه الأرقام ليست تفصيلا على شاشات المتداولين بل فاتورة ستصل إلى الحكومات والشركات وإلى جيبك أنت. لكن لماذا يحدث هذا؟ 4 أسباب اجتمعت: حكومات تقترض بشراهة، وشركات تزاحمها على المال نفسه لبناء الذكاء الاصطناعي، وصدمة في أسعار النفط من التوترات الإيرانية الأمريكية في المنطقة أعادت التضخم إلى الواجهة، وبنوك مركزية عادت إلى رفع الفائدة أو تلوح به. بدلالة الأرقام، اليابان تقف عند حافة الهاوية. الدين الحكومي يتجاوز 204% من حجم الاقتصاد، أي أكثر من ضعفي الناتج المحلي. أكثر من ذلك، ربع ميزانية الحكومة اليابانية هذا العام سيذهب لسداد الديون وفوائدها، ربع الميزانية قبل بناء مدرسة واحدة أو مستشفى. في أوروبا قلب السوق يكذب المشهد الظاهري. اليونان ديونها 143% من اقتصادها، فرنسا ديونها 117% فقط. اليونان أثقل دينا لكن الأسواق تثق فيها أكثر من فرنسا. لماذا؟ لأن اليونان تحتضر منذ سنوات، عانت الإفلاس والتعثر والبرامج الإنقاذية عادت للطريق الصحيح. فرنسا كانت مستقرة لكنها تخطو الآن نحو المنحدر. عجز فرنسا يبلغ 0.85%، وهو أعلى بكثير من السقف الأوروبي البالغ 3%. الأسواق تسعر هذا بوضوح. اليونان تقترض بسعر 4.21%. فرنسا بكم تقترض؟ بسعر 4.45%. يعني فرنسا تدفع أكثر من اليونان 24 نقطة أساس، رغم أن ديونها أقل 26% من الاقتصاد. ما يقوله السوق هنا بوضوح: المستثمرون يثقون في مسار اليونان أكثر من مسار فرنسا. اليونان عانت الألم، أصلحت نفسها. فرنسا رفضت الألم، تأجل الإصلاح. الآن تدفع الثمن، وثمن ذلك فاتورة فوائد ستتجاوز 66 مليار يورو لفرنسا هذا العام. وحين تجتمع الديون والعجز والغموض السياسي والفقدان المتزايد للثقة، تصبح الأسواق أقل تسامحا، والعلاوة على المخاطر تبدأ في الارتفاع. لكن الحكومات ليست وحدها من يدفع، فالمال الذي يذهب إلى الفوائد يخرج من المدارس والمستشفيات والخدمات. وهنا يبدأ هذا الحرف الظاهر أمامكم، إنه حرف الكي باللغة الإنجليزية. يبدأ بساق واحدة ثم ينفتح إلى خطين، أحدهما يصعد والآخر يهبط. الفائدة المرتفعة تفرق الناس إلى مسارين متعاكسين. المسار الصاعد هو الأسر الميسورة، هذه الأسر لديها فائض مدخر وودائعها الجديدة وسنداتها الجديدة تدر عائدا أعلى، هي في موقع المقرض، تملك خيار أين تضع مالها. المسار الهابط هم أصحاب الدخل المحدود، لا فائض لديهم أصلا، يعيشون في الأغلب على الأقساط، هم في موقع المقترض فيدفعون أكثر، ثم يدفعون مرة أخرى حين تقتطع الخدمات العامة التي يعتمدون عليها لسداد فوائد الدولة. إذن عصر المال الرخيص انتهى، لكن يبقى السؤال: من يتحمل الكلفة أطول؟
1: تغطيتنا مستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن ولبنان على رأس الساعة. إلى اللقاء.
3: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
4: يعني هذا قوت بجيب أطفال،
3: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
5: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما ردوش يلعبوني عشان إني مقطوعة.
3: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.
6: دخل كسر الباب، بلش فيها ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
7: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي نسال الله ما معطيك لينا.
8: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
9: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد منذ النكبه.

0: أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
1: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيداً لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
2: في الرمان تتفاقم الكلفة البشرية، وتمتد نيران القصف لتخلف مزيداً من الدمار. واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
3: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقد بولاد.
4: خايف على أولادي مش على نفسي. شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل

0: السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وأصحبكم من جديد في ساعة مباشرة من التغطية المستمرة للجزيرة للوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والأوضاع في لبنان. في آخر المستجدات، أعلن وزير الخارجية العماني تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده اليوم الاثنين في صلالة، وذلك حرصا على تحقيق التوافق، مؤكدا الالتزام بتعزيز الحوار بما يدعم الاستقرار والتعاون في المنطقة. في الأثناء، قال مسؤول بالخارجية الإيرانية إن تأجيل اجتماع عمان جاء بناء على طلب بعض الدول في المنطقة وقرار مشترك من طهران ومسقط. هذا وأكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في هرمز وسائر الممرات البحرية، وقال إن أمن الخليج العربي لا يستقر دون احترام سيادة دوله والامتناع عن التدخل في شؤونها. من جهتها، قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أكد خلال اتصالات هاتفية مع وزراء خارجيتها السعودية والكويت وعمان دعم الجهود والمساعي لحل يضمن حرية الملاحة ويمهد الطريق لاتفاق شامل. في غضون ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قبل انتخابات تجديد النصفي أو بعدها مباشرة، مشيرا إلى أن إيران تريد إبرام اتفاق بأي ثمن لكنه لن يوقع اتفاقا سيئا. بدورها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تغيير مسار 100 تجارية منذ استئناف الحصار على إيران. إلى ذلك، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي للجزيرة، قال إنه لا يمكن إنهاء الحرب في المنطقة عسكريا وإن الأزمة مرشحة للاستمرار. في تطورات الشأن اليمني، قال مصدر عسكري حكومي لوكالة الأنباء اليمنية إن القوات الحكومية تستعيد مواقع في غربي تعز، إنها تتقدم إلى مناطق جديدة جنوب غربي المحافظة بإسناد جوي. وقال رئيس مجلس القيادة اليمني إن مسار المعارك لا يحدده تغير عارض في أحد خطوط المواجهة. فيما يتعلق بتطورات في لبنان، أفادت مراسلات الجزيرة بتعرض مرتفعات علي الطاهر وبلدة عدة جنوبي البلاد لغارات إسرائيلية. في غضون ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن مرتفعات علي الطاهر جزء من الخط الأصفر وإن الجيش لن يغادر المنطقة الأمنية ولن ينسحب أو يعيد انتشاره في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله. مشاهدينا، مواضيع كثيرة نتابعها بمزيد من التفاصيل والتحديثات خلال هذه الساعة الإخبارية. مستهلون ملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومن واشنطن أحمد الرهيد مراسل الجزيرة ينضم إلينا في هذه الأثناء. لنقف معك أحمد على أهم التصريحات الأمريكية حتى اللحظة جاءت على لسان دونالد ترامب.
1: نعم، بالفعل محمد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستمر في التأكيد بالقول إن هذه الحرب ستنتهي قبل الانتخابات النصفية أو بعدها مباشرة، وهذا يعني أننا على بعد أسابيع في حال تحقق ذلك، ولكنه في ذات الوقت لم يشر إن كانت ستنتهي باتفاق مع الإيرانيين يشمل أيضا الاتفاق النووي أم أن هذا الإعلان سيكون من جانب واحد من قبل الولايات المتحدة. ترامب أيضا يقول هذا في سياق انتخابي مهم بالنسبة لإدارته وبالنسبة لحزبه الحزب الجمهوري، لأن أسعار الوقود بدأت تؤثر بشكل واضح على اتجاهات الناخبين وفق ما تظهر استطلاعات الرأي. وترامب أيضا كان قد قال في تصريحاته الأخيرة هذه إن إيران تريد أن تتوصل إلى اتفاق بأي ثمن ولكنه لن يوقع اتفاقا سيئا، هكذا أكد. وهذه أيضا ليست المرة الأولى التي يقول فيها ذلك، كان يقول ذلك باستمرار بأن أي اتفاق سيوقعه مع إيران سيكون اتفاقا جيدا، وهذا الاتفاق الجيد يفهم هنا بأنه سيمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، سيفكك المنشآت النووية ويحصل على اليورانيوم عالي التخصيب، وكذلك يضعف نفوذها في المنطقة، بالإضافة إلى الملف الأهم وهو أيضا ملف مضيق هرمز الذي تقول تقول الإدارة إن إيران لا يجب أن تفرض فيه شروطا أو رسوما للعبور خلاله. وهذا أيضا يقودنا إلى مسألة هذه المفاوضات الجارية بين عمان وإيران. لا تصريحات رسمية من قبل المسؤولين الأمريكيين بشأن تأجيل هذه الاجتماعات التي كانت مقررة اليوم الاثنين في صلالة، ولكن CNN كانت تنقل عن مصادر أمريكية قولها بأن ما يهم المفاوضين الأمريكيين هو الملف النووي كأولوية تفوق ملف مضيق هرمز. وهذا أيضا كان قد أكده عدد من المسؤولين الأمريكيين في وقت سابق بأن ترامب أوعز لمستشاريه وللمفاوضين بضرورة أن يظل الملف النووي أولوية على طاولة المفاوضات مع الإيرانيين. وأيضا لدينا تأكيدات ترامب التي يقول فيها إن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على المضيق، وبالتالي كان هناك حديث في الأيام الماضية بأن الإدارة لم تعد مهتمة كثيرا بالمفاوضات مع الإيرانيين، وأن ترامب هو الذي سيقرر. كان يقول بذلك جيدي فانس نائبه في الأيام الماضية، وكذلك كان يقول ترامب بأنه غير متقيد بتوقيت زمني محدد للتوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين، ولن يهمه إن تم التوصل إلى اتفاق معهم أم لا، لأنه يعتقد بأن الولايات المتحدة هي التي تنتصر بينما إيران هي التي تخسر. وهناك أيضا تأكيدات القيادة المركزية الأمريكية الأخيرة التي تقول فيها إنها غيرت مسارة أكثر من 100 سفينة حاولت تجاوز منطقة الحصار. وعلى الصعيد الآخر يستمر الديمقراطيون في انتقاد ترامب وسياسة إدارته لهذه الحرب.
0: أشكرك أحمد الرهيد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. في طهران قال مدير دائرة شؤون الخليج في الخارجية الإيرانية، قال إن اجتماع وزراء خارجية الدول الساحلية للخليج كان مقررا عقده اليوم الاثنين، ولكن تم تأجيله إلى موعد آخر بناء على طلب بعض دول المنطقة وبقرار مشترك بين إيران وسلطنة عمان. أما فيما يتعلق بالتطورات الميدانية فقد أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بدوي انفجارات مجهولة المصدر في مدينة سيريك جنوبية البلاد. مراسل الجزيرة عمر هواش من طهران يطلعنا على تفاصيل تلك التطورات.
2: أعلنت الخارجية الإيرانية على لسان مدير دائرة الشؤون الخارجية فيها عن تأجيل الاجتماع الذي كان مزمعا عقده الاثنين بين إيران ودول الخليج والعراق في مدينة صلالة بسلطنة عمان، وقال إن هذا التأجيل جاء بعد طلب من بعض دول المنطقة من دون أن يسميها وبعد قرار إيراني عماني، مشيرا إلى أن إيران وسلطنة عمان سوف تواصلان التنسيق الوثيق لأجل الاتفاق على موعد جديد لعقد هذا الاجتماع. وكانت طهران تأمل أن يؤدي هذا الاجتماع إلى الإعلان عن التوصل إلى اتفاق حول مسارات المرور في مضيق هرمز مع سلطنة عمان وإبلاغ ذلك إلى المنظمة الدولية البحرية بحسب ما قال الرئيس الإيراني مسعود بزكيان. وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي كان قد تحدث عن أن أجندة هذا الاجتماع ستكون حول مسارات مضيق هرمز، وأن إيران كانت تريد أن تطلع الدول المنطقة على هذه المسارات والخرائط، مؤكدا في الوقت نفسه أن الإعلان الإيراني العمان الذي كان مرتقبا عبر هذا الاجتماع الذي تأجل وفق الرواية الإيرانية لا يعني بالضرورة فتح المضيق، وطهران لا تزال تؤكد أن فتح المضيق منوط بعودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم. بل وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن هذا الاجتماع كان يؤمل أن يؤدي مستقبلا إلى مناقشات إيرانية خليجية

0: حول التطورات في المنطقة، لكن بطبيعة الحال هذا الاجتماع قد تأجل وفق الرواية الإيرانية، وأن طهران ومسقط ستعملان خلال الأيام المقبلة على التشاور لأجل الاتفاق حول موعد جديد لهذا الاجتماع. ميدانيا ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية بأن أصوات انفجارات سمعت من مدينة سيريك، كانت هذه الأصوات أو مصدرها مجهولة، حتى أن هذه المدينة تعرضت للاستهداف وسمعت أصوات كثيرة من محيط مضيق هرمز خلال الأيام الماضية، خاصة أننا نتحدث عن مدينة مهمة جغرافيا حيث تقع في الاتجاه الشرقي الشمالي لمضيق هرمز، ويستخدمها الحرس الثوري في عمليات السيطرة على المضيق.
1: الصراع بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز انتقل بين عدة مراحل بالارتكاز إلى أهمية الجزر والموانئ الإيرانية الجنوبية، ويعد استهداف أمريكا لسفينة تجارية إيرانية قبالة جزيرة قشم واحدة من أهم مراحل تلك الاستهدافات. المزيد من التفاصيل عن أهمية الجزر والموانئ الإيرانية واستراتيجية استهدافها في هذا التقرير لفرح الزمان شوقي.
2: من شكل إلى آخر ومن مرحلة إلى أخرى يتحرك الصراع في مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. إغلاق فحصار فنار تنتقل من هدف إلى آخر وتنقل معها استراتيجية الحرب من نقطة إلى أخرى. وفي خضم معركة ضرب الناقلة مقابل الناقلة والتركيز على ناقلة النفط، وصلت الاستهدافات الأمريكية إلى السفن التجارية أيضا، ولكل ذلك دلالته. ولفهم المشهد نبدأ من الجزر الإيرانية الواقعة في ممرات الملاحة، وهو ما وضعها في واجهة الصراع لتأديتها دورا حيويا استراتيجيا عسكريا واقتصاديا. جزيرة قشم التي استهدفت الناقلة التجارية بينها وبين جزيرة هنغام التي توصف بالعين المتقدمة لمراقبة السفن، هي كبرى الجزر الإيرانية وتتموضع بمحاذاة مضيق هرمز، وتحمل أهمية تجارية وسياحية واقتصادية، ولها دور محوري في الدعم اللوجستي والعسكري. كل ذلك يجعل ضرب السفينة التجارية بالقرب منها وكأنه نقل للصراع نحو عنوان فرض القيود الاقتصادية الأشد والأقسى بيد من نار. جزيرة هرمز واحدة من جزر عنق المضيق ومفتاح بوابته، هي التي تمنح إيران تحكماً بالممر البحري المطل على السفن، فهي مركز للرادارات وأنظمة المراقبة العسكرية. تليها جزيرة الأرك التي تتموضع داخل المضيق وتفصل بين المسارين اللذين حددتهما إيران للدخول والخروج من هرمز بعد إغلاقه إبان الحرب، وفيها مراكز للملاحة تحاذي القناة المائية العميقة في المضيق، ما يجعلها الأقرب للمنطقة الأنسب لعبور الناقلات العملاقة. أما كيش فتقع أبعد قليلاً عن المضيق وتشبه قشم من حيث الأهمية التجارية والاقتصادية، وتحمل أهمية عسكرية أيضاً إذ تستخدم في الإسناد البحري ورسو القوارب. جزيرة سيري حيث تقع بعض منشآت إيران النفطية تعد ركيزة للبحرية الإيرانية أيضا، حالها كحال جزيرة لافان، فتؤمنان معا رقابة للنشاط البحري واستقرارا لبحرية الجيش والحرس. أما خارك حيث الشريان النفطي الإيراني، فكانت وما زالت محطة رئيسية من محطات الصراع والمواجهة مع الولايات المتحدة. جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى المتنازع عليها تقع أيضاً قرب خطوط الملاحة، وفيها ثقل عسكري مركز. جل ما سبق تعرض لضربات أمريكية في عدة موجات من الاستهدافات، مثل ما حصل في أهم الموانئ الإيرانية الجنوبية التي تخضع للحصار البحري الأمريكي. ميناء بندر عباس القريب من قشم، الجزيرة الإيرانية الكبرى، يجتمع فيه صفات الميناء التجاري مع وجود منشآت عسكرية مع التموضع على ضفة مضيق هرمز. فتعرضت المنطقة لضربات لتدمير الدفاع الجوي ومواقع للصواريخ والمسيرات، وتكرر المشهد ذاته في ميناء بندر لينجي وبندر خمير. ميناء سيريك وفيه أرصفة تجارية يفتح المجال للإشراف والرقابة على حركة الناقلات، وفيه أنشطة لوجستية وعسكرية وبنية تحتية للدفاع الساحلي الإيراني. موانئ جاسك وكونارك وتشابهار منافذ لإيران ونفطها على بحر عمان والمحيط الهندي بعيدا عن منطقة هرمز، تؤمن لها بالوقت نفسه إشرافا على حركة ناقلات النفط قبالتها وفيها مقرات للبحرية. وعلى الطرف الآخر للمياه الخليجية يفتح ميناء بوشهر وإمام خميني بوابات للبضائع الأساسية ومن بينها النفط. معظم هذه المواقع تعرضت لعدة موجات من الهجمات، وبالنظر إلى مواصفاتها وأهميتها يمكن قراءة جغرافية الأهداف ومنطق الاستهدافات. بدأت الولايات المتحدة باستراتيجية تعطيل الرصد الساحلي ومنصات الصواريخ والمسيرات في محاولة لإضعاف أدوات التحكم الإيرانية بالملاحة، كما نقلت القيادة المركزية الأمريكية. تزامن ذلك وتشديد الحصار البحري للضغط على المرافق الإيرانية في مسعى لتحقيق الهدف الاقتصادي المنشود. وحين عادت الحرب بمفهوم ضربة مقابل ضربة، استهدفت إيران الناقلات وركزت أمريكا على البنى التحتية للموانئ والجزر، وانتقل الصراع نحو معادلة ناقلة مقابل ناقلة. فلم تعد إيران وحدها من تستهدف السفن التي تخرج عن طرق العبور المحددة، بل هددت أمريكا طهران بإغراق ناقلاتها، وهو ما يعني مسعى آخر لخنق الإمدادات الاقتصادية. قد يصبح أقوى إن اجتمع استهداف ناقلات النفط بضرب السفن التجارية الإيرانية.
1: معنا من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومن طهران الدكتور حسين ربي وران الباحث المتخصص بالقضايا الإقليمية. مرحبا بكما. أستاذ محمد، التصريحات الأحدث قادمة من دونالد ترامب، صحيح أنه قالها من قبل، ولكن هذه المرة يربطها حتى بإمكانية نهاية الحرب قبل انتخابات التجديدية النصفي أصلا. إلى أي ماذا تعتقد بأن دونالد ترامب يبني ما قاله على معطيات واضحة على الأرض؟
3: تحياتي لك يا دكتور حسين والمشاهدين. أعتقد أن الرئيس ترامب كما ذكرت كرر هذه المقولات في الأيام الأخيرة والأسابيع الأخيرة، أن الحرب على شفا الانتهاء بمجرد انتهاء انتخابات الكونغرس في 3 نوفمبر، واليوم جدد هذا القول أو أمس وقال أنه ربما تنتهي الحرب قبل ذلك. فكل ذلك أعتقد أنه رسائل طمأنة من الرئيس ترامب للداخل الأمريكي، للمواطن الأمريكي وللناخب الأمريكي، في ضوء الغموض الذي يغلف هذه الحرب الأمريكية على إيران. الرئيس ترامب تعهد للأمريكيين في بداية هذه الحرب أن الحرب لن تستغرق أكثر من 4 أسابيع، والآن نحن دخلنا الشهر 7 دون أي أفق للحل، سواء كان حسم الصراع عسكريا أو الوصول لحل دبلوماسي. كان هناك بارقة أمل في منتصف يونيو الماضي، والرئيس ترامب شخصيا وقع على مذكرة التفاهم، وكان هناك تفاؤل كبير في العاصمة الأمريكية، لكن كل ذلك انتهى بعد عدة أيام بهجمات متبادلة بين إيران والولايات المتحدة وسوء فهم للمذكرة ونصوصها. وأعتقد أن الرئيس ترامب الآن همه الأول والأخير هو الانتخابات القادمة، لا يريد أن تكون هزيمة حزبه كبيرة في الانتخابات. الكل يدرك أن الديمقراطيين سيفوزون بهذه الانتخابات على الأقل في مجلس النواب، لكن هو يريد ألا تكون هذه هزيمة كبيرة، لأن ذلك سيجعله مشلولا في سنتي حكمه الأخيرة. والرئيس ترامب عندما يقول أن الحرب ستنتهي بمجرد انتهاء الانتخابات، يعني أنه سيملك كل الأوراق بعد ذلك، لن يكون هناك عليه ضغط محلي أمريكي، وربما إذا انتصر في الانتخابات سيقوي ذلك من موقفه ومن رغبته في استكمال القتال وحسم الحرب. وإذا انهزم أيضا هذا مؤشر سيء، إذا انهزم في الانتخابات قد يملك هو الغضب ويتخذ أيضا قرارات متهورة.
1: ولكن أستاذ محمد، ما في تقديرك ما هو شكل نهاية الحرب الذي يفكر فيه ترامب؟
3: أعتقد بعد 7 أشهر لا يمكن لترامب إلا أن يقبل الانتصار الكامل، وهذا غير موضوعي في
1: يعني انتصار كامل بالإعلان، أن يقول بأن الولايات المتحدة انتصرت ويسحب القوات وبالتالي إيران هي الخاسرة الأكبر، هل هذا هو السيناريو؟
3: نعم، لكن نعم، لكن ذلك لن يحدث طالما إيران تسيطر أو تعكر الملاحة في مضيق هرمز، وإلا كان أعلن ذلك منذ شهور. فأعتقد أن الرئيس ترامب يحاول الضغط الأقصى على إيران في هذه الفترة الستة أسابيع التي تسبق الانتخابات، وربما يكون هناك حل وسط. أعتقد أن هذا هو ما سننتهي إليه، حل وسط لا يعطي الرئيس ترامب كل ما يريد ولا يعطي إيران كل ما تريد. وأعتقد أن هذا هو ما سيقبله الرئيس ترامب، لكن بعد الانتخابات اليوم إذا قبل الرئيس ترامب ذلك سيعتبر بمثابة هزيمة، وهو ما حدث في يونيو الماضي عندما امتلأت الصحف الأمريكية والتلفزيونات الأمريكية بمن يسخرون من الرئيس ترامب ويقولون أن بعد كل ذلك أعطى إيران كل ما تريد في في في في, في المذكرة مذكرة التفاهم حتى السيطرة على مضيق هرمز، واعتبروها بمثابة هزيمة دبلوماسية. ومن هنا غير الرئيس ترامب موقفه واعتبر أن هذا الاتفاق لاغي، والآن يحاول الوصول إلى اتفاق جديد، وهو قال أنه لن يوقع إلا على اتفاق يخدم المصالح الأمريكية. وبذلك يقرر أن ما حدث في السابق كان خطأ في يونيو ولن يكرره في مرة لاحقة.
1: دكتور حسيني، لأي مدى ترتبط رغبة إيران في إنهاء حالة الحرب أو إنهاء حالة اللا حرب اللا سلم بالانتخابات المرتقبة في 3 نوفمبر في الولايات المتحدة بالتأكيد؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والأستاذ محمد والمشاهدين الكرام. يعني طبيعي، الحرب هي ليست حالة طبيعية، هي حالة استثنائية، وإيران تريد إنهاء هذه الحرب. وهنا تلتقي الرغبة بين إيران وأمريكا، ولكن كل من زاويته. يعني إيران تقول إنه ما جرى هو عدوان أمريكي إسرائيلي على إيران، يجب أن ينتهي يعني فشل عسكري أمريكي واعتراف واضح ودفع غرامات وحسم الأمور بشكل كامل. أن تبقى الأمور عالقة، يعني أن تنسحب أمريكا من الحرب من دون حسم، هو قد لا يكون مطلوبا إيرانيا، لأن هذا كلف إيران كثيراً. خلال السنة الماضية كانت هناك جولات من القتال بين الطرفين، وفي كل مرة كانت أمريكا تستجمع قواتها وإمكاناتها وتقوم بعدوان جديد ضد إيران. من هنا إيران ترفض يعني أن تكون حالة لا حرب يعني.
1: ولكن هذه الحالة
4: أمريكي من دون أي
1: أو ما تريده إيران تحديدا بناء على معطيات ذكرتها، إلى أي مدى هو مرتبط بما ستؤول إليه الأمور عقب الانتخابات المرتقبة في الولايات المتحدة تجديدا النصفي؟
4: يعني في تصوري أن ترامب يعني من غير الواضح وعندما يتكلم ويحاول إدارة الرأي العام الأمريكي يعني أو إدارة الانتخابات أو إدارة الأسواق، أو هو يقول ما يعني في موضوع الحرب. من هنا نحن أمام مجاهيل فيما يقوله الرئيس ترامب. أولا، ما تريده إيران هو حسم الأمور، يعني ما كان هو موجود تحت عنوان الملف النووي والذي تطور إلى الحرب الآن، وأصبحت له عناوين متعددة من مضيق هرمز إلى النووي إلى غيره، يعني يجعل الأمور معقدة بشكل كبير جدا. من هنا إيران ما تريد هو الحسم، أن تحسم الأمور وتنتهي في الملف النووي. يعني هناك كان اتفاق شبه متكامل ومسودة موجودة لدى وزير الخارجية العماني، ولكن انقلب عليه ترامب. لا زال ترامب يناور من دون أن يعني يذهب إلى حسم في الأمور المختلفة.
1: طيب، أشرت أستاذ محمد لأن دونالد ترامب لم يكن راغبا أو ربما صدم بحالة النقد الشديدة داخل الولايات المتحدة عقب مذكرة التفاهم السابقة مع إيران، وبالتالي وإذا أخذنا بعين الاعتبار تصريحه الأحدث بأن الإيرانيين يريدون أن يبرموا اتفاقا معه، ولكنه لن يرضى بأي اتفاق لا يكون جيدا بالنسبة إليه، هل تغير شيء فيما كان يريده دونالد ترامب؟
3: لا، الرئيس ترامب يكرر ما قرره منذ حتى بدء الحرب، أن لا يجب أن يكون لإيران برنامج نووي عسكري، وأن لا تسيطر على مضيق هرمز، وهذا هو نتيجة الحرب الجارية. أعتقد أن المعضلة الآن بعدما قرر هو شخصيا أنه دمر البرنامج النووي لإيران.

ولم يعد هناك إلا بعض المواقع التي يمكن تدميرها في أي لحظة طبقا لما يقول الرئيس ترامب. المعضلة أصبحت في مضيق هرمز الذي أصبح سلاحا استراتيجيا وكارت هام جدا للجانب الإيراني في التفاوض. إيران الآن تعرقل الملاحة أو تسيطر عليها، وهذا يؤثر على الناخب الأمريكي والمواطن الأمريكي وعلى الاقتصاد العالمي، حتى اقتصادات دول آسيا شرق اليابان وكوريا والهند وغير ذلك، كل ذلك متأثر.

0: الخطأ الذي حدث في المسار التفاوضي الأول من الجانب الأمريكي الذي وقع ودفع ترامب إلى التوقيع على هذه المذكرة لن يتكرر، وستكون الصفقة الجديدة أفضل للجانب الأمريكي.
1: هل يرى ترامب أن لديه الترف لتحقيق ذلك؟
0: هو يرى ذلك ويؤمن بذلك، يؤمن أن القدرات العسكرية الإيرانية في تراجع كبير وتم تدمير القوة البحرية والجوية، ويرى أن الخناق الاقتصادي الصارم الذي تقوم به البحرية الأمريكية ضد الموانئ الإيرانية، والآن فرض عقوبات على الدول التي تتعامل مع إيران، والآن اتخاذ مجلس المنظمة الدولية للطاقة الذرية ربما تتجه إلى مجلس الأمن للضغط على إيران في المجال النووي، كل ذلك يراه ترامب قروض ضاغطة ربما تدفع إيران إلى التراجع عن تشددها في القضايا المختلفة والتوصل إلى اتفاق يعتبره انتصارا ويحسم به الحرب. واعتقد أن هذا هي رسالة للجانب الإيراني، إذا كانت تريد إنهاء الحرب فربما تعطي الرئيس ترامب ما يريد، أو على الأقل تعطيه جزء كبير مما يريد، لأن الرئيس ترامب يرى أنه يملك طرف الانتظار، طالما أن الحرب لن تزيد أسعار الطاقة ارتفاعا، هي مرتفعة بالفعل الآن، والغضب الأمريكي الشعبي لن يتغير، هناك أكثر من 70% ضد الحرب، فيبدو أن الرئيس ترامب غير مكترث بذلك، ويرى أن إعلان النصر في النهاية
1: حتى مع التغيرات الجديدة أستاذ محمد، حتى مع ما يحصل في بابيا المندب والبيانات تؤكد بأن عدد السفن التي مرت عبر مضيق المندب باب المندب عفوا أقل مما كانت عليه الحال قبل أسبوع على الأقل، حتى أيضا بالتهديدات التي تطال طرق الإمداد البرية، وعلى سبيل المثال ما حصل في خط النبيب شرق غرب في السعودية.
0: أعتقد أن الرئيس ترامب فاجأنا جميعا بأنه همش هذه النقطة بصورة كبيرة عندما تحدث للصحفيين وقال أن الجماعة الحوثيين طلبت منه ألا يدخل في القتال وأنه لن يدخل في القتال، فأعتقد أن ذلك كان رسالة أن هذه نقطة هامشية بالنسبة للرئيس ترامب، هو لا يريد التورط في حروب جديدة ويضطر إلى شن هجمات جديدة تزعج أسواق الطاقة العالمية وتزعج الثقة الأمريكية في قياداته، وأنه يأخذ أمريكا إلى حروب بالنيابة عن حلفائها في المنطقة، فأعتقد أن كل ذلك دفع الرئيس ترامب لاتخاذ موقف سلبي من التطورات الأخيرة في مضيق هرمز. الجانب الأمريكي العسكري بالطبع يراقب كل ذلك عن قرب، والقيادة الوسطى موجودة في البحر الأحمر وفي خليج عدن وفي المناطق المجاورة للمضيق، لكن لا أعتقد أنها تنوي التدخل إلا إذا تم تهديد الملاحة، وهذا لم يحدث حتى الآن، والجماعة الحوثيين تعهدت بضمان حرية الملاحة حتى الآن على الأقل في تصريحاتها الرسمية.
1: نعم هذا في التصريحات الرسمية، ولكن كنا قد تابعنا خلال الساعات الماضية بأن حركة السفن قلت، ولكن الأسباب ربما قد تعود لشركات السفن وليس ربما بمقرار منع مثل ما أشرت من قبل أنصار الله الحوثيين في اليمن. دكتور حسين، نعود للحديث عن موضوع مضيق هرمز. كان هناك من المفروض بعد ساعات من الآن اجتماع مهم يناقش مسارات بحضور الدول المعنية بالخليج، ولكن تأجل ذلك الاجتماع. إلى أي مدى تعتقد بأن هناك شيء تقف إيران وراءه أدى إلى ذلك التأجيل؟ ما هي الأسباب بحسبك التي أدت إلى صدر ذلك القرار؟
2: يعني في تصور إيران أرادت أن يكون هناك إجماعا إقليميا واتفاقا إقليميا حول مسارات العبور في مضيق هرمز، وهذا القرار يكون نابعا من الداخل الإقليمي بعيدا عن الإملاءات الأمريكية. أن ترفض دولة يعني الحضور أو تطالب بالتأجيل هو يعني يكسر هذا الإجماع، وهذا ما دفع إيران وعمان إلى تأجيل الموضوع. من هنا أتصور أن هدف إيران وعمان هو كان إيجاد إجماع حول الاتفاق الذي جرى وصول إليه بين إيران وعمان وتحشيد المنطقة خلف هذا القرار ليصبح موضوع فتح مضيق هرمز والمسارات فيه

0: تتحقق ويكون أمرا ضاغطا على الطرف الأمريكي الذي يعني لا زال يقول أن موضوع مضيق هرمز هو السبب الأساسي الذي يدفع أمريكا إلى استمرار الحرب واستمرار الحصار ضد إيران. من
1: طيب،
0: هنا
1: ولكن
0: نزع هذه الورقة.
1: نعم، ولكن دكتور حسين، التصريحات التي سبقت قرار التأجيل القادمة من الخارجية الإيرانية، إن كان على لسان عراقشي أو حتى ذلك البيان الذي أصدرته الخارجية الإيرانية، كان يربط فتح تلك المسارات بالتحركات الأمريكية. هل ذلك هو ما كانت تريده إيران، أن يكون هناك إجماع يتهم أمريكا أو يطلب من أمريكا أن توقف تحركاتها في المنطقة نظير فتح مضيق هرمز؟ هل هذا ما أفهمه من كلامك ومن تصريحات الخارجية الإيرانية؟
0: يعني ما أرادته إيران هو إجماعا حول آليات العبور وليس فتح المضيق. فتح المضيق واضح أن إيران تقول صراحة أنها في ظرف حرب وأنها تسيطر على المضيق بالكامل ولن تقوم بفتحه إلا ضمن إطار اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. تقوم في المقابل أمريكا بأمور معينة وواضحة أنه طرحتها مذكرة تفاهم. من هنا إيران تريد أن تقول أن دول المنطقة التي كانت تتحرك بإيحاءات وبأوامر أمريكية الآن أصبحت تتحرك ضمن هامش المصلحة الوطنية التي فرطت بها أمريكا وفرطت بأمن المنطقة أيضا. من هنا إيران تريد إيجاد هذا الإجماع كمنطلق ليس فقط للاتفاق على مسارات العبور في مضيق هرمز، بل أن يكون هو المدخل لاتفاقات جديدة حول الأمن الإقليمي والتعاون بين دول المنطقة بما يخدم هذا الأمن الجماعي.
1: أستاذ محمد، بالنسبة للولايات المتحدة، هل بالفعل كما يبدو للعيان تجاهلت ذلك الاجتماع الذي كان من المقرر عقده اليوم الاثنين؟
2: لا أعتقد ذلك. أعتقد أن الولايات المتحدة دائما موجودة في أي موقف يتخذه دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بإيران، حتى المفاوضات العمانية الإيرانية رغم أن الرئيس ترامب هدد بضرب عمان إذا توصلت مع إيران إلى اتفاق يسيطران به على المضيق، لكن الكل يدرك أن ذلك كان من المستحيل تنفيذه على أرض الواقع. وأعتقد أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تتجاهل اجتماع مثل هذه الأهمية. وأعتقد أن الاختلافات بين الأطراف، سواء كانت الأطراف الخليجية أو البحرين أو عمان أو إيران، هو ما دفع إلى التأجيل. لكن أعتقد أن الولايات المتحدة كانت تنظر بإيجابية إلى مثل هذا الموقف، كانت أعتقد أنها تتوقع أن يكون بمثابة رسالة إلى الجانب الأمريكي أن إيران مستعدة للعمل مع شركائها الإقليميين وخاصة من عمان الدول المشروطية الأخرى للتوصل لحل يفتح المضيق ويحفظ مع وجه الجانب الإيراني ويحفظ مع وجه الجانب الأمريكي بمنح أمريكا فتح المضيق ومنح إيران أنها تسيطر على المضيق. لكن أعتقد أن التفاصيل، ونحن لا نعرف ما هو الاتفاق العماني الإيراني حتى الآن، فربما أعتقد ما نجهله أكثر مما نعرفه عن هذا الاتفاق. لكن الجانب الأمريكي كان ينظر ويتوقع أن تكون بداية مسار لحفظ ما وجه الطرف فيما يتعلق بمضيق هرمز وإعادة فتح أملحة بصورة كاملة.
1: إلى أي مدى تعتقد دكتور حسين بأن هذا الاتفاق إن تم وعقد ذلك الاجتماع سيمهد بالفعل إلى الوصول إلى اتفاق، إلى مذكرة تفاهم جديدة قد تنهي هذه الحرب وحالة الحرب اللاسلم التي نعيشها؟
0: يعني في تصوري تجاوز عقدة مضيق هرمز هي في الأساس يمكن أن توفر أرضية لاتفاق بين إيران وأمريكا. من هنا أي اتفاق في هذا الإطار تراه أمريكا يعني مقبولا يجعل يعني العودة إلى طاولة المفاوضات أمرا طبيعيا.

0: الاعتبار أن مذكرة التفاهم التي حصرت المواضيع بين إيران وأمريكا فيها المواضيع ما بعد مضيق هرمز، أنه الموضوع النووي وموضوع العقوبات الأمريكية المفروضة ضد إيران وموضوع الأموال المجمدة الإيرانية، وكل هذه الأمور يعني يمكن الاتفاق عليها، خاصة كما قلت هناك مسودة اتفاق موجودة لدى الطرف العماني تم الاتفاق عليه في جنيف وتشمل كل هذه المواضيع، ويمكن تفعيلها فيما إذا تم تجاوز عقدة مضيق هرمز.
1: ولكن هل في تقديرك أستاذ محمد الولايات المتحدة ترى نفسها في هذه المرحلة في حل من كل ما تم التفاوض أو المناقشة بشأنه قبل الحرب أو حتى أثناءها، إن كان الاتفاق النووي الذي أشار إليه الدكتور حسين أو حتى مذكرة التفاهم التي وقعت في يونيو؟ هل الولايات المتحدة معنية بالنظر في كل هذه الأوراق، في كل هذا الأرشيف إن جاز تسميته كذلك، أم ربما تبحث عن شيء مختلف تماما هذه المرة؟
2: أعتقد أن الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب طوى صفحة المفاوضات السابقة مع الجانب الإيراني، سواء كان فيما يتعلق بملف النووي أو مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها ووقع عليها شخصيا في منتصف يونيو الماضي. الآن الكل يتحدث عن اتفاق جديد، الإيرانيون الجانب الإيراني يتحدث عن تفعيل الاتفاق السابق، لكن هنا لا أحد يتحدث عن ذلك واعتبر بمثابة اتفاق ملغي وكان خطأ من في البداية التوقيع عليه، وكان هناك تسرع في لغته وفي فهم نقاطه الخلافية مع الجانب الإيراني. فأعتقد أن هذه الاتفاقات السابقة أصبحت جزء من الماضي وتم طوي صفحتها في واشنطن. الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية تتحدث عن اتفاق جديد ربما يأتي بعد انتخابات الكونغرس، وربما يأتي بعد موجة هجمات أخرى، أو بعد أن يأتي الضغط الاقتصادي والمالي على إيران بنتائج مغايرة. لكن الكل يدرك أن الاتفاقات الماضية أصبحت جزء من الماضي، والكل يتطلع إلى اتفاقات جديدة تخدم بصورة أكثر وضوحا المصالح الأمريكية كما تراها واشنطن.
1: دكتور حسين، موقف إيران جراء هذه الفكرة التي أشار إليها الأستاذ محمد، كل ما تم الاتفاق عليه أصبح من الماضي.
0: ليس مهما أن نقول أن مذكرة التفاهم يمكن أن تكون هي الأساس، العناوين هي ذاتها يعني المطروحة بين الطرفين، سواء كانت ضمن إطار مذكرة تفاهم سابقة أو مذكرة تفاهم جديدة يمكن الاتفاق عليها بين الطرفين.
1: حتى مسودة الاتفاق النووي يعني يقول أنها أصبحت من الماضي أيضا.
0: صحيح، هو يعني هذا نحن الآن أولا يعني نتائج الحرب التي جرت ستؤثر كثيرا على الاتفاق الذي يمكن أن يكون بين إيران وأمريكا. بالنهاية أمريكا ذهبت إلى الحرب لفرض أمور، وقال ترامب أنه يريد استسلام واضح من إيران، يريد القبول بالإملاءات الأمريكية، ولكن فشل العدوان الأمريكي على إيران يجعل الأمور مختلفة تماما. يعني أمريكا أرادت معادلة رابح خاسر، ما تقوله إيران الآن لحفظ ما وجه أمريكا رابح. نعم. رابح، وهذا له أهمية كبرى، خاصة أن إيران تحاول يعني موضوع الحصار الاقتصادي الأمريكي ضد إيران تحاول إحباط هذا الموضوع من خلال ما رأيناه خلال الأسبوعين الماضيين من اشتراك إيراني في موضوع شنغهاي وبريكس الآن في الهند، وكل هذه هي للالتفاف على هذه.
1: وضحت الفكرة، مضطر لمقاطعتك، شكرا جزيلا لك من طهران الدكتور حسين نروي وران الباحث المتخصص بالقضايا الإقليمية، أشكرك. من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. ننتقل بكم الآن إلى التطورات في اليمن، إذ قال مصدر عسكري لوكالة الأنباء الحكومية اليمنية إن القوات الحكومية استعادت مواقع غربية تعز، وبأنها تتقدم إلى مناطق جديدة جنوب غربي المحافظة بإسناد جوي. كل تلك التطورات تؤدي إلى توسع موجة النزوح في تعز تحديدا مع استمرار التصعيد العسكري، إذ يقدر عدد الأسر النازحة في المحافظة بأكثر من 6400، كثير منها اضطر إلى النزوح أكثر من مرة وسط ظروف معيشية صعبة واحتياجات متزايدة للغذاء والمأوى والدواء والمياه. مراسل الجزيرة ياسر حسن وقف على معاناة النازحين هناك.
3: هنا في مخيم النوبة بجبل حبشي في تعز ينصب عبد الله ورفيقه خيمتهما بعد يوم ماطر. نازح حديثا من منطقة الكدحة حيث كانت المعارك تدور، وهذا هو النزوح الثاني لسكان المخيم، فقد كانوا قبل ذلك يعيشون أيضا في مخيمات نزوح.
4: ناشد مناشدة عاجلة لأصحاب القلوب الرحيمة، سواء تجار، شركات، منظمات إغاثية، وها انظروا كيف نحن وأطفالنا، لدينا نسوان وعقاوز وفي بهن أمراض مستعصية لن نستطيع علاجهم، والبرد القارس للجهال حالتنا ترثى لها.
3: في منطقة البيرين غربية تعز تنتشر مخيمات النازحين التي تستقبل أعدادا جديدة منهم، إذ بلغ عدد الأسر النازحة في المديرية نحو 1560.
5: بحاجة نناشد جميع المنظمات الإنسانية والدولية والإغاثية أن يغيثوا هذه الأسر المنكوبة باحتياجات يعني كثيرة، منها المأوى ومواد الإيواء والغذاء وتوفير المساعدات النقلية.
3: يواصل التصعيد العسكري في اليمن مضاعفة معاناة النازحين، وتتساءل الأسر إلى أي مكان يمكن أن تذهب في بلد يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. التصعيد الأخير في اليمن خاصة في تعز والحديدة خلف وضعا إنسانيا صعبا، فقد نزحت أكثر من 5600 أسرة، فيما قدرت منظمات دولية عدد النازحين ب 46,000 نازح يواجهون ظروفا صعبة وحاجة متزايدة في المأوى والغذاء والمياه. ياسر حسن، الجزيرة، تعز.
1: إلى تطورات بشأن لبنان، إذ قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن مرتفعات علي الطاهر جزء من الخط الأصفر والمنطقة الآمنة الإسرائيلية في لبنان. ننتقل بكم إلى أنس الصبار الذي سيصحبنا في فقرة عسكرية تحليلية وقراءة في التحولات الميدانية في جنوب لبنان.
6: مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط فيها الضوء على التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان. مرتفعات إقليم التفاح، لماذا يكثر الحديث عن هذه المنطقة؟ وما الذي يجعلها هدفا محتملا للجيش الإسرائيلي بعد تطورات مرتفعات علي الطاهر شمال نهر الليطاني؟ وهل يمثل التمدد نحو أعالي المرتفعات وتحديدا السيطرة على المثلث الاستراتيجي كفرحونة، إقليم التفاح ومشغرة هدفا محتملا لجيش الاحتلال؟ وهل ستوسع إسرائيل سيطرتها إلى الحدود التي كانت تحتلها في جنوب لبنان قبل عام 2000، خصوصا بعد تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن جيشه على أهبة الاستعداد لمواصلة الحملة العسكرية ومهاجمة حزب الله ومواقع أخرى حسب أحدث تصريحاته؟ كل هذه التطورات نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا الزميل عبد القادر عراضة على الشاشة التفاعلية. نبدأ معك عبد القادر لتوضح لنا معالم وحيثيات هذه التطورات الميدانية.
7: نعم أنس، وأسئلتك يمكن أن تضع في سياق الجغرافيا ولكن أيضا في سياق التطورات الميدانية. نبدأ بالاستهدافات الجديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد استهداف علي الطاهر، وتحديدا نحن نتحدث عن هذه المناطق النبطية، نبطية الفوقة، كفر تبنيت، زوطر الشرقية، مرة أخرى هي عرضة للاستهداف، إضافة طبعا إلى مرتفعات علي الطاهر وحتى جنوب نهر الليطاني كان هناك استهدافات أخرى على غرار ما حدث في مناطق القنطرة، حريس، زبقين، المنصوري، ولكن أيضا وادي أسلقي. إذن نحن أمام نهج إسرائيلي واضح في عملية الاستهداف،

0: يطرح أكثر من تساؤل، خصوصا في ظل ما قاله جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الأركان تحديدا على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبقى في ما يسميه المنطقة الصفراء، ولكن أيضا في ظل ما نقلته ولا وأيضا هيئة البث الإسرائيلية على أن ما حدث في علي الطاهر يعد عملية خداع رتب لها لطيلة 4 أشهر. لكن الأنظار تتجه إلى هذه المنطقة، وهي المنطقة التي تقع إلى الشمال من علي الطاهر. نحن نتحدث تحديدا عن ما يسمى بإقليم التفاح الذي يقع بين قضائي النبطية وجزير. ولو ذهبنا إلى الخريطة بشكل أكثر قربا، نحن نتحدث عن أسئلة مرتبطة بتواصل الجغرافيا والإشارة بالأساس إلى بعض الجبال والمرتفعات على غرار جبل الرفيع، ولكن أيضا جبل صافي المهم والاستراتيجي وجبل الريحان. ولكن نتحدث عن سلسلة من المناطق والمدن بدءا من عرب صليم التي تقع في أسفل جبل صافي وصولا إلى هذه المناطق. ولعلي سأختم بهذه الصورة التي تعكس المرتفعات المختلفة، وأعلاها جبل صافي ثم عرمتة جبل الريحان، تعكس جغرافية المنطقة وهي منطقة إقليم التفاح، وبالتالي تطرح أكثر من تساؤل مرتبطة بهذه التطورات. نتحدث عن جبل صافي باعتباره ربما من أعلى المرتفعات نحو 1400 متر، ولكن أيضا جبل الرفيع بأكثر من 800 متر، وكما يبدو علي الطاهر ليست بعيدة كثيرا عن هذه المناطق. إذن أسئلة عديدة تحتاج إلى تفكيك، تحتاج إلى إجابات لا يمكن فصلها عن جغرافيا الاستهدافات التي تتكرر خصوصا بعد ما حدث في علي الطاهر. إذن أنس، نحن أمام تطورات بارزة، ولكن اللافت فيها هو الحديث عن إقليم التفاح، ماذا قد يعنيه استهداف هذا الإقليم؟
1: شكرا جزيلا عبد القادر، وهذه التطورات أيضا نطرحها مع العميد حسن جوني. كما تابعنا على هذه الخارطة، نسأل أولا عن أهمية هذه المنطقة خصوصا بعد التطورات الأخيرة في مرتفعات علي الطاهر.
2: يعني إذا كنت تتحدث عن المنطقة التي تقع فيها مرتفعات علي الطاهر، فطبعا هذه المنطقة تبدأ أهميتها من مرتفع علي الطاهر تحديدا، وهو مرتفعات استراتيجية كان لها تأثير كبير في مجرى العمليات قبل أن يسيطر عليها جيش الاحتلال بالنار ويتمكن من تدميرها لاحقا. هناك نعم، هذه يعني المنطقة، منطقة إقليم التفاح، أهمية علي الطاهر أنها تشكل مدخلا لمتابعة العمليات، أتحدث هنا عسكريا، مدخلا لمتابعة العمليات في اتجاهات متعددة. وهذا الأمر يعني يعود إلى النية الإسرائيلية، نية جيش الاحتلال في كيفية تطوير عملياته العسكرية في جنوب لبنان بشكل عام، وما هو هدف هذه العمليات. انطلاقا من ذلك نستطيع أن
1: نتحدث يعني عن السيناريوهات الآن، خاصة فيما يتعلق بكما ذكر عبد القادر، وهي المنطقة التي سألتك عنها في الجهة الشرقية. نتحدث عن إقليم التفاح، وكيف تبدو السيناريوهات في ظل ما تم إعلانه من طرف الجيش الإسرائيلي؟
2: دعني أقول أنه بقراءة ميدانية وجغرافيا عسكرية، السيطرة على مرتفع علي الطاهر فتحت المجال أمام التقدم باتجاهين مختلفين. هناك احتمال التقدم باتجاه الساحل من النبطية إلى دير الزهراني إلى الزهراني، وهو احتمال آخر التقدم باتجاه منطقة الريحان عرمتة وصولا إلى جزين. طبعا نتحدث هنا عن كل هذه المنطقة الجبلية، جبل الرفيع، سجد، مليخ، كل هذه المناطق الجبلية. الاتجاهان مختلفان. النوايا الإسرائيلية إذا كانت يعني الأمر يعود إلى الهدف الاستراتيجي للعمليات، إذا ما تقرر متابعتها، الهدف الاستراتيجي إذا كان فعلا عملية حصر وعزل الجنوب واتساع رقعة الاحتلال ومنطقة الاحتلال لمطاردة عناصر حزب الله في جنوب لبنان، وهنا يرجح احتمال تطوير العمليات باتجاه الساحل وصولا إلى الزهراني ومحاصرة الجنوب والعمل فيه كمنطقة عسكرية أوسع.
1: وهذا السيناريو الأول.
2: هذا السيناريو الأول. السيناريو الثاني هو متابعة التقدم باتجاه المنطقة الجبلية، وهنا أيضا هذا الاحتمال يفتح إلى احتمالين. الاحتمال الأول في هذا الخيار هو الهدف الإسرائيلي التعامل مع هذه المنطقة الجبلية كمنطقة منشآت لوجستية.

0: سياسية لحزب الله تاريخيا، وبالتالي وهي منطقة عمليات وكانت تنطلق منها العمليات تاريخيا لحزب الله.
1: تقول منطقة جبلية، الارتفاعات من إلى
0: الارتفاعات تصل إلى 1500 متر في هذه المنطقة، ولكن تتنوع وهي وحتى 2000 متر في أعالي أعتقد جبل سجد. ولكن النقطة الأهم أنها منطقة معقدة جغرافيا والقتال فيها صعب جدا للغاية، وبالتالي إذا كان الهدف هو تدمير هذه المنشآت اللوجستية، لا أدري إذا كان هناك بنى تحتية حقيقة مثل البنية التحتية التي كانت في علي الطاهر، والتي هي أيضا لم نستطيع أن نعرف مدى عمقها واتساعها. بكل الأحوال لا نعلم إذا كان هناك بنى تحتية في هذه المناطق، ولكن أعتقد أن التعامل مع هذه المنطقة جوا من قبل الاحتلال جوا أو بالمدفعية هو أفضل من الدخول إليها الدخول المعقد، لأنها منطقة جغرافيا تساعد كثيرا على التمسك بها والقتال فيها إذا ما تقرر أن يكون هناك مواجهة. الاحتمال الثاني من هذا الاتجاه هو اتجاه أوسع واتساع العمليات بالإشراف على منطقة البقاع الغربي وصولا على جزين، وبالتالي متابعة العمليات من الجانب السوري من محيط بيت الجن جبل الشيخ. وبالتالي هنا نتحدث عن احتمال بعيد جدا، ولكن عنوانه اتساع العمليات وتوسعة الاحتلال وربط الهدف الاستراتيجي في لبنان بالهدف الاستراتيجي في سوريا تحت عنوان توسعة المناطق العازلة بشكل عام. السيناريو الثالث هو بأجالة إعادة التموضع، ترك علي الطاهر وهم أصلا لم يتمركزوا عليها، وطريقة تعاملهم مع هذا المرتفع الآن بعد تدميره ميدانيا سواء بالتمركز أو عدم التمركز هو الذي يحدد أو يفهمنا أكثر ما هي النوايا الإسرائيلية. وبالتالي حتى الآن أنا أرجح أن هناك إعادة تموضع. الغاية من تدمير علي الطاهر هي ومن استمرار الغارات حتى الآن هي منع حزب الله من العودة إليها. علي الطاهر في العقل الإسرائيلي اليوم تشكل هدفا يمنع العدو، عدو الإسرائيلي بمعنى حزب الله هنا، يمنع العدو من البقاء فيه أو استعماله. هذا هو الغاية وليس احتلاله. هدف الإسرائيلي منع العدو من التمتع تكتيا بامتيازات علي الطاهر، وبالتالي جاء تدميرها ومتابعة السيطرة عليها بالنار، وليس الهدف تدميرها من أجل احتلالها ومتابعة العمليات منها وباتجاهات أخرى. طبعا هنا أيضا هذه السيناريوهات التي شرحناها انطلاقا من وضع وموقف قتالي، ولكن هناك معادلات إقليمية أيضا ربما تؤخذ بالاعتبار في وضع سقف لهذه العمليات الإسرائيلية.
1: وتصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي عندما يتحدث بأن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لمواصلة هذه العمليات العسكرية في هذه السيناريوهات التي تتحدث عنها بعجالة، هل يعني ذلك عودة إسرائيل للسيطرة على ما كانت تحتله قبل عام 2000؟
0: أنا أستبعد هذا الخيار، لأن هنا أيضا أريد أن أضيف نقطة ما بين علي الطاهر ونظرة العقل العسكري الإسرائيلي لعلي الطاهر وما بين نظرته للمرتفعات الأخرى التي ذكرناها على أهميتها. علي الطاهر تشكل تهديدا مباشرا على الحدود اللبنانية الفلسطينية الإسرائيلية، بمعنى تشكل تهديدا مباشرا بالإشراف وبالسيطرة النارية وبإطلاق الصواريخ، بينما المرتفعات الأخرى هذه لا تشكل تهديد مباشر باتجاه الحدود. هذا أمر طبعا تشكل تهديد غير مباشر، ولكن هذا أمر يجب أخذه بالحسبان في فهم كيف سيفكر الإسرائيلي في إعادة الهندسة الأمنية لهذه المنطقة. أما مسألة إعادة السيطرة على كل هذه المنطقة كما كان قبلا فلا أعتقد أن هذا الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية تختلف عما كانت عليه في السابق. شكرا. وبالتالي الإبقاء على المنطقة العازلة والخط الأصفر أعتقد أنه هو الهدف الأعلى حتى الآن أو الأقصى حتى الآن.
1: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والأمني، وقد تحدثنا عن هذه التطورات في جنوب لبنان. نهاية هذه الفقرة، والآن عودة إلى غرفة الأخبار.
2: مع امتلاك الصين لأهم المعادن التي تدخل في صناعة المسيرات، بات الغرب تحت مخاطر تهدد أمنه القومي بحال التوترات التجارية والجيوسياسية مع بكين في أي وقت دون بناء سلاسل توريد مستقلة به. هذه المعادن وأهميتها يبرزها صهيب الملكاوي.
3: الطائرات المسيرة غدت عماد الحروب المعاصرة لسهولة إنتاجها بأعداد كبيرة وبتكاليف أقل من الطائرات الحربية التقليدية، لكن ما هي المعادن التي تدخل في صناعتها وهل أصبحت ورقة ضغط في الحروب التجارية؟ سوق الطائرات المسيرة يشهد طفرة نمو غير مسبوقة، ويقدر حجم السوق العالمي الإجمالي له بنحو 96 مليار دولار، مع توقعات بأن يتضاعف ليصل إلى 182 مليارا في عام 2033. المعادن الرئيسية التي تدخل في هذه الصناعة هي الغاليوم والجيرمانيوم والعناصر الأرضية النادرة. بلغ إجمالي إنتاج الغاليوم الأولي في العالم قرابة 700 طن سنوياً. الصين لوحدها تهيمن على معادن الطائرات المسيرة إنتاجاً وتكريراً، فقد أنتجت 98% من الغاليوم المكرر في العالم، وبلغت حصتها 77% من إجمالي إنتاج الجيرمانيوم في العالم. ووصلت حصتها من إنتاج المعادن الأرضية النادرة المستخرجة من المناجم إلى 68%. حتى عام 2025 كان الطلب العالمي على العناصر المغناطيسية النادرة في حدود 93 ألف طن، لكن من المتوقع أن يرتفع إلى 112 ألف طن بحلول عام 2030. الصين فرضت قيوداً على تراخيص تصدير الغاليوم والجيرمانيوم عام 2023، وقامت بحظر تصدير كلا المعدنيين إلى الولايات المتحدة في ديسمبر من عام 2024، ما أدى إلى انخفاض الواردات الأمريكية من الجيرمانيوم بنسبة 67% خلال العام الماضي، في حين ارتفعت أسعاره في أوروبا من 3150 دولار في بداية عام 2025 إلى نحو 5400 دولار للكيلوغرام في أكتوبر من العام ذاته. وبالتالي نلاحظ أن سلاسل توريد هذه المعادن ترتبط بصورة كبيرة بالصين، وزيادة الطلب الغربي عليها دون بناء سلاسل توريد مستقلة قد تعرض أمنها القومي لمخاطر التوترات التجارية والجيوسياسية مع بكين في أي وقت.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
4: الآن نسمع ليلة هي الأعنف، هجوم
5: صاروخي واسع، خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك،
6: بنقول اللي دقناه والله لا يدوقه لحدا،
5: وصوت يصنع صداه.
7: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة، 5 أعوام أنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
8: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
5: نرصد البداية،
9: مع أن النار لم تتوقف يوما.
5: نتابع التحول،
10: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
5: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
11: قذيفة سقطت.
5: الجزيرة،
12: صاروخ باليستي.
5: نرى العالم من كل زوايا.
13: الوضع اليوم خطير، انت تحت بند الهدنة وكل يوم بقتلك.
14: اعلاميا الحرب خلصت، لكن على ارض الواقع ما خلصت الحرب.
15: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحري.
16: بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
17: احنا لا قاعدين في ارض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياه على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
18: انا بتحمل مسؤوليه اكبر من عمري، انا اللي بعيد البيت.
19: والله نفسي في رغيف خبز. ها
20: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة، أيضا جرى اختيار مثل هذه الوسائل. هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.
5: شبكة مراسلين من قلب الحدث.

0: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون في هذه التغطية للوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني وللتطورات في اليمن والأوضاع في لبنان. وفي آخر المستجدات، أعلن وزير الخارجية العماني تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده اليوم في صلالة حرصا على تحقيق التوافق، مؤكدا الالتزام بتعزيز الحوار بما يدعم الاستقرار والتعاون في المنطقة. في الأثناء قال مسؤول بالخارجية الإيرانية إن تأجيل اجتماع عمان جاء بناء على طلب بعض الدول المنطقة وقرار مشترك من طهران ومسقط. هذا وأكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في هرمز وسائر الممرات البحرية، وقال إن أمن الخليج العربي لا يستقر دون احترام سيادة دوله والامتناع عن التدخل في شؤونها. من جهتها قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد خلال اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية السعودية والكويت وعمان دعم الجهود والمساعي لحل يضمن حرية الملاحة ويمهد الطريق لاتفاق شامل. في غضون ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها مباشرة، مشيرا إلى أن إيران تريد إبرام اتفاق بأي ثمن لكنه لن يوقع اتفاقا سيئا. بدورها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تغيير مسار 100 سفينة تجارية واحدة منذ استئناف الحصار على إيران. من جانبه قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي للجزيرة إنه لا يمكن إنهاء الحرب في المنطقة عسكريا وإن الأزمة مرشحة للاستمرار. وفي تطورات اليمن قال مصدر عسكري حكومي لوكالة الأنباء اليمنية إن القوات الحكومية تستعيد مواقع غربية تعز وتتقدم إلى مناطق جديدة جنوب غربي المحافظة بإسناد جوي. وقال رئيس مجلس القيادة اليمني إن مسار المعارك لا يحدده تغير عارض في أحد خطوط المواجهة. في لبنان أفادت مراسلة الجزيرة بتعرض مرتفعات علي الطهر وبلدات عدة جنوبي البلاد لغارات إسرائيلية. في غضون ذلك قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن مرتفعات علي الطهر جزء من الخط الأصفر وإن الجيش لن يغادر المنطقة الأمنية ولن ينسحب أو يعيد انتشاره في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله. إذا نبدأ هذه الساعة بملف التوتر الأمريكي الإيراني. من واشنطن ينضم إلينا الآن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إيهاب، ضعنا في صورة آخر التصريحات الأمريكية والتفاعلات في واشنطن.
1: نعم جعفر، التفاعلات الأمريكية كانت كثيرة على مدى اليوم السابق، بدءا من تصريح الرئيس دونالد ترامب بأنه ربما لن ينسحب من إيران ويستولي على النفط الإيراني على حد قوله، مشبها هذا السيناريو بما حدث مع فنزويلا، لكنه قال إن الولايات المتحدة في نهاية المطاف ستنسحب ما لم تقرر غير ذلك. الرئيس دونالد ترامب يقول مرة أخرى إن الإيرانيين يتصلون به من أجل إبرام اتفاق، لكنه يؤكد أنه لن يوقع سوى الاتفاق الصحيح من وجهة نظره. الرئيس دونالد ترامب أيضا يتحدث عن سيطرة كاملة للولايات المتحدة في مضيق هرمز، وردا على بعض الأسئلة المتعلقة بالتقارير حول نقص مخزون الأسلحة في الأمريكية في المنطقة، الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة حاليا تقوم بتطوير مخزون كبير من الأسلحة وتتعاقد مع شركات التصنيع الدفاعي لإنتاج عدد من الصواريخ، تحديدا صواريخ باتريوت، إلا أنه يؤكد أن الولايات المتحدة لديها ما يكفي من الأسلحة في المنطقة وبأنواع مختلفة، إضافة أيضا إلى ما أكده بأن الولايات المتحدة حاليا تقوم بتطوير أنواع أخرى من أسلحة الليزر، ويقول أنها أقل تكلفة وأكثر فاعلية خاصة في مواجهة الصواريخ الإيرانية منخفضة السرعة على حد قوله. أيضا هذا التصريح أيده قائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر الذي نفى صحة

0: التقارير التي تتحدث عن النقص كبير في مخزون الأسلحة الأمريكية، وقال إن الجيش الأمريكي جاهز ومستعد بما يكفي من الأسلحة والإعدادات والاستعدادات لأي طارئ في المنطقة. في سياق التفاصيل وعلى الرغم من هذه التصريحات التي يحاول الرئيس الأمريكي أن يصف بها أن الولايات المتحدة هي تمتلك اليد العليا في هذا الملف مع الجانب الإيراني، كانت هناك تصريحات مغايرة نوعا ما لرئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، الذي قال إن ملف إيران معقد للغاية وقد يحتاج دولا أخرى وتعاونا دوليا لإنهاء هذا الملف بشكل كامل ولضمان أمن واستقرار المنطقة. ويقول رئيس مجلس النواب الأمريكي إن الولايات المتحدة عليها أن تكون واقعية فيما يتعلق بموعد انتهاء الحرب، خاصة أنه لم يتبقى سوى 50 يوما أو أقل على موعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. ويقول إن الإدارة الأمريكية تحاول تسوية هذا الملف مع الجانب الإيراني، لكن الإيرانيين غير جديرين بالثقة في أي مفاوضات على حد قوله. في التفاصيل أيضا، القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها أعادت مسار نحو 100 سفينة منذ إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وتقول إن الحصار فعال بشكل كبير على إيران وتحرم إيران من ملايين الدولارات يوميا من خلال منع السفن من أو الخروج من الدخول أو الخروج من الموانئ الإيرانية. وبالتالي الرئيس دونالد ترامب أيضا يصر على موقفه وتصريحه السابق بأنه يعتقد بأن هذه الحرب ستنتهي ربما قبل أو بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، من دون أن يحدد في الحقيقة كيف ستنتهي هذه الحرب، لكن يقول إنه لن يقبل سوى بالاتفاق الصحيح والصائب مع الجانب الإيراني. وهذا الأمر جاء متزامنا مع مسألة المفاوضات الإيرانية والعمانية والاجتماع الذي كان مقررا وتم تأجيله. وفق ما يقول مسؤولون أمريكيون، فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت الدول الخليجية بأنها لا تريد حاليا التطرق مع إيران فيما يتعلق بمسألة مضيق هرمز، وإنما توقيع اتفاق أشمل يتضمن البرنامج النووي، وأن الإدارة الأمريكية تعتقد أنها انتزعت المضيق هرمز كورقة تفاوض من الجانب الإيراني من خلال سيطرة القوات الأمريكية على المضيق ومساعدة الكثير من السفن، كما يقول الرئيس دونالد ترامب، في الخروج من مضيق هرمز.
1: من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، شكرا جزيلا لك. وفي طهران، قال مدير دائرة شؤون الخليج في الخارجية الإيرانية إن اجتماع وزراء خارجية الدول الساحلية للخليج الذي كان مقررا عقده اليوم الاثنين تم تأجيله إلى موعد آخر بناء على طلب بعض دول المنطقة وبقرار مشترك بين إيران وسلطنة عمان. ميدانيا، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بدوي انفجارات مجهولة المصدر في مدينة سيريك جنوبي البلاد. مراسلنا عمر هواش من طهران ومزيد من التفاصيل.
2: أعلنت الخارجية الإيرانية على لسان مدير دائرة الشؤون الخارجية فيها عن تأجيل الاجتماع الذي كان مزمعا عقده الاثنين بين إيران ودول الخليج والعراق في مدينة صلالة بسلطنة عمان، وقال إن هذا التأجيل جاء بعد طلب من بعض دول المنطقة من دون أن يسميها وبعد قرار إيراني عماني، مشيرا إلى أن إيران وسلطنة عمان سوف تواصلان التنسيق الوثيق لأجل الاتفاق على موعد جديد لعقد هذا الاجتماع. وكانت طهران تأمل أن يؤدي هذا الاجتماع إلى الإعلان عن التوصل إلى اتفاق حول مسارات المرور في مضيق هرمز مع سلطنة عمان وإبلاغ ذلك إلى المنظمة الدولية البحرية، بحسب ما قال الرئيس الإيراني مسعود بزكيان. وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي كان قد تحدث عن أن أجندة هذا الاجتماع ستكون حول مسارات مضيق هرمز، وأن إيران كانت تريد أن تطلع الدول المنطقة على هذه المسارات والخرائط، مؤكدا في الوقت نفسه أن الإعلان الإيراني العماني الذي كان مرتقبا عبر هذا الاجتماع الذي تأجل وفق الرواية الإيرانية لا يعني بالضرورة فتح المضيق. وطهران لا تزال تؤكد أن فتح المضيق منوط بعودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم. بل وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن هذا الاجتماع كان يؤمل أن يؤدي مستقبلا إلى مناقشات إيرانية خليجية حول التطبيق.

0: التطورات في المنطقة، لكن بطبيعة الحال هذا الاجتماع قد تأجل وفق الرواية الإيرانية، وأن طهران ومسقط ستعملان خلال الأيام المقبلة على التشاور لأجل الاتفاق حول موعد جديد لهذا الاجتماع. ميدانيا ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية بأن أصوات انفجارات سمعت من مدينة سيريك، كانت هذه الأصوات أو مصدرها مجهولة، حتى أن هذه المدينة تعرضت للاستهداف وسمعت أصوات كثيرة من محيط مضيق هرمز خلال الأيام الماضية، خاصة أننا نتحدث عن مدينة مهمة جغرافيا حيث تقع في الاتجاه الشرقي الشمالي لمضيق هرمز، ويستخدمها الحرس الثوري في عمليات السيطرة على المضيق.
1: الصراع بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز انتقل بين عدة مراحل بالارتكاز إلى أهمية الجزر والموانئ الإيرانية الجنوبية، ويعد استهداف أمريكا لسفينة تجارية إيرانية قبالة جزيرة قشم واحدة من أهم مراحل هذه الاستهدافات. مزيد من التفاصيل عن أهمية الجزر والموانئ الإيرانية واستراتيجية استهدافها في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: من شكل إلى آخر ومن مرحلة إلى أخرى يتحرك الصراع في مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. إغلاق فحصار فنار تنتقل من هدف إلى آخر وتنقل معها استراتيجية الحرب من نقطة إلى أخرى. وفي خضم معركة ضرب الناقلة مقابل الناقلة والتركيز على ناقلة النفط، وصلت الاستهدافات الأمريكية إلى السفن التجارية أيضا، ولكل ذلك دلالته. ولفهم المشهد نبدأ من الجزر الإيرانية الواقعة في ممرات الملاحة، وهو ما وضعها في واجهة الصراع لتأديتها دورا حيويا استراتيجيا عسكريا واقتصاديا. جزيرة قشم التي استهدفت الناقلة التجارية بينها وبين جزيرة هنغام التي توصف بالعين المتقدمة لمراقبة السفن، هي كبرى الجزر الإيرانية وتتموضع بمحاذاة مضيق هرمز، وتحمل أهمية تجارية وسياحية واقتصادية، ولها دور محوري في الدعم اللوجستي والعسكري. كل ذلك يجعل ضرب السفينة التجارية بالقرب منها وكأنه نقل للصراع نحو عنوان فرض القيود الاقتصادية الأشد والأقسى بيد من نار. جزيرة هرمز واحدة من جزر عنق المضيق ومفتاح بوابته، هي التي تمنح إيران تحكماً بالممر البحري المطل على السفن، فهي مركز للرادارات وأنظمة المراقبة العسكرية. تليها جزيرة الأرك التي تتموضع داخل المضيق وتفصل بين المسارين اللذين حددتهما إيران للدخول والخروج من هرمز بعد إغلاقه إبان الحرب، وفيها مراكز للملاحة تحاذي القناة المائية العميقة في المضيق، ما يجعلها الأقرب للمنطقة الأنسب لعبور الناقلات العملاقة. أما كيش فتقع أبعد قليلاً عن المضيق وتشبه قشم من حيث الأهمية التجارية والاقتصادية، وتحمل أهمية عسكرية أيضاً إذ تستخدم في الإسناد البحري ورسو القوارب. جزيرة سيري حيث تقع بعض منشآت إيران النفطية تعد ركيزة للبحرية الإيرانية أيضا، حالها كحال جزيرة لافان، فتؤمنان معا رقابة للنشاط البحري واستقرارا لبحرية الجيش والحرس. أما خارك حيث الشريان النفطي الإيراني، فكانت وما زالت محطة رئيسية من محطات الصراع والمواجهة مع الولايات المتحدة. جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى المتنازع عليها تقع أيضاً قرب خطوط الملاحة، وفيها ثقل عسكري مركز. جل ما سبق تعرض لضربات أمريكية في عدة موجات من الاستهدافات، مثل ما حصل في أهم الموانئ الإيرانية الجنوبية التي تخضع للحصار البحري الأمريكي. ميناء بندر عباس القريب من قشم، الجزيرة الإيرانية الكبرى، يجتمع فيه صفات الميناء التجاري مع وجود منشآت عسكرية مع التموضع على ضفة مضيق هرمز. فتعرضت المنطقة لضربات لتدمير الدفاع الجوي ومواقع للصواريخ والمسيرات، وتكرر المشهد ذاته في ميناء بندر لينجي وبندر خمير. ميناء سيريك وفيه أرصفة تجارية يفتح المجال للإشراف والرقابة على حركة الناقلات، وفيه أنشطة لوجستية وعسكرية وبنية تحتية للدفاع الساحلي الإيراني. موانئ جاسك وكونارك وتشابهار منافذ لإيران ونفطها على بحر عمان والمحيط الهندي بعيداً عن منطقة هرمز، تؤمن لها بالوقت نفسه إشرافاً على حركة ناقلات النفط قبالتها وفيها مقرات للبحرية. وعلى الطرف الآخر للمياه الخليجية يفتح ميناء

0: أبو شهر وإمام خميني بوابات للبضائع الأساسية ومن بينها النفط. معظم هذه المواقع تعرضت لعدة موجات من الهجمات، وبالنظر إلى مواصفاتها وأهميتها يمكن قراءة جغرافية الأهداف ومنطق الاستهدافات. بدأت الولايات المتحدة باستراتيجية تعطيل الرصد الساحلي ومنصات الصواريخ والمسيرات في محاولة لإضعاف أدوات التحكم الإيرانية بالملاحة، كما نقلت القيادة المركزية الأمريكية. تزامن ذلك وتشديد الحصار البحري للضغط على المرافق الإيرانية في مسعى لتحقيق الهدف الاقتصادي المنشود. وحين عادت الحرب بمفهوم ضربة مقابل ضربة، استهدفت إيران الناقلات، وركزت أمريكا على البنى التحتية للموانئ والجزر، وانتقل الصراع نحو معادلة ناقلة مقابل ناقلة. فلم تعد إيران وحدها من تستهدف السفن التي تخرج عن طرق العبور المحددة، بل هددت أمريكا طهران بإغراق ناقلاتها، وهو ما يعني مسعى آخر لخنق الإمدادات الاقتصادية. قد يصبح أقوى إن اجتمع استهداف ناقلات النفط بضرب السفن التجارية الإيرانية.
1: الآن معنا من طهران الدكتور عباس خامهيار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية. أبدأ معك دكتور عباس، ما الذي تقرأه في تأجيل اجتماع صلالة؟ هل هناك صعوبة في التوصل إلى تصور إقليمي بشأن إدارة الملاحة في المضيق؟
2: تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين، وصباح الخير. الحقيقة أخي جعفر، أنا أتصور كانت هي ربما بوابة مهمة للغاية بعد، ومن تعتبر من تداعيات الحرب أن تصل إيران مع هذه الدول إلى نوع من بدايات، وهي كما قلت من تداعيات هذه الحرب، تصل إلى نوع من اللمسات الأولى للنظام الأمني الإقليمي الشامل. وكانت مفاجأة، والمفاجأة كانت تكمن في تأجيل هذا الاجتماع، لأنه مهد بشكل كبير، وكانت الداعية لهذا المؤتمر أو لهذا الاجتماع سلطنة عمان. وإضافة إلى ذلك، دعوة العراق كان مقدم للنظر إلى هذه المنظومة الدفاعية أو المنظومة الأمنية المستقبلية الإقليمية. ولكن إذا ما رجعنا، هذا تقدير شخصي، إذا ما رجعنا إلى الماضي قبل شهر أو أكثر، كلما كانت تصل طهران ويصلان طهران وعمان إلى نوع من التفاهم، كانت عمان تهدد. وهذا التهديد جاء مرتين على لسان الرئيس الأمريكي، عندما قال بصوت عال بأنه يفجر عمان. ربما هذه المرة تأتي في سياق التهديدات السابقة الأمريكية، ولكن هذه المرة بقوة ناعمة ومن انسحاب بعض الدول في المنطقة، وذلك لعرقلة هذا المسار الذي يعتبر نقطة مهمة للغاية. فأتصور هي ضغوط أمريكية، ولكن ربما هناك أمل، ولن ينقطع هذا الأمل من خلال، وهذا ما سمعناه من خلال المدير العام لشؤون منطقة خليج الفارس في الشؤون في الخارجية الإيرانية علي بك، وإضافة إلى الموقف الذي اتخذه وزير الخارجية العماني. لذلك هو أجل ولن يحذف أو لن يعطل بشكل كامل. نعم. هذا المسار أو هذه الاجتماع.
1: طيب دعني أخذ رأي ضيفي في واشنطن سيد بول، هل تأجيل اجتماع صلالة برأيك يفشل المساعي الإيرانية؟
3: I think one of the things we have to look at بالنسبة لتأجيل هذا الاجتماع فينبغي أولا أن نبحث في الأسباب التي دعت هذه الدول للاجتماع. في تقديري الشخصي أنه طلب من إيران أن تقدم بعض التنازلات، وربما إيران لم تغير من موقفها حيال أي من القضايا فيما يتصل بإدارة مضيق هرمز وقضية تحصيل الرسوم، وأيضا الهجمات التي شنتها إيران في الآونة الأخيرة على السفن في المضيق، وهذا ربما جعل بعض الدول قلقة بخصوص الاجتماع مع إيران. وعندما تتحدث إيران مع مجموعة من الدول بنفس الوقت تقوم بإطلاق صواريخ أو مسيرات على مصالحها أو سفنها في المنطقة، وبالتالي أعتقد قد يكون هذا هو الدافع لهذه الدول للانسحاب من هذه المحادثات. مجموعة من الدول ترى إذا ما كانت تريد أن تضمن أمن وسلامة سفنها وفي نفس الوقت يتم تهديدها وهي تجتمع وتلتقي مع إيران، فهذا بالتأكيد لن يكون عنصر مشجع على إيران أن تتوقف عن استهداف جيرانها، وعليها أن تعود إلى الدبلوماسية الحقيقية. لم نرى أي شيء جديد من جانب الإيراني لغاية الآن. بالنسبة لأمريكا فهناك تشديد للعقوبات، كلما اتضح للولايات المتحدة الأمريكية عنصر جديد فهي تشدد من عقوباتها. واعتقد ان ضيفكم الكريم تحدث عن تهديد أمريكا لعمان. اعتقد أن عمان تستهدف دوما من إيران. الرئيس فقط تحدث وربما تحدث عن هذا الأمر لكن لم يستهدف عمان قط. بالتالي علينا أن نفرق بين ما يقوله الرئيس وما يفعله.
1: دكتور عباس، الشكوك قد تكون نابعة من دول المنطقة فقط ولا دخل للولايات المتحدة فيها، لأن هذه العلاقة بين إيران ودول المنطقة تأزمت كثيرا خلال هذه الحرب. ما رأيك؟
2: نعم، بالفعل كانت هناك شكوك، لكن هذه الشكوك لم تكن خلال يعني وجدت خلال 24 ساعة عندما تأجل هذا الاجتماع. الشكوك كانت متواجدة، وكانت والمنطق الإيراني كان واضحا، الاتصالات كانت مستمرة في ضمن الحرب بين إيران وأمريكا، والاتصالات كانت بين يعني، وحتى اللقاءات التي حصلت في بريكس بين الوفد الإيراني رئيس الجمهورية الإيراني وبين الإماراتيين، يعني الأمور كانت واضحة وحتى كانت موافقة من هذه الدول. يعني هذه الأمور الشكوك لن تحصل فجأة خلال 24 ساعة عندما كانت هناك موافقة من هذه الدول للحضور. هذا يعني ضرورة تجاوز الأمور التي مضت، وقالها الرئيس بزشكيان في اجتماع الأخير يوم أمس مع يعني مع الوفد الإماراتي. قالها بصراحة بأنه اتفقنا على أن نتجاوز الأمور السابقة، لذلك هذه الشكوك وأؤكد كانت موجودة، ولكن كان اتفاق على هذا الاجتماع. هذه الدول قبلت دعوة عمان واتفقت على الحضور وعلى السماع ورؤية هذه الاتفاقية التي كان من المفترض أن توقع بين طهران وبين مسقط. لكن كما قلت، بناء على الضغوط والمواقف الأمريكية السابقة، يبدو إن هذا التراجع هو سببه تلك التهديدات وهذه الضغوط، وهذا أمرا واضحا، ورأينا من خلال الموقف البحريني الذي سبق هذا الاجتماع الذي كان من المفترض أن يعقد في صلالة. لذلك كانت أتصور فرصة ذهبية للإيرانيين والعرب لإعادة تقييم ما حصل وللتأكيد على ضرورة اجتناب هذا التوتر بين الجانبين. كانت تقول طهران دائما ومنذ عام 1979 بأنه من غير الممكن استبعاد أي قوة إقليمية وأي لاعب

0: بمسار ملاحي تتوصل إليه عمان وإيران إذا وافقت عليه دول الخليج؟
1: هذا سؤال يمكن الإجابة عليه فقط عندما نرى هذا الاتفاق ما بين عمان وأيضا إيران، وينبغي أن يكون هذا الاتفاق متماشيا مع القانون الدولي للبحار، قوانين الأمم المتحدة في هذا الخصوص. بالتالي لا يمكن لإيران أن تملي قوانينا غير دولية في هذا الخصوص. نحن نتحدث عن ضمان أمن وحرية الملاحة البحرية في منطقة مضيق هرمز، وأعتقد أنه من غير المرجح أن تقبل أمريكا بأي اتفاق غير مطابق لمقتضيات الأمم المتحدة وأعتقد أن كل الدول لها الحرية في اجتياز ذلك المذاق في كل أمان. بالنسبة للمفاوضات الراهنة ولماذا تم تأجيل هذا اللقاء، في تقديري هذه الاجتماعات لا تقام فقط هكذا من فراغ، ينبغي أن تكون هناك ترتيبات وينبغي أن تكون هناك تحضيرات وموافقات من قبل كل هذه الأطراف لعقد أي قمة أو أي لقاء من هذا النوع. إذا ما جمعنا كل هذه العناصر فندرك بأن علينا أن ننتظر ونرى كيف ستتطور الأمور في المستقبل القريب. سمعنا بأنه تم الوصول إلى اتفاق في السابق، لكن في الواقع لم يتم توقيع أي اتفاق، لذلك هناك اجتماعات وعلى الأقل محاولات جديدة للاجتماع ما بين الطرفين. وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتابع الوضع لترى أي اتفاق سينتج.
0: دعني سيد بول الآن أنتقل معك للحديث عن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. حديثه عن أن الانتخابات أو عن أن هذه الحرب ستنتهي قبل الانتخابات النصفية أو بعدها مباشرة، هل يتعلق بسقف زمني جدي؟
1: لست متأكدا بشكل كامل بأن هذا سقف زمني واقعي وحقيقي من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد لا يكون هناك التزام واضح من أجل احترام هذا الأفق الزمني أي الانتخابات النصفية الأمريكية. و دونالد ترامب يعرف بأن الكونغرس مؤسسة يمكن أن تمنعه في أي لحظة من القيام بما يريد أن يفعله، وأيضا الديمقراطيون قد إذا ما فازوا قد يؤثرون على قرارات ترامب وتوجهاته. رئيس دونالد ترامب سيبقى في منصبه لعامين قادمين وسيبقى في قيادة القوات الأمريكية، بالتالي رئيس دونالد ترامب له دائما الكلمة العليا.
0: دكتور عباس، هل يوحي سلوك الولايات المتحدة بأنها يمكن أن تخرج من الحرب في أمد زمني قريب؟
2: يعني الحقيقة الأهداف تتغير بين حين وآخر، ورئيس ترامب أمام مأزق لا يستطيع أن يتخذ القرار. لو كان بإمكانه لكان يتبع المذكرة التفاهم التي وقعها هو بنفسه وعدم اعتبارها ورقة ممزقة. لذلك هو لم يدخل باستراتيجية في هذه الحرب ولن يملك استراتيجية للخروج منها. تغيير هذه الأهداف بين ليلة وضحاها، وإضافة إلى ذلك الضغوط التي يواجهها الرئيس ترامب سواء من حلفائه في المنطقة خلال أو بسبب

0: اللوبي الصهيوني والإدارة الصهيونية التي تعتبر المهمة قد لن تنتهي في إيران وتريد الإطاحة بالنظام، إضافة إلى التشتت في الواقع الأمريكي سواء الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي وأزمة الطاقة. كل هذه الأمور تعرقل أي مسار تفاوضي، والحقيقة تضع الرئيس الأمريكي في مأزق حقيقي. هو بحاجة إلى الخروج بانتصار وتبديل القوة الفائضة إلى مكسب سياسي، لكن هذه الفرصة لن تتاح له ليخرج منتصرا. لذلك نسمع ونشاهد ونقرأ هذه التغريدات التي غالبيتها متباينة ومتضادة، وهي تأتي في سياق إدارة سوق وإدارة أسواق الطاقة، ولن تكون جدية. ولا يتصور طهران تحمل هذه المواقف على الجد، وحتى الأمريكيون كذلك، وما جاء على رئيس الكونغرس في قبل ساعات يأتي في هذا السياق. لن يبقى أحد يؤمن بما يقوله الرئيس
1: نعم
0: ترامب ويعول عليه. لذلك يجب أن ننتظر ونرى الأحداث كيف
1: طيب، عندما
0: ستهدف،
1: يقول ترامب
0: كيف ستؤثر.
1: نعم عندما يقول ترامب سيد بول إنه لن يقبل باتفاق سيء، ما هي الشروط التي تجعل الاتفاق جيدا من المنظور الأمريكي؟
2: علينا مرة أخرى العودة إلى البداية، والمربع الأول كان هناك بالتأكيد مجموعة من القضايا التي تم التباحث بشأنها، وكان من المزمع الاتفاق بشأنها. نتحدث عن البرنامج النووي وأيضا عن المضيق مضيق هرمز، لكن ما تفعله إيران الآن هي إعادة بناء قدراتها. بالنسبة لي أمريكا فهي دائما تضع شروط واضحة، عدم السماح لإيران بتطوير برنامج نووي وأيضا إيقاف البرنامج الصاروخي للصواريخ الباليستية، وأيضا الكف عن دعم الوكلاء في المنطقة والأدرى في المنطقة. هذه هي الشروط التي تطالب بها إيران، لكن إيران قامت بتصعيد كبير في المنطقة وأيضا قامت باستهداف الجيران من خلال الأسلحة البعيدة المدى والصواريخ الباليستية. وأعتقد أن الرئيس الأمريكي ما زال قلقا بخصوص ما تتوفر إلى إيران من قدرات قتالية.
1: دكتور عباس، باستمرار هذه الشروط الأمريكية التي ذكرها ضيفنا، هل ما زالت تتوفر الأرضية المناسبة التي يمكن بناء مفاوضات عليها بين الطرفين؟
0: تصور أبدا. الإيرانيون عازمون على المواجهة إن هوجموا مرة أخرى. المسار الدبلوماسي هو المسار المفضل إيرانيا، ولكن في نفس الوقت الاستعدادات الميدانية تؤكد بأن هناك، إذا هجمت إيران ستكون المواجهة قوية والمفاجآت كبرى. الآن الإيرانيون يملكون مقومات لهذا الصمود، دخول الجغرافيا الإقليمية في هذا الصراع بعد الأحداث في اليمن، تصاعد أسعار الطاقة إلى هذه الدرجة، وعدم إنجاز أي هدف أمريكي من خلال هذا العدوان. كل هذه الأمور تشير بأن الإيرانيون ربما يكونون أكثر
1: شكرا
0: ارتياحا
1: لك،
0: من أي وقت مضى لهذه المواجهة.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور عباس خا مهيار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. كما أشكر من واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية. إلى التطورات في اليمن، حيث قال مصدر عسكري لوكالة الأنباء الحكومية اليمنية إن القوات الحكومية استعادت مواقع غربية تعز وتتقدم إلى مناطق جديدة جنوب غربي المحافظة بإسناد جوي. هذا وتتسع موجة النزوح في تعز مع استمرار التصعيد العسكري، إذ يقدر عدد الأسر النازحة في المحافظة بأكثر من 6400 أسرة، كثير منها اضطر إلى النزوح أكثر من مرة وسط ظروف معيشية صعبة واحتياجات متزايدة للغذاء والمأوى والدواء والمياه. مراسل الجزيرة ياسر حسن وقف على معاناة النازحين في تعز في هذا التقرير.
3: هنا في مخيم النوبة بجبل حبش في تعز ينصب عبد الله ورفيقه خيمتهما بعد يوم ماطر. نازح حديثا من منطقة الكدحة حيث كانت المعارك تدور، وهذا هو النزوح الثاني لسكان المخيم، فقد كانوا قبل ذلك يعيشون أيضا في مخيمات نزوح.
4: ناشد مناشدة عاجلة لأصحاب القلوب الرحيمة، سواء تجار، شركات، منظمات إغاثية، وها انظروا كيف نحن وأطفالنا لدينا نسوان وعقاوز وفي بهن أمراض مستعصية لن نستطيع علاجهم، والبرد القارس للجهال حالتنا ترثى لها.
3: في منطقة البيرين غربية تعز تنتشر مخيمات النازحين التي تستقبل أعدادا جديدة منهم، إذ بلغ عدد الأسر النازحة في المديرية نحو 1560.
5: بحاجة نناشد جميع المنظمات الإنسانية والدولية والإغاثية أن يغيثوا هذه الأسر المنكوبة باحتياجات يعني كثيرة، منها المأوى ومواد الإيواء والغذاء وتوفير المساعدات النقلية.
3: يواصل التصعيد العسكري في اليمن مضاعفة معاناة النازحين، وتتساءل الأسر إلى أي مكان يمكن أن تذهب في بلد يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. التصعيد الأخير في اليمن خاصة في تعز والحديدة خلف وضعا إنسانيا صعبا، فقد نزحت أكثر من 5600 أسرة، فيما قدرت منظمات دولية عدد النازحين ب 46 ألف نازح يواجهون ظروفا صعبة وحاجة متزايدة في المأوى والغذاء والمياه. ياسر حسن، الجزيرة، تعز.
1: في دمشق أعلن وزيرا الخارجية السوري والتركي رفض بلادهما للتصعيد الإسرائيلي في سوريا، وطالبا إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها بعد 8 ديسمبر عام 2024. التفاصيل في هذه الفقرة التحليلية مع الزميل نشوان حسين.
6: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية. في سوريا يصف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، يصف السياسة الإسرائيلية في سوريا بأنها معتدية تستهدف أراضي بلاده ومنشآتها المدنية والعسكرية، وطالبها بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها. وكذلك فعل وزير الخارجية التركي حيث طالب إسرائيل بالانسحاب من سوريا، وقال إن سياسات إسرائيل تشكل أكبر عائق أمام استقرار سوريا. هذا التصعيد الإسرائيلي المتواصل يقابله تحرك دبلوماسي سوري واسع لدفع إسرائيل إلى وقف توغلاتها وتدخلها، إذ تتمسك إسرائيل ببقاء قواتها في المواقع التي سيطرت عليها بعد 8 ديسمبر عام 2024. لكن هذا ما ترفضه دمشق رفضا مطلقا، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية السورية سعد الشيباني بأن بلاده تتمسك بوقف الهجمات الإسرائيلية والانسحاب والعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 74. أما إسرائيل فهي تصر على عدم الانسحاب من المناطق التي احتلتها، بل قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو من قمة جبل الشيخ السورية المحتلة إن إسرائيل لن تسمح بتمركز قوات تعتبرها تهديدا على حدودها. الجيش الإسرائيلي يدعم تصريحات نتنياهو، وهو ما جاء على لسان وزير دفاعه إسرائيل كاتس الذي أكد أن القوات الإسرائيلية ستبقى في جبل الشيخ وما تسميها المنطقة الأمنية ما دامت التهديدات قائمة. الموقف التركي بدأ واضحا، وعبر عنه وزير الخارجية فيدان من دمشق بأن إسرائيل تستهدف استقرار سوريا بشكل دائم وهو يصب في خدمة قوى الإرهاب في المنطقة، مضيفا أن سياساتها تشكل العائق الأكبر أمام استقرار البلاد. واشنطن تعمل وفق مبعوثها توم براك على آلية لفض النزاع تشمل سوريا وإسرائيل وتركيا بالتوازي مع استمرار الاتصالات السورية الإسرائيلية بوساطة

0: أمريكيا. وفي أحدث جولاتهما في الأردن في أغسطس الماضي، بحثت سوريا وإسرائيل ملفات وقف الهجمات والاعتداءات والاعتقالات عفوا وخفض التصعيد والترتيبات الأمنية، بينما جددت دمشق مطالبتها بالانسحاب الإسرائيلي مؤكدة أن الجولان أرض سوريا. الآن مشاهدينا، وأولا إلى الزميل محمود زيبق ليطلعنا على المناطق التي تحتلها إسرائيل جنوب سوريا على الخارطة. محمود.
1: شكرا نشوان، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن بالفعل إسرائيل ومنذ سقوط نظام الأسد بدأت سياسة توغلات في سوريا، وصولا إلى إدراج منطقة تسميها بالمنطقة العازلة على جنب الجولان المحتل. إذن نقترب من المنطقة، من منطقة الجولان المحتل. طبعا هذه المنطقة التي ترونها باللون الأحمر هي المنطقة التي تحتلها إسرائيل منذ عام 67. هذه المنطقة الصفراء التي نشاهدها هي منطقة بمساحة تقريبا ما بين 250 إلى 350 كيلومتر تحتلها إسرائيل وتعتبرها منطقة صفراء أو عازلة، وأهمها نقطة جبل الشيخ هنا في الأقصى والتي تطل على كامل دمشق في هذه المنطقة. طبعا في آخر الاعتداءات أو الانتهاكات التي تسجلها الحكومة السورية وفقا لما تعلنه اليوم، هو دخول القوات الإسرائيلية إلى قرية عين النورية في محافظة القنيطرة، وأيضا تل كودنا، تل باط الأحمر، تل باط الورد عفوا في بيت جن، وتل الأحمر أيضا في القنيطرة. كل هذه المناطق تقوم القوات الإسرائيلية بدخولها، نصبت في عين النورية حاجزا جديدا وأقامت سواتر ترابية في تلك المنطقة في هذه القرية هنا، بالإضافة إلى اقتحام آخر في معرية هنا في محافظة درعا جنوبا. بالعموم إذا أردنا أن نتحدث عن السياسات الإسرائيلية بالمجمل، هي تقتحم ثلاث محافظات عادة، هي القنيطرة التي تظهر هنا باللون الرمادي، ريف دمشق، ودرعا. هذه المحافظات الثلاث تشهد هذه الاقتحامات في عدة مواقع. تشمل هذه الاقتحامات عادة التي تمارسها سلطات الاحتلال، تشمل عمليات اعتقال للمواطنين، عمليات قصف مدفعي، عمليات أحيانا يدخل المستوطنون ويقومون بسرقة بعض المواشي وبعض الحيوانات، هناك عمليات قتل للحيوانات أيضا في بعض الأحيان، عمليات رش للمواد الكيميائية على عديد من الأراضي الزراعية في المنطقة، عمليات أيضا تشهد هذه المنطقة التي تتوغل فيها قوات الاحتلال دخول جرافات وآليات وإنشاء حواجز وسواتر ترابية جديدة، فضلا عن اعتقالات وتفتيش كما أشرنا، وأيضا في بعض الأحيان إحراق مناطق زراعية سواء بالقصف أو أحيانا بإشعال الحرائق فيها في كل هذه المناطق في المحافظات الثلاث، درعا، ريف دمشق، والقنيطرة. إذن هذه هي أبرز التحديات التي تواجهها سوريا في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية. سنعود إلى نشوان لتحليل هذا المشهد بشكل أوضح.
0: أشكرك شكرا جزيلا محمود، ومعنا هنا للتحليل مشاهدينا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي الخبير بشؤون الإسرائيلية. نرحب من دمشق بالكاتب والباحث السياسي خالد خليل، أهلا بكما. والحقيقة سأبدأ معك دكتور مهند، في 2024 ومباشرة بعد أن احتلت إسرائيل مناطق إضافية في سوريا، حضرتك قلت على شاشة الجزيرة أن إسرائيل حين تحتل منطقة لن تعود عن ذلك لاحقا إلا بالقوة، وبالتالي هذا ما حصل. سوريا مارست كل أشكال الدفاع لكن بأسلوب دبلوماسي، بأسلوب سياسي، حتى اللحظة لم يتغير الواقع، وبالتالي ما الذي تريده إسرائيل من هذه المنطقة، وأيضا ما إمكانية فصل ما يجري في هذه المنطقة عما يجري في الحدود الأخرى مع لبنان؟
2: أولا إسرائيل تطبق منظومتها الأمنية بعد 7 أكتوبر، وهو خلق وإنتاج مناطق أمنية عازلة على الجبهات التي تحيط بها، ولذلك من الصعوبة أن نرى إسرائيل أن تنسحب من مناطق احتلتها في سوريا التي تعتبرها مناطق استراتيجية. التخوف أن تتحول هذه المناطق التي احتلتها إسرائيل في ديسمبر عام 2024 وتوسعت أن تتحول إلى الجولان الثانية، بمعنى أن لا تنسحب إسرائيل منها بتاتا. هنالك في حالتين ممكن إسرائيل تنسحب منها، من مناطق احتلتها، إما بالقوة وهذا الأمر الآن غير مطروح، أو من خلال ضغط دولي وحل دبلوماسي، وهذا الأمر يحتاج إلى وقت، لأن الحكومة الإسرائيلية الحالية تنطلق من فكر سياسي أمني وأيديولوجي أن على إسرائيل أن تبقى في المناطق التي احتلتها، وهذا مؤكد عليه تباعا في الفترة الأخيرة نتنياهو، كاتس وحتى قائد هيئة الأركان إيال زمير. معنى أن هنالك في انسجام بين المؤسسة السياسية وبين المؤسسة العسكرية بالحفاظ على مناطق أمنية عازلة يبقى بها الجيش الإسرائيلي إلى أمد غير محدود.
0: طيب لو أشركنا ضيفنا سيد خليل من دمشق، الحديث عن فض النزاع، وهنا نتحدث طبعا عن مواقف سورية تركية في جبهة ومواقف إسرائيلية في جبهة أخرى، لكن ما الشكل الذي يمكن أن نتخيله هنا لآلية فض النزاع، وإلى أي مدى يمكن أن تشكل عنصر قوة أو ضعف لطرف على حساب آخر؟
3: تحياتي أستاذ نشوان لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. سوريا الجديدة دخلت المفاوضات بعد سقوط نظام الأسد بمقاربات أكثر وضوحاً ومقاربات تتسم بالواقعية السياسية، وبالفعل هي ذهبت إلى تفعيل أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي، وذلك بناء على قراءة واقعية لفهم المشهد الداخلي في سوريا والمشهد الإقليمي. وحقيقة سوريا الجديدة تواجه أكبر معضلة أمنية تتمثل بالاعتداءات السافرة والخطيرة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، وقد يكون الاحتلال هو الوحيد الذي يسبح ضد التيار ويحاول إفشال التجربة السورية. من هنا دمشق وضعت على رأس سلم أولوياتها بناء البيت الداخلي، وهذا الأمر لا يستقيم في ظل استمرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية. أتفق مع الضيف الكريم في الاستوديو بأن العقيدة العسكرية الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر طرى عليها تغير وذهبت إلى إنشاء ما يسمى بالأحزمة الآمنة، أو وفق تعبيراتهم نقل المعركة إلى أرض الخصم. ولكن الجزء الأكبر أيضا يتعلق بسلوك هذه الحكومة وخاصة بنيامين نتنياهو. يعني بنيامين نتنياهو منذ 7 أكتوبر أدخل إسرائيل في حالة من التخبط وفقدان التوازن الاستراتيجي، وسياسة إسرائيل في سوريا هي جزء من سياستها الإقليمية التي تعتمد فقط المقاربات العسكرية المتشنجة والأبعاد الإيديولوجية. هو الرجل يتحدث عن أن لديه مهام روحانية وتاريخانية ويتحدث عن إسرائيل الكبرى، ولكن هناك هذا الأمر مخالف للانتقادات الحادة من داخل إسرائيل. معهد دراسات الأمن القومي أصدر العديد من الأوراق، وعلى لسان الباحثة الأولى في المعهد كارمت فالنسي والمسؤول عن برنامج سوريا ولبنان، تحذر بنيامين نتنياهو من الوصول إلى نقطة اللاعودة في سوريا وترجمة هذه الأنشطة العسكرية الغير مبررة إلى أهداف سياسية عبر تحقيق مصالح إسرائيل أمنيا بالتوصل
0: هنا
3: إلى
0: هنا سيد خليل أمريكية. بالحديث عن آلية فض النزاع التي يتم الحديث عنها
3: إقليمية،
0: هل تتوقع أن يمكن أن تستفيد سوريا بالفعل من آلية لفض النزاع مع إسرائيل الطرف غير الملتزم الذي عودنا على عدم الالتزام في كثير من الاتفاقيات الموقعة مع أطراف أخرى لا سيما مجاورة عربية؟
3: دعني أؤكد في البداية أن دمشق لا تمتلك الطرف السياسي لطرق أبواب تل أبيب لعقد أي اتفاق، ولكن بسبب هذه الاعتداءات المتكررة ومحاولة الاحتلال الإسرائيلي استغلال الوقت الراهن في سوريا، سوريا اليوم تمر بمرحلة تأسيسية، لذلك هي تضغط على دمشق للحصول على مكاسب تفاوضية، ولم يكن هناك بدا لسوريا سوى الذهاب إلى تفعيل أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي، وهي حقيقة نجحت في مراكمة رصيد جيوسياسي عبر نسج تحالفات وتفاهمات مع قوى إقليمية ودولية، وترجم ذلك قبل يومين الوقفة التضامنية التي شارك فيها نحو 40 مندوب في الأمم المتحدة رافضين لسياسة الاحتلال، بالإضافة إلى زيارة الأمين العام للأمم المتحدة. باعتقادي أن الآلية أو خارطة الطريق للتوصل إلى ترتيبات أمنية هي جاهزة على الورق كما عبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الشهر الماضي، ولكن ما يعرقل أو العقبة التي تقف أمام التوصل إلى أي تسوية مقبولة باعتقادي هي التعنت الإسرائيلي وسلوك الحكومة الإسرائيلية وخاصة بنيامين نتنياهو المأزوم على عدة جبهات ويخوض انتخابات قد تكون مصيرية بالنسبة لسجل السياسي.
0: دكتور مهند، نتنياهو على أعتاب مرحلة انتخابية قد تؤدي إلى، إن لم نقل تغير في السياسة أو في الخارطة السياسية، ستؤدي إلى تحالفات قد تنتج تحالفات مختلفة بشكل أو بآخر في داخل إسرائيل، وبالتالي إلى أي مدى يمكن أن تبقى الصورة على حالها فيما يتعلق بالوضع مع سوريا والأراضي المحتلة في سوريا؟
2: ستبقى على حالها لفترة طويلة، لأنه بناء المناطق الأمنية العازلة هو ليس نابع من فكر أيديولوجي فقط عند الحكومة الحالية، هو حاجة أمنية تتمثل في العقيدة الأمنية الإسرائيلية. بمعنى العقيدة الأمنية الإسرائيلية تتخطى الخلافات الأيديولوجية والسياسية الحزبية في إسرائيل. ولذلك أتوقع أنه حتى لو تشكلت حكومة إسرائيلية جديدة على الأقل في العام الأول والعام الثاني لن يكون هناك في تغيير جذري وجوهري في توجهها فيما يتعلق بالمناطق الأمنية العازلة. بالإضافة إلى ذلك هنالك في توجه استراتيجي إسرائيلي ينظر إلى سوريا ليس فقط أمنيا وإنما استراتيجيا وبالذات فيما يتعلق بالنفوذ التركي كما تراه إسرائيل في داخل سوريا. وهذا أيضا التحدي الاستراتيجي التركي يمثل شكرا. تحديا استراتيجيا عاما في إسرائيل.
0: دكتور مهند مصطفى الأكاديمي الخبير بالشؤون الإسرائيلية شكرا لك. وأيضا الشكر موصول للسيد خالد خليل الباحث السياسي والكاتب من دمشق. نهاية هذه الفقرة التحليلية مشاهدينا، أعود بكم الآن إلى استوديو الأخبار.
4: أحدثت التوترات في المنطقة صدمة في أسواق الطاقة وأعادت التضخم إلى الواجهة، والتضخم دفع عوائد السندات إلى الصعود حتى بات الاقتراض أغلى على الحكومات والشركات والأسر. هي إذن سلسلة تبدأ من حقول النفط والممرات البحرية وتمر عبر فاتورة القرض والخدمة العامة لتصل في النهاية إلى جيب المواطن. التفاصيل مع نديم الملح.
5: المال أصبح أغلى في كل مكان. نعم أغلى، فهو سلعة مثل أي سلعة، له سعر وسعره اسمه الفائدة. نحن لا ندفع هذا السعر على ما نملك بل على ما نقترض. هنا المشكلة، لأن العالم كله اليوم يقترض. أكبر مقترض على وجه الأرض هو الحكومات بحوالي 116 تريليون دولار تقترض عبر السندات، وما تدفعه لمن يقرضها اسمه العائد، وهو المؤشر الأول لسعر المال طويل الأجل في العالم. اليوم عوائد السندات الحكومية تصعد معا في 4 دول كبرى. ألمانيا 3.5% أعلى مستوى منذ عام 2011. بريطانيا 5.6% أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية. اليابان نحو 3% أعلى مستوى منذ 3 عقود. الولايات المتحدة حوالي 5% الأعلى منذ نوفمبر 2023. هذه الأرقام ليست تفصيلا على شاشات المتداولين بل فاتورة ستصل إلى الحكومات والشركات وإلى جيبك أنت. لكن لماذا يحدث هذا؟ 4 أسباب اجتمعت: حكومات تقترض بشراهة، وشركات تزاحمها على المال نفسه لبناء الذكاء الاصطناعي، وصدمة في أسعار النفط من التوترات الإيرانية الأمريكية في المنطقة أعادت التضخم إلى الواجهة، وبنوك مركزية عادت إلى رفع الفائدة أو تلوح به. بدلالة الأرقام، اليابان تقف عند حافة الهاوية. الدين الحكومي يتجاوز 204% من حجم الاقتصاد، أي أكثر من ضعفي الناتج المحلي. أكثر من ذلك، ربع ميزانية الحكومة اليابانية هذا العام سيذهب لسداد الديون وفوائدها، ربع الميزانية قبل بناء مدرسة واحدة أو مستشفى. في أوروبا قلب السوق يكذب المشهد الظاهري. اليونان ديونها 143% من اقتصادها، فرنسا ديونها 117% فقط. اليونان أثقل دينا، لكن الأسواق تثق فيها أكثر من فرنسا. لماذا؟ لأن اليونان تحتضر منذ سنوات، عانت الإفلاس والتعثر والبرامج الإنقاذية عادت للطريق الصحيح. فرنسا كانت مستقرة لكنها تخطو الآن نحو المنحدر. عجز فرنسا يبلغ 0.8%، وهو أعلى بكثير من السقف الأوروبي البالغ 3%. الأسواق تسعر هذا بوضوح. اليونان تقترض بسعر 4.21%. فرنسا بكم تقترض؟ بسعر 4.45%. يعني فرنسا تدفع أكثر من اليونان 24 نقطة أساس، رغم أن ديونها أقل ب 26% من الاقتصاد. ما يقوله السوق هنا بوضوح: المستثمرون يثقون في مسار اليونان أكثر من مسار فرنسا. اليونان عانت الألم، أصلحت نفسها. فرنسا رفضت الألم، تأجل الإصلاح. الآن تدفع

0: ثمنه، وثمن ذلك فاتورة فوائد ستتجاوز 66 مليار يورو لفرنسا هذا العام، وحين تجتمع الديون والعجز والغموض السياسي والفقدان المتزايد للثقة تصبح الأسواق أقل تسامحا، والعلاوة على المخاطر تبدأ في الارتفاع. لكن الحكومات ليست وحدها من يدفع، فالمال الذي يذهب إلى الفوائد يخرج من المدارس والمستشفيات والخدمات، وهنا يبدأ هذا الحرف الظاهر أمامكم. إنه حرف الكي باللغة الإنجليزية، يبدأ بساق واحدة ثم ينفتح إلى خطين، أحدهما يصعد والآخر يهبط. الفائدة المرتفعة تفرق الناس إلى مسارين متعاكسين. المسار الصاعد هو الأسر الميسورة، هذه الأسر لديها فائض مدخر وودائعها الجديدة وسنداتها الجديدة تدر عائدا أعلى، هي في موقع المقرض، تملك خيار أين تضع مالها. المسار الهابط هم أصحاب الدخل المحدود، لا فائض لديهم أصلا، يعيشون في الأغلب على الأقساط، هم في موقع المقترض فيدفعون أكثر، ثم يدفعون مرة أخرى حين تقتطع الخدمات العامة التي يعتمدون عليها لسداد فوائد الدولة. إذن عصر المال الرخيص انتهى، لكن يبقى السؤال، من يتحمل الكلفة أطول؟
1: تغطيتنا مستمرة على رأس الساعة، إلى اللقاء.
2: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا، الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة.
3: هنا هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلا.
4: الأحداث لا تنتظر،
5: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
4: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
6: منطقة إسقاط البلاط كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
4: ذاك ما تروى،
7: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
4: بل كما تحدث،
8: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
4: نحن في المشهد.
9: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
4: نقترب، ننقل، نوثق.
10: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
11: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة، الصورة أمامكم مباشرة. عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
12: الوضع اليوم خطير، أنت تحت بند الأذن كل يوم بقتلك.
13: إعلامياً الحرب خلصت، لكن على أرض الواقع ما خلصت الحرب.
14: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرق.
15: بننام في خوف، بنصحى في خوف، إحنا مصيرنا كله خوف بخوف.
16: إحنا لا قاعدين في أرض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياة على الشارع في الشارع، إحنا في الشارع.
17: أنا بتحمل مسؤولية أكبر من عمري، أنا اللي بعيد البيت.
18: والله نفسي فرغشيت خبزها.

0: مستمرون في هذه التغطية للوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني وللتطورات في اليمن والأوضاع في لبنان. وفي آخر المستجدات، أعلن وزير الخارجية العماني تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده اليوم في صلالة حرصا على تحقيق التوافق، مؤكدا الالتزام بتعزيز الحوار بما يدعم الاستقرار والتعاون في المنطقة. من جانب آخر، قال مسؤول بالخارجية الإيرانية إن تأجيل اجتماع عمان جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة وقرار مشترك من طهران ومسقط. هذا وأكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في هرمز وسائر الممرات البحرية، وقال إن أمن الخليج العربي لا يستقر دون احترام سيادة دوله والامتناع عن التدخل في شؤونها. من جهتها، قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد خلال اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية السعودية والكويت وعمان دعم الجهود والمساعي لحل يضمن حرية الملاحة ويمهد الطريق لاتفاق شامل. في غضون ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها مباشرة، مشيرا إلى أن إيران تريد إبرام اتفاق بأي ثمن لكنه لن يوقع اتفاقا سيئا. بدورها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تغيير مسار 100 سفينة تجارية واحدة منذ استئناف الحصار على إيران. من جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي للجزيرة إنه لا يمكن إنهاء الحرب في المنطقة عسكريا وإن الأزمة مرشحة للاستمرار. في تطورات اليمن، قال مصدر عسكري حكومي لوكالة الأنباء اليمنية إن القوات الحكومية تستعيد مواقع غربية تعز وتتقدم إلى مناطق جديدة جنوب غربي المحافظة بإسناد جوي. وقال رئيس مجلس القيادة اليمني إن مسار المعارك لا يحدده تغير عارض في أحد خطوط المواجهة. وبشأن التصعيد الإسرائيلي في لبنان، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن مرتفعات علي الطاهر جزء من الخط الأصفر وإن الجيش لن يغادر المنطقة الأمنية ولن ينسحب أو يعيد انتشاره في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله. نبدأ هذه الساعة إذن بملف التوتر الأمريكي الإيراني. ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أبدأ مع بابا، هل لك أن تجمل لنا آخر التصريحات والتطورات في طهران؟
1: نعم جعفر، آخر التصريحات والتطورات هي تلك المتعلقة بهذا الإعلان عن تأجيل هذا الاجتماع الذي كان مقررا عقده في عمان بمشاركة الدول المطلة على المياه الخليجية وفق مدير دائرة الشؤون الخليجية في وزارة الخارجية الإيرانية. فقد تقرر تأجيل هذا الاجتماع بناء على طلب من بعض الدول الخليجية وكذلك بعض الدول التي كان من المفترض أن تشارك في هذا الاجتماع دول المنطقة، يقول هذا المسؤول في الخارجية الإيرانية، وبقرار مشترك ما بين إيران وعمان. وأضاف هذا المسؤول في تصريح له أن هذا الإعلان أن هذا الاجتماع ستتواصل التنسيقات والمشاورات بشأن عقد اجتماع وتحديد موعد جديد له ما بين عمان وطهران. في سياق متصل، هناك هذا الإعلان عن هذه الانفجارات وفق وكالة الأنباء الإيرانية في منطقة سيريك بمحافظة هرمزغان المطلة على مضيق هرمز وعلى مياه بحر عمان. إذن هي انفجارات مجهولة لم تقدم السلطات هناك السلطات المحلية في محافظة هرمزغان أي تفاصيل عنها حتى الآن، وقد سمعت قبل نحو 10 ساعات منتصف الليل تقريبا في تلك الحدود في تلك المحافظة الواقعة جنوب البلاد. بالنسبة لهذا الاجتماع الذي كان مقررا في إيران، كانت قد أعلنت عنه إيران قبل 4 أيام، وكان من المفترض أن تعرض خلاله طهران ومسقط ما اتفقتا عليه بشأن هذه الممرات البحرية الآمنة في مضيق هرمز، لكن هذا الاجتماع قد أجل كما أشرنا بناء على تصريحات وفق تصريحات هذا المسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية. وهو الاجتماع الذي كانت طهران تعول عليه في الإعلانية عن هذا المسارية البحرية الجديد، لكن إيران ظلت تؤكد على مدى الأيام الماضية أن الإعلان عن هذه المسارات اللي كان من المقرر أن يكون اليوم في عمان لم يكن يعني بالضرورة أن المضيق بات آمنا، تؤكد السلطات الإيرانية وفي أكثر من مناسبة وعلى لسان أكثر من مسؤول إيراني أن

0: عودة الأمن إلى مضيق هرمز، رهن بوقف الإجراءات الأمريكية المتخذة في مضيق هرمز مثل الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وقف الاعتداءات والتهديدات، وجملة من الشروط التي تقول إيران إن على الولايات المتحدة الوفاء بها حتى تعود الأمور إلى نصيبها إلى نصابها ويعود الأمن إلى مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك بابا ولد حلمة، مراسل الجزيرة من طهران. إلى واشنطن ومراسلنا إيهاب العبسي. إيهاب، ماذا بشأن التفاعلات في واشنطن وأحدث التصريحات والمواقف؟
2: نعم جعفر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه لن يقبل سوى باتفاق جيد مع الجانب الإيراني، ويؤكد بأن إيران تتوسل من أجل التوصل إلى اتفاق. رئيس ترامب يقول إنه في يوم ما سينسحب من هذه الحرب أو سينهي هذه الحرب، ربما بعد أو قبل انتخابات التجديد النصفي المقبلة، إلا إذا لم يقرر بخلاف ذلك، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قد تحتفظ بالوضع الحالي وتسيطر على النفط الإيراني في سيناريو مشابه لما حدث مع فنزويلا على حد قول الرئيس الأمريكي، الذي نفى أيضا التقارير بشأن نقص مخزون الأسلحة في المنطقة. ترامب يؤكد بأن الجيش الأمريكي لديه ما يكفي من الأسلحة ومن أنواع مختلفة، مشيرا أيضا إلى أن البنتاغون هنا يقوم حاليا بتعاقدات مع شركات التصنيع الدفاعي من أجل تصنيع أنواع مختلفة من صواريخ باتريوت، وكذلك تطوير أسلحة الليزر التي يقول ترامب أنها قادرة على العمل بكفاءة ضد الصواريخ منخفضة السرعة وبتكلفة أقل بكثير من الأسلحة التقليدية والاعتيادية. الرئيس دونالد ترامب يشير مرة أخرى إلى أن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز. أيضا في التفاصيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر أيضا يشير إلى أن الولايات المتحدة وأن الجيش والقوات الأمريكية في المنطقة جاهزة بالكامل على استعداد لأي طارئ والتعامل مع إيران، وأن لديها ما يكفي من الأسلحة أيضا، نافيا التقارير التي كانت تشير إلى أن الجيش الأمريكي استهلك أكثر من نصف ما لديه من صواريخ باتريوت ومنظومة ثاد في الاعتراضات القادمة من إيران. كذلك وزير الطاقة الأمريكي يشارك اليوم في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، ووفق ما يقول مسؤولون أمريكيون سيحاول الوزير التطرق إلى ملف إيران ومطالبة المجلس والأمم المتحدة بإجبار إيران على تفتيش ما لديها، أو إجبار إيران على تفتيش المواقع النووية، خاصة مع التقارير التي تتحدث عن موقع جبل الفأس، الذي أشار الرئيس دونالد ترامب من قبل إلى أن الولايات المتحدة قد تضربه وتستهدفه بقوة خلال الفترة المقبلة، مع تقارير هنا أيضا لأن هناك محاكاة لهذا الموقع وربما صنع قنبلة جديدة تستطيع تدمير هذا الموقع. هنا يجري تجربة هذه المحاكاة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية. كذلك هناك رئيس مجلس النواب الأمريكي كان يشير إلى أن الوقت ضيق بالنسبة للوصول إلى اتفاق مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، يقول أنه لم يعد هناك سوى أسابيع قليلة، وبالتالي لا توجد فرصة حاليا للتوصل إلى اتفاق، وأن الإدارة الأمريكية ترغب في تسوية هذا الوضع. لكن الرئيس دونالد ترامب كان مجبرا من أجل خوض هذه الحرب لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. جعفر،
1: من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، شكرا جزيلا لك. الصراع بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز مر بعدة مراحل، بالارتكاز إلى أهمية الجزر والموانئ الإيرانية الجنوبية. ويعد استهداف الولايات المتحدة لسفينة تجارية إيرانية قبالة جزيرة قشم واحدة من أهم مراحل هذه الاستهدافات. مزيد من التفاصيل عن أهمية الجزر والموانئ الإيرانية واستراتيجية استهدافها في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: من شكل إلى آخر ومن مرحلة إلى أخرى يتحرك الصراع في مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. إغلاق فحصار فنار تنتقل من هدف إلى آخر وتنقل معها استراتيجية الحرب من نقطة إلى أخرى. وفي خضم معركة ضرب الناقلة مقابل الناقلة والتركيز على ناقلة النفط، وصلت الاستهدافات الأمريكية إلى السفن التجارية أيضا، ولكل ذلك دلالته. ولفهم المشهد نبدأ من الجزر الإيرانية الواقعة في ممرات الملاحة، وهو ما وضعها في واجهة الصراع لتأديتها دورا حيويا استراتيجيا عسكريا واقتصاديا. جزيرة قشم التي استهدفت الناقلة التجارية بينها وبين جزيرة هنغام التي توصف بالعين المتقدمة لمراقبة السفن، هي كبرى الجزر الإيرانية وتتموضع بمحاذاة مضيق هرمز، وتحمل أهمية تجارية وسياحية واقتصادية، ولها دور محوري في الدعم اللوجستي والعسكري. كل ذلك يجعل ضرب السفينة التجارية بالقرب منها وكأنه نقل للصراع نحو عنوان فرض القيود الاقتصادية الأشد والأقصى بيد من نار. جزيرة هرمز واحدة من جزر عنق المضيق ومفتاح بوابته، هي التي تمنح إيران تحكماً بالممر البحري المطل على السفن، فهي مركز للرادارات وأنظمة المراقبة العسكرية. تليها جزيرة الأرك التي تتموضع داخل المضيق وتفصل بين المسارين اللذين حددتهما إيران للدخول والخروج من هرمز بعد إغلاقه إبان الحرب، وفيها مراكز للملاحة تحاذي القناة المائية العميقة في المضيق، ما يجعلها الأقرب للمنطقة الأنسب لعبور الناقلات العملاقة. أما كيش فتقع أبعد قليلاً عن المضيق وتشبه قشم من حيث الأهمية التجارية والاقتصادية، وتحمل أهمية عسكرية أيضاً إذ تستخدم في الإسناد البحري ورسو القوارب. جزيرة سيري حيث تقع بعض منشآت إيران النفطية تعد ركيزة للبحرية الإيرانية أيضاً، حالها كحال جزيرة لافان، فتؤمنان معاً رقابة للنشاط البحري واستقراراً لبحرية الجيش والحرس. أما خارك حيث الشريان النفطي الإيراني، فكانت وما زالت محطة رئيسية من محطات الصراع والمواجهة مع الولايات المتحدة. جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى المتنازع عليها تقع أيضاً قرب خطوط الملاحة، وفيها ثقل عسكري مركز. جل ما سبق تعرض لضربات أمريكية في عدة موجات من الاستهدافات، مثل ما حصل في أهم الموانئ الإيرانية الجنوبية التي تخضع للحصار البحري الأمريكي. ميناء بندر عباس القريب من قشم، الجزيرة الإيرانية الكبرى، يجتمع فيه صفات الميناء التجاري مع وجود منشآت عسكرية مع التموضع على ضفة مضيق هرمز. فتعرضت المنطقة لضربات لتدمير الدفاع الجوي ومواقع للصواريخ والمسيرات، وتكرر المشهد ذاته في ميناء بندر لينجي وبندر خمير. ميناء سيريك وفيه أرصفة تجارية يفتح المجال للإشراف والرقابة على حركة الناقلات، وفيه أنشطة لوجستية وعسكرية وبنية تحتية للدفاع الساحلي الإيراني. موانئ جاسك وكونارك وتشابهار منافذ لإيران ونفطها على بحر عمان والمحيط الهندي بعيداً عن منطقة هرمز، تؤمن لها بالوقت نفسه إشرافاً على حركة ناقلات النفط قبالتها، وفيها مقرات للبحرية. وعلى الطرف الآخر للمياه الخليجية يفتح ميناء أبو شهر وإمام خميني بوابات للبضائع الأساسية ومن بينها النفط. معظم هذه المواقع تعرضت لعدة موجات من الهجمات، وبالنظر إلى مواصفاتها وأهميتها يمكن قراءة جغرافية الأهداف ومنطق الاستهدافات. بدأت الولايات المتحدة باستراتيجية تعطيل الرصد الساحلي ومنصات الصواريخ والمسيرات في محاولة لإضعاف أدوات التحكم الإيرانية بالملاحة، كما نقلت القيادة المركزية الأمريكية. تزامن ذلك وتشديد الحصار البحري للضغط على المرافق الإيرانية في مسعى لتحقيق الهدف الاقتصادي المنشود. وحين عادت الحرب بمفهوم ضربة مقابل ضربة، استهدفت إيران الناقلات، وركزت أمريكا على البنى التحتية للموانئ والجزر، وانتقل الصراع نحو معادلة ناقلة مقابل ناقلة. فلم تعد إيران وحدها من تستهدف السفن التي تخرج عن طرق العبور المحددة، بل هددت أمريكا طهران بإغراق ناقلاتها، وهو ما يعني مسعى آخر لخنق الإمدادات الاقتصادية قد يصبح أقوى إن اجتمع استهداف ناقلات النفط بضرب السفن التجارية الإيرانية.
1: معنا من طهران الآن الدكتور عباس خامهيار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن ولاية ويسكونسن مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق في الخارجية الأمريكية. أبدأ معك سيد مارلين، ما دلالات تأجيل اجتماع صلالة برأيك؟ هل تخفق إيران في إقناع دول المنطقة بخياراتها في مضيق هرمز؟
4: شكرا على الاستضافة. أعتقد أن من آخر التقارير يبدو وكأن الأمور لم تكون مهيئة للحصول على نتائج ذات قيمة من الاجتماع. إذا ما كان هنالك ربما تقديم أمور يمكن تحقيقها، من المهم أن يكون هنالك محادثات، لكن بعد 7 أشهر من هذا الصراع يجب أن يكون هنالك نوع من الأجندة القابلة للتحقيق التي يمكن نقاشها مع دول الجوار، أو على الأقل تخفيف حدة ما يحصل في المنطقة ويضع الأمور على مسار خفض التصعيد. لكن حسب خبرتي الدبلوماسية يبدو أن الأمور لم تكن مهيئة لإجراء محادثات ذات معنى، بالتالي هنالك تأجيل لبعض أيام من أجل تفادي أي إحراج.
1: هل تتوقع سيد مارلين أنه إذا عقد هذا الاجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة يمكن أن يتوصل إلى توافق ما دون الولايات المتحدة؟
4: سيكون هذا هو ربما النتيجة الأفضل لأي اجتماع إقليمي، بداية إذا ما كان هنالك تخفيف لحدة وحرارة ما يحصل وهنالك تواصل وإبقاء هذا التواصل، وبعد ذلك ربما ما ذكره البيت الأبيض هم يتوقعون حصول شيء بعد انتخابات النصفية. بالتالي سيكون من الجيد أن يكون هنالك لدول المنطقة، وربما أن يكون هنا لذلك ربما منصة مشتركة بينهم بإمكانهم أن يعملوا عليها من أجل خفض التصعيد، وليس بالضرورة خلال الأيام القليلة، ربما خلال الأشهر القادمة، حيث يكون هنالك توافقات بين دول المنطقة حول ما يجب القيام به من أجل تحقيق خفض التصعيد.
1: دكتور عباس في طهران، هل إيران مستعدة لتقديم أي التزامات لدول المنطقة من أجل التوصل إلى توافق بشأن الملاح؟
5: نعم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين وصباح الخير. الحقيقة أنا أتصور بأن هناك كان استعداد نسبي لاتخاذ مسار تصالحي، وخاصة في هذه الظروف، وكان من المقرر أن يكون هذا الاجتماع هو يعني اجتماع تمهيدي ومفتاح اجتماعات مستقبلية، وهي من تداعيات العدوان على إيران، وكانت فرصة مهمة للغاية. أتصور اللمسات الأخيرة قد وضعت على هذه الاتفاقية، وكانت بين عمان ومصر وطهران، وكانت هذه الاتفاقية شبه نهائية، ليس الآن وإنما منذ أكثر من شهر، لكن التهديد الأمريكي بتفجير عمان و هي التي أخرت هذه توقيع هذه الاتفاقية التي تصير في إطار القوانين الدولية وفي نفس الملاحية، وفي نفس الوقت كان الحقيقة نوع من الأخذ بالحسبان المواقف دول مجلس التعاون. وأساسا إعلان هذا الاجتماع وتحديد موقعه الجغرافي ومكانه، وفي نفس الوقت التوقيت الزمني، كل هذا كان يأتي في إطاره وفي سياقه الصحيح. لذلك كانت موافقة من هذه الدول لحضور الاجتماع. لم أتصور بأن التداعيات التي بررت تأجيل الاجتماع قد أتت خلال 24 ساعة. إذا كان هناك شكوك كانت هذه الشكوك ماضية ومنذ زمن وليس الآن، لكن يبدو أن التهديدات الأمريكية التي سمعناها مسبقا هي التي أدت إلى تأجيل هذا الاجتماع، واتخذت من قبل بعض الدول نيابة أو بضغوط أمريكية ونيابة عن القرار الأمريكي. على أي حال أتصور هي فرصة كانت سانحة للمصالحة وللفهم المشترك بين إيران والدول العربية، وإن كان هو تأجيل وليس إلغاء، ولكن كنت أقولها سابقا وقلتها لقناتكم الموقرة قبل يومين، بأننا يجب أن ننظر إلى كيف سيكون الموقف الأمريكي إذا ما طرحت هذه البنود، بنود الاتفاقية. ولكن الموقف الأمريكي يبدو حسب تحليلي وحسب رؤيتي الشخصية بأنها استبقت حتى قراءة هذه البنود والاطلاع عليها إذا لم تكن تطلع عليها الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك أتى هذا الموقف الاستباقي والانسحاب من الاجتماع في هذه الفترة وفي هذا الموقع الزمني.
1: دعني أسمع من ضيفي في ويسكنسون سيد مارلين، ما الخطوط الحمراء الأمريكية التي يمكن أن توضع في وجه أي اتفاق تعلنه إيران وعمان؟
6: Yes, hi, thank you. I think
4: أعتقد أن عندما يكون هنالك نسمع كلمات ملكية أو سيطرة على المضيق أو كلما تم استخدامها كلمة نوع من الضرائب أو الرسوم التي ستفرض على السفن التي تمر عبر المضيق من قبل طهران، هذه ستكون خطوط حمراء لهذه الإدارة، ربما ليس مستقبلا لكن الآن سيتم النظر إليها على أن هذا أمر لن تتحمله الإدارة الحالية. بالتالي مرة أخرى الأمر يتعلق إذا ما كان هنالك اتفاق عام على مسألة إدارة المضيق وإذا ما كان هنالك استخدام للغة المناسبة من أجل وجود جهد تعاوني من أجل أن يكون هنالك تشارك للإشراف على العمليات خلال المضيق بين إيران وعمان. أعتقد أن ما سيكون مقبولا لهذه الإدارة ربما يكون هنالك أيضا دعم من قبل دول الخليج العربي من أجل ربما التفكير بالتفاوض مع إيران على المدى القصير. بالتالي استخدام لغة محايدة هذا سيكون مقبولا، وأيضا هنالك جهد تعاوني من قبل أيضا دول الخليج العربي من أجل دفع الولايات المتحدة والأطراف الأخرى إلى المفاوضات.
1: طيب سيد مارلين، في هذه الحالة هل يمكن الانتقال إذا نجحت هذه المساعي الدبلوماسية من أزمة هرمز إلى مفاوضات تتعلق بالنووي الإيراني وإنهاء الحرب؟
4: على المدى القصير سأقول كلا، ببساطة لأن هذه الإدارة ليس لديها الفريق المناسب من أجل القيام بمفاوضات متعددة الجهات والطبقات مع إيران ومع دول الخليج. أعتقد أن الجهد الأولي قد يكون كما ذكرت سابقا ربما فقط فتح قنوات التواصل والتركيز على مسألة خفض التصعيد، وبعد ذلك الأولوية الأهم للطرفين هو مسألة فتح وإدارة مضيق هرمز، إذ إن كلا الطرفين سيستفيدان اقتصاديا من هذا الأمر، وبعد ذلك ربما النقاط الأخرى فيما يتعلق بمذكرة التي تم ذكرها في مذكرة التفاهم قد يتم ربما إعادة تفعيلها والأخ وربما البدء بعملية تفاوض أكثر جدية.
1: دكتور عباس، هل يمكن أن تتوقف إيران عن استهداف السفن في المضيق كبادرة حسن نية لإقناع دول المنطقة بالانخراط في مساعيها؟
5: هذا رد فعل على الحصار. كيف تستطيع إيران أن تبادر وهي محاصرة بحريا ومحاصرة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وأمنيا وحتى إعلاميا؟ عندما قامت إيران بهذه الاستهدافات هي أتت في سياق ردود فعلها على هذا الحصار.
1: لكن بعض هذه الاستهدافات كما تعلم ضربت سفنا خليجية تعود لدول خليجية.
5: في النهاية إيران تعتبر، وهذا قالتها بصراحة منذ بداية الحرب وحتى قبل الحرب، قالتها من خلال الزيارات التي قام بها المسؤولون الإيرانيون ولقاءاتهم مع القادة العرب، قالوها بصراحة بأن الحرب إذا كانت حرب وجودية فلن تتوقف في إيران فقط، وإنما تتوسع هذه الحرب زمنيا وجغرافيا، ولن تستطيع طهران أن تعطي هذه الفرصة للأمريكيين لكي يستثمروا هذا العدوان لصالحهم. هذا مبدأ إيراني قالوه عدة مرات، وكرر طهران إذا لن تصدر إيران نفط، وهذا إلغاء صدور النفط سيشمل الجميع، ليس أمرا سرا. ولذلك أنا أتصور هناك يجب أن تكون، ربما اجتماع يوم اليوم الذي كان مرتقب أن يعقد، ربما هذا كان تداول كيفية إدارة هذه الردود وإيجاد نوع من الضغط العربي الإيراني على أمريكا لتفادي هذه الردود التي في النهاية لها تأثيرات سلبية على العالم.

0: الذي هو السبب الأساس لهذه الأزمة. هذه الأمور التي تتحدث عنها أخي جعفر، هذه هي من نتائج الحرب وليست من أسبابها. عندما تأتي قوة عظمى بين قوسين من خلال آلاف الكيلومترات لكي تقضي على النظام وتريد سرق ونهب الثروة الإيرانية بهذه الطريقة يعني الإجرامية، قتل القيادة، القصف المدارس
1: نعم
0: والمستشفيات وإبادة المجتمع الإيراني، هذا من الطبيعي أن يخلق هذه النتائج التي في النهاية تمس أمن المنطقة وأمن
1: طيب،
0: الدنيا.
1: دعني هنا
0: يجب أن
1: أسأل عن
0: ننظر إلى
1: الأفق لما بعد هذه المرحلة، وأتوجه لضيف السيد مارلين. هل لدى الإدارة الأمريكية في رأيك تصورا لمرحلة ما بعد الانتخابات النصفية بخصوص الوضع مع إيران؟
2: أعتقد أن هذه طريقة جيدة للنظر إلى الأمور. ما هي رؤية الإدارة، هذه الإدارة للدور الأمريكي في منطقة الخليج؟ ولقد كان هنالك شائعات حينما تحدثت مع أناس في واشنطن، كان هنالك حديث عن مسألة إعادة التحالف وتموضع الولايات المتحدة. أعتقد أن هذه فرصة إذا ما قامت دول المنطقة بدأت بالحديث والحوار من أجل حول كيفية إدارة الخليج والمضيق بوجود ربما وجود أمريكي مختلف وقليل وصغير. هذا الأمر قد يكون هنالك ربما انخراط مع هذه الإدارة بشكل فعال خلال الأشهر القادمة، لأن الأولوية ستكون تصعيد الوضع الحالي، عفوا تخفيف التصعيد للوضع الحالي، وأيضا ربما وحيث يكون هنالك تحقيق للأولويات وأيضا احتواء الاعتداء الإيراني وأيضا إعادة الاستقرار الاقتصادي للمنطقة. أعتقد أنه إذا ما كان هنالك رغبة حقيقية أمريكية، لكن يجب أن يكون هنالك جهد من دول المنطقة من العمل مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق هذه الرؤية المستقبلية للمضيق وللخليج.
1: شكرا جزيلا لك من ولاية ويسكونسون مارلين هاردينجر، الدبلوماسي السابق في الخارجية الأمريكية. كما أشكر من طهران ضيفنا الدكتور عباس خامهيار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. إلى التطورات في اليمن، حيث قال مصدر عسكري لوكالة الأنباء الحكومية اليمنية إن القوات الحكومية استعادت مواقع غربية تعز وتتقدم إلى مناطق جديدة جنوب غربي المحافظة بإسناد جوي. هذا وقد أثيرت الهواجس في الأسواق العالمية مع إعلان أنصار الله الحوثيين سيطرتهم على مدينة المخا ومينائها. فالمخا ليست مجرد ميناء يمني على البحر الأحمر، بل إنها تقع على بعد 80 كيلومترا تقريبا من مضيق باب المندب، أحد أكثر ممرات التجارة والطاقة حساسية في العالم. مزيد من التفاصيل في تقرير أحمد مرزوق.
3: إن كنت تجلس الآن في أي مكان بالعالم تحتسي قهوتك المفضلة الموكا، وسواء كنت تشرب الموكا الكلاسيكية أو موكا الشوكولاتة البيضاء أو موكا الرخام أو حتى الموكا تشينو، فربما لا تعلم أن قهوتك أخذت اسمها من هذا المكان المخا. مدينة يمنية وميناء تقع على الساحل الغربي لمحافظة تعز عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وتبتعد 80 كيلومتراً عن واحد من أهم المضائق في العالم، باب المندب. تقع المخا في منتصف الطريق البحري المؤدي من مضيق هرمز إلى قناة السويس شمالاً. وتاريخياً كان المخا أحد أشهر الموانئ في العالم ومركزاً رئيسياً لتجارة البن، ولأكثر من 200 عام كانت المخا بمثابة وول ستريت لتجارة البن عالمياً في حينها. بعد قرون وعقود وسنوات طويلة وصراعات، وبعد قيام وسقوط إمبراطوريات حاولت السيطرة عليها، أجرى الزمن أصابعه على المخا فتحولت إلى مدينة صغيرة لا تكاد تجد قوت يومها، لكنها اكتسبت في العقود الأخيرة أهمية عسكرية ولوجستية بسبب قربها من مضيق باب المندب، وازدادت أهمية الموقع منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في فبراير الماضي. فبعد تعطل جزء كبير من حركة النفط والغاز عبر هرمز، ارتفعت تدفقات الخام ومشتقاته عبر باب المندب من 5 ملايين و400 ألف برميل يومياً في الربع الأخير من العام الماضي

0: إلى أكثر من 8 ملايين برميل يومياً في الربع الثاني من هذا العام، مع تحويل السعودية كميات أكبر لشحنها عبر البحر الأحمر. وبذلك تحول باب المندب من ممر مهم إلى أحد شرايين التعويض الرئيسية عن هرمز، واكتسبت المخا مزيداً من الأهمية. ورغم أن جماعة أنصار الله الحوثي قالت إن الملاحة الدولية ستبقى آمنة ما عدا السفن السعودية، فإن تجربة الأعوام السابقة كشفت أن مجرد زيادة احتمالات الهجوم يكفي لدفع شركات التأمين لزيادة علاوة المخاطر وشركات الشحن إلى تغيير مسارتها، وهو ما يفسر قلق الأسواق الذي دفع أسعار النفط إلى اختراق حاجز $100 مع استمرار التصعيد. الحساسية هذه المرة أعلى لأن السعودية تعتمد أكثر على مسار البحر الأحمر منذ تعطلت الملاحة عبر هرمز، وبالتالي فإن أي تهديد مزدوج للمضيقين يقلل البدائل المتاحة. ثمة من يرى أن السيناريو الأخطر هو تحول الساحل الغربي إلى جبهة بحرية مفتوحة مرتبطة مباشرة بالتوترات بين واشنطن وطهران. عندها ستستعيد المخا مجدداً أهمية دولية، ولكن هذه المرة من بوابة الصراع على هرمز وباب المندب معاً، وأثر كل ذلك على الاقتصاد العالمي.
1: أفادت مراسلة الجزيرة باقتحام مستوطنين المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال تزامناً مع فترة الأعياد اليهودية. تنضم إلينا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. مرحبا نجوان، ضعينا في صورة وسياق ما يجري حتى الآن.
2: صباح الخير. يعني هذا اليوم هو اليوم الذي يلي عيد رأس السنة العبرية، ويوم أمس شهد المسجد الأقصى اقتحامات للمستوطنين بشكل كبير، ولكن بالأساس جعفر ليس العدد فقط وإنما التجاوزات التي تسجل تصعيدا خطيرا وفقا لما وصفه الفلسطينيون يوم أمس، سواء كان دائرة الأوقاف الإسلامية أو محافظة القدس، عن كل انتهاكات المستوطنين خلال هذه الاقتحامات لحرمة المسجد الأقصى المبارك، سواء كان الصلاة الجماعية، صلاة المودية، وطقوس أيضا يهودية داخل المسجد الأقصى المبارك يتباهى بها عمليا المتطرفون اليهود والمستوطنون في صفحاتهم، بأنها أصبحت دون أي عائق أو دون أي ملاحظة من قبل شرطة الاحتلال التي تؤمن هذه الاقتحامات وترافق المستوطنين في اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، سواء كان النفخ بالبوق، هذا أحد الطقوس التلمودية التي يربطها المستوطنون بما يعرف بفترة جبل الهيكل داخل المسجد الأقصى، النفخ بالبوق يوم أمس مرات ومرات سمع هذا النفخ، بالإضافة أيضا إلى السجود الملحمي، هذا الانبطاح على في ساحات المسجد الأقصى المبارك، وانتهاكات كثيرة أخرى، غناء ورقص وصلاة بأصوات عالية، صلاة بشكل جهاري دون أي عائق. بالإضافة إلى ذلك كان هناك بالمقابل تجديد على دخول الفلسطينيين، تقريبا منع الفلسطينيون خلال هذه الفترات، فترات اقتحامات المستوطنين، من الدخول وأداء الصلاة في داخل المسجد الأقصى بشكل جارف. لم يكن هناك أي تحديد لمن يسمح، عادة أو في السابق كان يتم تحديد الأعمار لمن سيسمح بأداء الصلاة للفلسطينيين. الآن هناك تقريبا منع جارف بشكل انتقائي، بشكل تلقائي، من قبل ضباط أو من قبل عناصر من شرطة الاحتلال على باب المسجد الأقصى المبارك. هناك طوق كامل على المسجد، سواء كان على الأبواب أو على مداخل البلدة القديمة، ناهيك عن منع الفلسطينيين بشكل عام أيضا جعفر من سائر أرجاء الضفة من الوصول إلى القدس المحتلة. وبالتالي هو منع للفلسطينيين مقابل السماح للمستوطنين، ليس فقط باقتحام الأقصى وإنما بتحويل الأقصى تقريبا إلى مكان يؤدون به كامل طقوسهم دون أي مانع أو رادع. محافظة القدس حذرت منذ أيام من أن يتحول

0: موسم الأعياد كما يسمى لدى الإسرائيليين. هذا الشهر يشهد عدة مناسبات وعدة أعياد لدى اليهود، بدأت برأس السنة العبرية، الأسبوع المقبل هناك ما يعرف بيوم الغفران، ويليه عيد العرش الذي يستمر أيضا لأسبوع ويشهد عادة اقتحامات مكثفة. أن يتحول هذا الموسم إلى موسم اعتداءات، هكذا يوصف فلسطينيا. بدأ موسم الأعياد لدى اليهود في كل موسم، في كل مناسبة دينية لديهم يتحول عمليا إلى موسم اعتداءات على الفلسطينيين من جهة، ولكن بالأساس أيضا انتهاكات للمسجد الأقصى على وجه الخصوص، وكذلك للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.
1: باختصار، هل هذه سلوكات اعتيادية في مثل هذه المواعيد أم أن الزخم قد زاد؟
0: لطالما جعفر كانت هناك اقتحامات ودعوات لتكثيف الاقتحامات في المناسبات الدينية اليهودية في الأعياد، لكن من الواضح بأنه خلال العامين الماضيين بقيادة وزير الأمن القومي المسؤول عن الشرطة التي يفترض بها أن تراقب سلوك المستوطنين داخل المسجد الأقصى إيتمار بن غفير، قاد نهجا جديدا في المسجد، اقتحم عدة مرات ومرات المسجد الأقصى، أدى بنفسه صلاة يهودية داخل المسجد الأقصى، وكان يتباهى، سمعناه ليس يعني بعيدا وهو يتباهى بأنه أجاز لليهود أداء الصلاة اليهودية والتلمودية داخل المسجد الأقصى دون أي مانع ودون أي رادع. ونحن في خضم حملة انتخابية أيضا في الجانب الإسرائيلي، وبالتالي هذه الانتهاكات وهذا التصعيد من المتوقع أن يظل في تصاعد مستمر أيضا بسبب هذه الحملة الانتخابية، لكن ليس فقط، هو ترسيخ لواقع جديد في المسجد الأقصى المبارك، ما عاد يقتصر فقط على مناسبات دينية، وما عاد يقتصر فقط على أعداد المقتحمين، وإنما أيضا على ترسيخ واقع يتعلق بممارسة اليهود لطقوس تلمودية، لطقوس يهودية داخل المسجد الأقصى المبارك. ومن يتابع صفحات هذه الجهات وهذه المنظمات التي تطلق على نفسها منظمات الهيكل يرى بشكل واضح كيف يتباهون بأنهم من جهة كل الوقت يحققون أرقاما قياسية فيما يتعلق بعدد المقتحمين. يوم أمس نشروا بأنه هذا العام العبري وصل عدد المقتحمين إلى 69 ألفا تقريبا من اليهود، وهو أعلى عدد منذ احتلال القدس المحتلة. بالإضافة أيضا إلى ما يتباهون به وهو تحديدا أداء الطقوس اليهودية، سواء كان صلاة جماعية أو النفخ بالبوق داخل المسجد الأقصى.
1: شكرا جزيلا لك نجوان سمري مراسلة الجزيرة من فلسطين. إلى التطورات بشأن لبنان، حيث أفادت مراسلة الجزيرة بتعرض مرتفعات علي الطاهر وبلدات عدة جنوبية البلاد لغارات إسرائيلية. من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن مرتفعات علي الطاهر جزء من الخط الأصفر ومنطقة الأمن الإسرائيلية في لبنان، مضيفا أن الجيش استعد لمنع أي محاولة من حزب الله أو أي جهة أخرى للعودة إلى مرتفعات علي الطاهر. الآن ننتقل إلى الزميل أنس الصبار والفقرة العسكرية التحليلية، وتتناول قراءة في التحولات الميدانية في جنوب لبنان وكذلك التحركات الإسرائيلية التي سلطت الضوء على احتمال مواصلة التقدم باتجاه مرتفعات إقليم التفاح الاستراتيجية المشرفة على مساحات واسعة من الجنوب وصولا إلى جزين وصيدا والبقاع الغربي.
2: مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط فيها الضوء على التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان. مرتفعات إقليم التفاح، لماذا يكثر الحديث عن هذه المنطقة؟ وما الذي يجعلها هدفا محتملا للجيش الإسرائيلي بعد تطورات مرتفعات علي الطاهر شمال نهر الليطاني؟ وهل يمثل التمدد نحو أعالي المرتفعات وتحديدا السيطرة على المثلث الاستراتيجي كفر حونة، إقليم التفاح ومشغرة هدفا محتملا لجيش الاحتلال؟ وهل ستوسع إسرائيل سيطرتها إلى الحدود التي كانت تحتلها في جنوب لبنان قبل عام 2000، خصوصا بعد تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن جيشه على أهبة الاستعداد لمواصلة الحملة العسكرية ومهاجمة حزب الله ومواقع أخرى حسب أحدث تصريحاته؟ كل هذه التطورات نناقشها مع

0: ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا الزميل عبد القادر عراضة على الشاشة التفاعلية. نبدأ معك عبد القادر لتوضح لنا معالم وحيثيات هذه التطورات الميدانية.
1: نعم أنس، وأسئلتك يمكن أن توضع في سياق الجغرافيا ولكن أيضا في سياق التطورات الميدانية. نبدأ بالاستهدافات الجديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد استهداف علي الطاهر، وتحديدا نحن نتحدث عن هذه المناطق النبطية، نبطية الفوقة، كفر تبنيت، زوطر الشرقية، مرة أخرى هي عرضة للاستهداف، إضافة طبعا إلى مرتفعات علي الطاهر وحتى جنوب نهر الليطاني كان هناك استهدافات أخرى على غرار ما حدث في مناطق القنطرة، حريص، زبقين، المنصوري، ولكن أيضا وادي أسلقي. إذن نحن أمام نهج إسرائيلي واضح في عملية الاستهداف، ويطرح أكثر من تساؤل خصوصا في ظل ما قاله جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الأركان تحديدا على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبقى في ما يسميه المنطقة الصفراء، ولكن أيضا في ظل ما نقلته ولا وأيضا هيئة البث الإسرائيلية على أن ما حدث في علي الطاهر يعد عملية خداع رتب لها لطيلة 4 أشهر، لكن الأنظار تتجه إلى هذه المنطقة وهي المنطقة التي تقع إلى الشمال من علي الطاهر. نحن نتحدث تحديدا عن ما يسمى بإقليم التفاح الذي يقع بين قضائي النبطية وجزيل، ولو ذهبنا إلى الخريطة بشكل أكثر قربا نحن نتحدث عن أسئلة مرتبطة بتواصل الجغرافيا والإشارة بالأساس إلى بعض الجبال والمرتفعات على غرار جبل الرفيع، ولكن أيضا جبل صافي المهم والاستراتيجي وجبل الريحان، ولكن نتحدث عن سلسلة من المناطق و المدن بدءا من عرب صليم التي تقع في أسفل جبل صافي وصولا إلى هذه المناطق. ولعلي سأختم بهذه الصورة التي تعكس المرتفعات المختلفة وأعلاها جبل صافي ثم عرمتة جبل الريحان، تعكس جغرافية المنطقة وهي منطقة إقليم التفاح، وبالتالي تطرح أكثر من تساؤل مرتبطة بهذه التطورات. نتحدث عن جبل صافي باعتباره ربما من أعلى المرتفعات نحو 1400 متر، ولكن أيضا جبل الرفيع بأكثر من 800 متر، وكما يبدو علي الطاهر ليست بعيدة كثيرا عن هذه المناطق. إذن أسئلة عديدة تحتاج إلى تفكيك، تحتاج إلى إجابات لا يمكن فصلها عن جغرافيا الاستهدافات التي تتكرر خصوصا بعد ما حدث في علي الطاهر. إذن أنس، نحن أمام تطورات بارزة، ولكن اللافت فيها هو الحديث عن إقليم التفاح، ماذا قد يعنيه استهداف هذا الإقليم.
0: شكرا جزيلا عبد القادر، وهذه التطورات أيضا نطرحها مع العميد حسن جوني كما تابعنا على هذه الخارطة. نسأل أولا عن أهمية هذه المنطقة خصوصا بعد التطورات الأخيرة في مرتفعات علي الطاهر.
2: يعني إذا كنت تتحدث عن المنطقة التي تقع فيها مرتفعات علي الطاهر، فطبعا هذه المنطقة تبدأ أهميتها من مرتفع علي الطاهر تحديدا، وهو مرتفعات استراتيجية كان لها تأثير كبير في مجرى العمليات قبل أن يسيطر عليها جيش الاحتلال بالنار ويتمكن من تدميرها لاحقا. هناك نعم، هذه يعني المنطقة، منطقة إقليم التفاح، أهمية علي الطاهر أنها تشكل مدخلا لمتابعة العمليات، أتحدث هنا عسكريا، مدخلا لمتابعة العمليات في اتجاهات متعددة، وهذا الأمر يعني يعود إلى النية الإسرائيلية، نية جيش الاحتلال في كيفية تطوير عملياته العسكرية في جنوب لبنان بشكل عام، وما هو هدف هذه العمليات. انطلاقا من ذلك نستطيع أن
0: نتحدث عن السيناريوهات الآن، خاصة فيما يتعلق بكما ذكر عبد القادر وهي المنطقة التي سألتك عنها في الجهة الشرقية. نتحدث عن إقليم التفاح وكيف تبدو السيناريوهات في ظل ما تم إعلانه من طرف الجيش الإسرائيلي.
2: دعني أقول أنه بقراءة ميدانية وجغرافيا عسكرية، السيطرة على مرتفع علي الطاهر فتحت المجال أمام التقدم باتجاهين مختلفين. هناك احتمال التقدم باتجاه الساحل من النبطية إلى دير الزهراني إلى الزهراني، وهو احتمال آخر التقدم باتجاه منطقة الريحان عرمت وصولا إلى جزين. طبعا نتحدث هنا عن كل هذه المنطقة الجبلية، جبل الرفيع، سجد، مليخ، كل هذه المناطق الجبلية. الاتجاهان مختلفان. النوايا الإسرائيلية إذا كانت يعني الأمر يعود إلى الهدف الاستراتيجي للعمليات، إذا ما تقرر متابعتها، الهدف الاستراتيجي إذا كان فعلا عملية حصر وعزل الجنوب واتساع رقعة الاحتلال ومنطقة الاحتلال لمطاردة عناصر حزب الله في جنوب لبنان، وهنا يرجح احتمال تطوير العمليات باتجاه الساحل وصولا إلى الزهراني ومحاصرة الجنوب والعمل فيه كمنطقة عسكرية أوسع.
0: وهذا السيناريو الأول.
2: هذا السيناريو الأول. السيناريو الثاني هو متابعة التقدم باتجاه المنطقة الجبلية، وهنا أيضا هذا الاحتمال يفتح إلى احتمالين. الاحتمال الأول في هذا الخيار هو الهدف الإسرائيلي التعامل مع هذه المنطقة الجبلية كمنطقة منشآت لوجستية لحزب الله تاريخيا، وبالتالي وهي منطقة عمليات وكانت تنطلق منها العمليات تاريخيا لحزب الله.
0: تقول منطقة جبلية الارتفاعات من إلى
2: الارتفاعات تصل إلى 1500 متر في هذه المنطقة، ولكن تتنوع وهي وحتى 2000 متر في أعالي أعتقد جبل سجد. ولكن النقطة الأهم أنها منطقة معقدة جغرافيا والقتال فيها صعب جدا للغاية، وبالتالي إذا كان الهدف هو تدمير هذه المنشآت اللوجستية، لا أدري إذا كان هناك بنى تحتية حقيقة مثل بنى البنية التحتية التي كانت في علي الطاهر، والتي هي أيضا لم نستطيع أن نعرف مدى عمقها واتساعها. بكل الأحوال لا نعلم إذا كان هناك بنى تحتية في هذه المناطق، ولكن أعتقد أن التعامل مع هذه المنطقة جوا من قبل الاحتلال، جوا أو بالمدفعية، هو أفضل من الدخول إليها الدخول المعقد، لأنها منطقة جغرافيا تساعد كثيرا على التمسك بها والقتال فيها إذا ما تقرر أن يكون هناك مواجهة. الاحتمال الثاني من هذا الاتجاه هو اتجاه أوسع واتساع العمليات بالإشراف على منطقة البقاع الغربي وصولا على جزين، وبالتالي متابعة العمليات من الجانب السوري من محيط بيت الجن جبل الشيخ. وبالتالي هنا نتحدث عن احتمال بعيد جدا، ولكن عنوانه اتساع العمليات وتوسعة الاحتلال وربط الهدف الاستراتيجي في لبنان بالهدف الاستراتيجي في سوريا تحت عنوان توسعة المناطق العازلة بشكل عام. السيناريو الثالث هو بأجالة إعادة التموضع، ترك علي الطاهر وهم أصلا لم يتمركزوا عليها، وطريقة تعاملهم مع هذا المرتفع الآن بعد تدميره ميدانيا سواء بالتمركز أو عدم التمركز هو الذي يحدد أو يفهمنا أكثر ما هي النوايا الإسرائيلية. وبالتالي حتى الآن أنا أرجح أن هناك إعادة تموضع. الغاية من تدمير علي الطاهر هي ومن استمرار الغارات حتى الآن هي منع حزب الله من العودة إليها. علي الطاهر في العقد الإسرائيلي اليوم تشكل هدفا يمنع العدو، عدو الإسرائيلي بمعنى حزب الله هنا، يمنع العدو من البقاء فيه أو استعماله. هذا هو الغاية وليس احتلاله. هدف الإسرائيلي منع العدو من يعني التمتع تكتيا بامتيازات علي الطاهر، وبالتالي جاء تدميرها ومتابعة السيطرة عليها بالنار، وليس الهدف تدميرها من أجل احتلالها ومتابعة العمليات منها وباتجاهات أخرى. طبعا هنا أيضا هذه السيناريوهات التي شرحناها انطلاقا من وضع وموقف قتالي، ولكن هناك معادلات إقليمية أيضا ربما تؤخذ بالاعتبار في وضع سقف لهذه العمليات الإسرائيلية.
0: وتصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي عندما يتحدث بأن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لمواصلة هذه العمليات العسكرية في هذه السيناريوهات التي تتحدث عنها بعجالة، هل يعني ذلك عودة إسرائيل للسيطرة على ما كانت تحتله قبل عام 2000؟
2: أنا أستبعد هذا الخيار، لأن هنا أيضا يعني أريد أن أضيف نقطة ما بين علي الطاهر ونظرة العقل العسكري الإسرائيلي لعلي الطاهر وما بين نظرته للمرتفعات الأخرى التي ذكرناها على أهميتها. علي الطاهر تشكل تهديدا مباشرا على الحدود اللبنانية الفلسطينية الإسرائيلية، يعني بمعنى تشكل تهديدا مباشرا بالإشراف وبالسيطرة النارية وبإطلاق الصواريخ، بينما المرتفعات الأخرى هذه لا تشكل تهديد مباشر باتجاه الحدود. هذا أمر طبعا تشكل تهديد غير مباشر، ولكن هذا أمر يجب أخذه بالحسبان في فهم كيف سيفكر الإسرائيلي في إعادة الهندسة الأمنية لهذه المنطقة. أما مسألة إعادة السيطرة على كل هذه المنطقة كما كان قبلا فلا أعتقد أن هذا يعني الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية تختلف عما كانت عليه في السابق. شكرا. وبالتالي الإبقاء على المنطقة العازلة والخط الأصفر أعتقد أنه هو الهدف الأعلى حتى الآن أو الأقصى حتى الآن.
0: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والأمني، وقد تحدثنا عن هذه التطورات في جنوب لبنان. نهاية هذه الفقرة، والآن عودة إلى غرفة الأخبار.
3: إلى الفلبين، حيث بدأ قرابة 2,400,000 ناخب في منطقة الحكم الذاتي بمنداناو المسلمة بالفلبين التوافد إلى مقار الاقتراع في أول انتخابات تشريعية لاختيار برلمان شعب مورو الذي سيشكل حكومة للمنطقة بأقاليمها السبعة. وتجرى العملية الانتخابية وسط توتر أمني وانتشار كثيف لعناصر الجيش والشرطة إثر مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حوادث متفرقة وتفجير عبوة ناسفة. وتأتي هذه التطورات في ظل تنافس حاد بين أكبر حزبين في المنطقة التي يقطنها نحو 6 ملايين نسمة. من مدينة كوتاباتو جنوب الفلبين ينضم إلينا مراسل الجزيرة صهيب جاسم. صهيب، ضعنا في صورة المشهد الانتخابي هناك.
4: حماسة، مفعم بالعواطف، مفعم بالشعور بالانتصار، مفعم بحالة من الفرحة والقلق أيضا. في هذا المركز الاقتراعي في أحد المدارس هنا في مدينة كوتاباتو الصباح، في هذا الصباح وقع إطلاق النار، ولذلك نرى كيف تم إعادة فتح هذا المركز الاقتراعي. حصل هناك إخبار جديد من قبل المواطنين في معظم مراكز الاقتراع. هذه بعض الغرف التي يتم فيها الإدلاء بأصوات الناخبين. نتحدث عن اختيار 80 من أعضاء البرلمان المنتخب الذي سيكون أول برلمان لشعب مورو، وهذا البرلمان هو الذي سيختار الحكومة الجديدة المنتخبة لأول مرة لإقليم كامل يضم عدة أقاليم، أو لمنطقة كاملة عدة أقاليم، وهي أقاليم لانا والجنوبية ومنداناو الشمالية والجنوبية وجزر طاوي طاوي وجزر المناطق تسمى المنطقة الجغرافية الخاصة. حقيقة كان هناك توتر، والتوتر ما زال قائما خارج مراكز الاقتراع. هناك العشرات من الشباب المؤيدين لمختلف الأحزاب، وهم يحملون العصي وبعضهم يحملون السلاح الأبيض وغير ذلك. وأطلاق النار وقع، وأيضا عبوة ناسفة أيضا انفجرت في 7 حالات أو 7 حوادث منذ يوم الأمس. هناك توتر لأننا نتحدث عن تنافس شديد بين أكبر حزبين، هما حزب العدالة، عدالة شعب مورو المتحد، والحزب الفيدرالي أو حزب بنكسا مورو أو شعب مورو الفيدرالي. هذان الحزبان اللذان خرجا من رحم الجبهة الإسلامية، جبهة تحرير مورو الإسلامية. إذا نتحدث عن مقاتلي وقادة جبهة تحرير مورو الإسلامية يتنافسون في هذه الانتخابات فيما بينهم بعد انقسام حصل في هذه الجبهة، مع مشاركة آخرين من جبهة تحرير مورو الوطنية، ولهم أكثر من حزب أيضا، وشخصيات كثيرة من عوائل سياسية معروفة لها حضور سياسي قبل هذا الحكم الذاتي على مستوى المحافظات والولايات وكذلك الأقاليم، وأيضا بعض الأعضاء السابقين في الكونغرس الفلبيني. هناك اندفاع من قبل المواطنين للمشاركة في هذه الانتخابات، يسعون إلى تغيير هذا الواقع الذي عاشوه لعقود مضت من الصراع. وهذا هذه الانتخابات تأتي بعد اتفاقية سلام عام 2012، ثم الاستفتاء الذي وقع في عام 2019، وأسس لهذا الحكم الذاتي. الاستفتاء كان على موافقة سكان هذه الأقاليم بالانضمام إلى هذا الحكم الذاتي وتحديد المناطق الجغرافية. في عام 2019 تشكلت هذه المنطقة منطقة الحكم الذاتي الثاني بعد الحكم الذاتي الأول، ومهدت هذه الفترة فترة 7 سنوات من يناير 2019 وحتى الآن مهدت لهذه الانتخابات بعد تأجيل 4 مرات. وهذا أمر لافت أيضا أن الانتخابات هنا أجلت ل4 مرات حتى تم تنظيمها أخيرا من قبل مفوضية الانتخابات. مفوضية الانتخابات تتحدث عن إقبال واسع، تتحدث عن قدرتها على فتح تقريبا 99% من مراكز الاقتراع، وهناك ترقب لما ستفرزه هذه الانتخابات. هناك تحذيرات من محاولات تزوير، وهذا ما وقع بالفعل من قبل مفوضية الانتخابات. قالت مفوضية الانتخابات أنه وقع بعض محاولات التزوير وأنها ستحاكم الذين قاموا بالتلاعب بأوراق الناخبين. نتحدث عن بعض الحالات هنا وهناك، من بينها حالة في إقليم بازيلان، جزر بازيلان، نتحدث عن تقريبا نحو 16,000 ورقة اقتراع تم التلاعب بها، وربما هناك حالات أخرى. حوادث العنف التي وقعت يوم أمس وحتى هذا الصباح تشير إلى التوتر الحاصل بين الحزبين الرئيسيين، ولا يعرف كيف سيتقبل أحد هذه الأحزاب الخسارة. هل سيتقبلها بروح انتخابية ويرضى أنه سيرفع السلاح مرة أخرى. نتحدث عن أحد قادة الجبهة الإسلامية من غير السياسيين في إقليم لاناو دلسور أو لاناو الجنوبية، هدد بأنه سيحمي أصوات الناخبين المدافعين أو المؤيدين لحزب العدالة من إذا ما ضاعت النتائج مخالفة لأمال الحزب
3: وشكرا لك سؤال
4: الحزب الآخر وهو الحزب حزب شعب مورو الفيدرالي وهو أيضا منبثق عن جبهة مورو الإسلامية.
3: شكرا جزيلا لك صهيب جاسم مراسل الجزيرة، كنت معنا من مدينة كوتاباتو في جنوب الفلبين حيث تجرى أول انتخابات برلمانية لشعبي المورو. شكرا جزيلا لك. تغطيتنا مستمرة على رأس الساعة المقبلة بإذن الله، ويلقاكم فيها محمد حمدان. إلى اللقاء.
5: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. أنت تحت بند الهدنة وكلهم بقتلك.
6: والله الزقنة. اليوم عن يوم نتمنى نموت.
7: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق إلى المربع الأول؟
8: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
9: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
10: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

0: في كفر الرومان تتفاقم الكلفة البشرية وتمتد نيران القصف لتخلف مزيداً من الدمار، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
1: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقد بليل.
2: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل؟
3: العاجلان.

0: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
1: حين تتشرد العائلات ويترك الأطفال بين الجوع والخوف، قد يتلاشى الأمل من القلوب. فرقنا حاضرة في الميدان لإيصال الإغاثات العاجلة لمن هم في أمس الحاجة إليها، من الحرب في غزة إلى الفيضانات في باكستان. نحن نصل إلى الملايين من البشر عبر 16 دولة. في الكوارث كل ثانية تشكل فرقاً. تبرع الآن.
2: مشاهدينا، مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن وكذلك الأوضاع في لبنان. في آخر المستجدات، أعلن وزير الخارجية العماني تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده اليوم في صلالة حرصا على تحقيق التوافق، مؤكدا الالتزام بتعزيز الحوار بما يدعم الاستقرار والتعاون في المنطقة. جربي قال مسؤول من الخارجية الإيرانية أن تأجيل اجتماع عمان جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة وإن قرار مشترك من طهران ومسقط. في هذه الأثناء قالت الوزارة، وزارة الخارجية القطرية، أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أكد خلال اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية السعودية والكويت وعمان دعم الجهود والمساعي لحل يضمن حرية الملاحة ويمهد الطريق لاتفاق شامل. في غضون ذلك، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن الحرب مع إيران ستنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها مباشرة، مشيرا إلى أن إيران

0: إيران تريد إبرام اتفاق بأي ثمن، لكنه لن يوقع اتفاقا سيئا. في تطورات اليمن، قال مصدر عسكري حكومي لوكالة الأنباء اليمنية إن القوات الحكومية تستعيد مواقع غربي تعز وتتقدم إلى مناطق جديدة جنوبية غربي المحافظة بإسناد جوي. بشأن التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن مرتفعات علي الطاهر جزء من الخط الأصفر، وأن الجيش لن يغادر المنطقة الأمنية ولن ينسحب أو يعيد انتشاره في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله. إذا نبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني، معنا من طهران مراسل الجزيرة بابا والحرمة، ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. لدينا خبر عاجل الآن، الحرس الثوري الإيراني يقول أسقطنا مسيرة متطورة من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز صباح اليوم. ولذلك نبدأ معك بابا ولد حرمة في السؤال حول ما يجري في مضيق هرمز، إن كانت من أخبار تؤكد رواية الحرس الثوري حيث يقول أسقطنا مسيرة إذا متطورة من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز صباح اليوم.
1: نعم محمد، هذا الخبر من الحرس الثوري، هذا الإعلان من الحرس الثوري عن إسقاط هذه المسيرة، ليس الإعلان ليس إعلانا منفردا، هناك إعلانات كانت على مدى الأسابيع الماضية عن إسقاط مسيرات من نفس الطراز MQ-91 وكذلك MQ-1 وكذلك MQ-9 في محافظات متاخمة لمضيق هرمز خلال الأسابيع الماضية، على الأقل إعلانان عن إسقاط مسيرة من نفس الطراز وأخرى من طراز آخر مختلف MQ-9. وفي مضيق هرمز هناك هذا الإعلان أيضا عن سماع دوي هذه الانفجارات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية منتصف الليلة البارحة بالتحديد في منطقة سيريك. وفجر الأول البارحة كان هناك هذا الإعلان أيضا من طرف حاكم جزيرة قشم كبرى الجزر الإيرانية في المياه الخليجية ومياه بحر عمان عن مقتل شخص وإصابة آخرين بعد استهداف سفينة تجارية إيرانية من قبل من وصفهم حاكم جزيرة قشم بالعدو في تلك المحافظة التي تطل على مضيق هرمز، أي محافظة هرمزغان. وهناك هذه الإعلانات أيضا كما أشرنا خلال الأسابيع الماضية عن حوادث مشابهة وعن استهداف أيضا زورق أمريكي مسير قبل 3 أيام. لكن محمد، هناك أيضا هذه الأنباء المتعلقة بهذا الاجتماع الذي كان مرتقبا في عمان، اجتماع الدول المطلة على المحيطية الخليجية. تقول الخارجية الإيرانية، مدير دائرة الشؤون الخليجية بالتحديد في وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي بك، إن هذا الاجتماع قد تأجل بناء على طلب بعض دول المنطقة وبقرار مشترك بين عمان وإيران. وهذا الاجتماع الذي كان مقررا اليوم في عمان كان من المفترض أن تستعرض خلاله طهران ومسقط ما اتفقت عليه وما تفاوضت عليه خلال الأسابيع الماضية بشأن هذه الممرات الآمنة في مضيق هرمز. وكانت الخارجية الإيرانية ومسؤولون إيرانيون من خارجها قد أكدوا أن ذلك الاتفاق وذلك التفاهم الإيراني العماني الثنائي بينهما لا يعني بالضرورة عودة الأمن والاستتباب ولا عودة الأمور إلى طبيعتها في مضيق هرمز. تقول الخارجية الإيرانية ويؤكد المسؤولون الإيرانيون وعلى مدى الأسابيع الماضية أن عودة الأمور إلى طبيعتها إلى نصابتها، عودة الأمن إلى مضيق هرمز رهن بتنفيذ واشنطن بتنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية جملة من الشروط الواردة في بنود مذكرة إسلام أباد.
0: نعم بابا ولد حرمة من طهران، شكرا جزيلا لك. إيهاب العبسي في واشنطن، هل من مراقبة أمريكية أو تعليقات على ما جرى تحديدا حول الإعلان عن تأجيل هذا الاجتماع في عمان بالنظر إلى التصريحات التي واكبناها للرئيس الأمريكي، لكنها كانت تتحدث عن المخزونات تحديدا من الأسلحة؟
2: نعم محمد، فيما يتعلق بهذا الاجتماع لم يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض أو من الرئيس دونالد ترامب. بالحقيقة هو سئل بالأمس حول هذا الاجتماع وقال أنه لا يهتم كثيرا، لكن وفق مسؤولين تحدثوا لوسائل الإعلام الأمريكية قالوا إن واشنطن أبلغت الدول الخليجية أنها غير مهتمة حاليا بمسألة مضيق هرمز، وأن أي اتفاق آخر مع إيران يجب أن يشمل مسألة البرنامج النووي بشكل أوسع. ووفق ما يؤكد المسؤولون الأمريكيون فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتقد في هذه المرحلة أنها تسيطر بالفعل على مضيق هرمز، وبالتالي المضيق لم يعد ورقة ضغط أو ابتزاز بيد الإيرانيين في على طاولة المفاوضات، وأنها تساعد كما يقول الرئيس دونالد ترامب في إخراج الكثير من السفن، وأن أي اتفاق آخر مع إيران يجب أن يتطرق بشكل مباشر وفوري إلى البرنامج النووي، وأن الولايات المتحدة لم تعد مهتمة بالعودة إلى مذكرة التفاهم التي كانت وقعت مع إيران من قبل. لكن الرئيس دونالد ترامب أيضا يقول أن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق بشدة، لكنه لن يقبل سوى باتفاق جيد مع إيران، من دون أن يحدد ما هي طبيعة الاتفاق الجيد الذي يرغب فيه الرئيس دونالد ترامب، وأشار إلى أنه في مرحلة ما سينهي هذه الحرب ربما قبل أو بعد انتخابات التجديد النصفية المقررة في نوفمبر. والرئيس ترامب يقول أيضا إذا لم يقرر خلاف ذلك وأنه قد يحتفظ بالوضع الحالي ويسيطر على النفط الإيراني كما حدث مع فنزويلا. كل هذه كانت تصريحات الرئيس الأمريكي للصحفيين بالأمس، والذي أيضا نفى وجود أي عجز في مخزون الأسلحة الأمريكية في المنطقة، وقال أنه بالتوازي مع ما لدى الجيش الأمريكي من أسلحة حاليا أيضا تجرى تعاقدات لتصنيع المزيد من صواريخ باتريوت ومنظومة ثاد وتطوير أسلحة من أنواع أخرى مثل أسلحة الليزر كما يقول الرئيس ترامب. أيضا قائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر كان في السياق الذاتي يتحدث عن أن الجيش في المنطقة، الجيش الأمريكي لديه القدرة والاستعدادات الكافية للتعامل مع إيران بأي شكل يأمر به الرئيس ترامب، وذلك ردا أيضا على سؤال حول ما إذا كان الجيش الأمريكي قد استنفد بالفعل معظم ما لديه من صواريخ في الحرب، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية في التعامل مع إيران. فيما يتعلق أيضا الرئيس ترامب بالأمس قلل من شأن التقارير التي كانت تتحدث عن مساعدة صينية من نوع ما للإيرانيين في تحديد القاعدة الأمريكية أو قاعدة في الأردن التي قتل فيها 3 من الجنود الأمريكيين بشكل دقيق. ترامب قلل من شأن هذه التقارير وقال إذا كانت الصين تتجسس على الولايات المتحدة فالولايات المتحدة أيضا تتجسس على الصين على حد قوله، ويقلل من شأن هذه التقارير. لكن الإدارة ترامب تتعامل بأنها صاحبة اليد العليا حاليا في مضيق هرمز، وأن الإيرانيين هم الذين يرغبون في التوصل إلى اتفاق.
0: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن. الصراع بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز مر بعدة مراحل بالارتكاز إلى أهمية الجزر والموانئ الإيرانية الجنوبية، ويعد استهداف أمريكا لسفينة تجارية إيرانية قبالة جزيرة قشم واحدة من أهم مراحل هذه الاستهدافات. المزيد من التفاصيل عن أهمية الجزر والموانئ الإيرانية واستراتيجية استهدافها في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: من شكل إلى آخر ومن مرحلة إلى أخرى يتحرك الصراع في مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. إغلاق فحصار فنار تنتقل من هدف إلى آخر وتنقل معها استراتيجية الحرب من نقطة إلى أخرى. وفي خضم معركة ضرب الناقلة مقابل الناقلة والتركيز على ناقلة النفط، وصلت الاستهدافات الأمريكية إلى السفن التجارية أيضا، ولكل ذلك دلالته. ولفهم المشهد نبدأ من الجزر الإيرانية الواقعة في ممرات الملاحة، وهو ما وضعها في واجهة الصراع لتأديتها دورا حيويا استراتيجيا عسكريا واقتصاديا. جزيرة قشم التي استهدفت الناقلة التجارية بينها وبين جزيرة هنغام التي توصف بالعين المتقدمة لمراقبة السفن، هي كبرى الجزر الإيرانية وتتموضع بمحاذاة مضيق هرمز، وتحمل أهمية تجارية وسياحية واقتصادية، ولها دور محوري في الدعم اللوجستي والعسكري. كل ذلك يجعل ضرب السفينة التجارية بالقرب منها وكأنه نقل للصراع نحو عنوان فرض القيود الاقتصادية الأشد والأقصى بيد من نار. جزيرة هرمز واحدة من جزر عنق المضيق ومفتاح بوابته، هي التي تمنح إيران تحكماً بالممر البحري المطل على السفن، فهي مركز للرادارات وأنظمة المراقبة العسكرية. تليها جزيرة الأرك التي تتموضع داخل المضيق وتفصل بين المسارين اللذين حددتهما إيران للدخول والخروج من هرمز بعد إغلاقه إبان الحرب، وفيها مراكز للملاحة تحاذي القناة المائية العميقة في المضيق، ما يجعلها الأقرب للمنطقة الأنسب لعبور الناقلات العملاقة. أما كيش فتقع أبعد قليلاً عن المضيق وتشبه قشم من حيث الأهمية التجارية والاقتصادية، وتحمل أهمية عسكرية أيضاً إذ تستخدم في الإسناد البحري ورسو القوارب. جزيرة سيري حيث تقع بعض منشآت إيران النفطية تعد ركيزة للبحرية الإيرانية أيضاً، حالها كحال جزيرة لافان، فتؤمنان معاً رقابة للنشاط البحري واستقراراً لبحرية الجيش والحرس. أما خارك حيث الشريان النفطي الإيراني، فكانت وما زالت محطة رئيسية من محطات الصراع والمواجهة مع الولايات المتحدة. جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى المتنازع عليها تقع أيضاً قرب خطوط الملاحة وفيها ثقل عسكري مركز. جل ما سبق تعرض لضربات أمريكية في عدة موجات من الاستهدافات، مثل ما حصل في أهم الموانئ الإيرانية الجنوبية التي تخضع للحصار البحري الأمريكي. ميناء بندر عباس القريب من قشم الجزيرة الإيرانية الكبرى يجتمع فيه صفات الميناء التجاري مع وجود منشآت عسكرية مع التموضع على ضفة مضيق هرمز، فتعرضت المنطقة لضربات لتدمير الدفاع الجوي ومواقع للصواريخ والمسيرات، وتكرر المشهد ذاته في ميناء بندر لينجي وبندر خمير. ميناء سيريك وفيه أرصفة تجارية يفتح المجال للإشراف والرقابة على حركة الناقلات، وفيه أنشطة لوجستية وعسكرية وبنية تحتية للدفاع الساحلي الإيراني. موانئ جاسك وكونارك وتشابهار منافذ لإيران ونفطها على بحر عمان والمحيط الهندي بعيداً عن منطقة هرمز، تؤمن لها بالوقت نفسه إشرافاً على حركة ناقلات النفط قبالتها، وفيها مقرات للبحرية. وعلى الطرف الآخر للمياه الخليجية يفتح ميناء أبو شهر وإمام خميني بوابات للبضائع الأساسية ومن بينها النفط. معظم هذه المواقع تعرضت لعدة موجات من الهجمات، وبالنظر إلى مواصفاتها وأهميتها يمكن قراءة جغرافية الأهداف ومنطق الاستهدافات. بدأت الولايات المتحدة باستراتيجية تعطيل الرصد الساحلي ومنصات الصواريخ والمسيرات في محاولة لإضعاف أدوات التحكم الإيرانية بالملاحة، كما نقلت القيادة المركزية الأمريكية. تزامن ذلك وتشديد الحصار البحري للضغط على المرافق الإيرانية في مسعى لتحقيق الهدف الاقتصادي المنشود. وحين عادت الحرب بمفهوم ضربة مقابل ضربة، استهدفت إيران الناقلات وركزت أمريكا على البنى التحتية للموانئ والجزر، وانتقل الصراع نحو معادلة ناقلة مقابل ناقلة. فلم تعد إيران وحدها من تستهدف السفن التي تخرج عن طرق العبور المحددة، بل هددت أمريكا طهران بإغراق ناقلاتها، وهو ما يعني مسعى آخر لخنق الإمدادات الاقتصادية قد يصبح أقوى إن اجتمع استهداف ناقلات النفط بضرب السفن التجارية الإيرانية.
0: معنا من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، من طهران الدكتور عماد أبشناز المحلل السياسي المختص في الشأن الإقليمي. مرحبا بكما دكتور عماد، أبدأ معك بالسؤال عن هذا اللقاء الذي كان من المفترض أن يعقد في عمان اليوم، هل يعتبر فشلا إيرانيا في التوافق مع الأطراف الخليجية والدول المشاطئة أيضا والمعنية بالمضيق من أجل التنسيق لإدارة مضيق هرمز؟
4: تحياتي لك الأخ العزيز والمشاهدين الكرام. في الواقع هذا الاجتماع كان بدعوة من سلطنة عمان، وعمليا كان هناك تنسيق بين وزير الخارجية الإيرانية ووزير الخارجية العمانية لإيجاد هذا الاجتماع، ولكن الاجتماع واجه معارضة من اتجاهات مختلفة. يعني معروف أن بعض الدول الخليجية عارضت المشاركة فيه أو كانت تريد المشاركة بنسب يعني برتب أقل من وزير خارجية. كان هناك ضغط أمريكي كي لا يتم إجراء هذا الاجتماع دون حضور الولايات المتحدة ورضا الولايات المتحدة وعدم الإعلان عن أي اتفاق دون رضا الولايات المتحدة. وحتى في الداخل الإيراني كان هناك معارضة لهذا الاجتماع على أساس أنه قبل أخذ الضمانات من الولايات المتحدة بأنها سوف تقوم بتنفيذ تعهداتها بوقف الحرب والأعمال العدائية، لا يجب تخفيف الضغط حتى سياسيا عن الأمريكان، ويجب الاستمرار بالتصعيد الذي نراه اليوم في المنطقة من أجل رفع أسعار النفط.
0: لكن إيران كانت تقول أنه حتى إذا ما تم التوصل الاتفاق مع عمان فإن هذا الاتفاق معلق إلى أن يتم التوافق مع الولايات المتحدة على فتح المضيق وفق المذكرة، وبالتالي لماذا تتدخل الولايات المتحدة في شيء يعني لم يطبخ بعد؟ هذه من المفترض أن تكون محادثات من أجل التوصل على صيغة، ليس كذلك؟
4: نعم، ولكن هذا ما حصل في الواقع. يعني كان هناك ضغط أمريكي، كان هناك أيضا في الداخل الإيراني معارضة للإعلان عن أي اتفاق قبل أخذ الضمانات من الولايات المتحدة، لهذا تم اتخاذ القرار تأجيل هذا الاجتماع ريثما ينضج، لأنه تم إعلانه بشكل مفاجئ.
0: طيب، ابقى معي أدولفو فرانكو في نفس السياق قبل أن ننتقل إلى نقاط أخرى. الولايات المتحدة وتحديدا الرئيس الأمريكي حينما سئل عن هذا الاجتماع بالأمس قال إنه غير معني، هذا يخص الدول المعنية. هل معنى ذلك أن الولايات المتحدة كانت بعيدة كليا عن المباحثات عن نتائج هذا الاجتماع فيما لو عقد، وخاصة وأنه لم يلغى، فقط الحديث عن تأجيل؟
5: شكرا جزيلا على الاستضافة. طبعا أنا سأجيب على سؤالكم. طبعا هذا اللقاء يعتبر فشل بالنسبة لإيران، وموقف الولايات المتحدة الأمريكية هو ذاته ونفسه، وأمريكا تطالب بضرورة فتح المضيق من دون أي رسوم، وهذا ممر مائي دولي. هذا هو الموقف الأمريكي، موقف كان دوما متسقا وهو ذاته. أعتقد أن مضيق هرمز ليس في ملكية عمان ولا إيران ولا الولايات المتحدة الأمريكية، نتحدث عن مضيق دولي. بالنسبة للمعارضة فكانت من جانب البحرين وليس من أمريكا، وكانت أيضا من قبل دول أخرى. نتحدث عن موقف تتقاسمه كل دول العالم. هذا الممر هو ممر دولي، لأن هذا الممر حق للجميع، ولهذا تم تأجيل هذا الاجتماع، والهدف كان هو تسيير وإدارة شؤون المضيق. هذا طبعا أمر مقبول، لكن مسألة التحكم بالمضيق أو فرض رسوم هذا غير مقبول وهذا مرفوض. بالتالي إيران كانت تحاول التخفي وراء اتفاق هو في حقيقة الأمر عبارة عن تحكم في المضيق من قبل إيران، ودول الخليج كانوا يرفضون هذا الأمر، ونفس الشيء بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. دول كالكويت، البحرين، قطر، الإمارات ستكون رهينة لإيران، وهذا غير مقبول.
0: طيب، أعود إليك دكتور عماد أبشناز في السؤال حول يعني أنت تتحدث عن الولايات المتحدة تحديدا هي من ضغطت لإلغاء أو لعدم انعقاد هذا الاجتماع، ولكن هل كانت الظروف فعليا مهيئة لعقده لأن الأيام الماضية شهدت تطورات كبيرة، منها ما جرى في باب المندب، سيطرة الحوثيين أو قرب السيطرة، والموقف المتغير في اليمن. أيضا شهدنا الفصائل العراقية أو مجموعات عراقية، لأن الفصائل لم تتبنى، أيضا هاجمت السعودية، تعرض خط الشرق غرب للقصف، أي أن التوتر في المنطقة كان مرتفع، وهذه الجهات محسوبة على إيران في النهاية، مدعومة سواء الحوثيين أو حتى الفصائل في العراق مدعومة من إيران. وإيران نفسها نذكر أنها قالت لن يصدر أحد النفط في المنطقة إذا لم نصدر النفط. فمعنى ذلك، هل كانت الظروف أصلا مهيئة لانعقاد قمة صلالة؟
4: يعني في الواقع أنا لم أقل فقط الولايات المتحدة، حتى يعني أكد أن هناك حتى جهات في داخل إيران كانت معارضة لهذا الاتفاق، وعمليا كانوا يعتبرون بسبب هذا التصعيد ووضع أسعار الطاقة في العالم اليوم ليس مناسبا لإجراء هذا اللقاء، لأنه بمجرد أن يتم إجراء هذا اللقاء فإن الأسواق الدولية سوف تهدأ. واليوم الولايات المتحدة في ضغط بسبب الأسعار، الإدارة الأمريكية في ضغط، ويجب الاستمرار بهذا الضغط حتى ترضخ الولايات المتحدة لطلب إيران، وهو وقف الحرب بشكل شامل ومستدام في المنطقة. وقبل أن ترضخ الولايات المتحدة لهذا الطلب الإيراني، لا يجب وقف التصعيد. هذه الرؤية موجودة، ولهذا أستطيع أن أقول لك ليس فقط الضغط الأمريكي الذي أدى إلى تأجيل هذا الاجتماع، بل حتى ضغط داخلي في إيران، إضافة إلى كما نعلم أن بعض الدول كانت معارضة للمشاركة في هذا الاجتماع. ولكن الأساس كان أن الضغط الداخلي في إيران، الضغط الأمريكي، ونسبة المشاركة كانت أساس تأجيل هذا الاجتماع. وقلت لك يعني موضوع الإعلان عن هذا الاجتماع كان مفاجئا ولم يكن محضرا بالشكل اللازم، وأتصور أنه من الأفضل لهم لكي يحضروا تكون الظروف مؤتية. لا يمكن الإعلان عن الاتفاق وبعده يقولون لن نسمح بتنفيذ الاتفاق حتى يرضى الجانب الأمريكي. يجب إيجاد صيغة حل أساسية لهذا الموضوع.
0: طيب، سأنتقل لضيفنا من واشنطن أدولفو فرانكو في السؤال عما بعد تأجيل هذه القمة في صلالة. ما هو الوضع سيكون في المضيق؟ كيف ستتصرف الولايات المتحدة مع ما هو قائم؟ هل سنستمر في سياسة ناقلة مقابل ناقلة؟ ما هو شكل الحصار الذي سيجري بالنظر إلى التهديدات الإيرانية المقابلة، والتي استمعت إلى جزء منها فيما يتعلق بتعطيل تصدير المنطقة إذا منعت من التصدير، وبالتالي فرض الحصار قد ينعكس أيضا على شكل تضخم مرتفع في الولايات المتحدة بفعل انحسار تصدير النفط من المنطقة؟
5: بداية أريد أن أوضح بأن إيران كانت تسعى لعقد هذا اللقاء، واليوم أو بالأمس كانت إيران تتحدث حول هذا اللقاء. ليس صحيح بأن هناك أطراف داخل إيران كانت تريد تأجيل هذا اللقاء. إيران تريد أن تسيطر على مضيق هرمز وتريد مباركة الدول العربية، ولم تتمكن إيران من الحصول على هذه المباركة. للإجابة على سؤالكم، هذه السياسة الراهنة ستستمر، وهذا تجسيد بأن الضغط الأمريكي يؤتي أكله، وأن الضغط الأمريكي جاء بنتائج، والإيرانيون لا يتمكنون من تصدير نفطهم ولا يحصلون بالتالي على أموال من أجل تمويل أنشطتهم. هناك الآن فوضى في إيران، وإيران تسعى لخلق عدم استقرار في أسواق النفط. لذلك قامت إيران بتفعيل دور الحوثيين والوكلاء في المنطقة. إيران لها استراتيجية من أجل خلق زوبعة في أسواق الطاقة، وهي لا تريد فتح مضيق هرمز، وبنفس المطاف تريد تصدير نفطها. الآن إيران تحاول أن تضغط نحو ارتفاع أسعار النفط من أجل أن تتمكن من تمرير أهدافها، لكن هذا لن يجدي نفعا، لأن أمريكا يمكن أن تصمد لفترة طويلة. رئيس دونالد ترامب قال بأنه غير مهتم، و
0: نعم بل قال إنه
5: قال بأن الحرب ستنتهي في أفق الانتخابات النصفية.
0: طيب اسمح لي أن أذهب إلى دكتور عماد في هذه النقطة، بل إن الرئيس الأمريكي قال إن الثمن هذا الذي قد يدفعه الناخب الأمريكي أو المواطن الأمريكي بالارتفاع ليس شيئا كبيرا مقابل ما سيحدثه من تغيير في إيران، وبالتالي ما قدرة إيران على الاستمرار في هذه السياسة سياسة رفع التكلفة على الولايات المتحدة، وهي تواجه أصواتا من الداخل تتحدث عن كلفة الحرب، تتحدث عن الأوضاع الاقتصادية، عن أثر الحصار المفروض عليها، وربما أصوات كما استمعت إليها لأول مرة تتحدث على هذه بهذه النبرة.
4: يعني في الواقع المحللين والتحاليل المستقلة في الولايات المتحدة تؤكد أن كلام ترامب غير صحيح، وعمليا الأمريكي يتحمل ضغوطا كبيرة.

0: الضغوط الاقتصادية، واليوم إيران تسعى للخروج من هذا الوضع، ولا سبيل آخر لديها عدا عن أن تقوم بالنقل المواجهة من مواجهة عسكرية إلى مواجهة اقتصادية مع الجانب الأمريكي وفي الداخل الأمريكي. واليوم أثبتت الاستراتيجية الإيرانية نجاحها، وأن إيران نجحت في نقل هذه المواجهة إلى الداخل الأمريكي، وبعكس ما يصرح له ترامب. اليوم هو يتعرض لمشاكل كبيرة، واليوم لم يعد الموضوع بالنسبة لترامب في الانتخابات أن يخسر الجمهوريون أو لا، بات محسوما أن الجمهوريون سوف يخسرون، بات نسبة الخسارة التي سوف يتلقونها في الانتخابات. ووصل الأمر بترامب أنه يعني يقوم بتصريحات شعبوية، أنه يعد الأمريكان بصرف $5,000 لكل مواطن أمريكي إذا ما يعني نجح الجمهوريون. يعني هذا استخفاف في عقول المواطنين، أو وهو يأتي على أساس أن ترامب يواجه وضع سيء جدا، وهو يريد أن يستخدم.
1: دكتور عماد، مثل ما سألت ضيفي من واشنطن أدولفو فرانكو حول المستقبل القريب طبعا للمضيق بالنظر لاستمرار إغلاقه كما تقول إيران، كيف سيجري التعامل إيرانيا؟ هل ستسعى إيران لمزيد من التصعيد لاستفزاز الولايات المتحدة عسكريا؟ تقول نعم، ولكن نعم، هذا يتنافى مع ما تحدثت عنه من ثقة مع الدول الخليجية، لأن إيران ردت في كل المرات السابقة على الدول الخليجية وهي التي كانت ستلتقي بها اليوم في صلالة، أليس كذلك؟
0: نعم، وهذا ما كنت أقوله. يعني هنا في الداخل الإيراني اتجاه ل يمكن تسميته الصقور واتجاه الحمائم، الذين كانوا يصعون إلى هذا الاجتماع كانوا من اتجاه الحمائم، إذا ما أردنا أن نقول، ولكن الصقور معارضين بشدة لهكذا أمر، ويعتبرون أن موضوع الحرب مع الولايات المتحدة يجب حسمه خلال هذه الفترة الذهبية، يعني حتى قبل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة. والسبيل الوحيد هو رفع مستوى التوتر والضغط الاقتصادي. طيب، يعني على الأسواق.
1: سؤال أخير لضيفنا من واشنطن.
0: الولايات المتحدة على الوصول لسلام وعدم الاستمرار في الحرب.
1: شكرا. في دقيقة أدولفو فرانكو، هل حديث الرئيس الأمريكي عن قرب نهاية الحرب قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات مباشرة هو جواب نهائي بخصوص التصعيد من هنا إلى الانتخابات؟ لا تنوي الولايات المتحدة تصعيدا؟
2: أعتقد أن الحرب لن تنتهي قبل الانتخابات النصفية، لأن إيران لا تريد أن تنهي الحرب قبل هذه الانتخابات، لأن إيران تعتقد أن يمكن أن تؤثر على الانتخابات أمريكا. لدينا 3.4% نسبة تضخم في أمريكا، ونحن لا نتأثر بالحرب مع إيران. في تصوري الحرب ستنتهي في أفق الانتخابات وسيكون تصعيد، وأعتقد أن أمريكا ستصعد إلى مستوى لا يسمح لإيران بأن تستمر في هذه الحرب وفي هذه المواجهة. أعتقد هذا ما سيكون عليه موقف الولايات المتحدة الأمريكية. إيران تحاول أن تؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية بنظر للانتخابات النصفية، ولكنها ستفشل في ذلك.
1: من واشنطن أدولفو فرانكو، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ونشكر من طهران دكتور عماد أبشناز، المحلل السياسي المختص في الشأن الإقليمي. الآن إلى التطورات في اليمن، حيث نقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن القوات الحكومية استعادت مواقع غربية تعز وتتقدم إلى مناطق جديدة جنوب غربي المحافظة. في الأثناء تتسع موجات النزوح من عدد من المناطق اليمنية، وقال قائد القوات البحرية الجيبوتية للجزيرة إن عشرات القوارب الصغيرة التي تنقل يمنيين تتجه يوميا إلى جيبوتي. معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. ياسر، مرحبا بك. إذا لنبدأ بالتطورات الميدانية، تفضل.
3: نعم محمد، التطورات الميدانية هو ما صرح به أو ما صرحت به القوات الحكومية أنها تقدمت في

0: بعض المناطق غرب تعز، قالت إن الحوثيين حاولوا التقدم في منطقة أو في مديرية الشمايتين، لكن القوات الحكومية أكدت أنها صدت ذلك الهجوم، بل وتقدمت إلى منطقة جرداد في الشمايتين. وأيضا قالت إن هناك قصف جوي استهدف الحوثيين في جبل حبشي وفي مناطق أخرى أيضا في الساحل، في الساحل الغربي، وكذلك في غرب تعز، في مناطق غرب تعز. أيضا كانت هناك تصريحات عن غارات جوية في كثير من المناطق، أبرز تلك الغارات هي الغارات التي استهدفت الحوثيين في الساحل الغربي، وهو ما أسمي بصندوق القتل الذي صرح عنه الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي، وقال إن ذلك المكان يسمى صندوق القتل والغارات مستمرة عليه، كان آخرها مساء أمس على ذوباب والمخا وعلى الساحل الغربي الممتد من المخا إلى ذوباب. أيضا كانت هناك تصريحات لرئيس مجلس القيادة الرئاسي أكد فيها أن الحرب مستمرة وأن خسارة معركة لن تكون خسارة الحرب، وأنه لا بد للدولة أن تفرض سيادتها على كامل الأراضي اليمنية. أيضا على الوضع الإنساني هناك وضع صعب جدا، هناك أسر وصلت حتى إلى أبين، يحدثني بعض الناس في أبين أيضا عن قرابة 400 أسرة من الساحل الغربي وصلت إلى أبين، وأبين بعيدة جدا عن الساحل الغربي، وأيضا كذلك آلاف الأسر وصلت إلى عدن وإلى لحج وإلى تعز نفسها. بل هناك الآن أنباء عن منظمات دولية، عن اتحاد الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أكد وصول 1600 يمني لجأوا إلى جيبوتي، وصلوا عبر البحر عبر جهات مختلفة في البحر. كذلك وزارة حقوق الإنسان اليمنية أكدت سقوط 150 قتيل من المدنيين خلال شهر من بدء الحرب، أو خلال أيام فقط من 3 سبتمبر وحتى الآن خلال أقل من أسبوعين سقوط 150 قتيل من المدنيين وكذلك 200 جريح. الوضع الإنساني صعب جدا للغاية، وقرابة أكثر من 80,000 نازح خرجوا خلال التطورات الأخيرة والتصعيد الأخير في اليمن، وكنا قد أعددنا تقريرا عن وضع النازحين في تعز تحديدا في منطقة جبل حبشي، وإليكم هذا التقرير.
1: هنا في مخيم النوبة بجبل حبشي في تعز ينصب عبد الله ورفيقه خيمتهما بعد يوم ماطر، نازح حديثا من منطقة الكدحة حيث كانت المعارك تدور، وهذا هو النزوح الثاني لسكان المخيم، فقد كانوا قبل ذلك يعيشون أيضا في مخيمات نزوح.
2: ناشد مناشدة عاجلة لأصحاب القلوب الرحيمة، سواء تجار، شركات، منظمات إغاثية، وها انظروا كيف نحن وأطفالنا، لدينا نسوان وعقاوز وفي بهن أمراض مستعصية لن نستطيع علاجهم، والبرد القارس للجهال حالتنا ترثى لها.
1: في منطقة البيرين غربية تعز تنتشر مخيمات النازحين التي تستقبل أعدادا جديدة منهم، إذ بلغ عدد الأسر النازحة في المديرية نحو 1560.
3: بحاجة نناشد جميع المنظمات الإنسانية والدولية والإغاثية أن يغيثوا هذه الأسر المنكوبة باحتياجات يعني كثيرة، منها المأوى ومواد الإيواء والغذاء وتوفير المساعدات النقلية.
1: يواصل التصعيد العسكري في اليمن مضاعفة معاناة النازحين، وتتساءل الأسر إلى أي مكان يمكن أن تذهب في بلد يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. التصعيد الأخير في اليمن خاصة في تعز والحديدة خلف وضعا إنسانيا صعبا، فقد نزحت أكثر من 5600 أسرة، فيما قدرت منظمات دولية عدد النازحين ب 46,000 نازح يواجهون ظروفا صعبة وحاجة متزايدة في المأوى والغذاء والمياه. ياسر حسن، الجزيرة، تعز.
4: شكرا لياسر حسن. والآن ينضم إلينا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. نبيل مرحبا بك. إذا هل من معلومات أيضا من صنعاء حول التطورات الميدانية تحديدا ما يجري غربي تعز؟
5: نعم محمد، القوات المسلحة هنا بصنعاء أكدت بأنها ستواصل من عملياتها العسكرية لاستهداف التحشيدات التابعة لقوات الحكومة في عدن وفي مختلف جبهات القتال أو في اتجاه العمق السعودي طالما استمر التصعيد من الطرف الآخر. الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع أكد بأن الطيران السعودي قد شن خلال الساعات الماضية 58 غارة جوية، توزعت هذه الغارات على محافظات البيضاء والجوف بالإضافة إلى محافظة صعدة وحجة ومحافظتي تعز ولحج. وكان قد أعلن أيضا الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء بأنهم قد استهدفوا بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة غرف سيطرة وغرف عمليات في ومخازن أسلحة أيضا في منطقة شرورة بالمملكة العربية السعودية. وأكد سريع بأن هذه الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية قد أصابت أهدافها بدقة وبأنهم سيواصلون استهداف العمق السعودي حتى يتم وقف الطيران أو الاستهدافات للطيران التي تستهدف مناطق مختلفة واقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء. وكانت إحصاءات الناطق العسكري سريع قد أحصت خلال 10 أيام 426 غارة جوية توزعت على نحو 7 محافظات واقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء بما فيها أيضا محافظة عمران ومحافظة الحديدة. في ذات السياق محمد، الآن في الحديدة تتواصل السلطة المحلية التابعة لسلطات صنعاء استقبال الجنود الذين عادوا كما تقول من صفوف القوات الحكومية إلى صفوفها، واستقبلت أمس كما أعلنت السلطة المحلية في محافظة الحديدة والتابعة لسلطات صنعاء أنها استقبلت 322 مقاتلا مستغلين العفو الرئاسي الذي أطلقه هنا بصنعاء رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط بالذين يريدون أن يعودون لممارسة حياتهم الطبيعية وإلقاء السلاح. وأكد أيضا بأن اللجان لا تزال تواصل عملها بحسب السلطات في محافظة الحديدة. في جانب آخر محمد، تقول صنعاء وزارة النقل بصنعاء بأن الحركة تمر بانسيابية في مضيق باب المندب حركة السفن، وبأنها تمر بانسيابية وقد مرت خلال اليومين الماضيين نحو 73 سفينة. نعم
4: نبيل اليوسفي من صنعاء، شكرا جزيلا لك. إذن أثيرت الهواجس في الأسواق العالمية مع إعلان الحوثيين سيطرتهم على مدينة المخا ومينائها. فالمخا تقع على بعد 80 كيلومترا تقريبا من مضيق باب المندب، أحد أكثر ممرات التجارة والطاقة حساسية في العالم. المزيد في تقرير أحمد مرزوق.
6: إن كنت تجلس الآن في أي مكان بالعالم تحتسي قهوتك المفضلة الموكا، وسواء كنت تشرب الموكا الكلاسيكية أو موكا الشوكولاتة البيضاء أو موكا الرخام أو حتى الموكا تشينو، فربما لا تعلم أن قهوتك أخذت اسمها من هذا المكان المخا. مدينة يمنية وميناء تقع على الساحل الغربي لمحافظة تعز عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وتبتعد 80 كيلومتراً عن واحد من أهم المضائق في العالم باب المندب. تقع المخا في منتصف الطريق البحري المؤدي من مضيق هرمز إلى قناة السويس شمالاً. وتاريخياً كان المخا أحد أشهر الموانئ في العالم ومركزاً رئيسياً لتجارة البن، ولأكثر من 200 عام كانت المخا بمثابة وول ستريت لتجارة البن عالمياً في حينها. بعد قرون وعقود وسنوات طويلة وصراعات، وبعد قيام وسقوط إمبراطوريات حاولت السيطرة عليها، أجرى الزمن أصابعه على المخا فتحولت إلى مدينة صغيرة لا تكاد تجد قوت يومها، لكنها اكتسبت في العقود الأخيرة أهمية عسكرية ولوجستية بسبب قربها من مضيق باب المندب، وازدادت أهمية الموقع منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في فبراير الماضي. فبعد تعطل جزء كبير من حركة النفط والغاز عبر هرمز، ارتفعت تدفقات الخام ومشتقاته عبر باب المندب من 5,400,000 برميل يومياً في الربع الأخير من العام الماضي إلى أكثر من 8,000,000 برميل يومياً في الربع الثاني من هذا العام، مع تحويل السعودية كميات أكبر لشحنها عبر البحر الأحمر. وبذلك تحول باب المندب من ممر مهم إلى أحد شرايين التعويض الرئيسية عن هرمز، واكتسبت المخا مزيداً من الأهمية. ورغم أن جماعة أنصار الله الحوثي قالت إن الملاحة الدولية ستبقى آمنة ما عدا السفن السعودية، فإن تجربة الأعوام السابقة كشفت أن مجرد زيادة احتمالات الهجوم يكفي لدفع شركات التأمين لزيادة علاوة المخاطر وشركات الشحن إلى تغيير مسارتها، وهو ما يفسر قلق الأسواق الذي دفع أسعار النفط إلى اختراق حاجز $100 مع استمرار التصعيد. الحساسية هذه المرة أعلى لأن السعودية تعتمد أكثر على مسار البحر الأحمر منذ تعطلت الملاحة عبر هرمز، وبالتالي فإن أي تهديد مزدوج للمضيقين يقلل البدائل المتاحة. ثمة من يرى أن السيناريو الأخطر هو تحول الساحل الغربي إلى جبهة بحرية مفتوحة مرتبطة مباشرة بالتوترات بين واشنطن وطهران. عندها ستستعيد المخا مجدداً أهمية دولية، ولكن هذه المرة من بوابة الصراع على هرمز وباب المندب معاً، وأثر كل ذلك على الاقتصاد العالمي.
7: الآن إلى التطورات في الضفة الغربية والقدس، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات تركزت في مناطق جنين ونابلس وبيت لحم، كما أفادت مراسلة الجزيرة باقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال تزامنا مع فترة الأعياد اليهودية. معنا من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش، وفي الاستوديو رجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. مرحبا بكما محمد. أريد أن أبدأ معك ميدانيا وأبرز الاقتحامات وما أسفر أيضا عن هذا الاقتحام في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تفضل.
8: نادي الأسير الفلسطيني محمد أفاد لنا قبل قليل باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيا على الأقل خلال سلسلة دهم وتفتيش واقتحام واسعة تركزت في محافظة جنين. نبدأ من جنين، هذه المحافظة تعرضت هذه الليلة لاقتحامات كبيرة، كان أبرزها قبل قليل انسحبت قوات الاحتلال من بلدة عنزة إلى الجنوب من محافظة جنين بعد أن كانت قد دفعت بمدرعات خلال هذا الاقتحام تحديدا، لكن الاعتقالات تركزت في بلدتي قباطية وجلبون تحديدا من خلال اعتقال 7 فلسطينيين بعد دهم وتفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها ونقلهم إلى جهة مجهولة. في نابلس أيضا جرى اقتحام عدد من البلدات الفلسطينية تحديدا اللبن الشرقية وعورتا وعريف، اعتقال فلسطيني في بلدة عريف بعد تفتيش منزله وتأمين الحماية لاقتحام مستوطنين لأداء طقوس تلمودية في بلدة عورتا إلى الجنوب الشرقي من محافظة نابلس. أما في باص فكان هناك دهم وتفتيش لعدة منازل تركزت واستهدفت منازل لأسرى محررين، جرى اعتقال فلسطيني كان قد تحرر بصفقة تبادل ونقل أيضا إلى جهة مجهولة. نتحدث أيضا عن رام الله، في رام الله كان هناك دهم وتفتيش في بلدة المزرعة الغربية تحديدا بقضاء رام الله، هناك القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص داخل منزل فلسطيني خلال هذا الاقتحام، كما جرى الاعتداء على فلسطيني ونجله نقلا إلى المستشفى جراء هذا الاعتداء بالضرب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد أن احتجزا لساعات طويلة بعد هذا الاقتحام تحديدا. في بيت لحم المداهمات تركزت في مدينة بيت لحم وفي مخيمي دهيشة وعايدة تحديدا، وجرى اعتقال 4 فلسطينيين خلال عمليات الاعتقال هذه. أما في الخليل فقوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد لاحقت مركبة فلسطينية فجر هذا اليوم في بلدة بيت أولى وأطلقت الرصاص باتجاه هذه المركبة ما أدى إلى إصابة السائق، إضافة إلى ذلك وعقب إطلاق الرصاص مباشرة وصلت قوات كبيرة إلى هذه المركبة وقام بحرقها حسب ما أفاد لنا الأهالي في هذه المنطقة تحديدا، وهي بلدة تقع إلى الشمال الغربي من محافظة الخليل. إلى جانب اقتحام آخر كان لبلدة بيت أمر شمال الخليل واعتقال فلسطيني هناك، وفي مدينة دورة وتحديدا في قرية الطبقة الواقعة في مدينة دورة جنوب الخليل جرى اعتقال فلسطيني آخر. نتحدث عن 15 فلسطينيا على الأقل خلال هذه الحملات الدهم والتفتيش والاعتقال الاعتقال والاحتجاز الميداني والتحقيق الذي يتواصل في مختلف مناطق الضفة الغربية بشكل اعتيادي وبشكل شبه يومي. محمد، عمليا نحن نتحدث عن السياق الأبرز، قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال عمليات الاحتجاز الجماعي والاعتقال تحاول إخضاع الفلسطينيين، خاصة وأن هذه العمليات تتم بشكل مستمر. يرى الفلسطينيون بأن جزء من هذه العمليات يتم لاستعراض الجيش الإسرائيلي داخل هذه المدن التي يجري اقتحامها من جهة، وأيضا لتشكيل حالة ردع في صفوف الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة أنه يجري استهداف الفلسطينيين واعتقالهم واحتجازهم لساعات والاعتداء عليهم بالضرب وتهديدهم إذا ما كتبوا أي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أو تفاعلوا مع أي حراك على الأرض. هذا الأمر يتم بالسنوات الأخيرة بشكل مكثف، خاصة ونحن نتحدث عن اعتقال قوات الاحتلال حتى هذه اللحظة ما لا يقل عن 10,000 أسير فلسطيني في مختلف السجون بظروف صعبة وقاسية جدا، يشرف على التعذيب داخل هذه السجون وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي يصدر الفيديوهات تباعا بين الحين والآخر. إضافة إلى ذلك يمكن القول إن قوات الاحتلال قد نفذت أكثر من 22,000 عملية اعتقال في الضفة الغربية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
7: محمد الأطرش مراسل جزيرة من الخليل، شكرا جزيلا لك على كل هذه الأخبار والإفادات. ونكمل مع نجوان، ولكن فيما يتعلق بالاقتحامات، الاقتحامات مستمرة للمسجد الأقصى اليوم و الأمس بوتيرة مختلفة، ولكن المشهد العام كيف يبدو في المسجد الأقصى؟
9: يعني المشهد في القدس وفي الأقصى على وجه الخصوص قاتم محمد، لا سيما مع كل التغييرات التي حدثت بعد 7 أكتوبر وطيلة الوقت هناك تصعيد متصاعد، يعني لا يمر يوم على المسجد الأقصى المبارك بهدوء إلا وتكون هناك أولا اقتحامات، لكن بالأساس انتهاكات لحرمة المسجد الأقصى ومحاولة لترسيخ لوضع جديد يتعلق بالطقوس اليهودية أو الطقوس التلمودية داخل المسجد الأقصى، وهذا ما يتباهى به المستوطنون والمتطرفون طيلة الوقت. ولكن خلال الأيام الأخيرة الماضية بدأت هذه الصفحات بنشر معطيات تتعلق بما حققوه من وجهة نظرهم خلال حقبة هذه الحكومة، ولكن تحديدا خلال هذا العام مع بدء سنة عبرية جديدة قدمت هذه المنظمات التي تطلق على نفسها منظمات الهيكل أرقاما تقول بأنها قياسية فيما يتعلق بعدد المقتحمين، ولكنها أيضا تعدد ما تم إنجازه على مستوى النفخ بالبوق على سبيل المثال، الصلاة الجماعية بشكل علني داخل المسجد الأقصى المبارك، توزيع كتب صلاة وكتب دينية يهودية داخل المسجد الأقصى، يتم التعامل مع المسجد الأقصى وكأنه كنيس لليهود تحديدا في منطقة باب الرحمة أو مصلى باب الرحمة. يوم أمس وفي الأيام الأخيرة الماضية كانت هناك صلوات تلمودية جماعية قادها رجال دين يهود عند مقبرة باب الرحمة عند السور الخارجي عمليا للمسجد الأقصى المبارك، وهذا ما يحدث أيضا داخل المسجد.
7: نجوان، يعني ما نشاهده الآن هي صورة من جبل الزيتون للمسجد، كنا دائما نستطيع الوصول إلى المسجد، كل ما تحدثت عنه هذه المرة لم نشاهده، هل من تفسير لماذا تغيب بعض أو كثيرا من الصور في أوقات الأعياد حيث كان من السهل ربما أو أسهل من ذلك الوصول وتوثيق هذه الانتهاكات؟
9: أولا طبعا كنا نتابع هذه الاقتحامات وهذه الانتهاكات طيلة الوقت حتى اللحظة الأخيرة، حتى يوم 6 أكتوبر كنا في عام 2023 أقصد كنا نغطي اقتحامات المستوطنين واعتداءاتهم على المسجد الأقصى من باب السلسلة ومن باب الأصباط ومن جبل الزيتون، حتى منعنا بطبيعة الحال من العمل في مدينة القدس من قبل سلطات الاحتلال. صورة الاقتحامات ستنشر من قبل المستوطنين ضمن نشرهم للمشهد الجديد الذي يتباهون به فيما يتعلق بهذه الاقتحامات، لكنها لا تنشر من قبل الفلسطينيين لسبب بسيط جدا. عندما أقول لك محمد أنه منذ بداية هذا العام أبعد عن المسجد الأقصى أكثر من 800 فلسطيني، سواء كان من القدس أو من داخل الخط الأخضر. هناك أوامر إبعاد تصدرها سلطات الاحتلال ضد فلسطينيين، وجزء كبير منهم ممن يعملون في الأوقاف الإسلامية، حراس الأقصى، موظفي الأوقاف الذين كانوا يعملون داخل المسجد الأقصى وبالعادة كانوا يوثقون. يعني هناك شخص كان يعمل طيلة الوقت داخل المسجد الأقصى ويقوم بالتصوير، أبعد منذ فترة.
7: ويتم تجديد الإبعاد، إنه جرى تعتيم فعليا عما حصل في فترة الأعياد
9: تماما
7: هذه.
9: لأنه تم إبعاد ومنع من كان يوثق هذه الانتهاكات عن المسجد الأقصى، يمنعون كليا من الدخول للمسجد الأقصى، ويتم تجديد هذه الإبعادات، أوامر الإبعاد بطريقة تلقائية تحديدا قبل الأعياد. فقط منذ بداية سبتمبر هذا الشهر الجاري أيلول أبعد عن المسجد الأقصى 30 فلسطينيا، جزء كبير منهم من حراس الأقصى الذين كانوا يتابعون هذه الاقتحامات وهذه الانتهاكات ويقومون بتصويرها وتوثيقها. المستوطنون من جانبهم يقومون بتصوير ما يريدون تصويره كي يشجعوا المزيد من المستوطنين على الاقتحامات. يعني أنا أتابع بعض الصفحات التي تطلق على نفسها منظمات الهيكل، والدعوات لاقتحام المسجد الأقصى فيها الكثير من نشر معطيات وأعداد ومحاولة لإقناع مزيد من المستوطنين والمتطرفين بضرورة تنفيذ ما يصفونه بأنها أوامر توراتية من أجل تنفيذ اقتحامات وتقديم قرابين داخل المسجد الأقصى. فقط يوم أمس تم نشر معطيات تتعلق بعدد المقتحمين خلال هذا العام، ويقولون بأنه تم تسجيل أكبر عدد وهو عدد قياسي، قرابة 69 ألف مستوطن ومتطرف اقتحموا الأقصى خلال هذا العام. وهناك مطالبات أيضا بأن تشمل هذه الاقتحامات الأيام التي عادة لا تجري فيها هذه الاقتحامات، يومي الجمعة والسبت، وهناك مطالبة من المحكمة العليا أن تسمح لهم بذلك.
7: أجوان سمني، شكرا جزيلا لك. بالعودة مشاهدينا إلى تداعيات التوتر الأمريكي الإيراني، أتوقف الآن مع عرض اقتصادي يناقش تأثير هذا التوتر ليس فقط على أسعار النفط بل على أحوال المال في العالم. فصدمة الطاقة أعادت التضخم إلى الواجهة، والتضخم دفع عوائد السندات إلى الصعود حتى بات الاقتراض أغلى على الحكومات والشركات والأسر. التفاصيل مع نديم الملح.
10: المال أصبح أغلى في كل مكان. نعم أغلى، فهو سلعة مثل أي سلعة، له سعر وسعره اسمه الفائدة. نحن لا ندفع هذا السعر على ما نملك بل على ما نقترض. هنا المشكلة، لأن العالم كله اليوم يقترض. أكبر مقترض على وجه الأرض هو الحكومات بحوالي 116 تريليون دولار تقترض عبر السندات، وما تدفعه لمن يقرضها اسمه العائد، وهو المؤشر الأول لسعر المال طويل الأجل في العالم. اليوم عوائد السندات الحكومية تصعد معا في 4 دول كبرى. ألمانيا 3.5% أعلى مستوى منذ عام 2011. بريطانيا 5.6% أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية. اليابان نحو 3% أعلى مستوى منذ 3 عقود. الولايات المتحدة حوالي 5% الأعلى منذ نوفمبر 2023. هذه الأرقام ليست تفصيلا على شاشات المتداولين بل فاتورة ستصل إلى الحكومات والشركات وإلى جيبك أنت. لكن لماذا يحدث هذا؟ 4 أسباب اجتمعت: حكومات تقترض بشراهة، وشركات تزاحمها على المال نفسه لبناء الذكاء الاصطناعي، وصدمة في أسعار النفط من التوترات الإيرانية الأمريكية في المنطقة أعادت التضخم إلى الواجهة، وبنوك مركزية عادت إلى رفع الفائدة أو تلوح به. بدلالة الأرقام اليابان تقف عند حافة الهاوية. الدين الحكومي يتجاوز 204% من حجم الاقتصاد، أي أكثر من ضعفي الناتج المحلي. أكثر من ذلك، ربع ميزانية الحكومة اليابانية هذا العام سيذهب لسداد الديون وفوائدها، ربع الميزانية قبل بناء مدرسة واحدة أو مستشفى. في أوروبا قلب السوق يكذب المشهد الظاهري. اليونان ديونها 143% من اقتصادها، فرنسا ديونها 117% فقط. اليونان أثقل دينا، لكن الأسواق تثق فيها أكثر من فرنسا. لماذا؟ لأن اليونان تحتضر منذ سنوات، عانت الإفلاس والتعثر والبرامج الإنقاذية عادت للطريق الصحيح. فرنسا كانت مستقرة لكنها تخطو الآن نحو المنحدر. عجز فرنسا يبلغ 0.85%، وهو أعلى بكثير من السقف الأوروبي البالغ 3%. الأسواق تسعر هذا بوضوح. اليونان تقترض بسعر 4.21%. فرنسا بكم تقترض؟ بسعر 4.45%. يعني فرنسا تدفع أكثر من اليونان 24 نقطة أساس، رغم أن ديونها أقل 26% من الاقتصاد. ما يقوله السوق هنا بوضوح؟ المستثمرون يثقون في مسار اليونان أكثر من مسار فرنسا. اليونان عانت الألم، أصلحت نفسها. فرنسا رفضت الألم، تأجل الإصلاح. الآن تدفع الثمن، وثمن ذلك فاتورة فوائد ستتجاوز 66 مليار يورو لفرنسا هذا العام. وحين تجتمع الديون والعجز والغموض السياسي والفقدان المتزايد للثقة، تصبح الأسواق أقل تسامحا، والعلاوة على المخاطر تبدأ في الارتفاع. لكن الحكومات ليست وحدها من يدفع، فالمال الذي يذهب إلى الفوائد يخرج من المدارس والمستشفيات والخدمات. وهنا يبدأ هذا الحرف الظاهر أمامكم، إنه حرف الكي باللغة الإنجليزية. يبدأ بساق واحدة ثم ينفتح إلى خطين، أحدهما يصعد والآخر يهبط. الفائدة المرتفعة تفرق الناس إلى مسارين متعاكسين. المسار الصاعد هو الأسر الميسورة، هذه الأسر لديها فائض مدخر وودائعها الجديدة وسنداتها الجديدة تدر عائدا أعلى، هي في موقع المقرض، تملك خيار أين تضع مالها. المسار الهابط هم أصحاب الدخل المحدود، لا فائض لديهم أصلا، يعيشون في الأغلب على الأقساط، هم في موقع المقترض فيدفعون أكثر، ثم يدفعون مرة أخرى حين تقتطع الخدمات العامة التي يعتمدون عليها لسداد فوائد الدولة. إذن عصر المال الرخيص انتهى، لكن يبقى السؤال، من يتحمل الكلفة أطول؟
7: مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة للوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني وللتطورات في اليمن. نحن على رأس الساعة وفي آخر المستجدات، أعلن وزير الخارجية العماني تأجيل اجتماع إقليمي كان مقررا عقده اليوم في صلالة حرصا على تحقيق التوافق، مؤكدا الالتزام بتعزيز الحوار بما يدعم الاستقرار والتعاون في المنطقة. من جانبه قال مسؤول بالخارجية الإيرانية أن تأجيل الاجتماع جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة وقرار مشترك من طهران ومسقط. في الدوحة قالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أكد خلال اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية السعودية والكويت وعمان دعم الجهود والمساعي لحل يضمن حرية الملاحة ويمهد الطريق لاتفاق شامل. في واشنطن جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله أن الحرب مع إيران ستنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها مباشرة، مشيرا إلى أن إيران تريد إبرام اتفاق بأي ثمن لكنه لن يوقع اتفاقا سيئا. في غضون ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز صباح اليوم. في اليمن، قال مصدر عسكري حكومي لوكالة الأنباء اليمنية أن القوات الحكومية استعادت مواقع غربية تعز وتتقدم إلى مناطق جديدة جنوب غربي المحافظة بإسناد جوي. في جيبوتي، قال قائد القوات البحرية للجزيرة إنه لا يوجد حتى الآن تهديد مباشر للملاحة الدولية في باب المندب. نبدأ إذن بملف التوتر الأمريكي الإيراني. معنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، مرحبا بكما. بابا ولد حرمة، أبدأ معك بالتطورات في مضيق هرمز، وما هي آخر الأخبار الواردة عن الحرس الثوري وإسقاط هذه الطائرة المسيرة، بالإضافة للتطورات السياسية التي تابعناها؟
11: عم محمد، هناك هذا الإعلان من قبل الحرس الثوري عن إسقاط هذه المسيرة، مسيرة من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. يقول الحرس الثوري إنه اعترضها ودمرها في تلك المنطقة فوق أجواء مضيق هرمز، وفي مضيق هرمز أو قربه في مدينة سرك بالتحديد في محافظة هرمزغان. كانت هناك هذه الانفجارات الليلة البارحة، منتصف البارحة سمع دوي هذه الانفجارات في مدينة سرك، وأول البارحة كان هناك أيضا أو أمس فجرا كان هناك هذا الإعلان عن مقتل شخص وإصابة آخرين في استهداف سفينة تجارية إيرانية وفق ما أعلنه حاكم جزيرة قشم في محافظة هرمزغان. أيضا سياسيا هناك هذا الإعلان عن تأجيل هذا الاجتماع الذي كان مقررا عقده اليوم في صلالة بسلطنة عمان. يقول مسؤول مدير دائرة الشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الإيرانية محمد علي باكا إن هذا الاجتماع قد أجل بناء على طلب بعض دول المنطقة وبقرار مشترك ما بين سلطنة عمان وإيران. وأضاف هذا المسؤول الإيراني أن إيران وعمان ستجريان هذه المشاورات الوثيقة وتنسقان من أجل تحديد موعد مناسب، موعد جديد لعقد هذا الاجتماع. إذن هناك هذا الاجتماع وهناك هذا التأجيل والإعلان أيضا عن هذه التنسيقات والمشاورات المستمرة بين عمان وإيران من أجل تحديد موعد جديد له. وهذا الاجتماع كان من المقرر أن تستعرض فيه عمان وإيران اتفاقهما ونتائج مفاوضاتهما بشأن هذه الممرات البحرية الآمنة في مضيق هرمز التي تفاوض عليها البلدان خلال الأسابيع الماضية. وكانت هناك هذه الاتصالات الدبلوماسية وحتى هذه الزيارة لوزير الخارجية العماني قبل أسبوعين إلى طهران. وكان البلدان قد أعلنا أنهما يمضيان في هذه المشاورات التي وصفها بالإيجابية والبناءة بشأن هذه المسارات الآمنة في مضيق هرمز. لكن الخارجية الإيرانية وفي أكثر من موعد أكدت أن وجود ذلك الاتفاق ونتائج تلك المفاوضات لا تعني بالضرورة أن مضيق هرمز سيكون آمنا. تعلق طهران وترهن عودة الأمن إلى مضيق هرمز بجملة من الشروط التي على الولايات المتحدة الأمريكية أن تفي بها وتلتزم بها، بإنهاء الحصار البحري، وقف الاعتداءات والتهديد بها، وكذلك إنهاء العقوبات الاقتصادية، وجملة من الشروط الواردة في مذكرة التفاهم بين الطرفين، مذكرة إسلام أباد.
7: إذن واشنطن، شكرا من جديد لبابا ولد حرمة. ونذهب الآن إلى واشنطن مع إيهاب العبسي، وأسألك كيف تتابع واشنطن إذن هذا التأجيل للاجتماع الذي كان في صلالة، وكذلك الوضع في مضيق هرمز بشكل ميداني؟
12: نعم محمد، لم يصدر أي تعليق رسمي من واشنطن بعد قرار أو إعلان تأجيل هذا الاجتماع الذي كان مقررا في سلطنة عمان، لكن التقارير كانت تتحدث أن واشنطن ما زالت ملتزمة أو مصرة على موقفها بشأن مضيق هرمز، بأن المضيق لا يمكن أبدا أن تفرض فيه رسوم مرور أو عبور أو أن يعاد تشكيل السيطرة على المضيق بما يمنح إيران أي سيطرة من نوع ما حتى لو كانت سيطرة إدارية. لكن وفق ما قاله مسؤولون أمريكيون لوسائل إعلام محلية هنا في واشنطن بأن الإدارة الأمريكية، إدارة ترامب، طلبت من دول الخليج أن تتطرق المحادثات إلى البرنامج النووي بشكل مباشر وليس مضيق هرمز، لأن إدارة ترامب تعتقد بأنها حاليا هي التي تسيطر على المضيق بالفعل من خلال سيطرة القوات الأمريكية وإخراج الكثير من السفن وناقلات النفط والغاز، وأن إدارة ترامب ليست متعجلة في التوصل إلى أي اتفاق يمنح إيران أي سيطرة من نوع ما على هذا الممر الحيوي الدولي فيما يتعلق بحركة ناقلات النفط والغاز، لكن أيضا البيت الأبيض والرئيس دونالد ترامب لم يصدر أي تعليقات ترفض إجراء هذه المحادثات، ما يعطي إشارة بأن هناك موافقة ضمنية من نوع ما على إبقاء قنوات خلفية دبلوماسية من أجل التوصل إلى أي حلول. الرئيس دونالد ترامب يقول أنه يعتقد بأن هذه الحرب ستنتهي ربما قبل أو بعد إجراء انتخابات التجديد النصفية المقبلة، ويقول أن أسعار النفط ستنخفض بشكل كبير بعد انتهاء هذه الحرب، ويقول أنه لن يقبل سوى باتفاق جيد مع إيران، مدعيا أو مشيرا إلى أن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق بشدة مع واشنطن. ترامب يصر على سردية أن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز بالكامل. القيادة المركزية أيضا كانت قد أشارت إلى أنها بموجب الحصار البحري أعادت تغيير مسار 100 سفينة منذ إعادة فرض هذا الحصار قبل شهرين، وأنه لا يسمح لأي سفينة بالدخول أو بالخروج من الموانئ الإيرانية إلا بإذن من القوات الأمريكية. فيما يتعلق الرئيس دونالد ترامب كانت له تصريحات أخرى فيما يتعلق بمسألة الأسلحة، قائلا أن الولايات المتحدة حاليا تقوم بتطوير أكثر من نوع من الأسلحة وتعيد ملء المخزون مرة أخرى بصواريخ باتريوت ومنظومة ثاد وتطور أسلحة ليزر ربما تكون أقل تكلفة في مواجهة الصواريخ منخفضة السرعة تحديدا سواء مع إيران أو مع أي جهة أخرى. وأيضا قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر يشير إلى أن الجيش الأمريكي في حالة تأهب واستعداد ولديه ما يكفي من الاستعدادات لمواجهة أي تحديات في المنطقة. رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون كانت له تصريحات أخرى تتعلق بأن انتهاء الحرب مع إيران يتطلب موقفا دوليا موحدا ودعما من الكثير من الدول لتحييد التهديد الإيراني، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون الحكومة والولايات المتحدة على ثقة أو على يقين بأن هذه الحرب ربما لن تنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي، نظرا لأنه لم يعد سوى هناك أسابيع قليلة، قائلا بأن الرئيس دونالد ترامب يريد تسوية الحرب لكن الإيرانيين لا يمكن الوثوق بهم في أي اتفاق بالنظر إلى الاتفاقات السابقة. وفق ما يقول مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة لا تريد العودة إلى مذكرة التفاهم بالشروط السابقة، وأنها حاليا تعتقد أنها في موقف قوة تحديدا فيما يتعلق بمضيق هرمز وتريد فرض المزيد من الشروط والتوصل إلى اتفاق سريع بشأن البرنامج النووي. محمد
7: يا بلعبسي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. الصراع بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز مر بعدة مراحل بالارتكاز لأهمية الجزر والموانئ الإيرانية الجنوبية، ويعد استهداف أمريكا لسفينة تجارية إيرانية قبالة جزيرة قشم واحدة من أهم مراحل هذه الاستهدافات. المزيد من التفاصيل عن أهمية الجزر والموانئ الإيرانية واستراتيجية استهدافها في تقرير فرح الزمان شوقي.
13: من شكل إلى آخر ومن مرحلة إلى أخرى يتحرك الصراع في مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. إغلاق فحصار فنار تنتقل من هدف إلى آخر وتنقل معها استراتيجية الحرب من نقطة إلى أخرى. وفي خضم معركة ضرب الناقلة مقابل الناقلة والتركيز على ناقلة النفط، وصلت الاستهدافات الأمريكية إلى السفن التجارية أيضا، ولكل ذلك دلالته. ولفهم المشهد نبدأ من الجزر الإيرانية الواقعة في ممرات الملاحة، وهو ما وضعها في واجهة الصراع لتأديتها دورا حيويا استراتيجيا عسكريا واقتصاديا. جزيرة قشم التي استهدفت الناقلة التجارية بينها وبين جزيرة هنغام التي توصف بالعين المتقدمة لمراقبة السفن هي كبرى الجزر الإيرانية، وتتموضع بمحاذاة مضيق هرمز، وتحمل أهمية تجارية وسياحية واقتصادية، ولها دور محوري في الدعم اللوجستي والعسكري. كل ذلك يجعل ضرب السفينة التجارية بالقرب منها وكأنه نقل للصراع نحو عنوان فرض القيود الاقتصادية الأشد والأقصى بيد من نار. جزيرة هرمز واحدة من جزر عنق المضيق ومفتاح بوابته، هي التي تمنح إيران تحكماً بالممر البحري المطل على السفن، فهي مركز للرادارات وأنظمة المراقبة العسكرية. تليها جزيرة الأرك التي تتموضع داخل المضيق وتفصل بين المسارين اللذين حددتهما إيران للدخول والخروج من هرمز بعد إغلاقه إبان الحرب، وفيها مراكز للملاحة تحاذي القناة المائية العميقة في المضيق، ما يجعلها الأقرب للمنطقة الأنسب لعبور الناقلات العملاقة. أما كيش فتقع أبعد قليلاً عن المضيق وتشبه قشم من حيث الأهمية التجارية والاقتصادية، وتحمل أهمية عسكرية أيضاً إذ تستخدم في الإسناد البحري ورسو القوارب. جزيرة سيري حيث تقع بعض منشآت إيران النفطية تعد ركيزة للبحرية الإيرانية أيضاً، حالها كحال جزيرة لافان، فتؤمنان معاً رقابة للنشاط البحري واستقراراً لبحرية الجيش والحرس. أما خارك حيث الشريان النفطي الإيراني، فكانت وما زالت محطة رئيسية من محطات الصراع والمواجهة مع الولايات المتحدة. جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى المتنازع عليها تقع أيضاً قرب خطوط الملاحة وفيها ثقل عسكري مركز. جل ما سبق تعرض لضربات أمريكية في عدة موجات من الاستهدافات، مثل ما حصل في أهم الموانئ الإيرانية الجنوبية التي تخضع للحصار البحري الأمريكي. ميناء بندر عباس القريب من قشم الجزيرة الإيرانية الكبرى يجتمع فيه صفات الميناء التجاري مع وجود منشآت عسكرية مع التموضع على ضفة مضيق هرمز، فتعرضت المنطقة لضربات لتدمير الدفاع الجوي ومواقع للصواريخ والمسيرات، وتكرر المشهد ذاته في ميناء بندر لينجي وبندر خمير. ميناء سيريك وفيه أرصفة تجارية يفتح المجال للإشراف والرقابة على حركة الناقلات، وفيه أنشطة لوجستية وعسكرية وبنية تحتية للدفاع الساحلي الإيراني. موانئ جاسك وكونارك وتشابهار منافذ لإيران ونفطها على بحر عمان والمحيط الهندي بعيداً عن منطقة هرمز، تؤمن لها بالوقت نفسه إشرافاً على حركة ناقلات النفط قبالتها، وفيها مقرات للبحرية. وعلى الطرف الآخر للمياه الخليجية يفتح ميناء أبو شهر وإمام خميني بوابات للبضائع الأساسية ومن بينها النفط. معظم هذه المواقع تعرضت لعدة موجات من الهجمات، وبالنظر إلى مواصفاتها وأهميتها يمكن قراءة جغرافية الأهداف ومنطق الاستهدافات. بدأت الولايات المتحدة باستراتيجية تعطيل الرصد الساحلي ومنصات الصواريخ والمسيرات في محاولة لإضعاف أدوات التحكم الإيرانية بالملاحة، كما نقلت القيادة المركزية الأمريكية. تزامن ذلك وتشديد الحصار البحري للضغط على المرافق الإيرانية في مسعى لتحقيق الهدف الاقتصادي المنشود. وحين عادت الحرب بمفهوم ضربة مقابل ضربة، استهدفت إيران الناقلات وركزت أمريكا على البنى التحتية للموانئ والجزر، وانتقل الصراع نحو معادلة ناقلة مقابل ناقلة. فلم تعد إيران وحدها من تستهدف السفن التي تخرج عن طرق العبور المحددة، بل هددت أمريكا طهران بإغراق ناقلاتها، وهو ما يعني مسعى آخر لخنق الإمدادات الاقتصادية قد يصبح أقوى إن اجتمع استهداف ناقلات النفط بضرب السفن التجارية الإيرانية.
7: معنا في الاستوديو دكتور عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وفي الاستوديو ديفيد ديروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن. مرحبا بكما. عباس أصلاني أبدأ معك بالسؤال حول هذا الاجتماع، وما هو التفسير الإيراني لعدم انعقاد القمة بالنظر إلى الإعلان المفاجئ عن القمة ثم الإعلان المفاجئ عن تأجيلها؟
14: في حقيقة الأمر كانت هذه فرصة لدول المنطقة لكي تجتمع سوية من أجل أن تجد حلا للمنطقة للمشكلة الموجودة، لكن هذا الاجتماع تم تأجيله من أجل تحقيق توافقات في الدول المنطقة. يبدو وكأن هنالك بعض وجهات النظر من الدول الإقليمية يرادوا أن يؤجلوا هذه القمة، ومن بداية ومن الأيام الأولى لتخطيط هذا الاجتماع كان هنالك بعض التقارير أن الولايات المتحدة قد تضغط على بعض تلك الدول من أجل ألا توافق على آليات للمحادثات مع إيران، بالتالي لن تعقد هذه القمة. هي كانت هذه فرصة لربما للانخراط بإيجاد حل دبلوماسي للأزمة ولمنع التصعيد. لكن الدور من القوى الخارجية قد يكون ملحوظا وقويا. بعض يقولون أن إيران تريدون أن تأخذ هذا الأمر كمبادرة لمصلحتها، لكن من الجيد معرفة أن هنالك أيضا بعض انتقاد من داخل البلد حتى أن التوقيت قد لا يكون جيد لإيران، لأن إيران كانت منخرطة بعمليات هجومية عسكرية استراتيجية. لكن كما قلت هذه كانت فرصة للدبلوماسية.
7: الرئيس الأمريكي حينما سئل عن هذا الاجتماع قال بما معناه هذا شأن دول المنطقة، لكن سبق الاجتماع توترات كثيرة مرتبطة طبعا باستهداف خط أنابيب شرق غرب من العراق، وأيضا سيطرة الحوثيين على باب المندب، وهم يعلنون أن حصارهم سيكون على السعودية، أي أن السعودية تضررت من جهتين. وأيضا واصلت إيران في أسابيع سابقة هجماتها في المنطقة. ألا تشكل هذه الأحداث ربما عاملا لعدم وجود ثقة من أجل التوافق والبحث أيضا على توافق لإدارة بضيق هرمز مع إيران؟
14: هناك بعض التقارير خلف الكواليس أن هناك أمور أخرى تجري، لكن هذا قد يكون سببا لتأجيل الاجتماع. لكن بنفس الوضع أعتقد أن اجتماع هذا الاجتماع قد يكون بناء لنفس الأسباب. قد يكون هذه فرصة بعد عقود أن تجتمع الدول مع بعضها البعض. علينا لا ننسى أنه قبل 3 سنوات وقبل الحرب كان من المفترض أن يكون هنالك آليات مشابهة في الأمم المتحدة في نيويورك، لكن خلال الساعات الأخيرة هنالك خلافات بين الكويت وإيران أجلت هذا الأمر. حتى الخلافات بين إيران وتلك الدول وتلك الدول بينها أيضا هنالك خلافات قامت بتأجيل وضع مثل هذه الآليات. بالتالي لا يمكننا أن نخصص الأمر ونحدد لما حصل خلال الأيام السابقة، قد يكون هذا سببا، لكن علينا أن نضع الأمر في السياق. بالنسبة للأزمة وللتصعيد وخلال مثل هذه الأزمة، أعتقد أن مثل هذه الاجتماعات ضرورية أكثر من أي وقت مضى.
7: ديفيد روشا، حينما سئل الرئيس الأمريكي كما أشرت هو أجاب باختصار، لكن ما هو الموقف الدقيق والمفصل للولايات المتحدة من مثل هذا الاجتماع أو توافق إقليمي مع إيران حول إدارة المضيق والمسارات الآمنة في مضيق هرمز؟ كيف تنظر الولايات المتحدة إلى هذا النقاش بالأساس؟
14: لا أعتقد أن هنالك موقف رسمي حول هذا الأمر، لكن بشكل عام يتم النظر إلى هذا الأمر على أنه إذا ما كان هنالك طريق دبلوماسي للمضي قدما ربما فسيخضع للقانون الدولي سيكون مرحبا به. لكن هذه الحقبة الحديثة عندما لا يكون هنالك ضرورة لوجود الأشخاص بشكل مباشر، بالتأكيد هنالك تبادل الرسائل. بعث القلق للولايات المتحدة أن يكون هنالك ربما خيانة من قبل إيران بعد الاجتماع، أن يكون بمعنى أنها تريد أن تؤسس نظاما أمنيا جديدا تسيطر فيه إيران. قد يكون هنالك محادثات ومناقشات، وأعتقد أن هذا اختبار للدبلوماسية العمانية. نقول في الولايات المتحدة أن الدبلوماسية الجيدة سيخبرك أن تذهب إلى الجحيم، لكنك تتطلع قدما للرحلة، والعمانيون جيدون في هذا الأمر. أعتقد أنهم يدركون أنه ليس الوقت للدول التي تم مهاجمتها جميعا من قبل إيران أن تجتمع مع إيران وتعطيهم فرصة للاحتفاء بالنصر.
7: كان ينظر إلى هذا الاجتماع على أنه فرصة ربما تحل الخلافة على البند الخامس في مذكرة التفاهم من أجل المضي قدما في المفاوضات، وبالتالي طالما أنه لم أو بما أنه لم ينعقد، ما هو الوضع الحالي لتعامل الولايات المتحدة مع المضيق؟ هل نحن ضمن السياسة الأخيرة ناقلة مقابل ناقلة واشتداد أو تشديد الحصار على إيران؟ هل تنظر الولايات المتحدة بطريقة مختلفة الآن بعد فشل هذا الاجتماع إن صح التعبير، وبالتالي نرتقب منها إجراءات أخرى؟
15: That's an excellent question.
14: هذا سؤال مهم، وأنا هنالك قضيتان مهمة، أنه الصراع الإيراني الأمريكي والحصار الأمريكي على إيران. القضية الثانية هي حرية الملاحة في المياه الدولية، لأن الولايات المتحدة هي ربما دولة بحرية ومصالح بحرية دولية، فإن السابقة التي تريد إيران أو حتى إيران وعمان بمنع الملاحة البحرية هذا أمر يمثل سابقة. هذه قضية الولايات المتحدة لا يمكنها تتحمل هذا الأمر، لأن معناها ذلك أن الدول الأخرى ستطلب نفس الشيء، وهذا يعيق الملاحة الدولية. القضية الأخرى هي مسألة فرض الحصار البحري. ما نراه هنا أن الهجمات الإيرانية على السفن الأمريكية، وأيضا الهجوم هجمات الأمريكية على السفن الإيرانية، وهنالك هجمات انتقامية بعد قيام إيران بمهاجمة السفن الأمريكية. إحدى الأمور التي كانت مهمة هي أنه في الإعلانات الأمريكية قامت بتحديد الناقلات التي تم مهاجمتها على أنها سفن يسيطر عليها حرس الثوري. لست متأكدة من صدق ذلك، لكن يبدو وكأن هذه الأصول يسيطر عليها القوى العسكرية في إيران.
7: شكرا جزيلا لك ديفيد روشا، مساعد وزير الدفاع الأمريكية السابق لشؤون الأمن عباس أصلاني. أيضا شكرا جزيلا لك، الباحث بمركز الشرق الأوسط الدراسات الاستراتيجية. والآن إلى التطورات في اليمن، حيث نقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن القوات الحكومية استعادت مواقع غربية تعز وتتقدم إلى مناطق جديدة جنوب غربي المحافظة. في الأثناء تتسع موجات النزوح من عدد من المناطق اليمنية. وقال قائد القوات البحرية الجيبوتية للجزيرة إن عشرات القوارب الصغيرة التي تنقل يمنيين تتجه يومياً إلى جيبوتي. معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. ياسر مرحبا بك، لنبدأ إذن بالتطورات الميدانية وهذه الإعلانات العسكرية، تفضل.
0: نعم محمد، آخر التطورات ما أعلن عنه مساء أمس من تقدم للجيش التابع للحكومة اليمنية. القوات الحكومية اليمنية تقدمت في غرب تعز. كان الحوثيون يحاولون التقدم في تلك المناطق، لكن أكد مصدر في القوات الحكومية أنه صد الهجوم أو أنه تم صد الهجوم وكذلك التقدم في بعض المناطق غرب تعز. وذلك يأتي بإسناد من طيران الطيران الجوي الذي أغار على تجمعات للحوثيين سواء كان في غرب تعز أو حتى في الساحل الغربي. تواصل القوات الجوية قصف الحوثيين في ما أسمي بصندوق القتل وفي الساحل الغربي في مخا وذوباب وما جوارهما. كذلك ما زالت هناك تقدمات للجيش في غرب تعز، لكن ليست هناك تقدمات كبيرة بالأحرى بعد تلك التقدمات التي حققها الحوثيون في الساحل الغربي قبل أيام. على الوضع الإنساني، ما زال الوضع الإنساني سيء للغاية. هناك قرابة 1600 لاجئ وصلوا إلى جيبوتي، كما صرح بذلك اتحاد الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليين. صرحا بأن هناك 1600 يمني وصلوا إلى جيبوتي، وكانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية قالت أن الرقم أكبر من ذلك. وزارة حقوق الإنسان اليمنية قالت إن من وصلوا إلى جيبوتي قرابة 2000 من اليمنيين، كما صرحت أيضا بمقتل 150 مدني وإصابة 200 آخرين من المدنيين خلال الفترة من 9 سبتمبر حتى الآن. نازحون وصلوا إلى بعض مناطق بعيدة في اليمن، حتى إلى أبيان، إلى عدن، إلى لحج، إلى الضالع، إلى بل ربما وصل بعضهم إلى مأرب كنازحين من تلك المناطق التي كانت تدور فيها المعارك في الساحل الغربي.
7: ياسر حسن من تعز، شكرا جزيلا لك. حول نفس الموضوع معنا في الاستوديو أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. تطورات أخيرة أحمد، مرحبا بك.
16: مرحبا.
7: ما معناها عسكريا، ما معنى ما يتم إعلانه الآن، خاصة حين تحدث الحكومة اليمنية عن تقدم في مناطق غربية تعز ومنطقة القتل هذه المعلنة، أيضا بالنظر إلى ما جرى من انسحابات في أيام الماضية؟
16: نعم محمد، يبدو أن الطرفان كل طرف لديه أولويات، الحكومة لديه أولوية والحوثيين لديهم أولويات. أيضا يبدو أن هناك تغير كما نرى ونشاهد، أيضا الحوثيين يغيرون في خريطة السيطرة، وأيضا الحكومة اليمنية تحاول أن تغير في مسرح العمليات بشكل أو بآخر. الحوثيون الآن أمامهم تحدي أن يحافظوا على المناطق التي سيطروا عليها، مناطق يعني غربية تعز مثل الوازعية مثلا، والمناطق الأخرى التي تتجه باتجاه أيضا جنوبية الحديدة مثل المخا، الخوخة، حيس، وأيضا باتجاه مضيق باب المندب. الحكومة اليمنية بنفس الوقت أيضا لديها أولويات أخرى، وهي محاصرة جماعة الحوثي في منطقة القتل التي حددتها، وأيضا فتح جبهات أخرى، وأيضا الاستعداد لاستعادة هذه المناطق. الآن التحرك الذي حدث أن الحوثيين غيروا خريطة السيطرة في مناطق ساحل المخا. الهجوم الذي يحدث في غربي تعز هو الهدف منه أولا محاصرة القوات الحوثية والإمدادات الحوثية التي تأتي من غربي تعز حيث يسيطرون، وأيضا محاولة أيضا الدخول من جهة مناطق المضاربة على حدود لحج، وأيضا مناطق أيضا عدن. يعني سيكون هناك إمدادات بالتأكيد أن الغارات الجوية، وهي عنوان الفترة الأخيرة، هناك غارات جوية كثيرة جدا تصطاد الإمدادات التي تأتي للحوثيين سواء إلى مناطق المخا أو القريبة من باب المندب أو مناطق غربي تعز. خلال مثلا الساعات الماضية كان هناك أكثر من استهدافات من قبل سلاح الجو الذي يتبع الحكومة اليمنية. فإذا الخريطة تتوسع من جهة وأيضا خريطة السيطرة تحتاج إلى تثبيت بالنسبة للحوثيين. بالنسبة للحكومة اليمنية تستخدم أكثر من وسيلة، وهي الطيران الحربي، الإمداد، وأيضا فتح جبهات أخرى مثل شرق مأرب لكي تضعف القوات الحوثية أو أي إمدادات.

0: الكبير وعن هذه المناطق البعيدة التي يصل إليها ومن خاض البحر وصولا إلى الضفة الأخرى؟
1: طبعا السلطات الجيبوتية تقول بأن يعني هناك ما لا يقل عن 2000، أو بالأمس كان يقول سفير جيبوتي في السعودية 1600، لكن المنظمة الدولية حتى الآن تقول أن هناك 2000 قادمين من لحج ومن المخا ومن المناطق الساحل الغربي قدموا إلى جيبوتي. صراحة التوقعات أن هناك أكثر من هذا العدد قد يصلون إلى جيبوتي، وجيبوتي كانت دائما محطة مهمة للاجئين اليمنيين. كما تعلم مناطق الحرب كثيرة، يعني في غربي تعز، في الوازعية، في البرح، في مقبنة، وأيضا في المخا وحيس والخوخة، كل هذه المناطق كانت محل قتال كبير يعني خلال الفترة الماضية، وسقط قتلى وجرحى سواء من العسكريين أو من المدنيين. الآن النزوح يتم باتجاه جيبوتي، وهناك منطقة معينة يعني تم تحديدها لهؤلاء النازحين، وجيبوتي كانت دائما خلال 10 سنوات الماضية تستقبل دائما النازحين واللاجئين، ولكن هذه المنطقة كانت توقف فيها القتال. عودة القتال مرة أخرى طبعا سيجبر هؤلاء السكان إلى اللجوء أولا باتجاه جيبوتي وباتجاه مناطق أخرى، ربما خلال الفترة الماضية كان إلى الصومال وإلى أثيوبيا وإلى جيبوتي وإلى مناطق أخرى، ثم أيضا تجبرهم أيضا إلى النزوح باتجاه مناطق مثل عدن، مثل لحج، ومثل تعز أيضا، ومثل مناطق أخرى. عدن استقبلت المئات، لحج استقبلت المئات، أيضا تعز استقبلت المئات، وأيضا مأرب استقبلت سواء عسكريين أو مدنيين. إذن خارطة النزاع تتوسع سواء عسكريا، وهذا طبعا يلقي بظلاله أيضا على الوضع الإنساني في هذه المناطق عموما.
0: أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية، شكرا جزيلا لك. إذن أثيرت الهواجس في الأسواق العالمية مع إعلان الحوثيين سيطرتهم على مدينة المخا ومينائها، فالمخا تقع على بعد 80 كيلومترا تقريبا من مضيق باب المندب، أحد أكثر ممرات التجارة والطاقة حساسية في العالم. المزيد في تقرير أحمد مرزوق.
2: إن كنت تجلس الآن في أي مكان بالعالم تحتسي قهوتك المفضلة الموكا، وسواء كنت تشرب الموكا الكلاسيكية أو موكا الشوكولاتة البيضاء أو موكا الرخام أو حتى الموكا تشينو، فربما لا تعلم أن قهوتك أخذت اسمها من هذا المكان المخا. مدينة يمنية وميناء تقع على الساحل الغربي لمحافظة تعز عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وتبتعد 80 كيلومترا عن واحد من أهم المضائق في العالم باب المندب. تقع المخا في منتصف الطريق البحري المؤدي من مضيق هرمز إلى قناة السويس شمالاً، وتاريخياً كان المخا أحد أشهر الموانئ في العالم ومركزاً رئيسياً لتجارة البن، ولأكثر من 200 عام كانت المخا بمثابة وول ستريت لتجارة البن عالمياً في حينها. بعد قرون وعقود وسنوات طويلة وصراعات، وبعد قيام وسقوط إمبراطوريات حاولت السيطرة عليها، أجرى الزمن أصابعه على المخا فتحولت إلى مدينة صغيرة لا تكاد تجد قوت يومها، لكنها اكتسبت في العقود الأخيرة أهمية عسكرية ولوجستية بسبب قربها من مضيق باب المندب، وازدادت أهمية الموقع منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في فبراير الماضي. فبعد تعطل جزء كبير من حركة النفط والغاز عبر هرمز، ارتفعت تدفقات الخام ومشتقاته عبر باب المندب من 5,400,000 برميل يومياً في الربع الأخير من العام الماضي إلى أكثر من 8,000,000 برميل يومياً في الربع الثاني من هذا العام، مع تحويل السعودية كميات أكبر لشحنها عبر البحر الأحمر. وبذلك تحول باب المندب من ممر مهم إلى أحد شرايين التعويض الرئيسية عن هرمز، واكتسبت المخا مزيداً من الأهمية. ورغم أن جماعة أنصار الله الحوثي قالت إن الملاحة الدولية ستبقى آمنة ما عدا السفن السعودية، فإن تجربة الأعوام السابقة كشفت أن مجرد زيادة احتمالات الهجوم يكفي لدفع شركات التأمين لزيادة علاوة المخاطر وشركات الشحن إلى تغيير مسارتها، وهو ما يفسر قلق الأسواق الذي دفع أسعار النفط إلى اختراق حاجز $100 مع استمرار التصعيد. الحساسية هذه المرة أعلى لأن السعودية تعتمد أكثر على مسار البحر الأحمر منذ تعطلت الملاحة عبر هرمز، وبالتالي فإن أي تهديد مزدوج للمضيقين يقلل البدائل المتاحة. ثمة من يرى أن السيناريو الأخطر هو تحول الساحل الغربي إلى جبهة بحرية مفتوحة مرتبطة مباشرة بالتوترات بين واشنطن وطهران. عندها ستستعيد المخا مجدداً أهمية دولية.

0: ولكن هذه المرة من بوابة الصراع على هرمز وباب المندب معا، وأثر كل ذلك على الاقتصاد العالمي.
1: الآن مشاهدينا للتطورات في الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات تركزت في مناطق جنين ونابلس وبيت لحم. وذكر نادي الأسير الفلسطيني للجزيرة أن قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينيا على الأقل خلال اقتحامها مدن الضفة الغربية، كما أفادت مراسلة الجزيرة باقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال تزامنا مع فترة الأعياد اليهودية. معنا من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش. محمد، مرحبا بك. إذا لنجمل، هذه الاقتحامات أين جرت وعما أسفرت؟
2: قبل الحديث عن اقتحامات الجيش، هناك استفزازات للمستوطنين بدأت في الساعات الأخيرة محمد في المناطق المتاخمة للمستوطنات والبؤر الاستيطانية كجزء لا يتجزأ من يوم الفلسطيني في هذه المناطق، من خلال إطلاق قطيع الأبقار والأغنام باتجاه مزروعات الفلسطينيين والاستفزازات وصولا عند وصول المستوطنين إلى أبواب منازل الفلسطينيين وخلق هذا الاحتكاك اليومي، وذلك بحماية كاملة من قبل قوات الاحتلال كما يجري في هذه الأثناء في منطقة خلت الحمص إلى الجنوب من محافظة الخليل، وكما جرى فجر هذا اليوم في قرية بورين جنوب مدينة نابلس، وتحديدا قطع أعمدة الكهرباء في هذه البلدة بشكل متكرر. نحن نتحدث عن استمرار اقتحامات الجيش في عدد من محافظات الضفة الغربية، ما أسفر عن اعتقال 15 فلسطينيا على الأقل خلال عمليات الدهم والتفتيش المركزة، والتي كانت أبرزها في محافظة جنين، حيث جرى اعتقال ما لا يقل عن 7 فلسطينيين في قريتي جلبون وقباطية، وذلك خلال دهم وتفتيش عدد من المنازل الفلسطينية، إضافة إلى دفع قوات الاحتلال بآليات مدرعة من نوع إيتان في بلدة عنزة التي انسحبت منها قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل بعد أن كانت فتشت ودهمت محال تجارية ومنازل فلسطينية في هذه القرية، إضافة إلى قرية دير أبو ضعيف وغيرها من قرى جنوب جنين على وجه التحديد. نتحدث عن نابلس، تركزت هذه الاقتحامات في كل من محافظة أو في كل من بلدات عريف واللبن الشرقية، إضافة إلى بلدة عورتة التي اقتحمها الجيش برفقة المستوطنين لتأمين الحماية اللازمة للمستوطنين لأداء طقوس تلمودية في هذه القرية تحديدا، كما جرى اعتقال فلسطيني من قرية عريف بعد دهم وتفتيش منزله. في طوباس تركزت الاقتحامات في طبعا هذه المدينة تحديدا في منازل الأسرى المحررين، وجرى اعتقال أسير محرر أفرج عنه ضمن صفقات التبادل. نتحدث أيضا عن محافظة رام الله. في رام الله تركزت الاقتحامات في بلدة المزرعة الغربية، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي خلال اقتحام أحد المنازل، وجرى الاعتداء على فلسطيني ونجله نقلا إلى المستشفى بعد ساعات من الاحتجاز. نحن نتحدث عمليا محمد عن ممارسة جيش الاحتلال للضرب خلال هذه الاقتحامات التي تتم بشكل مستمر. كل هذه المنازل التي تقتحم عادة ما يتم الاعتداء على الفلسطينيين بداخلها من خلال جنود الاحتلال بالضرب المبرح. في محافظات جنوب الضفة الغربية وتحديدا بيت لحم والخليل، تركزت الاقتحامات في مخيمي عايدة ودهيشة في محافظة بيت لحم، إضافة إلى مدينة بيت لحم، واعتقل 4 فلسطينيين في هذه المحافظة. في الخليل جرى ملاحقة مركبة فلسطينية وإطلاق النار على من كان بداخلها، أصيب فلسطيني ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. الجيش الذي وصل إلى هذه المركبة بعد ملاحقتها قام بإضرام النار بهذه المركبة. إضافة إلى ذلك، كان هناك اقتحام آخر لبلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل واعتقال فلسطيني، إضافة إلى فلسطيني آخر اعتقل في قرية الطبقة في مدينة دورة جنوب محافظة الخليل. نحن نتحدث عن سلسلة من الاقتحامات والاعتقالات التي كانت في الضفة الغربية فجر اليوم، في سياق الاعتقالات التي تنفذها قوات الاحتلال بشكل يومي في مختلف محافظات ومناطق الضفة الغربية. يرى الفلسطينيون بأن هذه الاعتقالات تستهدف بدرجة أساسية محاولة محاولة إخضاع الفلسطينيين في الضفة الغربية والسيطرة عليهم وخلق حالة من الردع في صفوف الفلسطينيين، خاصة وأنه يتخلل هذه الاعتقالات وحملات الاحتجاز الجماعي تحقيق ميداني وتهديد متواصل من قبل ضباط الشباك الإسرائيلي المسؤولين عن هذه المناطق تحديدا للفلسطينيين إذا ما تحركوا أو اعترضوا أو شاركوا بأي احتجاج، حتى وإن كان ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى المشاركة في مناسبات اجتماعية كالأفراح والأطراح. الاحتلال يحاول التدخل بهذه التفاصيل الصغيرة في حياة الفلسطينيين في هذه المناطق تحديدا، وذلك خلال تنفيذه لهذه الاعتقالات، إضافة إلى الاستعراض. يتساءل الناس ما الذي يدفع قوات الاحتلال الإسرائيلي للدفع بمدرعات ثقيلة نحو قرى فلسطينية لتنفيذ عمليات الدهم والتفتيش هذه في مختلف المناطق.
1: محمد الأطرش من الخليل، شكرا جزيلا لك. في مستجدات حرب روسيا على أوكرانيا، أعلنت سلطات مدينة نيجني كامسك في تتارستان مقتل فتاتين بنيران مسيرة أوكرانية، في حين أعلنت غرفة عمليات إقليم كراسنودار الروسي إصابة 5 أشخاص بحطام مسيرة في مدينة سوتشي. في المقابل أعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت 108 مسيرات على أوكرانيا الليلة الماضية، أسقط منها 85. نعود إلى تداعيات التوتر الأمريكي الإيراني، والآن نتوقف مع عرض اقتصادي يناقش تأثير هذا التوتر ليس فقط على أسعار النفط بل على أحوال المال في العالم. صدمة الطاقة أعادت التضخم إلى الواجهة، والتضخم دفع عوائد السندات إلى الصعود، حيث حتى بات الاقتراض أغلى على الحكومات والشركات والأسر. التفاصيل إذن مع نديم الملاح. قبل أن نتابع عرض نديم الملاح العرض الاقتصادي، نعود إلى كييف مع مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي، والأخبار المتعلقة بالمسيرات الروسية التي استهدفت، وتقول طبعا أوكرانيا أنها أسقطت عددا كبيرا منها.
3: نعم محمد، في هذا النهار هناك شيء غريب يحدث، لا تقارير كالمعتاد كل صباح من هيئة الخدمات الأوكرانية للطوارئ بإحصاء لما حدث خلال الليل وخلال ساعات النهار الأولى، ولكن لدينا بعض الإحصاءات من السلطات المحلية. مثلا في زاباروجيا قتل شخص وأصيب 3 أو أصيب 4 جراء هجمات روسية متكررة، وفي خاركيف لدينا 3 مصابين أيضا جراء هجمات روسية متكررة. هذه الليلة وهذا النهار حتى الآن كان هادئا في العاصمة كييف، لم يوجد ولا حتى إنذار واحد بهجمات روسية، وهذا ليس الشيء المعتاد. بحسب التقارير الأوكرانية، التقارير الأمنية الأوكرانية، روسيا تحضر لهجوم كبير على أوكرانيا مع تغير الأجواء وميلها إلى البرد، وطبعا برد أوكرانيا برد شديد. في هذه الأوقات من كل عام عادة روسيا تستهدف محطات التدفئة ومحطات الطاقة. لدينا في الأيام الأخيرة نسق روسي مستمر من استهداف محطات الوقود لتموين السيارات، سيما لشركة أوكرنافتا الحكومية الأوكرانية، ولدينا نسق أيضا لاستهداف مستودعات الغذاء، وهذا بحسب المسؤولين الأوكرانيين يدل على أن روسيا تحضر لشتاء قاس للأوكرانيين هذا العام. وصدرت تحذيرات أمس من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من أن هذا الشتاء قد يكون الأقسى على أوكرانيا بسبب تكثيف الهجمات الروسية على محطات الطاقة ومحطات التدفئة. في الأمس بالأمس أيضا محمد حدثت أكثر من حادثة ربما لافتة للانتباه، منها استهداف قطارات في غرب أوكرانيا. أوضحت تقارير أوكرانية وغربية أن أحد القطارات التي ربما كانت مستهدفة كان يحمل عددا كبيرا من الدبلوماسيين والمسؤولين السابقين في دول مختلفة، ومن هؤلاء رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، وأيضا المستشار الأمني لمستشار ألمانيا فريدريش ميرتس، إضافة إلى عدد كبير من الدبلوماسيين والمسؤولين السابقين. رئيس رئيس وزراء بولندا دونالد تاسك حذر بعد هذه الاستهدافات بالقرب من الحدود البولندية من أن روسيا قد تستهدف أراضي على الحدود وقد تدخل إلى الأراضي البولندية بهذه الاستهدافات. في أوكرانيا عموما الأجواء هادئة هذا الصباح، ولكنه الهدوء ربما المشوب بالحذر، البعض يتوقع العاصفة في أي لحظة.
1: شكرا جزيلا لك. لننتقل إلى موسكو مع رئيس الجزيرة أمين دورغامي. أمين، في المقابل أيضا روسيا تتحدث عن مقتل فتاتين نتيجة هذه المسيرات القادمة من أوكرانيا.
4: نعم، واضح محمد أن هناك أيضا استهداف يشتد نسقه من قبل أوكرانيا على العمق الروسي، ويستهدف مناطق مختلفة من البلاد خاصة في الجنوب. اليوم السلطات الروسية تحدثت عن مقتل فتاتين في هجوم بمسيرة أوكرانية على مدينة نيجني كامسك في جمهورية تتارستان، وأيضا سقوط عدد من الجرحى في هجوم مكثف هو الثاني من نوعه على مدينة سوتشي الواقعة على البحر الأسود أقصى جنوب روسيا، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين. الاستهدافات الأوكرانية أيضا طالت مناطق عادة ما يتم استهدافها بشكل تقريبا شبه يومي، ونتحدث عن بريانسك، عن بيلغراد، وعن كورسك، هذه المقاطعات الحدودية إضافة أيضا إلى روستوف. لكن في المقابل وزارة الدفاع تتحدث عن أن دفاعاتها الجوية أسقطت الليلة الماضية نحو 400 مسيرة في مناطق عدة، ويلاحظ أن هناك لربما توجه روسي جديد من خلال بنك أهداف الضربات الجوية الروسية. الحديث من قبل وزارة الدفاع صباح اليوم عن أنها استهدفت شركة كييف ستار للاتصالات وسط العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك لأنها تقدم معلومات وأيضا تقنيات من بينها اتصالات لاسلكية إلى الجيش الأوكراني، وأيضا تزايد نسق استهداف القطارات والقاطرات وأيضا خطوط السكك الحديدية، إضافة إلى المعطى الثالث وهو متغير جديد أيضا في بنك أهداف الضربات الروسية، وهو التركيز على أهداف في أقصى الغرب الأوكراني، بينما كانت في السابق الضربات تتركز على مدى أقصاه لنقل العاصمة الأوكرانية كييف، إضافة إلى عموم المقاطعات الأوكرانية الشرقية. الآن الحديث عن مقاطعات كالفيف وكغيرها من المقاطعات الغربية، وبنك أهدافها يتنوع لنقل بين المستودعات وأيضا القاطرات، إضافة إلى طرق إمداد التي تصل الغرب الأوكراني بالشرق. وزارة الدفاع أيضا قالت بأنها دمرت الليلة الماضية تجمعات للجيش الأوكراني في كل من دنيبروبتروسك، خاركيف، وأيضا سومي، وذلك باستخدام قنابل جوية انزلاقية من طراز فاب 500، وأنها استهدفت أيضا بنى تحتية في الموانئ الأوكرانية في الجنوب، وعلى أن قواتها تتقدم في أكثر من محور خاصة في مقاطعتي خاركيف وأيضا دونيتسك.
1: أمين، يعني ماذا عن هذه الوتيرة حيث شهدت محاولات الأيام الماضية شهدت محاولات إنعاش مسار سياسي، هذه الوتيرة العسكرية كيف تصنف؟ إن كانت مرتفعة أم في سياق ما قبل المباحثات السياسية؟
4: في الحقيقة هذا النسق بدأ يأخذ منحا متصاعدا مباشرة بعد تلك الزيارة التي شهدتها العاصمة الروسية موسكو وأيضا العاصمة الأوكرانية كييف من قبل مبعوثي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، وأيضا ما تحدث عنه الجانب الأمريكي من وجود خلافات بين الجانبين فيما يتعلق بمسألة الأراضي. هناك من يقرأ في هذه الحدة في الضربات الروسية في هذا النسق المتصاعد محاولة روسية للضغط على الجانب الأوكراني من أجل تعزيز أوراق مفاوضاته في أي مباحثات، خاصة وأن الحديث بدأ الآن عن إمكانية عقد جولة جديدة لمباحثات ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا برعاية أمريكية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لعل ذلك قد يقع هذا الشهر أو الشهر المقبل، ويبدو أن روسيا بذلك تحاول إرغام الطرف الأوكراني على القبول بتلك الشروط وتلك المواقف الروسية التي عاد الكريملين قبل يومين فقط ليؤكد على أن موسكو لم تغير أي من مواقفها وعلى أنها متمسكة بها وعلى أن أي حل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تلك المطالب ضمن أي تسوية مقبلة.
1: أمين دوغامي من موسكو، شكرا جزيلا لك. إلى الفلبين الآن، حيث بدأ قرابة 2,400,000 ناخب في منطقة الحكم الذاتي بمنداناو المسلمة بالفلبين التوافد إلى مقر الاقتراع في أول انتخابات تشريعية لاختيار برلمان شعب مورو الذي سيشكل حكومة للمنطقة بأقاليمها السبعة. وتجرى العملية الانتخابية وسط توتر أمني وانتشار كثيف لعناصر الجيش والشرطة إثر مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حوادث متفرقة وتفجير عبوة ناسفة. ينضم إلينا من مدينة كوتاباتو جنوب الفلبين مراسل الجزيرة صهيب جاسم. صهيب، مرحبا بك. إذن عن هذه الانتخابات والتنافس والأحزاب ومن يقطن هذه المقاطعة أيضا، مزيد من التفاصيل تفضل.
5: نعم، مرحبا بك والمشاهدين الكرام. حقيقة يعني المشهد هنا مشهد مختلط بين الهدوء أحيانا والعنف والنار أحيانا. هذه المنطقة، هذا المركز الاقتراعي شهد إطلاق نار في هذا الصباح وقتل خلال هذا الإطلاق شخص وجرح آخرين. ونتحدث الآن وهناك إطلاق نار في منطقة أخرى في بلدية الشريف سيدونا في إقليم ماغنداناو الجنوبية، وهناك إطلاق نار وقع في أماكن أخرى الليلة وهذا الصباح في أماكن أخرى. اليوم قبل تقريبا ساعتين وقعت هناك اشتباكات وتم الاعتداء على إحدى السيارات أو سيارتين تحديدا، لا يعرف سيارتين لمن، لكن ربما أنها لأحد الأحزاب والذين اعتدوا من حزب آخر. إذن هناك حالة من التوتر وحالة من الحماس، المشاعر مختلطة. عندما نتحدث مع الناس يقولون بأنه يشعرون بالقلق، يشعرون بالفرح، يشعرون بالحماس، يريدون أن يروا مندناو وقد تغيرت. نتحدث عن مندناو التي يقطنها تقريبا 6 ملايين شخص من أغلبية مسلمة، هم يشكلون الأغلبية المسلمة في جنوب الفلبين بعد استبعاد إقليم جزر سولو، وهذا هذه الجزر فيها تقريبا 1,100,000 شخص. بالتالي خسر الإقليم هذا خسرت منطقة الحكم الذاتي لمندناو المسلمة، خسرت هذا الإقليم، وبالتالي قل العدد إلى تقريبا 6 ملايين شخص. من لهم الحق في التصويت 1,300,000 أو 400,000 شخص فقط، وهذا يدل على أن كثيرا من سكان هذه الإقليم ما زالوا دون سن التصويت، ما زالوا في سن الشباب وأطفال. هناك حماسة كبيرة لهذه الانتخابات. نتحدث عن انتخابات جاءت بعد عقود من الصراع المسار السلام الأول الذي أدى إلى الحكم الذاتي الأول بين عام 89 و2019، ثم فشل هذا المسار وكان في إشكالات كثيرة واستمرت المواجهات، ثم حصل المسار الثاني، مسار السلام الثاني، ووقعت اتفاقية في عام 2012 مهدت إلى الاستفتاء الشعبي الكبير في عام 2019. استفتي الناس هنا هل تريدون أن تؤسسوا حكما ذاتيا جديدا لهذه المنطقة، فوافقت الأغلبية وتأسس الحكم الثاني، الحكم الذاتي الثاني في عام 2019 تحديدا في يناير. ومنذ ذلك الوقت وهي فترة انتقالية أجلت هذه الانتخابات 4 مرات على الأقل لأسباب كثيرة قانونية ودستورية وأمنية وحتى بسبب كورونا، ثم نظمت أخيرا، تنظم اليوم هذه الانتخابات. هذه الانتخابات تختلف عن انتخابات سابقة أيضا لأن المقاتلين السابقين في جبهة تحرير مورو الإسلامية والوطنية يشاركون فيها بأحزابهم، بأصواتهم، بحضورهم، لم يكن يشارك كثير منهم في الانتخابات الماضية. أتكلم عن الانتخابات المحلية العادية وليست الانتخابات الخاصة بشعب مورو. أيضا نتحدث عن مشاركة واسعة من قبل الشباب والنساء بشكل واضح، الكل يسعى إلى انتخاب برلمان. نتحدث هنا عن انتخاب برلمان سيسمى برلمان شعب مورو. شعب مورو طبعا يتشكل من 13 قومية أو قبيلة كبيرة مختلفة مثل ماغندانا والمرنا والتوسو وغيرها من القوميات. هذه القوميات المسلمة تعيش هذه المنطقة وبالتالي تسعى إلى تحقيق مصيرها أو تسعى إلى حكم ذاتي له الحق الكثير في الثروات والحقوق الثقافية والدينية والاجتماعية منذ سنوات طويلة، منذ عقود طويلة. وربما هذه الانتخابات ستؤدي إلى مزيد من تحقيق هذه الآمال والأحلام. هذا البرلمان عندما ينتخب سيختار أعضاء البرلمان 80، سيختارون رئيس برلمان، رئيس وزراء عفوا، ونائب 2 من نوابه، وسيختارون أيضا ما يعرف بالوالي. وهذا رئيس الوزراء، رئيس الوزراء المنتخب سيختار الحكومة، وستكون حكومة خاصة بمنطقة الحكم الذاتي لشعب مورو في ميندناو المسلمة. هذا هو اسمها الرسمي بهذا الشكل. لماذا يقال ميندناو المسلمة؟ لأن ليست كل جزيرة ميندناو ذات أغلبية مسلمة بعد الهجرات الكثيرة من الشمال، وبالتالي نتحدث عن أقاليم معينة فقط ذات أغلبية مسلمة مع وجود أغلبية مسيحية في الأقاليم الشمالية لميندناو، ولذلك تذكر بهذا الاسم. في الماضي كان اسمها الحكم الذاتي لميندناو المسلمة، ثم غيرت وصارت المنطقة الحكم الذاتي لشعب مورو أو بانكسا مورو في ميندناو المسلمة، وبانكسا تعني الشعب باللغة الملاوية والإندونيسية أيضا، وباللغة أيضا لغة جنوب الفلبين. آمال كبيرة يعلقها المورويون على هذه الانتخابات، ويرجون أن يكون الذي يفوز من يقوم بأداء واجبه كرئيس وزراء يقوم على أفضل وجه. نتحدث عن 13 حزبا ينافس في هذه الانتخابات، أبرزها حزب العدالة لشعب مورو المتحد، والذي هو الذي يمثل جبهة تحرير مورو الإسلامية، والذي انشق عنه حزب جديد آخر اسمه حزب شعب مورو الفيدرالي، ويقوده رئيس الوزراء الحالي المؤقت وهو عبد الرؤوف ماكاكوا. وهناك تنافس كبير بين هذين الحزبين لحد إطلاق نار كما حصل اليوم في أكثر مكان، وتوتر كبير مع وجود أحزاب أخرى تمثل قوى أخرى من بينها الجبهة الوطنية وعوائل سياسية معروفة وتيارات أخرى من مناطق أخرى ليس فقط من كوتاباتو. إذن هو تنافس كبير، وهناك تطلع لتغيير كبير في واقع ميندناو بعد هذه الانتخابات.
1: جزيلا لك. مع امتلاك الصين لأهم المعادن التي تدخل في صناعة المسيرات، بات الغرب عرضة لمخاطر تهدد أمنه القومي عندما تسود التوترات التجارية والجيوسياسية مع بكين في أي وقت دون بناء سلاسل إمداد مستقلة خاصة به. نتابع أهمية هذه المعادن في هذا التقرير لصهيب الملكاوي.
6: الطائرات المسيرة غدت عماد الحروب المعاصرة لسهولة إنتاجها بأعداد كبيرة وبتكاليف أقل من الطائرات الحربية التقليدية، لكن ما هي المعادن التي تدخل في صناعتها، وهل أصبحت ورقة ضغط في الحروب التجارية؟ سوق الطائرات المسيرة يشهد طفرة نمو غير مسبوقة، ويقدر حجم السوق العالمي الإجمالي له بنحو 96 مليار دولار، مع توقعات بأن يتضاعف ليصل إلى 182 مليارا في عام 2033. المعادن الرئيسية التي تدخل في هذه الصناعة هي الجاليوم والجيرمونيوم والعناصر الأرضية النادرة. بلغ إجمالي إنتاج الجاليوم الأولي في العالم قرابة 700 طن سنويا. الصين لوحدها تهيمن على معادن الطائرات المسيرة إنتاجا وتكريرا، فقد أنتجت 98% من الجاليوم المكرر في العالم، وبلغت حصتها 77% من إجمالي إنتاج الجيرمانيوم في العالم. ووصلت حصتها من إنتاج المعادن الأرضية النادرة المستخرجة من المناجم إلى 68%. حتى عام 2025 كان الطلب العالمي على العناصر المغناطيسية النادرة في حدود 93 ألف طن، لكن من المتوقع أن يرتفع إلى 112 ألف طن بحلول عام 2030. الصين فرضت قيودا على تراخيص تصدير الجاليوم والجيرمانيوم عام 2023، وقامت بحظر تصدير كلا المعدنيين إلى الولايات المتحدة في ديسمبر من عام 2024، ما أدى إلى انخفاض الواردات الأمريكية من الجيرمانيوم بنسبة 67% خلال العام الماضي، في حين ارتفعت أسعاره في أوروبا من 3150 دولارا في بداية عام 2025 إلى نحو 5400 دولار للكيلوغرام في أكتوبر من العام ذاته. وبالتالي نلاحظ أن سلاسل توريد هذه المعادن ترتبط بصورة كبيرة بالصين، وزيادة الطلب الغربي عليها دون بناء سلاسل توريد مستقلة قد تعرض أمنها القومي لمخاطر التوترات التجارية والجيوسياسية مع بكين في أي وقت.
1: التغطية مستمرة على رأس الساعة.
7: فارع الهواء يا جماعة. بالتوازي مع مسار روما التفاوضي. يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
8: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
9: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
10: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
11: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
12: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
13: أمام السلطة تحديات كبيرة.

0: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
1: مطالبة بوقف التفاوض ما بديله؟
2: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.
3: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
4: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
5: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
6: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
4: نفكك تفاصيله.
5: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
4: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
7: هل نحن أمام مساعي جدية فعلاً للوصول إلى اتفاق؟
8: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
9: كلا هذا لم يحصل.
4: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
10: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
4: لإيضاح المعنى.
11: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
4: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة. شبكة مراسلين من قلب الحدث.

0: رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني وللتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، أعلن وزير الخارجية العماني تأجيل اجتماع إقليمي كان مقررا عقده اليوم في صلالة حرصا على تحقيق التوافق، مؤكدا الالتزام بتعزيز الحوار بما يدعم الاستقرار والتعاون في المنطقة. في طهران قال مسؤول بالخارجية الإيرانية إن تأجيل الاجتماع جاء بناء على طلب من بعض دول المنطقة وقرار مشترك من طهران ومسقط. من ناحيته أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز صباح اليوم. وفي واشنطن جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن الحرب مع إيران ستنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها مباشرة، مشيرا إلى أن إيران تريد إبرام اتفاق بأي ثمن لكنه لن يوقع اتفاقا سيئا. في اليمن قال مصدر عسكري حكومي لوكالة الأنباء اليمنية إن القوات الحكومية استعادت مواقع غربية تعز وإنها تتقدم إلى مناطق جديدة جنوب غربي المحافظة بإسناد جوي. في جيبوتي قال قائد القوات البحرية للجزيرة إنه لا يوجد حتى الآن تهديد مباشر للملاحة الدولية في باب المندب. ونبدأ أولا بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أبدأ من طهران مع بابا ولد حرمة، نتعرف معك على حيثيات هذا القرار وما صدر من طهران عن الخارجية الإيرانية بشأن الاجتماع الذي كان من المتوقع أن يعقد اليوم.
1: نعم أنس، كان مدير دائرة الشؤون الخليجية في وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلن بالفعل تأجيل هذا الاجتماع الذي كان مقررا في عمان، وقال إن هذا التأجيل جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة وبقرار مشترك ما بين عمان وإيران. وهذا الاجتماع كان من المفترض أن يناقش تلك التفاهمات وذلك الاتفاق ونتائج تلك المفاوضات التي خاضتها إيران وعمان خلال الأسابيع الماضية بشأن هذه الممرات البحرية الآمنة في مضيق هرمز. تقول الخارجية الإيرانية مدير دائرة الشؤون الخارجية

0: بالتحديد يقولوا إن طهران ومسقط ستواصلان التنسيق وستواصلان العمل من أجل تحديد موعد مناسب لعقد هذا الاجتماع بعد تأجيله. وفي سياق آخر، هناك أيضا تصريحات من طرف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يتحدث فيها عن الوضع في اليمن، وكذلك التهم أو الادعاء ما الترجيح الذي كان ترامب قد ساقه بشأن مسؤولية إيران عن الهجمات على خط نفط شرق غرب في السعودية. ينفي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تلك التهم، يقول إنها تهم لا أساس لها من طرف الأمريكيين بشأن مسؤولية إيران عن تلك الهجمات، ويقول إنه لا أساس لتلك التهم. وينفي بشكل قاطع، يقول تنفي إيران بشكل قاطع ما يدور بشأن مسؤوليتها عن تلك الهجمات على خط نفطي في السعودية، خط شرق غرب. وبشأن ملف اليمن، يؤكد أيضا الناطق باسم الخارجية الإيرانية أنه لا مسؤولية أيضا لبلاده لطهران عما يجري في اليمن، ويقول إن أنصار الله طرف مستقل ويتخذون قراراتهم بنفسهم وفق ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل قليل الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. عودة إلى مضيق هرمز وما يدور فيه، هناك هذه الأنباء الواردة من هناك بشأن سماع دوي انفجارات ليلة البارحة في منطقة سيريك بالتحديد بمحافظة هرمزغان المطلة على مضيق هرمز. وهناك هذا الإعلان أيضا من قبل الحرس الثوري الإيراني عن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. يقول الحرس الثوري إنه اعترض ودمر مسيرة أمريكية من طراز MQ-1. والمحافظة المتاخمة لمضيق هرمز ومثل هرمزغان وغيرها كانت على مدى الأيام الماضية تسمع فيها دوي انفجارات. وقبل يوم كان هناك هذا الحديث، هذا الإعلان من طرف حاكم جزيرة قشم عن مقتل شخص وإصابة آخرين بعد هجوم على سفينة تجارية إيرانية في سواحل جزيرتي قشم وهنغام المتاخمتين لمضيق هرمز. وهناك أيضا هذا الحديث هنا في إيران بشأن هذه العقوبات الاقتصادية وتداعياتها. وكانت هناك تصريحات للرئيس مسعود بازشكان خلال مشاركته في قمة بريكس في الهند، دعا الدول الأعضاء في هذه المجموعة إلى زيادة تبادلاتها بالعملات الوطنية من أجل تقوية صمودها الاقتصادي ومرونتها. نعم. أمام الدولار بطبيعة الحال وفق ما يفهم من هذا الكلام.
1: بابا ولد حرمة مراسل الجزيرة كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. أنتقل الآن إلى واشنطن مع إيهاب العبسي. إيهاب، ما الذي يقوله الأمريكيون خاصة وأن الرئيس دونالد ترامب يبدو متأكدا وواثقا من أن هذه الحرب ستنتهي قبل أو بعد الانتخابات النصفية مباشرة؟
2: نعم بالفعل أنس، هذا ما كرره الرئيس دونالد ترامب بالأمس قائلا أن هذه الحرب ستنتهي إما قبل أو بعد انتخابات التجديد النصفي، قائلا أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق لكنه لن يقبل بأي اتفاق ويريد اتفاقا جيدا. الرئيس دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز وأنه لا توجد أي مشكلة فيما يتعلق بإمدادات الأسلحة في المنطقة، ويؤكد بأن البنتاغون حاليا يقوم بإبرام المزيد من التعاقدات لإنتاج المزيد من الصواريخ الباتريوت ومنظومات ثاد وتطوير أنواع أخرى من الأسلحة على حد قولي. لكن على الطرف الآخر أو في تصريحات أخرى من رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، كان يقول إن الولايات المتحدة تأمل فيها التوصل إلى اتفاق وإنهاء هذه الحرب قبل انتخابات التجديد النصفي، لكنه يقر بأن هناك تعقيدات في الوضع قد تحول دون تحقيق ذلك. مايك جونسون يؤكد بأن الولايات المتحدة تريد تعاونا من حلفائها من دول الناتو ومن الدول العربية والخليجية من أجل إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة الملاحة، ويؤكد بأن معدلات التضخم في الولايات المتحدة وهي مرتفعة مرتبطة ارتباطا وثيقا بتعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشيرا إلى أنه إذا أعيد فتح المضيق بالكامل وانتهاء هذه الحرب ستعود الأسعار بشكل كبير إلى ما كانت عليه قبل الحرب، في إشارة إلى ارتفاع أسعار المحروقات هنا في الولايات المتحدة بشكل كبير. أيضا في السياق ذاته، الولايات المتحدة تضغط دبلوماسيا على إيران من خلال الاجتماع المقرر عقده اليوم في فيينا للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال مسؤولون أمريكيون لوكالة بلومبرج إن الولايات المتحدة ضغطت من أجل منع مدير الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي من الحضور في هذه الفعالية. وأيضا وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت سيشارك ويتحدث عن إيران ويطالب بإحداث ضغط دولي على إيران فيما يتعلق بالبرنامج النووي تحديدا وتفتيش المواقع النووية وتحديدا موقع جبل الفأس في إيران. فيما يتعلق بالمحادثات التي كانت مقررة بين إيران وسلطنة عمان وتم إرجاؤها، يقول مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تؤكد بأنها لا تريد أن تتحدث عن مضيق هرمز في هذه المرحلة، اعتقادا بأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على المضيق، وإنما تريد اتفاقا أوسع وأشمل يتعلق بالبرنامج النووي بشكل مباشر. وهو ما قاله أيضا
1: نعم
2: رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، الذي قال إن الولايات المتحدة تريد تسوية مباشرة تمنع قدرة أو تمنع إيران من إعادة تشغيل البرنامج النووي مرة أخرى. أنس.
1: إيهاب العبسي مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. الصراع بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز مر بعدة مراحل بالارتكاز إلى أهمية الجزر والموانئ الإيرانية الجنوبية، ويعد استهداف أمريكا لسفينة تجارية إيرانية قبالة جزيرة قشم واحدة من أهم مراحل هذه الاستهدافات. المزيد من التفاصيل عن أهمية الجزر والموانئ الإيرانية واستراتيجية استهدافها في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: من شكل إلى آخر ومن مرحلة إلى أخرى يتحرك الصراع في مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. إغلاق فحصار فنار تنتقل من هدف إلى آخر وتنقل معها استراتيجية الحرب من نقطة إلى أخرى. وفي خضم معركة ضرب الناقلة مقابل الناقلة والتركيز على ناقلة النفط، وصلت الاستهدافات الأمريكية إلى السفن التجارية أيضا، ولكل ذلك دلالته. ولفهم المشهد نبدأ من الجزر الإيرانية الواقعة في ممرات الملاحة، وهو ما وضعها في واجهة الصراع لتأديتها دورا حيويا استراتيجيا عسكريا واقتصاديا. جزيرة قشم التي استهدفت الناقلة التجارية بينها وبين جزيرة هنغام التي توصف بالعين المتقدمة لمراقبة السفن، هي كبرى الجزر الإيرانية وتتموضع بمحاذاة مضيق هرمز، وتحمل أهمية تجارية وسياحية واقتصادية، ولها دور محوري في الدعم اللوجستي والعسكري. كل ذلك يجعل ضرب السفينة التجارية بالقرب منها وكأنه نقل للصراع نحو عنوان فرض القيود الاقتصادية الأشد والأقصى بيد من نار. جزيرة هرمز واحدة من جزر عنق المضيق ومفتاح بوابته، هي التي تمنح إيران تحكما بالممر البحري المطل على السفن، فهي مركز للرادارات وأنظمة المراقبة العسكرية. تليها جزيرة الأرك التي تتموضع داخل المضيق وتفصل بين المسارين اللذين حددتهما إيران للدخول والخروج من هرمز بعد إغلاقه إبان الحرب، وفيها مراكز للملاحة تحاذي القناة المائية العميقة في المضيق، ما يجعلها الأقرب للمنطقة الأنسب لعبور الناقلات العملاقة. أما كيش فتقع أبعد قليلا عن المضيق وتشبه قشم من حيث الأهمية التجارية والاقتصادية، وتحمل أهمية عسكرية أيضا إذ تستخدم في الإسناد البحري ورسو القوارب. جزيرة سيري حيث تقع بعض منشآت إيران النفطية تعد ركيزة للبحرية الإيرانية أيضا، حالها كحال جزيرة لافان، فتؤمنان معا رقابة للنشاط البحري واستقرارا لبحرية الجيش والحرس. أما خارق حيث الشريان النفطي الإيراني، فكانت وما زالت محطة رئيسية من محطات الصراع والمواجهة مع الولايات المتحدة. جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى المتنازع عليها تقع أيضا قرب خطوط الملاحة، وفيها ثقل عسكري مركز. جل ما سبق، تعرض لضربات أمريكية في عدة موجات من الاستهدافات مثل ما حصل في أهم الموانئ الإيرانية الجنوبية التي تخضع للحصار البحري الأمريكي. ميناء بندر عباس القريب من قشم، الجزيرة الإيرانية الكبرى، يجتمع فيه صفات الميناء التجاري مع وجود منشآت عسكرية مع التموضع على ضفة مضيق هرمز. فتعرضت المنطقة لضربات لتدمير الدفاع الجوي ومواقع للصواريخ والمسيرات، وتكرر المشهد ذاته في ميناء بندر لينجي وبندر خمير. ميناء سيريك وفيه أرصفة تجارية يفتح المجال للإشراف والرقابة على حركة الناقلات، وفيه أنشطة لوجستية وعسكرية وبنية تحتية للدفاع الساحلي الإيراني. موانئ جاسك وكونارك وتشابهار منافذ لإيران ونفطها على بحر عمان والمحيط الهندي بعيداً عن منطقة هرمز، تؤمن لها بالوقت نفسه إشرافاً على حركة ناقلات النفط قبالتها، وفيها مقرات للبحرية. وعلى الطرف الآخر للمياه الخليجية يفتح ميناء أبو شهر وإمام خميني بوابات للبضائع الأساسية ومن بينها النفط. معظم هذه المواقع تعرضت لعدة موجات من الهجمات، وبالنظر إلى مواصفاتها وأهميتها يمكن قراءة جغرافية الأهداف ومنطق الاستهدافات. بدأت الولايات المتحدة باستراتيجية تعطيل الرصد الساحلي ومنصات الصواريخ والمسيرات في محاولة لإضعاف أدوات التحكم الإيرانية بالملاحة، كما نقلت القيادة المركزية الأمريكية. تزامن ذلك وتشديد الحصار البحري للضغط على المرافق الإيرانية في مسعى لتحقيق الهدف الاقتصادي المنشود. وحين عادت الحرب بمفهوم ضربة مقابل ضربة، استهدفت إيران الناقلات، وركزت أمريكا على البنى التحتية للموانئ والجزر، وانتقل الصراع نحو معادلة ناقلة مقابل ناقلة. فلم تعد إيران وحدها من تستهدف السفن التي تخرج عن طرق العبور المحددة، بل هددت أمريكا طهران بإغراق ناقلاتها، وهو ما يعني مسعى آخر لخنق الإمدادات الاقتصادية قد يصبح أقوى إن اجتمع استهداف ناقلات النفط بضرب السفن التجارية الإيرانية.
1: في الاستوديو رحب بي دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بك دكتور شرقاوي. بداية نبدأ بالإعلان عن تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا، ما الذي يقرأ في هذا التأجيل، وأين حدثت الأمور التي أدت إلى هذا التأجيل، في أي مرحلة من مراحل ترتيبه، علما بأنه حتى يوم الأمس كان قائم؟
4: يعزى هذا التأجيل إلى أن هناك فجوة في فهم الأزمة الحالية في مضيق هرمز بين الإيرانيين والعواصم الخليجية. طهران تعتد بأنها قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى توافق إيراني خليجي لتنظيم الملاحة البحرية، وأيضا كيفية بسط هذه السيادة الإيرانية، وكأن الخليج يزكيها. وهذه بالمناسبة المرة الثانية كانت هناك مفاوضات، أو بالأحرى محادثات إيرانية عمانية لأكثر من شهر، ولم تثمر في إنجاز هذا التوافق. هنا الآن الأمل لا زال يحدث طهران، لكن في المقابل العواصم الخليجية والآن العراق أيضا تتمسك بأن هناك مرجعيات استراتيجية وقانونية لا يمكن تجاوزها، بمعنى أن الأصل في القاعدة هو عودة الملاحة الدولية إلى وضعها السابق، وعودة المضيق بكل ترتيباته إلى ما كان عليه الوضع قبل حرب إيران، بمعنى أن هذا مضيق دولي ولا يمكن بأي حل من الأحوال تبرير أي سيادة مزعومة إيرانية على المضيق. فبالتالي إيران تعتقد أنها إذا توصلت إلى توافق مع الخليجيين يمكن أن تقدمه إلى البيت الأبيض وإلى بقية العالم على أن هذا توافق إقليمي ينبغي أن يحترم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. وهذه يعني طموحات إيرانية. الآن يبدو أن حتى لغة الدبلوماسية بين الخليج وإيران لم تعد بتلك الحيوية أو بذاك الزخم الذي كنا نعتقد أنه قد يؤدي إلى توافقات إقليمية تصبح دولية لاحقا.
1: طيب أنتقل للجانب الآخر، إلى الرئيس دونالد ترامب. لماذا وكيف تفسر إصراره على أن هذه الحرب ستنتهي إما قبل الانتخابات النصفية أو بعدها مباشرة، إلى أو على ما يستند في ذلك؟
4: عندما يتحدث ترامب عن قرب نهاية الحرب، إما إبان أو بعيد الانتخابات، هذا لا يعني أن هناك تصورا عمليا قابلا للتطبيق في الميدان. هو يعلم جيدا أنه وصل إلى المؤتمر القومي للحزب الجمهوري، وصل إلى عيد العمال، إلى ذكرى الهجمات 11 من سبتمبر، كلها محطات سياسية مهمة، وهو على رأس الحزب الجمهوري، وبالتالي لم يستطع أن يبرز للأمريكيين أنه لازال لديه ذاك رأس المال السياسي، بمعنى شعبيته في حدود 33%. ثلثا الأمريكيين يعارضون الحرب ويعتبرونها بلا نتيجة أو بلا بوصلة حقيقية.

0: أسعار الطاقة الآن مرتفعة، 6 دولارات للجالون، أكثر من 100 دولار للبرميل الواحد من خام برنت. مجموعة مؤشرات سياسية واقتصادية تجعله في خانة ليك كما يقول أصدقاؤنا الشوام، بمعنى أنه ليست لديه تلك الأريحية، فبالتالي يحاول أن يهادن مع الرأي العام الأمريكي أننا قريبون من الحسم، ولكن عندما يقول هذه العبارة ستنتهي الحرب يبقى عند ويل للمصلين ولا يكمل الآية، بمعنى هل ستنهيها أيها السيد ترامب إما عن طريق حرب شاملة بمعنى تكسر عظام الإيرانيين كما كنت تتوقع أي المعادلة الصفرية، أم أنك تعتزم التسوية الدبلوماسية سواء في اتجاه الحرب أو المفاوضات؟ هو لا يكشف أوراقه، فبالتالي لا يبدو ولا يمكن الاتكال على مثل هذه الوعود، هي فقط يعني تبريرات انتخابية وليس بالضرورة يعني ذات عمود فقري، يعني أن هناك هذا التصور القائم بذاته أو المتمازج الذي سيمكن أن ينزله إلى أرض الميدان.
1: دكتور شرقاوي، بالنظر إلى استطلاعات الرأي، هل هذه التصريحات تؤثر ولو على مدى قصير لأيام مثلا لسوق الأسهم أو أسعار النفط؟
0: تؤثر نسبيا من ناحيتين، أنها قد تعيد بعض الأمل إلى أسواق النفط وإلى المضاربات، بمعنى أن أسعار النفط قد تنخفض نسبيا 6 إلى 10%، أيضا قد تقلل من روع الأمريكيين الذين هم يعني تؤرقهم هذه الحرب المفتوحة دون بوصلة حقيقية. إذن ولكن قد نصل إلى يوم الانتخابات وبعد الانتخابات ونعود إلى هذه الحال المرحلة التي هي عبارة عن ضياع استراتيجي لدى البيت الأبيض.
1: صارت الفكرة. شكرا جزيلا دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. إلى التطورات في اليمن، حيث نقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن القوات الحكومية استعادت مواقع غربية تعز وتتقدم إلى مناطق جديدة جنوب غربي المحافظة. في الأثناء تتسع موجات النزوح من عدد من المناطق اليمنية، وقال قائد القوات البحرية الجيبوتية للجزيرة إن عشرات القوارب الصغيرة التي تنقل يمنيين تتجه يوميا إلى جيبوتي. معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن مدينة يوبوخ في جيبوتي مراسل الجزيرة محمد طه توكل. أبدأ من تعز أولا، والتصريحات التي تتحدث عن أن هناك تقدم للقوات الحكومية، ما تفاصيل الميدان بهذا الشأن؟
2: نعم، التفاصيل هو ما أعلن عنه أو ما أعلنت عنه القوات الحكومية مساء أمس عن تقدم للقوات الحكومية في غرب تعز في منطقة جرداد وكذلك في بعض المناطق في غرب تعز، وقالت إنها استولت على بعض المعدات الخاصة بالحوثيين وتقدمت في مواقع في تلك المنطقة أو في تلك المناطق غرب تعز، وكان ذلك بإسناد جوي استهدف الحوثيين واستهدف مخازن الحوثيين، وهناك أنباء عن مقتل 10 من الحوثيين في تلك الغارات كما صرحت بذلك القوات الحكومية التي أكدت أنها تقدمت في تلك المواقع، وأيضا أكدت أن هناك غارات استهدفت الحوثيين في غرب تعز، وبالإضافة إلى الغارات التي تستهدف الحوثيين بشكل مباشر أو بشكل دائم هذه الأيام فيما أسمي بصندوق القتل في الساحل الغربي، ما زالت الغارات منذ مساء أمس حتى ربما حتى الفجر على الحوثيين في مناطق الساحل الغربي في المخا ذوباب وما جاورهما. أيضا كانت هناك غارات على الحوثيين في غرب تعز وأيضا في خط 60 كانت يوم أمس أيضا. أيضا هناك تصريحات لرئيس مجلس القيادة الرئاسي مساء أمس أكد فيها أن المعركة لن تنتهي وأن النصر في معركة ليست نهاية الحرب، وكذلك اتصل بقادة من الجيش اليمني وأيضا بمحافظين المحافظات، وأكد على ضرورة تطبيع الأوضاع في المناطق التي في المناطق المحررة واستقبال النازحين وإيوائهم، كذلك طالب أو دعا أو وجه بصرف رواتب الموظفين وأيضا بعدم المغالاة في الأسعار وأيضا تقديم الدعم والعون للنازحين الذين نزحوا بشكل كبير، ومأساة النازحين كبيرة جدا، هناك قرابة 85 ألف نازح حتى الآن كما صرحت بذلك منظمات محلية ودولية. أيضا هناك لاجئون وصلوا إلى جيبوتي، وأكد اتحاد الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليين أكد وصول 1600 لاجئ إلى جيبوتي، لكن وزارة حقوق الإنسان اليمنية أكدت أن الرقم يصل إلى 2000 لاجئ وصلوا إلى جيبوتي، وقالت أيضا أن 150 من المدنيين قتلوا منذ 9 سبتمبر الجاري، وكذلك أصيب 200 أيضا من المدنيين خلال هذه المواجهات. أيضا وصل النازحون إلى مناطق بعيدة لم نتخيل أن يصلوا إليها، وذلك لعدم وجود الإيواء في المناطق التي حاولوا الوصول إليها، لكن مع ذلك ما زال النازحون يواجهون مآسي كبيرة، ما زال النازحون يواجهون أيضا نقص في الغذاء، في الدواء، في الإيواء وفي كل شيء.
1: ياسر حسن مراسل الجزيرة كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك. أنتقل إلى نبيل اليوسفي في صنعاء، نتوقف معك نبيل عند أبرز التصريحات التي خرجت خلال الساعات القليلة الماضية من جماعة أنصار الله.
3: نعم أنس، الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء العميد يحيى سريع أكد بأنهم نفذوا اليوم عملية عسكرية واسعة استهدفت قاعدة الخميس مشيط الجوية أو قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعشرات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكد سريع بأن هذه الهجوم أو هذه الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية قد استهدفت أيضا هناك حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن الذخيرة. وأكد أيضا أن العملية أسفرت عن خسائر كبيرة وأصابت أهدافها بدقة، وأضاف بأن هذه العملية العسكرية التي وصفها بالواسعة جاءت ردا على استهداف الطيران السعودي خلال الخمسة أيام الماضية بأكثر من 300 غارة محافظات مختلفة واقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء. وأكد أيضا بأن العملية سوف تتواصل، وبأن الطائرات التي انطلقت هي من نوع F-15 وتايفون، وانطلقت من قاعدة الملك خالد في خميس مشيط. كما أكد بأنهم سيواصلون استهداف التحشيدات التابعة لقوات الحكومة في عدن في مختلف الجبهات، إذا ما كان هناك ثمة تصعيد من الطرف حكومة عدن فإنهم سيواصلون عملية التصعيد. كان هذا يعد الثالث أنس الهجوم الذي استهدف المملكة العربية السعودية. أمس كان قد تم استهداف خلال 5 أيام أو 6 أيام، أمس تم استهداف بحسب الناطق العسكري قاعدة عسكرية في منطقة شرورة، واستهدف غرف عمليات بحسب الناطق العسكري بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى مخازن أسلحة في منطقة شرورة جنوبية المملكة العربية السعودية. وبالنسبة لخميس مشيط فهذه هي المرة الثانية استهداف القاعدة الجوية حسب الناطق العسكري، حيث تم استهدافها أو أعلن الناطق العسكري عن استهدافها في 8 سبتمبر ردا أيضا كما قال الناطق العسكري على خروج الطائرات التي تستهدف مناطق مختلفة من المحافظات الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء من هذه القاعدة الجوية في خميس مشيط. نعم أنس،
1: شكرا جزيلا لك نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة كنت معنا من صنعاء. انتقل إلى أبوخ في جيبوتي مع مراسل الجزيرة محمد طه توكل. محمد، أبرز ما جاء في تصريحات قائد القوات البحرية الجيبوتية للجزيرة، ونعرج معك أيضا على الأوضاع الإنسانية وحركة اللاجئين اليمنيين.
4: نعم أنس، يمكن أن نتحدث بشكل أوسع على تصريحات الأولى من نوعها يدلي بها لمؤسسة إعلامية أجنبية اللي هو قائد القوات البحرية الجيبوتية، لكن يمكن الآن أن نتحدث في موضوع هام وإنساني، حيث أقف أنا أنس يمكن أن أشرح لك معاناة النازحين اليمنيين الذين وصلوا خلال 72 ساعة وبالتحديد تجاوزوا أكثر من 2300، واليوم خلال تواجدنا على عرض البحار رصدنا أكثر من 50 أسرة يمنية وصلت معنا إلى هذا المكان. وللعلم طبعا أنس الجزيرة هي أول محطة الفضائية تصل إلى هذا المكان. يمكن الزميل المصور يعكس لك حجم المعاناة التي يعيشها النازحين اليمنيين. اليمنيين طبعا هم أجوا من دباب ومن بعض المناطق من مخا بأعداد كبيرة، وهم مهربا من المواجهات العسكرية كما قالوا للجزيرة، وأفادونا بأنهم شاهدوا بيوت هدمت ومنازل دمرت وعشرات المدنيين قد قتلوا. فأغلبية الذين وصلوا إلينا هنا في البر الجبوتي أنس هم من النساء والأطفال وأيضا يعني من كبار السن، فالوضع الإنساني جدا مأساوي. وأنت بتشاهد معايا والمشاهدين أنس حجم المعاناة. هذا أول

0: ذاتية تقدم دعم ويوجه نداء إلى المجتمع الدولي، وربما لاحقا حيتحدث مسؤول مفوضية اللاجئين الجيبوتي المتواجد معنا في هذا المعسكر. فبالتالي يمكن القول أنس الوضع جدا مأساوي، الناس تفترش الأرض، وأكبر مشكلتهم لا يجدون المأوى والمياه، وتوزع عليهم بشكل فردي على الناس. فبالتالي الرسالة المهم يمكن نقلها عبر الجزيرة، النازحين اليمنيين الذين هربوا من الموت أيضا تواجههم تحديات المعيشة والودع، والصورة واضحة أنس. وحننتقل إلى خمسة مواقع خيم مثل التي شاهدتموها. فبالتالي الوضع الإنساني جدا صعب، ويطالب كل من تحدثنا إليهم مساعدات عاجلة من الأمم المتحدة ومن الدول العربية. أنقذونا أنقذونا، لقد هربنا من الموت، وحاليا نواجه موت من شكل آخر رغم ما تقوم به الحكومة الجيبوتية من الدعم والمساعدة أنس. فبالتالي يمكن القول في الدقائق الأخيرة نحن متجهين إلى باب المندب، وحننقل لكم من الاتجاه القربي جزيرة ميمون اليمنية والودع، لكن لا زال المعارك مستمرة بين الحكومة وأنصار الله الحوثي. هذا تقريبا صورة على السريع، ويمكن أن نتحدث في أوضاع أخرى بعدين.
1: طيب أنس. محمد، وصلت الصورة وقد نقلتها لنا من أحد المعسكرات حيث يصل اللاجئون اليمنيون. محمد طه توكل مراسل الجزيرة، كنت معنا من أوبخ في جيبوتي. الآن معنا في الاستوديو أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أحمد، نبدأ أولا بالتطورات الميدانية التي أعلن عنها خلال الساعات الماضية، سواء من جهة القوات الحكومية أو حتى من جماعة أنصار الله، وما الذي يعنيه ذلك للمعارك على الأرض؟
2: دعني أتحدث أولا عن خريطة القتال الذي يدور، وهذا ما لاحظته اليوم وأنا أشاهد الخريطة، وخاصة عندما أشاهد خريطة القتال أين تتركز وإلى أين تمتد. خريطة القتال الآن تتشكل في أكثف منطقتين سكانيتين في اليمن، يعني الحديدة وتعز، وهاتان المنطقتان تشكلان ما لا يقل عن 30 أو 40% من سكان اليمن كاملا، إذا ما افترضنا بأن سكان اليمن في التعداد الأخير ربما يزيدون على 30 مليون، الأمم المتحدة أيضا تقول أنهم 40 مليون، لكن التعداد الذي كان لدى الحكومة اليمنية خلال السنوات الماضية يقول 30 مليون، وهناك طبعا توقعات بأن يزيد إلى 50 مليون. طبعا نحن القتال يدور في منطقة سكانية كثيفة هذه المناطق، وفي مناطق ذات استراتيجية عالية. نتحدث عن أن هاتان المنطقتان تقفان على البحر الأحمر، والصراعات التاريخية في اليمن كانت تمر خلال يعني القرون الماضية والتواريخ الماضية على هذا المنطقة، بمعنى أن الحوثيين اختاروا هذه المنطقة بعناية، وهذا يقودنا أيضا إلى الحديث حول أيضا ارتباط ذلك بالمحور الإقليمي والحسابات الإقليمية خاصة لإيران. ولذلك لماذا تحدثت أنا عن هذا الموضوع؟ لأقول لك بأن القتال فعلا مرشح بالفترة القادمة ليتطور أكثر، وهو يتطور أكثر طبعا، خاصة وأن الحوثيين الآن سيطروا على هذه المنطقة، ويقولون أنهم سيطروا على 5400 كيلو متر. هذه أيضا المنطقة لا تخص فقط مناطق ساحل البحر الأحمر تعز والحديدة، ولكنها تمتد أيضا إلى عدن وإلى لحج، وهذه خريطة واحدة كلها تشكل أيضا يعني تتشكل نحو البحر الأحمر من باب المندب، وأيضا تتشكل نحو الساحل الأفريقي. لذلك توقعي ألا تقوم الحكومة اليمنية سريعا بطبعا الإمدادات والتعزيزات لأخذ هذه المناطق، لأن الحوثيين سيكونون قد عملوا حسابهم أيضا بالتثبيت في هذه المناطق بالتأكيد، وخاصة وأنهم لديهم كتمان عالي وسرية عالية في التحدث عن حشودهم وفي التحدث أيضا عن مواقفهم العسكرية. لكن المصادر المحلية ترصد أولا أن هناك تحشيدات وتعزيزات كبيرة في هذه المنطقة، بمعنى أن الحوثيين اختاروا هذه المنطقة للبقاء فيها، وقد يمتد هذا الأمر ليصل إلى عدن وإلى لحج. الآن ما هي الخطة المقابلة للحكومة اليمنية؟ واضح أيضا الحكومة اليمنية تحشد تفكر، خاصة بعد الانهيار الذي حصل في صفوف قوات المقاومة الوطنية التي يقودها طارق صالح، وأيضا تفكر أيضا ب

0: الاستفادة من وسائلها الجديدة مثل الطيران الحربي. لذلك خلال الساعات الماضية كانت المصادر المحلية تقول لنا بأن كل يعني تعزيز قادم سواء من إب أو من تعز أو من أي منطقة أخرى يقوم الطيران الحربي بضربه. إذن نحن هذا تقديري أمام يعني أيام يعني صعبة وأمام أيام قد يتصاعد فيها القتال بشكل كبير، لأن كل طرف، الطرف الحوثي يريد أن يثبت وضعه، يريد أن يعزل المناطق التي أخذها من المناطق الأخرى، والطرف الحكومي يعد بشكل كبير سواء في هذه المنطقة أو في المناطق الأخرى. وأنا أتوقع أن هذه المنطقة، منطقة ساحل البحر الأحمر وأيضا حدودها وبواباتها الممتدة من تعز إلى الحديدة إلى عدن إلى لحج وكل ساحل البحر الأحمر، سيكون يعني موقع قتال كبير خلال الفترة القادمة.
1: طيب كيف تقع التصريحات التي تتحدث عن تعزيز القوات الحكومية لهجماتها وسيطرتها على بعض المواقع في غربي تعز ضمن ما تحدثت عنه؟
0: بالتأكيد أن كل يعني فريق الآن يعد بشكل جيد للمعركة. يعني هناك معركة قادمة وحدد إطارها كما قلت لك في هذه الخارطة الجغرافية التي تتعلق بساحل البحر الأحمر. القوات الحكومية اليمنية الآن نحن نعرف أنها قوة كبيرة جدا وتكافئ الحوثيين الآن، ولكن الحوثيين يملكون خبرة في التضاريس في الجبال وفي القتال وفي الاستمرار في هذا القتال، ولكن أيضا هناك نقاط تفوق أيضا بالنسبة للقوات الحكومية، الإمداد الأكبر والحاضنة الشعبية، وهذا ما نسيت أن أقوله أيضا، هناك حاضنة كبيرة. هذه ليست مناطق الحاضنة لقوات الحوثيين، هذه مناطق حاضنة للقوات الحكومية والحاضنة أيضا، وأيضا الوسائل والأدوات الكبيرة. نعم. بالإضافة أيضا إلى الدعم الإقليمي والدولي من المخاوف من وجود جهة غير معترف بها دوليا كالحوثيين في هذه المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة أحمد الشلفي. في مستجدات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أعلن الإسعاف والطوارئ إصابة عدة أشخاص بنيران مسيرة إسرائيلية استهدفت مواصي خان يونس جنوبية القطاع. معنا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. أشرف، تضعنا في سياق هذه الاستهدافات وإن كانت هناك إحصائيات أو أرقام جديدة عن أعداد الضحايا.
2: نعم أنس، هي استهدافات إسرائيلية متواصلة حقيقة في مناطق عديدة في القطاع، ولكن آخر الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منطقة المواصي الساحلية غرب مدينة خان يونس قبل قليل، استهدفت من خلالها الطائرات المسيرة الإسرائيلية وبصاروخين خيمة تأوي عائلة فلسطينية نازحة. سيارات الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى تلك المنطقة المزدحمة والمكتظة بالمواطنين وقت الغارة، وقامت بنقل 6 من الجرحى، 3 منهم وصفت بالإصابات الخطيرة والحرجة، وتم إدخالها على وجه السرعة باتجاه غرف العمليات والعناية المركزة في مستشفى ناصر بخان يونس. بين الجرحى بطبيعة الحال نساء وأطفال وكبار في السن. المنطقة الغربية لخان يونس حقيقة تشهد تحليقا مكثفا للطائرات الاستطلاعية الإسرائيلية، وما بين حين وآخر تستهدف هذه الطائرات مناطق مأهولة بالسكان كما حدث خلال الأيام السابقة. ولكن في الشطر الشرقي لمدينة خان يونس حيث تسيطر قوات الاحتلال حتى الآن، هناك قصف مدفعي ما بين حين وآخر يسمع، بالإضافة لإطلاق نار مكثف من قبل الآليات الإسرائيلية المتواجدة بالقرب من الخط الأصفر، وهذا أدى قبل قليل أيضا إلى إصابة فلسطيني تم نقله عبر سيارات الإسعاف لمستشفى ناصر. هنا في المحافظة الوسطى أيضا في المناطق الشرقية لمدينة دير البلح والمناطق الشرقية أيضا لمخيم البريج، ما بين حين وآخر تسمع انفجارات هي ناجمة عن قصف مدفعي تنفذه القوات الإسرائيلية، عاد عن التحليق المستمر أيضا والمكثف لجميع أنواع الطائرات الإسرائيلية في أجواء القطاع بشكل كامل. وفي المناطق الشمالية للقطاع أنس، أيضا المدفعية الإسرائيلية ما بين حين وآخر تقصف شمال بيت لاهيا، بالإضافة للطلقات النارية التي تصيب خيام النازحين، وهذا يؤدي في المحصلة إلى وقوع عدد من الجرحى يصلون تباعا لمستشفى الشفاء بمدينة غزة. الوضع الصحي حقيقة داخل مستشفيات القطاع هو وضع إنساني صعب ومتفاقم. حسب وزارة الصحة صباح اليوم حذرت وزارة الصحة من انهيار المنظومة الصحية وقالت بأن على المؤسسات الدولية بضرورة التدخل العاجل في الوقت الحالي لوقف هذا الانهيار المستمر في الخدمات الطبية التي تقدمها الوزارة للمرضى والجرحى داخل المستشفيات التي تعاني الأمرين من النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية. وباتت أيضا أزمة الوقود وأزمة قطع الغيار والزيوت تلقي بظلالها على سيارات والباصات التي تنقل موظفي وزارة الصحة من أماكن سكنهم باتجاه هذه المستشفيات الذي يقدمون خدمات طبية للمرضى والجرحى في الوقت الحالي. هناك مناشدات بضرورة فتح المعابر وعلى مصراعيها لدخول الأدوية والمستلزمات الطبية والزيوت وقطع الغيار والوقود في الوقت الحالي على وقع أزمة إنسانية متفاقمة هنا يعاني منها الجميع في قطاع غزة.
1: معنا من دير البلح، شكرا جزيلا لك. في الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات تركزت في مناطق بجنين ونابلس وبيت لحم، كما أفادت مراسلة الجزيرة باقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال تزامنا مع فترة الأعياد اليهودية. في غضون ذلك أظهر تحقيق أجرته منظمة بيت سالم الحقوقية أن المنظمات الإسرائيلية تتبع استراتيجيات تقوم على محو الفلسطينيين كشعب في الضفة الغربية. ومن خلال التحقيق عمل طاقم الجزيرة مع بيت سالم ميدانيا لرصد الوسائل التي تستخدمها إسرائيل في الضفة الغربية، والوسائل هي التطهير العرقي والترهيب والخوف وفرض القيود على الحركة والخنق الاقتصادي وتفتيت البنى السياسية والاجتماعية.
3: أحلامهم بسيطة، أن يعودوا إلى بيوتهم حتى لو كانت في مخيم هجروا منه قصرا. أكثر من 20 طفلا لا معيل لهم إلا العم الأوسط قيس. اثنان اغتالهما الاحتلال، وعند محاولة الثالث أن ينقذهما اعتقل وهو جريح، والخامس شهيد، والجد أسير، وزوج الأخت شهيد. اليوم تشتتوا، كل عائلة في بيت مستأجر ولا تملك ثمن الإيجار بعد قطع الرواتب والمخصصات.
4: اليوم كلهم غايبين، بلحظة بتقلب حياتنا جحيم. احنا بدل ما بكينا في بيت واحد اليوم احنا في 4 بيوت، كل أسرة في بيت، كل بيت بدفع أكل إشي 1000 شيكل غير المي والكهرباء.
3: فجر الاحتلال البناية التي كانت تملكها عائلة السلطة وتعيش فيها في مخيم طول كرم. أكثر من 40,000 فلسطيني هجرهم الاحتلال من مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس، أصبحوا نازحين لا يملكون منزلا ولا عملا. مزقت العائلات وقطعت الرواتب التي كانت تصرفها السلطة الفلسطينية كرواتب الموظفين ومخصصات أسر الشهداء والأسرى بعد قرصنة إسرائيل أموال المقاصة. من أقصى شمال الضفة الغربية إلى جنوبها رصدنا الواقع الذي أعلنت منظمة بيت سالم الحقوقية أنه يعرف بالمحو.
5: 3 بوابات في أقل من 1.5 كيلومتر، والنتيجة عزل القرى والبلدات بالكامل عن بعضها. المفاتيح إما مع الجندي أو المستوطن. وفق منظمة بيت سالم الإسرائيلية فإن منظومة الاحتلال تستخدم وسائل عدة لتطبيق ما أصبح يعرف بالمحو.
3: أكثر من 1000 حاجز وبوابة إضافة إلى الجدار العازل تعزل الفلسطينيين عن بعضهم وعن مدنهم وبلداتهم وعن أراضيهم ومصادر رزقهم. محمد مزارع من بني مئات آلاف المزارعين لم يعودوا يتمكنون من قطف الثمار وتصديرها. بؤر استيطانية وبضعة مستوطنين قضوا على الحياة.
6: خسرنا حوالي 1500 دولم هان، بالمجمل خسرنا 15,000 دولم في حلحول من 7 بؤر استيطانية موجودة. كل أراضي حلحول الشرق الالتفافي ما بنقدرش نوصلها، بعض الأراضي إذا بنتمكن نشتغل فيها يا إما بقطعوا الأشجار أو برشوها مبيدات أعشاب بموت الأشجار كامل. الخسارة حلحول بتنتج حوالي 60 مليون شيكل من العنب ومن ورق العنب، لأنه عندنا احنا يعني منتجين أساسيين. بالواقع عندنا تقدير الخسارة بحوالي 40 مليون شيكل. هاي الدرون وزعوها لهم حديثا إذا كان أي مزارع موجود في أرضه بطلعوها بيستكشفوا كم شخص موجود، إذا كان العدد قليل بهاجموهم، إذا كان عدد كبير ممكن يستدعوا الجيش لأنه شافنا موجودين هون.
3: بفعل الطائرات المسيرة التي أطلقها جيش الاحتلال والمستوطنون اضطررنا إلى مغادرة مدينة حلحول والانتقال إلى أقصى جنب الضفة، وبفعل تحكم الاحتلال في المعابر الحدودية والحواجز وقرصنة الأموال أغلقت عشرات المدارس وتضرر القطاع الصحي. مستشفى الميزان في الخليل كان يقدم الخدمات الطبية لأكثر من 500,000 فلسطيني، لم يعد الأطباء والمرضى يتمكنون من الوصول، أما الأجهزة الطبية للأمراض الصعبة والعمليات الجراحية فتوقفت ومستودعات الأدوية شبه فارغة.
7: لو عدم وجود المال الكافي لتسديد المستحقات على المستشفيات. رقم 2، التنقل لوجستيا صعب، نتنقل الطواقم الطبية والمرضى في نفس الوقت، تنقلهم في صعوبة. رقم 3 اللي هو التجهيزات اللي بتحتاجها أو الأجهزة اللي لتصليح الأجهزة، مثلا جهاز القسطرة بده تيوب، بدك 6 شهور لتأخذ الترخيص تصريح عشان تقدر تجيبيه من تل أبيب.
3: وعند التنقل على الطرق الرئيسية نجد أن كل البلدات والمرافق لم تعد تشاهد، هدمت أو حوصرت بشوارع لا يسلكها إلا المستوطنون، والهدف فتح الطرق لربط المستوطنات والبؤر ببعضها فتتمدد على حساب الحيز الفلسطيني. تحقيق أجرته منظمة بيت سالم الحقوقية الإسرائيلية وعمل طاقم الجزيرة معها ميدانياً لرصد الوسائل التي تستخدمها منظومة الاحتلال لمحو الفلسطينيين كجماعة: التطهير العرقي، الترهيب والخوف، فرض القيود على الحركة، الخنق الاقتصادي، وتفتيت البنى السياسية والاجتماعية.
8: توثيقات عبر عشرات السنين من عمل بيت سالم وجمع آلاف عشرات آلاف الإفادات، وفي السنوات الثلاثة الأخيرة تم جمع 2000 إفادة بتلخص الواقع في داخل الضفة الغربية. توصلنا إلى نتيجة بأنه هناك في منظومة محو للوجود الفلسطيني من خلال تكريس السيطرة اليهودية الكاملة على الحيز وتفتيت الوجود الفلسطيني إلى يعني شرذمة الوجود الفلسطيني إلى كنتونات منفصلة ومنعزلة عن بعضها البعض. هذا ضمن إطار عملية المحو.
3: عدنا لقيس وأطفال عائلة السلتة بعدما رصدناه في هذا التحقيق. ما سمعناه هو الخلاصة.
9: احنا تقريبا احنا ممحيين، ضايل منا يعني جزء بسيط، يعني ضايل اخر سطر يعني زي ما بيقولوا. احنا روايه قاعده بتنتهي.
3: جبال بديري، الجزيره، الضفه الغربيه.
1: من تقرير جيفارا البوديري، نقترب أكثر من بعض المؤشرات المرتبطة بالتهجير والاستيطان في الضفة الغربية على الشاشة التفاعلية مع الزميل عبد القادر عراضة. إليك عبد القادر.
10: نعم أنس، هذا التقرير ربما كشف هذا الوضع المأساوي إن صح القول في الضفة الغربية، والمؤشرات قد تعطينا ربما نظرة أشمل حول هذا الوضع على مستوى الضفة الغربية. وسأبدأ بهذا الرقم: أغلب الهجمات أو أغلب عمليات التهجير للفلسطينيين على مستوى الضفة الغربية وفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممية تحدث على أن 60% المتسببين فيها هي هجمات المستوطنين. الأوضاع على مستوى الضفة الغربية لا يتغير، لا زالت هناك استهدافات على مستوى أكثر من محافظة، في بيت لحم، في الخليل، في رام الله، في نابلس، في طوباس، في جنين، في طول كرم. إذن نحن أمام مشهد متفاعل بشكل يومي. لكن ماذا عن الأرقام؟ دعوني أبدأ بالحديث عن هذه الأرقام. 5% من مساحة الضفة الغربية مخصصة للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، و42% من مساحة الضفة يسيطر عليها الاحتلال بمسميات مختلفة على غرار المناطق العسكرية، أراضي الدولة وشوارع التفافية. لكن ماذا عن الاستيطان؟ الاستيطان حتى أغسطس من هذا العام، حركة السلام الآن تتحدث عن نحو 146 مستوطنة دون القدس الشرقية وأكثر من 390 بؤرة استيطانية. ولكن تحقيق هذا هذه الاستيطان وربط هذه المستوطنات وهذه البؤر يتم عبر مجموعة من الإجراءات. لعل هذا الرقم أيضا لافت، نتحدث عن أكثر من 1000 حاجز وبوابة تم نشرها على مستوى الضفة الغربية، وذلك لتقطيع أوصال الضفة الغربية والتواصل بين مختلف مدنها. لو ذهبنا إلى رقم آخر يتعلق بالتهجير، منذ يناير 2025 وفق أوتشا أكثر من 33 ألف لاجئ غير قادرين على العودة، خصوصا وتمت الإشارة إليه في جنين وطول كرم ونور شمس. نتحدث إذن عن المنطقة ألف وفق اتفاق أصلو، وهذا رقم لافت. ربما رقم آخر يتعلق بالاعتداءات، حينما نتحدث عن الاعتداءات منذ بداية في النصف الأول من 2026 أكثر من 11 ألف اعتداء نفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون. المحافظات الأكثر استهدافا وهذا لافت هي الخليل ورام الله ونابلس وبيت لحم. إذن نحن أمام نمط واضح من الاستهداف من التهجير. ودعوني أختم هذا العرض بهذه الأرقام الصادمة، وفق ما رصدناه خلال 6 أشهر من هذا العام وفق أوتشا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ولكن أيضا هيئة مقاومة الجدار، في خلال هذا العرض في 3 دقائق تم توجيه نحو 165 مترا مربعا لأغراض استيطانية، وخلال 6 دقائق تكون شجرة قد تم قطعها أو تم إتلافها، وخلال 21 دقيقة تكون وحدة استيطانية جديدة قد تم وضعها في سياق التخطيط على مستوى الضفة الغربية. والرقم الأهم أيضا أنه خلال 24 دقيقة يكون قد تعرض فلسطينيون إلى اعتداء من المستوطنين أو من الجيش. هذا هو والوضع في الضفة الغربية، يتمم ما ذهب إليه تقرير بتسليم مع الجزيرة. عودة إليك أنس.
1: شكرا جزيلا للزميل عبد القادر عراضة على هذا الشرح الوافي والأرقام صادمة حقيقة. من رام الله أرحب بحسن مليحات الخبير بشؤون الاستيطان. بداية أستاذ حسن، نتوقف معك مع أبرز ما خلص إليه تقرير بيت سالم، المنظمة الإسرائيلية الحقوقية والتي عملت أيضا مع الجزيرة لتقدم هذا الواقع الجديد والمستمر في الضفة الغربية.
11: نعم، الضفة الغربية تعيش يعني حالة من سياسات التطهير العرقي الواضحة التي تجري أمام سمع وبصر العالم، وهذا يعني واضح من خلال التقرير ومن خلال يعني ما تم رصده من قبل المؤسسات الحقوقية أيضا الفلسطينية. مثلا خلال العام 2026 تم رصد 13171 اعتداء وانتهاك نفذتها عصابات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين فقط في المناطق المصنفة C، بالإضافة إلى تهجير يعني تجمعات فلسطينية وقروية منذ 7 أكتوبر، 105 تجمعات بدوية وفلسطينية تم تهجيرها من المناطق المصنفة سي، ويعني 410 بؤر استيطانية تم نشرها في الضفة الغربية، بالإضافة إلى يعني 30,000 دنم تم يعني السيطرة عليها يعني ما بعد 7 أكتوبر. كل هذه المعطيات تشير إلى أن دولة الاحتلال تنفذ سياسة تهويد واضحة ضد الأرض وضد الإنسان الفلسطيني، وتمارس التهجير القسري وسياسة الأبرتهايد في أبشع صورها أمام سمع وبصر العالم. وهذا الاستهداف يتم يعني بواسطة قرارات الحكومة الإسرائيلية التي يعني تقوم باقتلاع المواطنين من خلال هدم بيوتهم وتهجيرهم، والأخطر من ذلك هجمات عصابات المستوطنين التي أثخنت في المواطنين الفلسطينيين عبر سياسات الحرب والاستيلاء والهجمات الإرهابية التي تشنها عصابات المستوطنين التي تمثل الذراع التنفيذية لحكومة الاحتلال. ويعني ما يجري في الضفة هو يعني صراع كل يوم تزيد وتيرته، وتسعى من خلال دولة الاحتلال إلى فرض الهيمنة والنفوذ على المناطق الضفة الغربية ولتحويل الضفة إلى معازل والجتوهات وتعزلها عن العالم الخارجي.
1: هل هناك أي اعتبار للتقسيمات التي أقرت في أوسلو في هذه العملية، أن تكون هناك زيادة مثلا في مناطق سي أو بي مقارنة بأي على سبيل المثال؟
11: بالحقيقة يعني دولة الاحتلال لم تعد تقيم اعتبار لأي تصنيفات وردت في اتفاقية أوسلو سواء يعني ألف أو باء أو سي. هذه التصنيفات يعني هم لا يقومون لها وزنا ولا يعترفون بها، وهذا واضح من خلال ما يقومون به من جرائم التي تتمثل في هدم البيوت. تم هدم بيوت لمواطنين فلسطينيين كثير في مناطق المصنفة باء والتي تعتبر يعني تخضع للسيطرة الفلسطينية. هذه التصنيفات دولة الاحتلال لا تقيم لها وزنا سواء في المناطق المصنفة ألف أو باء أو سي، وهي يعني ما يقوم به ما تقوم به دولة الاحتلال والمستوطنين هو يعني هدفها ممارسة التطهير العرقي وإلغاء الوجود الفلسطيني في كافة المناطق قدر المستطاع.
1: نعم. لأن دولة طيب تقول لديها تقول مقاطعة. لا تميز، واعذرني على المقاطعة، فقط أريد أن أتوقف أيضا مع هذا التحقيق، ما وزنه في المجتمع الإسرائيلي عندما يصدر تقرير أو تحقيق بهذا المستوى في إسرائيل؟ كيف تنظر إليه المؤسسات الرسمية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني؟
11: بالحقيقة يعني هذا التقرير هو يصدر عن مؤسسة حقوقية إسرائيلية تعمل في الأراضي الفلسطينية، وهو تقرير يعني واقعي وموضوعي، ولكن دولة الاحتلال ومؤسسات دولة الاحتلال حتى يعني جمهور دولة الاحتلال لا يقيم وزن لهذا التقرير، لأنهم يعني يذهبون في يعني في اتجاه أيديولوجي تصعيدي ضد الفلسطينيين. هم يعني يريدون إلغاء الفلسطيني، وهناك إجماع بين مؤسسات حكومة الاحتلال وأحزاب حكومة الاحتلال وأعضاء الكنيسة في حكومة الاحتلال وحتى الشعب الإسرائيلي، هناك حالة عداء واستعداء ضد الفلسطينيين وضد كل ما هو فلسطيني، على رغم أن التقرير هو واقعي وموضوعي ويتحدث عن يعني أمور واقعية، إلا أن هذا التقرير لن يكون له أثر كبير في تفكير حكومة دولة الاحتلال ومؤسساتها تجاه ما يجري طيب. ضد الفلسطينيين.
1: مرة أخرى فيما يتعلق بهذا التحقيق، نتحدث عن تحقيق يوضح حقيقة الكثير من الإجراءات الإسرائيلية، ويقول إن إسرائيل تقوم بتطبيق فصل عنصري في الضفة الغربية وترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة. السؤال، تقول أنه لن يؤثر كثيرا في السياسات الإسرائيلية داخل إسرائيل، كيف ينظر أيضا دوليا لمثل هذا النوع من التقارير للأمم المتحدة وحتى مؤسسات الحكم في الولايات المتحدة وأوروبا؟
11: نعم، يعني هذا التقرير يعني سوف يكون له تأثير يعني نسبي يعني لدى المجتمع الدولي، ويعني قد لاحظنا في الفترة الأخيرة كيف أن يعني بعض الدول الأوروبية كانت فرضت بعض العقوبات على التجارة مع المستوطنات، ولكن يعني هو يعني هذا التأثير سيكون جزئي ونسبي، ولكن هو خطوة يراقم عليها في المستقبل، لأن ما تقوم به دولة الاحتلال من سياسات التطهير العرقي والاقتلاع بالفلسطينيين تفوق مما كان يجري في جنوب أفريقيا، والعالم والمجتمع الدولي يعي تماما ما تقوم به دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين من سياسات تطهير عرقي وإبادة. وكان يعني آخر هذه المواقف موقف حكومة بريطانيا يعني عندما أدانت ممارسات الاحتلال، ويعني حتى وأن جاءت هي الخطوة متأخرة، ولكنها يعني خطوة إيجابية يبنى عليها في المستقبل ويراقم على هذا الجهد باتجاه يعني الضغط يعني من قبل المجتمع الدولي على حكومة الاحتلال لوقف يعني هذه الممارسات.
1: شكرا جزيلا لك حسن مليحات، الخبير بشؤون الاستيطان، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. منحت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في السويد معسكر المعارضة اليسارية بقيادة الاشتراكيين الديمقراطيين أفضلية ضئيلة بحصوله على 176 مقعدا مقابل 173 لمعسكر اليمين الحاكم في برلمان يضم 349 مقعدا. وقالت زعيمة الاشتراكيين الديمقراطيين إن بقاء النتائج على حالها يعني أن السويد ستكون أمام حكومة جديدة، بينما لم يقر رئيس الوزراء بالهزيمة في انتظار اعتماد النتائج رسميا. من ستوكهولم رحب بمراسل الجزيرة عياش دراجي. عياش، نتوقف معك عند هذه النتائج الأولية والتي قد تصدر نتائج رسمية لاحقا عنها والتفاعلات مع هذه النتائج؟
12: في الواقع يمكن القول إن السويد صباح اليوم استيقظت على مشهد سياسي جديد، ولكن من دون نتيجة رسمية نهائية بعد. ففرز ليلة الانتخابات منح معسكر المعارضة بقيادة ماجدالينا أندرسون أفضلية ضئيلة، 176 مقعدا مقابل 173 مقعدا لمعسكر رئيس الوزراء أولف كريسترسون، أي بفارق 3 مقاعد فقط. والفارق بين المعسكرين في نسبة الأصوات ضئيل جدا، ولذلك بقي الحذر حاضرا في خطاب الطرفين. ماجدالينا أندرسون لم تعلن انتصارا نهائيا، لكنها قالت لأنصارها إنه إذا بقيت النتيجة على حالها فستكون للسويد حكومة جديدة بطبيعة الحال. وفي المقابل رئيس الحكومة المنصرف لم يقر بالهزيمة، وهو ما يعكس شدة التقارب وانتظار تثبيت الأرقام رسميا. فرز مراكز الاقتراع ليلة الانتخابات انتهى إلى هذه الأفضلية. العد النهائي الرسمي يستمر لدى السلطات المختصة. تبقى بعض أصوات التصويت المبكر والخارجي أو في الخارج التي تصل متأخرة، لذلك نحن أمام أفضلية واضحة لمعسكر المعارضة، لكنها تحتاج إلى تثبيت رسمي. من أبرز نتائج هذه الانتخابات أيضا تراجع ديمقراطية السويد، حزب اليمين المتطرف، الحزب الذي كان ثاني أكبر أحزاب البرلمان، وخاض هذه الانتخابات بطموح لتعزيز نفوذه ووزنه والمشاركة حتى في الحكومة، كان يمني النفس بذلك. خسر اليوم جزءا من قوته ومقاعده، وإذا ثبتت النتيجة فإنها توقف ولو مؤقتا مسارا انتخابيا صاعدا للحزب المتطرف خلال السنوات الماضية.
1: عياش دراجي مراسل الجزيرة كنت معنا من ستوكهولم. هذه التغطية مستمرة ويواصلها محمد حمدان.
13: شكرا لك أنس، وهذه التغطية بالفعل مستمرة للوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني وللتطورات في اليمن. في آخر المستجدات، أعلن وزير الخارجية العماني تأجيل اجتماع إقليمي بشأن مضيق هرمز كان مقررا عقده اليوم في صلالة، وقال الوزير إن القرار جاء حرصا على تحقيق التوافق، مؤكدا الالتزام بتعزيز الحوار بما يدعم الاستقرار والتعاون في المنطقة. في طهران قال مسؤول بالخارجية الإيرانية إن تأجيل الاجتماع جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة وقرار مشترك من طهران ومسقط. ميدانيا أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز صباح اليوم. وفي واشنطن جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن الحرب مع إيران ستنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها مباشرة، مشيرا إلى أن إيران تريد إبرام اتفاق بأي ثمن لكنه لن يوقع اتفاقا سيئا. في اليمن قال مصدر عسكري حكومي لوكالة الأنباء اليمنية إن القوات الحكومية استعادت مواقع غربية تعز وأنها تتقدم إلى مناطق جديدة جنوب غربي المحافظة بإسناد جوي. في المقابل أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين تنفيذ عملية عسكرية واسعة، قال إنها استهدفت قاعدة الملك خالد في خميس مشيط بالسعودية، وتوعد بمواصلة الهجمات حتى وقف العملية العسكرية ورفع الحصار حسب تعبيره. جرى الآخر، وعلى وقع التطورات في الساحل الغربي لليمن، قال قائد القوات البحرية الجيبوتية للجزيرة إنه لا يوجد حتى الآن تهديد مباشر للملاحة الدولية في باب المندب. نبدأ إذن بملف التوتر الأمريكي الإيراني. معنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومن واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. بابا، إذن في إحاطة الخارجية تصريحات حول تأجيل الاجتماع الذي كان من المفترض أن ينعقد في مسقط، فما هي الرواية الإيرانية عن ذلك؟
14: نعم، تقول الخارجية الإيرانية بتحديد على لسان مدير دائرة الشؤون الخليجية بوزارة الخارجية الإيرانية أن هذا الاجتماع قد تقرر بناء على طلب بعض دول المنطقة وبقرار مشترك ما بين طهران ومسقط. وتؤكد الخارجية الإيرانية أن التنسيق يستمر بين البلدين إيران وعمان بشأن تحديد موعد مناسب لعقد هذا الاجتماع بعد هذا التأجيل، وهذا المؤتمر، هذا الاجتماع كان يفترض أن يناقش ذلك الاتفاق والتفاهمات الإيرانية العمانية التي تفاوض عليها الطرفان خلال الأسابيع الماضية بشأن ممرات آمنة في مضيق هرمز، في ظل هذا التوتر القائم وفي ظل هذه الاستهدافات التي شاهدناها لا سيما خلال الأسبوع الماضي بين الولايات المتحدة وإيران، وإعلان كلا الطرفين عن استهداف سفن وآليات للطرف الآخر. وكانت الخارجية الإيرانية ومسؤولون الإيرانيون في عمومهم قد أكدوا أن تلك التفاهمات، ذلك الاتفاق، نتائج تلك المفاوضات وتلك الخطوط البحرية الآمنة التي اتفقت عليها مسقط وطهران لا تعني بالضرورة عودة الأمن إلى مضيق هرمز. عودة الأمن إلى مضيق هرمز رهن وفق التصور الإيراني، وفق التصريحات الإيرانية، بتوفير جملة من الظروف والشروط، من أهمها التزام الولايات المتحدة الأمريكية

0: ورد في مذكرتي التفاهم يعني بما ينص عليه ذلك من وقف للحصاري البحري إنهاء لحالة التوتر، وقف للهجمات ووقف للاعتداءات، وكذلك وقف الحصار البحري والضغوط الاقتصادية والعقوبات التي تشنها الولايات المتحدة ضد طهران كما يصرح بذلك المسؤولون الإيرانيون. في مضيق هرمز كان هناك هذا الإعلان، الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيرة يصفها بأنها متطورة الصنع من طراز أمكيو واحد فوق أجواء مضيق هرمز. وهناك أيضا هذه الانفجارات التي سمع دويها في محيط في منطقة سيريك المتاخمة الحدودية الساحلية المتاخمة لبحر عمان والواقعة في محافظة هرمزغان. وكان هناك أيضا إعلان أمس عن مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم قال حاكم جزيرة قشم إن العدو شنه على سفينة تجارية إيرانية كانت في سواحل جزيرتي قشم وهنغام في محافظة هرمزغان المطلة على مضيق هرمز.
1: محمود حرمة شكرا جزيلا لك من طهران. والآن إلى إيهاب العبسي. وإيهاب، إن كانت من متابعة في واشنطن للاجتماع الذي تم تأجيله في صلالة، هنالك من حديث أمريكي حول ما جرى بالنظر إلى تصريحات الرئيس الأمريكي حينما سئل حول هذا اللقاء وأجاب بشكل مختصر.
2: نعم صحيح محمد، إجابة الرئيس ترامب كانت مختصرة للغاية، قال إنه لا يهتم كثيرا بهذا الاجتماع وإن هذا الاجتماع يعني القرار في مشاركته للوفود المشاركة، لكن ما كان سرب لوسائل الإعلام الأمريكية بأن الولايات المتحدة كانت تخبر الدول الخليجية بأنها تريد أن تتطرق بشكل مباشر للاتفاق حول برنامج النووي الإيراني وليس مضيق هرمز، لأن الإدارة الأمريكية تقول أن الولايات المتحدة بالفعل تسيطر حاليا على المضيق، وهو ما يكرره الرئيس دونالد ترامب دوما الذي أكد بالأمس أيضا أنه وفق تقديره هذه الحرب ستنتهي إما قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعد هذه الانتخابات، وقال أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق بشكل كبير لكنه لن يقبل بأي اتفاق، يريد اتفاقا جيدا لمصلحة الولايات المتحدة والأمن الولايات المتحدة على حد قوله. أيضا الرئيس ترامب يؤكد بأن الولايات المتحدة لا تعاني من أي مشكلة فيما يتعلق بالأسلحة واستعدادات الجيش الأمريكي في المنطقة، وهذا الحصار المستمر على الموانئ الإيرانية التي قالت القيادة المركزية الأمريكية بالفعل أنه تم إعادة تغيير مسار نحو 100 سفينة منذ إعادة فرض هذا الحصار على الموانئ الإيرانية قبل شهرين من الآن. في ظل الضغوط أيضا محمد، من المتوقع اليوم أن تعلن وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على بنك كبير حسب ما قال الوزير سكوت بيسنت، لكن لم يحدد موقع أو الدولة التي بها هذا البنك أو هذه المؤسسة المالية، لكنه يؤكد بأن هذه العقوبات الاقتصادية من الولايات المتحدة على إيران ستستمر، وضمن حزمة العقوبات التي تسميها الولايات المتحدة عملية المنبوذ اقتصاديا وتستمر في كافة الدول ليس فقط المؤسسات داخل إيران. تقول الولايات المتحدة أنها تريد قطع كافة شرايين الاقتصاد والجهات التي تتعامل بشكل أو بآخر مع الحرس الثوري الإيراني. لكن تقديرات الرئيس دونالد ترامب حول انتهاء الحرب قبل انتخابات التجديد النصفي كانت محل شك حتى لدى مؤيديه وأنصاره، ومنهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي، الذي قال إن هناك تعقيدات كبيرة فيما يتعلق بإيران وإن الأمر يتطلب تنسيقا دوليا حتى مع حلفاء الولايات المتحدة من دول الناتو والدول العربية والخليجية من أجل إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، نعم، ومن أجل إعادة الأسعار في الولايات المتحدة إلى ما كانت عليه قبل الحرب. محمد،
1: إيهاب العبسي من واشنطن شكرا جزيلا لك. تستعد مدارس وجامعات إيران لاستقبال ملايين الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وتؤكد السلطات الإيرانية أن التعليم سيكون حضوريا في جميع المحافظات بعد تأهيل المدارس المستهدفة خلال الحرب الأخيرة. ويواجه الطلاب والأهالي واقعا مختلفا عن السنوات السابقة بسبب التحديات الأمنية والاقتصادية.
3: بعد عام من التعليم عن بعد تعود المدارس في

0: في إيران لاستقبال ملايين التلاميذ وسط تساؤلات عن شكل الحياة الدراسية بعد حرب تركت آثارا في ذاكرة طلاب مثل محمد تأثروا باستهداف أقرانهم في فصول الدراسة.
1: كانت الأخبار التي تصلنا مؤلمة للغاية لأنها مرتبطة بمقتل أبناء وطننا، وهذا بالتأكيد ترك أثرا نفسيا سلبيا أكثر على الذين لديهم هدف دراسي لتحقيقه.
0: التحدي لا يتوقف عند فتح أبواب المؤسسات التعليمية حتى في المحافظات الجنوبية، فالعودة تتطلب إعادة توفير بيئة آمنة وتأمين المستلزمات بعد استهداف الولايات المتحدة وإسرائيل مئات المدارس وعشرات الجامعات خلال الحرب، فيما تتجه الأنظار إلى وزارة التعليم لمعرفة كيف ستضمن انطلاقة مستقرة.
2: جميع إداراتنا مستعدة لبدء العام الدراسي الجديد بشكل حضوري دون أي مشكلة. تم توزيع الكتب المدرسية واستكمال تنظيم أوضاع المعلمين. جميع المدارس التي تضررت أو دمرت خلال الحرب تم إصلاحها وتجهيزها، كما وفرنا مباني بديلة لنحو 10 مدارس تعرضت لأضرار بالغة.
0: هنا في سوق الأدوات المدرسية البضائع متوفرة، لكن قدرة الناس على الشراء محدودة.
3: اشتريت فقط ما نحتاجه لأننا احتفظنا بما اشتريناه العام الماضي من حقيبة ودفاتر وأقلام، لم اشتري اليوم سوى دفتر وممحاة وبعض الأشياء.
4: العام الماضي لم يتعلم الأولاد شيئا نتيجة التعليم الافتراضي، آمل في العام الجديد أن يتحسن مستواهم وأن تنخفض الأسعار.
0: العودة لصفوف الدراسة لا تعني بالضرورة أن حياة الطلاب ستعود إلى طبيعتها بسرعة، بالنظر إلى تراكم فجوات علمية ونفسية، وهو ما يعني أيضا تغير شكل الفعاليات الطلابية.
5: المجتمعات الطلابية قبل الحرب كانت تطالب بحريات مدنية، لكن في ظل ظروف حربية تختفي هذه المطالب وتظهر أخرى مرتبطة بالهوية الوطنية والأمن والعلم.
0: العام الدراسي في إيران هذه المرة ليس مجرد عودة إلى الصفوف، إنه اختبار لقدرة إيران على إعادة بناء الحياة التعليمية بعد الحرب وتأمين تعليم مستقر في ظل ضغوط اقتصادية وأمنية مستمرة. رانيا قاسمي، الجزيرة، طهران.
6: لمناقشة هذا الموضوع معنا من طهران محمد إسلامي الخبير الاقتصادي، ضيفنا مرحبا بك. إلى أي مدى هنالك قدرة لقدرة مالية واقتصادية في طهران لانطلاق العام الدراسي بالنظر إلى التصريحات عن التأمين الأولي للمتطلبات منذ شهور بنسبة 80%؟
7: شكرا على الاستضافة في الوقت الراهن. هناك توجه لعودة الدراسة في إيران في مختلف أرجاء البلد، ونحن نتحدث عن إشارات تبعت بالارتياح بالنسبة للطلاب وبالنسبة للعاملين والموظفين في قطاع التعليم، وبأنه بإمكانية أو بإمكان الحكومة أن تؤمن هذا القطاع بشكل جيد. وأعتقد أن الوزارة قالت بأن الجامعات ستفتح قريبا وأن لن يكون هناك أي تغيير على مستوى الخطة والجدول الزمني.
6: نعم، يعني هذا يرجع في كثير منه إلى الشق الأمني، لكن ماذا عن الشق الاقتصادي بالنظر إلى عدم القدرة على دفع كامل الرواتب للمعلمين في التعليم العالي تحديدا وحتى في المدارس العادية؟
7: بالنسبة للقطاع التعليمي الآن في إيران، فهناك جزء مملوك للدولة، والتكاليف بالتأكيد هي من تأمين الدولة، والدولة تعمل على دفع كل الرواتب في المرحلة الراهنة. إذن ليس من الصعب بالنسبة للحكومة أن تدفع رواتب الأساتذة أو تسيير هذا القطاع، لكن

0: في الشق الثاني المرتبط بالتعليم الخاص، حيث يدفع الطلاب ثمن التدريس، فهذا شيء مختلف، هذا لا يتبع للحكومة، وقد تكون هناك بعض التحديات طبعا بالنسبة للطلاب وبالنسبة للشركات التي تشرف على تسيير هذه المؤسسات.
1: شكرا جزيلا لك محمد إسلام، الخبير الاقتصادي من طهران. الآن ننتقل إلى فيينا إذن لنقل مؤتمر الصحفي لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.
2: تفاؤل بأن نتمكن من تحقيق هذا الهدف. عمل الوكالة أيضا يشمل خطوط الحرب الأولى كما تعلمون. مونيكا، لقد أشرت إلى إشارة الأمين العام إلى وضع محطة زابوريجا النووية، ونحن نواجه وضعا خطيرا جدا بالنسبة إلى هذه المحطة. فالمحطة في شهر حزيران يونيو الماضي قد تعرضت 10 مرات لانقطاع تام للطاقة الكهربائية، وتعرفون أنه من دون الطاقة الكهربائية لا يمكن تشغيل وظائف الأمان الضرورية في محطة النووية، ومن دون ذلك يمكن أن يحصل حادث نووي ذات مفاعيل إشعاعية. لذلك فإن الوكالة الدولية مع أوكرانيا ومع روسيا تمكنت من التفاوض بشأن وقف سابع لإطلاق النار في محيط المحطة للسماح بإصلاح إمدادات الطاقة الكهربائية، وقد يكون ذلك مثالا جيدا عن أهمية التعاون. سعادة السفير، لقد ترأست مؤتمر الاستعراض الرابع لمعاهدة عدم الانتشار، ونعرف تماما الصعوبات التي واجهتموها للتوصل إلى توافق نهائي بين الدول الأعضاء، ولكن بالرغم من ذلك نعرف كذلك أهمية احترام معايير عدم انتشار الأسلحة النووية. وجميعنا نعلم أن عالما فيه 20 أو 30 دولة نووية لن يكون عالما أكثر أمانا، لذلك علينا أن نطبق هذه المعايير، ويعود إلينا أن نفعل ذلك. وفي الوقت الذي نحتفل فيه بهذه التطورات الإيجابية، نرى أن العالم يتعامل بإيجابية مع الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. رأينا ذلك في عدد كبير من البلدان الكبرى، وكذلك في عدد من البلدان النامية التي باتت تنتقل إلى هذه الاستخدامات السلمية خدمة لتطورها الاقتصادي، وكذلك لتنويع خليط الطاقة لديها. والوكالة الدولية موجودة إلى جانب هذه البلدان لتوفير التدريب ونقل التكنولوجيا، وكلها أمور ضرورية لكي يستفيد الجميع من هذه الطاقة. وعلى ضوء ما يحصل في العالم، أعدنا النظر بتقديراتنا، ونتوقع أننا بحلول عام 2060 سنشهد تضاعفا 3 مرات للطاقة الذرية، وكل ذلك يتطلب ضمانات قوية وأيضا نظاما متينا ومعايير متينة للأمن والسلامة النوويين. ولذلك فإن الوكالة الدولية ستواصل العمل تحقيقا لهذه الغاية. في الوقت نفسه تمت تطورات جديدة، أمور جديدة تستجد. في كل المحافل وفي كل المنتديات نناقش منافع ومساوئ الذكاء الاصطناعي، إلا أن الواقع أن الذكاء الاصطناعي موجود ليبقى، والاقتصاد الرقمي بحاجة إلى اقتصاد طاقة أيضا. وأن الدمج بين الطاقة النووية والذكاء الاصطناعي أمر محتوم وأمر نعالجه هنا في الوكالة الدولية في مؤتمراتنا واجتماعاتنا. الذرة للخوارزميات كما نقول، والمفاعلات الصغيرة أمر، النمطية الصغيرة أمر آخر مهم للغاية، ونحن في الوكالة نريد أن يوسع ذلك ليشمل كل البلدان سيما النامية منها. ونحن بحاجة أيضا إلى نظام تمويل مستدام، وإلا لن نحقق مبتغانا. منذ عام كما تعلمون توصلنا إلى اتفاق تاريخي مع البنك الدولي، وبعد ذلك رأينا كيف أن بنوك التنمية المتعددة الأطراف باتت تخاطب الوكالة الدولية وتوقع معنا اتفاقات، وهذا أمر مذهل. منذ بضعة أيام سنوات عفوا كان التعاون في مجال الطاقة الذرية محظورا، أما اليوم فقد طويت هذه الصفحة، ومنذ بضعة أسابيع رأينا عشرات الخبراء من كل البنوك التنموية والصناديق والصناديق السيادية يجتمعون هنا في فيينا ويتلقون التدريب والمعلومات، وذلك سوف يكون حيويا لإثبات أن الطاقة الذرية ليست حكرا على قلة قليلة من البلدان، بل يجب أن تصل إلى أفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي، وأن تصل كذلك إلى مختلف أنحاء آسيا. ولذلك نعتبر الأمر بالغ الأهمية ويشجعنا أن نراه يتحقق. وثمة اتجاهات جديدة في الذكاء الاصطناعي، وبالطبع إن التكنولوجيا الذرية تفيد كذلك صناعة الشحن، وهي مقاربة جديدة لتمكين الشحن التجاري. ونعرف أن 80% من التجارة الدولية.
1: إذن تابعنا رافائيل غروسي في هذا المؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأخبار العاجلة تابعتموها فيما يتعلق بأوكرانيا وروسيا وكذلك إيران. سنأتي على هذا الملف أيضا مع مراسلنا من فيينا، لكننا الآن ننتقل إلى التطورات في اليمن، حيث نقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن القوات الحكومية استعادت مواقع غربية تعز وتتقدم إلى مناطق جديدة جنوب غربي المحافظة، في الأثناء تتسع موجات النزوح من عدد من المناطق اليمنية. وقال قائد القوات البحرية الجيبوتية للجزيرة إن عشرات القوارب الصغيرة التي تنقل يمنيين تتجه يوميا إلى جيبوتي. معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، ومن مدينة أبوخ في جيبوتي مراسل الجزيرة محمد طه توكل. مرحبا بكما ياسر، أبدأ معك فيما تعاينه ميدانيا، تفضل.
3: نعم محمد، ما نعاينه ميدانيا هو النزوح الكبير والحالة الإنسانية الصعبة للنازحين. وقبل ذلك ميدانيا هناك غارات على الحوثيين في حيفان، في الربيعي، في مناطق غرب تعز، وكانت القوات الحكومية أكدت أنها تقدمت في مناطق تتبع مديرية الشمايتين في غرب تعز، وأكدت أنها سيطرت على بعض المواقع الجديدة، وأيضا استولت على معدات كانت تابعة للحوثيين. أيضا يأتي ذلك بإسناد من الطيران، سواء كان في غرب تعز، وكذلك أيضا كان الطيران قد أغار على الحوثيين في المنطقة التي أسميت بصندوق القتل في الساحل الغربي في ذوباب والمخا وعلى طول الساحل الغربي لليمن. أيضا الرئيس أو رئيس مجلس القيادة الرئاسي صرح مساء أمس في اتصالات مع القادة العسكريين ومع محافظي المحافظات، أكد أنه لابد عليهم من تطبيع الأوضاع، من إيواء النازحين، من أيضا عدم منع المغالاة بالأسعار وتوفير الرواتب، أيضا صرف الرواتب للموظفين. وأيضا أكد أن الحرب لن تكون واحدة، أو أن الحرب ليست يوما واحدا، وأن الحرب مستمرة حتى تسيطر الدولة على كامل التراب اليمني وعلى كامل الأراضي اليمنية. أيضا كانت هناك تصريحات أخيرة لمنظمة الصحة العالمية أكدت فيها أن هناك أكثر من 2800 قتيل خلال التصعيد الأخير في اليمن، وأيضا ذكرت آلاف الجرحى خلال التصعيد الأخير. أيضا كانت هناك منظمات دولية، الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر الدولي، أكدا نزوح أو لجوء أكثر من 1600 يمني إلى جيبوتي. وكان الزميل محمد طه توكل ذكر أن العدد وصل إلى أكبر من ذلك، وقال أنهم وصلوا إلى 2300 يمني لاجئين في جيبوتي. أيضا وزارة حقوق الإنسان اليمنية أكدت أنهم أكثر من 2000 شخص وصلوا إلى جيبوتي عبر البحر كلاجئين هناك. وأيضا أكدت مقتل 150 شخص خلال التصعيد الأخير من المدنيين غير العسكريين أيضا. وكذلك أكدت إصابة إصابة ما يقرب من 200 شخص خلال التصعيد الأخير من المدنيين. الوضع الإنساني كما أسلفت سابقا سيء للغاية. هناك أيضا مخيمات نصبت جديدة سواء كان في تعز أو في عدن. هناك مخيم نصب نصبته الوحدة التنفيذية للنازحين في عدن في منطقة الفردوس في البريقة غرب عدن، وقالت إنه قد يتسع إلى 3000 شخص.
1: شكرا جزيلا لك ياسر. لنذهب إلى جيبوتي إذن مع مراسل الجزيرة محمد طه توكل، وأنت تتواجد في إحدى النقاط التي يصل إليها اليمنيون إلى تحديدا جيبوتي، الظروف التي تستطيع معاينتها، الأعداد التي وصلت، والكيفية أيضا لهذا النوع من اللجوء.
4: نعم محمد، يبدو الوضع الإنساني في جيبوتي هو السيد الموقف. كانوا حتى أمس 2300 نازح، ولكن حسب إفادات من الجانب الجيبوتي ارتفعوا 700، وبالتالي دخلوا إلى 3000. وبدأت طبعا في النشرة السابقة كانت محطة اللواء الأولى التي نقلناها عبر شاشة الجزيرة، والآن نحن موجودين في موقع يمنح فيه يعني النازح يتحول إلى لاجئ، ويمكن الزميل مصور يمكن ينقل لنا من حيث المركز الموجودين فيه. عموما محمد، الجديد أن الوضع طبعا يزداد سوءا، وتوجد حدود 250 قارب، ومنها تقريبا حدود 3-4 قوارب عسكرية، وأيضا وصلوا 17 مسلح تم تسليمهم، وطبعا تم التحفز إليهم في مكان بعيد عن هذا المنطقة. فبالتالي يمكن القول محمد أن الوضع الإنساني في جيبوتي يزداد سوءا، لأن النزوح كان بشكل مفاجئ، والأعداد التي وصلت بجانب في هذا المعسكر أكثر من 5000 لاجئ موجودين، وبالتالي هذول تداعفوا. وكما هو معلوم طبعا مفوضية الأمم المتحدة حتى هذه اللحظة لا زال الاعتماد على الدعم الجيبوتي، لا يوجد دعم يمكن يذكر بالتنسيق مع مفوضية قوس اللاجئين. فبالتالي الأوضاع هنا شديدة التعقيد والوضع سيء. ونحن أيضا موجودين هنا، تم استوعاب طلبة في هذا المكان برضو توجد فيها مدارس، وأغلبية النازحين محمد وهم من النساء والأطفال، ومعظمهم هربوا من الساحل من دباب والمناطق الشريط الحدودي. فكلهم أسباب هروبهم خوفا من تطور المواجهات العسكرية، وخاصة المعارك ازدادت وتيرتها.
1: طيب محمد طه توكل،
4: اليومين
1: هل مما دفع هل من أخبار عن الملاحة في المضيق وفق السلطات البحرية في جيبوتي؟
4: نعم محمد، نحن طبعا كنا أول فريق ينتقل من خليج عدن إلى باب المندب، والآن محمد نحن سنتجه إلى جزيرة السبعة الجيبوتية مقابل جزيرة بريمي، وربما حننقل لكم أكثر حتى تصريحات قائد القوات البحرية الجيبوتية التي أجريناها نظرا لأن نحن موجودين في الطريق لم يتم بثها، ولكن سجلنا طبعا على مدى البصر يعني الحركة كانت إلى حد ما خجولة. رغم محمد كما هو معلوم أن الأسلن أن الملاحة الدولية تمر عن طريق الشاطئ الجيبوتي في القرب الأفريقي، لأنه الشاطئ اليمني العمق بتاعته لا يتجاوز 300 كيلو، في حين الجانب الجيبوتي يتجاوز أكثر من 300 كيلو. فبالتالي أصلا قبل هذه الأزمة معظم السفن كانت تتجه، لكن الشيء الملفت للنظر محمد خلال طريقنا البوارج القربية الأمريكية التي كانت تعج بهذا المضيق الضيق اختفت، وأيضا السفن الشاحنات اختفت. رغم محمد هناك تأكيدات من الجانبين الجيبوتي واليمني على أهمية سلامة الممرات المائية النهائية، وهذا ما أكده قائد القوات البحرية، وأيضا حتى الجانب أنصار الله الحوثي برضو أكدوا أنهم لن يستهدفوا أي ملاحة دولية. لكن مع ذلك محمد، نحن أثناء مرورنا بالزورق القوات البحرية الجيبوتية، كان الحركة ربما شفنا 3 سفينة باستثناء عشرات السفن الجيبوتية العسكرية تابعة للقوات البحرية وخفر السواحل محمد. وحاليا نحن متجهين إلى باب المندب، ننقل لكم ما هو جديد من هناك ونرصد لكم بكاميرا الجزيرة كأول فريق من باب المندب من اتجاه القربي للبحر الأحمر.
1: محمد طه توكل، شكرا جزيلا لك، وأشكر طبعا من شمال جيبوتي كان معنا، وأشكر أيضا ياسر حسن كان معنا من تعز لنواصل في هذا الملف. معنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أحمد.

0: نحن كما يبدو أمام قوس يعني يتعلق بالحديدة تعز ثم المناطق المجاورة لها لحج وعدن مؤدية لها، هذا كله قوس كامل يتصل بساحل البحر الأحمر من جهة اليمن وساحل البحر الأحمر من جهة أفريقيا. هذا يعني أن قوات الحوثي وما يعنيه انتقالها إلى هذه المنطقة نقلت مركز الثقل العسكري لها وللقوات الحكومية إلى هذه المنطقة. الآن قوات الحوثي تقدمت في هذه المناطق بفعل انسحاب شامل لقوات المقاومة الوطنية بدون قتال وتسليم في هذه المناطق اللي هي المخا، جنوب الحديدة، والوصول إلى باب المندب، وأيضا جزء من غربي تعز. نلاحظ أن هذه المناطق، ولذلك ترى اليوم تتحدث قبل قليل منظمة الأمم المتحدة بأن هناك 89 ألف لاجئ، هذا عدد كبير جدا. لماذا؟ لأن هذه المنطقة هي أكثف محافظتين فيها السكان في اليمن، الحديدة وتعز، تقريبا 40% من السكان يسكنون في هذه المناطق. إذن نتوقع أيضا صعوبة أولا في القتال في هذه المناطق، ونتوقع أيضا لاجئين ونازحين من هذه المناطق. لذلك غالبية السكان الذين انتقلوا إلى جيبوتي هم من هذه المناطق المجاورة، يعني قريبة المنطقة جدا لهذه المنطقة. طبعا هذا يعني أيضا أن نقل مركز الثقل بما فيه من كثافة سكانية لأهمية المناطق أيضا والاستراتيجية العالية لهذه المناطق، سواء ما يخص اليمن أو يخص العالم. تلاحظ قبل قليل يعني هناك خبر عاجل بأن ولي العهد السعودي أيضا استقبل قائد القوات المركزية الأمريكية، بالتأكيد بأن يعني موضوع البحر الأحمر وموضوع سيطرة الحوثيين في قلب هذه المحادثات، وأكيد هناك محادثات أخرى. هذا الصراع طبعا واضح أنه سيتمدد. لماذا؟ لأن الرؤية الحوثية في صناعة هذه المنطقة كمركز ثقل بالتأكيد لها حسابات إقليمية تتعلق بمضيق هرمز وبالحسابات الإيرانية. هذا يعني أن الطرف الآخر وهي طبعا التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، العالم الذي يستفيد من هذه المنطقة سيتوجس، لأن المسيطرين على ساحل البحر الأحمر وعلى باب المندب على أهميته العالية كممر بحري كبير، وأيضا في الصراع الموجود في المنطقة أيضا سيكون في خطر. فالحوثيون سيهتمون بالتثبيت. التثبيت يعني إمدادات، تعزيزات، قوات جديدة، أسلحة جديدة أيضا، وسائل عسكرية جديدة.
1: لكن هذا في الشريط الغربي في الساحل،
0: أما في ساحل البحر الأحمر كاملا.
1: نعم، لكن بالنسبة للحكومة الشرعية اليمنية والتحالف أيضا، هل من خطط جديدة للذهاب إلى نفس المناطق التي تم الانسحاب منها، أم هنالك أيضا تغيير في الاستراتيجيات؟
0: ليس أمامهم سوى أن يغيروا استراتيجيتهم بصناعة مركز ثقل موازي لمركز الثقل الذي صنعه الحوثيون. وبالتالي هم الآن بدأوا، يعني تشاهد مثلا الناطق باسم العسكري باسم الحوثيين يقول بأن هناك خلال الخمسة الأيام الماضية 300 غارة جوية على المناطق اليمنية، الضالع، مأرب، الجوف، تعز، المخا، ويتركز معظم هذه الغارات في هذه المناطق اللي هي المخا، ذباب، تعز، حيث مركز الثقل العسكري الجديد. إذن هناك وسيلة جديدة هي الطيران الحربي وسلاح الجو بدأ يعمل بشكل كبير. هناك أيضا الآن تفكير وإعداد للعودة، ولكن كيف ستكون العودة من قبل الحكومة اليمنية؟ ينبغي تأمين المناطق الممتدة من باب المندب إلى عدن وإلى لحج أولا، حتى لا يكون هناك أيضا أي اختراقات سواء من داخل هذه المناطق أو من خارجها. ثم بعد ذلك طبعا صياغة معادلة عسكرية جديدة يعني الدخول إلى قوات الحوثيين. بالتأكيد معركة ساحل البحر الأحمر ستكون معركة يعني منتظرة في وقت أو في آخر، لكن كيف سيكون شكلها هذا ما ستحدده طبعا الأطراف. تقريبا الحوثيين حددوا أن هذه هي معركتهم. لماذا؟ لأنها أخذت مركز الثقل السكاني للحكومة اليمنية وحيدت المراكز الثقل الأخرى، يعني مناطق مثلا شمال غرب أو مناطق الشمال مثل صنعاء، مثل ذمار، مثل عمران، مثل هذه المناطق الآن لا يدور القتال فيها. الآن الحكومة اليمنية تحاول أن تخترقها من مأرب ومن الجوف ومن البيضاء،
1: وهذا معناه أن هناك نقاط اشتباك أخرى تجري وستجري لاحقا عوضا عن الساحل، ليس كذلك؟
0: طبعا، لأنه ولكن أولا الحكومة ستهتم الآن بهذه المراكز. إذا كان هناك

0: الآن من مناطق أخرى أو محاور أخرى لو وزعناها كمحاور الآن سنعطي يعني 70% من الثقل لهذا المحور الذي يتعلق بالبحر الأحمر، نظرا لأهميته بالنسبة للطرف المحلي ونظر أيضا لأهميته بالنسبة للطرف الدولي. ولا ننسى أيضا أن هناك ضغطا آخرا على المملكة العربية السعودية، الحوثيون يقومون بقصف المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة، هذا تغير أيضا ومحاولة من قبل الحوثي لصناعة شكل المعركة أو المعادلة الجيوعسكرية أو الجيوسياسية للمعركة، ونقلا للخرائط من منطقة إلى منطقة. بالتأكيد الحكومة اليمنية وأيضا حلفائها أو التحالف ممثلا بالمملكة العربية السعودية سيكون لديهم خطة، سواء إن ما يتعلق بالإمدادات والتعزيزات أو تثبيت المواقع التي فيها أو الانتقال طبعا إلى مناطق أخرى تكون أكثر تهديدا على الحوثيين، مثل المناطق القريبة من صعدة والمناطق القريبة من العاصمة اليمنية صنعاء. ولا ننسى أيضا أن الطرفين الآن يحتفظان باستراتيجية التكتم والسرية، الحوثيون أكثر طبعا يتكتمون عن قتلاهم، يتكتمون عن مخططاتهم العسكرية، ويتكتمون أيضا عن ماذا سيحدث خلال الفترة القادمة. والآن أيضا الحكومة اليمنية تقوم بنفس الفعل، سواء ما يتعلق بخططها العسكرية أو خططها السياسية.
1: أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية، شكرا جزيلا لك. إذا مع إعلان جماعة أنصار الله الحوثيين سيطرتها على مدينة المخا ومينائها أثيرت هواجس في الأسواق العالمية، فالمخا تقع على بعد 80 كيلومترا تقريبا من مضيق باب المندب، أحد أكثر ممرات التجارة والطاقة حساسية في العالم. المزيد في تقرير أحمد مرزوق.
2: إن كنت تجلس الآن في أي مكان بالعالم تحتسي قهوتك المفضلة الموكا، وسواء كنت تشرب الموكا الكلاسيكية أو موكا الشوكولاتة البيضاء أو موكا الرخام أو حتى الموكا تشينو، فربما لا تعلم أن قهوتك أخذت اسمها من هذا المكان المخا. مدينة يمنية وميناء تقع على الساحل الغربي لمحافظة تعز عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وتبتعد 80 كيلومتراً عن واحد من أهم المضائق في العالم باب المندب. تقع المخا في منتصف الطريق البحري المؤدي من مضيق هرمز إلى قناة السويس شمالاً، وتاريخياً كان المخا أحد أشهر الموانئ في العالم ومركزاً رئيسياً لتجارة البن، ولأكثر من 200 عام كانت المخا بمثابة وول ستريت لتجارة البن عالمياً في حينها. بعد قرون وعقود وسنوات طويلة وصراعات، وبعد قيام وسقوط إمبراطوريات حاولت السيطرة عليها، أجرى الزمن أصابعه على المخا فتحولت إلى مدينة صغيرة لا تكاد تجد قوت يومها، لكنها اكتسبت في العقود الأخيرة أهمية عسكرية ولوجستية بسبب قربها من مضيق باب المندب، وازدادت أهمية الموقع منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في فبراير الماضي. فبعد تعطل جزء كبير من حركة النفط والغاز عبر هرمز، ارتفعت تدفقات الخام ومشتقاته عبر باب المندب من 5,400,000 برميل يومياً في الربع الأخير من العام الماضي إلى أكثر من 8,000,000 برميل يومياً في الربع الثاني من هذا العام، مع تحويل السعودية كميات أكبر لشحنها عبر البحر الأحمر. وبذلك تحول باب المندب من ممر مهم إلى أحد شرايين التعويض الرئيسية عن هرمز، واكتسبت المخا مزيداً من الأهمية. ورغم أن جماعة أنصار الله الحوثي قالت إن الملاحة الدولية ستبقى آمنة ما عدا السفن السعودية، فإن تجربة الأعوام السابقة كشفت أن مجرد زيادة احتمالات الهجوم يكفي لدفع شركات التأمين لزيادة علاوة المخاطر وشركات الشحن إلى تغيير مسارتها، وهو ما يفسر قلق الأسواق الذي دفع أسعار النفط إلى اختراق حاجز $100 مع استمرار التصعيد. الحساسية هذه المرة أعلى لأن السعودية تعتمد أكثر على مسار البحر الأحمر منذ تعطلت الملاحة عبر هرمز، وبالتالي فإن أي تهديد مزدوج للمضيقين يقلل البدائل المتاحة. ثمة من يرى أن السيناريو الأخطر هو تحول الساحل الغربي إلى جبهة بحرية مفتوحة مرتبطة مباشرة بالتوترات بين واشنطن وطهران. عندها ستستعيد المخا مجدداً أهمية دولية، ولكن هذه المرة من بوابة الصراع على هرمز وباب المندب معاً، وأثر كل ذلك على الاقتصاد العالمي.
1: الآن إلى مستجدات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفاد مصر في الإسعاف والطوارئ بإصابة عدد من الأشخاص بنيران مسيرة إسرائيلية استهدفت مواصي خان يونس جنوبي القطاع، وأخرى استهدفت

0: جلدة الزوايد في وسطه. في الأثناء حذرت وزارة الصحة بغزة من كارثة إنسانية تهدد المنظومة الطبية في القطاع بسبب وقف إمدادات الوقود عن 13 مؤسسة صحية. معنا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. أشرف مرحبا بك. إذن تفاصيل القصف الأخير الذي طال خان يونس، الزوايد وأيضا مدينة غزة.
1: فعلا محمد، قبل قليل فقط الطائرات المسيرة الإسرائيلية قصفت وسط مدينة غزة في منطقة الرمال في محيط منطقة أبو خضرة خيمة تأوي عائلة فلسطينية نازحة. الطائرات المسيرة ألقت صاروخ واحد على الأقل باتجاه هذه الخيمة بشكل مباشر وبدون سابق انذار. سيارات الإسعاف للتو وصلت إلى تلك المنطقة وتقوم في الحال بنقل عدد من الجرحى باتجاه مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة. صوت الانفجار كان مرتفعا للغاية على وقع استمرار تحليق الطائرات المسيرة الإسرائيلية في أجواء القطاع بشكل كامل. أيضا قبل قليل وصل هنا إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى شهداء الأقصى عدد من الجرحى، وصفت اثنتين منها بأنها إصابات خطيرة وحرجة بعد أيضا أن أغارت الطائرات المسيرة الإسرائيلية على مجموعة من المواطنين في المنطقة الشرقية لبلدة الزوايدة هنا في وسط القطاع. الطائرات المسيرة أيضا ألقت اثنين من الصواريخ بشكل مباشر على هذا التجمع للمواطنين، وهذا أدى إلى وقوع عدد من الجرحى. وصلوا تباعا هنا إلى قسم الاستقبال والطوارئ وتم ادخال اثنين على وجه السرعه باتجاه غرف العمليات والعنايه المركزه لمحاوله انقاذ حياتهم من قبل الطواقم الطبيه. الغاره الاسرائيليه الاولى كانت على مواصي خان يونس في الشطر الغربي للمدينه، حيث استهدفت ايضا الطائرات المسيره الاسرائيليه بصاروخين خيمه تاوي عائله فلسطينيه نازحه، وهذا ادى الى اصابه سته من الفلسطينيين. وصلوا تباعا لمستشفى ناصر اصابتين، اصابات خطيره وحرجه ايضا وصلت ضمن الجرحى الذين وصلوا تباعا إلى قسم الاستقبال والطوارئ. هي سلسلة غارات إسرائيلية حقيقة نفذتها الطائرات المسيرة الإسرائيلية خلال فقط الساعة الماضية على مناطق عديدة في القطاع، على وقع محمد أيضا استمرار تحليق الطائرات المسيرة الإسرائيلية بكافة أنواعها في أجواء القطاع، وهذا يشير لربما بأن هذه الطائرات ترصد مزيد من الأهداف كما كان المعتاد في الأيام السابقة. عندما تحلق هذه الطائرات الإسرائيلية ترصد أهداف ومن ثم تنفذ ضربات جوية مباشرة سواء على تجمعات للمواطنين أو حتى على خيام تأوي عائلات فلسطينية نازحة أو حتى على سيارات مدنية. ولكن في الشطر الشرقي للقطاع حيث تسيطر قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن، المدفعية الإسرائيلية ما بين حين وآخر تطلق قذائفها بشكل مباشر باتجاه منازل المواطنين داخل مناطق سيطرة قوات الاحتلال في المرحلة الحالية، بالإضافة أيضا للطلقات النارية التي تطال خيام النازحين والعائلات الفلسطينية التي تقطن على تخوم الخط الأصفر كما حدث في منطقة أبو حميد شرق خان يونس. تم نقل جريح من تلك المنطقة جراء الطلقات النارية التي أصابت العائلات الفلسطينية في الشطر الشرقي لخان يونس. وهكذا ينسحب الحال، أصوات القذائف المدفعية ما بين حين وآخر تسمع بشكل واضح وجلي في الشطر الشرقي لدير البلح والمناطق أيضا الشمالية لمخيم البريج. وهكذا ينسحب أيضا الحال على شرق مدينة غزة، الأحياء الثلاثة الشرقية حي الزيتون وحي الشجاعية وحي التفاح. المدفعية الإسرائيلية تطلق وابل من القذائف ما بين حين وآخر، تسقط هذه القذائف على تخوم الخط الأصفر وعلى منازل المواطنين المتبقية في تلك المنطقة.
0: أشرف، ماذا بخصوص إمدادات الوقود وتأثير غياب هذه الإمدادات ومنعها على المستشفيات والعيادات العاملة في القطاع؟
1: محمد، وزارة الصحة الفلسطينية حذرت صباح اليوم من انهيار وشيك للمنظومة الصحية هنا في قطاع غزة، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية وطالبت المؤسسات الدولية بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ المنظومة الصحية والطبية بسبب النقص الكبير في الزيوت وقطع الغيار والوقود الذي بطبيعة الحال يدخل عبر المعابر الإسرائيلية ولكن بكميات قليلة جدا في المرحلة الحالية. السيارات والحافلات التي تقل الكوادر الطبية من أماكن سكناهم باتجاه المستشفيات توقفت صباح اليوم ومهددة بالتوقف بشكل كامل، وهذا سيؤدي إلى شلل فعلي وحقيقي داخل المستشفيات التي تعاني أيضا الأمرين على وقع أزمة إنسانية داخل هذه المستشفيات، بالإضافة للنقص الحاد والكبير في الأدوية والمستلزمات الطبية. هناك مناشدات عديدة أطلقتها وزارة الصحة الفلسطينية والمؤسسات الأخرى بضرورة التدخل من قبل الصليب الأحمر الدولي، من قبل أيضا منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي لإنقاذ المنظومة الطبية في المرحلة الحالية بسبب هذا الحصار الإسرائيلي والتنصل الإسرائيلي الواضح من تزويد القطاع الصحي وأيضا القطاعات الإنسانية الأخرى بالمستلزمات الأساسية في الوقت الحالي.
0: أشرف أبو عمرة من دير البلح، شكرا جزيلا لك. إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات تركزت في مناطق بجنين ونابلس وبيت لحم، كما أفادت مراسلة الجزيرة باقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال تزامنا مع فترة الأعياد اليهودية. ينضم إلينا من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش. محمد، إذن لنجمل هذه الاعتداءات من المستوطنين وكذلك الاقتحامات للجيش الإسرائيلي في مناطق الضفة المختلفة، تفضل.
2: منذ ساعات الصباح واصل المستوطنون استفزازاتهم ومحاولة الاحتكاك والاعتداء على الفلسطينيين قرب منازلهم وتحديدا في مناطق جنوب الخليل، حيث أطلق المستوطنون أغنامهم وأبقارهم نحو المزروعات الفلسطينية، وذلك بحماية من قوات الاحتلال في منطقة خلة الحمص إلى الجنوب من محافظة الخليل. في مسافر يطا وتحديدا في خربة الطوبة جرى اعتقال فلسطيني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل ساعة من الآن بعد دهم هذه المنطقة. في منطقة حمص إلى الغرب من مدينة دورا أيضا قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت وصلت إلى هذه المنطقة رفقة طواقم من الإدارة المدنية وسلمت إخطارين لهدم منزلين فلسطينيين في هذه المنطقة، وذلك كجزء من سياسة الإخطارات التي توزع بين الحين والآخر على المنازل الفلسطينية التي تقام في المناطق المصنفة جيم، وذلك تمهيدا لهدمها. نحن نتحدث عن السنوات الأخيرة أكثر من 2000 إخطار وزعت على هذه المنازل تحديدا، إضافة إلى تنفيذ سلطات الاحتلال لأكثر من 4500 عملية هدم لمنازل فلسطينية في السنوات الثلاث الأخيرة. على ذكر الاعتقالات، هذه الاعتقالات تمت فجر هذا اليوم في عدد من محافظات الضفة الغربية وتركزت في جنين، وتحديدا من خلال اقتحام سلسلة من البلدات الواقعة جنوب محافظة جنين، تحديدا بلدة عنزة ودير أبو ضعيف وكذلك الأمر قباطية، إضافة إلى قرية جلبون جرى اعتقال 7 فلسطينيين، كما دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأليات مدرعة من نوع إيتان قبل أن تنسحب من بلدة عنزة بعد أن فتشت ودهمت ونكلت بالفلسطينيين في هذه البلدة. أما في نابلس فكانت الاقتحامات قد تركزت في عدة قرى أبرزها عريف واللبن الشرقية، إضافة إلى بلدة عورتة. في عورتة تحديدا كان ذلك لتأمين الحماية اللازمة لاقتحام المستوطنين لأداء الطقوس التلمودية في هذه القرية، وهذا الاقتحام يتكرر بين الحين والآخر. في طول كرم وتحديدا في الحي الشرقي قوة خاصة إسرائيلية أقدمت على اعتقال فلسطيني خلال تسللها إلى هذه المنطقة. أما في طوباس فالاقتحامات تركزت واستهدفت منازل أسرى محررين وجرى اعتقال أسير محرر ضمن صفقات التبادل. في وسط الضفة الغربية وتحديدا في محافظة رام الله وبلدة المزرعة الغربية كان هناك اقتحام لمنزل فلسطيني، خلال هذا الاقتحام جرى إطلاق الرصاص الحي داخل هذا المنزل وجرى اعتقال فلسطيني ونجله والاعتداء عليهما بالضرب المبرح قبل أن يتم الإفراج عنهما مباشرة، نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج نتيجة هذا الاعتداء. أما في بيت لحم جنوبا فكان هناك اقتحام لمدينة بيت لحم ولمخيمي دهيشة وعيدة في المحافظة واعتقال 4 فلسطينيين. في الخليل لاحقت قوات الاحتلال مركبة فلسطينية تقل عددا من العمال الفلسطينيين في بلدة بيت أولى إلى الشمال من محافظة الخليل، أطلقت الرصاص على هذه المركبة، أدى ذلك إلى إصابة فلسطيني نقل إلى المستشفى، كما أحرق جنود الاحتلال هذه المركبة وأضرموا النار بها فور وصولهم إلى هذا المكان. نتحدث عن أيضا بلدة بيت أمر إلى الشمال من محافظة الخليل جرى اقتحام عدة منازل واعتقال فلسطيني. وفي مدينة دورة وتحديدا قرية الطبقة إلى الجنوب من محافظة الخليل جرى اقتحام هذه المنطقة واعتقال فلسطيني آخر، وذلك في سياق الاعتقالات اليومية والمتكررة. محمد، في الضفة الغربية نتحدث عن نحو 10,000 فلسطيني ما زالوا يعيشون بظروف صعبة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي التي تحولت إلى جحيم حقيقي من وجهة نظر فلسطينية بموجب السياسات التي فرضها إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي على السجون الإسرائيلية والجرائم الموثقة والمسجلة التي تحدثت عنها مؤسسات حقوقية.

0: عالمية وفلسطينية بهذا الاتجاه. نتحدث عن 24 ألف عملية اعتقال منذ 7 أكتوبر نفذت في الضفة الغربية لفلسطينيين تعرضوا خلال اعتقالهم للضرب المبرح على يد قوات الاحتلال أو حتى للظروف القاسية داخل هذه المعتقلات الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك محمد الأطرش من الخليل. لكننا نبقى في تطورات الضفة الغربية، حيث كشف تحقيق أجرته منظمة بتسالم الحقوقية أن المنظمات الإسرائيلية تتبع استراتيجيات تقوم على محو الفلسطينيين كشعب في الضفة. من خلال التحقيق عمل طاقم الجزيرة مع بتسالم ميدانيا لرصد الوسائل التي تستخدمها إسرائيل، من بينها التطهير العرقي والترهيب والخوف وفرض القيود على الحركة والخنق الاقتصادي وتفتيت البنى السياسية والاجتماعية.
2: أحلامهم بسيطة، أن يعودوا إلى بيوتهم حتى لو كانت في مخيم هجروا منه قصرا. أكثر من 20 طفلا لا معيل لهم إلا العم الأوسط قيس. 2 اغتالهما الاحتلال، وعند محاولة الثالث أن ينقذهما اعتقل وهو جريح، والخامس شهيد، والجد أسير، وزوج الأخت شهيد. اليوم تشتتوا، كل عائلة في بيت مستأجر ولا تملك ثمن الإيجار بعد قطع الرواتب والمخصصات.
3: اليوم كلهم غايبين، بلحظة بتقلب حياتنا جحيم. احنا بدل ما بكينا في بيت واحد اليوم احنا في 4 بيوت، كل أسرة في بيت، كل بيت بدفع كل شيء 1000 شيكل غير المي والكهرباء.
2: فجر الاحتلال البناية التي كانت تملكها عائلة السلطة وتعيش فيها في مخيم طول كرم. أكثر من 40 ألف فلسطيني هجرهم الاحتلال من مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس، أصبحوا نازحين لا يملكون منزلا ولا عملا. مزقت العائلات وقطعت الرواتب التي كانت تصرفها السلطة الفلسطينية كرواتب الموظفين ومخصصات أسر الشهداء والأسرى بعد قرصنة إسرائيل أموال المقاصة. من أقصى شمال الضفة الغربية إلى جنوبها رصدنا الواقع الذي أعلنت منظمة بيت سالم الحقوقية أنه يعرف بالمحو.
4: 3 بوابات في أقل من 1 كيلومتر، والنتيجة عزل القرى والبلدات بالكامل عن بعضها. المفاتيح إما مع الجندي أو المستوطن. وفق منظمة بيت سالم الإسرائيلية فإن منظومة الاحتلال تستخدم وسائل عدة لتطبيق ما أصبح يعرف بالمحو.
2: أكثر من 1000 حاجز وبوابة، إضافة إلى الجدار العازل، تعزل الفلسطينيين عن بعضهم وعن مدنهم وبلداتهم وعن أراضيهم ومصادر رزقهم. محمد مزارع من بني مئات آلاف المزارعين لم يعودوا يتمكنون من قطف الثمار وتصديرها. بؤر استيطانية وبضعة مستوطنين قضوا على الحياة.
5: خسرنا حوالي 1500 دولم هان، بالمجمل خسرنا 15000 دولم في حلحول من 7 بؤر استيطانية موجودة. كل أراضي حلحول الشرق الالتفافي ما بنقدرش نوصلها. بعض الأراضي إذا بنتمكن نشتغل فيها يا إما بقطعوا الأشجار أو برشوها مبيدات أعشاب بموت الأشجار كامل. الخسارة حلحول بتنتج حوالي 60 مليون شيكل من العنب ومن ورق العنب، لأنه عندنا احنا يعني منتجين أساسيين. بالواقع عندنا تقدير الخسارة بحوالي 40 مليون شيكل. هاي الدرون وزعوها عليهم حديثا، إذا كان أي مزارع موجود في أرضه بطلعوها بيستكشفوا كم شخص موجود، إذا كان العدد قليل بهاجموهم، إذا كان عدد كبير ممكن يستدعوا الجيش لأنه شافنا موجودين هون.
2: بفعل الطائرات المسيرة التي أطلقها جيش الاحتلال والمستوطنون اضطررنا إلى مغادرة مدينة حلحول والانتقال إلى أقصى جنب الضفة. وبفعل تحكم الاحتلال في المعابر الحدودية والحواجز وقرصنة الأموال أغلقت 10 المدارس وتضرر القطاع الصحي. مستشفى الميزان في الخليل كان يقدم الخدمات الطبية لأكثر من 500,000 فلسطيني، لم يعد الأطباء والمرضى يتمكنون من الوصول. أما الأجهزة الطبية للأمراض الصعبة والعمليات الجراحية فتوقفت ومستودعات الأدوية شبه فارغة.
6: لو عدم وجود المال الكافي لتسديد المستحقات على المستشفيات. رقم اثنين، التنقل لوجستيا صعب، نتنقل الطواقم الطبية والمرضى في نفس الوقت، تنقلهم في صعوبة. رقم ثلاث اللي هو التجهيزات اللي بتحتاجها أو الأجهزة اللي لتصليح الأجهزة، مثلا جهاز القسطرة بده تيوب، بدك 6 شهور لتأخذ الترخيص تصريح عشان تقدر تجيبيه من تل أبيب.
2: وعند التنقل على الطرق الرئيسية نجد أن كل البلدات والمرافق لم تعد تشاهد، هدمت أو حوصرت بشوارع لا يسلكها إلا المستوطنون، والهدف فتح الطرق لربط المستوطنات والبؤر ببعضها فتتمدد على حساب الحيز الفلسطيني. تحقيق أجرته منظمة بيت سالم الحقوقية الإسرائيلية وعمل طاقم الجزيرة معها ميدانياً لرصد الوسائل التي تستخدمها منظومة الاحتلال لمحو الفلسطينيين كجماعة: التطهير العرقي، الترهيب والخوف، فرض القيود على الحركة، الخنق الاقتصادي، وتفتيت البنى السياسية والاجتماعية.
7: توثيقات عبر عشرات السنين من عمل بيت سالم وجمع آلاف عشرات آلاف الإفادات، وفي السنوات الثلاثة الأخيرة تم جمع 2000 إفادة بتلخص الواقع في داخل الضفة الغربية. توصلنا إلى نتيجة بأنه هناك في منظومة محو للوجود الفلسطيني من خلال تكريس السيطرة اليهودية الكاملة على الحيز وتفتيت الوجود الفلسطيني إلى يعني شرذمة الوجود الفلسطيني إلى كانتونات منفصلة ومنعزلة عن بعضها البعض. هذا ضمن إطار عملية المحو.
2: عدنا لقيس وأطفال عائلة السلطة بعدما رصدناه في هذا التحقيق. ما سمعناه هو الخلاصة.
8: احنا تقريبا احنا ممحيين، ضايل منا يعني جزء بسيط، يعني ضايل اخر سطر، يعني زي ما بيقولوا احنا روايه قاعده بتنتهي.
2: جبال بديري، الجزيره، الضفه الغربيه.
1: التغطيه مستمره مشاهدينا على راس الساعه.
9: بين التهدئة والتصعيد،
10: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
11: مو ناس تحديد مترسين ناس
9: مفاوضات.
12: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
13: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
9: ترقب،
14: الطرفان ينتظران إشارات
15: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
9: تحليل يقرأ ما بين السطور.
16: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
17: هي قضية تشكيكية،
18: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
9: المشهد كاملا أولا بأول.
19: هل هذه المرة مختلفة؟
20: الوضع اليوم خطير، أنت تحت بند الأذن كلهم بقتلك.
21: إعلاميا الحرب خلصت، لكن على أرض الواقع ما خلصت الحرب.
22: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرق.
23: بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
24: احنا لا قاعدين في ارض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياه على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
25: انا بتحمل مسؤوليه اكبر من عمري، انا اللي بعيد البيت.
26: والله نفسي في رغيفه خبزها.

ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى بعاطف الشمس يقود خطاك.

0: وعبق الحقول في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
1: رأس الساعة ومستمرون معكم في هذه التغطية للوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني وللتطورات في اليمن. في آخر المستجدات، أعلن وزير الخارجية العماني تأجيل اجتماع إقليمي بشأن مضيق هرمز كان مقررا عقده اليوم في صلالة. وقال الوزير إن القرار جاء حرصا على تحقيق التوافق، مؤكدا الالتزام بتعزيز الحوار بما يدعم الاستقرار والتعاون في المنطقة. في طهران، قال مسؤول بالخارجية الإيرانية إن تأجيل الاجتماع جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة وقرار مشترك من طهران ومسقط. من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز صباح اليوم. وفي واشنطن، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن الحرب مع إيران ستنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها مباشرة، مشيرا إلى أن إيران تريد إبرام اتفاق بأي ثمن، لكنه لن يوقع اتفاقا سيئا. في فيينا، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الوكالة تمد يدها لإيران لتوضيح المسائل المتعلقة ببرنامجها النووي. في اليمن، قال مصدر عسكري حكومي لوكالة الأنباء اليمنية إن القوات الحكومية استعادت مواقع غربية تعز، وإنها تتقدم إلى مناطق جديدة جنوب غربي المحافظة بإسناد جوي. من ناحيته، أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالسعودية، وتوعد بمواصلة الهجمات حتى وقف العمليات العسكرية ورفع الحصار حسب تعبيره. وعلى وقع التطورات في الساحل الغربي لليمن، قال قائد القوات البحرية الجيبوتية للجزيرة إنه لا يوجد حتى الآن تهديد مباشر للملاحة الدولية في باب المندب. نبدأ أولا بملف التوتر الأمريكي الإيراني، وأرحب من طهران بمراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومن واشنطن بمراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بكما. أبدأ معك بابا ولد حرمة ونسأل، ما هي آخر التطورات خاصة التصريحات المتعلقة بإلغاء هذا الاجتماع وإعلان الحرس الثوري عن إسقاط مسيرة أمريكية؟
2: نعم أنس، هناك هذه التأكيدات من الخارجية الإيرانية، سواء على لسان مدير دائرة الشؤون الخارجية بوزارة الخارجية أو على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بشأن تأجيل هذا الاجتماع، إلغاء هذا الاجتماع الذي كان مقررا اليوم في صلالة بعمان، وكان من المفترض أن تستعرض في عمان وإيران ما توصلتا إليه بشأن هذه الممرات الأمنية، هذه الممرات البحرية الآمنة في مضيق هرمز. تقول الخارجية الإيرانية إن هذا التأجيل جاء بناء على طلب عدد من دول المنطقة، دول في المنطقة تقول، وكذلك بقرار مشترك ما بين مسقط وطهران. تؤكد الخارجية الإيرانية أن هناك هذا التنسيق المشترك وهذا هذه الاتصالات المستمرة ما بين عمان وإيران لتحديد موعد جديد مناسب لهذا الاجتماع. تؤكد إيران أن الهدف من هذا الاجتماع كان عرض تلك التفاهمات، تلك الاتفاق بشأن هذه الممرات البحرية الآمنة التي توصلت إليها مسقط وعمان خلال الأسابيع الماضية. وتقول وزارة الخارجية إن هناك التنسيق المشترك بشأن تحديد موعد جديد لهذا الاجتماع. فيما يتعلق بهذه الخطوط البحرية الآمنة، تؤكد الخارجية الإيرانية أن ذلك الاتفاق وتلك التفاهمات الإيرانية العمانية لا تعني بالضرورة أن يكون المضيق آمنا، فهناك جملة من الشروط التي تضعها إيران من أجل عودة الأمن إلى المضيق حتى يكون بالإمكان الحديث عن مضيق آمن، عن مرور آمن من مضيق هرمز. تقول الخارجية الإيرانية وتؤكد أن السبب التوترات القائمة والوضع القائمة في مضيق هرمز هو التصرفات الأمريكية، وتقول إن على الولايات المتحدة أن توقف الحصار البحري العقوبات الاقتصادية التهديدات والاعتداءات ضد طهران من أجل الحديث عن ممر آمن وعن مضيق آمن وعن عودة الأمور إلى طبيعتها. هناك هذا الإعلان من الحرس الثوري الإيراني عن إسقاط مسيرة متطورة من طراز أمكيو واحد فوق مضيق هرمز في أجوائه. وكان هناك أيضا هذا الإعلان عن سماع دوي هذه الانفجارات وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية في مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان. وخلال الأسابيع خلال الأيام الماضية بالتحديد كانت هناك أنباء مشابهة، إعلانات عن سماع دوي انفجارات في مناطق مختلفة من المناطق الساحلية لإيران، لا سيما في محافظة هرمز باتجاه مثلا جزيرتي قشم وهنغام، وكذلك باتجاه مدينة سيريك.
1: شكرا جزيلا لك.
2: في بندر جاسك ومناطق مختلفة من السواحل الإيرانية المطلة على المياه الخليجية وبحر عمان وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية وجهات رسمية إيرانية أيضا.
1: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة بابول حرمة، كنت معنا من طهران. انتقل إليك إيهاب العبسي في واشنطن. إيهاب، التصريحات الأحدث للرئيس دونالد ترامب، وإذا كانت هناك أي تعليقات تتعلق بالاجتماع الذي جرى تأجيله كما ذكرت إيران، وأي تصريحات مرتبطة بتلك التي تأتي عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
3: نعم أنس، قبل قليل فيما يتعلق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت كان مشاركا في هذا الاجتماع وتحدث عن أن إيران أمامها خيار من اثنين، إما أن تكون في عزلة دائمة أو أن تعود إلى المجتمع الدولي وأن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفرض ولايتها على المواقع النووية في إيران. رئيس دونالد ترامب بالأمس كان يقول إن إيران تريد أن تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن، لكنه لن يقبل بأي اتفاق سواء أن يكون اتفاقا جيدا من وجهة النظر الأمريكية. ترامب يقول مرة أخرى أن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز، نفيا وجود أي نقص في مخزون الأسلحة الأمريكية في المنطقة، ويتحدث عن تفوق أمريكي فيما يتعلق بالمضيق. على صعيد هذا الاجتماع الذي كان مقررا في سلطنة عمان وتم تأجيله، الرئيس دونالد ترامب كان يقول أنه ليس مهتما بهذا الأمر كثيرا، لكن في التسريبات لوسائل الإعلام الأمريكية وفق ما قاله مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب كانت تريد من الدول الخليجية أن تبحث وأن تطالب إيران وأن تحث إيران على التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي مع واشنطن، وأن إدارة ترامب تعتقد في هذه المرحلة بأنها تتفوق في المضيق وأن المضيق لم يعد ورقة ضغط أو ابتزاز في يد الإيرانيين كما كان من قبل بعد قدرة القوات الأمريكية على إخراج الكثير من السفن عبر مضيق هرمز. أيضا في التفاصيل أنس، وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت من المقرر أن يعلن اليوم فرض عقوبات على بنك كبير على حد قوله من دون أن يحدد موقع هذا البنك، يقول أنه على صلة أو أنه يتعامل ماليا مع إيران، وهذه العقوبات تأتي ضمن منظومة أو ضمن عملية المنبوذ اقتصاديا، وهي حزمة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران مؤخرا، اتساقا أيضا مع الحصار البحري الذي تقول الولايات المتحدة أنه يحرم إيران من ملايين الدولارات بشكل يومي. ووفق القيادة المركزية الأمريكية تم تغيير مسار 100 سفينة بموجب هذا الحصار وإعادة فرضه قبل شهرين على الموانئ الإيرانية. أنس.
1: إيهاب العبسي مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. الآن من مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أرحب بمراسل الجزيرة عيسى طيبي. عيسى، ما أبرز ما خرج عن هذا الاجتماع، وإذا كانت هناك أي تصريحات أخرى بخلاف ما جاء عن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
4: نعم، الجلسة ابتدأت ملتهبة بإعلان إيران مباشرة بأن النمسا انتهكت، وباعتبارها الدولة المضيفة انتهكت ميثاق وكالة الطاقة الذرية بمنع دخول رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية من الدخول، وذلك استجابة للضغوط الأمريكية. هذه البداية التي بدأ بها المؤتمر 70 للوكالة، ثم توالت الكلمة مباشرة بعد كلمة الافتتاح بكلمة من روسيا التي اعتبرت بأن القوى الغربية تمارس وتضغط وترهب

0: وتستخدم أسلوب التأشيرات لضرب الدول الأخرى، وقال بأن هذا انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وميثاق الوكالة، وأيضا تحدث بأن قرارات مجلس الأمن بشأن إيران والعقوبات قال بأنها لا معنى لها، لأن الإحالة تمت وفق منهج مغلوط وبأنه لا أثر قانوني لها. ثم تحدث مرة ثانية المندوب الإيراني ردا، وتحدثت النمسا أيضا وقالت بأنها أعطت الوقت الكافي، وقالت بأنها قدمت طلبا إلى مجلس الأمن من أجل الحصول على إعفاء لدخول المسؤول الإيراني، لكن الرفض جاء من مجلس الأمن بحسب تعبير مندوب النمسا. ثم تدخل أيضا وزير الطاقة الأمريكي الذي اعتبر بأن هذا الرجل، ويقصد بنا المسؤول الإيراني، في تحت قيادته تم تطوير البرنامج النووي الإيراني، وقال بأنه ليس أمام إيران إلا أن تستجيب لمقررات وكالة الطاقة الذرية، وقال بأن مجلس حكام الوكالة أجل 5 مرات رفع تقرير لمجلس الأمن من أجل إعطاء الوقت الكافي لإيران، وقال بأن الإدارة الأمريكية تحت قيادة الرئيس ترامب لن تتوقف ولن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي. روسيا والصين بحسب معلومات صادرة واردة للجزيرة مع إيران أيضا ستجري مباحثات من أجل بيان موحد بين هذه القوى الثلاث، وخصوصا نحن الآن مقبلون على اليوم الأول في الجلسة الأولى التي ابتدأت ملتغمة، وبالتالي نتوقع بأن الجلسة الثانية واليوم الثاني وخصوصا مناقشة ملف النووي الإيراني سيكون أيضا مواجهة مباشرة بين القوى الكبرى وإيران وروسيا والصين من جهة. نعم.
1: عيسى طيبي مراسل الجزيرة، كنت معنا من مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، شكرا جزيلا لك. الصراع بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز مر بعدة مراحل بالارتكاز إلى أهمية الجزر والموانئ الإيرانية الجنوبية، ويعد استهداف أمريكا لسفينة تجارية إيرانية قبالة جزيرة قشم واحدة من أهم مراحل هذه الاستهدافات. المزيد من التفاصيل عن أهمية الجزر والموانئ الإيرانية واستراتيجية استهدافها في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: من شكل إلى آخر ومن مرحلة إلى أخرى يتحرك الصراع في مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. إغلاق فحصار فنار تنتقل من هدف إلى آخر وتنقل معها استراتيجية الحرب من نقطة إلى أخرى. وفي خضم معركة ضرب الناقلة مقابل الناقلة والتركيز على ناقلة النفط، وصلت الاستهدافات الأمريكية إلى السفن التجارية أيضا، ولكل ذلك دلالته. ولفهم المشهد نبدأ من الجزر الإيرانية الواقعة في ممرات الملاحة، وهو ما وضعها في واجهة الصراع لتأديتها دورا حيويا استراتيجيا عسكريا واقتصاديا. جزيرة قشم التي استهدفت الناقلة التجارية بينها وبين جزيرة هنغام التي توصف بالعين المتقدمة لمراقبة السفن، هي كبرى الجزر الإيرانية وتتموضع بمحاذاة مضيق هرمز، وتحمل أهمية تجارية وسياحية واقتصادية، ولها دور محوري في الدعم اللوجستي والعسكري. كل ذلك يجعل ضرب السفينة التجارية بالقرب منها وكأنه نقل للصراع نحو عنوان فرض القيود الاقتصادية الأشد والأقصى بيد من نار. جزيرة هرمز واحدة من جزر عنق المضيق ومفتاح بوابته، هي التي تمنح إيران تحكماً بالممر البحري المطل على السفن، فهي مركز للرادارات وأنظمة المراقبة العسكرية. تليها جزيرة الأرك التي تتموضع داخل المضيق وتفصل بين المسارين اللذين حددتهما إيران للدخول والخروج من هرمز بعد إغلاقه إبان الحرب، وفيها مراكز للملاحة تحاذي القناة المائية العميقة في المضيق، ما يجعلها الأقرب للمنطقة الأنسب لعبور الناقلات العملاقة. أما كيش فتقع أبعد قليلاً عن المضيق وتشبه قشم من حيث الأهمية التجارية والاقتصادية، وتحمل أهمية عسكرية أيضاً إذ تستخدم في الإسناد البحري ورسو القوارب. جزيرة سيري حيث تقع بعض منشآت إيران النفطية تعد ركيزة للبحرية الإيرانية أيضا، حالها كحال جزيرة لافان، فتؤمنان معا رقابة للنشاط البحري واستقرارا لبحرية الجيش والحرس. أما خارك حيث الشريان النفطي الإيراني، فكانت وما زالت محطة رئيسية من محطات الصراع والمواجهة مع الولايات المتحدة. جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى المتحدة

0: نزعوا عليها تقع أيضاً قرب خطوط الملاحة وفيها ثقل عسكري مركز. جل ما سبق تعرض لضربات أمريكية في عدة موجات من الاستهدافات، مثل ما حصل في أهم الموانئ الإيرانية الجنوبية التي تخضع للحصار البحري الأمريكي. ميناء بندر عباس القريب من قشم، الجزيرة الإيرانية الكبرى، يجتمع فيه صفات الميناء التجاري مع وجود منشآت عسكرية مع التموضع على ضفة مضيق هرمز. فتعرضت المنطقة لضربات لتدمير الدفاع الجوي ومواقع للصواريخ والمسيرات، وتكرر المشهد ذاته في ميناء بندر لينجي وبندر خمير. ميناء سيريك وفيه أرصفة تجارية يفتح المجال للإشراف والرقابة على حركة الناقلات، وفيه أنشطة لوجستية وعسكرية وبنية تحتية للدفاع الساحلي الإيراني. موانئ جاسك وكونارك وتشابهار منافذ لإيران ونفطها على بحر عمان والمحيط الهندي بعيداً عن منطقة هرمز، تؤمن لها بالوقت نفسه إشرافاً على حركة ناقلات النفط قبالتها، وفيها مقرات للبحرية. وعلى الطرف الآخر للمياه الخليجية يفتح ميناء أبو شهر وإمام خميني بوابات للبضائع الأساسية ومن بينها النفط. معظم هذه المواقع تعرضت لعدة موجات من الهجمات، وبالنظر إلى مواصفاتها وأهميتها يمكن قراءة جغرافية الأهداف ومنطق الاستهدافات. بدأت الولايات المتحدة باستراتيجية تعطيل الرصد الساحلي ومنصات الصواريخ والمسيرات في محاولة لإضعاف أدوات التحكم الإيرانية بالملاحة، كما نقلت القيادة المركزية الأمريكية. تزامن ذلك وتشديد الحصار البحري للضغط على المرافق الإيرانية في مسعى لتحقيق الهدف الاقتصادي المنشود. وحين عادت الحرب بمفهوم ضربة مقابل ضربة، استهدفت إيران الناقلات، وركزت أمريكا على البنى التحتية للموانئ والجزر، وانتقل الصراع نحو معادلة ناقلة مقابل ناقلة. فلم تعد إيران وحدها من تستهدف السفن التي تخرج عن طرق العبور المحددة، بل هددت أمريكا طهران بإغراق ناقلاتها، وهو ما يعني مسعى آخر لخنق الإمدادات الاقتصادية. قد يصبح أقوى إن اجتمع استهداف ناقلات النفط بضرب السفن التجارية الإيرانية.
1: معنا هنا في الاستوديو دكتور عباس أصلاني، الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وأيضا ديفيد دي روش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور أصلاني، وأتوقف أولا عند الاجتماع. برأيك لماذا أجل؟ الرواية الرسمية تتحدث عن أن بعض الدول أرادت المزيد من النقاشات، والقرار كان مشتركا بين طهران ومسقط.
2: كما قلت، بعض دول المنطقة طلبت تأجيلا للاجتماع مثل السعودية حاولت أن تربط الأمر بالتطورات باليمن، فكروا أن الوقت ربما لم يكن مناسبا. بعض الدول كانت ربما تحت ضغط الولايات المتحدة بعدم الانخراط بحوار وحديث مع إيران، لأن الولايات المتحدة تسعى من أجل الضغط على إيران عبر الحصار البحري. بالتالي هذه النقاشات قد لا يمكن أن تتماشى مع الهدف الذي وضعته الولايات المتحدة. لكن ما هو مهم أنه كان هذه فرصة مهمة للدبلوماسية لوضع آليات إقليمية للتعامل مع بواعث القلق الموجودة لدى دول المنطقة، لكنها خسارتها. أتذكر أن قبل سنوات وقبل الحرب كانت هنالك خطة لعقد مثل هذا الاجتماع، لكن لم يتحقق، ليس بسبب الخلافات بين إيران ولكن بين الدول في المنطقة. كان هنالك بعض الخلافات والقضايا التي لم يجدوا لها حلا، وكان هذه مرة أخرى تم خسارة هذه الفرصة.
1: وبرأيك سيد ديروش لماذا تأجل أو ألغي الاجتماع؟ لا نعرف ما الذي سيحدث، لماذا لم يحدث الاجتماع؟
2: عدة أمور. أعتقد أن الدكتور أصلاني ربما محق حول مسألة في تحليله، لكنه أيضا أعتقد أن دول الخليج ربما قيمت أن احتمالية أي نتيجة لن تكون إيجابية، لن تتحقق. إذا ما أرادوا أن يتبادلوا الرسائل بإمكانهم أن يقوموا بهذا الأمر، وإيران ستخون هذا ربما التماشي والتحالف الدولي، وربما أيضا تتخون أيضا مسألة موقف الموقف دول الخليج. أعتقد أن هذا ربما كما حاولت إيران بانضمام بريكس. كنت في شبكة أخرى أصف

0: بريكس على أنه ربما نيتو معادي للولايات المتحدة، وهذا أمر أتى مفاجئا للهنود والبرازيليين. أعتقد أنه قد ربما هنالك مشكلة في مسألة النتائج. السعودية أيضا ربما رأت الهجمات أنها قد أفسدت هذا الأمر، ليس بسبب اليمن لكن بسبب الهجمات على الإيرانية على أنابيب النفط السعودية. لكن كل هذه الأمور قد لا يتم تحقيق شيء. لماذا أعطى إيران نصر؟ قد نعطيهم هذا النصر عندما يتحقق شيء. وإذا ما كنت بإعطاء ربما النصح لهذه الدول أو للولايات المتحدة، سأقدم هذا النصح بعدم عقد هذه القمة.
1: يتفق معك في بعض النقاط لكن سردية مختلفة. لماذا الانتظار للحظة الأخيرة؟ حتى يوم أمس كان الحديث عن أن هذا الاجتماع ظل قائما.
0: إحدى الأمور أنه كان تم تأجيله. السؤال هو هل سيكون هنالك محاولة لربما لتخطيط اجتماع قادم؟ هذا أمر يصعب تخيله أنه سيحدث خلال المستقبل القريب. لكن إذا ما كانت العمل الدبلوماسي ليس الخيار، فإن البديل سيكون التصعيد أو ربما القصف بالصواريخ أو المسيرات أو تبادل للنار. السؤال هو هل الدول التي تطلب لتأجيل القمة هل هي ترغب بحلول أخرى؟ بالتأكيد الأمر لا يتعلق بربما حدث أحادي جانب أو فردي. العمانيين أرادوا أن يأتوا بالأطراف المختلفة ليجلسوا سوية، لأنهم يشعرون أن هذا التصعيد الموجود في المنطقة لن يأتي يؤدي إلى هو سيزيد من التوتر وسيزيد من عمق المشاكل. بالتالي من وجهة النظر الإيرانية البعض قد يجادل أنه هذا الأمر لم يتماشى مع الاستراتيجية الجديدة الإيرانية التي أصبحت أكثر هجومية. لكن برغم الوضع العسكري الإيراني، طهران قررت أن تعطي الدبلوماسية فرصة. لكن علينا أن ننتظر ونرى خلال الأيام والأسابيع القادمة.
1: وصلت الفكرة. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول إن الوكالة تمد يدها للتعاون مع إيران. ما تعليقك على ذلك؟
0: كما تعرفون كنا نرى أنه ليس هنالك أي صدف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهنالك تمرير للقرار بعد إلى مجلس الأمن بعد تهديد الرئيس ترامب بقصف جبل رأس الفاس. كان هذا المحاولة من الولايات المتحدة للهجوم على إيران، وعلى أثر هذه التطورات لم يتم السماح لرئيس الوكالة الدولية الذرية الإيرانية للدخول إلى الاجتماعات. بالتالي كان لا أعرف إذا ما كانوا راغبين بالتعاون مع إيران. نرى أن هذه الهيئة تم تأسيسها وبعد تدخل القوى الغربية. وحتى عندما ننظر إلى الفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم، وهي الآن هي لم يتم تطبيقها طبعا، هي تنص على أنه مقابل قيام إيران ببعض الالتزامات، فإن الولايات المتحدة بتتعهد برفع العقوبات التي فرضت عبر مجلس الأمن بالإضافة إلى العقوبات عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في حقيقة الأمر هذه الفقرة تقول أن هنالك منظمة دولية تسيطر عليها الولايات المتحدة. بالتالي سيناريو مشابه يحصل الآن في الوكالة، وهذا الأمر يعقد أي تعاون مع طهران.
1: هذه قراءة الدكتور أصلاني فيما يتعلق بهذا التصريح. وزير الطاقة الأمريكي أيضا طالب إيران بالالتزام، لكن الإيرانيين يقولون إن هذه الوكالة فقدت جزء من مصداقيتها.
0: علي أن أختلف مع الدكتور أصلاني في حول هذه النقطة. أعتقد أن الوكالة الدولية ترى دورها على أنها تتدخل ضد الولايات المتحدة. هم يرون أنفسهم كبديل للأعمال العدائية التي يريد القيام بها الرئيس ترامب القيام بها. الولايات المتحدة لديها بعض النفوذ، لديها حق النقض في مجلس الأمن مثلا، ولدينا بعض النفوذ لكن ليس كما نرغب بأن نمتلكه كما في المنظمات الأخرى. كما تعرفون أن معظم الناس ومعظم الأشخاص هم ربما لا يعجبهم دونالد ترامب، لكن مع ذلك نحن نحاول أن نستخدم نفوذنا في مع صناع الساسة. أعتقد أن دور الوكالة كما يرونه هو التدخل وضمان أن العالم خالي من الأسلحة النووية، وهم ليسوا لا يعطون الضوء الأخضر لأي عمل عسكري أمريكي.
1: مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن ديفيد ديروش، شكرا جزيلا لك. الشكر أيضا للدكتور عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. تستعد مدارس وجامعات إيران لاستقبال ملايين الطلبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وتؤكد السلطات الإيرانية أن التعليم سيكون حضوريا في جميع المحافظات بعد تأهيل المدارس المستهدفة خلال الحرب الأخيرة. ويواجه الطلبة والأهالي واقعا مختلفا عن السنوات السابقة بسبب التحديات الأمنية والاقتصادية.
2: بعد عام من التعليم عن بعد، تعود المدارس في إيران لاستقبال ملايين التلاميذ وسط تساؤلات عن شكل الحياة الدراسية بعد حرب تركت آثارا في ذاكرة طلاب مثل محمد تأثروا باستهداف أقرانهم في فصول الدراسة.
3: كانت الأخبار التي تصلنا مؤلمة للغاية لأنها مرتبطة بمقتل أبناء وطننا، وهذا بالتأكيد ترك أثرا نفسيا سلبيا أكثر على الذين لديهم هدف دراسي لتحقيقه.
2: التحدي لا يتوقف عند فتح أبواب المؤسسات التعليمية حتى في المحافظات الجنوبية، فالعودة تتطلب إعادة توفير بيئة آمنة وتأمين المستلزمات بعد استهداف الولايات المتحدة وإسرائيل مئات المدارس وعشرات الجامعات خلال الحرب، فيما تتجه الأنظار إلى وزارة التعليم لمعرفة كيف ستضمن انطلاقة مستقرة.
4: جميع إداراتنا مستعدة لبدء العام الدراسي الجديد بشكل حضوري دون أي مشكلة. تم توزيع الكتب المدرسية واستكمال تنظيم أوضاع المعلمين. جميع المدارس التي تضررت أو دمرت خلال الحرب تم إصلاحها وتجهيزها، كما وفرنا مباني بديلة لنحو 10 مدارس تعرضت لأضرار بالغة.
2: هنا في سوق الأدوات المدرسية البضائع متوفرة، لكن قدرة الناس على الشراء محدودة.
5: اشتريت فقط ما نحتاجه لأننا احتفظنا بما اشتريناه العام الماضي من حقيبة ودفاتر وأقلام، لم اشتري اليوم سوى دفتر وممحاة وبعض الأشياء.
6: العام الماضي لم يتعلم الأولاد شيئا نتيجة التعليم الافتراضي، آمل في العام الجديد أن يتحسن مستواهم وأن تنخفض الأسعار.
2: العودة لصفوف الدراسة لا تعني بالضرورة أن حياة الطلاب ستعود إلى طبيعتها بسرعة، بالنظر إلى تراكم فجوات علمية ونفسية، وهو ما يعني أيضا تغير شكل الفعاليات الطلابية.
7: المجتمعات الطلابية قبل الحرب كانت تطالب بحريات مدنية، لكن في ظل ظروف حربية تختفي هذه المطالب وتظهر أخرى مرتبطة بالهوية الوطنية والأمن والعلم.
2: العام الدراسي في إيران هذه المرة ليس مجرد عودة إلى الصفوف، إنه اختبار لقدرة إيران على إعادة بناء الحياة التعليمية بعد الحرب وتأمين تعليم مستقر في ظل ضغوط اقتصادية وأمنية مستمرة. رانيا قاسمي، الجزيرة، طهران.
1: الآن إلى عبد السلام محمد ونافذة اقتصادية نتابع فيها أداء أسعار النفط في ظل التصعيد المستمر في المنطقة.
8: شكرا لك أنس. أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة التي نتابع فيها أداء أسعار النفط في أول تداولات هذا الأسبوع في ظل تداعيات إغلاق خط شرق غرب النفطي في السعودية بعد هجوم استهدفه الأسبوع الماضي وتأجيل لقاء كان مقررا اليوم في مدينة صلالة العمانية لبحث ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز. ويسيطر القلق على سلامة إمدادات الطاقة وتحركات أسعار النفط، نتابع أبرزها. مزيج برنت بدأ التداولات اليوم مرتفعا بأكثر من 3%، لكنه قلص بعضا من هذا الارتفاع، يتم تداوله حاليا فوق 107 دولارات للبرميل. أما خام غرب تكساس فمرتفع بأكثر من 2% ويسجل حاليا أكثر من 102 دولارين للبرميل. للمزيد من التحليل ينضم إلينا من الكويت الدكتور عبد السميع البهاني الخبير في استراتيجيات النفط. أهلا بك معنا. في ظل هذه التطورات الأخيرة، كيف تقرأ واقع البدائل والتأثير المحتمل؟
9: يعني هي مؤشرات جديدة حدثت خلال الأسبوع الماضي، يعني مؤشرات لتقييم المواجهة. يعني الجديد فيها أن باب المندب الآن وهرمز مغلقين تماما، يعني ليس تماما، يعني 60% من الإمدادات قد تقلصت،

0: الأنبوب الأخير لينبع. أيضا من الأمور المقلقة أيضا لدول المنتجة للنفط هو توجه الصين حقيقة. توجه الصين زاد امداداتها إلى 9 مليون أو أكثر، والهند كذلك، وهذا التوجه إلى أفريقيا وكندا وأمريكا اللاتينية، وهذا أيضا مقلق لأسواق شركات الخليج المنتجة. أيضا حرب الخليج بدأت تطلع تقارير وتظهر تقارير بأنه هو سبب وراء التضخم في الولايات المتحدة والعالم كله يعني. فيستنتج من هذه كلها بأن هناك عدم جدوى للبدائل، لبدائل الممر، سواء كانت أنابيب، سواء كانت بدائل الظلام أو بدائل السوق السوداء في بهذا الإطار. فلذلك أنا أشوف أن الأهمية الاقتصادية لهرمز وللمنابع الأخرى، لباب المندب أيضا، بدأت تظهر جلية أكثر وتؤخذ بجدية أكثر،
1: أي إذن فيما يتعلق
0: والعامل
1: بتصحيح
0: يجيب.
1: الأسعار في الأسواق، أنت ترى بأن الأحداث الأخيرة ستؤثر بشكل جذري، لكن الانعكاسات المتوقعة على إمدادات المشتقات النفطية أيضا سواء متجهة شرقا أو غربا.
0: اي نعم طبعا، الامدادات عامل اساسي، خاصه في الايام الاخيره والسنين الاخيره من دول الخليج بدات تتجه الى تقليص الخام الى امدادات، وهذا ايضا عامل اخر، ولكن اغلبه يذهب الى اسيا. فلذلك نرى ان العامل الجيوسياسي لا زال هو المسيطر، والضمان الدبلوماسي هو الارجح، والقناعه بدات تتجه لدول الخليج. فلذلك نجد الان حركات الاجتماع وتأجيل الاجتماع من صلالة اليوم غدا، تتأثر فيها الأسعار تقريبا من 2 إلى 3 دولار، ارتفعت إلى 10 ثم انخفضت إلى 4 دولار لمجرد أن نية اللقاء في صلالة. فلذلك نجد أن العالم كله يتجه الآن إلى جدية أكثر للمواجهة المباشرة بين دول الخليج، وليس عبر وسائط مع إيران، وليس عبر وعمان، وليس عبر وسائط في هذا الإطار. وأتصور هناك مؤشرات لقبول الرسوم وفتح المضيق بغض النظر عن الشروط المطروحة لذلك. فلذلك نجد أن هناك تأجيل، وهذا التأجيل يحوي في محتواه شيء من النوع من مساومات معينة. وأتصور أن التصريحات تظهر بأن المساومات هي على بنود الاتفاق السابق الذي كان في اسلام اباد.
1: التأثيرات مستمرة لحرب روسيا على أوكرانيا فيما يتعلق بأوروبا في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز والتطورات أيضا في الإنتاج من داخل المملكة العربية السعودية الذي كان بديلا، كيف ينعكس على فكرة البدائل وسرعة عودة خطوط الإنتاج؟
0: يعني هناك بدائل كثيرة، كانت آسيا سباقة لهذه البدائل، سواء كان من ظهور من استيراد النفط من الدول خارج منظومة الخليج، أمريكا اللاتينية، أفريقيا، مثلا كندا، هذه بدائل. أوروبا تقريبا الأكسل والأبطأ في عملية إيجاد البدائل، وذلك نتيجة التعقيد الأكثر هناك. أوروبا تواجه الآن حرب مباشرة الآن تقريبا، وتواجه طقس غير جيد، وتواجه انخفاضات في المنسوب وإغلاقات لبدائل الطاقة النووية، وهذه كلها حقيقة جعلت أوروبا متأخرة قليلا نوعا ما، فبدأت تستنفذ من مخزونها أكثر من غيرها. وكذلك الغاز الروسي والضربات المشتقات الروسية، والغاز الروسي بالذات أصبح الآن مخفي عن من أوروبا، مما زاد السعر إلى 28 دولار للمليون بي تي يو يعني. وهذا أمر حقيقة يدل على تباطؤ أوروبا، ليست بنشاط آسيا، تباطؤها بالتعقيد الذي ذكرته يعني.
1: الاعتماد على المخزونات في هذا التوقيت قبل فصل الشتاء كيف يمكن أن ينعكس على إمدادات الطاقة في الشتاء؟
0: يعني مخزونات يعني عملية تقديرية، يعني إذا نطلع من الولايات المتحدة حتى إذا نتجه إلى أوروبا وإلى الصين، نجد أن المخزونات كلها في هناك أرقام تطرح، وهذه الأرقام تطرح نتيجة علاقة الاستيراد بعلاقة الاستهلاك، ومن ثم تحدد المخزونات. لا شك أن المخزونات

0: تقلصت، ولكن ليست بصورة التقارير التي تطرحها أسواق الاقتصاد والمؤسسات المالية، وحيث تتناقض مع شركات المنبع عندما تطرح المخزونات. المخزونات تستنفذ ولكن ليس بالمستوى الذي يطرح اقتصاديا. طبعا هناك قلق من استنفاد المخزونات، والشتاء قادم ومتوقع لأن يكون شتاء قارص، وعكس آسيا الذي المناخ حقيقة ساعدها كثيرا في توفير عمليات الاستيراد، ومن ثم الفائض من الاستيراد مع تقليص الاستهلاك ساعد على زيادة المخزونات وتعويض المخزونات التي صرفت في السابق. فلذلك نجد أن هناك آسيا والولايات المتحدة طبعا مكتفية بذلك، نجد أن هناك أوروبا التي هي الأبطأ والأكسل في عملية إيجاد البدائل، خاصة أن قوانينها معقدة أكثر من غيرها بالذهاب إلى الفوري وليست بالعقود التي تجعل فيها نوع من الضمانة أكثر يعني.
1: دكتور عبد السميع البهبهاني، الخبير في استراتيجيات النفط من الكويت، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: شكرا عبد السلام، ونستكمل هذه الساعة من التطورات في اليمن، حيث قال الناطق باسم أنصار الله الحوثيين إن الجماعة ستواصل استهداف التحشيدات السعودية حتى وقف العمليات العسكرية ورفع الحصار، في حين نقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن القوات الحكومية استعادت مواقع غربية تعز وتتقدم إلى مناطق جديدة جنوب غربي المحافظة. في الأثناء تتسع موجات النزوح من عدد من المناطق اليمنية، وقال قائد القوات البحرية الجيبوتية للجزيرة إن عشرات القوارب الصغيرة التي تنقل يمنيين تتجه يوميا إلى جيبوتي. معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، أهلا بك ياسر، توضح لنا التطورات الميدانية على الساحل وفي تعز أيضا.
3: نعم أنس، آخر التطورات هو ما يتعلق بالتقدم الذي حققه الجيش أو حققته القوات الحكومية في منطقة الشمايتين غرب تعز، وكان ذلك مساء أمس بإسناد من الطيران الحربي الذي أغار على الحوثيين في تلك المناطق في منطقة جرداد التي تقدمت إليها القوات الحكومية، وأيضا قالت إنها استولت على معدات ومواقع كانت بيد الحوثيين في تلك المناطق. أيضا الطيران أغار على الحوثيين في حيفان وفي غرب تعز بشكل عام، وأيضا فيما يسمى بصندوق القتل الذي أعلن عنه قبل أيام، وهي المنطقة الواقعة في الساحل الغربي المخا ذباب باب المندب، كانت هناك غارات حتى فجر هذا اليوم. أيضا رئيس مجلس القيادة الرئاسي صرح وأكد أن الحرب لن تنتهي وأن المعركة لن تنتهي وأن الانتصار في معركة واحدة لا يعني نهاية الحرب، وكان قد اتصل بمحافظي المحافظات وأيضا بالقادة العسكريين وحثهم على إيواء النازحين على استتباب أو على تطبيع الحياة في تلك المناطق التي هم فيها، وأيضا على صرف الرواتب للموظفين، وأيضا توفير الغذاء والمأوى للنازحين وللأهالي بشكل عام. أيضا على المستوى الإنساني ما زال وضع النازحين صعبا جدا، ومنظمات دولية ومحلية أكدت نزوح أكثر من 80,000 شخص خلال المواجهات الأخيرة والتصعيد الأخير. أيضا كانت منظمات أكدت مقتل أكثر من 500 شخص وإصابة 1500 شخص آخرين من المدنيين أيضا أو في تلك الحرب في التصعيد بشكل عام الأخير في اليمن. أيضا كانت هناك منظمات قد بيّنت أن هناك أكثر من 137,000 طفل خارج الدراسة أو خارج مقاعد الدراسة، وهي اليونيسف منظمة الطفولة العالمية أكدت أن هناك 137,000 طفل خارج مقاعد الدراسة بفعل التصعيد الأخير في اليمن، خاصة في مناطق الساحل الغربي الواقعة في تعز في الحديدة في لحج.
2: نعم، شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة من تعز ياسر حسن. معنا هنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أحمد، بالنظر إلى هذه التطورات الميدانية كما جاء على ذكرها ياسر حسن، إضافة إلى هذه التصريحات، يعني إلى أي حد تشكل هذه التقدمات سواء للحوثيين في الساحل ومحاولة التقدم للقوات الحكومية الآن من جديد في تعز تغيرا لخارطة التواجد لكلا الطرفين في اليمن؟
4: نعم أنس، يمكن النظر إلى هذا الأمر من زاويتين، الزاوية الميدانية أولا، ثم التطورات السياسية وغيرها من التطورات التي تؤثر عليها الزاوية الميدانية. التغير حدث طبعا، الحوثيون استطاعوا وبالتسليم وبدون قتال أن يدخلوا إلى مناطق المخا والخوخة وباب المندب، بما يعني باب المندب من طبعا أهمية للعالم وللإقليم، وبما يعنيه أيضا من مخاوف وقلق وبارتباطها أيضا بالحسابات الإقليمية وبإيران كما يتحدث الإيرانيون وكما يتحدث الحوثيون أيضا على الدوام. الأمر الآخر طبعا الآن يعني نحن أمام ما يشبه فترة قس النبض بالنسبة للطرفين. الحوثيين يعتقدون صحيح بأنهم استطاعوا السيطرة على هذه المناطق، ولكنهم يعرفون أنهم سيطروا عليها أيضا بدون قتال، ولهذا طبعا الكثير اللغز ما زال حتى هذه اللحظة لم يعرف أحد لماذا يعني استسلمت هذه القوات أو لماذا سلمت وانسحبت. لكن أيضا سيكون أمامهم مجموعة أمور. الأمر الأول تثبيت هذه المناطق، معنى أن يكونوا قادرين على حمايتها ويكون لديهم خطوط دفاع من عدم يعني الهجوم عليهم، وهذا طبعا سيكون صعبا. لماذا؟ لأن الطيران الحربي والصواريخ بدأت تضربهم في منطقة القتلى التي حددها الحكومة اليمنية، والمعلومات التي تصلني بأن هناك قتلى وجرحى من الحوثيين في هذه المناطق، وأنه يعني هم يتحاشون أن يتجمعوا في هذه المناطق. الأمر الثالث طبعا سيكون أمام الحوثيين أيضا أنهم يمنعون الإمدادات والتعديلات من كثير من المناطق، ولذلك هم يتحركون في المنطقة كلها سواء على الحديدة أو على تعز أو على لحج أو على الضالع، يضربون التعزيزات، يقومون أيضا بتطويق المدن، ويقومون حتى بتهديد المناطق القريبة من التي تصل باب المندب ومناطق الساحل بعدن بلحج بتعز بهذه الأمور. طبعا إذا نظرنا إلى الأمور بشكل واسع فنحن نرى بأن يبدو، ونحن نتكلم عن الشق الآخر وهو الشق التطورات السياسية الأخرى، يعني يبدو أننا أمام يعني في الفترة القادمة أمام مجموعة من المعطيات السياسية والتدخلات الإقليمية. لماذا؟ لأن هذه المنطقة على الدوام وفي تاريخ اليمن كانت تستدعي صراعا خارجيا في كل العصور، والآن أنا أشاهد وألاحظ يعني ألاحظ أن الفترة القادمة ستستدعي سيطرة الحوثيين على هذه المناطق هذا الصراع. الآن نتحدث عن لقاء ولي العهد السعودي بقائد القوات المركزية الأمريكية، لا شك أن تم حديث حول تقدم الحوثيين في هذه المنطقة. نتحدث أيضا عن الضغط الحوثي جهة أيضا المملكة العربية السعودية، يعني بشكل شبه يومي أو كل يومين الحوثيين يعلنون عن عمليات باتجاه خاصة يعني جنوب المملكة المناطق الحدودية،
2: نعم
4: الحدود القريبة من الحدود اليمنية. ومن ثم فإنه لا تستطيع الآن أن تقول بأن كل طرف بالفعل يعني لا الحوثي سيستطيع أن يستمر في هذه المناطق بشكل يعني مستمر، لأنها كما قلت لك ستستدعي ليس فقط القوات المحلية اليمنية، ستستدعي أيضا تدخلات خارجية بشكل أو بآخر حتى ولو تأخر هذا الأمر. أنا مثلا من الذين لا يتوقعون أن الحوثي ممكن أن يخرج من هذه المناطق، يعني الحوثي لن يخرج من هذه المناطق إلا بقتال، وهذه استراتيجيته على الدوام. ومن خلال متابعة الأحداث منذ يعني دعنا نقول منذ 2004 منذ بدأ الحوثي حركته في اليمن وحروبه مع القوات الحكومية اليمنية، ثم حروبه مع التحالف، ثم حروبه مع الحكومة اليمنية، ثم بعد ذلك حروبه في إسناد غزة ومع القوات الإسرائيلية ومع القوات الأمريكية، لديه استراتيجية بعدم ترك المناطق والتقدم بقتال، ودائما تخدمه مجموعة أمور. مثلا في اتفاق ستوكهولم عندما كانت القوات اليمنية على بوابة مدينة الحديدة خدمته التدخلات الدولية التي حصلت في 2018. أيضا في 2025 يعني حدث أن توسطت عمان بينه وبين القوات الأمريكية، ولا زال الرئيس الأمريكي حتى هذه اللحظة يقول بأن الحوثيين لا يريدون أن يقاتلوننا. فإذا هو يستفيد من كل العوامل التي تتعلق مثلا بضعف الخصم، بأيضا يعني مجموعة مناورات سياسية تحدث في المنطقة، وأيضا بقوته القتالية.
2: أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، شكرا جزيلا لك. في مستجدات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بإصابة عدد من الأشخاص بنيران مسيرة إسرائيلية استهدفت مواصي خان يونس جنوبي القطاع، كما استهدفت غارة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين وسط مدينة غزة، وأخرى استهدفت بلدة الزوايدة في وسط القطاع. في غضون ذلك، حذرت وزارة الصحة بغزة من كارثة إنسانية تهدد المنظومة الطبية في القطاع بسبب وقف إمدادات الوقود عن 13 مؤسسة صحية. من مدينة غزة أرحب بمراسل الجزيرة شادي شامية. شادي، ما الذي يمكن أن نرصده في التطورات الميدانية أولا، والنداءات التي توجهها المؤسسات الصحية؟
5: بالفعل أنس، وفي هذه الأثناء تتجدد الغارات الإسرائيلية على وسط مدينة غزة، دوي انفجارين الآن سمع دويهما في وسط مدينة غزة، ولا نعرف ماهية هذه الانفجارات. هي انفجارات ضخمة جدا في وسط مدينة غزة. سيارات الإسعاف الآن انطلقت من مجمع الشفاء الطبي تجاه هذه الانفجارات التي سمعت قبل قليل في مدينة غزة، وما سبقها أيضا من غارات إسرائيلية متواصلة على مدينة غزة. الغارة الإسرائيلية التي استهدفت خيمة داخل مربع للنازحين في منطقة اليرموك وسط مدينة غزة، وأسفرت عن إصابة 10 مواطنين على الأقل، بينها إصابتين حرجة للغاية، وصلت إلى مستشفى شفاء هنا بمدينة غزة. وغارات إسرائيلية أخرى أيضا في منطقة الزوايدة وسط القطاع، وأسفرت عن إصابة عدد من المواطنين، بينها حالات حرجة كذلك. وفي مواصي خان يونس أيضا أغارت مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين، وأسفرت عن إصابة 6 فلسطينيين بينهم 3 أطفال، ومن بين المصابين أيضا إصابتين وصفت بالحرجة جدا حسب المصادر الطبية في مستشفى ناصر في مدينة خان يونس. عدا أيضا أنس عن القصف المدفعي وإطلاق النار المستمر والذي لم يتوقف للحظة منذ ساعات الصباح على المناطق الشرقية من مدينة غزة، نتحدث عن أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح. هذه المناطق تتعرض منذ ساعات الصباح إلى قصف مدفعي غير مسبوق وإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية باتجاه منازل الفلسطينيين القريبين من الخط الأصفر، وكذلك أيضا في شمال القطاع في جباليا وبيت لاهيا يستمر القصف المدفعي وإطلاق النار على منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة. إذن إطلاق النار لازال مستمر وبكثافة. الغارات الإسرائيلية لم تتوقف منذ ساعات الصباح على مناطق مختلفة من القطاع، مخلفة عدد كبير من الإصابات، إصابات حرجة لازالت تتعامل معها المنظومة الصحية في قطاع غزة وسط تحذيرات من قبل وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من كارثة إنسانية قد تصيب القطاع الصحي والمنظومة الصحية في قطاع غزة بعد توقف إمداد الوقود لأكثر من 13 مؤسسة صحية أهلية في قطاع غزة. ونشدت وزارة الصحة بضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لدخول المستلزمات الطبية والأدوية وكذلك الوقود وقطع الغيار والزيوت لكي تستمر وزارة الصحة بغزة من استكمال مهامها وتقديم الخدمة العلاجية لآلاف الجرحى والمرضى الذين لازالوا في مستشفيات قطاع غزة. لازلنا نتابع هذه الانفجارات التي سمعت قبل قليل في مدينة غزة وما نتج عنها.
2: شادي شامية مراسل الجزيرة كنت معنا من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك. في الضفة الغربية، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات تركزت في مناطق بجنين ونابلس وبيت لحم، كما أفادت مراسلة الجزيرة باقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال تزامنا مع فترة الأعياد اليهودية. في غضون ذلك، أظهر تحقيق أجرته منظمة بيت سالم الحقوقية أن المنظمات الإسرائيلية تتبع استراتيجيات تقوم على محو الفلسطينيين كشعب في الضفة الغربية. ومن خلال التحقيق، عمل طاقم الجزيرة مع بيت سالم ميدانيا لرصد الوسائل التي تستخدمها إسرائيل في الضفة الغربية، والوسائل هي التطهير العرقي والترهيب والتخويف وفرض القيود على الحركة والخنق الاقتصادي وتفتيت البنى السياسية والاجتماعية.
6: أحلامهم بسيطة، أن يعودوا إلى بيوتهم حتى لو كانت في مخيم هجروا منه قصرا. أكثر من 20 طفلا لا معيل لهم إلا العم الأوسط قيس. اثنان اغتالهما الاحتلال، وعند محاولة الثالث أن ينقذهما اعتقل

0: فهو جريح، والخامس شهيد، والجد أسير، وزوج الأخت شهيد. اليوم تشتتوا، كل عائلة في بيت مستأجر ولا تملك ثمن الإيجار بعد قطع الرواتب والمخصصات.
1: اليوم كلهم غايبين، بلحظة بتقلب حياتنا جحيم. احنا بدل ما بكينا في بيت واحد، اليوم احنا في 4 بيوت، كل أسرة في بيت، كل بيت بدفع كل شيء 1000 شيكل غير المي والكهرباء.
0: فجر الاحتلال البناية التي كانت تملكها عائلة السلطة وتعيش فيها في مخيم طول كرم. أكثر من 40,000 فلسطيني هجرهم الاحتلال من مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس، أصبحوا نازحين لا يملكون منزلا ولا عملا. مزقت العائلات وقطعت الرواتب التي كانت تصرفها السلطة الفلسطينية كرواتب الموظفين ومخصصات أسر الشهداء والأسرى بعد قرصنة إسرائيل أموال المقاصة. من أقصى شمال الضفة الغربية إلى جنوبها رصدنا الواقع الذي أعلنت منظمة بيت سالم الحقوقية أنه يعرف بالمحو.
2: 3 بوابات في أقل من 1.5 كيلومتر، والنتيجة عزل القرى والبلدات بالكامل عن بعضها. المفاتيح إما مع الجندي أو المستوطن. وفق منظمة بيت سالم الإسرائيلية، فإن منظومة الاحتلال تستخدم وسائل عدة لتطبيق ما أصبح يعرف بالمحو.
0: أكثر من 1000 حاجز وبوابة، إضافة إلى الجدار العازل، تعزل الفلسطينيين عن بعضهم وعن مدنهم وبلداتهم وعن أراضيهم ومصادر رزقهم. محمد مزارع من بني مئات آلاف المزارعين لم يعودوا يتمكنون من قطف الثمار وتصديرها. بؤر استيطانية وبضعة مستوطنين قضوا على الحياة.
3: خسرنا حوالي 1500 دولم هان، بالمجمل خسرنا 15,000 دولم في حلحول من 7 بؤر استيطانية موجودة. كل أراضي حلحول الشرق الالتفافي ما بنقدرش نوصلها. بعض الأراضي إذا بنتمكن نشتغل فيها، يا إما بقطعوا الأشجار أو برشوها مبيدات أعشاب بموت الأشجار كامل. الخسارة حلحول بتنتج حوالي 60 مليون شيكل من العنب ومن ورق العنب، لأنه عنا إحنا يعني منتجين أساسيين. بالواقع عنا تقدير الخسارة بحوالي 40 مليون شيكل. هاي الدرون وزعوها عليهم حديثا، إذا كان أي مزارع موجود في أرضه بطلعوها بيستكشفوا كم شخص موجود، إذا كان العدد قليل بهاجموهم، إذا كان عدد كبير ممكن يستدعوا الجيش لأنه شافنا موجودين هون.
0: بفعل الطائرات المسيرة التي أطلقها جيش الاحتلال والمستوطنون اضطررنا إلى مغادرة مدينة حلحول والانتقال إلى أقصى جنب الضفة. وبفعل تحكم الاحتلال في المعابر الحدودية والحواجز وقرصنة الأموال أغلقت 10 المدارس وتضرر القطاع الصحي. مستشفى الميزان في الخليل كان يقدم الخدمات الطبية لأكثر من 500,000 فلسطيني، لم يعد الأطباء والمرضى يتمكنون من الوصول. أما الأجهزة الطبية للأمراض الصعبة والعمليات الجراحية فتوقفت، ومستودعات الأدوية شبه فارغة.
4: أو عدم وجود المال الكافي لتسديد المستحقات على المستشفيات. رقم 2، التنقل لوجستيا صعب، تنقل الطواقم الطبية والمرضى في نفس الوقت تنقلهم في صعوبة. رقم 3 اللي هو التجهيزات اللي بتحتاجها أو الأجهزة اللي لتصليح الأجهزة، مثلا جهاز القسطرة بده تيوب، بدك 6 شهور لتأخذ الترخيص تصريح عشان تقدر تجيبيه من تل أبيب.
0: وعند التنقل على الطرق الرئيسية نجد أن كل البلدات والمرافق لم تعد تشاهد، هدمت أو حوصرت بشوارع لا يسلكها إلا المستوطنون، والهدف فتح الطرق لربط المستوطنات والبؤر ببعضها فتتمدد على حساب الحيز الفلسطيني. تحقيق أجرته منظمة بيت سالم الحقوقية الإسرائيلية وعمل طاقم الجزيرة معها ميدانيا لرصد الوسائل التي تستخدمها منظومة الاحتلال لمحو الفلسطينيين كجماعة. التطهير العرقي، الترهيب والخوف، فرض القيود على الحركة، الخنق الاقتصادي، وتفتيت البنى السياسية والاجتماعية.
5: توثيقات

0: عبر عشرات السنين من عمل بتسلم وجمع آلاف عشرات آلاف الإفادات، وفي السنوات الثلاثة الأخيرة تم جمع 2000 إفادة بتلخص الواقع في داخل الضفة الغربية. توصلنا إلى نتيجة بأنه هناك في منظومة محو للوجود الفلسطيني من خلال تكريس السيطرة اليهودية الكاملة على الحيز وتفتيت الوجود الفلسطيني إلى يعني شرذمة الوجود الفلسطيني إلى كانتونات منفصلة ومنعزلة عن بعضها البعض. هذا ضمن إطار عملية المحو.
1: عدنا لقيس وأطفال عائلة السلتة بعد ما رصدناه في هذا التحقيق. ما سمعناه هو الخلاصة.
2: احنا تقريبا احنا ممحيين، ضايل منا يعني جزء بسيط، يعني ضايل اخر سطر، يعني زي ما بيقولوا احنا روايه قاعده بتنتهي.
1: جبال بديري، الجزيره، الضفه الغربيه.
3: نختم هذه الساعه من مدينه كارديف في مقاطعه ويلز البريطانيه، حيث دعا رؤساء وزراء اسكتلندا وويلز وايرلندا الشماليه الى حق تقرير المصير لشعوبهم، كما دعوا إلى أن تستعد حكومة المملكة المتحدة للتغيير الدستوري في كل دولة وإلى أن تخطط لها وتسهله. من أمام البرلمان البريطاني أرحب بمراسلة الجزيرة مينا حربلو. مينا، تضعين في سياق هذه الدعوة وتوقيتها.
4: نعم فعلا، هذه الدعوات من المتوقع أن يتردد صدى هنا بقوة في برلمان ويستمنستر خلفي، حيث هذا ويستمنستر هي المستهدفة من قبل هذا التجمع اليوم في مدينة كارديف الويلزية، حيث قادت الحكومات الثلاث، الأقاليم الثلاث، اسكتلندا ويلز وإيرلندا الشمالية، اجتمعوا من أجل تنسيق الجهود من أجل العمل بشكل وثيق حسب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم، من أجل العمل في 4 مجالات: الاقتصاد والطاقة وأوروبا، وأيضا القضايا الدستورية المتعلقة بحق تقرير المصير. هذه النقطة تحديدا، تقرير المصير، هي التي تدفع هؤلاء القادة الثلاث، وهم يجتمعون بصفتهم زعماء لأحزاب قومية وليس كرؤساء حكومات إقليمية محلية في المملكة المتحدة. هؤلاء القادة هم رؤساء، لأول مرة يجتمع رؤساء من قادة قوميين من زعماء يعني حزب الاسكتلندي القومي في اسكتلندا، وحزب الشين فين في ايرلندا الشمالية، وحزب بلايد كومري في ويلز. هذا الحزب تحديدا، بلايد كومري في ويلز، الذي اكتسح الانتخابات التي اجريت في مايو الماضي، حيث للمرة الاولى في تاريخ ويلز يتولى حزب قومي قيادة الحكومة هناك. وهذه الجهود المبذولة اليوم تأتي في إطار حالة من الاستياء، أولا بشأن أداء حكومة ويستمنستر التي يعتبرونها بأنها لا تخدم مصالح هذه الشعوب، شعوب هذه الدول الثلاث، ثم بأنها يعني آن الأوان بحسب تعبيرهم وحسب تعبير جون سويني تحديدا رئيس الحكومة الاسكتلندية، الذي قال بأن عهد ويستمنستر بات وشيكا من الانهيار، يعني أن الحكومة الاسكتلندية بالإضافة إلى الحكومات الأخرى تترقب من الشعوب هناك بأن يعني تعود مرة أخرى للمطالبة باستفتاء جديد على استقلال هذه الدول عن المملكة المتحدة، مما قد يؤدي إلى تفكيك المملكة المتحدة. لكن هذه الاستفتاء، اسكتلندا كانت قد أجرت استفتاء في 2014 ورفضه الاسكتلنديون بنسبة 55%، لكن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واستفتاء 2016 للخروج من الاتحاد الأوروبي، عاد الاسكتلنديون للمطالبة بالاستفتاء آخر للخروج من المملكة المتحدة، ذلك لأن الحكومة البريطانية لا تضمن مصالح الشعب الاسكتلندي ومصالح الشعوب التي الآن تطالب بالخروج من المملكة المتحدة. نعم. ولذلك فإن هذه المطالب ستزيد من الضغوط على حكومة بيرنام، الذي كان قد صرح الأسبوع الماضي بأن اتفاقية جمعة العظيمة تسمح للإيرلنديين بإجراء استفتاء من أجل الانفصال عن المملكة المتحدة
3: من لندن. ورأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني وللتطورات في اليمن وفي آخر المستجدات. أعلن وزير الخارجية العماني تأجيل اجتماع إقليمي بشأن مضيق هرمز كان مقررا عقده اليوم في صلالة، وقال الوزير إن القرار جاء حرصا على تحقيق التوافق، مؤكدا الالتزام بتعزيز الحوار بما يدعم الاستقرار والتعاون في المنطقة. في طهران قال مسؤول بالخارجية الإيرانية إن تأجيل الاجتماع جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة وقرار مشترك من طهران ومسقط. من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز صباح اليوم. وفي واشنطن جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن الحرب مع إيران ستنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها مباشرة، مشيرا إلى أن إيران تريد إبرام اتفاق بأي ثمن، لكنه لن يوقع اتفاقا سيئا. في فيينا قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الوكالة تمد يدها لإيران لتوضيح المسائل المتعلقة ببرنامجها النووي. في اليمن قال مصدر عسكري حكومي لوكالة الأنباء اليمنية إن القوات الحكومية استعادت مواقع غربية تعز، وإنها تتقدم إلى مناطق جديدة جنوب غربي المحافظة بإسناد جوي. من ناحيته أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالسعودية، وتوعد بمواصلة الهجمات حتى وقف العمليات العسكرية ورفع الحصار حسب تعبيره. وعلى وقع التطورات في الساحل الغربي لليمن، قال قائد القوات البحرية الجيبوتية للجزيرة إنه لا يوجد حتى الآن تهديد مباشر للملاحة الدولية في باب المندب. نبدأ أولا بملف التوتر الأمريكي الإيراني، وأرحب من طهران بمراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومن واشنطن بمراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بكما. أبدأ معك بابا ولد حرمة أولا لنسأل عن هذه التصريحات، سواء بتأجيل الاجتماع الذي كان مقررا في عمان، وأيضا التطورات الميدانية في مضيق هرمز.
5: نعم أنس، فيما يخص تأجيل هذا الاجتماع الذي كان مقررا اليوم في صلالة بعمان، تقول الخارجية الإيرانية إن هذا التأجيل جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة وبقرار مشترك من عمان وطهران. وتؤكد الخارجية الإيرانية أن التواصل والتنسيق المتواصل بين طهران ومسقط من أجل تحديد موعد مناسب لعقد هذا الاجتماع يفترض أن تشارك فيه الدول المطلة على المياه الخليجية، ويناقش هذا الاتفاق وتلك التفاهمات التي توصلت إليها إيران وعمان بعد أسابيع طويلة من المفاوضات بشأن هذه الممرات البحرية الآمنة في مضيق هرمز، والتي كان يفترض أن تحل حل هذه الأزمة الراهنة حول مضيق هرمز وعبور نقلات النفط منه وسيابية الحركة فيه، أو على الأقل حلحلة هذا الواقع، لأن إيران تؤكد أن عودة الأمن إلى مضيق هرمز وسيابية الحركة فيه وعودته إلى وضعه الطبيعي مرهون بتنفيذ واشنطن لشروط من بين أبرزها رفع هذا الحصار البحري عن إيران، إنهاء الاعتداءات والتهديدات، وكذلك شروط أخرى كانت قد وردت في مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران ثم توقف العمل بها. ميدانيا هناك هذا الإعلان من الحرس الثوري عن إسقاط هذه المسيرة من طراز MQ-1 متطورة، وفق تأكيدة الحرس الثوري يقول إنه اعترضها ودمرها في أجواء مضيق هرمز. وكانت هناك أيضا في مضيق هرمز أو قريبا منه سمع دوي هذه الانفجارات في مدينة سيريك في محافظة هرمزغان المطلة على مضيق هرمز، كما كانت هناك بالأمس أنباء عن مقتل شخص وإصابة آخرين بعد استهداف سفينة تجارية إيرانية في مياه جزيرتي قشم وهنغام، وفق ما أفاد حاكم جزيرة قشم كبرى الجزر الإيرانية باتجاه مضيق هرمز. تلك هي أبرز التطورات الميدانية والتعليقات الإيرانية فيما يخص تأجيل هذا الاجتماع. هناك أيضا هذا الملف النووي الإيراني والتعليقات الإيرانية عليه، التي تؤكد أن اتخاذ ذلك القرار من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن يقوض الثقة ويجعل كما تقول إيران يدفع نحو عدم التزامها وخروج عدد من الدول من معاهدة حظر الانتشار النووي، وفق ما تؤكد طهران.
3: بابا ولد حرمة مراسل الجزيرة كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. في واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إيهاب، أبرز ما يقوله المسؤولون الأمريكيون خاصة تلك التصريحات المرتبطة باجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران.
6: نعم أنس، وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت قال في هذا الاجتماع في فيينا إن إيران أمام خيار من اثنين، إما أن تبقى في هذه العزلة الدولية على حد قوله أو أن تعود إلى المجتمع الدولي على أن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بممارسة سلطاتها في مراقبة وتفتيش المواقع النووية في إيران. وزير الطاقة الأمريكي يؤكد مرة أخرى بأن الهدف هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ويصر على أن الرئيس دونالد ترامب متمسك بهذا الهدف وهو السبب الرئيس في هذا الصراع من الأساس. وفق ما يقول مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة مارست ضغوطا من أجل منع مدير الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي من حضور هذا الاجتماع في فيينا كضغط على إيران في سياق الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة. الرئيس دونالد ترامب يقول أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، لكنه يصر على أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يكون جيدا من وجهة النظر الأمريكية. وترامب يؤكد بأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز وتتفوق على الجانب الإيراني في المضيق. ويقول أيضا ويجدد التأكيد على أنه وفق تقديره هذه الحرب ربما تنتهي قبل أو بعد انتهاء أو إجراء الانتخابات التجديد النصفية المقررة في نوفمبر المقبل. لكن رئيس مجلس النواب الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة عليها أن تكون أكثر واقعية، وأن هذه الانتخابات قريبة للغاية، وأن التعامل مع إيران يحتاج إلى تعاون ومع حلفاء الولايات المتحدة من دول الناتو والدول العربية أيضا لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة الملاحة. كذلك من المقرر اليوم أنس أن يعلن وزير الخزانة الأمريكي عقوبات أخرى على مؤسسات مالية تتعامل مع إيران من دون أن يحدد موقع ومكان هذه المؤسسات. هذه العقوبات تأتي ضمن حزمة أو العقوبات المنبوذ اقتصاديا من أجل قطع شرايين الاقتصاد عن إيران كما تحب أن تصفها الولايات المتحدة، وتقول أنه يجب منع كل التمويل عن إيران لإجبار إيران على التوصل إلى الاتفاق الذي ترغب فيه الولايات المتحدة. أيضا اليوم يعود المشرعون في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى الانعقاد مرة أخرى بعد عطلة الصيف، ومن المتوقع أن يتناول المجلس مجلس الشيوخ الكثير من القضايا خاصة من الديمقراطيين فيما يتعلق بتداعيات هذه الحرب والارتفاع المستمر في أسعار المحروقات هنا في الشارع الأمريكي.
3: العبسي مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. الصراع بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز مر بعدة مراحل بالارتكاز إلى أهمية الجزر والموانئ الإيرانية الجنوبية. ويعد استهداف أمريكا لسفينة تجارية إيرانية قبالة جزيرة قشم واحدة من أهم مراحل هذه الاستهدافات. المزيد من التفاصيل عن أهمية الجزر والموانئ الإيرانية واستراتيجية استهدافها في تقرير فرح الزمان شوقي.
7: من شكل إلى آخر ومن مرحلة إلى أخرى يتحرك الصراع في مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. إغلاق فحصار فنار تنتقل من هدف إلى آخر وتنقل معها استراتيجية الحرب من نقطة إلى أخرى. وفي خضم معركة ضرب الناقلة مقابل الناقلة والتركيز على ناقلة النفط، وصلت الاستهدافات الأمريكية إلى السفن التجارية أيضا، ولكل ذلك دلالته. ولفهم المشهد نبدأ من الجزر الإيرانية الواقعة في ممرات الملاحة، وهو ما وضعها في واجهة الصراع لتأديتها دورا حيويا استراتيجيا عسكريا واقتصاديا. جزيرة قشم التي استهدفت الناقلة التجارية بينها وبين جزيرة هنغام التي توصف بالعين المتقدمة لمراقبة السفن هي كبرى الجزر الإيرانية، وتتموضع بمحاذاة مضيق هرمز، وتحمل أهمية تجارية وسياحية واقتصادية، ولها دور محوري في الدعم اللوجستي والعسكري. كل ذلك يجعل ضرب السفينة التجارية بالقرب منها وكأنه نقل للصراع نحو عنوان فرض القيود الاقتصادية الأشد والأقصى بيد من نار. جزيرة هرمز واحدة من جزر عنق المضيق ومفتاح بوابته، هي التي تمنح إيران تحكماً بالممر البحري المطل على السفن، فهي مركز للرادارات وأنظمة المراقبة العسكرية، تليها جزيرة الأرك التي تتموضع داخل المضيق وتفصل بين المسارين اللذين حددتهما إيران للدخول والخروج من هرمز بعد إغلاقه إبان الحرب، وفيها مراكز للملاحة تحاذي القناة المائية العميقة في المضيق، ما يجعلها الأقرب للمنطقة الأنسب لعبور الناقلات العملاقة. أما كيش فتقع أبعد قليلاً عن المضيق وتشبه قشم من حيث الأهمية التجارية والاقتصادية، وتحمل أهمية عسكرية أيضاً إذ تستخدم في الإسناد البحري ورسو القوارب. جزيرة سيري حيث تقع بعض منشآت إيران النفطية تعد ركيزة للبحرية الإيرانية أيضاً، حالها كحال جزيرة لافان، فتؤمنان معاً رقابة للنشاط البحري واستقراراً لبحرية الجيش والحرس. أما خارك حيث الشريان النفطي الإيراني فكانت وما زالت محطة رئيسية من محطات الصراع والمواجهة مع الولايات المتحدة. جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى المتنازع عليها تقع أيضاً قرب خطوط الملاحة وفيها ثقل عسكري مركز. جل ما سبق تعرض لضربات أمريكية في عدة موجات من الاستهدافات، مثل ما حصل في أهم الموانئ الإيرانية الجنوبية التي تخضع للحصار البحري الأمريكي. ميناء بندر عباس القريب من قشم، الجزيرة الإيرانية الكبرى، يجتمع فيه صفات الميناء التجاري مع وجود منشآت عسكرية مع التموضع على ضفة مضيق هرمز. فتعرضت المنطقة لضربات لتدمير الدفاع الجوي ومواقع للصواريخ والمسيرات، وتكرر المشهد ذاته في ميناء بندر لينجي وبندر خمير. ميناء سيريك وفيه أرصفة تجارية يفتح المجال للإشراف والرقابة على حركة الناقلات، وفيه أنشطة لوجستية وعسكرية وبنية تحتية للدفاع الساحلي الإيراني. موانئ جاسك وكونارك وتشابهار منافذ لإيران ونفطها على بحر عمان والمحيط الهندي بعيداً عن منطقة هرمز، تؤمن لها بالوقت نفسه إشرافاً على حركة ناقلات النفط قبالتها، وفيها مقرات للبحرية. وعلى الطرف الآخر للمياه الخليجية يفتح ميناء أبو شهر وإمام خميني بوابات للبضائع الأساسية ومن بينها النفط. معظم هذه المواقع تعرضت لعدة موجات من الهجمات، وبالنظر إلى مواصفاتها وأهميتها يمكن قراءة جغرافية الأهداف ومنطق الاستهدافات. بدأت الولايات المتحدة باستراتيجية تعطيل الرصد الساحلي ومنصات الصواريخ والمسيرات في محاولة لإضعاف أدوات التحكم الإيرانية بالملاحة، كما نقلت القيادة المركزية الأمريكية. تزامن ذلك وتشديد الحصار البحري للضغط على المرافق الإيرانية في مسعى لتحقيق الهدف الاقتصادي المنشود. وحين عادت الحرب بمفهوم ضربة مقابل ضربة، استهدفت إيران الناقلات، وركزت أمريكا على البنى التحتية للموانئ والجزر، وانتقل الصراع نحو معادلة ناقلة مقابل ناقلة. فلم تعد إيران وحدها من تستهدف السفن التي تخرج عن طرق العبور المحددة، بل هددت أمريكا طهران بإغراق ناقلاتها، وهو ما يعني مسعى آخر لخنق الإمدادات الاقتصادية قد يصبح أقوى إن اجتمع استهداف ناقلات النفط بضرب السفن التجارية الإيرانية.
3: لا معنى في الاستوديو دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، ومعنا أيضا الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. أبدأ معك دكتور صالح لأسأل عن الاجتماع الذي لم يحدث اليوم، ما الذي حدث خلال الساعات الماضية بين الإعلام بأنه مجدول ومتوقع ثم لم يحدث؟
8: نعم، هو يعني لا شك أستاذ أنس بأنه تعثر عقد هذا الاجتماع بشكل واضح، واليوم تبين أكثر من يعني أكثر من اللغة الدبلوماسية. يعني بالأمس السيد بدر أبو سعيدي وزير الخارجية العماني ذكر بأنه لمزيد أو للتوصل إلى إجماع خليجي. يعني منذ البداية أنا أعتقد بأنه المصالح الخليجية المشتركة ما في شك هي كثيرة وتجمع هذه الدول، حتى وإن لم تتفق بعض الرؤى أقصد بين الدول الخليجية، لكنهم بالنهاية إذا ما ذهبوا إلى اجتماع فالكلمة الموحدة هي التي ستكون. لكن دعني أعلق على ما صدر اليوم من طهران عندما قال هذه الدول أضاعت فرصة ثمينة للتوصل أو يعني بما يوحي بأنه حرية الملاحة وفتح هرمز هو امتياز تمنحه إيران لمن تريد، فبالتالي كيف نتقبل أن نذهب إلى أن نتفاوض على طاولة؟ أنا لا يهمني أين نجتمع، المهم هي للمرة الأولى منذ فبراير أن يدعى إلى مثل هذا الاجتماع الذي يضم الدول الخليجية والعراق وكذلك إيران. وكان هناك نوع من الطرح ربما لإيجاد مقاربة الآن

0: إعطاء غطاء سياسي مهم حول حرية الملاحة أو تأكيد المؤكد وهو أن تكون حرية الملاحة لا مساومة عليها ولا هي ورقة تفاوض، لكن يأتي هذا الضغط على ممرات الملاحة وعلى أسواق الطاقة وعلى اقتصادات دول الخليج، ثم يأتي بعد ذلك أن تضرب المملكة العربية السعودية من الجنوب ومن الشرق بأيد إيرانية لا شك في ذلك أو بإعاز إيراني. فكيف يعني يكون الموقف بدل أن نكون مستعدين للتوصل إلى ما يطلق عليه يعني على الأقل خيارا استراتيجيا ينقذ المنطقة من مزيد من التصعيد؟ فبالتالي أنا أعتقد هذا التعثر ليس نتيجة اعتراض بعض الدول فقط، لا، لأن الإيرانيين لم يريدوا أن يذهبوا بإرادة سياسية واضحة، وكانوا يريدوا أن يذهبوا بإملاءات واضحة لاعتماد أو للتوقيع على ما تم ما يدعوه أنه تم التوصل بينهم وبين العمانيين على ممر الملاحي.
1: طيب دكتور محجوب، ما الافتراضات التي كانت عند الإيرانيين ليصلوا إلى نقطة يعلنوا فيها عن الاجتماع وبعد ذلك لا يحدث برأيك؟
2: أنس، كما تعرف كل الأمر الاجتماع بدأ بخبر في الفاينانشال تايمز أخذه الإيرانيون وبدأوا يبنون عليه، ونحن الحقيقة لم نسمع إلا متأخرين عن مصادر أخبار أخرى. الإيرانيين تصدروا المشهد في التصريحات عن الاجتماع
1: الخارجية
2: الإيرانية ولماذا الاجتماع وغير ذلك، وبقينا أسراء للرواية الإيرانية حول الاجتماع، وبدأنا نسمع مواقف الدول. سمعنا موقف النفي القاطع للحضور من البحرين، ولكن عمليا بقية المواقف كانت صامتة. العراقيون أعلنوا تأييدهم لحضور الاجتماع، لكن دول الخليج الخمس الأخرى عمليا كانت في حالة من الصمت، وبالتالي لم يكن هناك صورة واضحة إلى مآلات الاجتماع. الحقيقة لحظة الاجتماع لحظة غير مواتية، يعني سياسيا غير مواتية. أولا تأتي في لحظة إيران تعتبر نفسها سجلت نقطة سياسية في موضوع اليمن، وبالتالي لم يكن خليجيا من المقبول أن تلتقي مع إيران وهي على الأقل عبر حلفائها تحقق بعض المكتسبات السياسية في موضوع اليمن، وبالتالي وكأن الرسالة أنهم يتقدمون في اليمن ويدعون إلى اجتماع دبلوماسي في اليد الأخرى. الموضوع الثاني أعتقد الذي أيضا نحن من فبراير عمليا في حالة مواجهة دبلوماسية ما تفعله إيران من اعتداءات على دول الخليج، فكيف تريد أن تذهب إلى اجتماع في هذه اللحظة؟ ثم الأمر الثالث، إذا كانت إيران جادة في موضوع الدبلوماسية، لماذا أخرت الاجتماع مع دول الخليج إلى هذه اللحظة وبعد ما حصل في اليمن؟ الحديث عن توافق عماني وإيراني منذ أسابيع موجود، وأن هناك اتفاقا مبرما وأن هناك أصبحنا قاب قوسين أو أدنى. كان يمكن أن يحصل الاجتماع قبل ما حصل في اليمن، ربما كان الاجتماع ليحصل بدون تطورات اليمن. لذلك أنا باعتقادي الأجواء السياسية لم تكن تسمح لحضور الاجتماع بالشكل الذي تريده إيران. في ظني أن إيران كانت تريد نوعا من الاستعراض الدبلوماسي تأخذه لتضغط به على واشنطن، وهذا ربما أن الدول المدعوة للاجتماع فهمت هذا الأمر جيدا فلم تقبل أن تمنح إيران هذا المكتسب.
1: طيب دكتور صالح، إلى أين يتركنا هذا الوضع الآن؟ هذا مسار دبلوماسي لا يعلم أحد إلى أين سيؤدي إذا ما كان سيعاد ترتيب هذا الاجتماع. الآن كيف سيكون المشهد؟
0: نعم، لا شك أنس أنه يعني تفاهما خليجيا داخل البيت الخليجي يجب أن يكون أكثر نضجا وأكثر وضوحا، ما في شك في التوجه بهذه الورقة، حتى لا يكون كما ذكر الدكتور محجوب أنه نذهب لكي نعطي غطاء سياسيا لاتفاق يعني هذا الاجتماع ليس اجتماعا بروتوكوليا، هو يجب أن يكون تم التفاوض على ما يتم إعلانه ثم نذهب لأيضا التوقيع أو إعلان هذا التوقيع، بالتالي يصبح ورقة تقدم إلى واشنطن أيضا لقبولها كونها يعني أحدى القوة المهيمنة في هذه المنطقة ومتداخلة في حرب. وبالتالي أنا أعتقد يجب أن نفرق يعني بين الخط السياسي وكذلك الخط الفني، يعني الإجراءات الفنية باعتبار أي من المسارات هو السالك وهو الآمن ومن يدير وكيفية الإدارة، هذه كلها أمور تأتي يعني بسياق فني ومع المنظمة الدولية للملاحة. وأنا أعتقد بأنه يعني فصل الملف الفني عن الملف السياسي مهم جدا، بمعنى آخر يعني أولا أخذ موافقة منظمة الملاحة مهمة لأن هي المعنية أساسا بتنظيم هذه العبور والخروج حتى عدم التصادم. الأمر الآخر القضية الفنية المهمة هي الألغام، وجود ألغام من عدم ألغام. وأنا أعتقد بأنه يعني فصل فتح المضيق عن الحرب الإيرانية الأمريكية كان بالإمكان أن يتم في هذا الاجتماع لو سير له أن ينعقد، لكن أنا أعتقد بأن هناك أيضا ربما تحفظا أو حتى عدم رغبة أمريكية بأن يتم مثل هذا الاجتماع، ناهيك عن التصعيد الذي ذكرناه قبل قليل على جبهتين مهمتين. وبالتالي أنا لا أعتقد أن دول الخليج تريد أن يكون ترتيبات إلا بتوافق كل الدول المتأثرة بها.
1: هل يعني أن إيران وعمان اختبرتا هذا المسار وهذه نهاية المسار؟
0: أنا يعني أتساءل، وربما كثيرون غيري يتساءلوا، لماذا إيران تتحدث باسم السلطنة؟ يعني أنا أعرف وأقدر بأنه الدبلوماسية العمانية والهدوء ويعني هكذا النمط العماني، لكن الواضح الآن أن إيران تتكلم باسمها ونيابة عن السلطنة دون أن يصدر شيئا يقول لا نحن كما تريد الدول الخليجية أو المصلحة وكذلك دول العالم أو كما تقول مواد القانون الدولي وقوانين البحار، بأنه صحيح الدول المشاطئة لها الحق حسب بعض المواد بأن تعمل مسارات تغير بالمسارات، لكن عليها طيب. أن تأخذ موافقة المنظمات الدولية. هذا أمر صحيح. الأمر الآخر وهو مهم بأنه عدم منح إيران حقا منفردا في إدارة المضيق، هذا شيء مهم يعني.
1: طيب هذه نقطة تتعلق بمضيق هرمز وأيضا تدفقات الطاقة. أتوقف فقط مع هذه العواجل التي تظهر على شاشة الجزيرة. وزير الطاقة الأمريكي ردا على سؤال للجزيرة يقول إن عبور ناقلات النفط من مضيق هرمز يتم ليلا بمرافقة البحرية الأمريكية، وأيضا يضيف للجزيرة بأن واشنطن انتزعت ورقة الضغط من إيران التي حاولت احتجاز الملاحة العالمية. وزير الطاقة أيضا يقول إن بيانات الولايات المتحدة بشأن عبور السفن من مضيق هرمز ليست تقديرات بل حقائق دقيقة. إذن هذه التصريحات تأتي للجزيرة من وزير الطاقة الأمريكي ردا على أسئلة للجزيرة. وزير الطاقة كان دكتور محجوب أيضا عطفا على هذا الحوار قد تحدث بشأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاجتماع في فيينا، ومراسلنا هناك عيسى طيبي كان قد تحدث عن بداية ملتهبة لأن النمساويين لم يسمحوا بدخول الوفد الإيراني. لكن بكل الأحوال ما المشهد الآن من زاوية مضيق هرمز لنبدأ أولا ثم ننتقل الملف النووي، ما الذي تعنيه هذه التصريحات بالنسبة للأمريكيين بأن الناقلات تمر؟
2: نعم، أولا باعتقادي الوقائع في المضيق ربما ساهمت أيضا في إرجاء الاجتماع. بعبارة أخرى ثم تحقق، يبدو أن هناك عملية انسيابية في العبور ليلا، وكما قيل بعد أن قامت الولايات المتحدة بحربها 13 يوما الهجمات المضاعفة على جنوب إيران، وكما كان يقال عملية العمي كامل لكل رادارات إيران، هذا النجاح يبدو أن الأمريكيين نجحوا في أن يكون الليل لهم والنهار لإيران وبالطريقة تعبر السفن. وهذا باعتقادي هذه العملية الانسيابية يحرص الأمريكيون فيها أن يغيروا الوقائع السياسية والوقائع التفاوضية مع
1: وهذا ما يقوله إيران. وزير
2: بالضبط
1: الطاقة.
2: هذا ما يؤكد عليه وزير الطاقة، لأنه هذا يعني زيادة عدد السفن وبالتالي زيادة كميات النفط التي تصدر إلى غير ذلك. لكن مع ذلك ليس هذا هو الحل، لأنه الحل هو أن تعود أعداد السفن أعدادها السابقة بما يشمل دخول منتجات وخروج النفط والغاز. النقطة الثانية فيما يتعلق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، هناك علاقة ملتهبة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. دعنا نذكر بأنه الحرب بدأت بعد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية جرى استفادة منه أمريكيين وإسرائيليين، وبالتالي الإيرانيون لديهم مستوى ثقة متدني جدا بل غير واثقين بكل أعمال الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وعلينا أن نعترف بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تعرف عن البرنامج النووي الإيراني منذ يونيو 2025 أي شيء باعتراف تقاريرها
1: ويقول
2: هو يؤكد ذلك المدير العام. يعني جميع التقارير تتابعها بشكل ليس فيها أي شيء عن ليس هناك كاميرات ليس هناك قدرة على البث إلى غير ذلك. وبالتالي الوكالة الدولية الآن تصريحات المدير العام كانت ملفتة للانتباه، يعني هو يستدر عطف إيران أن تعطيه كما يقال أكسس أو تسهيلات أن يعبر. الإيرانيون لم يمنحوه ذلك الحقيقة في هذا الوقت على الإطلاق، وهم يبدو أنهم سيغلقوا ملف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كورقة ضغط على المجتمع الأوروبي الأوروبي، وربما الذهاب إلى ما يسمى الـ NPT، يعني NPT اللي هو عدم التوقيع أو الانسحاب من المعاهدة بشكل كامل. لذلك نحن أمام مرحلة من التصعيد، لأنه خلينا نذكر بشكل سريع بس أنس أنه الولايات المتحدة والأوروبيين يريدوا أن يأخذوا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الأمن مرة أخرى، ربما لمزيد من الضغوط السياسية فيما يتعلق بالعقوبات، وإيران تعتقد أن هذا ربما يشرعن عملية عسكرية بحد شكل معين على إيران.
1: أنقل هذه النقطة بعجالة دكتور صالح. كما ذكر دكتور محجوب، هو قال إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستأخذ بعين الاعتبار التقديرات الأمنية أو الشواغل الأمنية للإيرانيين. أين يضع هذه التصريحات، أين تضع الملف النووي الإيراني على المستوى الدولي وجهود إيصالها إلى الأمم المتحدة؟
0: نعم، لكن أستاذ أنس اسمح لي أيضا استكمال ما ذكر الصديق الدكتور محجوب. هناك فرق جوهري بين أن تعلن أن المنشآت الإيرانية قد تم تدميرها عسكريا وبين القدرات النووية الإيرانية، وهذه بحاجة إلى تقييم فني، وهو ما تقوم به الوكالة الدولية للطاقة. يعني بمعنى الولايات المتحدة أو الرئيس الأمريكي مرارا وتكرارا يقول بأنه تم تدمير كل المنشآت وطمر الوقود المخصب، لكن أن تدمر المبنى النووي لا يعني بالضرورة أنك دمرت مخزون اليورانيوم سواء عالي التخصيب أو قليل التخصيب. أيضا ما هو مصير أجهزة الطرد المركزي، ما هي القدرات الإيرانية أيضا لاستعادة برنامجهم النووي دون رقابة الوكالة الدولية، سواء استمروا بمنع الانتشار باتفاقية أو هم لوحوا أكثر من مرة بأنه سينسحبوا من هذه الاتفاقية. أنا أقصد إذا كانت هناك يعني نية مسبقة لأن إيران ستتجاوز هذه الوسائل الرقابية، وهي تعلن دائما بأنها لا تثق بالوكالة وخصوصا مديرها العام، ويعني هذا الأمر بالتالي بحاجة مرة أخرى إلى ضغط دولي. الأوروبيون يقومون بهذا الدور، سواء استطاعوا أن يستصدروا أمرا من مجلس الأمن هذه المرة أو يرجعوا إلى نظام العقوبات السابق، كون أن إيران لم تلتزم بهذه الطريقة، تتعذر الآن بالأمنية. لكن حتى هذه اللحظة إيران لم تكشف عن مخزونها وإمكانية التوصل إليه، ولم تطلب حتى هذه اللحظة بشكل واضح وصريح الاستعانة بوكالة الطاقة الذرية للتوصل أو للوصول إلى هذا المخزون.
1: وهذا يستدعي سؤالا دكتور صالح، لماذا يطلب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران أن تتعاون مع الوكالة بالنظر إلى كل هذا الإرث من الخلافات بين الجانبين؟ هل هناك جوانب أخرى دبلوماسية تتعلق بالمسعى الأمريكي لتدويل هذا الملف أكثر؟
0: يعني هو طب بالتأكيد ستكون ورقة، لكن تاريخ هذا الصراع إذا جاز لي التسمية بين الوكالة الدولية ودول كثيرة كانت لديها طموحات أو لديها طموح لقدرات نووية سواء كانت سلمية أو عسكرية، سوريا، العراق، ليبيا، كوريا الشمالية، كل هذه الدول وإيران تحديدا. يعني شوف النظام السلمي لاستخدام الطاقة واضح، هناك ما يسمى بالجولدن ستاندرد، المقياس أو المعيار الذهبي. إذا أنت أردت كدولة أن تأخذ دورة كاملة للوقود النووي يجب أن تخضع أو تقبل بالرقابة الدولية الواضحة بالتفتيش وتثبيت الكاميرات، وأن تخضع تماما لهذه الرقابة. إذا أردت طاقة نووية سلمية لإنتاج الكهرباء أو الطاقة أو الاستخدامات الطبية، عليك أن تستورد الوقود المخصب جاهزا والمستنفد منه يعاد تصديره مرة أخرى، كما هي تجربة العديد من الدول. الآن إيران لديها إرادة سياسية لكي تقول للعالم وتطمئن العالم دون التصريح فقط، إذن عليها أن تتعاون مع الوكالة الدولية. أما مسألة الذريعة بعدم الثقة فكل واحد يقدر يقول أنا لا أثق
1: الفكرة. شكرا شكرا جزيلا لك دكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، والشكر للدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. الآن إلى تطورات في اليمن، حيث قال الناطق باسم أنصار الله الحوثيين إن الجماعة ستواصل استهداف التحشيدات السعودية حتى وقف العمليات العسكرية ورفع الحصار. وكانت وكالة الأنباء اليمنية نقلت عن مصدر عسكري قوله إن القوات الحكومية استعادت مواقع غربية تعز وتتقدم إلى مناطق جديدة جنوب غربي المحافظة. في الأثناء تتسع موجات النزوح من عدد من المناطق اليمنية. معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. ياسر، نرصد معك آخر التطورات الميدانية سواء المتعلقة بالعمليات العسكرية أو حتى الجانب الإنساني من نزوح للمدنيين.
3: نعم، العمليات العسكرية كان آخرها مساء أمس ما تم الإعلان عنه من تقدم للقوات الحكومية غرب تعز في منطقة أو في مديرية الشمايتين في منطقة بني عمر وكذلك في جبل الجرداد. وأيضا أكدت القوات الحكومية أنها تقدمت في تلك المناطق بإسناد جوي قصف الحوثيين هناك، وأيضا في كان هناك قصف

أيضا في منطقة حيفان وفي الشمالتين بشكل عام، وأيضا القصف المستمر المتواصل على ما أسمي بصندوق القتل في الساحل الغربي لليمن في مناطق المخا وذوباب وما جاورها وصولا إلى باب المندب، وكذلك حتى المناطق التي سيطر عليها الحوثيون مؤخرا في الحديدة. المناطق التي تمت السيطرة عليها من قبل الحوثيين في الساحل الغربي تمتد ما بين

0: حتى يتم استعادة كافة المناطق من يد الحوثيين، كما قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الذي وجه أيضا بالاهتمام بالنازحين والاهتمام بالأسعار والمواد الغذائية، وكذلك أكد على صرف الرواتب للموظفين في كل مناطق الحكومة اليمنية. على المستوى الإنساني هناك نزوح كبير، أكثر من 80,000 نازح خرجوا من ديارهم خلال الحرب الأخيرة، وأيضا هناك قرابة 2000 أو أكثر من 2000 من اليمنيين لجأوا إلى جيبوتي، وكانت منظمات أيضا أكدت لجوء هؤلاء اليمنيين إلى جيبوتي، وأيضا وزارة حقوق الإنسان اليمنية أكدت خروج ما لا يقل عن 2000 من اليمنيين إلى جيبوتي، أكثرهم أو معظمهم من النساء والأطفال. أيضا دعت وزارة حقوق الإنسان للاهتمام باللاجئين والاهتمام أيضا بالنازحين داخل البلاد، وأيضا وضع النازحين سيء للغاية. أيضا منظمة الطفولة العالمية اليونيسف أكدت أن التصعيد الأخير أدى إلى أن يخرج قرابة 137,000 من الأطفال عن مقاعد الدراسة، والدراسة قد بدأت قبل قرابة شهر من الآن في هذه المناطق.
1: شكرا جزيلا لك ياسر حسن، كنت معنا من تعز. والآن في الاستوديو نكمل هذا النقاش مع أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أحمد، أبرز ما نعرفه عن التطورات الميدانية، تحدث ياسر مطولا، لكن أهمية التقدمات التي تجري والاستعدادات لما سيجري؟
2: يبدو أنها استعدادات كبيرة من جميع الأطراف، خاصة وأن الأطراف الآن واضح أنهم في استراتيجية التكتم والسرية. الحوثيين لا يقولون ماذا يفعلون، والحكومة اليمنية أيضا لا تقول ماذا تفعل. نادرا ما نرى أيضا روايات رسمية من قبل الحكومة اليمنية أو حديث عن تعزيزات، سوى فقط الضرب بسلاح الجو، وهو طبعا يعتبر نقطة قوة بالنسبة لها، لذلك تتحدث عنه، سواء ما يتعلق بضرب التجمعات الحوثية في المخا في ذباب ضمن عملية منطقة القتل التي أعلنتها، أو أيضا ضمن يعني الاصطياد الإمدادات والتعزيزات التي تأتي إلى غربي تعز وإلى ساحل الحديدة من قبل الحوثيين لتطويق المنطقة التي قام الحوثيون بالاستيلاء عليها بعد انسحاب القوات الحكومية، قوات المقاومة الوطنية في ساحل البحر الأحمر والوصول إلى باب المندب. لكن هناك نقطة مهمة، أنا أعتقد أننا بصدد انفجار الصراع. يعني واضح أن معطيات الواقع على الأرض تقول أن الصراع سينفجر بسبب طبعا عدة أمور. أولا واضح أن الحكومة اليمنية تريد أن تسترد هذه المناطق، مناطق ساحل البحر الأحمر وباب المندب، لأن لديها عمق على محافظتين كثيفتين سكانيا، وأيضا على عدن وعلى لحج وعلى بقية المناطق، باعتبار أن الحوثيين الآن يعني اعتمدوا هذه المنطقة كمركز ثقل. هذا أولا. المعطى الثاني طبعا هو المعطى الإقليمي والدولي، واضح أن هناك تحركات. نحن نتحدث عن لقاء ولي العهد السعودي بقائد القوات المركزية الأمريكية، وأكيد الحديث دار حول ما يحدث في البحر الأحمر. كما تعلم الأمريكيون دائما يعلنون بأنه يعني البحر الأحمر وباب المندب يعني أمن قومي أمريكي، بالإضافة طبعا إلى التحركات الأخرى. لا شك أن المملكة العربية السعودية كانت شكلت يعني مجموعة من التحالفات، تحالف البحري، تحالف دفاع مكة، ومجموعة من هذه الأمور. هذه الأمور طبعا توحي بأن الصراع سينفجر في لحظة متى قرر الطرفان تفجير هذا الصراع.
1: وعند هذه النقطة من السياق لهذه الحرب منذ بدايتها أو صراعات سابقة، عندما نتحدث عن تدخلات إقليمية أو انفجار كما تسميه، ما الشكل الذي قد تكون عليه الأمور بالنظر إلى ما نعرفه عن ماضي التدخلات في هذا الصراع؟
2: بشكل رسمي هذا أول مرة تدخل إيران إلى الصراع يعني رسميا، ويبدو من خلال ما حدث أن إيران كانت تتحدث خلال الفترة الماضية، وأنا طبعا أتحدث عن حديث مستشار المرشد قبل يومين أو بالأمس، يعني عندما قال يهنئ الحوثيين بهذا الانتصار الاستراتيجي. هذا اعتراف إيراني بوجودهم في هذه المنطقة وبأن لديهم مآرب وحسابات فيما فعله الحوثيون. هذه المنطقة دائما تستدعي الصراعات خلال التواريخ الماضية والعقود الماضية. في أزمان يعني ماضية تمت السيطرة على هذه المناطق، وكانت هذه المنطقة البحر الأحمر وحواليها، أتحدث عن المناطق والمحافظات والمدن التي حواليها، أيضا كانت محل صراع، لأنها باب المندب يربط طبعا البحر الأحمر بخليج عدن بالمحيط الهندي.

0: باب المندب أيضا بوابة إلى قناة السويس، باب المندب أيضا والبحر الأحمر أيضا لديه ضفتين، ضفة على اليمن وضفة على الساحل الأفريقي. كل هذا يعني أن طبعا تعرف أن القوات الأمريكية لديها تواجد في هذه المنطقة، القوات الفرنسية لديها تواجد في هذه المنطقة، قوات كثيرة متواجدة في هذه المنطقة، إضافة إلى التحالف البحري الذي أعلنته المملكة العربية السعودية. الآن هناك 50 دولة، هذا يستدعي طبعا صراعا أكبر، ويستدعي كما قلت لك انفجارا للصراع وسيناريوهات متعددة ليس من بينها طبعا السلام. إما يعني أن يعود الحوثيون عن يعني هذه المنطقة، أو ينفجر صراعا كبيرا. والآن العالم أمام خيارين، إما أن يتركوا الحوثيين في مناطقهم وهذا خطر، لأن الحوثيين طبعا جهة غير معترف بها دوليا كيف يمكن أن تتعامل معها، أو طبعا أن يقوم انفجار كبير لهذا الصراع. وطبعا العامل الدولي الذي ذكرته أنت في سؤالك موجود بشكل يعني واضح جدا، خاصة مع تفجر الصراع الأمريكي الإيراني. والآن طبعا لا نحن لا نعرف ما الذي سيحدث، خاصة الأسئلة مفتوحة والإجابات أيضا مفتوحة.
1: أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، شكرا جزيلا لك. إلى قطاع غزة، حيث تتزايد وتيرة القصف الإسرائيلي على منازل الفلسطيني مخلفة دمارا واسعا ومزيدا من تشريد العائلات التي تجد نفسها أمام نزوح جديد في ظل تضاؤل أماكن الإيواء واستمرار التمدد الإسرائيلي داخل أجزاء واسعة من القطاع. مراسلنا شادي شامية رصد المشهد من مدينة غزة.
2: في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، زادت وتيرة القصف الإسرائيلي لمنازل الفلسطينيين. بيوت دمرت وأخرى أصابها دمار واسع، فيما وجدت عائلات نفسها بلا مأوى، وأخرى تترقب مصير منازلها المهددة لتجد نفسها أمام نزوح جديد في قطاع لم تعد فيه أماكن الإيواء تتسع لمزيد من النازحين.
3: هذا المربع يسكنه أكثر من 10,000 أسرة في هذا المربع، تم إخلاء المربع بالكامل ولا فرصة بسيطة أو جزء أن الواحد يأخذ بعض المقتنيات.
4: احنا وين بدنا نروح؟ وين اولادنا؟ هذول 80 نفر، ال 80 نفر وين بدهم يروحوا؟
2: عائلات متضرره لا تجد مكانا اخر تلجا اليه. ابو سرحان نازح دمر منزله في غارات اسرائيليه سابقه، عاد اليه ونصب خيمته وسط مخاطر المنازل الآيلة للسقوط، لكنه مضطر للبقاء رغم مخاوفه من تكرار الاستهدافات.
5: طيب قاعدين في الخطر، وين بدنا نروح؟ لا حول ولا قوه، وين بدنا نروح؟ على الخط الاصفر نروح؟ نزحنا يوم يومين، لكن وين ننزح؟ في الشوارع، نمنا في الشوارع. رجعنا على بيوتنا ونظفنا بيوتنا شوي وحطينا الشوادر وحطينا الطينة هذه، فهمت علي؟
2: المساحات المتاحة لسكان قطاع غزة باتت تتقلص، بينما يستمر التمدد الإسرائيلي داخل أجزاء كبيرة منه.
6: نحن الآن نتحدث عن ما يزيد عن 77% من سكان قطاع غزة يسكنون في الخيام، في ظل أيضا عدم توفر الخيام وعدم توفر أدوات الإيواء. لا تسمح قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة بإدخال كميات يعني حسب احتياج المواطنين من الخيام ومن أدوات الإيواء.
7: من بين ركام هذا المربع السكني في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة تبدأ حكاية نزوح جديدة. عشرات العائلات فقدت منازلها وباتت تبحث عن مكان يؤويها في قطاع لم يعد يتسع لمزيد من النازحين. شادي شامية، الجزيرة، قطاع غزة.
1: معنا الآن من خان يونس الدكتور إياد القراء الكاتب والمحلل السياسي، ومن القدس الدكتور محمد هلسة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك دكتور إياد لنتحدث أولا عن نطاق عمليات الاستهداف هذه والنسبة، إن كان هناك نسبة بين ما هو داخل أو خارج الخط الأصفر.
8: أسعد الله أوقاتكم. الاستهدافات خلال الأيام الأخيرة لم تتوقف، هي في غالبيتها العظمى في مناطق النزوح. نتحدث عن طبعا مناطق النزوح، نتحدث في كل المناطق تقريبا، شمال قطاع غزة، مدينة غزة، اليوم أيضا كان هناك في المنطقة الوسطى، وقبلها كان في خان يونس، غرب مدينة خان يونس. تقريبا غالبية الاستهدافات، أو بمعنى ما تقول إسرائيل أنها عمليات اغتيال واستهداف لمقاومين فلسطينيين في مناطق المواصي ومناطق غرب غزة، كلها تمت في مناطق غرب غزة. هناك أيضا ملاحقة للمواطنين في المناطق الصفراء، خاصة في منطقة رفح، بين رفح وخان يونس، من حيث من الناحية الجنوبية، وأيضا ما يتعلق بالخط الأصفر. إجمالا إسرائيل لا تفرق كثيرا في عمليات الاستهداف والتضييق على الفلسطينيين، سواء كان في المنطقة الصفراء وتوسيعها عمليا يتم بطريقة متدرجة حتى خلال الأيام الماضية، وعمليات الاغتيال عمليا تتوزع على كل المناطق الجغرافية في قطاع غزة وتستهدف شبان وأشخاص عددين. الإشكالية الواضحة أو التعمد إسرائيل في شن هذه الغارات في وسط مناطق النزوح، وأيضا في وجود مدنيين فلسطينيين كما حدث بالأمس في مدينة غزة. نتحدث عن باص كان يقول مجموعة من الأطفال، تم استهداف مجموعة قالت إسرائيل أنهم شبان فلسطينيين تعمدت استهدافهم، ومع ذلك لم يراعى أي شكل من أشكال الاستهداف. أيضا قبل قليل في مدينة غزة بالقرب من منتزه بلدية غزة، وهو المنتزه الوحيد الذي الموجود في غزة والذي يسكنه أيضا نازحون من مناطق عدة من مدينة غزة وشرقها ومناطق شمال غزة، تم أيضا استهداف، وغالبية المصابين من الأطفال والنساء. هذه الحالة التي تريد إسرائيل خلال الأيام الماضية بالمناسبة لم تتوقف، لكن تصاعدت، وكلما بتقدير اقتربنا من موعد الانتخابات الإسرائيلية نشعر أن هذه حجم هذه الاستهدافات يزداد مع الوقت. طيب. أكثر من أي وقت سابق.
1: أنقل ذلك إلى الدكتور محمد هلسة، إذا كان هناك علاقة واضحة والدلالات على هذه العلاقة بشأن الانتخابات، اقتراب موعدها، وأيضا الطريقة التي تدار فيها الأمور في غزة أمنيا وحتى إعلاميا.
9: التحية لك وللدكتور إياد وللسادة المشاهدين. السؤال الذي نطرحه، هل التصعيد مكلف بالنسبة لنتنياهو في هذه المرحلة أم مجزي؟ لا كلفة يدفعها في إطار الطرف الذي يقاتله، حيث المقاومة تمتنع عن الرد خشية من أن تعود المقتلة إلى صورتها القديمة فتدخل القطاع مرة أخرى في دوامة الإبادة بصورتها الفضة الفظيعة، ولا أثمان يتكلفها في إطار علاقته مع الطرف الضامن الولايات المتحدة والوسطاء، ولا في إطار علاقته مع المجتمع الدولي كله. هل هو مجزي؟ وهنا أعود إلى السؤال الذي تفضلت به وطرحته. نعم مجزي من الناحية الانتخابية، لأنه في الموسم الانتخابي نتنياهو يذهب إلى صندوق الاقتراع على ظهر التصعيد، ومن مهم بالنسبة له أن يستمر سقف التصعيد في غزة طالما أن الولايات المتحدة تسكت عنه، وطالما أنه يحقق له أيضا إنجازات أمنية، حيث ملاحقة المقاومين أو ما يسميها البنى التحتية لحماس، وتثبيت فكرة السيطرة العسكرية والحرية العمل العسكري. وهذا يسوق للمجتمع الإسرائيلي في موسم الانتخابات على أنه ردع وقوة، وبأن خصوم نتنياهو مردعون، وهو يحاول أن يسيل هذه الاغتيالات والاعتقالات وعمليات الاختطاف كإنجازات انتخابية، كرصيد انتخابي في صندوق الاقتراع، تعويضا عن غياب الحرب المفتوحة التي كان يأمل أنها ستردم الهوة ما بينه وبين خصومه وتأتي له بالنصر الناجز. هو وكما ترى يحاول أن يجمع يعني إنجازات من نقاط في ملف غزة وفي ملف الضفة وفي ملف سوريا وفي ملف لبنان، ولذلك نعم هو يضرب أكثر من عصفور بذات الحجر في حجر التصعيد. هو يحقق استمرار السيطرة العسكرية والأمنية، هو يحقق استمرار المحافظة على المناطق.
1: طيب، وهذا التي تحتلها يقول إسرائيل العسكرية. إلى السؤال كم نعم كم تشكل جبهة غزة في الدعاية الانتخابية في وسائل الإعلام مقارنة بجبهات أخرى؟ وإذا ما كان كانت إسرائيل الحكومة الإسرائيلية تبرر هذه الاستهدافات وتصورها على أنها إنجازات، بماذا؟ باستهداف بعض المناطق للنازحين؟
9: أولا كما تعلم نتنياهو قال للإسرائيليين، وما زال يقول، بأن المهمة في غزة لم تنتهي، وبأنها تنتهي حينما يجري تفكيك سلاح حماس كاملا وإنهاء وجود حماس في القطاع كاملا، بل حتى أكثر من ذلك بعودة الاستيطان وبتهجير الغزين. نتنياهو نفسه تبنى ورفع شعار فكرة تهجير الغزين، وما زال يطرح بأن هذا هدف قائم، ولذلك الاستهدافات والتصعيد العسكري يخدم هذه الأجندة الأمنية والسياسية بعيدة المدى من عودة استيطان القطاع ويعني طرد سكانه، وهذا يسوق جزء من برنامج دعاء انتخابي لنتنياهو في هذه المرحلة. ثانيا، يعني نتنياهو فيما يتعلق بالقطاع هو الساحة والجبهة الأقل كلفة، كما ملف الضفة الغربية مثلا أقل كلفة من ملف سوريا ومن ملف لبنان، لأن الملفين الآخرين مرتبطين باعتبارات إقليمية ودولية، ليس كما هو الحال في ملف الضفة الغربية والقطاع. وثالثا، نتنياهو يعتقد بأن الولايات المتحدة تترك له حرية التصرف فيما يتعلق بالملف الغزي وملف الضفة، وتسكت عن أفعاله على اعتبار أنها أيضا تتفهم اعتباراته الانتخابية وبأن يده مغلولة، ولذلك ويفهم بأن لديه مساحة وهامش لاستمرار التصعيد العسكري. طالما أن هنالك ذريعة على نتنياهو سيستمر في بيعها للمجتمع الإسرائيلي على أنها تهديد وجودي، على أنها فزاعة، وأنت تعلم بأن المجتمع الإسرائيلي يعني يقاد في موسم الانتخابات طيب. كما أيضا في غيره، لكن في موسم الانتخابات بصورة أكثر في موضوع فزاعة التهديدات الأمنية التي تضمن لنتنياهو أن يسوقه كما يشاء، وبالتحديد في موضوع أو في موسم الانتخابات الإسرائيلية.
1: دكتور إياد، أعود مرة أخرى إلى نمط الاستهداف في قطاع غزة، أيضا إلى تبعات عمليات الاستهداف هذه على القطاع الصحي. كيف ينظر على الأقل في قطاع غزة إلى عمليات الاستهداف وتبعاتها صحيا على هذا القطاع الذي يعاني أصلا؟
8: هو اولا يعني التبعات اي عمليه استهداف تتم اليوم بعدين مهمين جدا. البعد الاول يرتبط بمزيد من النازحين الفلسطينيين، وهذا خطير جدا لانه عمليا يلقي بمئات العائلات التي اصلا هي نازحه ولا تملك شيء، واحيانا بعضها يلجا الى السكن في الخط الاصفر رغم المخاطر العاليه والاصابات العاليه، لانه لا يجد مكان بديل يذهب اليه ولا تتوفر فيه امكانيه مكان للنزوح اليه، وتكون هذه مناطق خطيرة. التداعيات الثانية أيضا عمليات الاستهداف وإخلاء المربعات أيضا تتسبب بإصابات واسعة جدا، نحن نتحدث عن معدل لا يقل ما بين 10 إلى 20 إصابة إضافة إلى الشهداء في كل عملية استهداف. فتخيل يوميا لديك ما يقارب 200 أسرة بشكل مباشر تتضرر من خلال هذه الاستهدافات. هذا عبء على القطاع الصحي، على القطاع البنية التحتية المهدمة أصلا غير موجودة، وحينما تخصص بعض القطاعات والمستنزفة، ونحن نطلع باستمرار من خلال الطواقم الطبية والهلال الأحمر والإسعافات وغيرها، نحن نتحدث عن عمل أقرب إلى الطوع من قبل هؤلاء الأشخاص في ظروف وانعدام فعلي لأي توفر إمكانيات إنقاذ الحياة لهؤلاء الأشخاص. وداخل المستشفيات حينما تزور أي مريض أنت تلمس بشكل مباشر من أي مواطن واقع كارثي، عدم وجود أدوية، الطواقم الطبية منهكة بعد 3 سنوات من العمل بهذه الطريقة الأسرة، الأماكن، الأجهزة، المعدات الطبية، كل هذه الجوانب عمليا مهدمة ومدمرة، إضافة إلى عملية التدمير في كل المستشفيات في قطاع غزة. عمليا اليوم نتحدث عن 3 مستشفيات تعمل بشكل جزئي، مستشفى ناصر ومستشفى شهداء الأقصى وعودة تدريجية لمستشفى الشفاء. باقي المستشفيات عمليا جزء منها لا يعمل وجزء يعمل أيضا بنسبة قليلة جدا. فما بالنا حينما نتحدث عن عمليات استهداف، سيارات الإسعاف تبقى أحيانا ساعات طويلة لتصل للمرضى، وتمنع إسرائيل أحيانا كثيرة في المناطق الصفراء من وصول إليهم. كل هذه الحالة اليوم تداعياتها لا تتوقف عند الحدث بنفسه بل يمتد أكثر من ذلك، وهذا يبدو أن هذه الحالة التي تريدها إسرائيل وهي أن تبقى غزة بهذا الشكل غير قابلة للحياة، لا على صعيد القطاع الصحي ولا على التعليم ولا على البنية التحتية.
1: دكتور إياد القرة، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من خان يونس، شكرا جزيلا. أيضا لدكتور محمد هلسة، خبير الشؤون الإسرائيلية، وكنت معنا من القدس. في سوريا، قال مراسل الجزيرة إن عدة مناطق ومحافظات شهدت احتجاجات على قرار رفع أسعار المشتقات النفطية الذي دخل حيز التنفيذ أمس، وقطع محتجون طريق دمشق حلب الدولي لبعض الوقت والطريق المؤدية إلى معبر باب السلامة مع تركيا. كما شهدت مناطق في حلب وإدلب والحسكة ودير الزور والرقة وحماة تحركات مماثلة. وأكد محتجون أن رفع أسعار المحروقات يزيد الأعباء المعيشية في ظل ظروف اقتصادية صعبة. من أمام إحدى محطات الوقود في دمشق، أرحب بمراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام. أدهم، لو تضعنا في صورة هذه الاحتجاجات وأيضا الارتفاع في أسعار مشتقات النفط.
10: نعم، في الواقع الاحتجاجات نتحدث عن أكثر من 30 نقطة لاحتجاجات وتظاهرات شعبية شهدتها عدة محافظات ومدن في شمال شرق سوريا وأيضا في شمال سوريا. نتحدث عن معرة النعمان إضافة إلى خان شيخون، إدلب، المدينة، في الحسكة ودير الزور. تخلل هذه الاحتجاجات قطع للطرقات الرئيسية، الطرقات الدولية، إحراق الإطارات، كل ذلك احتجاجا على رفع أسعار

0: المحروقات التي تجاوزت في بعض المواد كالديزل نسبة 40%، وهذا ما ينعكس بشكل مباشر على عدة قطاعات في مناحي الحياة المعيشية. نتحدث عن أكثر القطاعات تأثرا بشكل مباشر ويعني تبينت بصورة واضحة، وهي قطاع النقل. على الفور صباح يوم أمس ازدادت التعرفة للنقل أكثر تقريبا من 40% بالنسبة للمواصلات والنقل العام. هذا فيما عدا أيضا تأثر عمليات نقل المحاصيل الزراعية، المنتجات الصناعية، كل ذلك تأثر بشكل مباشر. ولكن لابد أيضا من التنويه بأن يعني بحسب مصدر رسمي حكومي للجزيرة قال بأن مادة الخبز لن تتأثر برفع المحروقات في التسعيرة الجديدة. ستبقى الحكومة تدعم هذا القطاع دون أن يتأثر بشكل مباشر. نتحدث أيضا عن تداعيات لم تتضح حتى هذه اللحظة بشكل مباشر، ولكن ربما تتضح في الأيام المقبلة، عن يعني منتجات الألبان ومشتقاتها باعتبارها أنها تعتمد على مادة الديزل وأيضا مادة الغاز، إضافة إلى يعني الصناعات الثقيلة التي تعتمد بشكل مباشر أيضا على مادة الديزل والمولدات الكهربائية الضخمة. كل هذه التداعيات يعني ما زالت ضمن يعني إطار المعقول.
1: نعم أدهم،
0: حتى
1: إلى ما تعزو السلطات هذا الارتفاع
0: بالعودة عن هذا القرار. بحسب وزارة الطاقة وأيضا وزير الطاقة محمد البشير تحدث بأن هذه التسعيرة فرضت على الحكومة لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول وهو محلي، أن محطة أو مصفات بانياس دخلت مرحلة الصيانة تعمير جديد باعتبارها هي مصفات متهالكة لم تقوى على إنتاج كميات في الأيام القليلة القادمة، لذلك دخلت مرحلة التعمير الجديد وهي تحتاج من 2 إلى 3 أشهر، إضافة إلى يعني صعوبة استجلاب المشتقات النفطية وأيضا تأثر المشتقات النفطية بالسوق العالمية بشكل كامل.
1: جزيل الشكر.
0: أيضا أدهم أبو الحسام، أن يكون هناك جلسة في مجلس الشعب، جلسة استماع لوزير.
1: وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك أدهم أبو الحسام، كنت معنا من دمشق. الآن بالعودة إلى تداعيات الأزمة في مضيق هرمز، ومع استمرار اضطراب حركة الملاحة في المضيق وبروز دور الصين التي تمتلك أهم المعادن اللازمة لصناعة المسيرات، بات الغرب عرضة لمخاطر تهدد أمنه القومي عندما تسود التوترات التجارية والجيوسياسية مع بيجين. أهمية هذه المعادن وتحديات سلاسل الإمداد نتابعها في العرض التالي لصهيب الملكاوي.
2: الطائرات المسيرة غدت عماد الحروب المعاصرة لسهولة إنتاجها بأعداد كبيرة وبتكاليف أقل من الطائرات الحربية التقليدية، لكن ما هي المعادن التي تدخل في صناعتها، وهل أصبحت ورقة ضغط في الحروب التجارية؟ سوق الطائرات المسيرة يشهد طفرة نمو غير مسبوقة، ويقدر حجم السوق العالمي الإجمالي له بنحو 96 مليار دولار، مع توقعات بأن يتضاعف ليصل إلى 182 مليارا في عام 2033. المعادن الرئيسية التي تدخل في هذه الصناعة هي الغاليوم والجيرمانيوم والعناصر الأرضية النادرة. بلغ إجمالي إنتاج الغاليوم الأولي في العالم قرابة 700 طن سنويا. الصين لوحدها تهيمن على معادن الطائرات المسيرة إنتاجا وتكريرا، فقد أنتجت 98% من الغاليوم المكرر في العالم، وبلغت حصتها 77% من إجمالي إنتاج الجيرمانيوم في العالم. ووصلت حصتها من إنتاج المعادن الأرضية النادرة المستخرجة من المناجم إلى 68%. حتى عام 2025 كان الطلب العالمي على العناصر المغناطيسية النادرة في حدود 93 ألف طن، لكن من المتوقع أن يرتفع إلى 112 ألف طن بحلول عام 2030. الصين فرضت قيودا على تراخيص تصدير الغاليوم والجيرمانيوم عام 2023، وقامت بحظر تصدير كلا المعدنيين إلى الولايات المتحدة في ديسمبر من عام 2024، ما أدى إلى انخفاض الواردات الأمريكية.

0: من الجرمانيوم بنسبة 67% خلال العام الماضي، في حين ارتفعت أسعاره في أوروبا من 3150 دولارا في بداية عام 2025 إلى نحو 5400 دولار للكيلوغرام في أكتوبر من العام ذاته. وبالتالي نلاحظ أن سلاسل توريد هذه المعادن ترتبط بصورة كبيرة بالصين، وزيادة الطلب الغربي عليها دون بناء سلاسل توريد مستقلة قد تعرض أمنها القومي لمخاطر التوترات التجارية والجيوسياسية مع بكين في أي وقت.
1: نهاية هذه الساعة الإخبارية، تغطية مستمرة على رأس الساعة مع الزميل عبد السلام محمد.
2: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
3: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
4: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
5: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
3: نفكك تفاصيله.
4: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
3: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
6: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
7: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
8: كلا هذا لم يحصل.
3: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
9: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
3: لإيضاح المعنى.
10: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
3: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
4: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
11: هذا الخبر العاجل كانت تدور مرة أخرى.
12: سلام مباشرة للمشاهدين المتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
4: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر. أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة، أيضا جرى اختيار مثل هذه الوسائل. هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.

0: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
1: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني وللتطورات في اليمن. في آخر المستجدات، أعلن وزير الخارجية العماني تأجيل اجتماع إقليمي بشأن مضيق هرمز كان مقررا عقده اليوم في صلالة، وقال الوزير إن القرار جاء حرصا على تحقيق التوافق، مؤكدا الالتزام بتعزيز الحوار بما يدعم الاستقرار والتعاون في المنطقة. في طهران قال مسؤول بالخارجية الإيرانية إن تأجيل الاجتماع جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة وقرار مشترك من طهران ومسقط. من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز صباح اليوم. في واشنطن جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن الحرب مع إيران ستنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها مباشرة، مشيرا إلى أن إيران تريد إبرام اتفاق بأي ثمن لكنه لن يوقع اتفاقا سيئا. من جهته قال وزير الطاقة الأمريكي ردا على سؤال للجزيرة إن واشنطن انتزعت ورقة الضغط

0: الضغط من إيران التي حاولت احتجاز الملاحة العالمية من خلالها. في فيينا قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الوكالة تمد يدها لإيران لتوضيح المسائل المتعلقة ببرنامجها النووي. في اليمن قال مصدر عسكري حكومي لوكالة الأنباء اليمنية إن القوات الحكومية استعادت مواقع غربية تعز وإنها تتقدم إلى مناطق جديدة جنوب غربي المحافظة بإسناد جوي. من ناحيته أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالسعودية، وتوعد بمواصلة الهجمات حتى وقف العمليات العسكرية ورفع الحصار حسب تعبيره. وعلى وقع تطورات في الساحل الغربي لليمن، قال قائد القوات البحرية الجيبوتية للجزيرة إنه لا يوجد حتى الآن تهديد مباشر للملاحة الدولية في باب المندب. نبقى في متابعة كل هذه التطورات، بداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني. ينضم إلينا الآن من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومن البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة أسريري. أهلا بكما. أبدأ مع بابا ولد حرمة والمواقف الإيرانية.
1: نعم عبد السلام، هناك هذا الإعلان من الخارجية الإيرانية عن تأجيل هذا الاجتماع. تعزو الخارجية الإيرانية التأجيل إلى طلب عن بعض دول المنطقة، وتقول إنها تواصل وإنها ستواصل التنسيق مع بشكل وثيق مع عمان من أجل تحديد موعد لهذا الاجتماع، موعد جديد ومناسب لهذا الاجتماع. وتقول إن قرار التأجيل اتخذ كذلك بقرار مشترك ما بين مسقط وطهران. وكان هذا كان من المفترض وفق الخارجية الإيرانية أن تعرض طهران ومسقط أمام الدول المطلة على المياه الخليجية ما اتفقتا عليه وتفاهمتا عليه بشأن هذه المسارات البحرية الآمنة في مضيق هرمز، بعد مشاورات ومفاوضات استمرت طيلة الأسابيع الماضية لحلحلة الوضع القائم في مضيق هرمز. لكن الخارجية الإيرانية ظلت تؤكد على مدى الأيام الماضية أن هذا التفاهم وهذه المسارات البحرية المتفقة عليها بين الطرفين الإيراني والعماني لا تعني أن مضيق هرمز بات أمنا، فأمن مضيق هرمز وإعادة فتحه وفق المسؤولين الإيرانيين رهن بوفاء الولايات المتحدة الأمريكية ببعض الشروط والالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم، مذكرة إسلام أباد. يسوق المسؤولون الإيرانيون بعض هذه الشروط من بينها وقف هذا الحصار البحري، وقف التهديدات والاعتداءات أيضا على إيران، وكذلك وقف هذه العقوبات الاقتصادية والحرب الاقتصادية ما تصفه طهران بالحرب الاقتصادية غير الإنسانية وفق التعبير الإيرانية التي تشنها الولايات المتحدة.
0: نعم.
1: على إيران. وفي مضيق هرمز هناك بعض التطورات الميدانية مثل الإعلان عن إسقاط هذه المسيرة من طراز MQ-1 من طرف الحرس الثوري الإيراني.
0: شكرا جزيلا لك بابا ولد حرمة مراسل الجزيرة، كان معنا من طهران. ماذا عن المواقف الأمريكية أمينة؟
2: نعم عبد السلام، آخرها تصريحات مقتضبة نوعا ما كرد فعل من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو عائد من إيرلندا إلى البيت الأبيض عن مسألة الموقف الأمريكي بخصوص الاجتماع المؤجل في صلالة. الرئيس ترامب التزم نوعا ما بموقف الإدارة الأمريكية المعلن طيلة الأسابيع الماضية تجاه أي اجتماعات أو توافقات ثنائية ما بين إيران وما بين عمان. الرئيس ترامب عندما سئل عن موقف الإدارة الأمريكية قال هذا شأنهم الخاص وأنا لا أهتم بذلك، ومرد ذلك لربما هو اعتقاد مرسخ لدى الإدارة الأمريكية بأن هذه الإدارة هي من تسيطر على مضيق هرمز، على اعتبار أن بحسب أرقام القيادة المركزية إلى حدود الآن قامت قوات البحرية الأمريكية بإعادة توجيه 100 سفينة كانت تحاول المرور من وإلى الموانئ الإيرانية مقابل مرافقة البحرية الأمريكية لأكثر من 600 سفينة عبر المضيق وتسهيلها لمرور 800 برميل من النفط. بالتالي كل هذه المعطيات تفيد بأن الإدارة هي سحبت ورقة مضيق هرمز من الجانب الإيراني، ولربما هذا يتقاطع نوعا ما مع تصريحات مسؤولين لوسائل إعلام أمريكية تفيد بأن الإدارة الأمريكية وإن لم تصرح علنا عن موقفها مما يدور في اجتماعات عمان وأيضا إيران، إلا أنها لا تريد لهذه الاجتماعات أن تركز على مسألة مضيق هرمز على اعتبار أن هذه المسألة حسمت بالنسبة للإدارة الأمريكية، بل أي

0: تفاهمات مقبلة يجب أن تعود إلى مذكرة التفاهم، والأهم بالنسبة لإدارة الرئيس ترامب هو الحصول على التزام إيراني واضح بعدم امتلاك سلاح نووي. هذا ما قد يمكن الإدارة من إعلان بأن هذا الصراع وهذه الحرب انتهت أو شارفت على الانتهاء، وهذا ما يبدو أن إدارة الرئيس ترامب تهيئ له الرأي العام الأمريكي، رغم أن النافذة الزمنية التي أعطاها الرئيس ترامب والتي ما زال يصر عليها وهي إما قبل انتخابات التجديد النصفي بقليل وإما بعدها مباشرة، رغم أن بعض الأصوات هنا في الداخل الأمريكي ومن ضمنها يعني حتى جمهوريون رئيس مجلس النواب مايك جونسون الجمهوري تحدث وقال يجب أن نكون واقعيين نوعا ما، قد لا يحدث ذلك قبل الانتخابات لكن لربما بعدها، فيما مضى آخرون إلى أن مسألة حسم هذا الصراع قد تستغرق أطول من ذلك، لكن هذا لن يمنع الإدارة الأمريكية من إعلان ما بات متداولا هنا بالانتصار الأحادي الجانب، لكن إلى حدود ذلك الكل يترقب مسألة انعكاس هذه الجهود والتصريحات الأمريكية على حظوظ الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وبشكل أساسي بالنظر إلى تداعيات هذه الحرب على أسعار الوقود التي ارتفعت اليوم أيضا نحو 68% تقريبا عما كانت عليه قبل عام بالنسبة لجالون الديزل المستخدم في كل شيء تقريبا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، نقل السلع والزراعة وما إلى ذلك، وبأكثر من 44% تقريبا لجالون البنزين مقارنة بما كان عليه قبل نحو عام. عبد السلام،
1: وباختصار شديد الانعكاسات المحتملة على الانتخابات المقبلة أمينة، طالما أن الديمقراطيون يتحدثون دائما عن الحرب الاختيارية بالنسبة للرئيس دونالد ترامب وبأنها قادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى نفق مظلم، كيف تتفاعل هذه الحرب في إطار الانتخابات المقبلة؟
0: طبعا هذه هي الورقة التي يستخدمها عبد السلام الديمقراطيون في حملتهم الانتخابية، وبعض الجمهوريون أيضا يمهدون نوعا ما إلى هذه المسألة التاريخية التي يعني كانت منذ نحو 48 عاما، لأن الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس عادة لا يربح في انتخابات التجديد النصفي، والرئيس ترامب سبق ومهد نوعا ما لهذه المسألة ليعود ويتراجع عن الأمر ويقول بأنه يرى أن هناك حظوظ للجمهوريين، لكن هذا عكس ما تظهره استطلاعات الرأي. بالعودة إلى مسألة الديمقراطيين، يركزون بشكل أساسي الآن على أنها بالفعل حرب اختيارية كان من الممكن أن تتجنبها إدارة الرئيس ترامب، ويركزون على تداعياتها على الناخبين وعلى جيوبهم. هناك تصريحات كانت لكريس ميرفي أحد أبرز الديمقراطيين والتي عاد فيها نشر مقال نيويورك تايمز حديث فيه عن مسألة المتشددين في إيران وكيف أن هذه كانت تحذيرات موجهة لإدارة الرئيس ترامب قبل بدء هذه الحرب التي يرون بأنها عبثية واختيارية، لكن الرئيس لم يصغي إلى هذه الإحاطات وهذه التحذيرات، وهو من الآن ما أطل برأسه في المفاوضات. تظهر بعض المصادر بأن مشكلة الإدارة الآن هي مع هذا التيار المتشدد الذي خرب مذكرة التفاهم بالنظر إلى الهجوم الذي تم على السفن الأمريكية في يوليو الماضي. عبد السلام،
1: سأبقى معك فقط لاستيضاح نقطة معينة تتعلق بتصريحات وزير الطاقة الأخيرة المتعلقة بالاجتماعات التي لم تنعقد، هل هناك أي موقف أمريكي بخصوص تأجيل الاجتماعات في عمان؟
0: نعم عبد السلام، إلى حدود الساعة كموقف رسمي لم يصدر، يعني الوحيد الذي تحدث عن اجتماعات عمان هو الرئيس ترامب عندما سئل عن موقفه وقال إنه لا يكترث إلى هذا الأمر، لكن في المقابل كريس رايت الآن يشارك في اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكانت له تصريحات للجزيرة يتحدث فيها عن الجهود التي تقوم بها قوات البحرية الأمريكية في مرافقة السفن، وليلا بشكل أساسي هذا بطبيعة الحال يساهم في لتقليل المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها هذه السفن البحرية. تحدث أيضا عن الأرقام التي تصدرها الإدارة فيما يتعلق بتمرير براميل النفط بشكل يومي. المعدل الذي كانت الإدارة قد أعلنت عنه هو 9

0: ملايين برميل بشكل يومي، في بعض الأيام يرتفع أو ينخفض هذا العدد. كما أيضا كانت هناك بعض التصريحات لوسائل إعلام أمريكية بما في ذلك بلومبرغ، حديث عن أنه كانت هناك ضغوط أمريكية من أجل عدم مشاركة محمد إسلامي رئيس الوكالة الذرية الإيرانية في هذا الاجتماع. وكانت هناك بعض التصريحات لكريس رايت مفادها بأنه على إيران أن يعني تختار طريقين، إما أن تعود إلى حضن المجتمع الدولي وتفي بالتزاماتها، وإما تبقى في هذا المسار المنعزل الذي لا ترى له الإدارة الأمريكية طريقا آخر غير الانهيار.
1: شكرا جزيلا لك يا أمينة سريري، مراسلة الجزيرة، كانت معنا من البيت الأبيض على كل هذه الإيضاحات. نرحب بضيوفنا في الاستوديو، الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وديفيد ديروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن، والدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. أهلا بكم جميعا. نبدأ مع الدكتور المطيري في محاولة لفهم أبعاد تأجيل الاجتماعات وربما المبررات المطروحة من قبل الأطراف، كيف تقرأها؟
2: نعم، هو لا شك سيدي العزيز بأنه هذا الاجتماع تعثر، وإن كان يعني هذا التعثر قد برر بأكثر من جهة. يعني سلطنة عمان تقول بأنه لمحاولة الحصول على إجماع خليجي، وأنا أعتقد بأنه هذا منطقي جدا، تفاهم خليجي داخلي أو نضوج يعني موقف خليجي موحد، وأن تذهب دول الخليج العرب مجلس التعاون ككتلة واحدة أفضل بكثير من أن تذهب بعدة آراء. الأمر الآخر، أنا بأظني أنه الرد الإيراني كان يعني ردا متعاليا إلى درجة كبيرة، كونها تريد أن تعطي إيحاء بأن من أفشل هذا الاجتماع هي دول خليجية بعينها، دون أن تدرك بأنها باستهداف الملاحة والتصعيد وتحريك وكلائها سواء من الجنوب في اليمن أو حتى من العراق اتجاه اعتداءات آثمة على خطوط ومنشآت نفطية في المملكة العربية السعودية، لا يمكن قبول أن تثير مثل هذه الاضطرابات وهذه الاعتداءات. وثم تتحدث مع دول خليجية بأنها فوتت فرصة ثمينة، يعني وكأنها تريد أن تعطي امتيازا تملكه إيران، تعطي هذا الامتياز لمن تريد وتمنعه عن من تريد في خصوص أنا يا سيد العزيز أعتبر الملاحة الدولية في مضيق هرمز هي حق دولي، لا يجب أن يكون لدولة بعينها سواء كانت مشاطئة أو ساحلية أو لها مصلحة ما أن تمنع هذا العبور أو تعيق هذا العبور كما حصل الآن. وبالتالي نضوج موقف خليجي مهم. أيضا تغيير إيران، ماذا تريد من هذا الاجتماع؟ تريد غطاء سياسيا لتفاهم لم نفهمه حتى هذه اللحظة بينها وبين سلطة عمان. ثم السؤال الأهم، لماذا تتحدث إيران نيابة عن سلطة عمان في مثل هذا الموقف وبهذا الأسلوب دون أن نسمع الطرف الآخر؟
1: وعن الطرف الآخر هنا نسأل الدكتور عباس أصلاني هذه الأسئلة الموجهة للجانب الإيراني الذي يبحث عن توافق ما حول ملف مضيق هرمز، لكنه لم ربما يقول الدكتور صالح المطيري لم يوقف كثير من القضايا الإشكالية المتعلقة باستهداف هذه الدول أولا ومن آخرها ما حدث في المملكة العربية السعودية. ألا ينبغي تهيئة الظروف من قبل إيران أولا؟
3: بداية، هذا الاجتماع كان عمان قد استضافته وكان مبادرة من أجل الترحيب بدول واستضافة دول المنطقة من أجل التعامل مع القضايا ذات الاهتمام المشترك من أجل الانخراط بحوار، لأن البديل قد يكون التصعيد العسكري أو إطلاق مسيرات أو صواريخ أو تبادل للنار. إيران أيضا لديها أسئلة تجاه تلك الدول، لماذا تسمح للولايات المتحدة تلك الدول باستخدام أراضيها واستخدام جهد اللوجستي من أجل توجيه هجمات على إيران؟ أعتقد أن وجود طرفين على الطاولة هي ليس فقط مبادرة إيرانية للقول نعم نحن سنعمل بشكل أحادي جانب، بل كان هنالك بحث عن آلية إقليمية، وأيضا حتى قبل الحرب كان هنالك محاولات من أجل استحضار الأطراف والتحدث، وحتى إيران اقترحت اتفاقا لعدم الاعتداء ولم يكن هنالك شعور بأن هنالك حاجة لمثل هذه الاقتراحات. إيران عامت بتقديم هذا الأمر بعدم
1: إذا كانت اسمح لي دكتور أصلاني، إذا كانت إيران تريد جلوسا على الطاولة لمناقشة أمن الملاحة وأمن الطاقة، هل تدين ما حدث في المملكة العربية السعودية من استهداف

0: الاستهداف لأنابيب الطاقة، هل تدفع باتجاه الأمن للجميع وليس فقط لإيران؟
1: إيران لم تستهدف تلك الأنابيب ورفضت انخراط في تلك الهدفات. فيما يتعلق بالملاحة عبر مضيق هرمز، فإن إيران أجرت مفاوضات مع عمان وبإمكانها كانت على وشك أن تصل إلى اللمسات الأخيرة بدون مساهمة تلك الدول، وكان هنالك طلب من دول المنطقة وعدم مشاركتهم بهذا النقاش، وكانت إيران منفتحة تجاه مشاركتهم. أيضا كان هنالك حديث عن مناقشة الفقرة الخامسة في مذكرة التفاهم. قد يكون هذا الأمر ربما مسار دبلوماسي ربما يحظى بزخم، نوع من الزخم، لكن يبدو أن دول المنطقة لم يعجبها الأمر.
0: سيد ديفيد، لماذا الجانب الأمريكي يبدو غير مهتم أيضا بعقد الاجتماع أو تأجيل الاجتماع، رغم أنه متضمن كما يقول الإيرانيون في مذكرة التفاهم ضمن البند الخامس، ويتيح للدول المشاطئة الخروج بتصور للملاحة في المنطقة؟
1: هناك عدة أسباب. أولها الدبلوماسية العمانية جيدة جدا، وأعتقد أنهم جيدون جدا في تحديد الفرصة المناسبة واللحظة المناسبة. يعرفون أنه ليس هناك أي فائدة من وجود اجتماع بدون توافقات على المخرجات. أعتقد أن تلك دول الخليج رفضت مثلا موقف إيران، وخاصة فيما يتعلق بهجماتها على الأنابيب السعودية. أعتقد أنه كان هنالك رغبة بمناقشة هذه الأمور وأيضا مناقشة الحصار الإيراني على الملاحة المدنية من دول الخليج، ربما كان هو فكرة جيدة. لكن أعتقد أن العمانيين يتسمون بذكاء جيد وأدركوا أن الإيرانيين سيقولون أن هذا موقفنا، وسيصورون على أن دول الخليج سيجب أن تخضع للمطالب الإيرانية. لأخذ بنظر الاعتبار أن الموقف الإيراني غير مقبول لمعظم دول مجلس التعاون، وتم مهاجمة تلك الدول من قبل إيران، قالوا أنه ليس هنالك أي قيمة في إعطاء ومنح إيران نصر دعاية. أعتقد أن النقاشات يجب أن تستمر.
0: لكن حتى الآن هذه الدول تريد أن تعود الملاحة لوضعها الطبيعي، هل ترى بأن السياسة الأمريكية المتخذة في هذه المرحلة تضمن ذلك بأي طريقة ما؟
1: الولايات المتحدة سترحب بحرية الملاحة وعودتها إلى وضعها الطبيعي ووقف الهجمات الإيرانية على السفن المدنية. هذه الخطوة الأولى في مذكرة التفاهم التي لم تستطع إيران تطبيقها بعد أن قامت إيران برفع العقوبات على النفط، صادرات النفط الإيرانية وتخفيف الحصار. دعونا نكون واضحين، دول مجلس التعاون العربي تتحدث مع إيران، هي لا تقوم بصيغة تسمح لإيران بتصوير نفسها على أنها قائد إقليمي. وإلى أن تكون إيران مستعدة للقيام بشيء ما، أعتقد أن النهج العماني الدبلوماسي ذكي للغاية. أعتقد أن دبلوماسيتهم أفضل من الدبلوماسية الأمريكية.
0: دكتور صالح، إذن في ظل انغلاق المواقف بين الإيرانيين والأمريكيين وعدم وجود توافق للذهاب للجلوس في اجتماعات مع الإيرانيين من قبل دول الخليج، ما المخارج المحتملة؟
2: والله هو عدة سيناريوهات عبد السلام، لكن أنا بظني أنه أو ما فهمته أنه التأكيد على حرية الملاحة في ليست ورقة أو لا يجب أن تكون ورقة تفاوضية لا الإيرانيين ولا حتى الأمريكيين، يفترض أن تكون حقا دوليا ثابتا. هذا ما أفهمه. عدم منح إيران أيضا حقا منفردا في إدارة المضيق هذا شيء مهم. يعني إيران ما يصدر عنها حتى هذه اللحظة هي ستذهب إلى هذا الاجتماع وكأنها هي التي ستمنح تسهيلات محددة إلى هذه الدول التي أصلا لها حق، يعني حق المشاطئة وحق في القانون الدولي. يعني حتى مواد كثيرة في القانون الدولي وقوانين أعالي البحار تقول بأنه من حق الدول المشاطئة أن تعمل ممرات أو تغير في الممرات، لكن ليس من حقها إلا بعد أن يعتمد هذا الممر من قبل المنظمة الدولية للملاحة، وهذا أمن الملاحة. وبالتالي ضمان عدم استهداف الملاحة يعني يفترض أن يكون واضحا وبضمانات حتى دولية وليست فقط بكلمة من إيران. أنا أعتقد حتى هذه اللحظة عندما يصدر من إيران بأنه الاتفاق لا يعني أمن الملاحة أو لا يعني أن الممر آمنا، يعني ماذا تفهم من ذلك؟ ثم يريد أن يقول مرة أخرى بأن من أجل هذا الاجتماع أو عرقل هذا الاجتماع إنما فوت فرصة كبيرة. أنا أعتقد أنه مجلس التعاون يتفاوض، من أجل فصل

0: سياسي عن الحرب الأمريكية الإيرانية، بمعنى أن نتجه إلى تأمين الملاحة والأمر السياسي أمر ثنائي بين الولايات المتحدة وإيران.
1: تعليق أخير سيد عباس أصلاني باختصار.
2: كما قلت في السابق بإمكان إيران كان إمكانها أن تقوم بهذا الأمر فقط بالمفاوضات مع عمان والوضع اللمسات الأخيرة والإعلان هذا الأمر مع منظمة الملاحة الدولية. النقطة أن الولايات المتحدة لم تكن راضية عن هذه الآلية لأنها لا تريد أن تضمن أي اتفاق على مسألة الحرية المرور في مضيق هرمز على أنه تنازل من إيران للولايات المتحدة. هم لا يريدون أن يضمنوا أي دور إقليمي، وما تقوم به أيضا هذه العواصم العربية هي إلغاء مساهمتها في هذا الأمر.
1: نترك النقاش عند هذه النقطة. دكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، شكرا لك. ونشكر ديفيد دي روش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن، ونشكر أيضا الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. إلى التطورات في اليمن، حيث قال الناطق باسم أنصار الله الحوثيين إن الجماعة ستواصل استهداف التحشيدات السعودية حتى وقف العمليات العسكرية ورفع الحصار. وكانت وكالة الأنباء اليمنية نقلت عن مصدر عسكري قوله إن القوات الحكومية استعادت مواقع غربي تعز وتتقدم إلى مناطق جديدة جنوب غربي المحافظة. الآن نتابع كل هذه التطورات ضمن قراءة عسكرية للأوضاع في اليمن في نافذة يقدمها الزميل أنس صبر.
3: مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على التطورات الميدانية في اليمن، حيث تحتدم وتيرة المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين على جبهات الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر والجزر الاستراتيجية الواقعة عند مضيق باب المندب وأيضا في محور تعز بالداخل اليمني. كل هذه التطورات نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا أيضا الزميل عبد القادر عرض على الشاشة التفاعلية. ومعك نبدأ عبد القادر لنطلع على حيثيات هذه التطورات الميدانية.
4: نعم أنس، وفي القلب منها تطورات تعز، ولعلي سأنطلق مما أعلنه الدفاع المدني السعودي عن سفارة إندر دوت تحديدا في خميس مشيط، ولكن أيضا في أبها. ولاحقا كان إعلان الناطق الرسمي باسم أنصار الله الحوثيين عن استهداف مقال قاعدة الملك خالد في القاعدة العسكرية في خميس مشيط تحديدا بصواريخ باليستية وأيضا مسيرات. لكن هذه التطورات ترافقها تطورات على مستوى الجبهة تابعناها خلال الأيام الماضية. نتحدث تحديدا عن تعز والتطورات المعلنة على الأقل من قبل القوات الحكومية تتركز في المناطق الغربية والجنوبية الغربية. تتحدث القوات الحكومية عن استهداف لمواقع الحوثيين تحديدا في جبال جرداد، ولكن أيضا في العفيرة وبني عمر، وأيضا غير بعيد عن الوازعية. الوازعية تعد من المحاور التي تابعنا خلال الأيام الماضية عملية استهداف للحكومية، ويبدو بأن تركيز القوات الحكومية كانت بعد أن أعلنت عن هذا المربع والذي سمته بصندوق الموت ويمتد من المخا إلى دباب. أيضا كان هناك إعلانات للقوات الحكومية عن تحركات باتجاه هذه المحاور. لا يمكن فصل أيضا هذه التطورات عن تطورات أيضا في حيفان، وحيفان تعد أيضا جبهة ملتهبة في المناطق الجنوبية الشرقية من تعز. كل هذه التطورات تأتي بينما تتجه الأنظار أيضا إلى الساحل الغربي، خصوصا بعد أن أعلن أنصار الله الحوثيين عن سيطرتهم على عدد من المناطق من الحديدة شمالا تحديدا حيس ثم المخا، ولكن أيضا دباب. واللافت هو إعلانهم عن سيطرتهم على عدد من الجزر. هذه الخريطة لمعهد دراسات الحرب وتشير إلى المحاور الثلاث التي تحرك من خلالها الحوثيون، سواء ما تعلق بالمحور الأول باتجاه جزر حنيش والتي تعد المدخل إلى باب المندب، ثم تحركهم أيضا نحو المخا كما نلاحظ، ولكن أيضا تقدمهم نحو جزيرة ميون التي تمثل موقعا استراتيجيا عند مدخل باب المندب. هذه الصور نقلتها وكالة رويترز لجزيرة ميون بعد سيطرة القوات الحوثية على هذه الجزيرة التي تبلغ مساحتها كما نلاحظ من هذه الصور نحو 13 كيلومترا مربعا، وتشكل موقعا استراتيجيا بالنظر لأهميتها وباعتبارها تقسم باب المندب إلى قناتين.

0: رئيسيتين. إذا نحن أمام مشهد متفاعل لعل في القلب منه كما قلت تطورات تعز والتي تحتاج إلى تفكيك وشرح خصوصا ما تعلق بالمنطقة الجنوبية الغربية. أنس
1: صحيح عبد القادر، وهذا ما سأنقله للعميد حسن جوني فيما يتعلق بالمناطق الغربية، ما الذي تقرأه عسكريا لجهة جغرافيا المنطقة والعمليات العسكرية؟
2: نعم، يعني في مسرح العمليات النشط هذا في على امتداد المنطقة الساحلية والغربية وجنوب غرب اليمن، في كل هذه المنطقة التي تحدث عنها عبد القادر هناك تطورات حصلت. بداية لكي نفهم ماذا يحصل اليوم وماذا يمكن أن يحصل غدا كتطورات عسكرية، علينا قراءة ماذا حصل بالأمس القريب وتحديدا سيطرة الحوثيين على كل هذه المنطقة، منطقة الساحل الغربي لليمن طبعا وصولا إلى باب المندب وجزيرة ميون تماما كما تحدث عبد القادر. هذه السيطرة على الساحل الغربي والتي تمت من خلال تقدم واندفاع سريع من قبل الحوثيين باتجاه الساحل المخا وذباب وجزيرة ميون، حصلت أيضا بدعم مهم من اتجاهات الشرق باتجاه الغرب، وهي التي قطعت الطريق على أي دعم آخر من قبل القوات الحكومية، ما ساهم بالسيطرة على هذه المنطقة طبعا بالإضافة إلى تراجع سريع للقوات الحكومية التي كانت موجودة في هذه المنطقة إلى الخلف. هذه السيطرة الآن بالإضافة إلى أبعادها الاستراتيجية وتأثيرها على باب المندب وكل ما يتعلق بهذا بالملاحة في بحر الأحمر، نتحدث ميدانيا هنا، خلقت إلى حد ما هذه السيطرة خط تماس جديد في هذه المنطقة تقريبا، يعني في محيط جرداد الوازعية لحج، وهذا خط التماس بعد اندفاعة الحوثيين باتجاه المنطقة هذه وتمركز القوات الحكومية في هذه المنطقة وسعيهم بالدخول من هذه المنطقة والضغط مجددا من أجل العمل على تشتيت جهود الحوثيين تحضيرا للهجوم المضاد. فإذا نحن الآن في مرحلة حقق فيها الحوثيون إنجازا عسكريا في السيطرة على هذه المنطقة، عسكريا ينتظر أن يقوم الفريق الآخر الذي خسر هذه المنطقة أعني القوات الحكومية بهجوم مضاد لاسترداد هذه المنطقة. الفرصة موجودة عسكريا حتى الآن، طالما يعني لا نزال في جو الاحتلال الذي حصل أو السيطرة التي حصلت، وقبل أن يتمكن الحوثيون من تثبيت مواقعهم في هذه المنطقة هذا الوقت هو الوقت الأنسب لتنفيذ الهجوم المضاد من قبل القوات الحكومية على هذه المنطقة.
1: في ظل أنباء عن أيضا بعض التقدمات في غرب تعز وتحركات للقوات الحكومية يتفق كثيرا مع ما تقوله، لكن أيضا إنشاء ما يسمى بصندوق القتل، هذا جاء ربما في السياق الذي تتحدث عنه تماما. إلى أي حد عسكريا تصنيف منطقة على أنها صندوق قتل يساهم في وقف تقدم الطرف الآخر أو إشغال بعض من قدراته العسكرية؟
2: تماما، هذا يقع في قلب الفكر العسكري الذي بالفعل يعني يمكن إسقاطه على وقائع العمليات هنا. بعد أن تقدم الحوثيون وسيطروا على هذه المنطقة عسكريا، يجب كيف يتعامل الفريق الذي خسر المنطقة، يتعامل بالإعداد لهجوم مضاد. من الطبيعي أن يعمل على هجوم مضاد. هذا الهجوم المضاد عسكريا ينفذ بإحدى الطريقتين، إما هجوم مضاد بالنار وبشكل مباشر قبل أن يتمكن الحوثيون من تثبيت سيطرتهم على هذه المنطقة الواسعة التي تعتبر انفلاج كبير جدا يحتاج إلى ضرورات لوجستية، وهناك مسافات شاسعة نتحدث عن من 70 إلى 100 كيلومتر على امتداد الساحل، التمركز فيها دفاعيا من أجل حمايتها يحتاج إلى وقت وتجهيزات وجهود. وهنا بدأت القوات الحكومية بمنع وقطع الطريق على الحوثيين من أجل تثبيت دفاعهم بالاستهدافات الجوية والغارات الجوية على كل مناطق الإمداد للحوثيين
1: بعجالة. الاعتماد
2: ولكن
1: نعم. الاعتماد على الاستهداف الجوي ماذا يمنح القوات الحكومية من أفضلية عسكرية؟
2: بداية يعني يعيق عملية تثبيت السيطرة الحوثية على هذه المنطقة ويؤخرها. في هذا الوقت يجب أن يكون هناك أعداد لمتابعة الهجوم البري بالمناورة، وهذا هو هذه هي روحية الهجوم المضاد الحقيقي. ولكن هنا جغرافيا أريد أن أتحدث في الجغرافيا العسكرية نقطة مهمة. كما هاجم الحوثيون هذه المنطقة الساحل واحتلوها بعد أن تمكنوا من قطع الطريق من الغرب وتوجهوا من الغرب باتجاه الساحل،
1: وصلت الغرب الفكرة.
2: هذه المنطقة من الشرق عفوا، هذه المنطقة المرتفعات هي التي هي مفتاح السيطرة على الساحل. من
1: شكراً.
2: هنا نفهم تقدم وضغط القوات الحكومية باتجاه هذه المنطقة.
1: العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا.

0: إفريقيا داخل اليمن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. واضح أن الرؤية ما يريده الجيش اليمني هنا في صنعاء هي تحرير كامل الأراضي اليمنية، وكانت الهجمات الأخيرة والواسعة والتقدمات في الساحل الغربي هي نتيجة لتلك الرؤية، بأنه لا يمكن كما تقول القيادات هنا العسكرية والسياسية وزعيم الجماعة السيد عبد الملك بأنه لا يمكن السماح لأي قوات غير يمنية بالتواجد في اليمن. ولاحظنا أيضا أن أحد أهم أسباب السيطرة الكاملة التي حصلت في الساحل الغربي وصولا إلى جزيرة ميون هو كان بسبب أنه كان التركيز على المناطق الجبلية المطلة غرب تعزلك في الكدحة مقبنة، بالإضافة إلى الوازعية. وكان أعتقد أنا أن الخطأ الفادح الذي ارتكبته قوات ما تسمى بالشرعية أنها الهجوم المضاد التي قامت به وأدخلوا قوات العمالقة أنهم ذهبوا بذلك الهجوم المضاد إلى منطقة الجراحي التي هي بين حيس والخوخة إلى الشمال قليلا، يعني لم تكن هناك أي هجمات.
0: هل هذه الرؤية التي تتحدث عنها سيد حسين تقدم رؤية جديدة
1: فيها جيش صنعاء ذهبوا إلى ذلك المكان؟
0: نعم إذا سمحت. نعم. الرؤية التي تتحدث عنها هل هي رؤية جديدة متغيرة عن أهداف سابقة بالنسبة للجماعة لتثبيت الأمر الواقع داخل اليمن، أم أن هناك ظروف أخرى إقليمية أدت لهذه التحركات؟
1: نعم أخي العزيز، أعتقد أن الآن أن الظروف والمطالب أو الرؤية التي تمتلكها صنعاء الآن هي جديدة. على سبيل المثال مطالب اليوم هي مختلفة عن مطالب الأمس، ومطالب اليوم مختلفة عن قبل بدء الحرب. ونعلم أن سبب بدايتها استهداف مطار صنعاء، بالرغم أنه اعترفت تقول الحكومة ما يسمى بالشريعة بأنها من استهدف المطار، لكن إذا رأينا إلى صور الأقمار الصناعية سوف تشاهدون أن الضربات كانت في الخط الأبيض الذي في مدرج المطار. وقد أعلن العميد المالكي بأن أي انتهاك للسيادة اليمنية سوف تقوم السعودية بالرد، وهي من يحمي السيادة اليمنية. لذلك قد وصلت صنعاء أعتقد إلى قناعة بأن التفاوض لن يجدي، بل أن التفاوض خلال 4 سنوات سمح للقوات التابعة للسعودية لإعادة ترتيب مواقعها العسكرية وترتيب قواعدها وتزويدهم بالسلاح. لذلك هم كانوا يعون أن هناك
0: هذه التحركات هل ستنجح
1: على اليمن، وما يؤخر الهجوم على اليمن هو انشغال أمريكا بإيران.
0: موضوع
1: نعم
0: الوصول إلى باب
1: المندب،
0: إذا سمحت لي فقط أكمل السؤال، باب المندب إذا الوصول إليه والاستمرار في السيطرة عليه هل هو ممكن؟ نعم. في ظل الظروف الحالية عسكريا؟
1: نعم أخي العزيز، هو ممكن، يعني لا أعرف ماذا تقصد بالظروف الحالية عسكريا. الآن الظروف الحالية أنه ما زال هناك تقدم في مناطق جنوب غرب تعز، منطقة الأحراز وغير بني عمر والعجرم جنوب غرب تعز، بالإضافة إلى قرى المضاربة وأكمة والقصاص ووادي شبق والبوجة والرقاع والخضراء والجنان وجبل نبأ وجبل حبشي غرب تعز. هناك هذه مناطق جديدة تم تحريرها من قبل قوات صنعاء خلال الساعات القادمة. لذلك الآن ما زال
0: هل يمكن الاستمرار فيها
1: بيد صنعاء برغم
0: يعني
1: غارات السعودية الكثيفة؟
0: سيد حسين، التقدم شيء والاستمرار والسيطرة أمر آخر، فهذا الذي أسألك عنه.
1: نعم أخي العزيز، يمكن الاستمرار ويمكن استمرار التقدم، وحتى لنقول إذا كان هناك أنه تم التقدم لقوات ما يسمى الشرعية في منطقة، يعني يبدو يصرخون ويفرحون برغم أن كلها أكاذيب، وكأنك عندما تسجل على فريق 12 هدف ويقوم الفريق الآخر بتسجيل هدف فيفرحون لذلك. لذلك المعركة مستمرة والهدف تحرير اليمن.
0: شكرا جزيلا لك حسين البخيتي الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا من صنعاء. أبقى مع السيد عبد الواسع الفاتكي وتقييمك للوضع الميداني العسكري. ضيفنا تحدث بأن التقدم لصالح جماعة أنصار الله الحوثيين، ما رأيك؟
2: تقدمت جماعة الحوثي خلال الأيام الماضية وسيطرت على مساحة بالنسبة للساحل الغربي، يمكن أن نقول أنها مساحة شاسعة تتجاوز هذه المساحة تقريبا طوليا من 70 كيلومتر. لكن لن تستقر جماعة الحوثي في هذه المنطقة، المؤشرات العسكرية والميدانية تشير على أنه هناك تحركات بالنسبة لقوات الحكومة اليمنية الشرعية، ما زالت المعارك محتدمة في خطوط التماس وهناك تقدمات للقوات المسلحة اليمنية في بعض المناطق. جماعة الحوثي على صراع متواجد.

0: سمحت لي سيد عبد الواسع، تفسيرك للتراجع
1: وأكثر تواجدهم
0: وقدرة جماعة أنصار الحوثيين على التقدم إلى مناطق عديدة وحتى تهديد مناطق في تعز التي كانت لفترة طويلة في قبضة الحكومة، الآن الجماعة تتحدث عن أهداف متجددة في تعز أيضا.
1: تقدمات جماعة الحوثيين في هذه المساحة كانت ناتجة عن معطيات ميدانية عسكرية تؤكد بأنه لا يوجد هناك نوع من التنسيق الكبير بين مختلف التشكيلات العسكرية، وهذا أكده مراقبون ومحللون عسكريون، إضافة إلى أنه لم يكن هناك أعتقد تأهب كامل بالنسبة للقوات المسلحة اليمنية لصد هذه الجحافل بالنسبة لجماعة الحوثي. جماعة الحوثي زقت بعشرات الألوية واستعدت لهذه المعركة، بينما لم تكن تتوقع القوات المسلحة اليمنية أن تكون جماعة الحوثي بهذه الكثافة النيرانية وبتلك الآلاف المؤلفة التي زقت بهم إلى هذه المنطقة. لكن القوات المسلحة اليمنية تعيد ترتيب صفوفها، والآن المؤشرات من الميدان تشير على أنه هناك تقدمات في بعض المناطق بالنسبة للقوات المسلحة اليمنية. صحيح بأن الحوثي متواجدون في الساحل، متواجدون في مدينة المخا، متواجدون في أطراف أو مناطق من الوازعية، متواجدون في ذباب، لكن إعلان القوات المسلحة اليمنية لمربع القتل أو ما يسمى صندوق القتل يشير على أنه تتعامل.
0: ما الذي سيحقق هذا المعلن عنه؟ نعم، هذا صندوق الهدف منه إذا سمحت لي، هل الهدف هو وقف هجمات الحوثيين وجماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه باب المندب والسيطرة على مناطق استراتيجية، أم أن الهدف إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الأحداث الأخيرة؟
1: هو ثلاثة أهداف. الهدف الأول هو أنه ألا تسمح القوات المسلحة اليمنية لجماعة الحوثي بالاستقرار في هذه المنطقة، لأنه إذا استقرت ستكون التكلفة كبيرة على المستوى المادي والمستوى البشري إذا ما قررت القوات المسلحة التقدم، لأنه هذا سيسمح لجماعة الحوثي بالتخندق، بحفر الخنادق، بتلغيم أيضا المواقع، بالتالي فإن التحرك بالنسبة للطيران اليمني سيمنع جماعة الحوثي من القيام بذلك، إضافة إلى أنه منع جماعة الحوثي من إسقاط مناطق أخرى، على الأقل الدفاع على المناطق التي ما زالت تحت سيطرة جماعة الحوثي، إضافة إلى أنه تحديد قدرات جماعة الحوثي العسكرية في المناطق القريبة من باب المندب. هناك عناصر دخلت لجماعة الحوثي في بعض الجزر، لكن لا تريد القوات المسلحة اليمنية أن تكثف جماعة الحوثي من تواجدها العسكري في هذه المناطق، لأن التكثيف سيجعل أي عملية عسكرية قادمة بالنسبة للمكلفة بالنسبة للقوات المسلحة اليمنية.
0: شكرا جزيلا لك من تعز عبد الواسع الفاتكي المحلل السياسي. كشف تقرير لشركة أنثروبيك الأمريكية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي رصدها خلية في شمال اليمن استخدمت نموذج كلود في محاكاة لتطوير ثلاثة برامج أسلحة موجهة. وقالت أنثروبيك إن الخلية أجرت اختبارا لصاروخ موجه ميدانيا، كما أعلنت حظر الحسابات المرتبطة بالخلية. المزيد في تقرير عبد القادر عرضه.
2: اليمن جبهات ملتهبة خصوصا في الساحل الغربي، وأخبار متلاحقة جعلت جغرافيا السيطرة والتقدم تتغير بشكل متسارع لا تترك للمراقبين نفسا لتحليلها. فمن جنوب الحديدة إلى المخا فباب المندب تلفت تطورات عسكرية وتقدم معلن لأنصار الله الحوثيين، ترتفع معها تساؤلات بشأن القدرات والأدوات المستخدمة على أرض المواجهات. وخلف جبهات القتال والصواريخ والطائرة المسيرة تكشف شركة أنثروبيك الأمريكية عن جبهة مختلفة تماما، الذكاء الاصطناعي. أنثروبيك للتذكير متخصصة في الذكاء الاصطناعي، طورت نموذج كلود المنافس لشات جي بي تي، وترصد عبر أنظمتها محاولات إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات أمنية وعسكرية. يقول تقرير للشركة إنها اكتشفت خلية هندسية حددت موقع نشاطها شمال اليمن، واستخدمت نموذجها كلود للمساعدة في تطوير ثلاثة برامج لأسلحة موجهة. البرنامج الأول كان لتطوير صاروخ تكتيكي موجه يعتمد على حاسوب طيران منخفض التكلفة من فئة المكونات المستخدمة في الهواتف. أما الثاني فكان أكثر طموحاً وركز على محاكاة صاروخ باليستي متعدد المراحل بهدف معلن يتجاوز مداه 2000 كيلومتر. والثالث عائلة صاروخية أطلق عليها المطورون اسم R2000 وتتضمن عدة نسخ إحداها مرتبطة بمركبة انزلاقية فرد صوتية. تقول أنتروبيك إن النشاط كان جزءاً من جهد تطوير مستمر ومترابط، فقد استخدمت الخلية نموذج كلود بدلاً من مهندس برمجيات بشريين لتطوير ما يعرف بمنظومة التوجيه والملاحة والتحكم. المثير في التقرير أن الخلية لم تستخدم نسخة واحدة من كلود بل عدة نسخ في الوقت نفسه، كما لو تعلق الأمر بفريق هندسي صغير افتراضي يكتب فيه أحدهم الشفرة ويجري آخر الأبحاث ويراجع الثالث ما كتبه الأول. أخطر ما رصدته أنتروبيك هو أن البرنامج تجاوز مرحلة المحاكاة جزئياً، فالخلية أجرت اختبار إطلاق حي لصاروخ موجه داخل اليمن وفق تقييمها يبدو أنه فشل. دليلها في ذلك عودة المطورين خلال ساعات من عملية الإطلاق إلى كلود لتحليل أسباب فشل التجربة. المسار الثاني للخلية كان أكثر طموحاً بعملها على محاكاة صاروخ باليستي متعدد المراحل للوصول إلى مدى يزيد عن 2000 كيلومتر. المدى ينقل البرنامج إلى قدرة تغطي مساحة واسعة جداً من الشرق الأوسط انطلاقاً من اليمن. لكن مرة أخرى تشدد أنتروبيك على أن الأمر ليس إثباتاً لامتلاك صاروخ عامل فعلياً بهذا المدى. أعلنت أنتروبيك إغلاق الحسابات المرتبطة بالخلية وطورت إجراءات للكشف عن أنماط مشابهة وشاركة المعلومات مع جهات حكومية وشركاء في القطاع، لكن منع الحساب لا يعيد البرنامج بالضرورة إلى نقطة الصفر. فقد اكتشفت الشركة مشكلة أكبر، وهي تمكن المطورين من تجميع أدوات محاكاة في برنامج مستقل يمكن تشغيله في نظام لا يرتبط بالنت ودون الحاجة إلى كلود، وتصف النتيجة بأنها نوع من نموذج رقمي يحاكي النظام الحقيقي ويسمح بإجراء قدر كبير من التجارب والتطوير افتراضياً. لا يمكن فصل تقرير أنتروبيك عن ساحة اليمن الملتهبة، إذ أضحى الذكاء الاصطناعي كما يبدو أداة وجزءا من معادلة السيطرة والتقدم. لم يعد هذا الذكاء أداة تسأل عن السلاح بل أداة تشارك في هندسته وتطويره.
0: إلى الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث حذرت وزارة الصحة في غزة من كارثة إنسانية تهدد المنظومة الطبية بسبب وقف إمدادات الوقود عن 13 مؤسسة صحية أهلية. وقالت الوزارة إن تداعيات خطيرة ومباشرة ستطرأ على خدمات الرعاية الصحية لا سيما المنقذة للحياة التي تقدمها هذه المؤسسات إذا لم يتم تزويد هذه المؤسسات بالوقود فورا. ينضم إلينا الآن من مستشفى ناصر في خان يونس مراسل الجزيرة رامي أبو طعيمة. أهلا بك رامي، قربنا أكثر من المشهد والآثار السلبية لانقطاع الوقود.
3: بالفعل عبد السلام، نحن نتحدث عن هذه المعضلة الكبيرة التي يعاني منها مستشفيات قطاع غزة. أنا بجانبي المكان المخصص الذي يوضع فيها مولدات الكهرباء، البعض منها قد تعطل والبعض منها توقف بسبب عدم إمداده بالوقود، وأيضا نتحدث عن الكثير منها لم يعد صالحا للاستخدام بفعل انقطاع الزيوت وقطع الغيار، وباتت هذه المولدات موجودة ومركونة إلى جانب الأعطال التي يعاني منها مستشفيات قطاع غزة. نتحدث عن 8 مولدات توقفت عن الخدمة بشكل كامل في مستشفى ناصر الطبي، وهو المستشفى والركيز الوحيد في جنوب قطاع غزة، الأمر الذي سيفاقم الأوضاع الصحية والأقسام التي تحتاج إلى الكثير من العناية من الأكسجين والكهرباء الدائمة للمرضى داخل غرف العناية المكثفة، بالإضافة إلى التهديد الذي حذرت منه وزارة الصحة الفلسطينية عن عدم تزويد 13 مؤسسة صحية أهلية بالوقود هذه الثلاثة عشر، هي تعتبر من الركيزة والشريكة في عملية الصحة داخل مناطق متفرقة من قطاع غزة. نحن نتحدث عن أن هذه الثلاثة عشر مؤسسة صحية تعطي خدمات وركيزة للمستشفيات الرئيسية سواء كان

0: في مدينة نعم. غزة أو حتى في جنوب القطاع، وبالتالي انقطاع الوقود عن هذه المؤسسات يعطي تفاقما لأحوال المرضى في مناطق المواصي ومناطق أخرى في قطاع غزة، مما يزيد ذلك من الأعباء التي تعاني منها وزارة الصحة.
1: رامي أبو طعيمة مراسل الجزيرة من خان يونس، شكرا جزيلا لك. في الضفة الغربية، أظهر تحقيق أجرته منظمة بيت سليم الحقوقية أن مؤسسات إسرائيلية تتبع استراتيجيات تقوم على محو الفلسطينيين كشعب في الضفة. ومن خلال هذا التحقيق، عمل طاقم الجزيرة مع بيت سليم ميدانيا لرصد الوسائل التي تستخدمها إسرائيل، وأبرزها التطهير العرقي والترهيب والخنق الاقتصادي.
2: أحلامهم بسيطة، أن يعودوا إلى بيوتهم حتى لو كانت في مخيم هجروا منه قصرا. أكثر من 20 طفلا لا معيل لهم إلا العم الأوسط قيس. اثنان اغتالهما الاحتلال، وعند محاولة الثالث أن ينقذهما اعتقل وهو جريح، والخامس شهيد، والجد أسير، وزوج الأخت شهيد. اليوم تشتتوا، كل عائلة في بيت مستأجر ولا تملك ثمن الإيجار بعد قطع الرواتب والمخصصات.
3: اليوم كلهم غايبين، بلحظة بتقلب حياتنا جحيم. احنا بدل ما بكينا في بيت واحد، اليوم احنا في 4 بيوت، كل أسرة في بيت، كل بيت بدفع أكل إشي 1000 شيكل غير المي والكهرباء.
2: فجر الاحتلال البناية التي كانت تملكها عائلة السلتة وتعيش فيها في مخيم طول كرم. أكثر من 40,000 فلسطيني هجرهم الاحتلال من مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس، أصبحوا نازحين لا يملكون منزلا ولا عملا. مزقت العائلات وقطعت الرواتب التي كانت تصرفها السلطة الفلسطينية كرواتب الموظفين ومخصصات أسر الشهداء والأسرى بعد قرصنة إسرائيل أموال المقاصة. من أقصى شمال الضفة الغربية إلى جنوبها، رصدنا الواقع الذي أعلنت منظمة بيت سالم الحقوقية أنه يعرف بالمحو.
4: 3 بوابات في أقل من كيلومتر واحد، والنتيجة عزل القرى والبلدات بالكامل عن بعضها. المفاتيح إما مع الجندي أو المستوطن. وفق منظمة بيت سالم الإسرائيلية، فإن منظومة الاحتلال تستخدم وسائل عدة لتطبيق ما أصبح يعرف بالمحو.
2: أكثر من 1000 حاجز وبوابة، إضافة إلى الجدار العازل، تعزل الفلسطينيين عن بعضهم وعن مدنهم وبلداتهم وعن أراضيهم ومصادر رزقهم. محمد مزارع من بني مئات آلاف المزارعين لم يعودوا يتمكنون من قطف الثمار وتصديرها. بؤر استيطانية وبضعة مستوطنين قضوا على الحياة.
5: خسرنا حوالي 1500 دولم هان، بالمجمل خسرنا 15,000 دولم في حلحول من 7 بؤر استيطانية موجودة. كل أراضي حلحول الشرق الالتفافي ما بنقدرش نوصلها. بعض الأراضي إذا بنتمكن نشتغل فيها، يا إما بقطعوا الأشجار أو برشوها مبيدات أعشاب بموتوا الأشجار كامل. الخسارة حلحول بتنتج حوالي 60 مليون شيكل من العنب ومن ورق العنب، لأنه عنا احنا يعني منتجين أساسيين. بالواقع عنا تقدير الخسارة بحوالي 40 مليون شيكل. هاي الدرون وزعوها عليهم حديثا، إذا كان أي مزارع موجود في أرضه بطلعوها بيستكشفوا كم شخص موجود، إذا كان العدد قليل بهاجموهم، إذا كان عدد كبير ممكن يستدعوا الجيش لأنه شافنا موجودين هون.
2: بفعل الطائرات المسيرة التي أطلقها جيش الاحتلال والمستوطنون، اضطررنا إلى مغادرة مدينة حلحول والانتقال إلى أقصى جنوب الضفة. وبفعل تحكم الاحتلال في المعابر الحدودية والحواجز وقرصنة الأموال، أغلقت عشرات المدارس وتضرر القطاع الصحي. مستشفى الميزان في الخليل كان يقدم الخدمات الطبية لأكثر من 500,000 فلسطيني، لم يعد الأطباء والمرضى يتمكنون من الوصول. أما الأجهزة الطبية للأمراض الصعبة والعمليات الجراحية فتوقفت، ومستودعات الأدوية شبه فارغة.
6: وعدم وجود المال الكافي لتسديد المستحقات على المستشفيات. رقم 2،

0: التنقل لوجستيا صعب، نتنقل الطواقم الطبية والمرضى في نفس الوقت، تنقلهم في صعوبة. رقم ثلاث اللي هو التجهيزات اللي بتحتاجها أو الأجهزة اللي لتصليح الأجهزة، مثلا جهاز القسطرة بده تيوب، بدك 6 شهور لتأخذ الترخيص تصريح عشان تقدر تجيبيه من تل أبيب.
1: وعند التنقل على الطرق الرئيسية نجد أن كل البلدات والمرافق لم تعد تشاهد، هدمت أو حوصرت بشوارع لا يسلكها إلا المستوطنون، والهدف فتح الطرق لربط المستوطنات والبؤر ببعضها فتتمدد على حساب الحيز الفلسطيني. تحقيق أجرته منظمة بيت سالم الحقوقية الإسرائيلية وعمل طاقم الجزيرة معها ميدانيا لرصد الوسائل التي تستخدمها منظومة الاحتلال لمحو الفلسطينيين كجماعة: التطهير العرقي، الترهيب والخوف، فرض القيود على الحركة، الخنق الاقتصادي، وتفتيت البنى السياسية والاجتماعية.
2: توثيقات عبر عشرات السنين من عمل بيت سالم وجمع آلاف عشرات آلاف الإفادات، وفي السنوات الثلاثة الأخيرة تم جمع 2000 إفادة بتلخص الواقع في داخل الضفة الغربية. توصلنا إلى نتيجة بأنه هناك في منظومة محو للوجود الفلسطيني من خلال تكريس السيطرة اليهودية الكاملة على الحيز وتفتيت الوجود الفلسطيني إلى يعني شرذمة الوجود الفلسطيني إلى كانتونات منفصلة ومنعزلة عن بعضها البعض. هذا ضمن إطار عملية المحو.
1: عدنا لقيس وأطفال عائلة السلطة بعدما رصدناه في هذا التحقيق. ما سمعناه هو الخلاصة.
3: احنا تقريبا احنا ممحيين، ضايل منا يعني جزء بسيط، يعني ضايل اخر سطر، يعني زي ما بيقولوا احنا روايه قاعده بتنتهي.
1: جبال مديري الجزيره، الضفه الغربيه.
4: ينضم الينا الان من اثينا جورج كاتروغالوس، مقرر الامم المتحده المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي ومنصف. اهلا بك معنا. ما كشفه هذا التقرير والتحقيق لبيت سالم يشير إلى نتيجة وهي محو الفلسطينيين في الضفة الغربية بالإضافة إلى إشارتهم لقطاع غزة. من خلال ما سمعته حتى الآن من هذه التقارير، هل محو الفلسطينيين هدف سياسي في هذه المرحلة؟
5: بيت سالم لم تذكر شيئا جديدا. وزير خارجية المملكة المتحدة تحدث مؤخرا عن التطهير العرقي في الضفة الغربية. الأمم المتحدة والمقرر الخاص فرانشيسكا ألبانيز تحدثت عن المحي أو المحو، بمعنى أنه جعل حياة الفلسطينيين مستحيلة ليس فقط في غزة لكن أيضا في الضفة الغربية. العناصر الجديدة التي وضعتها بيت سالم في تقريرها وهي عناصر مهمة هي تماما تصف كيف أن السياسة الإسرائيلية متماشية من تقييد حركة الفلسطينيين وأيضا تخويف الذي يقوم به المستوطنين. يجب أن يأخذ الأمر بأنه سياسة متكاملة تهدف إلى التطهير العرقي وأيضا السيطرة على الأراضي الفلسطينية، ليس فقط جعل المستحيل أن يكون هنالك مستحيل دولة فلسطينية، لكن جعل من المستحيل حياة الفلسطينيين أيضا في الضفة الغربية.
4: المنظمة أشارت إلى أن هذه الخطط أو السياسة لم تبدأ حديثا كما ذكرت أنت، بدأت تقريبا مع نهاية عام 22 وتسارعت في المرحلة الأخيرة. برأيك عندما تتسارع آلية العمل المتبعة ضمن سياسة من هذا النوع تعتمد على العنف والسلب والترهيب بهدف محو الفلسطينيين، هل تنجح برأيك في أهدافها إن لم يتم التدخل؟
5: إسرائيل لا يمكنها أن تحقق هذه الأهداف. صحيح أن هذا المفهوم، مفهوم المحو، قديم، لكن هنالك عنصر يتعلق بالمعارضة العنيفة للقانون الدولي.

0: محكمة العدل الدولية قالت أنه لا أن مسألة هنالك فليس فقط جرائم حرب ترتكب في غزة والضفة الغربية، لكن الاحتلال بذاته هو أمر غير قانوني، وأيضا مسألة الاختلافات لمنطق المحو الذي تطبقه حكومة نتنياهو هو يهدف إلى جعل حل الدولتين مستحيل في فلسطين، والذي أعتقد أنه هو ربما الحل الوحيد القابل للعيش ولتحقيق السلام.
1: تهجير التجمعات الفلسطينية أيضا كان على مرأى ومسمع من العالم، عدد من المخيمات جنين طول كرم وغيرها تم إخلاؤها بالقوة، وتابع ذلك العالم عبر الشاشات على مدى عامين. هناك تحرك أوروبي يتعلق بالمستوطنين، هل تعتقد بأن الجهود المبذولة على المستوى الأوروبي أو الدولي حتى الآن توازي حجم ما يقوم به الجانب الإسرائيلي سواء عبر المستوطنين أو الجيش داخل الضفة الغربية؟
0: من الواضح أن الأوروبيين والتحرك الأوروبي غير كافي. قارنوا بين العقوبات المفروضة على روسيا وتقريبا العقوبات غير الموجودة المفروضة على إسرائيل. مع ذلك هنا الآن تحول، آمل أنه سيستمر. لدينا المملكة المتحدة ولدينا فرنسا وكندا، هي أيضا تبدو وكأنها لفرض عقوبات، والعقوبات التي تم إعلانها لحد الآن غير كافية بالتأكيد. لكني آمل أن التحدث عن التطهير العرقي وكما قامت به المملكة المتحدة هو يخلق التزامات قانونية على الدول، ليس فقط التزامات سياسية. نحن نأمل أن أيضا ضغط على من الرأي العام، وهو يفهم الجرائم التي تحصل والإبادة الجماعية في غزة والتطهير العرقي في الضفة الغربية، سيكون هنالك رد فعل ربما مستقبلي.
1: ما خطورة باختصار خطورة التصريحات التي تخفف من فعل المستوطنين؟
0: كما قلت في السابق، فإن العنصر المحدد هو الرأي العام، حيث إن لماذا قامت المملكة المتحدة باتخاذ هذه الخطوات؟
1: شكرا جزيلا لك جورج كاترو غالوس، كان معنا من أثينا. رأس الساعة مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني وللتطورات في اليمن. في آخر المستجدات، أعلن وزير الخارجية العماني تأجيل اجتماع إقليمي بشأن مضيق هرمز كان مقررا عقده اليوم في صلالة، وقال إن القرار جاء حرصا على تحقيق التوافق، مؤكدا الالتزام بتعزيز الحوار بما يدعم الاستقرار والتعاون في المنطقة. في طهران، قال مسؤول بالخارجية الإيرانية إن تأجيل الاجتماع جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة وقرار مشترك من طهران ومسقط. في فيينا، قال وزير الطاقة الأمريكي ردا على سؤال للجزيرة إن واشنطن انتزعت ورقة الضغط من إيران التي حاولت احتجاز الملاحة العالمية من خلالها. من ناحيته، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الوكالة تمد يدها لإيران لتوضيح المسائل المتعلقة ببرنامجها النووي. في اليمن، قال مصدر عسكري حكومي لوكالة الأنباء اليمنية إن القوات الحكومية استعادت مواقع غربية تعز وإنها تتقدم إلى مناطق جديدة جنوب غربي المحافظة بإسناد جوي. من جهته، أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالسعودية، وتوعد بمواصلة الهجمات حتى وقف العمليات العسكرية ورفع الحصار حسب تعبيره. في غضون ذلك، قال قائد القوات البحرية الجيبوتية للجزيرة إنه لا يوجد حتى الآن تهديد مباشر للملاحة الدولية في باب المندب. نبقى في متابعة هذه التطورات ونبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني. ينضم إلينا الآن من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومن البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة سريري. أهلا بكما. أبدأ مع نور الدين دغير وآخر المواقف الإيرانية.
2: عبد السلام، بكل تأكيد ما هو مطروح هو هذا التأجيل الذي طرأ على الاجتماع الإيراني الخليجي بالإضافة إلى العراق. الأعين كانت كلها تترقب هذا الاجتماع باعتبار أنه كان سيشكل نقطة ربما للانطلاق إلى حل الإشكال العالق حول مضيق هرمز، وربما أكثر من ذلك الذهاب أبعد إلى الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن قبل انعقاد هذا اللقاء، كانت بعض المعلومات توشي احتمالية أن يتم تأجيل هذا اللقاء.

0: لمجموعة من الظروف ربما ترتبط بطبيعة العلاقة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية والتوتر الأمريكي، وكان هناك حديث هنا من العاصمة الإيرانية طهران بأن الولايات المتحدة ربما قد يكون لها تأثير على انعقاد هذا المجتمع، خاصة أن ما يمكن أن يطرح من اتفاق إيراني عماني بشأن المضيق ربما قد لا ينسجم مع الرؤية الأمريكية لطبيعة المضيق الذي ترى الولايات المتحدة الأمريكية بأنه يجب أن يكون مفتوحا كما كان قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. المعطى الجديد ربما يختلف نوعا ما، وإن كان المضيق سيكون مفتوحا لكن هناك رؤية تقول بأن الجانب الإيراني سيكون حاضرا بشكل كبير جدا، سواء على مستوى المسار الشمالي وهو المسار الإيراني، وسيكون حاضرا بشكل جزئي على المستوى الجنوبي. يبدو أن هذا المعطى قد لا يكون على مقاس ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية لمضيق هرمز، فهناك عامل يتم الحديث عنه حتى هنا داخل العاصمة الإيرانية طهران عن قضية الضغط الأمريكي، وهذا أمر أساسي ومهم ربما أدى إلى تأجيل هذا اللقاء. يبدو كذلك أن بعض المستجدات الطارئة هنا بالمنطقة والإشارة دائما إلى باب المندب وما يحدث هناك من أحداث ربما أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على طبيعة انعقاد هذا اللقاء، خاصة أن الحديث الإيراني أو الرؤية العسكرية الإيرانية كانت دائما تنبني على حضورها بالمضيق وحضور حلفائها بمضيق هرمز وحضور حلفائها بباب المندب، وبالتالي ظهور هذا التوتر بشكل كبير جدا خلال هذه المرحلة ألقى بتداعيته على انعقاد هذا اللقاء. لذلك رأينا بعض الدول الخليجية ربما طالبت بشكل مباشر أن يتم تأجيل هذا اللقاء، وهناك حديث حتى ربما تتوضح الصورة الكاملة لما يحدث هناك بباب المندب. نعم. على كل هذه هي الصورة الآن، المؤتمر الذي كان يعقد عليه أمال تأجل، إذن الأمر بالمستوى القراءة الأمنية والقراءة السياسية والقراءة العسكرية يمكن القول بأنها تبقي نوعا ما على طبيعة التوتر الإيراني الأمريكي، وما يزيد من ذلك هو ما أعلنته إدارة مضيق هرمز الإيرانية التي حددت مجموعة من السفن التي تعتبر أن هذه السفن هي سفن يمارس عليها العقوبات إيرانية وممنوعة من المرور بلا المضيق، بل الجانب الإيراني وصعد أكثر من ذلك أن أي سفينة تتعاون مع هذه السفن ستتعرض لإجراءات عقابية إيرانية، كذلك تم تحذير إدارة التأمين وإدارة الموانئ. إذن كل هذا يعطي على أننا لا نزال تقريبا في المربع الأول من التوتر الإيراني الأمريكي.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، كان معنا من طهران. أمينة سريري، بالنسبة للمواقف الأمريكية المتعلقة بوجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية للحلول في مضيق هرمز وموقفها من الاجتماعات التي أجلت، ما هي؟
2: نعم عبد السلام، بشكل رسمي التصريح الوحيد الصادر من الإدارة هو ذلك الذي كان مقتضبا من قبل الرئيس ترامب عندما سئل عن موقفه من اجتماعات صلالة، وقال بأن ذلك لا يعنيه وهذا شأنهم. خلف الكواليس هناك استمرار لجهود الإدارة الأمريكية في أن يكون أي اجتماع مقبل يضم مسألة أساسية بالنسبة للإدارة في هذه المرحلة وبحسب اعتقادها، وهي الملف النووي الإيراني. هذا ما تفيد به بعض المصادر لوسائل إعلام أمريكية، حتى إن البعض مدى إلى أبعد من ذلك نوعا ما بالقول إن لربما تأجيل هذا الاجتماع يأتي بشكل غير مباشر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق الدول أيضا المشاركة في هذا الاجتماع، خاصة وأن الإدارة الأمريكية سبق وتحدثت عن أنها لن تقبل بأي وضع تفرض فيه أي نوع من الرسوم أو أن تكون أي إدارة من قبل إيران لحركة الملاحة في مضيق هرمز. وعلنا تقول الإدارة بأن هذه الورقة سحبت بالفعل من يد النظام الإيراني لأنها هي من تتحكم في المضيق عن طريق إعادة توجيه السفن التي تريد الخروج أو التوجه إلى الموانئ الإيرانية. وآخر الأرقام الصادرة عن القيادة المركزية تتحدث عن إعادة توجيه 100 سفينة منذ بدء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية مقابل مساعدة أكثر من 800 سفينة للمرور عبر المضيق وتسهيل مرور 1600 سفينة وتسهيل مرور 800 مليون برميل من النفط. بالتالي هذه الأرقام تجعل الإدارة تضع يدها نوعا ما على المضيق وتقول إن هي من تتحكم فيها، لكن هناك بعض المعطيات تشير أيضا إلى أن هذه الإدارة لربما ستبقى في المنطقة لفترة أطول من تلك التي يتحدث عنها الرئيس ترامب، وهي قبل انتخابات التجديد النصفية أو بعدها بشكل مباشر، خاصة أن هناك بعض المعلومات الصادرة عن مصادر داخل البنتاغون تشير إلى أن وزير الدفاع بيت هيكسيت يمدد لوحدات الدفاع الجوي ومشاة البحرية في المنطقة لفترات أطول مما هي معتادة، بالتالي قد يتجاوز انتشار القوات الأمريكية في المنطقة على العام 2027 بحسب هذه المصادر.
1: أمينة السريري راسلة الجزيرة من البيت الأبيض، شكرا جزيلا لك. انضم إلينا الآن من مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا مراسل الجزيرة عيسى طيبي، أهلا بك معنا. إذا تضعنا في سياق ما يقال بخصوص برنامج إيران النووي وموقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران في هذه المرحلة.
3: لعلي بداية أشير إلى أن الجلسة المسائية ابتدأت الآن، كما ترون الأعضاء متجهون إلى القاعة الكبرى للمؤتمر العام لتبدأ الجلسة. وأشير مرة أخرى إلى التصريحات الهامة لوزير الطاقة الأمريكي كريس رايت للجزيرة عندما سألناه عن الأرقام التي أعلنها قبل مجيئه إلى المؤتمر، والتي قال فيها بأن الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد بأن نحو ما بين 17 إلى 18 مليون برميل تمر يوميا عبر مضيق هرمز. وعند كلمته في المؤتمر عندما أعلن بأن 10 ملايين برميل تمر يوميا من مضيق هرمز، فسألناه عن تضارب هذه الأرقام، وخصوصا أن هيئات مستقلة تقول بأن الرقم أقل من أربع سفن تعمر عبر المضيق. فقال للجزيرة بأن هذه الأرقام تعد، وخصوصا رقم 17 مليون هو المعدل المتوسط خلال الأسبوع، وقال بأن البيانات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية بناء على قواعدها العسكرية تؤكد بأن مرور هذه السفن يتم ليلا وعبر القواعد الأمريكية والسلاح البحري الأمريكي، وتمر عبر إطفاء الإشارات. وقال بأن هذا مرصود، وبأن وزارته لديها الأرقام والحمولة وأسماء السفن التي تمر. وقال بأن ما سجل 18 مليون برميل كانت في مع بدء النزاع، وقال الآن أصبح المضيق برمته وحركة السفن بيد الولايات المتحدة الأمريكية حصرا، وبأن إيران فقدت هذه الورقة، ورقة الضغط. هذا في مجال مضيق هرمز. أما في المجال النووي الإيراني فقال بأن إدارة الرئيس ترامب لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وقال بأن وكالة الطاقة الذرية أعطت الفرصة والوقت الكافي لإيران من أجل إثبات التزامها، وقال بأن مجلس حكام الوكالة وقف 5 بلاغات إلى مجلس الأمن من أجل إتاحة الفرصة لإيران، وقال بأن إحالة ملف إيران النووي لمجلس الأمن أصبح هو الحقيقة الثابتة، وبأننا لن نسمح لها بتطوير سلاحها النووي. في السياق الآخر، روسيا ردت أيضا بكلمة موجهة، اعتبرت بأن القوى الغربية والولايات المتحدة الأمريكية تمارس سلاح الضغط على إيران، وخصوصا في منع رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية من القدوم إلى هذا المؤتمر العام. نعم،
1: شكرا جزيلا لك عيسى طيبي مراسل الجزيرة من مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. الصراع بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز مر بعدة مراحل بالارتكاز إلى أهمية الجزر والموانئ الإيرانية الجنوبية، ويعد استهداف أمريكا لسفينة تجارية إيرانية قبالة جزيرة قشم واحدة من أهم مراحل هذه الاستهدافات. المزيد عن أهمية الجزر والموانئ الإيرانية واستراتيجية استهدافها في تقرير فرح الزمان شوقي.
4: من شكل إلى آخر ومن مرحلة إلى أخرى يتحرك الصراع في مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. إغلاق فحصار فنار تنتقل من هدف إلى آخر وتنقل معها استراتيجية الحرب من نقطة إلى أخرى. وفي خضم معركة ضرب الناقلة مقابل الناقلة والتركيز على ناقلة النفط، وصلت الاستهدافات الأمريكية إلى السفن التجارية أيضا، ولكل ذلك دلالته. ولفهم المشهد نبدأ من الجزر الإيرانية الواقعة في ممرات الملاحة، وهو ما وضعها في واجهة الصراع لتأديتها دورا حيويا استراتيجيا عسكريا واقتصاديا. جزيرة قشم التي استهدفت الناقلة التجارية بينها وبين جزيرة هنغام التي توصف بالعين المتقدمة لمراقبة السفن، هي كبرى الجزر الإيرانية وتتموضع بمحاذاة مضيق هرمز، وتحمل أهمية تجارية وسياحية واقتصادية، ولها دور محوري في الدعم اللوجستي والعسكري. كل ذلك يجعل ضرب السفينة التجارية بالقرب منها وكأنه نقل للصراع نحو عنوان فرض القيود الاقتصادية الأشد والأقصى بيد من نار. جزيرة هرمز واحدة من جزر عنق المضيق ومفتاح بوابته، هي التي تمنح إيران تحكماً بالممر البحري المطل على السفن، فهي مركز للرادارات وأنظمة المراقبة العسكرية. تليها جزيرة الأرك التي تتموضع داخل المضيق وتفصل بين المسارين اللذين حددتهما إيران للدخول والخروج من هرمز بعد إغلاقه إبان الحرب، وفيها مراكز للملاحة تحاذي القناة المائية العميقة في المضيق، ما يجعلها الأقرب للمنطقة الأنسب لعبور الناقلات العملاقة. أما كيش فتقع أبعد قليلاً عن المضيق وتشبه قشم من حيث الأهمية التجارية والاقتصادية، وتحمل أهمية عسكرية أيضاً إذ تستخدم في الإسناد البحري ورسو القوارب. جزيرة سيري حيث تقع بعض منشآت إيران النفطية تعد ركيزة للبحرية الإيرانية أيضاً، حالها كحال جزيرة لافان، فتؤمنان معاً رقابة للنشاط البحري واستقراراً لبحرية الجيش والحرس. أما خارق حيث الشريان النفطي الإيراني فكانت وما زالت محطة رئيسية من محطات الصراع والمواجهة مع الولايات المتحدة. جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى المتنازع عليها تقع أيضاً قرب خطوط الملاحة وفيها ثقل عسكري مركز. جل ما سبق تعرض لضربات أمريكية في عدة موجات من الاستهدافات، مثل ما حصل في أهم الموانئ الإيرانية الجنوبية التي تخضع للحصار البحري الأمريكي. ميناء بندر عباس القريب من قشم، الجزيرة الإيرانية الكبرى، يجتمع فيه صفات الميناء التجاري مع وجود منشآت عسكرية مع التموضع على ضفة مضيق هرمز. فتعرضت المنطقة لضربات لتدمير الدفاع الجوي ومواقع للصواريخ والمسيرات، وتكرر المشهد ذاته في ميناء بندر لينجي وبندر خمير. ميناء سيريك وفيه أرصفة تجارية يفتح المجال للإشراف والرقابة على حركة الناقلات، وفيه أنشطة لوجستية وعسكرية وبنية تحتية للدفاع الساحلي الإيراني. موانئ جاسك وكونارك وتشابهار منافذ لإيران ونفطها على بحر عمان والمحيط الهندي بعيداً عن منطقة هرمز، تؤمن لها بالوقت نفسه إشرافاً على حركة ناقلات النفط قبالتها، وفيها مقرات للبحرية. وعلى الطرف الآخر للمياه الخليجية يفتح ميناء أبو شهر وإمام خميني بوابات للبضائع الأساسية ومن بينها النفط. معظم هذه المواقع تعرضت لعدة موجات من الهجمات، وبالنظر إلى مواصفاتها وأهميتها يمكن قراءة جغرافية الأهداف ومنطق الاستهدافات. بدأت الولايات المتحدة باستراتيجية تعطيل الرصد الساحلي ومنصات الصواريخ والمسيرات في محاولة لإضعاف أدوات التحكم الإيرانية بالملاحة، كما نقلت القيادة المركزية الأمريكية. تزامن ذلك وتشديد الحصار البحري للضغط على المرافق الإيرانية في مسعى لتحقيق الهدف الاقتصادي المنشود. وحين عادت الحرب بمفهوم ضربة مقابل ضربة، استهدفت إيران الناقلات وركزت أمريكا على البنى التحتية للموانئ والجزر، وانتقل الصراع نحو معادلة ناقلة مقابل ناقلة. فلم تعد إيران وحدها من تستهدف السفن التي تخرج عن طرق العبور المحددة، بل هددت أمريكا طهران بإغراق ناقلاتها، وهو ما يعني مسعى آخر لخنق الإمدادات الاقتصادية قد يصبح أقوى إن اجتمع استهداف ناقلات النفط بضرب السفن التجارية الإيرانية.
1: نرحب بضيوفنا الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، والسفير جو يهود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. أهلا بكما. وأبدأ مع سيادة السفير، انطلاقا من التصريحات التي خص بها وزير الطاقة الأمريكي أو رد على سؤال الجزيرة بخصوص نظرة واشنطن لهرمز، قال تم تعطيل الورقة، تم انتزاع الورقة التي تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية ورقة ضغط. هل الأمر بهذه البساطة؟
5: كلا، بكل تأكيد لا، ليس بهذه البساطة. أعتقد أن كلا الطرفين يحاولان أن يقولا أن المضيق هو شيء يختلف عما هو عليه. بالنسبة إلى إيران، المضيق مغلق بشكل كامل.

0: مرور لأي سفينة. طبعا هذا غير صحيح. بالنسبة إلى دونالد ترامب، كل السفن تعبر باستثناء السفن المفروض عليها الحصار البحري الأمريكي، وبكل تأكيد هذا غير صحيح أيضا. إن نسبة عبور السفن هي أقل من ثلث ما كانت عليه قبل 28 من شباط فبراير عندما تم شن هذه الحرب. ولكن صحيح، إذا ما شاهدنا التصريحات الإيرانية والتصرفات الإيرانية وكيفية العمل من خلال الوكلاء في اليمن وفي العراق للضغط بشكل كبير على المملكة العربية السعودية من خلال الحوثيين ومن خلال قصف خطوط أنابيب النفط، هذا بسبب الشواغل الإيرانية، لأن قبضة إيران على المضيق بدأت تتلاشى، ولذلك تعمل إيران على توسيع النزاع أفقيا.
1: دكتور عاطفة، كيف تنظرين لهذا التحليل أو وجهة النظر التي تقول بأن إيران شعرت بأن هذه الورقة ربما تنفلت من يديها كما يريد الأمريكيون وكما يقول وزير الطاقة الأمريكي، وبالتالي بدأت تحركات يقول ضيفنا إنها تصعيدية في المنطقة؟
0: أنا أتفق مع حضرة السفير، بالفعل هناك تحول في المعطيات في منطقة المضيق، ولكن ذلك لا يعني أن إيران ليس لديها سيطرة على هذا الموضوع. طبعا هناك حركة للمرور، ولكن المضيق بسيطرة إيرانية، وهناك أيضا شراكات بين بعض الجهات وإيران، وهناك تواصل مع السلطات الإيرانية، بالإضافة إلى الأنباء غير الرسمية بأن الجهات تدفع لإيران لكي تعبر السفن في المضيق. إذن هناك بعض الأنباء بخصوص العلاقات التي تنسج مع إيران من خلال هذه الأطراف.
1: وهذا يقودنا للحديث عن ما تم تأجيله من اجتماعات. أنت بالأمس كنت تقول بأنه لا، ليس منطقي هذا الاجتماع باعتبار الظروف المحيطة به، ورد فعل دول الخليج حتى الآن يقول بأن الوقت غير مناسب. إيران تقول أنها تحتاج إلى مزيد من التوافق. لماذا الولايات المتحدة الأمريكية لا تنظر لهذا الاجتماع باعتباره جزءا أساسيا لأي حلول؟
0: أعتقد أن دونالد ترامب كان مرتاحا للغاية لهذا السبب، ولم يتشدد في نبرته عندما تحدث عن هذا الاجتماع كما يفعل عادة بخصوص التطورات في الأقليم. ربما يشاطرني نفس الشعور، هذا الاجتماع لم يكن ليحصل أصلا، لأنه من غير الطبيعي أن تدعو إيران لاجتماع في عمان من دون دعوة عمانية لعقد هذا الاجتماع، ومباشرة بعد قصف لميليشياتها، لميليشيات إيران للمملكة العربية السعودية من الجنوب ومن الشمال، وبالتالي القول هذا ما سوف نفعله في مضيق هرمز الآن. وبكل تأكيد المملكة العربية السعودية قالت كلا لن نفعل ذلك، ونحن أيضا لن نتفاوض تحت التهديد. ولذلك اقتباسا تم تأجيل الاجتماع، ولكن في الحقيقة أنا لا أعتقد أن الاجتماع سوف يحصل وفقا لهذه الظروف.
1: من وجهة نظرك سيد عاطفة، لماذا تأجل الاجتماع؟
0: أنا أعتقد أيضا بالفعل أن هذه المسألة التي ترتبط بمضيق هرمز ليست بالمسألة السهلة لكي تحل بهذه الطريقة من خلال الدعوة إلى اجتماع من هنا أو هناك. طبعا كانت النتيجة لتكون إيجابية لو حصل ذلك، ولكن في الحقيقة نحن نشهد تصدعا في الإقليم في هذه المنطقة، وبالتالي التوصل إلى أي قرار بخصوص التطورات في المنطقة بحاجة إلى توافق في الآراء، وهو صعب المنال. من الجانب الإيراني يقولون إن العمانيين قبلوا ب

0: بشروط إدارة المضيق، وأن عمان تتواصل مع السعوديين ومع شركاء الآخرين في الإقليم، ولذلك ترى أن التنسيق قائم لتنفيذ أي تدابير للإدارة. ولكن المشاورات أثبتت أن الموقف ليس موحدا، وهناك صعوبة في التوصل إلى هذه النتيجة.
1: لكن تجميد الجهود في هذه المرحلة ألا يضعف فرص طهران في التحرك والمناورة وتبقى أمام الضغط الأمريكي؟ أتحدث عن الجهود التي كانت تبذلها إيران، كانت ستتيح لها المجال للحديث عن قدرتها على إدارة المضيق ضمن إطار هذه الاجتماعات. تجميد هذه المرحلة من الاجتماعات ألا يضعف فرص المناورة بالنسبة لإيران وتبقى أمام الضغط الأمريكي الواضح الآن، الخنق الاقتصادي؟
0: في الواقع أعتقد أن الطريقة الوحيدة التي من خلالها يمكن أن تحل المشكلة هي من خلال التوصل إلى اتفاق مستدام حول كيفية التصرف في المنطقة، وذلك من خلال التعامل مع التصدعات في المواقف التي برزت بين البلدان المختلفة في المنطقة. طبعا إن التعاون مهم، ونحن نرى أيضا ما حصل بين المملكة العربية السعودية وتركيا، والإسرائيليون يحاولون أن يستفيدوا من كل مشكلات في المنطقة، ولذلك تحاول الأطراف أن تتعاون للتوصل إلى حل في النهاية.
1: الرهان على الضغط الاقتصادي هل يمكن أن ينجح؟ ألا تعتقد بأن إيران ممكن أن تجمد من طرفها أيضا أي حلول ونبقى عالقين في هذه الحالة من الحرب اللاسلم؟
0: ما من سابقة تاريخيا لضغوط اقتصادية لوحدها تجدي نفعا لجهة تغيير سلوكيات حكومة متجذرة في مكانها، وبالتالي أنا لا أعتقد أن الاقتصاد أو أن الضغط الاقتصادي لوحده سوف يؤدي إلى إحداث الفارق. أعتقد أن الإيرانيين سوف يستمرون بالتصعيد وبتوسيع رقعة النزاع، وإذا ما فعلت ذلك إيران، الهدف المنطقي التالي هو نقطة الخنق الأخرى في المنطقة، ألا وهي قناة السويس، وهذا سوف يغضب حكومة إقليمية أخرى. في هذه الحالة نتحدث عن الحكومة المصرية. يبدو أن إيران عقدت العزم على توسيع رقعة النزاع ظنا منها أن العالم سوف يتوحد في ائتلاف ضد دونالد ترامب لكي يقدم هو التنازلات، ولكن يبدو أن العكس هو ما يحصل ببطء.
1: شكرا جزيلا لكم السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، ونشكر الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. إلى التطورات في اليمن، حيث قال الناطق باسم أنصار الله الحوثيين إن الجماعة ستواصل استهداف التحشيدات السعودية حتى وقف العمليات العسكرية ورفع الحصار. وكانت وكالة الأنباء اليمنية نقلت عن مصدر عسكري قوله إن القوات الحكومية استعادت مواقع غربية تعز وتتقدم إلى مناطق جديدة جنوب غربي المحافظة. معنا في المتابعة من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. أهلا بكم، أبدأ مع ياسر حسن وآخر التطورات.
2: نعم، آخر التطورات ما أعلن عنه مساء أمس، أعلنت القوات الحكومية إنها سيطرت على مواقع جديدة في غرب تعز، وتلك المواقع هي باتجاه وتقدمت باتجاه بني عمر. أيضا استعادت مواقع مطلة على جبل جرداد في منطقة الشمايتين، ويأتي ذلك في ظل أيضا غارات جوية شنها سلاح الجو اليمني على مواقع الحوثيين غرب تعز، منها في مناطق حيفان والمواقع المطلة أو القريبة من جبل جرداد، وأيضا تواصل الغارات فيما أسمي بصندوق القتل في الساحل الغربي. هناك أيضا غارات شنها الطيران على مواقع للحوثيين، وقال إنه استهدف آليات وتجمعات للحوثيين في المخا وفي ذباب وفي الساحل الغربي بشكل عام. أيضا كان الطيران قد أغار على مناطق واقعة غرب تعز، وأيضا مناطق واقعة في مديرية حيفان وفي الشمايتين أيضا وفي جبل حبشي. أيضا كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد صرح أن الحرب لن تنتهي، وأن الحرب لن تكون معركة واحدة، وإنما الدولة مصرة ولا بد أن تستعيد السيادة على كامل الأراضي اليمنية. كما وجه رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، وجه محافظي المحافظات، وجه القادة العسكريين إلى احتواء النازحين وإلى صرف الرواتب بشكل عام، وأيضا وجه بالاستنفار والاستعداد لمعركة جديدة ولاستئناف الحرب مع ضد الحوثيين بعد أن سيطر الحوثيون على أجزاء كبيرة من الساحل الغربي. أيضا المنظمات المحلية والدولية أكدت الوضع المأساوي للنازحين، وكذلك طالبت بتقديم العون والمساعدة للنازحين الذين يتكدسون في بعض المناطق، والذين نزحوا بأكثر من 80,000 نازح خرجوا من ديارهم كما قالت منظمات دولية ومحلية، وأيضا اللاجئون الذين ذهبوا إلى جيبوتي والذين يقدر عددهم بأكثر من 2,000 لاجئ وصلوا إلى جيبوتي بحسب الصليب الأحمر الدولي وكذلك الهلال الأحمر الدولي. وأيضا كما قالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، قالت إن هناك أكثر من 2,000 من اليمنيين وصلوا إلى جيبوتي معظمهم من النساء والأطفال، وقالت أيضا إن هناك 150 من المدنيين قتلوا. نعم. في الفترة من الثالث من سبتمبر حتى الآن قتل 150 من المدنيين وأصيب 200 آخرون أيضا.
1: ياسر حسن من تعز، شكرا جزيلا لك. نبيل يوسف، ما المعلومات المتوفرة من صنعاء؟
3: نعم عبد السلام، القوات المسلحة وعلى لسان الناطق العسكري لها العميد يحيى سريع أكد بأنهم نفذوا عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي، وتحديدا استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعشرات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، وأكد بأن هذه العملية قد استهدفت حظائر الطائرات واستهدفت أيضا مرافق وبنى تحتية في هذه القاعدة العسكرية بالإضافة إلى رادارات، فضلا عن مخازن للذخيرة وأهدافا أخرى. وأكد أيضا بأن عملياتهم العسكرية سوف تتواصل، وأن هذا الاستهداف للعمق السعودي بهذه الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية جاء ردا على استهداف السعودية بطائراتها الحربية التي انطلقت من قاعدتي خميس مشيط وقاعدة الملك خالد وقاعدة الملك فهد أيضا في الطائف، واستهدفت عدة محافظات يمنية خلال الخمسة أيام الماضية، أو عدة محافظات واقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء بأكثر من 300 غارة جوية. وأكد بأن نوع هذه الطائرات هو F-15 بالإضافة إلى طائرات تايفون. وأضاف الناطق العسكري بصنعاء يحيى سريع بأنهم ستكون عملياتهم العسكرية القادمة أشد وأقسى، وسوف تتوسع سواء باستهداف التحشيدات العسكرية التابعة لقوات الحكومة في عدن في مختلف المناطق، أو باستهداف العمق السعودي. في سياق ذاته عبد السلام، كان هناك وسائل إعلام أكدت بأن عملية عسكرية، وسائل إعلام تابعة لصنعاء، عملية عسكرية نفذت اليوم في منطقة كهبوب وهي في مضيق باب المندب، ما أدى إلى سقوط نحو 9 قتلى وجرحى من بينهم في صفوف القوات الحكومية، من بينهم قادة ألوية كما أكدت الوسائل الإعلام التابعة هنا، وأن 4 من أفراد القوات التابعة للواء الرابع في مضيق باب المندب قد قتلوا، ومن بين القتلى قائد كتيبة في اللواء الرابع، وبالإضافة إلى قائد فصيلين حسب صنعاء. نعم عبد السلام.
1: نبيل يوسف مراسل الجزيرة من صنعاء، شكرا جزيلا لك. نبقى في ذات السياق، ينضم إلينا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أهلا بك أحمد. ما الذي يراقب الآن في هذه التطورات؟
4: هناك معطيات دخلت خلال الثلاث الأيام الماضية منذ سيطرة الحوثيين على ساحل المخا وعلى ساحل باب المندب وعلى المناطق التي تقع غربي تعز. هذه المعطيات طبعا إذا ممكن أن نقرأها، طبعا هناك ثلاث مراحل حصلت منذ 3 سبتمبر: الهجوم المباغت الحوثي، الهجوم المعاكس الحكومي، ثم التمدد الحوثي في هذه المناطق، ونحن الآن أمام ما يمكن أن نسميه انفجار الصراع في أي لحظة. لماذا أقول

انفجار الصراع في أي لحظة، لأن القوات الحكومية تعد حشودها في مناطق كثيرة يعني بما يشبه الطوق حول الحوثيين، ولأن الحوثيين أيضا يحاولوا أيضا الآن أن يثبتوا مواقعهم وأن يحشدوا في هذه المناطق. بمعنى أنك عندما تنظر إلى هذه الخريطة تتمدد

0: الوزعية وغيرها. وأيضا الآن هناك التفاف من قبل الحكومة، ولكن التفاف في بعض المناطق، لا نستطيع أن نقول التفاف استراتيجي. هذا تقييمي بأن المنطقة كلها، الحديدة، تعز، غربي تعز أيضا بالوصول إلى بوابات عدن ولحج، هذه ملتقى خرائط باتجاه البحر الأحمر. وتعرف طبعا البحر الأحمر يعني باب المندب يلتقي بالبحر الأحمر ثم محيط الهند، خليج عدن ثم المحيط الهندي، ثم هو على تماس مع ساحل أفريقيا. إذن نحن أمام تفجر صراع وتوسع صراع. والحديث عن هذه المنطقة عموما في كل التواريخ اليمنية كان يعني تفجر صراع واتساع الصراع في هذه المناطق. يعني إذا حدث وأن سيطر يعني سيطرت جهة ما في هذه المنطقة، هذا يعني أنها ستتحكم بها، ستتحكم بالمضايق المائية وبالممرات البحرية، ما يعنيه ذلك كما قلت لك للبحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، وأيضا باتصاله أيضا بقناة السويس وبالساحل الأفريقي. إذن نحن في المرحلة القادمة بالتأكيد سنشهد الكثير من التصعيد، ولكن يبدو أن الطرفين يعني لديهم توقيت معين لدخول هذا الصراع.
1: بالمقارنة بالصراعات السابقة والحروب السابقة وأيضا الشد والجذب والسيطرة على مناطق وخسر والخسارة فيها، هل يمكن فهم نمط هذه العمليات في هذا السياق؟
0: نمط هذه العملية تحديدا هو يشبه نمط سقوط صنعاء، تسليم واستلام، هذا ما يمكن أن نقوله الآن. صنعاء عندما سقطت في 21 سبتمبر 2014 يعني حصل تآمر من أطراف معينة فسقطت صنعاء وكان الجميع يشاهد. المخا أيضا سقطت بنفس الطريقة، يعني عندما تسلم قوة كبيرة يعني مكونة من 50 أو 40 ألف كما تقول التقارير الحكومية هذه المنطقة لجماعة مثل جماعة الحوثي، فهذا يعني أن القوات هذه كان هناك اتفاق، كان هناك اختراق، لكن النمط الآن مختلف. لماذا؟ لأنه جاء ضمن معادلة إقليمية كاملة، بمعنى أن إيران لها علاقة بهذا الأمر لأنها أعلنت أكثر من مرة، ولأن مستشار المرشد وأيضا قادة إيرانيين كثر هنأوا الحوثيين بهذا الأمر، ولأنه هذا الأمر يجلب الاهتمام، لأن هناك صراع أصلا في المنطقة، يعني ما يتعلق بمضيق هرمز، باب المندب، بالضغوط الاستراتيجية وغيرها. فهذا نمط مختلف سيفجر الصراع وسيتوسع الصراع بشكل كبير.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي، محرر شؤون اليمنية في قناة الجزيرة. كشف تقرير لشركة أنثروبيك الأمريكية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي رصدها خلية في شمال اليمن استخدمت نموذج كلود في محاكاة لتطوير 3 برامج أسلحة موجهة. وقالت أنثروبيك إن الخلية أجرت اختبارا لصاروخ موجه ميدانيا ورجحت فشل التجربة، كما أعلنت حظر الحسابات المرتبطة بالخلية. المزيد في تقرير عبد القادر عرض.
2: اليمن، جبهات ملتهبة خصوصا في الساحل الغربي، وأخبار متلاحقة جعلت جغرافيا السيطرة والتقدم تتغير بشكل متسارع لا تترك للمراقبين نفسا لتحليلها. فمن جنوب الحديدة إلى المخا فباب المندب تلفت تطورات عسكرية وتقدم معلن لأنصار الله الحوثيين. ترتفع معها تساؤلات بشأن القدرات والأدوات المستخدمة على أرض المواجهات وخلف جبهات القتال والصواريخ والطائرة المسيرة. تكشف شركة أنثروبيك الأمريكية عن جبهة مختلفة تماما، الذكاء الاصطناعي. أنثروبيك للتذكير متخصصة في الذكاء الاصطناعي، طورت نموذج كلود المنافس لشات جي بي تي، وترصد عبر أنظمتها محاولات إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات أمنية وعسكرية. يقول تقرير للشركة إنها اكتشفت خلية هندسية حددت موقع نشاطها شمال اليمن، واستخدمت نموذجها كلود للمساعدة في تطوير 3 برامج لأسلحة موجهة. البرنامج الأول كان لتطوير صاروخ تكتيكي موجه يعتمد على حاسوب طيران منخفض التكلفة من فئة المكونات المستخدمة في الهواتف. أما الثاني فكان أكثر طموحاً وركز على محاكاة صاروخ باليستي متعدد المراحل بهدف معلن يتجاوز مداه 2000 كيلومتر. والثالث عائلة صاروخية أطلق عليها المطورون اسم R2000، وتتضمن عدة نسخ إحداها مرتبطة بمركبة انزلاقية فرد صوتية. تقول أنثروبيك إن النشاط كان جزءاً من جهد تطوير مستمر ومترابط، فقد استخدمت الخلية نموذج كلود بدلاً من مهندس برمجيات بشريين لتطوير ما يعرف بمنظومة التوجيه والملاحة والتحكم. المثير في التقرير أن الخلية لم

0: تستخدم نسخة واحدة من كلود بل عدة نسخ في الوقت نفسه. كما لو تعلق الأمر بفريق هندسي صغير افتراضي يكتب فيه أحدهم الشفرة ويجري آخر الأبحاث ويراجع الثالث ما كتبه الأول. أخطر ما رصدته أنتروبيك هو أن البرنامج تجاوز مرحلة المحاكاة جزئيا، فالخلية أجرت اختبار إطلاق حي لصاروخ موجه داخل اليمن وفق تقييمها يبدو أنه فشل. دليلها في ذلك عودة المطورين خلال ساعات من عملية الإطلاق إلى كلود لتحليل أسباب فشل التجربة. المسار الثاني للخلية كان أكثر طموحاً بعملها على محاكاة صاروخ باليستي متعدد المراحل للوصول إلى مدى يزيد عن 2000 كيلومتر. المدى ينقل البرنامج إلى قدرة تغطي مساحة واسعة جداً من الشرق الأوسط انطلاقاً من اليمن. لكن مرة أخرى تشدد أنتروبيك على أن الأمر ليس إثباتاً لامتلاك صاروخ عامل فعلياً بهذا المدى. أعلنت أنتروبيك إغلاق الحسابات المرتبطة بالخلية وطورت إجراءات للكشف عن أنماط مشابهة مشاركة المعلومات مع جهات حكومية وشركاء في القطاع، لكن منع الحساب لا يعيد البرنامج بالضرورة إلى نقطة الصفر. فقد اكتشفت الشركة مشكلة أكبر، وهي تمكن المطورين من تجميع أدوات محاكاة في برنامج مستقل يمكن تشغيله في نظام لا يرتبط بالنت ودون الحاجة إلى كلود. وتصف النتيجة بأنها نوع من نموذج رقمي يحاكي النظام الحقيقي ويسمح بإجراء قدر كبير من التجارب والتطوير افتراضيا. لا يمكن فصل تقرير أنتروبيك عن ساحة اليمن الملتهبة، إذ أضحى الذكاء الاصطناعي كما يبدو أداة وجزءا من معادلة السيطرة والتقدم. لم يعد هذا الذكاء أداة تسأل عن السلاح، بل أداة تشارك في هندسته وتطويره.
1: في سوريا قال مراسل الجزيرة إن عدة مناطق ومحافظات شهدت احتجاجات على قرار رفع أسعار المشتقات النفطية الذي دخل حيز التنفيذ أمس، وقطع محتجون طريق دمشق حلب الدولي لبعض الوقت والطريق المؤدية إلى معبر باب السلامة مع تركيا. نقف على المشهد من أمام إحدى محطات الوقود في دمشق مع مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام. أهلا بك أدهم، ضعنا في سياق ما يجري.
2: نعم عبد السلام، اليوم يعني كان هناك دعوات لاحتجاجات شعبية في عدة مناطق سورية، ولكن حتى هذه اللحظة لم يسجل أي نقطة احتجاج خلال الساعات الماضية. مساء أمس كان هناك يعني أكثر من 30 نقطة احتجاج على رفع أسعار المحروقات في عدة مناطق شملت محافظة إدلب المدينة، إضافة إلى منطقة معرة النعمان وخان شيخون، إضافة إلى عدة مناطق في شمال شرق سوريا، ريف حلب الشمالي، إضافة إلى الحسكة ودير الزور. كان هناك قطع للطرقات الدولية والطرقات العامة، كان هناك أيضا مظاهر الاحتجاج بحرق إطارات للسيارات ويعني قطع طرقات لساعات قبل أن يعاد فتحها من قبل وزارة الداخلية وأمن الطرقات العامة. كل هذه الاحتجاجات كانت على رفع أسعار المحروقات وخصوصا مادة الديزل بأكثر من 40% تقريبا، وهو ما انعكس بشكل مباشر على عدة قطاعات في مناحي الحياة المعيشية، لربما أهمها والتي تأثرت خلال ساعات على وسائل النقل العامة، حيث زادت التعرفة على المواصلات العامة بأكثر من 40%. على سبيل المثال الحافلات التي كانت تقل المواطنين إلى عملهم بين مدينة وأخرى زادت على سبيل المثال من 5000 ليرة سورية إلى 8000 ليرة سورية. هذا فيما عدا عن ما باقي القطاعات كعمليات نقل المحاصيل الزراعية، المنتجات الزراعية بين المدن وإلى الأسواق، كل ذلك ساهم في ارتفاع هذه السلع بشكل مباشر. لابد هنا أن ننوه بأن مصدر حكومي رسمي قال الجزيرة بأن مادة الخبز لن يطرأ عليها أي تغيير وستبقى مدعومة لتحافظ على سعرها الثابت ولن تتأثر بزيادة المحروقات. المطالبات الشعبية هي بالعودة عن هذا القرار بما يراعي يعني متوسط دخل المواطن السوري الذي يعاني من أوضاع معيشية صعبة ورواتب أيضا متدنية للموظفين. هذا فيما عدا عن التداعيات التي ربما تطال الصناعات الثقيلة، المعامل، المصانع، كل ذلك لم يتم رصده حتى هذه اللحظة، ولكن ربما إن بقيت التسعيرة على وضعها الحالي ربما هذه القطاعات ستتأثر بشكل

0: بشكل كبير. إذا هي أيضا مشكلة مركبة عبد السلام، نتحدث عن وزارة وقطاع ثقيل، قطاع متداعي خلال السنوات الماضية. وزارة الطاقة، وزير الطاقة محمد البشير عزى هذا الارتفاع إلى يعني مشكلة داخلية، وهي إعادة صيانة محطة بانياس التي كانت يعني تدعم المحافظات بالمشتقات النفطية. هذه الصيانة ربما تحتاج من شهرين إلى 3 أشهر، وأيضا يعني صعوبة تأمين المشتقات النفطية جراء الحرب الأمريكية الإيرانية، وأيضا ارتفاع الأسعار عالميا. كل ذلك أدى إلى يعني هذه المشكلة المركبة، وأيضا الاحتجاجات. سيكون الخميس المقبل جلسة لمجلس الشعب، سيكون هناك جلسة استماع لوزير الطاقة محمد البشير، وربما يكون هناك تعديلات على التسعيرة الجديدة التي يعني أعلنت عنها وزارة الطاقة مساء يوم أمس.
1: أدهم أبو الحسام مراسل الجزيرة من دمشق، شكرا جزيلا لك. إلى الضفة الغربية، حيث أظهر تحقيق أجرته منظمة بيت سيلم الحقوقية أن مؤسسات إسرائيلية تتبع استراتيجيات تقوم على محو الفلسطينيين كشعب في الضفة. من خلال التحقيق عمل طاقم الجزيرة مع بيت سيلم ميدانيا لرصد الوسائل التي تستخدمها إسرائيل في الضفة الغربية، والوسائل هي التطهير العرقي والترهيب والخوف وفرض القيود على الحركة والخنق الاقتصادي وتفتيت البنى السياسية والاجتماعية.
2: أحلامهم بسيطة، أن يعودوا إلى بيوتهم حتى لو كانت في مخيم هجروا منه قصرا. أكثر من 20 طفلا لا معيل لهم إلا العم الأوسط قيس. 2 اغتالهما الاحتلال، وعند محاولة الثالث أن ينقذهما اعتقل وهو جريح، والخامس شهيد، والجد أسير، وزوج الأخت شهيد. اليوم تشتتوا، كل عائلة في بيت مستأجر ولا تملك ثمن الإيجار بعد قطع الرواتب والمخصصات.
3: اليوم كلهم غايبين، بلحظة بتقلب حياتنا جحيم. احنا بدل ما بكينا في بيت واحد، اليوم احنا في 4 بيوت، كل أسرة في بيت، كل بيت بدفع أقل شيء 1000 شيكل غير المي والكهرباء.
2: فجر الاحتلال البناية التي كانت تملكها عائلة السلطة وتعيش فيها في مخيم طول كرم. أكثر من 40,000 فلسطيني هجرهم الاحتلال من مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس، أصبحوا نازحين لا يملكون منزلا ولا عملا. مزقت العائلات وقطعت الرواتب التي كانت تصرفها السلطة الفلسطينية كرواتب الموظفين ومخصصات أسر الشهداء والأسرى بعد قرصنة إسرائيل أموال المقاصة. من أقصى شمال الضفة الغربية إلى جنوبها رصدنا الواقع الذي أعلنت منظمة بيت سالم الحقوقية أنه يعرف بالمحو.
4: 3 بوابات في أقل من 1.5 كيلومتر، والنتيجة عزل القرى والبلدات بالكامل عن بعضها. المفاتيح إما مع الجندي أو المستوطن. وفق منظمة بيت سالم الإسرائيلية، فإن منظومة الاحتلال تستخدم وسائل عدة لتطبيق ما أصبح يعرف بالمحو.
2: أكثر من 1000 حاجز وبوابة، إضافة إلى الجدار العازل، تعزل الفلسطينيين عن بعضهم وعن مدنهم وبلداتهم وعن أراضيهم ومصادر رزقهم. محمد مزارع من بني مئات آلاف المزارعين لم يعودوا يتمكنون من قطف الثمار وتصديرها. بؤر استيطانية وبضعة مستوطنين قضوا على الحياة.
5: خسرنا حوالي 1500 دولم هان، بالمجمل خسرنا 15,000 دولم في حلحول من 7 بؤر استيطانية موجودة. كل أراضي حلحول الشرقي الالتفافي ما بنقدرش نوصلها. بعض الأراضي إذا بنتمكن نشتغل فيها، يا إما بقطعوا الأشجار أو برشوها مبيدات أعشاب بموتوا الأشجار كامل. الخسارة حلحول بتنتج حوالي 60 مليون شيكل من العنب ومن ورق العنب، لأنه عندنا احنا يعني منتجين أساسيين. بالواقع عندنا تقدير الخسارة بحوالي 40 مليون شيكل. هاي الدرون أوزعوها عليهم حديثا، إذا كان أي مزارع موجود في أرضه بيطلعوها بيستكشفوا كم شخص موجود، إذا كان العدد قليل بهاجموهم، إذا كان عدد كبير ممكن يستدعوا الجيش، لأنه شافنا موجودين هون.
2: بفعل الطائرات المسيرة التي أطلقها جيش الاحتلال والمستوطنون، اضطررنا إلى مغادرة مدينة حلحول والانتقال إلى أقصى جنوب الضفة. وبفعل تحكم الاحتلال في المعابر الحدودية والحواجز وقرصنة الأموال، أغلقت عشرات المدارس وتضرر القطاع الصحي. مستشفى الميزان في الخليل كان يقدم الخدمات الطبية لأكثر من 500,000 فلسطيني، لم يعد الأطباء والمرضى يتمكنون من الوصول. أما الأجهزة الطبية للأمراض الصعبة والعمليات الجراحية فتوقفت، ومستودعات الأدوية شبه فارغة.
6: وعدم وجود المال الكافي لتسديد المستحقات على المستشفيات. رقم 2، التنقل لوجستيا صعب، تنقل الطواقم الطبية والمرضى في نفس الوقت، تنقلهم في صعوبة. رقم 3، اللي هو التجهيزات اللي بتحتاجها أو الأجهزة اللي لتصليح الأجهزة، مثلا جهاز القسطرة بده تيوب، بدك 6 شهور لتأخذ الترخيص تصريح عشان تقدر تجيبيه من تل أبيب.
2: وعند التنقل على الطرق الرئيسية نجد أن كل البلدات والمرافق لم تعد تشاهد، هدمت أو حوصرت بشوارع لا يسلكها إلا المستوطنون، والهدف فتح الطرق لربط المستوطنات والبؤر ببعضها فتتمدد على حساب الحيز الفلسطيني. تحقيق أجرته منظمة بيت سالم الحقوقية الإسرائيلية، وعمل طاقم الجزيرة معها ميدانيا لرصد الوسائل التي تستخدمها منظومة الاحتلال لمحو الفلسطينيين كجماعة: التطهير العرقي، الترهيب والخوف، فرض القيود على الحركة، الخنق الاقتصادي، وتفتيت البنى السياسية والاجتماعية.
7: توثيقات عبر عشرات السنين من عمل بيت سالم وجمع آلاف عشرات آلاف الإفادات، وفي السنوات الثلاثة الأخيرة تم جمع 2000 إفادة بتلخص الواقع في داخل الضفة الغربية. توصلنا إلى نتيجة بأنه هناك في منظومة محو للوجود الفلسطيني من خلال تكريس السيطرة اليهودية الكاملة على الحيز، وتفتيت الوجود الفلسطيني إلى يعني شرذمة الوجود الفلسطيني إلى كنتونات منفصلة ومنعزلة عن بعضها البعض. هذا ضمن إطار عملية المحو.
2: عدنا لقيس وأطفال عائلة السلطة بعدما رصدناه في هذا التحقيق. ما سمعناه هو الخلاصة.
8: احنا تقريبا احنا ممحيين، ضايل منا يعني جزء بسيط، يعني ضايل اخر سطر، يعني زي ما بيقولوا احنا روايه قاعده بتنتهي.
2: جبال مديري الجزيره، الضفه الغربيه.
1: دعا رؤساء وزراء اسكتلندا وويلز وايرلندا الشماليه الى حق تقرير المصير لشعوبهم، وفي اجتماع عقدوه في كارديف بمقاطعه ويلز دعا رؤساء الحكومات حكومة المملكة المتحدة إلى الاستعداد للتغيير الدستوري في كل دولة. كما أكد القادة الثلاثة أن مستقبل بلدانهم ينتمي إلى الاتحاد الأوروبي. معنا في المتابعة من لندن مراسلة الجزيرة مينا حربلو. أهلا بك مينا. نحاول أن نفهم السياقات التي جاءت فيها هذه الاجتماعات والتصريحات إثر تصريح الرئيس الأمريكي من دبلن.
9: نعم فعلا، أولا هذه قمة تاريخية بامتياز لأنها المرة الأولى التي يجتمع فيها قادة حكومات الأقاليم التي تتمتع بحكم ذاتي في المملكة المتحدة، وهم على رأس أحزاب قومية وضعت على رأسها وعلى رأس أجندتها الاستقلال عن المملكة المتحدة. اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية هي الأقاليم التي الآن يطالب زعماؤها بالاستقلال عن المملكة المتحدة، ذلك لأن المملكة المتحدة في اعتقادهم وويستمنستر تحديدا هنا في لندن لم تعد تلبي مطالب يعني واحتياجات هذه الأقاليم، وأن النتائج الانتخابات مايو التي فاز فيها القوميون في ويلز تحديدا حزب بلايد كومري الذي فاز ب يعني وصل إلى السلطة يعني بعدما كبد حزب العمال هزيمة تاريخية،
1: هذا الحزب هو الآن الرئيس الأمريكي جي دي فانس.
10: وزير الحرب وكذلك بما تقوم به القيادة. سنتحدث لاحقا، شكرا لكم على حضوركم.
1: إذن كان هذا نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس متحدثا قبل مغادرته، ويقول نواكب ما يحصل في اليمن ومع السعوديين وتواصلنا مع الحوثيين، وهذه الأمور ستبقى تحت المتابعة. هذا هو التصريح لجي دي فانس. نعود لمتابعة أيضا ما يحدث في المملكة المتحدة مع أمينة حربلو.
9: نعم، كنت أقول بأن هذه القمة تاريخية، ذلك لأن نتائج الانتخابات الماضية في ماي التي جاءت بالسلطة، جاءت بحزب قومي في ويلز إلى السلطة، شجعت القوميين في اسكتلندا وأيضا في إيرلندا الشمالية من أجل تنظيم هذه القمة، من ولا حيث وقعوا مذكرة تفاهم تلزم أحزابهم بالعمل الوثيق من أجل تحقيق أهداف مشتركة، لعل أهمها هي قضية دعم حق شعوبهم في تقرير مصيرها. هذه القمة اليوم أيضا انتقد خلالها الزعماء وهم رؤساء الحكومات في الأقاليم التي كما ذكرت تحظى بحكم ذاتي في المملكة المتحدة، انتقدوا خلالها حكومة ويستمنستر هنا في لندن، وقالوا بأن عليها أن تبدأ بالاستعداد وتخطط لمسار دستوري يسمح لدولهم بتحديد مصيرهم ومستقبلهم. هذه يعني القمة اليوم تأتي بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها بأنه تحدث فيها عن قضية استقلال إيرلندا الشمالية عن المملكة المتحدة وأن تتوحد مع جمهورية إيرلندا. الشين فين الذين يقودون هذه الحملة الآن من أجل استقلال إيرلندا الشمالية عن المملكة المتحدة والوحدة مع جمهورية إيرلندا يقولون بأن الوقت قد حان، بأن يعني بأنني قد أوشكت نهاية ويستمنستر وقبضتها على هذه الأقاليم. ولكن هذا الأمر اليوم لا يأتي غريبا، لا سيما وأن الاسكتلنديين في عام 2014 قد انتزعوا من حكومة ويستمنستر استفتاء على يعني البقاء في المملكة المتحدة، على الانفصال من المملكة المتحدة، لكن 55% من الاسكتلنديين حين ذاك صوتوا لصالح البقاء في المملكة، لكن بعد استفتاء بريكزيت عام 2016 عادت النعرة القومية، ويعني أذكتها النعرة القومية هناك بحيث أصبح القوميون يطالبون بالاستقلال عن المملكة المتحدة. ولكن بالنسبة لحكومة أندي بيرنم، متحدث باسم حكومة أندي بيرنم قال بأن الحكومة ملتزمة بالوحدة وتماسك المملكة المتحدة، لكن يبقى هذا قيد يعني مشكوكا فيه، ذلك لأن أندي بيرنم نفسه تحدث في البرلمان هذا الأسبوع وقال بأن هناك مسارا دستوريا يسمح مثلا لإيرلندا الشمالية بأن تنظر في قضية الانفصال عن المملكة وعن المملكة وتنضم إلى الجمهورية، جمهورية إيرلندا. ولكن في هذه الأثناء نحن نسمع من القوميين الاسكتلنديين وأيضا من الويلزيين بأن مسار الاستقلال ماض وأنهم ملتزمون بتنفيذ هذه الأجندة التي جاءت بهم إلى السلطة تحديدا سواء في اسكتلندا أو في ويلز. ولكن يبدو أن الاسكتلنديين يستعجلون هذه قضية الاستقلال عن المملكة المتحدة وإجراء استفتاء، على عكس الويلزيين القوميين في ويلز الذين يريدون طرح الموضوع على الشعب في ويلز من أجل تحديد يعني ما إذا كانوا يرغبون في هذا الاستفتاء وتحديد موعد زمني لإجراء هذا الاستفتاء. لكن نعلم بأن الاسكتلنديين يريدون إجراء استفتاء خلال الخمسة أعوام المقبلة.
1: شكرا جزيلا لك، كانت معنا من لندن. هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة.
11: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضا، جرى اختيار مثل هذه الوسائل، هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.

0: دخل كسر الباب، بلش فيها ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
1: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسال، الله ما معطيك لينا.
2: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
3: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد منذ النكبه.

تأتي الأزمات بلا سابق إنذار، نسابق الزمن، ومهما بلغت جهودنا فحجم الكوارث يسبق يد العون. في صندوق الوقف نعيد صياغة العمل الخيري، نستثمر تبرعك في مشاريع آمنة وفق الشريعة الإسلامية لتكون يدك بالخير سباقة، فعطاء اليوم أمل يدوم للأبد. ابدأ وقفاً يبقى بعدك.

0: ساعة إخبارية جديدة مستمرون معكم في هذه التغطية للوضع في منطقة هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن. في آخر المستجدات، أعلن وزير الخارجية العماني تأجيل اجتماع إقليمي بشأن منطقة هرمز كان مقررا عقده اليوم في صلالة، وقال إن القرار جاء حرصا على تحقيق التوافق، مؤكدا الالتزام بتعزيز الحوار بما يدعم الاستقرار والتعاون في المنطقة. في طهران قال مسؤول بالخارجية الإيرانية إن تأجيل الاجتماع جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة وقرار مشترك من طهران ومسقط. في فيينا قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ردا على سؤال للجزيرة إن واشنطن انتزعت ورقة الضغط من إيران التي حاولت احتجاز الملاحة العالمية من خلالها. من ناحيته قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الوكالة تمد يدها لإيران لتوضيح المسائل المتعلقة ببرنامجها النووي. في اليمن قال مصدر عسكري حكومي لوكالة الأنباء اليمنية إن القوات الحكومية استعادت مواقع غربية تعز وإنها تتقدم في مناطق جديدة جنوب غربي المحافظة بإسناد جوي. من جهته أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالسعودية، وتوعد بمواصلة الهجمات حتى وقف العمليات العسكرية ورفع الحصار بحسب تعبيره. في غضون ذلك قال نائب الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تواكب ما يحصل في اليمن وإن الوضع سريع للغاية، وأضاف أن محادثات مباشرة أجريت مع الحوثيين بشأن التطورات الأخيرة مؤكدا أن واشنطن تراقب الوضع لضمان مصالحها. وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح نحو 94 ألف شخص في اليمن بسبب الصراع. في غضون ذلك قال قائد القوات البحرية الجيبوتية للجزيرة إنه لا يوجد حتى الآن تهديد مباشر للملاحة الدولية في باب المندب. في قطاع غزة أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في غارة إسرائيلية غربية مدينة غزة. الآن إلى التفاصيل والبداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ونتابع مستجدات المشهد مع مراسلنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومن البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة سريري لرصد أحدث المواقف على الجانبين. وأبدأ معك أمينة سريري.
1: نعم ازدهار، لربما أحدث التصريحات هي تلك التي أدلى بها نائب الرئيس جي ديفانس وتركيز على تحركات الحوثيين في منطقة البحر الأحمر. هذه هي لربما المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول أمريكي ويؤكد أن هناك تواصلا مباشرا بين الإدارة الأمريكية وبين الحوثيين. لم يفصح جي ديفانس عن طبيعة هذه المشاورات المباشرة مع الحوثيين، لكنه أضاف بأن هناك اتصالات مع دول المنطقة لبحث هذه التحركات الأخيرة للحوثيين وأيضا لرعاية المصالح الأمريكية في المنطقة، مشيرا إلى أن الوضع يتغير بسرعة. لربما هذه التصريحات تأتي في الوقت الذي يحذر فيه عدد من المشرعين خاصة الجمهوريين من محاولة تشتيت الانتباه وكسب الوقت من قبل إيران وحلفائها في المنطقة، إشارة بطبيعة الحال إلى الحوثيين وهذه التطورات في محاولة لكسب الوقت إلى حدود انتخابات التجديد النصفي وتشتيت الانتباه أو عن هذا الصراع المباشر ما بين واشنطن وبين طهران، هكذا يقول عدد من المشرعين الجمهوريين. لكن إلى حدود الساعة من غير الواضح حجم التدخل الذي تريد الإدارة الأمريكية أو حتى الجهد الذي تريد أن تبذله في هذا الملف، خاصة وأنه إلى حدود الأسبوع الماضي كانت هناك تحركات لعدد من العسكريين التابعين للقيادة المركزية وعلى رأسهم أيضا قائد القيادة المركزية برادلي كوبر الذي كان في السعودية لمتابعة هذه التطورات. على صعيد آخر لربما ما يلقي بظلاله على مسألة اجتماع صلالة وتأجيله داخل الإدارة الأمريكية التي ما زالت تصر بأنها غير معنية بهذه التفاهمات. هذا ما جاء على الأقل على لسان الرئيس ترامب في تصريح مقتضب بالقول بأن هذا الأمر لا يكترث له، وهو يركز بذلك ويرسخ تصريحات سابقة للإدارة الأمريكية بأنها لن توافق على أي تفاهمات ثنائية لن تكون هي جزءا منها. لكن خلف الكواليس هناك تصريحات لبعض المصادر تفيد بأن الإدارة تقول بأنها غير مهتمة، لأن هذا الاجتماع يجب أن يشمل ملفا بالنسبة لها هو الأهم، وهو الملف النووي الإيراني. يجب أن يكون هناك التزام من قبل طهران بعدم امتلاك السلاح النووي. أما إن كان الاجتماع يتعلق بمضيق هرمز وترسيخ تفاهمات جديدة أو أمر واقع، فهذا لا يعني الإدارة الأمريكية. لماذا؟ لأنها تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من يسيطر على المضيق وترتكز في ذلك على أرقام السفن التي تعيد توجيهها، وهي 100 سفينة إلى حدود الساعة منذ بدأ الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، مقابل مساعدة أكثر من 1600 سفينة وتسهيل مرور أكثر من 800 مليون برميل نفط عبر مضيق هرمز منذ بدء الحصار. بالتالي هذه الأرقام ترى فيها الإدارة الأمريكية دليلا على أنها سحبت ورقة مضيق هرمز من بين أيدي النظام الإيراني، وتراهن في هذه المرحلة على استمرار التبعات الاقتصادية التي يفرضها الحصار، بالإضافة أيضا إلى العقوبات ضمن عملية المنبوذ الاقتصادي والتي تفرض بموجبها الخزانة الأمريكية تقريبا بشكل أسبوعي عقوبات على إيران. من المتوقع اليوم أيضا سلسلة من العقوبات الجديدة بحسب آخر تصريحات لوزير الخزانة سكوت بيسنت.
0: شكرا جزيلا لك الزميلة أمينة السيري، كنت معنا من البيت الأبيض. الآن معك نور الدين أدغير، نرصد جديد المواقف الإيرانية، تحديدا ما جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية فيما يتعلق باجتماعات صلالة التي تم تأجيلها.
2: زار، بكل تأكيد كانت الأنظار تتجه إلى هذا الاجتماع، وكان الجميع ينتظر باعتبار أنه كان سيشكل نقطة تحول، على الأقل هكذا كان يقال هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، ليس فقط في الحديث عن إجراءات المرتبطة بمضيق هرمز بقدر ما هو إعادة الثقة ما بين إيران والدول الخليجية بعد الهجمات التي تعرضت لها الدول الخليجية أثناء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. فكان هناك مجموعة من المعطيات والأسس لهذا اللقاء. النقطة الأولى وهي مسألة إعادة الثقة والجلوس مرة أخرى إلى دول الضفة الجنوبية من المياه الخليجية. ربما قد يكون كذلك كما تحدث

0: كثير من الإيرانيين هنا من مجلس الأمن إلى وزارة الخارجية إلى الأجهزة العسكرية الحديث عن رؤية أمنية تحكم جميع دول المنطقة ضمن عمل مشترك. كان ربما هذا الاجتماع سيكون منطلق لهذه الرؤية ولهذا التفكير على الأقل بحسب ما يراه الإيرانيون. والنقطة الأساس والأهم وهي مسألة الحديث عن مضيق هرمز ومخرجات الحوار أو الاتفاق الإيراني العماني. يبدو أن مجموعة من التغيرات طرأت على هذا الاجتماع بعدما كان الحديث على أن الاجتماع سيكون محطة للتوقيع والاتفاق والإعلان عن الاتفاق ما بين إيران وسلطنة عمان بحضور الدول الخليجية، وهو تنفيذ عملي للبند الخامس من مذكرة التفاهم ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. بل أكثر من ذلك، كان التفكير والحديث على الأقل هنا من طهران أن ما سيتم التوصل إليه والاتفاق عليه سيتم دفعه وطرحه أمام منظمة الملاحة العملية للملاحة العالمية لاعتماد المسار الجديد، مسار مضيق هرمز، بديلا عن المسار الذي كان معتمدا منذ ستينيات القرن الماضي. فيبدو أن ما حدث هو تغيير كلي في كل ما تم التفكير فيه. بدل الحديث عن توقيع الاتفاق، تم الحديث هنا إيرانيا على أن اللقاء سيركز فقط على بحث وتفسير وتوضيح طبيعة الاتفاق الإيراني إلى إلغاء الاتفاق. هنا فعلا لحد الساعة طهران لا تلقي باللائمة على أي طرف بإلغاء هذا الاتفاق. ربما تعود الأمور لمجموعة من الإجراءات اللوجستية، وربما أكثر من ذلك ربما بعض التطورات التي تشهدها المنطقة وخاصة التطور بباب المندب. هنا الخارجية كانت واضحة حينما قالت المتحدث باسم الخارجية، قال بشكل واضح بأن تأخير هذا الاجتماع كان بطلب سعودي، ولذلك تم تأجيل الاجتماع دون إلغائه. ولا تزال الأنظار تتجه إلى تاريخ محدد ربما سيكون خلال المراحل المقبلة، غير معروف متى ذلك. لكن كذلك يبدو أن هناك نقطة استفهام ربما كانت مطروحة على الجانب الإيراني، وهي تطورات باب المندب وعلاقتها بإيران. كان هذا أمرا مطروحا، لذلك أجابت اليوم الخارجية والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية حينما قال بأن ما ليس هناك أي تدخل إيراني في ما يقوم به الحوثيون في اليمن، ولا العلاقة لما يقوم به الحوثيون مع الموقف السياسي هنا في إيران. ربما هو محاولة تلطيف الأجواء ما بين طهران ودول المنطقة. إذن نحن الآن ننتظر الاجتماع ألغي، لكن يبقى السؤال متى سيعقد، وهو أمر حساس أساسي ومهم. وكذلك هنا الجانب الإيراني ازدهار لا يلغي كذلك الرؤية الأمريكية والنظرة الأمريكية لأي اجتماع إيراني في المنطقة، خاصة في ظل التوتر القائم وعدم التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.
1: شكرا جزيلا لك من طهران الزميل نور الدين الدغير. الآن معنا في الأستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. معنا أيضا الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، ومعنا الدكتور سليم زخور الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية. أرحب بكم جميعا، وأبدأ معك دكتور سليم. الأنظار كانت تترقب الاجتماع في صلالة، وهناك من يرى فيه نقطة تحول. يأتي الآن الإعلان عن تأجيل هذا الاجتماع، دلالات التأجيل بداية.
2: يعني هو فعلا نقطة تحول في حال حصل، وفي حال كانت الأجواء إيجابية والنوايا إيجابية وفي اتجاه بناء الثقة. والآن وقد تأجل بحسب المعطيات المتوفرة، يبدو أن كان متوقعا من هذا الاجتماع أكثر مما صرح عنه، بمعنى أن يكون هناك عرض لما تم التوصل إليه بين الجانب العماني والجانب الإيراني. لأن ما رشح من معلومات رسمية هي أن الجانب العماني يتحدث عن غياب التوافق، هناك معلومات أن الجانب السعودي طلب تعديلات، بمعنى أن الموضوع هو أكثر من عرض للتقدم الذي كان حاصل بين عمان وإيران. من الواضح أن كان هناك بحث متقدم حول آلية إدارة المضيق ولو بشكل مرحلي، ولكن يبدو أن لا يوجد هناك توافقات كاملة، مع التأكيد دائما على أن الموقف الخليجي، الموقف السعودي، الموقف القطري، كل هذه المواقف الخليجية مصرة على أسس وثوابت لن تتراجع عنها، تتعلق بحرية الملاحة وتتعلق بعدم سيطرة أي طرف على المضيق. وأعتقد أن الاتفاق يبدو لم يكن يحمل كل البنود أو التفاصيل التي تؤكد على هذه، ومن الممكن أن يكون هذا ما طلبه الجانب السعودي، لذلك لم يكن هناك توافق وتم التأجيل.
1: الإدارة الأمريكية في الوقت ذاته، وأنا أتوجه بالسؤال للسفير جوي هود، غير مهتمة بهذا الاجتماع، هذا ما يقوله الرئيس الأمريكي، وربطت البرنامج النووي الإيراني بتفاصيل تتعلق بهذا الاجتماع. ما دلالات الربط في هذه المرحلة؟
3: أعتقد أن الرئيس ترامب رأى نفس ما رأيناه كلنا هنا، وهو أن الإيرانيين يتحدثون عن هذه الاتفاقية الجديدة وهذا الاجتماع لأسابيع وأسابيع، ولكن عما يتحدثون؟ ليس هناك حاجة لإدارة المضيق ولا للسيطرة على المضيق. هو لم يكن أيضا في السابق مسيطرا عليه أو هناك إدارة له. إذا ما أردتم للسفن أن تمر يجب أن توقفوا إطلاق النار عليهم، فقط الأمر بسيط. طهران كانت تعلن عن هذا الاجتماع متعدد الأطراف في بلد ثاني، هذا البلد الثاني هي قصفته على مدى أشهر لعدة مرات، وهي التي تعلن الأجندة وهي التي تعلن كل شيء. إذن فهذا لم يبدو دبلوماسيا. ثانيا، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وفي قمة البريكس قال إن سيادتنا لن يتم التنازل عنها، ونحن نقف من أجل حرية الملاحة. ولكل شخص من يعرف المنطقة كان هذا إعلانا واضحا بأننا لن نذهب ولن نشارك في هذا الاجتماع.
1: دكتورة طغياني، ماذا بعد تأجيل هذا الاجتماع على المستوى الإيراني؟ هل من توجه، هل من رؤية إيرانية تتعلق بمرحلة أي اجتماعات مقبلة مرتقبة؟
3: بالنسبة لمضيق هرمز والاتفاقية المرتبطة به والتي توقعناها والتي لم تحدث، من وجهة نظري هذا شيء أكبر من مجرد فتح المضيق، بل إنه شيء يعبر عن هذا النظام في هذه المنطقة والذي نتوقعه. ولقد كان ربما لمحة عن إن كان هناك إمكانية لنظام جديد بحيث تكون الدول في المنطقة قادرة على أن تتوحد وتتوصل إلى حل لهذه القضية التي طرأت في المنطقة، وإلى الآن لم يبدو بأن هناك أي إمكانية لحصول مثل هذا الاجتماع ولحصول هذا التعاون بين هذه الدول، فهي ليست مستعدة إلى الآن وهي لم تتوصل إلى تسوية بشأن هذه الأمور بعد. إذن فيبدو بأنهم يربطون هذا الأمر بحرب أوسع بين إيران وأمريكا، لذلك علينا في الحقيقة أن ننتظر لنرى المزيد من الحسابات يتم أخذها بالاعتبار.
1: دكتور سليم، هل يمكن القول بأن الفجوة ما بين الولايات المتحدة وإيران ما تزال كبيرة بل وتتعمق أيضا بالنظر للتصريحات القادمة من الإدارة الأمريكية أو التصريحات الإيرانية؟ وإذا ما توقفنا أيضا عند موعد يحدده الرئيس لانتهاء هذه الحرب ويسوقه في كل تصريح جديد يقوم به، وما يقوله الرئيس الإيراني أيضا بيزشكيان الذي يربط فتح المضيق بعودة الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم؟
2: يعني لا شك أن الفجوة كبيرة ولم يكن هناك أي تطور من أجل جسر هذه الفجوة، بالعكس كان هناك يعني هذا الاجتماع هو محاولة لتخطي هذه الفجوة وفتح مسار آخر من أجل إمكانية الوصول إلى تقدم ما، ولكن الفجوة ما زالت كبيرة. يعني إذا أخذنا المواقف من المفاوضات، الرئيس الأمريكي لا يريد أي مفاوضات حاليا، لا يريد مذكرة تفاهم، في وقت الجانب الإيراني يريد العودة إلى مذكرة تفاهم. يعني الموقف المبدئي ما زال بعيد بين الطرفين من كيفية معالجة الموضوع. كل طرف خاصة الجانب الأمريكي مصر على استخدام عناصر القوة التي يملكها، وحتى الجانب الإيراني على مستوى الميداني هناك الهجمات على خط الأنابيب السعودي، هناك التمدد لأنصار الله الحوثي في اليمن. يعني الوضع الميداني مستمر، يعني الحرب بهذه الأشكال إن كان من خلال الحلفاء والوكلاء أو من خلال الضغط الاقتصادي هو مستمر والفجوة مستمرة. سيكون من الصعب أن نرى تقدم فعلي بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني في المرحلة القريبة.
1: تداعيات إطالة أمد هذه الأزمة، يعني هي تطول حتى وإن كان الرئيس قد حدد موعدا لانتهاء الحرب، ومن غير المعلوم كيفية انتهاء الحرب أمريكيا.
2: يعني تصريح الرئيس الأمريكي هو تصريح كما تصريحات سابقة، بمعنى أن الولايات المتحدة انتصرت، أن إيران هزمت، أن يعني هناك تصريحات عامة يطلقها الرئيس الأمريكي بشكل دائم. التصريح حول توقيت الحرب أعتقد أنه ضمن هذه التصريحات. يعني لا يوجد أي مسار عملي لهذا الموضوع. يعني لابد من أن يكون هناك معطيات في الميدان من أجل الوصول إلى تحقيق نوع من الأهداف. الإطار الوحيد الذي يمكن أن يحقق الرئيس الأمريكي هذا الموعد إن كان قبل الانتخابات النصفية أو بعدها هو الإعلان عن وقف الحرب وانسحاب المنطقة، ولكن حتى هذا الخيار هو ليس متاحا، لأن مسؤولية مضيق هرمز هي مسؤولية أمريكية ومسؤولية عند رئيس ترامب بشكل أساسي. حلفاء الولايات المتحدة هم الأكثر تضررا من إقفال المضيق من قبل إيران، لذلك لن يكون من السهل الذهاب بخطوة أحادية في هذا الموضوع. يبقى دائما العودة إلى تفاهمات بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني بشكل يرعى مصالح دول المنطقة.
1: الطرح فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي لا نسمعه لأول مرة، هناك الكثير من يتحدث عن أن تصريحات الرئيس الأمريكي السفير جوي هود هي تأتي في الإطار العام وقد لا يؤخذ بها في هذه المرحلة نظرا لغياب المؤشرات والمعطيات. هل يعقل أن تترك الإدارة الأمريكية هذا التصور لدى المتابعين والمراقبين لهذا الملف؟
3: ازدهار، هذه المرة يجب أن نستمع عن كثب إلى ما يقوله الرئيس ترامب، لأنه في هذه الحالة يعبر عن خطته حقيقة، والخطة هي الهجوم على جبل الفأس بطريقة كبيرة وعميقة، وعندها سوف يقوم بالإعلان عن أن الجزء العسكري من هذه الحرب قد انتهى بالنسبة له، وهو سوف يعبر عن هذا رسميا إلى الكونغرس، ومن وجهة نظري هذا يمنعهم من أن يقوموا بتقييده قانونيا وتقييد وزارة الدفاع. هو سوف يترك العقوبات الاقتصادية قائمة وهي تحظى بالدعم من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، وسوف يترك الحصار البحري بينما سيقوم بسحب بعض الأصول العسكرية التي لا يحتاج إليها. إذن هذه هي طريقة إعلانه بأن الحرب رسميا قد انتهت، ولكنه سوف يستمر بالخنق الاقتصادي للإيرانيين طالما تطلب الأمر ذلك، إلى أن يقدموا تنازلات هو يود أن يراها تقدم.
1: دكتورة طغياني، الرئيس الإيراني يتحدث ويربط فتح المضيق بعودة الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم، هل هذا ما تعول عليه إيران في هذه المرحلة؟ هل هناك فعلا أمال إيرانية معقودة بعودة مذكرة التفاهم إلى الواجهة من جديد؟
3: في حقيقة الأمر مذكرة التفاهم كانت تبتدئ بوقف الحرب على كل الجبهات، وأعتقد أن الرئيس ترامب وبحكمة خلافا لما يقوله دائما قبل بذلك، لأن الهدنة كانت موجودة في الميدان فيما يخص الحروب في المنطقة، ولذلك كلما كانت هناك اشتباكات في لبنان وما حدث في أكتوبر كل هذا يربط بإيران، ولذلك هذا ينتشر إلى مناطق أخرى في المنطقة. إذن حتى الحروب في المنطقة هي تربط بالإيرانيين حتى لو أنهم ليسوا طرفا فيها. إذن فليس هناك مجرد اتفاقية بين الإيرانيين والأمريكان إلى أن يكون هناك اتفاقية وسلام على كل الجبهات لكي يتم التوصل إلى شيء حقيقي ذي مغزى. وبالنسبة لخطة العمل الشاملة المشتركة هي فشلت، وذلك لأنه كان هناك تركيز على شيء واحد فيها فقط بين الولايات المتحدة وأمريكا. إذن فهذا الأمر مهم بالنسبة للإيرانيين، أي اتحاد الجبهات، وحتى بالنسبة لهذه المذكرة إيران تأمل أن يعاد إليها لكي يتم التوصل إلى خطوات أخرى تؤدي إلى تقدم.
1: دكتور سليم زخور، بحسب متابعتكم، هل من مؤشرات في هذه المرحلة فيما يتعلق بدور الوسطاء الفاعلين في هذا الملف أساساً؟
2: يعني لا شك أن ما كان متوقع من أن حصول الاجتماع في صلالة هو جزء من عمل الوسطاء. يعني بمعنى عند انسداد الأفق على مستوى الوساطة على المستوى الأكبر وهو حل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، كان هناك جهد على مستوى حل الصراع على مستوى المضيق في محاولة لكسر هذا، وهذا من الممكن أن يشكل مخرجا في حال تم الوصول إلى اتفاق حول المضيق، من الممكن أن يشكل مخرجا كما تفضل سعادة السفير للولايات المتحدة في حال كان رئيس ترامب يريد أن يذهب بهذا الاتجاه، رغم أن رد الفعل الإيراني من الممكن أن يكون في حال استمرار الحصار البحري كما تابعنا في الأسابيع الماضية أن يكون هناك رد فعل ميداني. يعني الوسطاء يعملون على مستويات مختلفة في محاولة لإيجاد خرق في هذا الجمود على مستوى الدبلوماسي بين او الوصول الى الى الى حل. الإشكالية التي يعني يتعرض لها الوسطاء او التي تواجه الوسطاء هي ان ما يحصل اليوم لا يرتبط بالأحداث اليوم. هناك إشكالية في المرحلة المقبلة، اي نظام إقليمي سينشأ؟ ما هو موقع الدول؟ يعني كل طرف من الأطراف حتى الدول الخليجية يتم النظر إلى مستقبل المنطقة، ما هو دور إيران في والأحداث، جزء من الأحداث التي تحصل اليوم يرتبط بهذا الموضوع، ومضيق هرمز هو جزء أساسي من هذه القضية، خاصة على مستوى الداخل الإيراني في ظل التباينات الإيرانية في كيفية النظرة إلى المضيق وكيفية استخدام هذا المضيق حاليا وكيف يمكن توظيفه في المستقبل. يعني عقدة العقد هي هذا التباين الداخلي في إيران حول المضيق، ليس فقط لأن المضيق هو جزء من الصراع، لأن المضيق هو مفتاح النظام الإقليمي المقبل.
1: نعم، السفير جوي هود، إذا كانت الولايات المتحدة تعتمد على الخنق الاقتصادي لإيران والعقوبات الاقتصادية، هذا موضوع يحتاج إلى نفس طويل، هل تملك الولايات المتحدة هذا النفس الطويل من أجل الوصول إلى هدفها المتعلق بهذا الملف؟
3: الولايات المتحدة كانت تعاقب إيران وتفرض عليها عقوبات لعقود، وهذه العقوبات أصبحت أقوى وأقوى وأكثر بمرور الوقت، وهي تحظى بالدعم من الحزبين في الولايات المتحدة. القانون الرئيسي الذي يتم تنفيذه الآن والذي تم التصويت عليه في نهاية 2010 تم التصويت عليه بواقع 99 مقابل سناتور واحد فقط، والسبب الوحيد هذا السيناتور بأنه لم يوقع لأنه كان في حالة احتضار في المستشفى. إذن فالكل وافق على هذا، وهذا سوف يبقى كقانون إلى أن يكون هناك علاقات ثنائية مختلفة بين الولايات المتحدة وإيران. المسألة هي الحصار البحري سيبقى، ونعتقد أن دونالد ترامب سوف يجد سبيلا ما لكي يحاج بأن هذا ليس إجراء عسكريا ولكنه إجراء اقتصادي.
1: الدكتورة الطغياني، حجم الإجماع في إيران اليوم في هذه المرحلة من مراحل التعقيدات إن صح التعبير على طريقة إدارة إيران لهذه المرحلة،
3: هناك بعض الإجماع بشأن بعض القضايا، وهناك شعور بأن العامل الأمني مهم، وهم يعتقدون الأمريكان سوف يعودون لما فعلوه وسوف يقومون بقص العشب إذا ما أردتم قول ذلك في كل مرة. والقيادة المركزية أيضا تقول سوف نقوم بالهجوم على الأجزاء الجنوبية من إيران بطريقة متقطعة كل بضعة أشهر، إذن فهم يشعرون بحالة عدم الطمأنينة التي يسببها الأمريكان، وكذلك الأمريكان الآن لا يتنازلون مع إيران، ولكن هم الآن يقومون بتنويع تكتيكاتهم وخططهم والتي يجب على إيران أن تستخدمها كعامل ردع. وأشار الدكتور زخور إلى هذا التنويع في الأفكار المتعلقة بالسيطرة على مضيق هرمز، حتى بعض المعتدلين في إيران يقولون بعد إنهاء هذه الأمور كلها وانتهائها يجب أن نضمن بأن هناك نوعا جديدا من الثقة بين الناس في المنطقة يتم تأصيلها والتأسيس لها بين دول المنطقة لزيادة مستوى الثقة، وعلينا أن نتعاون أيضا من أجل الأمن في المنطقة. ولكن هناك أناس آخرين يتخذون موقفا أكثر صرامة، وهم يقولون يجب أن نحقق الردع وأن ندير المضيق. إذن فالموضوع متنوع في تناوله من قبل أطراف مختلفة.
1: في ضوء ما ذكرتي، نفند معك نقاط الإجماع الإيرانية ونقاط الاختلاف أيضا فيما يتعلق بهذه المرحلة.

0: طبعا الناس الذين يتخذون القرار هم من خلفيات مختلفة، فهناك من يعتقد أو هناك اختلاط في هذه الآراء، وهناك النخبة وهناك أشخاص آخرون. والأمريكان إذا ما بدأوا حربا مع إيران فهذا سوف يكون عاملا للإجماع لكي يقوم هؤلاء الناس بالتحرك بطريقة ابتدائية وفيها مبادئ واستباقية قبل أن يكون هناك أعمال أخرى. ولذلك هناك فرصة الآن لتوقيت هذه الغارات، والأمر برمته يعتمد على ما هي التحركات الأمريكية. وإلى الآن لا ندري ما الذي سيقوم به الأمريكان، فليس منهم إلى الآن بوادر إيجابية.
1: طيب نختم مع دكتور سليم بتباين في المواقف الإيرانية، أو إذا كان هذا التوصيف هو المناسب، إذا كانت هناك تباينات في المواقف الإيرانية على هذه المرحلة وإدارتها، ما انعكاسات ذلك على التوصل إلى أي حل أو أفق لأي تسوية؟
2: هذا جزء أساسي أو انعكاس كبير، بمعنى أن التباين ليس تباين في المواقف، التباين في الإجراءات على الأرض. الآن اليوم كان هناك تحقيق طويل في نيويورك تايمز حول هذه التباينات، ووصف المقال ليس تباينات، هو خلاف على القيادة والسيطرة. الموضوع أبعد بكثير من تباينات في الأفكار وفي الرؤى واستراتيجيات. هناك على الأرض خلافات في كيفية إدارة الأمور، هناك ممارسات لا تدخل ضمن القنوات الرسمية، مثل هذه التصرفات هي ضرب السفن أو النقلات. لا أقول أن كل عمليات ضرب السفن والنقلات، ولكن بعض هذه العمليات التي تؤثر على المسار التفاوضي وتؤثر على مسار التسوية. يعني هناك مجموعة من الحرس الثوري بتوجهات معينة تتعارض مع التوجهات الفريق الآخر داخل الحرس الثوري، وهذا ينعكس في الترجمة العملية على الأرض. وأعتقد ما حصل في اجتماع صلالة هو أن في حال فعلا كان هناك طلب تعديلات معينة من الدول الخليجية وتحديدا من السعودية، على الأرجح أن هذا اصطدم بهذه التباينات وهذه الخلافات. لذلك هذه التباينات والخلافات هي مهمة، وهي الأساس في العبور إلى مرحلة أكثر إيجابية وأكثر وفاقا في المرحلة المقبلة.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور سليم زخور، الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية. شكرا أيضا للدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. والشكر موصول للسفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. ونبقى في الملف الإيراني، حيث تستعد مدارس وجامعات لاستقبال ملايين الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد. وتؤكد السلطات الإيرانية أن التعليم سيكون حضوريا في جميع المحافظات بعد تأهيل المدارس المستهدفة خلال الحرب الأخيرة. ويواجه الطلاب والأهالي واقعا مختلفا عن السنوات السابقة بسبب التحديات الأمنية والاقتصادية.
3: بعد عام من التعليم عن بعد، تعود المدارس في إيران لاستقبال ملايين التلاميذ وسط تساؤلات عن شكل الحياة الدراسية بعد حرب تركت آثارا في ذاكرة طلاب مثل محمد تأثروا باستهداف أقرانهم في فصول الدراسة.
4: كانت الأخبار التي تصلنا مؤلمة للغاية، لأنها مرتبطة بمقتل أبناء وطننا، وهذا بالتأكيد ترك أثرا نفسيا سلبيا أكثر على الذين لديهم هدف دراسي لتحقيقه.
3: التحدي لا يتوقف عند فتح أبواب المؤسسات التعليمية حتى في المحافظات الجنوبية، فالعودة تتطلب إعادة توفير بيئة آمنة وتأمين المستلزمات بعد استهداف الولايات المتحدة وإسرائيل مئات المدارس وعشرات الجامعات خلال الحرب، فيما تتجه الأنظار إلى وزارة التعليم لمعرفة كيف ستضمن انطلاقة مستقرة.
5: جميع إداراتنا مستعدة لبدء العام الدراسي الجديد بشكل حضوري دون أي مشكلة. تم توزيع الكتب المدرسية واستكمال تنظيم أوضاع المعلمين. جميع المدارس التي تضررت أو دمرت خلال الحرب تم إصلاحها وتجهيزها، كما وفرنا مباني بديلة لنحو 10 مدارس تعرضت لأضرار بالغة.
3: هنا في سوق الأدوات المدرسية البضائع متوفرة، لكن قدرة الناس على الشراء محدودة.
6: اشتريت فقط ما نحتاجه، لأننا احتفظنا بما اشتريناه العام الماضي من حقيبة ودفاتر وأقلام، لم اشتري اليوم سوى دفتر وممحاة وبعض الأشياء.
7: العام الماضي لم يتعلم الأولاد شيئا نتيجة التعليم الافتراضي، آمل في العام الجديد أن يتحسن مستوى

0: الطلابية قبل الحرب كانت تطالب بحريات مدنية، لكن في ظل ظروف حربية تختفي هذه المطالب وتظهر أخرى مرتبطة بالهوية الوطنية والأمن والعلم.
1: العام الدراسي في إيران هذه المرة ليس مجرد عودة إلى الصفوف، إنه اختبار لقدرة إيران على إعادة بناء الحياة التعليمية بعد الحرب وتأمين تعليم مستقر في ظل ضغوط اقتصادية وأمنية مستمرة. رانيا قاسمي، الجزيرة، طهران.
2: إلى التطورات في اليمن، حيث قال الناطق باسم أنصار الله الحوثيين إن الجماعة ستواصل استهداف التحشيدات السعودية حتى وقف العمليات العسكرية ورفع الحصار. وكانة الأنباء اليمنية قد نقلت عن مصدر عسكري قوله إن القوات الحكومية استعادت مواقع غربية تعز وتتقدم إلى مناطق جديدة جنوب غرب المحافظة. للمتابعة معنا الآن من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، ومن مأرب مراسل الجزيرة محمد القاضي. أرحب بكم. ما أبدأ معك ياسر حسن بجديد التطورات في بعده الميداني.
3: نعم، ازدهار آخر التطورات هو التقدم الذي حققه الجيش الحكومي أو القوات الحكومية في غرب تعز، إذ أعلنت القوات الحكومية أنها سيطرت على مواقع جديدة في غرب تعز وتقدمت إلى منطقة غيل بني عمر، وكان ذلك مسنودا بالطائرات أو بغارات جوية نفذها الطيران على مواقع وآليات وتجمعات الحوثيين في مختلف مناطق غرب تعز. أيضا أكدت أنها تقدمت، أي قوات الحكومة اليمنية تقدمت إلى منطقة جرداد في مديرية الشمايتين، وأيضا كانت هناك غارات على الحوثيين في الحيفان وفي جبل حبشي بشكل عام، كما استمرت الغارات الجوية فيما سمي بصندوق القتل في الساحل الغربي في المخا وذوباب وصولا إلى باب المندب. هناك ما زالت الغارات مستمرة كما أسمي بصندوق القتل. أيضا كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قد تواصل مع محافظي المحافظات وأيضا مع قادة عسكريين وحثهم على استمرار القتال، وأيضا حث المحافظين على استقبال النازحين وإيوائهم، وأيضا عدم المغالاة في الأسعار، وأيضا تقديم الغذاء والدواء للنازحين، كما وجه بصرف رواتب الموظفين. وأيضا أكد أن المعركة لن تنتهي وأن الحرب قائمة وأن الدولة لن تتخلى عن شبر من أراضي الجمهورية اليمنية. أيضا في الجانب الإنساني، هناك لجوء من اليمنيين إلى جيبوتي، وكانت منظمات دولية منها الاتحاد الصليبي الدولي والهلال الأحمر الدولي أيضا أكدا أن قرابة 1600 من اليمنيين نزحوا أو لجأوا إلى جيبوتي، فيما أكدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية أن العدد يتجاوز 2000، معظمهم من الأطفال والنساء. أيضا منظمة اليونيسف أكدت أن الأطفال في هذه المناطق، في مناطق النزاع، صاروا محرومين من الدراسة، وأكدت أن أكثر من 137 ألف طفل صاروا خارج مقاعد الدراسة بفعل التصعيد الأخير في اليمن.
2: شكرا جزيلا لك زميل ياسر حسن، قربتنا من الأمور المتعلقة بالنازحين وبهذه الأزمة الإنسانية التي ننتقل بها إلى زميل محمد القاضي في هذا الإطار. المنظمة الدولية للهجرة، محمد، في تحصيل أو حصيلة جديدة لإعداد النازحين تتحدث عن نحو 94 ألف نازح في اليمن نتيجة هذا الصراع المتجدد، ماذا ترصدون في أوضاع النازحين؟
4: نعم ازدهار في الحقيقة، انشغال الناس والإعلام بالجبهات والتقدمات العسكرية وتقهقر كذلك بعض الأطراف ترك الجانب الإنساني جانبا، فيما ألقت هذه الأحداث وهذه التطورات في مديريات الساحل الغربي حيس والمخا وذوباب، انعكست هذه الأحداث سلبيا على الجانب الإنساني وعقدت الأزمات الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني، تعقدت الحياة أكثر فأكثر، وكذلك حدت هذه الأحداث ووتيرة الاشتباكات التي ارتفعت في مختلف الجبهات، حدت من تنقلات الناس ومن سفرياتهم. الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين هنا في مأرب أطلقت نداء

0: إنسانيا عاجلا تدعو لإغاثة أكثر من 80,000 نازح ونازحة في 6 محافظات يمنية، منها محافظة الحديدة وتعز ولحج، وتدعو المنظمات الإنسانية والجهات ذات العلاقة إلى توفير المواد الأساسية والاحتياجات الأساسية لهؤلاء النازحين، ومعظمهم من النساء والأطفال. في الحقيقة محافظة مأرب تأوي أكبر عدد من النازحين، فوفقاً للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين هناك أكثر من 2,100,000 نازح هنا في محافظة مأرب يتوزعون على مخيمات النزوح في محافظة مأرب، ومنهم من يستضيفهم المجتمع هنا في مأرب، سواء المجتمع الأصلي للمحافظة أو المجتمع الذي نزح إلى المحافظة في بداية هذا الصراع. المعاناة الإنسانية تتفاقم أكثر، الأزمات الإنسانية هنا في اليمن معقدة للغاية بفعل الحرب والصراع المستمر منذ 10 سنوات، وازداد تعقيداً بفعل الأحداث الأخيرة وارتفاع وتيرة المواجهات في مختلف الجبهات ازدهار.
1: شكرا جزيلا لك زميل محمد القاضي، كنت معنا من مأرب. لازلنا في المتابعة، معنا الآن في الاستوديو زميل أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. نرحب إذن بك أحمد. دعنا نتحدث بداية عن المواقع غرب تعز التي استعادتها القوات الحكومية، هذا ما جاء في الوكالة الرسمية اليمنية.
2: طبعا هذا نوع من الهجوم المعاكس التي تقوم القوات الحكومية اليمنية لتطويق قوات الحوثيين، لكن ربما أنه يحتاج أيضا إلى مسار تصعيدي أكبر، يعني لأن القوات الحكومية ستكون أمام أمرين: أولا استعادة تلك المناطق التي قام الحوثيون يعني السيطرة عليها سواء ما يتعلق بغربي تعز، أو وأيضا استعادة مناطق ساحل الغربي، وهي كما قال الحوثيون 5,400 كيلو، هذه مساحة كبيرة جدا للقتال، بالإضافة أيضا إلى تحصين مدينة تعز، والحوثيون يحاولون بين الحين والآخر أن يدخلوا إلى هذه المدينة، لكن طبعا يواجهون صدا كبيرا. هم ربما أنهم يخططون إما لحصار المدينة مرة أخرى حتى لا تستطيع دعم المناطق الساحلية، كما تعلمين هي تعز في الأخير امتداد للساحل الغربي وهذه المناطق. هناك يعني أمور كثيرة، تحديات أمام الحكومة اليمنية، ولكن ما أرصده أنا من خلال مصادرنا طبعا أو من خلال المعلومات بأن الحكومة اليمنية الآن تحاول العودة مرة أخرى واستعادة المبادرة للدخول سواء في مناطق الساحل والمخا باب المندب وهذه المناطق.
1: بالتأكيد أنها مهمة ليست بالسهلة في هذه المرحلة.
2: مهمة ليست بالسهلة، لماذا؟ لأن القوات الحكومية التي تركت هذه المناطق وانسحبت دون قتال خلال منذ يوم الخميس، تحدث عن المخا والخوخة وحيث جنوبية الحديدة وأيضا حتى مناطق غربية تعز، حدث فيها انسحابات من قبل نفس القوات، قوات المقاومة الوطنية التي تعدادها بعشرات الآلاف. يعني هذه القوات تركت طبعا فراغا كبيرا واتجهت باتجاهات متعددة، بعضها اتجه باتجاه الضالع، بعضها اتجه استقبلتهم معسكرات في لحج، وبعضها استقبلتهم معسكرات في مأرب كما قال محافظة مأرب. ولذلك الحكومة اليمنية الآن تعمل في جهتين: الجهة الأولى أولا تقوم ب يعني تطبيق عملية يعني منطقة القتل، عملية منطقة القتل التي تقوم بمهاجمة جماعة الحوثي في هذه المناطق المخا وباب المندب، وأيضا تقوم باستكشاف المنطقة لإعادة الهجوم المعاكس. متى سيكون؟ كيف سيكون؟ بالتأكيد أنه سيكون، هذا واضح جدا أن الصراع سينفجر في هذه المنطقة.
1: إذن تطورات مرشحة للتصعيد. أمام كل ذلك كيف تقيم التفاعلات الدولية الإقليمية مع ما يجري في اليمن حاليا، خصوصا وأننا تابعنا قبل قليل تصريحات أمريكية تتحدث عن تواصل أو مباحثات مباشرة أمريكية حوثية في هذه المرحلة؟
2: هذا طبعا الحديث عن تواصل الحوثي الأمريكي هو ليس جديدا بالطبع، يعني هو واضح أن الحوثيين منذ فترة، منذ حتى الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، كان لديهم تريث وسميناه نحن بالتريث الاستراتيجي في التعامل مع هذه الحرب منذ 28 فبراير. لذلك أنا أعتقد أن الحوثيين سيحاولون الحفاظ على الاتفاق الذي جرى بينهم وبين الولايات المتحدة الأمريكية في 25 مايو الذي رعته سلطنة عمان، حتى لا يجلب إلى أنفسهم الكثير من الأعداء. هم يحاولون أن يقولوا وهذا طبعا لدى الكثير من يعني يحتاج إلى إعادة تقييم، يحاولوا أن يقولوا بأن الأزمة محلية فقط، هكذا تصدر قراراتهم وبياناتهم، وأن الأزمة بينهم وبين المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية،
1: وهذا نتابعه في تصريحات الحوثية والتهديدات المتعلقة بالتحشيد السعودي.
2: لكن هذا غير صحيح. نعم. الحقيقة أن يعني عندما ترى أن هناك

0: هناك ارتباطا شرطيا بالأزمة الإيرانية الأمريكية بما يفعله الحوثيون. من الواضح أن هذا تأخر بسبب التوقيت وبسبب الإمداد والإعدادات العسكرية. يعني السر التوقيت الذي كان يتحدث عنه الإيرانيون خلال الفترة الماضية هو السر في هذا الأمر وسر الإمدادات. الآن نحن أمام أزمة تتفجر. شوفي هذه المنطقة التي تتحرك، يعني هي منطقة خرائط تصل، يعني كل هذه المناطق الحديدة، تعز، لحج، عدن، تصلها بالبحر الأحمر وخليج عدن وطبعا بالمحيط الهندي. هذا أمر يهم العالم، لا يمكن أن يثبت الأمور بهذه الطريقة. الآن قد يكون الأمر مثلا يتعلق بالانتخابات النصفية الأمريكية، أن الأمريكان لا يريدون فقط أن يتحدثوا مع يعني الجمهور الأمريكي في هذا الأمر أو يخففوا بعض الأمور، وهذا طبعا يتحدث به المسؤولون الأمريكيون.
1: يعني تقصد أنها قد تكون رسائل داخلية للتسويق في الداخل
0: بالتأكيد الأمر. ولكن في وقت من الأوقات سيتفجر هذا الصراع، من الضروري أن يتفجر، لأنه طبعا أنت تتحدث عن منطقة استراتيجية، تتحدث عن عندما تربط مضيق هرمز باب المندب، فأنت أمام أزمة اقتصادية كبرى قد يخلقها أيضا سيطرة الحوثيين على هذه المناطق.
1: طيب المتضرر هم المدنيون، حصيلة جديدة للنازحين، الحديث عن 94 ألف نازح من هذه المناطق بسبب التطورات الأخيرة، تضاف إلى سلسلة من عمليات النزوح والمعاناة التي يعيشها اليمنيون منذ أكثر من 10 سنوات.
0: طبعا العملية الإنسانية هي عملية صعبة، وأنا اليوم وأنا أقرأ يعني كل المنظمات المحلية والدولية ومنظمات الأمم المتحدة يتحدثون عن بدأ مئات الآلاف من النازحين. لماذا؟ لأن هذه المناطق التي يجري فيها القتال هي الأكثر سكانيا في اليمن. نتحدث عن محافظة تعز ومحافظة الحديدة وأيضا المحافظات الساحلية التي حواليها. يعني هذه المناطق تعد 40% من سكان اليمن. إذا ما قلنا بالتعداد اليمني، كان هناك قبل سنوات يتحدث عن 30 مليون يمني، الآن نحن أمام 40 مليون يمني بحسب الأمم المتحدة.
1: ويعكس حجم المخاطر أيضا بالتأكيد. المواجهة صعبة معقدة، فيها مخاطر كثيرة على السكان.
0: بالتأكيد هذا حصل في غربي تعز، قتل بعض المدنيين، لا نعلم كم هم حتى هذه اللحظة. المنظمات المدنية والحقوق الإنسان لم تتحدث عن هذا الأمر. أيضا في المخا وأيضا في باب المندب، وبالتأكيد يعني دخول الطيران الحربي ودخول الطيران المسير سيكون له أضرار كثيرة، لأن هذه المعسكرات وهذا القتال يدور في مناطق مدنية، سواء ما يتعلق بالريف الغربي لتعز، أو ما يتعلق أيضا بمناطق التماس داخل مدينة تعز، أو ما يتعلق بساحل المخا وباب المندب. وطبعا كما ترين طبعا هذه سلسلة الأحزان اليمنية طوال هذه الفترة، يعني لم تبدأ الآن، يعني هناك مئات يعني ملايين اليمنيين في الخارج لاجئون، وهناك أيضا الآن ملايين اليمنيين النازحين. ومثلا جيبوتي تستقبل، كانت على الدوام منذ 2014 الآلاف من النازحين، الصومال، أثيوبيا، كل هذه المناطق. ولذلك يعني أنا أتوقع أن الصراع سيتفجر أكثر ولن يخفت ما دام دخلت فيه وسائل الحرب الجديدة، وأيضا سيكون الثقل على المدنيين خلال الفترة القادمة هو الأكثر على كل الأصعدة.
1: وهذا مؤلم طبعا من بالتأكيد. الجانب الإنساني. شكرا جزيلا لك زميل أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. مع إعلان جماعة أنصار الله الحوثيين سيطرتها على مدينة البخا بالإضافة إلى مينائها، أثيرت هواجس في الأسواق العالمية. فالمخا تقع على بعد 80 كيلومترا تقريبا من مضيق باب المندب، أحد أكثر ممرات التجارة والطاقة حساسية في العالم. المزيد من التفاصيل في تقرير أحمد مرزوق، نتابع.
2: إن كنت تجلس الآن في أي مكان بالعالم تحتسي قهوتك المفضلة الموكا، وسواء كنت تشرب الموكا الكلاسيكية أو موكا الشوكولاتة البيضاء أو موكا الرخام أو حتى الموكا تشينو، فربما لا تعلم أن قهوتك أخذت اسمها من هذا المكان، المخا. مدينة يمنية وميناء تقع على الساحل الغربي لمحافظة تعز عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وتبتعد 80 كيلومتراً عن واحد من أهم المضائق في العالم، باب المندب. تقع المخا في منتصف الطريق البحري المؤدي من مضيق هرمز إلى قناة السويس شمالاً. وتاريخياً كان المخا أحد أشهر الموانئ في العالم ومركزاً رئيسياً لتجارة البن، ولأكثر من 200 عام كانت المخا بمثابة وول ستريت لتجارة البن عالمياً في حينها. بعد قرون وعقود وسنوات طويلة وصراعات، وبعد قيام وسقوط إمبراطوريات حاولت السيطرة عليها، أجرى الزمن أصابعه على المخا فتحولت إلى مدينة صغيرة لا تكاد تجد قوت يومها. لكنها اكتسبت في العقود الأخيرة أهمية عسكرية ولوجستية بسبب قربها من مضيق باب المندب، وازدادت أهمية الموقع منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في فبراير.

0: الماضي. فبعد تعطل جزء كبير من حركة النفط والغاز عبر هرمز، ارتفعت تدفقات الخام ومشتقاته عبر باب المندب من 5,400,000 برميل يومياً في الربع الأخير من العام الماضي إلى أكثر من 8,000,000 برميل يومياً في الربع الثاني من هذا العام، مع تحويل السعودية كميات أكبر لشحنها عبر البحر الأحمر. وبذلك تحول باب المندب من ممر مهم إلى أحد شرايين التعويض الرئيسية عن هرمز، واكتسبت المخا مزيدا من الأهمية. ورغم أن جماعة أنصار الله الحوثي قالت إن الملاحة الدولية ستبقى آمنة ما عدا السفن السعودية، فإن تجربة الأعوام السابقة كشفت أن مجرد زيادة احتمالات الهجوم يكفي لدفع شركات التأمين لزيادة علاوة المخاطر وشركات الشحن إلى تغيير مسارتها، وهو ما يفسر قلق الأسواق الذي دفع أسعار النفط إلى اختراق حاجز $100 مع استمرار التصعيد. الحساسية هذه المرة أعلى لأن السعودية تعتمد أكثر على مسار البحر الأحمر منذ تعطلت الملاحة عبر هرمز، وبالتالي فإن أي تهديد مزدوج للمضيقين يقلل البدائل المتاحة. ثمة من يرى أن السيناريو الأخطر هو تحول الساحل الغربي إلى جبهة بحرية مفتوحة مرتبطة مباشرة بالتوترات بين واشنطن وطهران. عندها ستستعيد المخا مجدداً أهمية دولية، ولكن هذه المرة من بوابة الصراع على هرمز وباب المندب معاً، وأثر كل ذلك على الاقتصاد العالمي.
1: في مستجدات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، قال مصدر في مستشفى الشفاء إن فلسطينياً استشهد متأثراً بإصابته في غارة إسرائيلية غربية مدينة غزة ظهر اليوم. كما أفاد مصدر في مستشفى ناصر بسقوط شهيد ومصابين في غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين في منطقة المواصي بخان يونس. للمتابعة معنا الآن من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. نرحب بك غازي، ما الذي يمكن أن يضاف حول التطورات الأخيرة في القطاع؟
2: ازدهار يبدو أنه لن يمر على غزة يوم دون أن تدون فيه أسماء شهداء جدد جراء هذه الخروقات الإسرائيلية المتواصلة، وهذا بالفعل ما جرى قبل ساعة. من الآن لم تكن هنالك أسماء شهداء، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي ذهب نحو استهداف خيمة في مدينة خان يونس في منطقة المواصي إلى الغرب منها بالتحديد أكثر. وعلى ضوء هذه الغارة التي استهدفت الخيمة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في هذه الغارة. سبقها إعلان استشهاد أحد الفلسطينيين الذين أصيبوا بجراح خطيرة جراء غارة إسرائيلية شهدتها المنطقة الغربية من مدينة غزة، وهي الواقع هنا في محيط مجمع الشفاء الطبي. وبالتالي شهيدان دونت أسماؤهما في سجلات وكشوفات الشهداء على ضوء هذه الخروقات الإسرائيلية، بينما شهدت أيضا المنطقة الوسطى من مدينة غزة غارة استهدفت خيمة تؤوي نازحين في وسط المدينة، وعلى ضوئها أصيب 13 فلسطينيا. وسبق ذلك غارة إسرائيلية كانت شهدتها أيضا منطقة المواصي، أصيب 6 من الفلسطينيين في هذه الغارة. في المحافظة الوسطى كذلك كان لها نصيب في بلدة الزويدة باستهداف فلسطينيين، 2 من المصابين وصلا إلى مستشفى شهداء الأقصى في ضوء هذه الغارة. وبالتالي عمليا غالبية المناطق داخل القطاع في مناطق تواجد الفلسطينيين تعرضت لهذه الخروقات الإسرائيلية، وكذلك مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي سيما في المنطقة الشرقية من مدينة خان يونس، الغارات والقصف المدفع التي طالت تلك المنطقة، وقصف أو إطلاق نار مكثف كانت قد شهدته المنطقة الشرقية من مدينة غزة. على ضوء هذه الخروقات تزداد الحالة الإنسانية سوءا هنا داخل القطاع، خاصة وأنه باستمرار توافد المصابين إلى المستشفيات وكذلك النقاط الطبية. ثمة تحذيرات خرجت من وزارة الصحة الفلسطينية تقول بأن توقف إمداد الوقود ل13 نقطة طبية أو عيادة صحية أهلية تشكل خطرا شديدا على الفلسطينيين المرضى في ضوء هذه المخاطر بطبيعة الحال التي تهدد حياة الفلسطينيين. الوزارة طالبت المؤسسات الدولية الداعمة بضرورة التدخل الفوري والتراجع عن هذه أو عملية توقف تدفق الوقود إلى هذه النقاط الطبية، وبالتالي حالة ميدانية سيئة تشهد المزيد من الخروقات الإسرائيلية، وحالة إنسانية كذلك يتعرض فيها الفلسطينيون للمزيد من التضييق وتشديد الحصار عليهم بفعل الاحتلال الإسرائيلي.
1: مآلات استمرار هذا الوضع الذي وصفته غازي قبل قليل، مواصلة التصعيد، مواصلة الاستهدافات ومواصلة القتل في القطاع. إن كنت تسمعني زميل غازي العلول، تسمعني الآن غازي؟ إذا نعود لنؤكد هذه الأخبار المتعلقة بقطاع غزة. مصدر في مستشفى الشفاء يؤكد ارتقاء شهيد فلسطيني متأثرا بإصابته في غارة إسرائيلية غرب مدينة غزة ظهر اليوم. نشكر من مدينة غزة الزميل غازي العلول، أجمل لنا التطورات الميدانية وأيضا الإنسانية في القطاع. توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بعقوبات على بنك لم يسمه، وقال إن الولايات المتحدة ستواصل العقوبات حتى تتوقف البنوك العالمية عن التعامل مع النظام الإيراني. الطريقة التي يمكن بها لنظام العقوبات الثانوية أن يهدد بنك في بلد آخر. المزيد من التفاصيل نتابعها الآن مع زميل نديم الملاح.
3: أقوى سلاح في العالم ليس بالضرورة أن يحمله جندي، بل ما تحمله البنوك. إنه الدولار، وهو ليس عملة عادية، هو ثلاث طبقات. التجار يكتبون فواتيرهم بالدولار، البنوك تحول هذه الفواتير بالدولار، البنوك المركزية تحفظ احتياطياتها أيضا بالدولار. المفتاح هنا أي دفعة بالدولار لا بد أن تمر عبر بنك أمريكي. دعونا نفكر بالدولار بأنه طريق عالمي سريع، لكن هناك نقطة تحصيل واحدة يتحكم فيها. السؤال الآن، من يقرر أن الفاتورة بالدولار؟ 74% من فواتير التصدير في آسيا هي بالدولار، بينما نصيب أمريكا من التجارة فقط 10%. مثال، هذا مصنع في فيتنام يبيع لتاجر في نيجيريا، لا أمريكي في هذه الصفقة، لكن البائع يختار الدولار لأنه يتمتع بثقة عالمية. إذا استقبل دولارا يستطيع أن يعطيه لمورده التالي دون مشكلات. السؤال الثاني، أين يحدث هذا فعليا؟ الدولار بطبيعة الحال لا يسافر مباشرة من فيتنام لنيجيريا، يمر عبر 43 بنكا أمريكيا تسوي حساباتها في نيويورك عبر نظام التصفية المركزي، فهي البوابة الحقيقية. من يغلق حسابه عندها يخرج من النظام كله. مثال عملي، تحويل مصرفي حقيقي، شركة نسيج في فيتنام تبيع ملابس لتاجر في نيجيريا بمليون دولار. التاجر النيجيري يذهب إلى بنكه ويقول حول لي مليون دولار لفيتنام. البنك النيجيري لا يستطيع أن يرسل الأموال مباشرة، الأموال تسير هكذا، نيجيريا، بنك وسيط في لندن، ثم نيويورك، ففيتنام. إذن في نيويورك هناك بنك أمريكي يسجل، لدينا تحويل من نيجيريا لفيتنام بمليون دولار، البنك الأمريكي يعطيها للبنك الفيتنامي، والبنك الفيتنامي يعطيها للشركة. النقطة المهمة هنا، أمريكا ترى هذه الأموال، تعرف الأسماء، تعرف المبلغ، تستطيع أن توقفها. السؤال الآن، كيف تصبح هذه البوابة سلاحا؟ الطريقة الأولى من خلال تجميد الأصول. عام 2022 جمدت أمريكا 300 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الروسي. الطريقة الثانية، قطع البنوك عن النظام النقدي. عام 2012 قطعت البنوك الإيرانية عن شبكة السويفت، بدونها لا تستطيع إرسال الأموال. الطريقة الثالثة، معاقبة من يتعامل معك. إذا بنك صيني يتاجر مع إيران تقول واشنطن نقطعك أنت من الدولار. هنا يصبح السؤال أمام البنك تحديدا، هل تستحق هذه التعاملات أن أخاطر بأعمال الدولية؟ هنا يبرز سؤال آخر، هل هذا أمر عملي؟ 90% من صادرات إيران النفطية تذهب للصين. المشكلة عندما حاولت واشنطن

0: معاقبة مصاف صينية ردت الصين بأمر حجب وطني. لا أحد في الصين سيمتثل لهذه العقوبات، وهنا التهديد الحقيقي. لو عاقبت أمريكا بنوكا صينية كبيرة فإن البنوك العالمية قد تتجنب الصين والدولار معا. في تلك اللحظة النظام ينهار. الدولار ثلاثة أشياء معا: وسيط تجارة، نظام تسوية، سلاح عقوبات. المشكلة كل استخدام سياسي يعادل حافزا للدول للابتعاد عن الدولار، لكن العالم ليس عنده بديل بالسعة نفسها. لكن استخدام أمريكا له كسلاح يعني دولا ستبني بدائل ولكن ببطء. السؤال الحقيقي ليس متى ينهار الدولار، بل كم تكلفة بناء نظام بديل كامل يحل محل الدولار. الإجابة كثير جدا وأغلى من البقاء داخل النظام الحالي.
1: إذن نشكر زميل نديم الملاح والذي قربنا من التداعيات المتعلقة بالبعد الاقتصادي، تحديدا ما يتعلق منها بسعر صرف الدولار ومستوياته إذن في هذه المرحلة. نقترب من رأس الساعة الآن، مستمرون معكم إذن في هذه التغطية للوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني وللتطورات في اليمن وللتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في آخر المستجدات، أعلن وزير الخارجية العماني تأجيل اجتماع إقليمي بشأن مضيق هرمز كان مقررا عقده اليوم في صلالة، وقال إن القرار جاء حرصا على تحقيق التوافق. في طهران قال مسؤول بالخارجية الإيرانية إن تأجيل الاجتماع جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة وقرار مشترك من طهران ومسقط. في فيينا قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ردا على سؤال للجزيرة إن واشنطن انتزعت ورقة الضغط من إيران التي حاولت احتجاز الملاحة العالمية من خلالها. من ناحيته قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الوكالة تمد يدها لإيران لتوضيح المسائل المتعلقة ببرنامجها النووي. في اليمن قال مصدر عسكري حكومي لوكالة الأنباء اليمنية إن القوات الحكومية استعادت مواقع غربية تعز وإنها تتقدم إلى مناطق جديدة جنوب غربي المحافظة بإسناد جوي. من جهته أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالسعودية، وتوعد بمواصلة الهجمات حتى وقف العمليات العسكرية ورفع الحصار بحسب تعبيره. في غضون ذلك قال نائب الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تواكب ما يحصل في اليمن وإن الوضع سريع التغيير، وأضاف أن محادثات مباشرة أجريت مع الحوثيين بشأن التطورات الأخيرة، مؤكدا أن واشنطن تراقب الوضع لضمان مصالحها. وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح نحو 94 ألف شخص في اليمن بسبب الصراع. في غضون ذلك قال قائد القوات البحرية الجيبوتية للجزيرة إنه لا يوجد حتى الآن تهديد مباشر للملاحة الدولية في باب المندب. وفي قطاع غزة أفادت مصادر في المستشفيات باستشهاد فلسطينيين وإصابة 20 في غارات إسرائيلية على مناطق عدة منذ صباح اليوم. نبدأ بالتطورات والتفاصيل معنا الآن من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة سريري، من طهران عمر هواش، ومن مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا عيسى طيبي. أرحب بكم جميعا، نرصد جديد المواقف وأبدأ معك أمينة سريري من البيت الأبيض.
2: نعم، ازدهار آخر المواقف الأمريكية، التصريحات التي صدرت عن نائب الرئيس جي دي فانس، حديث عن تواصل مباشر مع الحوثيين في أول تصريح من نوعه من قبل الإدارة الأمريكية، عن تواصل مشابه خاصة يعني بعد آخر تواصل واتفاق مع الحوثيين في مايو من العام الماضي فيما يتعلق بالملاحة في باب المندب. نائب الرئيس جي دي فانس قال إن الولايات المتحدة الأمريكية تتابع بقلق وعن كثب التطورات في البحر الأحمر وتشعر بالقلق من سيطرة الحوثيين على جزيرة بريم. هناك تواصل أيضا مع عدد من حلفاء الولايات المتحدة المتحدة في المنطقة، تحدث بشكل أساسي عن الإمارات والسعودية ودول أخرى، وقال بأنه ستتم متابعة هذه التطورات التي تتغير بشكل سريع بما يضمن المصالح الأمريكية في المنطقة، لكنه أكد بأنه يثق بسيطرة الولايات المتحدة على الموقف. يأتي هذا في الوقت الذي يعني أعلنت فيه القيادة المركزية بشكل رسمي أن قائد القيادة الوسطى براد كوبر كان في زيارة للسعودية لبحث هذه التطورات وتقدم الحوثيين في الباب الأحمر. هذا التأكيد الرسمي كنا في الأسبوع الماضي قد حصلنا عليه من مصادرنا على أن براد كوبر كان في السعودية يوم الخميس، ثم كانت هناك وسائل إعلام تتحدث أيضا عن أن هناك عسكريين في المنطقة للتنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة بشأن التحركات الحوثية الأخيرة. لماذا؟ لأن هناك قناعة هنا في واشنطن ازدهار بأن هذا تكتيك من قبل إيران، فتح جبهة جديدة تلهي وتكسب من خلالها طهران، أو يكسب الحوثيون من خلالها الوقت حتى انتخابات التجديد النصفي، على أمل أن يخسر الجمهوريون الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، بالتالي سيضع ذلك الإدارة الأمريكية، إدارة الرئيس ترامب، في موقف ليس هو المثالي بكل تأكيد للتحرك فيما يتعلق بأي تفاهمات مستقبلية مع إيران. وهذه مخاوف حذر منها عدد من المشرعين خاصة الجمهوريين. طبعا هذا يأتي في الوقت الذي لحدود الساعة لم يتحدث فيه الرئيس ترامب عدا عن تصريحاته المقتضبة بخصوص اجتماع صلالة، وحتى تأجيله وتأكيده على أن الإدارة لا تهتم بمثل هذه الاجتماعات، رغم أن ما يتداول خلف الكواليس هو أن الإدارة الأمريكية لا تريد أن يكون هناك اجتماع مشابه فقط يناقش مسألة ومصير مضيق هرمز، الذي ترى الإدارة الأمريكية بأنه بين يديها تسيطر على المضيق من كل اتجاهات عبر الحصار البحري الذي ما يزال مستمرا، بالإضافة أيضا إلى مساعدة السفن التجارية التي تعبر المضيق، وأن أي اجتماع أو أي تفاهمات مستقبلية يجب أن تشمل الملف النووي الإيراني. ولربما هذا ما يقصده الرئيس ترامب في آخر تصريحاته بقوله إن الإيرانيين يريدون التوصل لاتفاق، لكن إدارته لن تقوم بإبرام أي اتفاق غير جيد بالنسبة لها، وهو يقصد بذلك مسألة التعهدات بعدم الحصول على السلاح النووي.
1: من البيت الأبيض أمينة السريري، شكرا جزيلا لك. عمر هواش، ما الجديد إيرانيا؟
3: نعم، إيران لا تزال تتحدث عن تأجيل اجتماع صلالة الذي كان مزمعا هذا اليوم الاثنين، لكنه تأجل. يقول المتحدث في اسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي صباح هذا اليوم بأن التأجيل كان بطلب من المملكة العربية السعودية، ووصف هذا الاجتماع بأنه كان فرصة لدول المنطقة كلها، إيران والدول الخليجية والعراق، وأنه كان على دول المنطقة بحسب تعبيره أن تقدر هذا الاجتماع وتثمنه، وأن إيران كانت بصدد عرض المسارات الجديدة المتفق عليها مع سلطنة عمان في مضيق هرمز. لكن هذا الاجتماع تأجل، تقول طهران أنه تأجل ولم يلغى، بل وتضيف على لسان مدير دائرة الشؤون الخليجية في الخارجية الإيرانية بأن طهران ومسقط تعملان بالتنسيق الوثيق لأجل تحديد موعد جديد لهذا الاجتماع. طهران في الحقيقة كانت تعول كثيرا على هذا الاجتماع، بل وكانت تتحدث عن أنه كان من المفترض أن يتمخض عنه إعلان إيراني عماني حول المسارات الجديدة في مضيق هرمز، وأن تنقل هذه أيضا القرارات والإعلان والبيان المشترك إلى المؤسسة أو المنظمة الدولية البحرية. هذا ما كان قد عبر عنه الرئيس الإيراني مسعود بزجيان، وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد تحدث أيضا عن أن هذا الاجتماع سوف ينقل تناقش المسارات الجديدة في مضيق هرمز، لكن طهران بكل الأحوال لا تزال تؤكد أنه حتى لو تم عقد الاجتماع، ولو حتى أدى إلى إعلان إيراني عماني مشترك عن اتفاق في مضيق هرمز، فإن ذلك لن يكون بمثابة فتح المضيق، لأن فتح المضيق له متطلبات أخرى، على رأسها عودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم بما يشمل ذلك من إنهاء الاعتداءات التهديدات على الجبهة الإيرانية والجبهة اللبنانية، إضافة إلى حصول إيران على أموالها المجمدة ورفع العقوبات عن النفط والبتروكيماويات.

0: رفع الحصار البحري عن الموانئ بموجب مذكرة التفاهم، لذلك الإيرانيون لا يزالون يتحدثون عن تأجيل الاجتماع وعدم إلغائه. ميدانيا لا تزال أيضا طهران تتحدث عن أن المضيق مغلق. اليوم كان هناك إسقاط مسيرة أمريكية فوق مياه المضيق عبر دفاعات الجوية للحرس الثوري الإيراني، وهذه محاولة ربما من قبل الإيرانيين لإثبات أنهم لا يزالون يسيطرون على المضيق، ومحاولة أمريكية أخرى أيضا في المقابل. واشنطن تريد أن تقول أنها تسيطر على المضيق وتراقبه من الأجواء. كذلك ميدانيا نتحدث عن إعلان جديد لهيئة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، هددت السفن المخالفة بالمعاقبة عبر فرض رسوم، منع عبور من المضيق أو حتى احتجاز ومصادرة في حال حاولت مجددا العبور من مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. الآن معك عيسى طيبي بشأن الجدل المتعلق بالملف النووي الإيراني في اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعودة هذا الملف إلى الواجهة بهذه القوة.
2: صحيح ازدهار اليوم غد مساء حدد موعد مداخلة إيران في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، للعلم بأن المؤتمر العام هو أعلى هيئة قيادية في المنظمة. الأمر الثاني تصريحات جانبية لنائب رئيس الهيئة أو منظمة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمال وندي، قال لنا منذ قليل في حديث جانبي مع الصحفيين مع زملائنا، قال لنا بأن المفتشين مفتشي وكالة الطاقة الذرية سيتوجهون إلى مفاعل بوشهر خلال الأيام المقبلة أو الأسبوعين المقبلين، ولكن خلال هذا الشهر شهر سبتمبر. الأمر الثاني هو ما أعلنه أيضا مندوب إيران لدى وكالة الطاقة الذرية للجزيرة بأن منع السلطات النمساوية لدخول إسلام أو محمد إسلامي إلى فيينا للمشاركة في المؤتمر العام، وقال يبدو أن النمسا تعرضت لضغوط، وأيضا أكد لنا بأنه كان قادما من طهران إلى فيينا للمشاركة. الأمر الثالث هو إعلان ما قاله لنا أيضا وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت عندما سألناه عن الإعلانات السابقة والإعلان الحالي الذي قال بأن هناك نحو 10 ملايين برميل من النفط تمر يوميا، فسألته الجزيرة عن الرقم السابق الذي أعلنه قبل دخوله إلى المقر المؤتمر حول 17 و 18 مليون برميل، فقال أن هذه الأرقام غير متضاربة وأن هذا الأمر جاء عن طريق الوكالات الأمريكية حصرا، وقال السبب أن هذه الشحنة تمر ليلا وترافقها القوات البحرية الأمريكية وأيضا يتم تعطيل الإشارات، وبالتالي الوكالات المستقلة لا تستطيع أن تقدر الحجم بينما الإدارة الأمريكية هي التي تستطيع ذلك. الأمر الآخر الذي أكده للجزيرة بأن ورقة مضيق هرمز أصبحت بيد الولايات المتحدة الأمريكية حصرا وبأن طهران خسرتها. هذا التصريح كان مكررا في كلمته، أيضا تحدث عن الملف النووي الإيراني الذي بدا هو البوصلة في هذا المؤتمر، وقال بأن إدارة الرئيس ترامب لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، وقال بأن مجلس حكام الوكالة علق 5 مرات نقل الملف إلى مجلس الأمن لإعطاء إيران الفرصة، لكن إيران لم تستجب وقال بأننا سنواصل الضغط عليها. نعم،
1: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة عيسى طيبي، كنت معنا من مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. الآن معنا في الأستوديو الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، ومن باريس الدكتور بول دورفمان رئيس المجموعة الدولية للاستشارات النووية. أرحب بكم جميعا، ولكن أبدأ معك دكتورة عاطفة طغياني. هذا الملف الذي كان هدفا أمريكيا أساسيا في بداية هذه الحرب يعود إلى الواجهة من جديد من خلال هذا الحراك، الملف النووي الإيراني. الآن هناك مبادرة جديدة من قبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كيف يمكن لطهران أن تتفاعل مع هذه المبادرة وما طبيعة المسائل العالية؟

0: لقاء بين الطرفين.
1: في البداية نحن نتحدث عن أمر في غاية الأهمية، هذا موضوع مهم، حيث أننا لا نتحدث عن مجرد فرض عقوبات على إيران أو الإجراءات التي حصلت في السابق. نحن نعرف أن روسيا والصين كانتا سوف تستخدمان حق النقد لمواجهة أي قرار أممي يفرض إجراءات على إيران، هذا في غاية الأهمية لأننا نتحدث عن نزاع متعدد الأوجه لا يرتبط فقط بالوجه العسكري بل أيضا بالوجه الاقتصادي، وهناك الملف النووي وحقوق الإنسان، هناك تعدد في الأوجه. إيران ترى أن ما يحصل هو استمرار للحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية، والأمريكيون أرادوا أن يدفعوا بإيران لتقديم التنازلات في مكان ما، ولكن أنني أشعر بأن الإيرانيين في هذه المرحلة يعرفون أن البرنامج النووي يمكن أن يكون سلميا، نعم، ولكنه لم يؤدي إلى إحداث فرق. البعض يقول في إيران أن هذا البرنامج النووي قد فشل، ولذلك من المنظور الإيراني هناك قرارات أمنية مبهمة، هناك إبهام أو عدم وضوح ضبابية في القرار. هل سوف يذهبون باتجاه التعاون مع وكالة دولية الطاقة الذرية أو مثلا معاهدة حتم الانتشار؟
0: إذا اعتبرت هذه فرصة لطهران في هذه المرحلة، هل يمكن لطهران أن تغتنم هذه الدعوة وهذه المبادرة المتعلقة ببرنامجها النووي؟
2: For just gain cooperation with IAEA.
1: للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مثلا.
0: الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تقول بأنها تمد يدها لطهران في هذه المرحلة لحلحلة المسائل العالقة فيما يتعلق ببرنامج النووي.
1: أعتقد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية فشلت حتى الآن في التوصل إلى حلول في مجال ملف إيران النووي. نحن نعرف أن معاهدة الحد من الانتشار النووي تتضمن أيضا عدم شن الهجمات العسكرية التي تستهدف المنشآت النووية في أي دولة أخرى، وبالتالي الطرف الآخر خرق هذه المعاهدة، ولذلك لا نرى أن النتائج إيجابية. لا أراها على أنها فرصة بالضرورة، ولكن هذا مهم من حيث أنه سوف يدفع بالإيرانيين لاتخاذ القرار بشأن معاهدة الحد من الانتشار.
0: السفير جوي هود، يشعر المراقبون وكأن هناك رسائل أمريكية جديدة بتغير أولويات هذه المرحلة بعد أن كان مضيق هرمز أولوية الولايات المتحدة. هناك تصريحات جديدة تؤكد فيها الإدارة الأمريكية بأنها تسيطر على المضيق وبأنها تتحكم في هذا المضيق دون النظر إلى الدور الإيراني فيه في هذه المرحلة، وتصوب الأنظار من جديد إلى البرنامج النووي الإيراني. نود أن نفهم ما الذي تريده الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة.
1: يجب ألا ننسى أننا نتحدث عن حملة متعددة الأوجه والأبعاد، وعندما فهم دونالد ترامب أن الحملة العسكرية لوحدها لن تؤدي إلى تغيير الوضع بشكل هو ضروري، بما في ذلك حملة الضغط الاقتصادي القصوى، الآن هذه دبلوماسية متعددة الأقطاب وهي نادرة كبادرة من جانب دونالد ترامب. طبعا هذا رهان خطر، لأن الإيرانيين يمكن أن يضعوا ترامب في موقف صعب للغاية. إذا ما قال الإيرانيون للمفتشين تفضلوا أهلا وسهلا بكم، يمكنكم أن تتحققوا من كل المنشآت، ولكن إيران طبعا لن تفعل ذلك، لأن إيران خرقت معاهدة الحد من الانتشار ولا تود أن يأتي المفتشون لكي يؤكدوا ذلك، حيث أن إيران عندما صادقت في 1970 70 على معاهدة الحد من الانتشار، ووافقت أيضا على أنها سوف تقبل بعمليات التفتيش، ولذلك نرى أن الأوروبيين وافقوا بعد فترة الاتفاق النووي بالعودة إلى العقوبات لأن إيران لم تمتثل.
0: نحن نود أن نفهم الأول.

0: الأولويات في هذه المرحلة للولايات المتحدة؟ هل نشهد تغيراً في أولويات الولايات المتحدة، في رؤية الولايات المتحدة المتعلقة بمسار هذه الحرب، ويعني وكأنما ضيق الموز لم يعد مهماً للولايات المتحدة في هذه المرحلة؟
1: أقدر إصرارك على السؤال لأنني لم أجب عن سؤالك عندما طرحته أولا. أعتقد أن أسواق النفط وأسواق سندات الخزينة هي الأولوية القصوى بالنسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. إذا ما تمكن من إحلال الاستقرار في أسواق النفط، ولربما تراجعت الأسعار وانخفضت قليلا، ليس بالضرورة لتصل إلى المستويات السابقة، ولكن إذا ما تمكن من إرساء الاستقرار في أسواق النفط، أنا لا أعتقد أنه يأبه بما يحصل في مضيق هرمز طالما أن النفط يصل إلى الأسواق العالمية، وهو على استعداد للسماح للعقوبات الاقتصادية والانحصار البحري أن يستمر إلى الدرجة المطلوبة والمدة المطلوبة من أجل التوصل إلى مناقشة البرنامج النووي في نهاية المطاف. هذه الأولويات بالترتيب.
0: نشرك ضيفنا من باريس الدكتور بول دورفمان. يعني برنامج نووي الإيراني أحيل إلى مجلس الأمن بعد مشروع القرار الأمريكي الأوروبي، ولكن هناك مبادرة جديدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية موجهة لإيران. ماذا نفهم من هذين المسارين المتزامنين؟
1: الواضح هو أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنقصها المعلومات بخصوص قدرات إيران النووية. المثير للاهتمام هو أن نرى أن إيران منعت من حضور المؤتمر السنوي الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية المعقود في فيينا، وهذا طبعا أدى إلى مشكلة. كل ذلك يأتي في سياق محدد. نحاول في بعض الأحيان أن نتفادى الحديث عن هذا السياق. يجب أن نتذكر أن خطة العمل الشاملة المشتركة التي جمعت الولايات المتحدة والاتفاق أو الاتحاد الأوروبي بإيران هذا أمر يؤخذ في الحسبان، بالإضافة إلى حملة القصف التي بدأت عندما كانت إيران تتفاوض مع عمان في البداية. يبدو أن الأطراف نسوا هذا الموضوع. طبعا الملف النووي يعقد بسبب الهجمات المسيرة التي استهدفت خطوط الأنابيب، أنابيب النفط شرق غرب للمملكة العربية السعودية. طبعا الحوثيون قاموا بالاستحواذ على أراض أساسية تطل على البحر الأحمر، وهم يشكلون تهديدا لخطوط إمداد النفط والغاز الطبيعي، وبالتالي هذه أمور يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.
0: نعود للملف النووي الإيراني وهذه الدعوة من قبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. سيناريو أن لا تستجيب إيران لهذه الدعوة، في تقديركم ما هي تداعياته في هذه المرحلة؟
1: مشكلات أساسية، ويبدو واضحا أن الإيرانيين ليسوا في صدد قول الحقيقة بشفافية كاملة بشأن طموحهم النووي. ولكن كما سبق وأسلفت، تم تقييد الطموح النووي الإيراني من قبل من خلال خطة العمل الشاملة المشتركة، وبعد ذلك من خلال المباحثات بين إيران وعمان. ولكننا وصلنا إلى هذه النقطة التي ليس بالضرورة أن تكون جيدة. كما سبق وقلت، يبدو أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنقصها المعلومات الأساسية بخصوص قدرات إيران النووية، وفي الوقت نفسه يجب أن ننظر أنه في المقلب الآخر منعت إيران من حضور مؤتمر الوكالة في فيينا، وبالتالي البيئة التي نحن فيها الآن ليست مرضية للأطراف.
0: السيناريو الآخر دكتور بول، إذا استجابت إيران هل سيغير هذا في المشهد أي شيء؟
2: Presumably, yes.
1: نفترض أن الإجابة هي نعم، ويجب دائما أن نتطلع قدما لما سوف تحمله السنوات الثلاث أو الخمس أو العشر المقبلة. يجب أن نكون منفتحين دائما على إمكانية المفاوضات من أجل التوصل إلى الحفاظ على السلام. نعم، إذن هو الجواب، ولكن الطريق نحو السلام لا يزال طويل.
0: دكتورة الطغياني، يعني الأمور تسير وكأن هناك مسعى لتحويل الكرة إلى الملعب الإيراني، في تقديركم كيف ستدير إيران هذه المرحلة وكيف ستتفاعل مع هذا الملف بعيدا عن مضيق هرمز والاجتماعات التي كانت مقررة وأجلت في صلالة وأي موعد مرتقب لها من جديد؟
1: الإيرانيون يرون أن هذا النزاع متعدد الأوجه، ومن ناحية معينة هو استمرار للحرب التي شنت واستهدفت إيران. إذا ما تمكنت إيران من القول لقد انتصرنا في الأوجه الأخرى، يمكن التعامل مع هذا الوجه على وجه التحديد. وبالنسبة إلى الإيرانيين، أنا أنقل الصورة في الداخل الإيراني. هناك مباحثات في الداخل الإيراني بشأن الشركات، قيل أن الشركة كانت قائمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعاونت إيران مع الوكالة، وطبعا خضعت لنظام تفتيش هو الأشد في التاريخ، ولكن كل هذه الإجراءات فشلت. العلاقات مع الولايات المتحدة أتت باتفاق غاية في التعقيد، و سمي اتفاقية آنذاك خطة العمل الشاملة المشتركة، وما كانت النتيجة؟ لم تؤدي إلى أي نتائج إيجابية، وحتى المفتشون التابعون للوكالة الدولية للطاقة الذرية كانوا جواسيس لإسرائيل. ورأينا ما حصل بعد ذلك، الأمريكيون قاموا بشن الهجمات التي استهدفت المرافق الإيرانية النووية، والواضح أن الهجمات استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة سربت من خلال عمليات التفتيش. وبالتالي في الداخل الإيراني يقال إنه لا يمكن الوثوق بهذه العملية، ولا يمكن التعامل والتعاون مع هذه الجهات، وهذا يستند إلى عملية حسابية مفادها الإجابة عن السؤال هل سوف يثقل هذا الموضوع كاهل إيران؟ إذا لم تكن الإجراءات تتسم بالجدية، إيران لن تدعم ولن تتعاون.
0: سفير جوي هود، سؤال مطروح الآن، هل يمكن فصل هذه المسارات أو بالأحرى هذه الملفات، فصل مضيق هرمز وما يجري فيه والتأثيرات التي يعني يتابعها العالم على المستوى الاقتصادي وما إلى ذلك، عن المسار الآخر المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني؟ إذا حلت هذه المسألة قد تحل تلك، وإذا تعقدت هذه المسألة ستتعقد الأخرى أيضا؟
1: لا يمكن في الحقيقة أن نفصل بين الملفات على تنوعها. لا أعتقد أنه من باب المصادفة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية طرحت الآن، وطرحت هذه المبادرة على أساسها الآن وليس منذ ثلاثة أشهر مثلا. ولا أعتقد أنه من قبل المصادفة أن الهجمات الحوثية التي شنت أو التي أدت من العراق أيضا واستهدفت المملكة العربية السعودية حصلت الآن. إذا ما نراه أنه في هذه المرحلة أو في السابق الأحرى كانت الأمور تحصل بشكل تدرجي، ولكنها تحصل بالتوازي الآن. وفي نهاية المطاف لربما الأمر جيد بالنسبة إلى الولايات المتحدة وإيران أن تضع كل الأوراق على الطاولة، وبعد ذلك تأتي إلى طاولة المفاوضات للتحدث بشأن كل العوامل. ولكنني لا أعتقد أن العملية يمكن أن تحصل بحزمة واحدة، يجب أن تتم على أساس الخطوة تلو الأخرى، وذلك بسبب غياب التفاهم والثقة والتواصل بين الجانبين. ولذلك خطوة إيجابية من هنا تقابل بخطوة إيجابية من هناك، هذا هو المسار الذي يمكن أن يمضي قدما، ويمكن العودة خطوة إلى الوراء إذا ما عاد الطرف الآخر خطوة إلى الوراء.
0: آلية مهما ذكرت مع ما أعلن أمريكيا عن اتصالات أو مباحثات مباشرة أمريكية حوثية في هذه المرحلة.
2: It is true that we've had
1: هذا صحيح، جرت مباحثات

0: الانسان مباشرة مع الحوثيين، وهذا تم منذ سنوات متعددة، وبالتالي أنا لا أتفاجأ. طبعا الحوثيون قالوا كلا، الولايات المتحدة لم تتواصل معنا، وهذا يحصل بشكل متكرر في هذا النوع من المجال الدبلوماسي. مما لا شك فيه برأيي أن حكومة الولايات المتحدة على تواصل مع الحوثيين، وأعتقد أن الحوثيين لا يودون أن يوسعوا هذا النزاع الآن. طبعا يودون أن يثبتوا القدرات، ولذلك سيطروا على هذه الأراضي الاستراتيجية على ساحل اليمن. كان بإمكانهم أن يركزوا على مأرب على سبيل المثال، حيث إنتاج النفط، وهم بحاجة إلى إنتاج النفط، ولكن عوضا عن ذلك قاموا بالتركيز على المضيق، على منطقة المضيق، وذلك لممارسة الضغوط الإضافية على المملكة العربية السعودية
1: في الأيام القادمة. حتى الآن لم تتكشف طبيعة أو بالأحرى نتائج هذه المباحثات المباشرة الأمريكية الحوثية حتى اللحظة. شكرا جزيلا لك السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. شكرا أيضا للدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، والشكر موصول لضيفنا من باريس الدكتور بول دورفمان، رئيس المجموعة الدولية للاستشارات النووية. شكرا لكم جميعا. نبقى إذن في الملف الإيراني، حيث تستعد مدارس وجامعات لاستقبال ملايين الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد. وتؤكد السلطات الإيرانية أن التعليم سيكون حضوريا في جميع المحافظات بعد تأهيل المدارس المستهدفة خلال الحرب الأخيرة. ويواجه الطلاب والأهالي واقعا مختلفا عن السنوات السابقة بسبب التحديات الأمنية والاقتصادية.
2: بعد عام من التعليم عن بعد، تعود المدارس في إيران لاستقبال ملايين التلاميذ وسط تساؤلات عن شكل الحياة الدراسية بعد حرب تركت آثارا في ذاكرة طلاب مثل محمد، تأثروا باستهداف أقرانهم في فصول الدراسة.
3: كانت الأخبار التي تصلنا مؤلمة للغاية، لأنها مرتبطة بمقتل أبناء وطننا، وهذا بالتأكيد ترك أثرا نفسيا سلبيا أكثر على الذين لديهم هدف دراسي لتحقيقه.
2: التحدي لا يتوقف عند فتح أبواب المؤسسات التعليمية حتى في المحافظات الجنوبية، فالعودة تتطلب إعادة توفير بيئة آمنة وتأمين المستلزمات بعد استهداف الولايات المتحدة وإسرائيل مئات المدارس وعشرات الجامعات خلال الحرب، فيما تتجه الأنظار إلى وزارة التعليم لمعرفة كيف ستضمن انطلاقة مستقرة.
4: جميع إداراتنا مستعدة لبدء العام الدراسي الجديد بشكل حضوري دون أي مشكلة. تم توزيع الكتب المدرسية واستكمال تنظيم أوضاع المعلمين. جميع المدارس التي تضررت أو دمرت خلال الحرب تم إصلاحها وتجهيزها، كما وفرنا مباني بديلة لنحو 10 مدارس تعرضت لأضرار بالغة.
2: هنا في سوق الأدوات المدرسية البضائع متوفرة، لكن قدرة الناس على الشراء محدودة.
5: اشتريت فقط ما نحتاجه، لأننا احتفظنا بما اشتريناه العام الماضي من حقيبة ودفاتر وأقلام، لم اشتري اليوم سوى دفتر وممحات وبعض الأشياء.
6: العام الماضي لم يتعلم الأولاد شيئا نتيجة التعليم الافتراضي، آمل في العام الجديد أن يتحسن مستواهم وأن تنخفض الأسعار.
2: العودة لصفوف الدراسة لا تعني بالضرورة أن حياة الطلاب ستعود إلى طبيعتها بسرعة، بالنظر إلى تراكم فجوات علمية ونفسية، وهو ما يعني أيضا تغير شكل الفعاليات الطلابية.
7: المجتمعات الطلابية قبل الحرب كانت تطالب بحريات مدنية، لكن في ظل ظروف حربية تختفي هذه المطالب وتظهر أخرى مرتبطة بالهوية الوطنية والأمن والعلم.
2: العام الدراسي في إيران هذه المرة ليس مجرد عودة إلى الصفوف، إنه اختبار لقدرة إيران على إعادة بناء الحياة التعليمية بعد الحرب وتأمين تعليم مستقر في ظل ضغوط اقتصادية وأمنية مستمرة. رانيا قاسمي، الجزيرة، طهران.
1: الآن إلى التطورات في اليمن، حيث قال رئيس الوزراء اليمني إن ما يجري بالساحل الغربي تكرار لنمط ميليشيا الحوثي في إخضاع المجتمعات المحلية بالقتل والتهجير. وأضاف أن معركة استعادة كامل سلطة الدولة لا تنتهي بتغير خطوط التماس. من جهته قال الناطق باسم أنصار الله الحوثيين إن الجماعة ستواصل استهداف التحشيدات السعودية حتى وقف العمليات العسكرية ورفع الحصار. وكانت وكالة الأنباء اليمنية قد نقلت عن مصدر عسكري قوله إن القوات الحكومية استعادت

واقعة غربية تعز وتتقدم إلى مناطق جديدة جنوب غرب المحافظة. للمتابعة معنا الآن الزميل أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. نرحب بك من جديد أحمد. تطورات متلاحقة على المستوى الميداني من جهة، على المستوى

0: المؤتمر بدأ يلفت الانتباه. هذا طبعا يأتي في ظل لقاء قائد القوات المركزية الأمريكية بأيضا ولي العهد السعودي. كما قلت لك سابقا بأنه من الواضح أن الكثير من التفاعلات سواء الميدانية والسياسية ستحصل، لأن منطقة البحر الأحمر تعتبر من المنطقة الأخطر طبعا بالنسبة للعالم. أنت تتحدث طبعا عن يعني منطقة جيوسياسية مهمة بالنسبة للعالم، وأيضا ارتباطاتها بالحسابات الأقليمية. أنا أعتقد أنه تصريح النائب الرئيس الأمريكي يأتي أيضا في إطار لفت الانتباه من قبل الأمريكان، وأعتقد أن تواصل الحوثيين بشكل مباشر كما قال هو من باب محاولة الحوثي ألا تتدخل القوات الأمريكية ولا تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هناك حسابات كثيرة في هذا الأمر، تعرفين يعني الآن نحن في الانتخابات النصفية. نعم. هذه أيضا تسترعي الهدوء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لكن اللافت تماما بأن الحوثيين يتواصلون مع الولايات المتحدة الأمريكية. وحدث هذا سابقا طبعا في مايو عندما بدأت القوات الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية ضرب الحوثيين في مارس 2025. انتهت القصة طبعا إلى يعني اتفاق قرعته سلطنة عمان في مايو 2025، أي بعد نحو حوالي شهرين ظل الحوثيون محافظين على هذا الاتفاق خلال كل تلك الفترة. فبعد فبراير الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، الحوثيون فعلا لم يتعرضوا للسفن الأمريكية ولم يتعرضوا للبوارج الأمريكية، وواضح أنهم كانوا.
1: ما هو المتوقع من مردود هذا التواصل أو المباحثات المباشرة الأمريكية الحوثية على الساحة اليمنية، وتحديدا فيما يتعلق بتصاعد وتيرة الصراع حاليا؟
0: لدينا مجموعة سيناريوهات. السيناريو الأول طبعا أن لا تكون ألا تدخل القوات الأمريكية فعليا بشكل مباشر طبعا في قتال مع الحوثيين، وهذا أنا أعتقد أنه خيار يعني سيكون حقيقي، يعني لأن الولايات المتحدة الأمريكية وكما قالت بعض الصحف أيضا لا تريد أن تدخل بشكل مباشر. لكن هناك أيضا وهذا السيناريو الثاني،
1: لكنها تتهمهم بأنهم أذرع إيران في المنطقة. هناك ملفات أخرى معقدة كما يتعلق بمضيق هرمز أو البرنامج النووي الإيراني مطروحة الآن للواجهة من جديد.
0: صحيح، وهذا السيناريو الثاني. السيناريو الثاني أيضا يتعلق بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستتدخل، سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من الدول، ولكن بشكل لوجستي، وهذا ما عكسته أيضا الصحافة الأمريكية التي قالت بأنها يعني هناك 100 أو 200 من القوات الأمريكية تقدم الخدمات اللوجستية للتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية بخصوص ما يجري في البحر الأحمر. السيناريو الثالث طبعا أن تدعم القوات الحكومية اليمنية، سواء الدعم السياسي والغطاء السياسي، وتدعم المملكة العربية السعودية ليتم أيضا التعامل مع هذا الأمر. لكن طبعا من المؤكد أن الحكومة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية لن تقف متفرجة على ما يحدث، لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا الدول الأخرى. الآن يحاول الحوثيون طبعا معالجة الأمر بحيث تحييد الحكومة والقوات الأمريكية، ربما يحدث هذا، والغالب أنه لن يحدث.
1: شكرا جزيلا لك الزميل أحمد الشلفي، ونتابع هذه الأخبار العاجلة وهذه التصريحات الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقول فيها سنحدد ما إذا كنا سنختار الانخراط في التفاوض أم لا، وهو خيار منفتحون عليه. ترامب يقول في هذه الأثناء إيران تريد إبرام اتفاق بشدة في أقرب وقت، ولازلنا نتابع إذن تصريحات الرئيس الأمريكي التي تظهر تباعا على الشاشة. أما هذا الخبر فيتعلق بتصريحات للرئيس الإيراني يقول فيها أمريكا تسعى لإثارة الخلاف بالإضافة إلى إحداث انهيار اجتماعي داخل بلادنا عبر المشكلات والقيود التي فرضتها. يقول أيضا إيرانيون في الخارج يسعون بالتنسيق مع الأعداء إلى تحريض الناس داخل البلاد. نعود ربما إلى المشهد اليمني من جديد لاستطلاع الموقف من عين الحدث. معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن لرصد جديد التطورات بأبعادها الميدانية والسياسية أيضا، خصوصا وأن هناك تصريحات جديدة لرئيس الوزراء في الحكومة اليمنية.
2: نعم ازدهار، نبدأ من تصريحات رئيس الوزراء شايع الزنداني الذي التقى اليوم بمحافظ الحديدة التابع للحكومة اليمنية، وأكد خلال اللقاء بأن الدولة والحكومة لن تتخلى عن شبر من أراضي الحديدة، وكذلك لن تتخلى عن أي منطقة من مناطق اليمن، باعتبار أن الحكومة هي حكومة اليمن، وأن الحرب وأكد أن الحرب سجال، وأن الحرب لن تنتهي، وأن الحرب ليست معركة واحدة أو سقوط منطقة واحدة. وأكد أيضا أن

0: دولة لن تتخلى عن الأراضي اليمنية بشكل كامل. أيضا أكد أن الجرائم التي يقوم بها الحوثيون لن تسقط بالتقادم، وأن الحكومة ستقاضي الحوثيين على هذه الجرائم عاجلا أم آجلا. بالعودة إلى الوضع الميداني، أيضا ما زالت هناك غارات على الحوثيين في الساحل الغربي. اليوم أيضا كانت هناك غارات على الحوثيين في ما أسمي بصندوق القتل، غارت طائرات حربية على مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في ذوباب وباب المندب والمخا أيضا. ويوم أمس كان الجيش اليمني أو القوات الحكومة اليمنية أكدت تقدمها في غرب تعز، وأكدت أنها تقدمت في بعض المناطق نحو منطقة وادي بني عمر، وأيضا نحو منطقة أو مديرية الشمايتين في جبل هناك مطل على مواقع الحوثيين تقدم فيه الجيش هناك. وأيضا كانت هناك غارات على الحوثيين في تلك المناطق غرب تعز، في حيفان أيضا وفي مواقع تقع غرب تعز. وكذلك كان يوم أمس أيضا هناك قالت القوات الحكومية أن هناك غارات استهدفت منصة صواريخ للحوثيين في الستين، والذي يقع شمال غرب تعز أيضا. على الوضع الإنساني أيضا هناك مأساة كبيرة يعيشها النازحون، ووصل النازحون إلى مناطق بعيدة في اليمن، منهم من وصل إلى أبيان، إلى عدن، إلى لاحج، وحتى إلى الضالع. المنظمات تقدر عدد النازحين بأكثر من 90,000 هذا اليوم، وما زال النزوح مستمرا من مناطق الساحل الغربي. وأيضا كان هناك إنشاء مخيم جديد في عدن في البريقة في مدينة الفردوس، أنشأت وحدة تنفيذ للنازحين مخيما جديدا، وقالت شكراً. إنه يستوعب أكثر من 3,000 شخص.
1: شكرا جزيلا لك من تعز، مراسل الجزيرة ياسر حسن. كشف تقرير لشركة إنثروبيك الأمريكية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي رصدها خلية في شمال اليمن استخدمت نموذج كلود في محاكاة لتطوير 3 برامج أسلحة موجهة. وقالت إن الخلية أجرت اختبارا لصاروخ موجه ميدانيا ورجحت فشل التجربة، كما أعلنت حظر الحسابات المرتبطة بالخلية. المزيد في تقرير لعبد القادر عرضة.
2: اليمن جبهات ملتهبة خصوصا في الساحل الغربي، وأخبار متلاحقة جعلت جغرافيا السيطرة والتقدم تتغير بشكل متسارع لا تترك للمراقبين نفسا لتحليلها. فمن جنوب الحديدة إلى المخا فباب المندب تلفت تطورات عسكرية وتقدم معلن لأنصار الله الحوثيين. ترتفع معها تساؤلات بشأن القدرات والأدوات المستخدمة على أرض المواجهات. وخلف جبهات القتال والصواريخ والطائرة المسيرة تكشف شركة أنثروبيك الأمريكية عن جبهة مختلفة تماما، الذكاء الاصطناعي. أنثروبيك للتذكير متخصصة في الذكاء الاصطناعي، طورت نموذج كلود المنافس لشات جي بي تي، وترصد عبر أنظمتها محاولات إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات أمنية وعسكرية. يقول تقرير للشركة إنها اكتشفت خلية هندسية حددت موقع نشاطها شمال اليمن، واستخدمت نموذجها كلود للمساعدة في تطوير 3 برامج لأسلحة موجهة. البرنامج الأول كان لتطوير صاروخ تكتيكي موجه يعتمد على حاسوب طيران منخفض التكلفة من فئة المكونات المستخدمة في الهواتف. أما الثاني فكان أكثر طموحاً وركز على محاكاة صاروخ باليستي متعدد المراحل بهدف معلن يتجاوز مداه 2000 كيلومتر. والثالث عائلة صاروخية أطلق عليها المطورون اسم R2000، وتتضمن عدة نسخ إحداها مرتبطة بمركبة انزلاقية فرد صوتية. تقول أنثروبيك إن النشاط كان جزءاً من جهد تطوير مستمر ومترابط، فقد استخدمت الخلية نموذج كلود بدلاً من مهندسي برمجيات بشريين لتطوير ما يعرف بمنظومة التوجيه والملاحة والتحكم. المثير في التقرير أن الخلية لم تستخدم نسخة واحدة من كلود، بل عدة نسخ في الوقت نفسه. كما لو تعلق الأمر بفريق هندسي صغير افتراضي يكتب فيه أحدهم الشفرة ويجري آخر الأبحاث ويراجع الثالث ما كتبه الأول. أخطر ما رصدته أنثروبيك هو أن البرنامج تجاوز مرحلة المحاكاة جزئياً، فالخلية أجرت اختبار إطلاق حي لصاروخ موجه داخل اليمن وفق تقييمها

0: يبدو أنه فشل. دليلها في ذلك عودة المطورين خلال ساعات من عملية الإطلاق إلى كلود لتحليل أسباب فشل التجربة. المسار الثاني للخلية كان أكثر طموحاً بعملها على محاكاة صاروخ باليستي متعدد المراحل للوصول إلى مدى يزيد عن 2000 كيلومتر. المدى ينقل البرنامج إلى قدرة تغطي مساحة واسعة جداً من الشرق الأوسط انطلاقاً من اليمن. لكن مرة أخرى تشدد أنتروبيك على أن الأمر ليس إثباتاً لامتلاك صاروخ عامل فعلياً بهذا المدى. أعلنت أنتروبيك إغلاق الحسابات المرتبطة بالخلية وطورت إجراءات للكشف عن أنماط مشابهة مشاركة المعلومات مع جهات حكومية وشركاء في القطاع. لكن منع الحساب لا يعيد البرنامج بالضرورة إلى نقطة الصفر، فقد اكتشفت الشركة مشكلة أكبر، وهي تمكن المطورين من تجميع أدوات محاكاة في برنامج مستقل يمكن تشغيله في نظام لا يرتبط بالنت ودون الحاجة إلى كلود. وتصف النتيجة بأنها نوع من نموذج رقمي يحاكي النظام الحقيقي ويسمح بإجراء قدر كبير من التجارب والتطوير افتراضياً. لا يمكن فصل تقرير أنتروبيك عن ساحة اليمن الملتهبة، إذ أضحى الذكاء الاصطناعي كما يبدو أداة وجزءا من معادلة السيطرة والتقدم. لم يعد هذا الذكاء أداة تسأل عن السلاح، بل أداة تشارك في هندسته وتطويره.
1: في مستجدات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، قال مصدر في مستشفى الشفاء إن فلسطينياً استشهد متأثراً بإصابته في غارة إسرائيلية غربية مدينة غزة ظهر اليوم. كما أفاد مصدر في مستشفى ناصر بسقوط شهيد ومصاب في غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين في منطقة المواصي بخان يونس. معنا الآن من خان يونس مراسل الجزيرة رامي أبو طعيمة لرصد تطورات الساعة الأخيرة. رامي.
2: نعم، ازدهار هي عمليات قصف من المسيرات الإسرائيلية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة في مناطق عموم قطاع غزة. قبل قليل كان هناك غارة من مسيرة إسرائيلية على سطح بناية في وسط مدينة خان يونس، تحديدا في منطقة جورة العقاد، وأسفرت هذه الغارة عن وصول إصابة طفيفة لامرأة فلسطينية كانت داخل هذا المنزل، وصلت إلى مجمع ناصر الطبي. أيضا نتحدث عن غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين، والتي أسفرت عن سقوط شهيد وأعدادا من المصابين في منطقة المواصي الغربية من مدينة خان يونس، وكذلك غارة من مسيرة إسرائيلية صباحا كانت في منطقة المواصي وأسفرت عن وصول 6 من المصابين، من بين هؤلاء المصابين حالتين في من حالتهم حرجة دخلوا غرف العناية المكثفة. هذا الأمر انطبق أيضا على المناطق الشرقية من المنطقة الوسطى، من دير البلح، من منطقة المغازي والبريج، حيث المدفعية الإسرائيلية وإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأيضا في منطقة ومدينة غزة الحال كان كما هو الحال في مدينة خان يونس من خلال الغارات الإسرائيلية من المسيرات، بعدما إعلان مستشفى الشفاء الطبي عن استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته بعد غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في حي الرمال غرب مدينة غزة، أيضا بالتزامن مع قصف من مسيرة إسرائيلية استهدفت مخيم اليرموك. وهذه مجموعة من الخيام والمخيمات وهم مزدحم بشكل كبير من السكان، وصل 10 إصابات نتيجة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت هذا المخيم. وبالتالي أمام التحليق المكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية، الاحتلال الإسرائيلي يصعد من عمليات القصف الميداني داخل مناطق خارج سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، والتي أودت بحياة استشهاد 2 من الفلسطينيين وأكثر من 20 إصابة حسب مصادر في مستشفيات مدينة غزة.
1: من خان يونس مراسل الجزيرة رامي أبو طعيمة، شكرا جزيلا لك. إلى الضفة الغربية، حيث أظهر تحقيق أجرته منظمة بيت سيلم الحقوقية أن مؤسسات إسرائيلية تتبع استراتيجيات تقوم على محو الفلسطينيين كشعب في الضفة. ومن خلال التحقيق عمل طاقم الجزيرة مع بيت سيلم ميدانيا لرصد الوسائل التي تستخدمها إسرائيل في الضفة الغربية. والوسائل هي التطهير العرقي والترهيب والخوف وفرض القيود على الحركة والخنق الاقتصادي وتفتيت البنى السياسية وأيضا الاجتماعية. هذا الملف سنتابعه بالتفصيل في سياق

0: تغطياتنا في الساعات القادمة. الآن إلى التطورات الإنسانية في السودان، نشير بها إلى هذه الأخبار العاجلة، حيث يقول المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي أن 20 مليونا في السودان يواجهون جوعا حادا، فيما نزح 14 مليونا بسبب النزاع. يضيف أن نحو 5 ملايين شخص يواجهون مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي. ويقول أيضا المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي إن الوصول إلى الفاشر أمر بالغ الصعوبة بسبب النزاع وتعذر عبور خطوط القتال. يقول أيضا إن السودان لا يحظى بالاهتمام الذي يستحقه رغم حجم الكارثة الإنسانية. ويضيف المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي إن قرابة 200 ألف بالسودان يعانون من مستويات كارثية تصل إلى حد المجاعة. الآن معنا من أم درمان مراسل الجزيرة هيثم أويت. أهلا بك هيثم. صورة قاتمة إذن تعكسها تصريحات المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي وما أعلن عن أرقام تتعلق بخطر المجاعة وأيضا النزوح.
1: نعم، ازدهار هذه الصورة القاتمة، ظلت تقارير متواترة في الفترات الماضية تصدر عن منظمات ووكالات مختلفة للأمم المتحدة وأيضا منظمات إنسانية تحذر من هذا الوضع الإنساني الكارثي، وهو نتيجة لعمليات النزوح المستمرة في أنحاء واسعة من المناطق التي تشهد عمليات عسكرية مستمرة، خاصة في إقليم دارفور وإقليم كردفان وكذلك في إقليم النيل الأزرق. بحسب هذه الإحصائية الجديدة التي صدرت عن منظمة الفاو أن نحو 20 مليون شخص الآن هم يواجهون أزمة غذاء. كانت هناك توقعات، كانت هناك أرقام صدرت بنحو 19.5 مليون شخص، والآن هذا التقدير الجديد يضيف أرقاما جديدة في ظل الاستمرار لعمليات النزوح. بحسب منسقية النازحين واللاجئين في دارفور، قال المتحدث باسم هذه المنسقية إن عمليات نزوح واسعة ما زالت تصل إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور من أنحاء واسعة من دارفور، هربا هذه المرة من عمليات شح الأمطار وأيضا الجفاف الشديد ونقص موارد المياه وكذلك الحصول على الغذاء أجبر الآلاف أو المئات إلى الفرار. نعم. إلى مناطق طويلة. نعم ازدهار.
0: شكرا جزيلا لك من أم درمان مراسل الجزيرة هيثم أويت. توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بعقوبات على بنك لم يسمه، وقال إن الولايات المتحدة ستواصل العقوبات حتى تتوقف البنوك العالمية عن التعامل مع النظام الإيراني. الطريقة التي يمكن بها لنظام العقوبات الثانوية تهديد بنك في بلد آخر. المزيد مع نديم الملاح.
2: أقوى سلاح في العالم ليس بالضرورة أن يحمله جندي، بل ما تحمله البنوك. إنه الدولار، وهو ليس عملة عادية، هو ثلاث طبقات. التجار يكتبون فواتيرهم بالدولار، البنوك تحول هذه الفواتير بالدولار، البنوك المركزية تحفظ احتياطياتها أيضا بالدولار. المفتاح هنا أي دفعة بالدولار لا بد أن تمر عبر بنك أمريكي. دعونا نفكر بالدولار بأنه طريق عالمي سريع، لكن هناك نقطة تحصيل واحدة يتحكم فيها. السؤال الآن، من يقرر أن الفاتورة بالدولار؟ 74% من فواتير التصدير في آسيا هي بالدولار، بينما نصيب أمريكا من التجارة فقط 10%. مثال، هذا مصنع في فيتنام يبيع لتاجر في نيجيريا، لا أمريكي في هذه الصفقة، لكن البائع يختار الدولار لأنه يتمتع بثقة عالمية. إذا استقبل دولارا يستطيع أن يعطيه لمورده التالي دون مشكلات. السؤال الثاني، أين يحدث هذا فعليا؟ الدولار بطبيعة الحال لا يسافر مباشرة من فيتنام لنيجيريا، يمر عبر 43 بنكا أمريكيا تسوي حساباتها في نيويورك عبر نظام التصفية المركزي، فهي البوابة الحقيقية. من يغلق حسابه عندها يخرج من النظام كله. مثال عملي، تحويل مصرفي حقيقي. شركة نسيج في فيتنام تبيع ملابس

0: لتاجر في نيجيريا $1,000,000. التاجر النيجيري يذهب إلى بنكه ويقول حول لي $1,000,000 لفيتنام. البنك النيجيري لا يستطيع أن يرسل الأموال مباشرة، الأموال تسير هكذا: نيجيريا، بنك وسيط في لندن، ثم نيويورك، ففيتنام. إذن في نيويورك هناك بنك أمريكي يسجل لدينا تحويل من نيجيريا لفيتنام $1,000,000. البنك الأمريكي يعطيها للبنك الفيتنامي، والبنك الفيتنامي يعطيها للشركة. النقطة المهمة هنا: أمريكا ترى هذه الأموال، تعرف الأسماء، تعرف المبلغ، تستطيع أن توقفها. السؤال الآن: كيف تصبح هذه البوابة سلاحا؟ الطريقة الأولى من خلال تجميد الأصول. عام 2022 جمدت أمريكا $300 مليار من احتياطيات البنك المركزي الروسي. الطريقة الثانية: قطع البنوك عن النظام النقدي. عام 2012 قطعت البنوك الإيرانية عن شبكة السويفت، بدونها لا تستطيع إرسال الأموال. الطريقة الثالثة: معاقبة من يتعامل معك. إذا بنك صيني يتاجر مع إيران، تقول واشنطن: نقطعك أنت من الدولار. هنا يصبح السؤال أمام البنك تحديدا: هل تستحق هذه التعاملات أن أخاطر بأعمال الدولية؟ هنا يبرز سؤال آخر: هل هذا أمر عملي؟ 90% من صادرات إيران النفطية تذهب للصين. المشكلة عندما حاولت واشنطن معاقبة مصاف صينية، ردت الصين بأمر حجب وطني. لا أحد في الصين سيمتثل لهذه العقوبات، وهنا التهديد الحقيقي. لو عاقبت أمريكا بنوكا صينية كبيرة، فإن البنوك العالمية قد تتجنب الصين والدولار معا. في تلك اللحظة النظام ينهار. الدولار ثلاثة أشياء معا: وسيط تجارة، نظام تسوية، سلاح عقوبات. المشكلة: كل استخدام سياسي يعادل حافزا للدول للابتعاد عن الدولار، لكن العالم ليس عنده بديل بالسعة نفسها. لكن استخدام أمريكا له كسلاح يعني دولا ستبني بدائل ولكن ببطء. السؤال الحقيقي ليس متى ينهار الدولار، بل كم تكلفة بناء نظام بديل كامل يحل محل الدولار. الإجابة: كثير جدا، وأغلى من البقاء داخل النظام الحالي.
1: التغطية مستمرة على رأس الساعة مع الزميلة سلمى الجمل.
2: في كفر الرمان تتفاقم الكلفة البشرية، وتمتد نيران القصف لتخلف مزيدا من الدمار. واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
3: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقد بلي.
4: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل؟
5: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
6: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
7: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
8: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
6: نفكك تفاصيله.
7: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
6: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
9: هل نحن أمام مساعي جدية فعلاً للوصول إلى اتفاق؟
10: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
11: كلا، هذا لم يحصل.
6: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
12: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
6: لإيضاح المعنى.
13: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
6: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة. هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
14: يعني هذا قوت بقيت أطفال،
6: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
15: طلبت منهم اني العب معهم، ما ردوش يلعبوني عشان ايدي مقطوعه.
6: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب اكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث الى الصوره الكامله، الجزيره، حيث تتجاوز الاخبار حدود اللحظه وتنكشف الحقيقه.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني وللتطورات في اليمن وتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة منفتحة على خيار التفاوض وستحدد ما إذا كانت ستنخرط فيه أم لا، مجددا التأكيد أن إيران تريد إبرام اتفاق بشدة في أقرب وقت. بينما قال الرئيس الإيراني إن الولايات المتحدة تسعى لإثارة الخلاف وإحداث انهيار اجتماعي داخل إيران عبر المشكلات والقيود التي فرضتها. وكان وزير الخارجية العماني قد أعلن تأجيل اجتماع إقليمي بشأن مضيق هرمز كان مقررا عقده اليوم في صلالة، وقال إن القرار جاء حرصا على تحقيق التوافق. من ناحيته قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الوكالة تمد يدها لإيران لتوضيح المسائل المتعلقة ببرنامجها النووي. في اليمن قال مصدر عسكري حكومي لوكالة الأنباء اليمنية إن القوات الحكومية استعادت مواقع غربية تعز وأنها تتقدم إلى مناطق جديدة جنوب غربي المحافظة بإسناد جوي. من جهته أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالسعودية، وتوعد بمواصلة الهجمات حتى وقف العمليات العسكرية ورفع الحصار حسب تعبيره. بينما قال رئيس الوزراء اليمني إن معركة استعادة كامل سلطة الدولة لا تنتهي بتغير خطوط التماس. في غضون ذلك قال نائب الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تواكب ما يحصل في اليمن وأن الوضع سريع التغيير، وأضاف أن محادثات مباشرة أجريت مع الحوثيين بشأن التطورات الأخيرة، مؤكدا أن واشنطن تراقب الوضع لضمان مصالحها. وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح نحو 94 ألف شخص في اليمن بسبب الصراع. وقال قائد القوات البحرية الجيبوتية للجزيرة إنه لا يوجد حتى الآن تهديد مباشر للملاحة الدولية في باب المندب. في قطاع غزة أفادت مصادر في المستشفيات باستشهاد فلسطينيين وإصابة 20 في غارات إسرائيلية على مناطق عدة منذ صباح اليوم. للمزيد من التطورات بشأن التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة أسريري، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكما أمينة، أطلعينا أكثر على آخر التصريحات المرتبطة بطبيعة العلاقة مع ما يجري في المنطقة خاصة تصريحات ترامب.
1: نعم سلمى، تدوينة مختصرة نوعا ما يقول فيها الرئيس ترامب بأن الإيرانيون يسعون بشدة لعقد اتفاق سريع، وأن الإدارة الأمريكية ستنظر في ذلك وسترى ما إذا كان يعنيها هذا الاتفاق أم لا. وهذه لربما تصريحات مختلفة نوعا ما عن آخر تصريحات الرئيس ترامب التي كان يقول فيها إن الإدارة غير معنية بالعودة إلى طاولة المفاوضات، ولربما وقتها كان يقصد بأن إدارته لا تريد الانخراط في مفاوضات طويلة لا تفضي إلى شيء، يريد دائما التوصل يقول إلى اتفاق جيد للولايات المتحدة الأمريكية، ويقصد بذلك التزاما واضحا فيما يتعلق بحصول إيران على السلاح النووي. لكن إلى حدود اللحظة لا توجد أي مؤشرات تتعلق بعودة واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات، بل على العكس الإدارة تصعد من تصريحاتها خاصة ما يتعلق بمسألة مضيق هرمز وسيطرة الولايات المتحدة على هذا المضيق. يعني بحسب تصريحات آخر المسؤولين الأمريكيين وعلى رأسهم وزير الطاقة كريس رايت، الولايات المتحدة الأمريكية سحبت هذه الورقة من بين

0: نيتي النظام الإيراني بالنظر إلى المعطيات والأرقام التي تنشرها القيادة المركزية ومختلف الإدارات الأمريكية، سواء وزارة الطاقة أو الخزانة أو حتى هنا البيت الأبيض. 100 سفينة تقريبا هو عدد السفن التي وجهتها قوات البحرية الأمريكية في المنطقة منذ بدء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، مقابل مساعدة أكثر من 1600 سفينة وتمرير 800 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز. بالتالي هذه أرقام تستخدمها الإدارة الأمريكية لتأييد هذا الموقف، السيطرة واستمرار السيطرة على مضيق هرمز. لكن هناك في المقابل بعض التحذيرات التي يشير إليها حتى عدد من المشرعين الجمهوريين، إشارة إلى أن إيران تحاول تشتيت الانتباه وأيضا استغلال الوقت حتى انتخابات التجديد النصفي على أمل أن يخسر الجمهوريون، بالتالي تكبل يدا الإدارة الأمريكية بخسارة غرفتي النواب والشيوخ عبر فتح جبهة جديدة في البحر الأحمر عن طريق أحد وكلاء إيران وهما الحوثيون. قبل قليل كانت هناك تصريحات ملفتة لنائب الرئيس جيدي فانس يتحدث فيها عن اتصالات مباشرة مع الحوثيين، وهي المرة الأولى يخرج فيها مسؤول أمريكي بهذا الحجم للحديث عن هذه الاتصالات المباشرة، لربما منذ مايو من العام 2025 عندما توصلت الإدارة الأمريكية والحوثيين إلى اتفاق لعدم تبادل إطلاق النار في البحر الأحمر وبالضبط في باب المندب. جيدي فانس عبر عن قلقه من سيطرة الحوثيين على جزيرة بريم في البحر الأحمر، وقال إن هناك اتصالات مع عدد من دول المنطقة بمن فيهم السعودية والإمارات، لكن مع ذلك لدى الإدارة الأمريكية ثقة بالسيطرة على الموقف، هكذا يقول جيدي فانس. لكن إلى حدود الساعة من غير الواضح مدى انخراط الولايات المتحدة الأمريكية فعليا في سد هذه الجبهة التي أطلت برأسها على التوتر الإيراني الأمريكي، خاصة مع الزيارات التي يقوم بها قائد القيادة المركزية برادلي كوبر إلى السعودية والعسكريين الذين توافدوا على المنطقة لتقديم المشورة والدعم في هذه التطورات الأخيرة والتقدم الذي حققه الحوثيون في البحر الأحمر. سلمى،
1: شكرا جزيلا لك أمينة إسريري مراسلتنا من البيت الأبيض. عمر هواش في طهران، كيف بدت أيضا التصريحات المتعلقة بما يجري؟
2: نعم، آخر ما صدر كان قبل القليل عن الرئيس الإيراني مسعود بيزكيان في إحدى اجتماعاته في طهران، حيث قال إن الحصار الأمريكي المفروض على إيران والعقوبات الأمريكية إنما تهدف إلى خلق حالة من البلبلة الاجتماعية والاحتقان الاجتماعي. وبالتالي تقول طهران عن لسان بيزكيان إن من الضروري في هذه المرحلة الحفاظ على الوحدة الوطنية، وإن الوحدة بين المسؤولين والشعب من شأنها أن تؤدي إلى إحباط ما وصفه بمخططات الأعداء. هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها بيزكيان عن هذه المسألة، مسألة الاحتقان الاجتماعي، لأن المسؤولين الإيرانيين دائما قالوا أن الهدف من الضغوط الاقتصادية هي دفع المواطن الإيراني إلى الاحتجاج ومحاولة لخلق حالة من الاضطرابات الاجتماعية في البلاد على شاكلة ما حدث قبل الحرب في يناير الماضي. لذلك هناك دعوة إلى التحمل، تحمل الضغوط الاقتصادية، هناك وعود بحل بعض المشكلات، وهناك دعوة إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية. إذا ما تحدثنا ميدانيا سلمى، كان هناك اليوم إسقاط لمسيرة أمريكية عبر دفاعات الجوية للحرس الثوري في مضيق هرمز في أجواء المضيق، ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تحاول فرض سيطرة ورقابة على المضيق، على عكس أيضا ما يتحدث به الإيرانيون. تقول طهران دائما أنها لا تزال تسيطر على المضيق، واليوم توعدت عبر هيئة أو منظمة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بأنها سوف تعاقب السفن التي تخالف التعليمات الإيرانية، إما عبر فرض رسوم أو عبر الاحتجاز والمصادرة في حال أيضا مستقبلا لم تمتثل للأوامر الإيرانية بشأن المسارات في مضيق هرمز. المسارات في مضيق هرمز لا تزال معلقة بين طهران ومسقط على خلفية تأجيل الاجتماع الذي كان مرتقبا هذا اليوم الاثنين في صلالة العمانية. طهران على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قالت إن المملكة العربية السعودية هي من طلبت تأجيل وليس إلغاء هذا الاجتماع. وقال بقائي إن هذا الاجتماع كان يمثل فرصة لكافة الدول المتشاطئة على ضفاف المياه الخليجية، لأن هناك نعرف أن هناك مسارات تطالب بها إيران تم الاتفاق عليها مع سلطنة عمان. طهران كانت تنوي أن تعرض هذه المسارات على الدول الخليجية، كانت تريد عرض الخرائط، وكانت تنوي أيضا عرض هذا الأمر وتثبيته في منظمة الملاحة الدولية البحرية، هذا ما كان قد ذكره الرئيس الإيراني مسعود بزكيان. لكن هذا الأمر لم يتم، وعلى الرغم من ذلك لا تزال طهران تقول إنه سوف يتم التنسيق بشكل وثيق مع سلطنة عمان لأجل تحديد موعد زمني جديد لأجل الإعلان عن هذا الاجتماع. بل أبعد من ذلك سلمى، إيران كانت تنظر إلى هذا الاجتماع لأنه يمكن أن يؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الإيرانية الخليجية. نحن لم نشهد أي اجتماع على هكذا مستوى بين الطرفين، وعباس عراقجي قال إنه قد يمهد لمباحثات مستقبلية حول القضايا الإقليمية التي تهم كل من الطرفين.
1: شكرا لك عمر هواش مراسلنا من طهران. إذن تطورات متلاحقة في مسار التوتر الأمريكي الإيراني نتعرف فيها على الرؤية الخليجية بخصوصها من خلال هذا النقاش مع ضيوفنا من مسقط، الدكتور عبد الله بعبود الأكاديمي والباحث المختص في شؤون الخليج والشرق الأوسط، من الرياض دكتور أحمد الشهري رئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات، من واشنطن الدكتور محمد الهاشمي الخبير بالشؤون الاستراتيجية، ومعنا في الاستوديو الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. مرحبا بكم جميعا. سيد دكتور بعبود أبدأ معك، وبعد تأجيل هذا الاجتماع ما الذي يجري في هذا الحين في هذا التوقيت من وجهة نظرك؟
3: شكرا جزيلا على الاستضافة، وسعيد بتواجدي مع الأخوة من دول مجلس التعاون الخليجي. أعتقد أن ما حصل كان مفاجئ بالنسبة لسلطنة وبالنسبة لإيران، حيث تمت الدعوة لدول مجلس التعاون والعراق للحضور، ووصلت هنالك حتى بعض الوفود إلى صلالة، ومن ثم سمعنا عن انسحاب البحرين، وفي الأخير تم تأجيل الاجتماع لإتاحة وقت مناسب وظروف مناسبة أكثر وتهيئة الأجواء. أعتقد أن الآن في صمت، لم نسمع أي شيء بعد ذلك، وأتوقع أن ربما يكون هنالك حوار ما بين السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي، التي هي دائما ما كانت تطلع دول المجلس على الحوار اللي كان بينها وبين إيران، وربما يكون هنالك أيضا فرق فنية تجتمع قبل لا يكون هناك اجتماع آخر كبير على مستوى وزراء الخارجية. هذا طبعا تكهنات، أنا لا أعلم بالضبط ماذا يحصل، ولكن هذا ما ربما ما أتوقعه في الوقت الحاضر.
1: طيب دكتور أحمد الشهري، أنت معنا من الرياض، يعني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال بأن هذا الاجتماع الذي كان مقررا اليوم الاثنين في صلالة تم تأجيله بطلب من السعودية، تأجيله وليس إلغاؤه. برأيك ما هو الهدف من وراء مثل هذا الطلب السعودي؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، حياك أستاذة سلمى وضيوفك الكرام والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. أنا ليس عندي تأكيدا بأن السعودية هي التي طلبت التأجيل، لكني أعتقد أنه حتى حضور دول الخليج كلها على هذا الاجتماع لن تكون شاهدة على اجتماعا لا يؤدي إلى فتح المضيق وعودته إلى ما قبل الحرب، ولا نعلم حقيقة ماذا يريد هذا الاجتماع. سمعت أن هناك عملية فتح مسار في المياه الإيرانية ومسار في المياه العمانية، وأنه أيضا مسار مؤقت. إذا ليس حلا أن إيران تريد أن تسحب دول الخليج إلى مفاوضات. تقول الولايات المتحدة الأمريكية إننا استطعنا أن نعمل شيئا، الحقيقة هذا لا أعتقد أنه حلا. المملكة العربية السعودية بشكل واضح جدا، وأيضا معها المنظومة الخليجية بشكل عام، لا تقبل أي حلول لا تؤدي إلى فتح المضيق وعودته إلى ما كانت عليه الأمور قبل الحرب. وأي حلول ترقيعية أو حلول مؤقتة أعتقد أنها لن تؤدي إلى حل.
1: ما
4: إيران
1: السبيل
4: الحقيقة
1: إلى
4: تريد
1: ذلك؟
4: أن
1: ما سبيل إلى ذلك سيد
4: الدول
1: أحمد؟
4: الخليجية إلى مسار آخر.
1: دكتور أحمد، ما السبيل إلى ذلك؟ وهل
4: نعم.
1: يعني الأمر من الممكن تحقيقه على أرض الواقع، يعني أن تعود الأمور كما كانت عليه تماما قبل الحرب؟
4: هذا ما يجب الحقيقة، يجب ألا تكافئ أي دولة أو أي كيان ما دون الدولة يحاول العبث بأمن البحار، سواء في مضيق هرمز أو في باب المندب. وأنا أربط ما يحدث في مضيق هرمز بباب المندب الآن، هي محاولة للي ذراع المجتمع الدولي وفرض واقع جديد. هذا الواقع الجديد هو يخالف القوانين الدولية ومعاهدة البحار عام 82، التي تنص على أنه مضيق هرمز، باب المندب، قناة السويس، عفوا ملقا، وكثير حتى بوسفور والدردريل الذي هو يدخل داخل الأراضي التركية، هو يخضع لهذه المعاهدة. ولذلك يجب ألا تعطى أي دولة أي مكافأة أو أي فرصة لتسييس هذه الممرات، بل يجب على إيران إذا أرادت أن تعود إلى المجتمع الدولي وأن تلتزم بالمعاهدات والمواثيق أن يتم فتح المضيق بدون قيد أو شرط.
1: طيب دكتور محمد الهاشمي، ما هو المطلوب الآن برأيك من أجل حل إشكالية مضيق هرمز، يعني كي تكون يعني ركن ويكون ركن وحجر أساس للانطلاق لإنهاء هذه حالة الصراع الأمريكي الإيراني؟
5: مساء الخير استاذة سلمى. اولا اسمح لي قبل ان ارد على الجواب ان اشاركك هذه المفارقه، وهي حتى بالاحرى هي سابقه اصبحت في المنطقه لدينا، ان لغه السلاح مع الاسف الشديد اليوم اصبحت اسهل بكثير من اللغه الدبلوماسيه التي كنا نعتمدها سابقا. فاطلاق صاروخ واحد ربما نحتاج الى قرار متسرع واحد لاطلاقه ولتعطيل الاقتصاد الدولي والتجاره البينيه بين الدول، ولكن مثل هذه القرارات الدبلوماسيه اليوم تحتاج 10 دول على الاقل أن تتوافق في رأيها. لكن أعتقد أن المفتاح الذي يجب علينا أن نستخدمه لفهم الواقع والطريق إلى الأمام هو أن نفهم ما جاء في البيان العماني نفسه. يعني البيان العماني تحدث عن التوافق، والتوافق على الأقل سياسيا تعني عدة أمور، أهمها هي الفصل بين الملفات، أن تطرح النقاط التي تفضل بها المتحدثون السابقون، أن تطرح الملاحة كمصلحة مشتركة قابلة للفصل عن بقية الخلافات. هذا الاجتماع لا يعني أن الخلافات بيننا كدول خليجية وبين إيران ستنتهي، ولكن أن تطرح كمصلحة مشتركة قابلة للفصل عن بقية الخلافات، وأن لا تكون ورقة ضغط في يد الطرف الإيراني. والأمر الآخر أيضا التي تعنيه كلمة التوافق، أن يكون هناك بعض الضمانات قبل التوقيع. فآليات مع الأسف الشديد إلى الآن ليست واضحة، سواء المتعلقة بالطاقة، المتعلقة بإزالة الألغام، تبادل المعلومات، آليات التحقق وغيرها، الكثير من الأمور المتعلقة بالتجارة الدولية إلى الآن ليست واضحة. من باب التفاؤل فقط استاذتي الفاضلة، هو أن على الأقل التأجيل وليس الإلغاء كما تفضل الدكتور عبد الله قبل قليل جاء بتوافق الأطراف، وأعتقد أن هنا المصلحة المشتركة هي أهم ما يمكننا الحديث عنه. وكما نقول شعبيا إن شاء الله أن يعني كل تأخيرة فيها خيرة.
1: دكتور صالح، يعني كيف يمكن فهم هذه المرحلة الآن بعد عملية التأجيل بغض النظر مثلا عن الأسباب، وما الذي تهيئ له؟
6: نعم، هو ما في شك تعثر عقد هذا الاجتماع، لكن لعدة اعتبارات إذا سمحتي لي سلمى. أولا، عودة إلى النص الإيراني كامل كما ترجمته من الفارسية الناطق باسم الخارجية، أو إسماعيل، سيد إسماعيل قاني، لم يقل بأن هذه فرصة للدول المشاطئة، لا، هو قال وبتعالي المسألة المضيق مسألة تخص عمان وإيران وحدهما، وهذا التفاهم كان يراد به أن يعرض على دول المنطقة، وبالتالي ضاعت هذه الفرصة، وهي مدركة وتقدر مثل هذه الفرصة، يعني غير مدركة ولا تقدر مثل هذه الفرصة. ها الحرية، حرية

0: الملاحة ليست امتيازا لإيران ولا لغير إيران، يمنحه لمن يريد أو يمنعه عمن يريد، هو محكوم بقوانين دولية، وكما أشار الزملاء إلى أيضا قوانين أعالي البحار والتي تنص صحيح ربما من حق الدول المشاطئة أن تحدد مسارات وتغير مسارات، لكن هذا لا يعتبر نهائيا ولا يعتد به ما لم يقر من منظمة الملاحة الدولية. وثم المرور العابر والمرور الآمن والترانزيت مكفول وهو شيء واضح، بالتالي يجب أن لا يراد من هذا الاجتماع أن يعطي غطاء سياسيا لتفاهم لم يعلن حتى هذه اللحظة يعني بين سلطنة عمان اسمحي لي بين سلطنة عمان وإيران، لا نعرف ما هذا التفاهم ولا نعرف ما هي الممرات التي يراد لها أن تساق. ثم من يقول بأن هذا الممر المؤقت المقترح لا يبدأ يعني نواة لكي يبنى عليه لإدارة إيران تقول بأن هذا الاتفاق ما بعد الحرب،
1: ولكن يعني الاجتماع لن يقود إلى فعليا طرح هذه المخاوف؟ يعني كيف يمكن الحديث عن هذه النقاط من دون الذهاب مثلا لاجتماع إذا كانت وجهة النظر التي تتحدث بها خرجت على لسان إسماعيل بقاء المتحدث باسم الخارجية بهذه الصورة بأنه هذا ما سيقدم وهذا ما يجب قبوله
0: بس مثلاً. هذا هو المفهوم، هكذا فهمت الدول الخليجية، ولذلك نعم أنا أدرك بأنه يجب على دول الخليج أن تذهب ككتلة واحدة من سلطنة عمان إلى دولة الكويت في هذه الاتفاقات، أو حتى نكون بالفعل ورقة تقدم لسنا نحن اللاعبين الوحيدين في هذه المنطقة، هناك الولايات المتحدة الأمريكية ومشروعها، وربما يتعارض أيضا حتى هذا الاتفاق، لذلك المنطقة إقليميا بحاجة إلى تفاهم، لكن يجب ألا يفرض عليهم شيء خارج القانون الدولي خارج حرية الملاحة، والأهم من ذلك يجب ألا تكون حرية الملاحة أو ورقة هرمز أداة تفاوضية لا لدى إيران ولا حتى الولايات المتحدة الأمريكية، هذا حق مكفول كما قلت لك وامتياز لا يجب أن يخرج عن هذا الإطار، وبالتالي فهمت الدول الخليجية أو بعض الدول الخليجية حتى تكون واضح، لأنه أعتقد لم ينضج حتى اللحظة رأيا خليجيا موحدا تجاه هذا الموضوع، ناهيك أنه أكثر من مرة وإيران تتحدث باسم السلطنة، أنا لم أستمع حتى هذه اللحظة إلا لتصريح واحد من سلطنة عمان يقول بأننا بحاجة إلى إجماع، هذا الإجماع بحاجة إلى مزيد من الوقت، إذن الاستعجال ربما يضر حتى بهذا المشروع، لكن قولا واحدا على دول الخليج مجتمعة أن تكون بكتلة واحدة وأن تشترط ألا تكون هذه الورقة تفاوضية وألا تكون منحة تعطيها إيران لبقية الدول أو تمايزية لدولة بعينها.
1: دكتور معبود يعني ما رأيك مثل هذا الكلام، وهل من الممكن أن يجري عملية بحث الإطار إطار إدارة مضيق هرمز مع المجموعة الخليجية ومن ثم تقديمها للطرف الإيراني؟
2: أنا أعتقد أن هنالك الكثير من سوء الفهم فيما حصل أو يحصل. أولاً المحادثات الإيرانية مع سلطنة عمان أتت ضمن مذكرة التفاهم من البند الخامس أن السلطنة وإيران يتفاوضا بخصوص فتح ممرات في مضيق هرمز وثم يتشاور مع دول الخليج. هذا الموضوع يعني أتى في الاتفاقية، طبعا الاتفاقية الآن انتهت ولكن ظل هذا الحوار ما بين السلطنة وإيران مستمر إلى أن توصل حسب ما نعلم إلى بعض التفاهم، والآن يريدوا ورغم أن السلطنة كانت حسب ما أفهم أنها كانت تشاور دول الخليج، ولكن الآن يريدوا أن يوصلوا هذا الموضوع هذا التفاهم إلى كل دول الخليج مجتمعة ويسمعوا رأيهم. الحضور الاجتماع لا يعني أنك توافق على كل ما يطرح، الحضور الاجتماع كان فرصة حقيقية لكل دول الخليج أن تلتقي بإيران وتعطي تطرح صوتها وتصوراتها بما يعني يمس أمنها واستقرارها وحفاظ على حقوقها في الخليج. طبعا بالنسبة لإدارة المضيق هذا موضوع آخر، وربما لو كان في إدارة لابد أن تكون يعني ضمن القانون الدولي وأيضا تشارك فيه كل دول المنطقة، وأعتقد هذا يعني إيران وضعت هذا الشيء ولكن السلطنة رفضت. نحن أيضا أنبه أنه لا يمكن نحن أن نذهب بماذا يصرح فيه الإيرانيين، الإيرانيين في حالة حرب، الإيرانيين في حالة حرب سردية أيضا ما بينهم بين أمريكا وداخليا وخارجيا، فأعتقد أن لابد أن يكون في ثقة ما بين دول الخليج نفسها وأن تأتي مجتمعة بتصور واحد وتعطي رأيها لإيران فيما ترى من

0: مصلحة مشتركة للمنطقة. أعتقد أن ضيعنا هذه الفرصة ونذهب إلى ما ينبغي ويجب وغير ذلك. نحن في مرحلة
1: ولكن يعني
0: صعبة.
1: دكتور معبود، أليس من الواجب أن يأتي هذا التوافق الخليجي ضمن إطار يعني منفصل، ومن ثم ينقل هذه الرؤية للطرف الإيراني ككتلة واحدة في مواجهة مثلا المطالب الإيرانية؟
0: يعني ممكن يحصل الكثير، كيف نبدأ وكيف ماذا يحصل، وكل واحد له رأي. ولكن هذه كانت فرصة حقيقية أن تلتقي كل دول الخليج مع إيران في دولة خليجية، وأن تعطي رأيها، ممكن أن يكون حتى يعني تنسيق فيما بينهم قبل الاجتماع مع إيران لو أرادوا ذلك. ومثل ما ذكرنا، لا يمكن لا يوافقوا على كل شيء، وأن يتم طرح الفكرة ويتم دراستها فيما بعد. بس كانت فرصة، ويعني طيب. إن شاء الله تعود مرة أخرى، لأنها تأجيل وليس إلغاء.
1: دكتور أحمد، يعني كيف تنظر إلى طبيعة المقاربة المقبلة للرياض بشأن مضيق هرمز، خاصة مع ما يجري عند مضيق باب المندب، وهذا التهديد الآخر الذي يهدد هذه الملاحة للمملكة السعودية، خاصة إذا ما وضعنا في الأذهان أن هناك محادثات أو اتصال مباشر، كما قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي، محادثات مباشرة أجريت مع الحوثيين، يبدو بأن هناك تطمينات أرسلت من الحوثي مثلا للأمريكي في هذا التوقيت، ماذا عن السعودية؟
2: وهل أمريكا التي وضعت الحوثي على قائمة الإرهاب ممكن أن تتحدث مع الحوثي؟ هذه الحقيقة.
1: هذا ما قاله جيدي فانس. هناك محادثات مباشرة تمت.
2: أمريكا وضعت الحوثي على قائمة الإرهاب، ولذلك حديث أمريكا مع منظمة إرهابية، هذا يجعل أمريكا في موقف محرج. الحقيقة أنا لا أعلم صحة ما حصل. المسألة الآن، ميليشيا الحوثي الانقلابية هي التي الآن تأتمر بأمر إيران وتحاول أن تعبث بأمر الملاحة في المضيق في باب المندب. نقول أن الملاحة في مضيق هرمز وكذلك في باب المندب وفي جميع الممرات، هذا تخص المجتمع الدولي، ولذلك هي لا تخص السعودية، حتى لا يقال لماذا السعودية لا تتحرك أو لماذا السعودية لا. السعودية لسنوات طويلة حاربت بالنيابة على العالم. مضيق هرمز وباب المندب يخضع لمعاهدة البحار عام 82. خليني أخذك أنت أستاذة سلمى والزملاء وكذلك الأخوة الفاضلين المشاهدين إلى المادة السادسة من معاهدة البحار في الفقرة رقم 2. الفقرة رقم 2 تقول أنه يجوز للدول المشاطئة لهذه المضايق أن تستوفي رسوما على السفن التي تحتاج إلى إعانة، مثل الجنوح أو مثل العطل الفني أو مثل الإنذار المبكر أو حدث الخلل معين وتريد أن تقدم لها مساعدة، يجوز أن تأخذ هذا الأمر، وهذا أعتقد أنه لن يكون هناك إشكالية. أما عملية فرض رسوم على السفن العابرة أو المارة بشكل دائم أو محاولة إدارة المضيق، هذا أمر مرفوضا جملة وتفصيلا. إيران في سياستها الحالية، سواء كان مع سلطنة عمان أو ما تحاول أن تفرضها الآن، هي تريد أن تكون هي المسيطرة على مضيق هرمز، ولذلك أعتقد أن المنظومة الخليجية كاملة ترفض هذا الطرح كاملا، وأيضا هو مرفوض كذلك في باب المندب. أعتقد أنه لسنا وحدنا الآن في هذا الميدان، معنا المجتمع الدولي ومعنا الأمم المتحدة ومجلس الأمن. لذلك إذا تهاون المجتمع الدولي في مثل هذه الانتهاكات من الميليشيات التي الإرهابية ومن يدعمها ومن يرعاها، إذا فنحن ستنفرط ركض المضايق على المستوى الدولي، وسندخل في عملية تجارة الحروب وتجارة المضايق واهتزاز المجتمع الدولي وتهديد العالم وتهديد الملاحة الدولية، وبالتالي سنعود إلى مجتمع الغرب.
1: وهنا دكتور محمد الهاشمي، ما هي الخطوة المقبلة وكيفية التنسيق الخليجي الأمريكي مثلا في هذا الملف، ملف مضيق هرمز، خاصة بأن واشنطن ترى يعني على لسان ترامب بأنها يعني تقوم بما يجب وأن المضيق مفتوح، وهي حسب مصادر ذكرت لي CNN بأن إدارة ترامب تريد أن تركز المرحلة المقبلة في المفاوضات على الملف النووي الإيراني، وهو العنوان الرئيسي لتلك الحرب التي شنت في

0: قبل 7 أشهر.
1: نعم، أنا ربما لا أتفق يعني مع موضوع أن نختزل تأجيل هذا الاجتماع فقط بسبب الموقف الخليجي لدول الخليج، وهي طبعا من حقها أن يكون لها بعض التوجهات وبعض الملاحظات بخصوص العداء الإيراني والتصرفات الإيرانية في المنطقة وتصرفات من يتبع إيران أيضا في المنطقة. فأن نختزل هذا فقط بدول الخليج وموقفها أعتقد أنه تحليل ناقص. النقطة الثانية بالإشارة إلى ما تفضل به الأستاذ صالح عن قراءة البيان الإيراني، لا أتفق معه أننا يجب أن نستخدم هذا إلى أساس تحليلي، لأن اللي أنتجت في البيان الإيراني سوى النرجسية المفرطة والتكبر، وهو بيان في نهاية المطاف يحاول أن يعني يحفظ ماء الوجه أكثر من ما ينجز شيء سياسي. أما بخصوص عمان وما يقوم به الوسطاء، يجب على الجميع أن يساهم في دعم مبدأ الوساطة. في نهاية المطاف الوسيط لا يبحث إلى سبق إعلامي، الوسيط ليس باستطاعته أن يشارك خفايا ما يدور في ممرات الوساطة والمناقشات السياسية. الوسيط في نهاية المطاف سواء كان عمانيا أو قطريا أو من جهة أخرى له يعني بعض التحفظات التي ربما تمنع من أن يعبر عنها. فكيل الاتهامات لجهة أو التعبير عن موقف معين ربما لا أتفق معه. ما
0: دكتور
1: يحدث
0: محمد،
1: اليوم هو ما نادت إليه قطر منذ اليوم الأول. دولة قطر قالت منذ اليوم الأول أن جميع لن يكون هناك أي حل إلا على طاولة الحوار، وطاولة الحوار أعتقد أن الوسيط الناجح هو الذي يعلم متى يجب عليه أن يؤجل، مثل ما يعلم متى يجب عليه أن يجتمع مع الآخرين. فالتأجيل
0: ولكن
1: يأتي كجزء من هذه المبادرة التي لم تتوقف.
0: دكتور محمد، ولكن لم تجبني يعني في موضوع أين يعني كيف يبدو شكل هذا التعاون الخليجي الأمريكي، وإذا ما يعني أردت أيضا أن تعلق لي على موضوع يعني مقاربتك لقراءة الخطاب الإيراني. هو يترافق ليس خطاب فقط متشدد ويحاول الحفاظ على باء الوجه، هو أيضا يرافقه بالفعل يعني المضيق يجري استهدافه بصورة مستمرة من قبل إيران، تقول إيران صراحة بأنها تمتلك يعني هذا المضيق أو الملاحة فيه.
1: نعم، إيران يمكنها أن تقول ما تقوله، لكن لن يفرض حتى على الفكر الخليجي، ناهيك عن الواقع السياسي في المنطقة. هي تستطيع أن تدعي ما تدعي، لها في يعني كما نعلم مواقف تاريخية كثيرة تدعي فيها أمور متعلقة بالخليج، لكن هذا لا يتجاوز المنطق الإيراني، أما لا يأتي أبدا ولا نقبلها في المنطق الخليجي. ولكن أعتقد أن هذه الجلسات مهمة بلا شك، لأننا اليوم في صدد مناقشة ما يدور بين دول الخليج وإيران المتشاطئة للخليج العربي. نحن لا نتحدث هنا نيابة عن الولايات المتحدة، ولا نحتاج أعتقد إلى الآن إلى إلى إلى إلى الرأي الأمريكي أو توجيه أمريكا أو أي شيء من هذا الصدد. نحن ما نحتاجه الآن إلى مناقشة هذه الآليات التي يمكن وضعها، بشرط أن لا يستمر هذا المضيق ورقة ضغط، وأن يستمر هذا المضيق كنقطة لالتقاء المصالح. ولذلك يجب علينا أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار أن أي إطار يمكن أن يحقق بين الدول المتشاطئة سيأخذ بعين الاعتبار مصالح هذه الدول لا المصالح الدولية. نعم، بلا شك المجتمع الدولي متأثر بسبب
0: نعم،
1: ما تمر به التجارة الدولية حاليا، ولكن في نفس المطاف الأولى لنا أن نحل ما نراه الأمور البينية بيننا كدول متشاطئة، ومن ثم الوصول إلى ما تريدها
0: طيب.
1: أمريكا وما يريده من
0: وهنا
1: المجتمع الدولي.
0: دكتور مطيري، ما رأيك بهذه المقاربة
2: لكن
0: بأنها يجب أن تكون خليجية فعليا في
2: لا
0: البداية، لا يجري انتظار الأمريكي مثلا؟
2: وأنا قلتها، يعني يجب أن نكون قد نضج رأيا خليجيا موحدا ككتلة واحدة ثم نذهب إلى هذه المفاوضات. أنا لا أعتقد بأنه ما تم الدعوة إليه بصلالة هو التفاوض من أجل مشروع ما، لا، هو لإقرار مشروع ما أو تفاهم ما كما أعلن. وبالتالي لا أعرف يعني لماذا يختلف معي الدكتور محمد الهاشمي عندما أشار إلى اختلافه معي أو لا يتفق معي عندما ذكرت ما قاله الناطق باسم الخارجية الإيرانية. هو يقول تحديدا، سواء كان بتعالي أو نرجع هذا ما ذكرته، يقول بأن تفاهما يخص الدولتين السلطنة وإيران سنعرضه على الدول الخليجية، ولم يقل لنتفاوض مع الدول الخليجية. ولذلك أنا أنتقد هذا البيان، لم أمتدح البيان الإيراني، وما أؤكد أن إيران ستذهب إلى هذا الاجتماع في صلالة أو غير صلالة ليس لأخذ أو امتزاج آراء الخليجيين أو مصالح الدول الخليجية، لا، لكي تقول لهم بأن هذا هو المشروع أو
0: لكن
2: هذا هو
0: حكم
2: التفاهم.
0: مسبق عن الأمور، ليس حكم مسبق.

أنا هذا هو كلامه واضح، يقول مسألة المضيق مسألة تخص سلطنة عمان وإيران وحدهما، وكانت تريد أن تعرض هذا التفاهم على الدول الخليجية، لا أن تأخذ رأيهم أو موافقتهم. الأمر الآخر بأن حرية الملاحة حق دولي وليست امتياز لدولة معينة، وهذا شيء مؤكد. وبالتالي على دول الخليج

0: بيد لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا إيران، وبالتالي نحن متفقين إذا.
1: شكرا دكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية ضيفنا في الاستوديو. شكر أيضا للدكتور محمد الهاشمي الخبير بالشؤون الاستراتيجية حدثتنا من واشنطن، وشكر أيضا للدكتور أحمد الشهري رئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات حدثتنا من الرياض، وأيضا من مسقط الدكتور عبد الله بعبود الأكاديمي والباحث المتخصص في شؤون الخليج والشرق الأوسط. شكرا لكم جميعا. للتطورات في اليمن، حيث قال الناطق باسم أنصار الله الحوثيين إن الجماعة ستواصل استهداف التحشيدات السعودية حتى وقف العمليات العسكرية ورفع الحصار. وكانت وكالة الأنباء اليمنية نقلت عن مصدر عسكري قوله إن القوات الحكومية استعادت مواقع غربية تعز وتتقدم إلى مناطق جديدة جنوب غربي المحافظة. معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل يوسفي. مرحبا بكما. أبدأ معك ياسر، أطلعنا على التطورات الميدانية في جبهات تعز.
2: نعم سلمى، آخر التطورات هي غارات جوية شنت على الساحل الغربي على المخا وذوباب وحتى على منطقة البرح أيضا. وكان الناطق باسم القوات الحكومية أكد أن تلك المنطقة هي منطقة أو صندوق القتل كما أسماها بذلك. فكانت هناك غارات قبل ساعات من الآن على تلك المناطق، وأيضا قبل ذلك كان الجيش أو القوات الحكومية قد أعلنت تقدمها في بعض المناطق في غرب تعز منها منطقة الشمايتين، وكذلك قالت إنها سيطرت على معدات وآليات الحوثيين في تلك المنطقة. وأيضا كانت هناك غارات يوم أمس أو مساء أمس على تلك المناطق في الشمايتين وكذلك في جبل حبشي، وأيضا يوم أمس كانت هناك أيضا غارات على منطقة الستين أو على خط الستين. قالت القوات الحكومية إنها استهدفت تحشيدات الحوثيين أو أسلحة ومعدات كانت محملة على سيارات تتبع الحوثيين. أيضا سياسيا رئيس الوزراء شايع الزنداني التقى اليوم مع محافظ الحديدة، وأكد أن الدولة لن تتخلى عن شبر من الحديدة، وكذلك أكد أن ما يقوم به الحوثيون هو امتداد لما قاموا به سابقا من تطويع المواطنين بالقوة ونحو ذلك، وأكد أن الجرائم التي يقوم بها الحوثيون لن تسقط بالتقادم. أيضا دعا إلى تحشيد الجيش وأيضا إلى استعادة ما تم السيطرة عليه من قبل الحوثيين في الأيام الماضية. أيضا في الجانب الإنساني، منظمة الهجرة الدولية أو المنظمة الدولية للهجرة أكدت أن العدد أو عدد النازحين في ارتفاع، وقالت إن العدد يناهز 94 ألف نازح في التصعيد الأخير في اليمن بشكل عام. أكثر تلك المناطق التي نزح منها السكان هي تعز والحديدة ثم لحج وبعض المناطق الأخرى، وأكثر تمركز النازحين أيضا في تعز وفي الحديدة وأيضا لحج وعدن بعدهما. أيضا هناك لاجئون خرجوا من اليمن باتجاه جيبوتي، ويقارب عددهم أكثر من 2000 لاجئ بينهم نساء وأطفال أو معظمهم من النساء والأطفال، كما قالت بذلك وزارة حقوق الإنسان اليمنية التي أكدت أن هناك 150 شخص قتلوا من المدنيين خلال التصعيد الأخير، وكذلك أصيب 200 من الأهالي أو من المدنيين خلال التصعيد الأخير في اليمن سواء كان في تعز أو في الحديدة أو ما جاورهما.
1: شكرا لك ياسر حسن مراسلنا من تعز. في صنعاء كيف يبدو المشهد حيث أنت نبيل، وماذا عن ما الذي تقوله الوكالات والمتابعة من هناك في صنعاء للتطورات الميدانية؟
3: نعم سلمى، الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع أكد بأن عملياتهم العسكرية سوف تشتد وستكون أشد وأقسى، سواء باتجاه التحشيدات التابعة لقوات الحكومة في عدن وفي مختلف الجبهات أو باتجاه العمق السعودي حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء، والذي أكد بأن هذا التصعيد من قبلهم هو ردا على التصعيد من خلال الغارات، حيث أعلن هذا اليوم الناطق العسكري يحيى سريع بأنهم استهدفوا بعشرات الطائرات

0: المسيرة والصواريخ البالستية قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، وأكد بأنها هذه الطائرات والصواريخ قد استهدفت هذه القاعدة وحظائر الطائرات والمدرجات والرادارات وكذلك مخازن الذخيرة ومواقع أخرى. وأكد سريع أيضا بأن العملية قد أصابت أهدافها بنجاح، وتأتي هذه حسب سريع ردا على أكثر من 300 غارة جوية شنها التحالف أو السعودية شنتها السعودية خلال الخمسة أيام الماضية على مناطق ومحافظات مختلفة واقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء. في ذات السياق كانت القوات المسلحة هنا بصنعاء قد أعلنت استهداف تحشيدات عسكرية لقوات الحكومة في عدن، وتحديدا كان هذا الاستهداف في منطقة الكنائس في صحراء محافظة الجوف. وأعلنت القوات المسلحة بأن هذا الاستهداف قد أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بالإضافة إلى إحراق الكثير من العتاد العسكري. وأكدت أيضا القوات المسلحة بأن كان هناك اليوم ثمة استهداف بثلاث غارات جوية استهدفت مدينة المخا أو مديرية المخا من قبل الطيران السعودي، كما أن هناك ثمة غارات استهدفت جسر البرح وهو تابع لمديرية مقبنة، ما أدى إلى سقوط ثلاثة ضحايا وتدمير هذا الجسر الحيوي بحسب القوات المسلحة وسلطات صنعاء الذي هو نقطة عبور للمسافرين. بالنسبة لباب المندب سلمى، أكدت وزارة الخارجية بصنعاء بأن أصبحت الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب آمن، وأكدت الوزارة هنا بصنعاء بأن بعد تأمينهم لكافة مديريات الساحل الغربي الست التي سيطروا عليها مؤخرا أضحت تمر السفن أو حركة السفن بسلاسة وبأنها أكثر أمانا حسب وزارة الخارجية بصنعاء. إليك سلمى.
1: شكرا لك نبيل يوسف مراسلنا من صنعاء. وينضم إلينا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. سعيد، نفهم منك أكثر كيف تبدو خارطة السيطرة وإلى أي درجة يمكن الحديث بأن الغارات هذه تؤثر على طبيعة السيطرة على الأرض؟
2: سلمى، الآن الوضع حتى الآن لم يستقر على حال، متحول متغير متحرك. لعلكم تابعتم تصريحات المصدر العسكري أمس مساء عن استعادة بعض المناطق التي كانت أخذها الحوثيون، ارتفاع وتيرة القصف الجوي من قبل الطيران اليمني على بعض القوى أو بعض التعزيزات أو بعض التكنات الحوثية التي وصلت إلى الساحل الغربي، منها المخا ومنها مثلا الوازعية وغيرها. هذه ارتفاع وتيرة القصف هي تهدف أولا إلى استنزاف هذه القوى التي دخلت إلى المنطقة. الحكومة تتعامل مع ما حدث بأنه اختراق، لكنه لا تنظر إليه على أنها سيطرة كاملة، وتعتبر أن ما حدث هو اختراق ودخول.
1: بناء على ماذا تقدم هذه القراءة؟
2: لأن بنظر الحكومة، لأن حتى الآن لم يستقر الحال، لم تسيطر على الوضع بشكل كامل، ما زال بعض المناطق تدخلها ثم تخرج.
1: مثل
2: ما حدث أمس في جرداد وفي المناطق المحيطة، واليوم أيضا وإعلان استعادة بعض المناطق. أيضا الحوثيون في هذه المناطق في المخا حتى الآن داخل المدينة نفسها يتعرضون لضربات، فبالتالي يجعلهم لا يستقرون على مكان معين أو يرتبون صفوفهم، رغم أن الحوثيين الآن هم يفتحون جبهات، وهذا فهم الاشتباكات التي وقعت في بعض مناطق في ريف تعز الغربي باتجاه الحجرية وباتجاه بعض المناطق، هو نوع من التنفيس والتخفيف عن الضغط الذي يتعرض له الحوثيون في الساحل الغربي بفتح جبهات، محاولة إعادة الحصار الكامل لمدينة تعز من خلال القصف على المنفذ الشرقي لمنفذ القصر. وأيضا في قضية الاستهدافات التي أو المحاولات التسلل التي تجري الآن من قبل الحوثيين، هي عملية الحقيقة في المفهوم العسكري ذكية، تسعى إلى أن يخفف من جانب ويحاول أن يتيح له فرصة أن يثبت وضعه ويستقر في المناطق التي دخلوها بحيث يسيطر على الوضع بشكل آمن، إلى جانب أن يفتح جبهات في المقابل في مناطق الريف بحيث يبقي القوة الحكومية ومواليها مشغولين بفتح الحصار في هذا الأمر.
1: ولكن هل يعني هذا الأمر يتوازى أيضا مع ترتيبات تجريها القوات الحكومية أيضا لحالة عدم يعني تثبيت جماعة الحوثي أقدامهم في تلك المناطق؟ ما نوع الترتيبات المقابلة التي تقوم بها أيضا القوات الحكومية بالإضافة للغارات على الأرض. نعم. ماذا
2: هناك إعادة ترتيب لبعض القوى التي انسحبت، تمركزها

0: أعادت تموضعها في بعض المواقع وسمى الجبال الحاكمة حول قريب من المخا، قيام ببعض العمليات العسكرية الخاطفة والاستيلاء على بعض البقاء نحن نسميها في اليمن التباب أو الجبال الصغيرة المرتفعات، إلى جانب الآن يبدو أن الحكومة بصدد ترتيب ما يسمى بالمقاومة التهامية وتعيين قيادة جديدة وربطها بوزارة الدفاع، لأنها ظلت هذه المنطقة كلها التشكيلات قبل خروج المخا من السلطة أو من إدارة الحكومة كانت مرتبطة بتشكيلات عسكرية لا تدين بالولاء لوزارة الدفاع، بمعنى كل القوى الموجودة كانت في الساحل في المخا أو غيرها كانت صحيح أنها يقودها أناس مرتبطين بالحكومة لكنها ليست ضمن الجيش الموحد، يعني ليست قيادة واحدة، وهذه من أسباب الآن التفسيرات التي تجري داخل أروقة الحكومة لماذا سقطت المخا، من أسبابها عدم وجود قيادة موحدة في هذه المناطق والتضارب الإرادات. الترتيبات التي ذكرت سألت عنها إلى جانب الغارات وإلى جانب العمليات العسكرية، إعادة التموضع، إعادة تشكيل القوة وربطها بقيادة واحدة، فتح جبهات أخرى في بعض المناطق وقطع الإمدادات وتفعيل ما يسمى بصندوق القتل من خلال الغارات والاستهداف لبعض القيادات.
1: سعيد، في عجالة أيضا، لماذا هذا العدد الكبير من النزوح خلال هذه الأيام القليلة، قرابة 94 ألف نازح؟
0: صحيح، أولا سلمى لابد أن نعرف أن محافظة تعز أعلى محافظة سكانيا، يعني عدد السكان عدد كبير جدا، فأن يتعرض يظهر العدد بشكل كبير لأن عددهم سكان، مثلا في مديرية يكون 100,000 عدد السكان وهي مديرية. الثانيين يعني يلمس الناس المراقبون أن الذين ينزحون من المناطق التي دخلها الحوثي، بمعنى أن هذه المناطق ليست مستقرة، لو أنها استقرت لا ينزح الإنسان من منطقة مستقرة، وبالتالي خروجهم من هذه المناطق التي دخلها الحوثي مثل المخا مثل الوازعية مثل غيرها، هذا يدل على عدم الاستقرار اللي ذكرناه وعدم السيطرة الكاملة، وبالتالي خروج الناس
1: خوفا من الحالة النارية،
0: خوفا من القلق وخوفا أيضا مما حدث من انتهاكات، وأعلنت منظمات دولية عن انتهاكات واعتقالات وقتل بشكل كبير.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتبنا في اليمن سعيد ثابت، شكرا. الآن إلى الزهار شعشاعة ونافذة اقتصادية نتابع فيها تداعيات التصعيد على أسواق النفط إلى جانب التأثيرات على أسعار الوقود في الولايات المتحدة، إليك الزهار.
2: شكرا سلمى، أهلا بكم مشاهدينا إذا في هذه النافذة الخاصة التي نتابع فيها أسعار النفط مع تجدد المخاوف بشأن الإمدادات العالمية، كما نسلط الضوء بشكل أكبر على التداعيات في السوق الأمريكية، حيث تواصل أسعار الوقود ارتفاعها وسجلت بعض أنواعها مستويات غير مسبوقة. نظرة إذن على أسعار النفط، مزيج برنت كما سنتابع بعد قليل ارتفع أثناء التداولات بأكثر من 4% ثم قلص بعضا من ارتفاعاته مسجلا أكثر من 107 دولارات للبرميل. أما خام غرب تكساس فيسجل صعودا بأكثر من 2% مقتربا من 103 دولارات للبرميل. من جانبه قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ردا على سؤال الجزيرة إن عبور ناقلات النفط من مضيق هرمز يتم ليلا بمرافقة البحرية الأمريكية، كما قال إن الولايات المتحدة انتزعت ورقة الضغط من إيران التي حاولت عرقلة الملاحة العالمية.
3: أولا توضيح بخصوص أرقامي، لا يوجد أي تناقض، أنا دائما أعلن المتوسط المتحرك لسبعة أيام، في بعض الأيام أشير إلى أرقام يوم واحد بعينه، رقم 18 مليون برميل كان أعلى معدل مسجل في يوم واحد منذ نهاية النزاع. عمليات العبور هذه تتم ليلا برفقة البحرية وأجهزة الإرسال مغلقة، فهي غير مرئية لشركات الرصد التجارية، لكن أرقامنا ليست تقديرات بل هي بيانات دقيقة يومية، أسماء السفن وحمولاتها وما عبر فعليا، واتجاه هذا المتوسط كان في ارتفاع وسيستمر في الارتفاع. البحرية الأمريكية أدت عملا رائعا في انتزاع تلك الورقة من يد إيران وهي تخسرها.
2: هذا ويعقد وزراء طاقة مجموعة الـ20 اجتماعات بمدينة هيوستن الأمريكية لبحث ملفات من بينها أمن الطاقة. معنا من هناك مراسل الجزيرة محمد المدهون، نرحب بك محمد، قربنا أكثر من الأجواء والعناوين العريضة لهذا الاجتماع.
4: نعم ازدهار، هذا الاجتماع لوزراء طاقة دول

0: مجموعة العشرين يعقد في توقيت وسياق حساسين للغاية بسبب الأوضاع العالمية فيما يتعلق بسعر النفط الخام الذي يتجاوز 100 دولار سعر خام برنت، وكذلك هنا داخليا أمريكيا الأسعار تصل إلى مستويات قياسية. نتحدث عن الديزل الذي تجاوز عتبة 6 دولارات في مستوى قياسي الأول من نوعه على الإطلاق في التاريخ الأمريكي، بزيادة أكثر من 1/2 مقارنة بما كانت عليه الأسعار قبل الحرب الأمريكية الإيرانية. والأمر نفسه مع البنزين الذي ارتفعت أسعاره إلى أكثر من 4 دولارات أمريكية، بزيادة أكثر من 40%. حقيقة هذا الاجتماع على المستوى الوزاري لم يبدأ بعد، هناك اجتماعات لبعض مجموعات العمل، والملاحظ أن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ليس موجودا هنا. في الحقيقة هو موجود في فيينا في النمسا لحضور اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لذلك دفعت الاجتماعات الوزارية إلى يومي غد وبعد غد، ولكن العناوين هي متعلقة بأمن الطاقة الأساسية الميسورة، هذا هو العنوان الرئيسي. والملاحظ أن العنوان الذي اختارته الإدارة الأمريكية لهذا الاجتماع هو وفرة الطاقة، وهو يعكس فلسفة سياسية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقطع مع عناوين السابقة لمؤتمرات مماثلة خلال السنوات الماضية من دول نظمت هذا الاجتماع، كانت تتحدث عن التحول إلى الطاقة المتجددة، التحول الأخضر وما إلى ذلك من عناوين ترفضها الإدارة الأمريكية، وهي تتحدث عن الوفرة وعن القدرة على الشراء في وقت يبدو فيه المواطن الأمريكي عاجزا عن ملاحقة هذه الأسعار المرتفعة بشكل مضطرد، ولا يبدو أنها تتوقف. ولكن تصريحات وزير الطاقة الأمريكي تناولت هذه القضية، قال إن مضيق هرمز يجب ألا يعول على فتحه وتحقيق انفراجة قريبة بشأنه في وقت قريب، وأن يكون ذلك على أساس اتفاق مع إيران، ولكنه تحدث عن البحرية الأمريكية وما تقوم به من حماية لناقلات النفط وعن ملايين براميل النفط التي تخرج يوميا من المضيق كما يقول، وعن تحسن منتظر وعن انفراج أكبر في هذا الوضع. والرئيس الأمريكي قبل دقائق قليلة أيضا كان قد نشر مجموعة من المنشورات على منصة تروث سوشيال يحمل فيها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن مسؤولية ارتفاع هذه الأسعار، ويقول إن الحرب الروسية الأوكرانية أيضا هي سبب في ارتفاع هذه الأسعار، ويعد بأن الأسعار ستهوي بشدة وبسرعة بعد انتهاء الحرب مع إيران، النهاية التي يتوقع أن تكون في شهر نوفمبر المقبل. إذن الكثير من القضايا، ربما إيران ومضيق هرمز ليسا حاضرين بشكل واضح، ولكنهما الفيل في الغرفة كما يقول الجميع هنا.
1: بانتظار ما سيرشح عن هذه الاجتماعات الزميل محمد المدهون، شكرا جزيلا لك. في ظل ارتفاع أسعار الوقود محليا، نقلت رويترز نهاية الأسبوع الماضي عن مصادر القول إن البيت الأبيض يبحث إجراءات من بينها استخدام قانون الإنتاج الدفاعي لتعزيز طاقة التكرير. يمنح هذا القانون الذي لم يستخدم من قبل لزيادة الطاقة التكريرية، يمنح الرئيس الأمريكي صلاحية واسعة لتوجيه الموارد وتقديم الحوافز لزيادة إنتاج المواد التي تصنف مهمة للدفاع الوطني. يأتي ذلك في وقت سجلت فيه أسعار الديزل المحلية مستوى غير مسبوق عند 6 دولارات و25 سنتا، وبذلك يكون سعر الديزل قد ارتفع ب 75% منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير الماضي. أما متوسط سعر البنزين فسجل أكثر من 4 دولارات و30 سنتا للجالون، مرتفعا منذ بداية الحرب ب 45%. من جانبه دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولودمير زيلينسكي للتوقف عن مهاجمة منشآت الطاقة الروسية وتحديدا الديزل، لأنها تتسبب في نقص إمداداته. الآن معنا من واشنطن تالا جودارزي المساعدة السابقة لوزير الطاقة الأمريكي والخبيرة بشؤون النفط. نرحب بك ونتساءل لأي مدى يمكن أن تسهم زيادة طاقة التكرير في الحد من ارتفاع أسعار الوقود، خصوصا وأنها مرتبطة بالأسعار العالمية.
2: شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة. إلى الحد الذي يمكن

0: فيه توسيع القدرة على التكرير هنا في الولايات المتحدة. نعم، نأمل أن يحصل ذلك، ولكننا وصلنا إلى نسبة 92% من استخدام القدرات للمصافي، وبالتالي أي تحسين من خلال قانون صلاحية أو قانون الإنتاج الدفاعي لن يحدث فرقا، وهذه مشكلة أساسية. وذكرتم الأسعار القياسية، الأسعار في كاليفورنيا وصلت إلى 9 دولارات للجالون الواحد بالنسبة إلى الديزل، وفي الساحل الشرقي نتوقع أن تصل إلى 7 دولارات للجالون. إذن هذه نقطة مهمة في الولايات المتحدة، قدرة المصافي على التكرير هي مشكلة أساسية. ونعم، الرئيس ذكر أوكرانيا في كلمته وطلب ألا تقصف أوكرانيا المصافي الروسية، لأن عددا كبيرا من الصادرات تأتي من روسيا.
1: بالتالي ما جدوى استخدام جالون الإنتاج الدفاعي لتوسيع طاقة تكرير النفط سيدة تالا؟
0: يصعب أن نجيب عن هذا السؤال. كما سبق وذكرت، في الأمد القريب لا أعتقد أنه سوف يؤثر بشكل كبير. المشكلة ليست ضخ الأموال أو الدولارات، بل توسيع القدرة على التكرير. وكما ذكرتم في المقدمة، لسوء الحظ هذا يتطلب وقتا طويلا. في الولايات المتحدة الأمريكية نتحدث أيضا عن أوجه لربما ترتبط بالتراخيص، إصدار التراخيص، لربما إصدار التراخيص عبر الإنترنت في فترة أقصر للتكرير. ولكن الأموال إذا ما ضخت هنا لمحطات التكرير في الولايات المتحدة، لا أعتقد أنها سوف تؤثر بشكل مباشر على أسعار الديزل، خصوصا في محطات الوقود.
1: لكن من ناحية أخرى، فإن مصافي النفط الأمريكية تعمل كما يرى الكثير من المراقبين بكامل طاقتها، بالتالي كيف يمكن حل هذه المعضلة في تقديرك؟
0: على الأمد القريب في الواقع يجب التعامل مع المشكلة على المستوى العالمي. نعرف أن مشكلة باب المندب، هذا المضيق الذي سيطر عليه الحوثيون أو أحكموا القبض عليه مؤخرا، إذا بالنسبة إلينا يجب التعامل مع المشكلات في مصدرها في منطقة الشرق الأوسط. وأيضا الرئيس طلب من أوكرانيا أن تتوقف عن قصف مصافي التكرير في روسيا. إن الصادرات في العالم تخرج من روسيا، صادرات الديزل لعدد كبير من الدول، وبالتالي إذا ما تم التعامل مع هذه المشكلة عالميا يمكن أن تحسن مسألة الأسعار. ولكن بالنسبة إلى قانون الإنتاج الدفاعي هنا في الولايات المتحدة، وصلنا إلى 92% من القدرة الإنتاجية، وبالتالي من الصعوبة أن يؤثر بمكان.
1: طيب، ما الحوافز التي يمكن أن تقدمها الحكومة الأمريكية في تقديرك لإقناع القطاع الخاص بالاستثمار في توسعة المصافي القائمة؟
0: أعتقد أن التراخيص هنا، الإصلاحات على مستوى عملية إصدار التراخيص هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، على مستوى اللجنة المعنية الفيدرالية المعنية بإصدار التنظيمات في قطاع الطاقة، وأيضا على مستوى الولايات. توسيع مسألة إصدار التراخيص هي المشكلة الأساسية، وبالتالي لربما يمكن العمل عليها على مستوى التشريع وعلى مستوى الحكومي الأمريكي.
1: وهل تضطر الحكومة الأمريكية للاستيراد في مسعى للحد من ارتفاع الأسعار باختصار إذا تكرمتي؟
0: استيراد بالنسبة إلى الديزل يمكن، على سبيل المثال كاليفورنيا هي قضية مثيرة للاهتمام، حيث أن كاليفورنيا تستورد معظم الديزل لأنها تقوم باستيراد الديزل الأحيائي من سنغافورة وجنوب كوريا.
1: من واشنطن، تالا غودارزي المساعدة السابقة لوزير الطاقة الأمريكي والخبيرة بشؤون النفط، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، نعود الآن إلى استوديو الأخبار.
2: رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في المنطقة، وفي هذه الساعة نفتح نوافذ من واشنطن وطهران ورام الله وغزة. والبداية من واشنطن، وهذه النافذة مع الزميل هاشم أهل برة، تفضل.
3: أشكرك سلمى. أهلا بكم مشاهدينا إلى نافذتنا اليومية من العاصمة واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران التي وصفها بالدولة الفاشلة ترغب بشدة وعلى عجل في التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع واشنطن، وأعلن أنه سيقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستختار الانخراط في مسار التفاوض. في هذه الأثناء كشف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الإدارة الأمريكية أجرت محادثات مباشرة مع الحوثيين بشأن التطورات الأخيرة في اليمن، مؤكدا أن واشنطن تتابع عن كثب تطورات البحر الأحمر وتجري اتصالات مستمرة مع الإمارات والسعودية وأطراف أخرى في الشرق الأوسط. على صلة بتوترات المنطقة وتأثيراتها على إمدادات الطاقة، انطلق في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية اجتماع وزاري حول وفرة الطاقة تعقده الولايات المتحدة في إطار رئاستها لمجموعة العشرين. الاجتماع يتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار المحروقات واقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي التي يخشى حزب الرئيس ترامب أن تتأثر خلالها قرارات الناخبين بارتفاع أسعار البنزين والديزل. أسلط الضوء على هذه التطورات وما تحمله من دلالات وخلفيات مع كل من ضيفي في الاستوديو جيسون كامبول كبير الباحثين في معهد الشرق الأوسط حيث يركز على الأمن الدولي والمسؤول السابق في وزارة الحرب الأمريكية، جون باتريك فيهري خبير استراتيجي أمريكي في مجال الاتصالات السياسية، ومعي كذلك أمين السريري مراسلتنا من البيت الأبيض ومحمد المدهون من مدينة هيوستن. بداية معك أمينة، تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضعينا في سياق أهم ما قاله ترامب اليوم.
4: هاشم، إن أردنا اختصار ما قاله الرئيس ترامب، الأمر يتمركز حول ثلاث نقاط بشكل أساسي. أولا، موعد نهاية الحرب في إيران، وهي مسألة تضغط على الإدارة. بالتالي الرئيس اليوم أعطى مؤشرات لمسألة العودة إلى المفاوضات بعد أن أغلق هذا الباب طيلة الأيام الماضية، وقال إنه غير معني بالعودة إلى طاولة المفاوضات أو حتى التوصل إلى اتفاق، لكنه اليوم مسار منفتحة عليها الإدارة الأمريكية. لكن المهم بالنسبة للرئيس ترامب هو طبيعة الاتفاق الذي يمكن التوصل إليه، يجب أن يكون اتفاقا جيدا بالنسبة للإدارة الأمريكية. والأمر الآن لا يقتصر فقط على مسألة مضيق هرمز، لأن هذه مسألة محسومة بالنسبة للإدارة الأمريكية التي تقول إنها مسيطرة على هذا المضيق، وبالأرقام بالنظر إلى السفن التي تمت إعادة توجيهها من وإلى الموانئ الإيرانية، بالإضافة أيضا إلى السفن التي تتم مرافقتها من قبل قوات البحرية الأمريكية. النقطة الثانية وهي مسألة أسعار النفط، وهذه المسألة بكل تأكيد لا تضغط فقط على إدارة الرئيس ترامب، وإنما على حزبه الحزب الجمهوري وحظوظه في انتخابات التجديد النصفي. أعاد اليوم في تغريداتها الإشارة إلى أن أسعار النفط كانت أغلى بكثير في عهد الرئيس بايدن، كما أيضا حاول أن يقول بأن الارتفاع هذا ليس فقط بسبب الحرب في إيران، وإنما أيضا بسبب الصراع ما بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق تتم بموجبه أو توافق أوكرانيا على عدم استهداف أهداف الطاقة في محاولة لربما لمنع هذا التصعيد وتصاعد الأسعار. والنقطة الثالثة أيضا والتي تفرض ضغطا على الإدارة وهي المخزونات من الأسلحة، والإدارة لم تنفك طيلة الأيام الماضية الإشارة إلى أن لديها ما يكفي للاستمرار في هذه الحرب، بدلا من تصريحات قائد القيادة المركزية، رغم أنه تمت الإشارة إلى أنه تم استنفاذ نحو نصف صواريخ الباتريوت التي بحوزة الجيش الأمريكي، وأيضا 45% تقريبا من صواريخ تاد، إلا أن الرئيس ترامب يقول بأن هناك نحو 4 إلى 5 مصانع يعني يتم إنشاؤها من قبل شركات الأسلحة، وهناك أيضا التركيز على أسلحة أخرى متطورة تعمل بالليزر هي أقل تكلفة. بالتالي هذه مسألة بالنسبة له غير مقلقة. هاشم،
3: أشكرك جزيل الشكر أمينة من البيت الأبيض. محمد من هيوستن، انشغالات أمريكية سياسية بحتة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وكذلك العرض بسبب أزمة مضيق هرمز، انشغال كذلك بالنسبة لمجموعة العشرين، أنت هناك حيث الاجتماعات الوزارية، ضعنا في السياق ما يحدث هناك والمناخ العام.
5: نعم هاشم، اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة العشرين هو اجتماع مهم.

0: دائما هذه الدول مسؤولة عن 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فما بالك في هذا الوضع الاستثنائي الذي تعيشه أسواق الطاقة بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية، ارتفاعات في أسعار الخام عالميا يتجاوز $100، يصل إلى $107، وكذلك هنا أسعار الوقود خاصة الديزل، وقود الصناعة والزراعة الأمريكيتين، يصل إلى مستويات قياسية لم يشهد لها التاريخ الأمريكي مثيلا من قبل، يتجاوز $6. ولكن ليس على جدول الأعمال، هذا الاجتماع مبرمج مسبقا، هو ضمن الرئاسة الأمريكية لمجموعة الـ20، وليس على جدول الأعمال الموضوع الإيراني أو مضيق هرمز بشكل مباشر، ولكنه الفيل في الغرفة، يقول الجميع مستخدمين هذا التعبير الأمريكي، يعتقدون أن كل القضايا المطروحة للنقاش، أمن الطاقة، الطاقة الأساسية الميسورة كما جاء في الأجندة، كذلك التراخيص والكفاءة التنظيمية والمعادن الحرجة وسلاسل الإمداد، كل هذه القضايا مرتبطة بشكل أو بآخر بما يجري في الشرق الأوسط. ووزير الطاقة الأمريكي حقيقة ليس موجودا هنا بعد، هو موجود في فيينا في النمسا لحضور اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن هناك أطلق تصريحاته المتعلقة بمضيق هرمز وبالتعويل على انفراجة قريبة، هو رهان خاسر، يقول للمتداولين في سوق النفط ليس هناك اتفاق يمكن التعويل عليه مع إيران، لكنه يعول على البحرية الأمريكية والجهود الأمريكية الأحادية في تيسير مرور السفن وناقلات النفط من مضيق هرمز، ويقول إن الأمور ستتحسن أكثر فأكثر في الأيام المقبلة. وقبل دقائق قليلة فقط أيضا سمعنا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحمل إدارة بايدن المسؤولية عن ارتفاع الأسعار، ويحمل أيضا الحرب الروسية الأوكرانية مسؤولية هذا الارتفاع، ويعد بأن الأسعار ستهوي بشدة وبسرعة بعد انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر المقبل.
1: أشكرك جزيل الشكر محمد المدهون من هيوستن. جيسون، سؤال الأول، تطور خلال الأيام الماضية وهو أحداث التي في اليمن وسيطرة الحوثيين على بعض المناطق الساحلية، كيف تنظر أمريكا لهذه التطورات؟
2: الولايات المتحدة تنظر إلى هذا الأمر بقلق شديد، فلطالما كان هذا يعتبر الجبهة الثانية لحرب إيران، أي الحوثيون وقدرتهم على أن يسيطروا على باب المندب. إلى الآن يبدو بأن الحوثيين الآن يركزون أكثر على صراعهم ونزاعهم الثنائي مع السعودية، ولذلك يقولون لواشنطن إذا ما بقيتم خارج هذه المعادلة عسكريا فإننا سوف نسمح لتدفق النفط من خلال مضيق باب المندب بأن يكون يسير بطريقة سلسة. إذن فهذا يضع واشنطن في وضع استراتيجي صعب، لأن السعودية هم شريك لنا وحليف لنا، ولديهم أيضا بعض الخلافات بشأن كيفية سير حرب إيران، ولذلك من وجهة النظر الإيرانية هم ينتفعون من الحوثيين وتحركاتهم عبر الأيام القليلة الماضية.
1: جون باتريك، الأمريكيون دائما كانوا يتهمون الحوثيين بأنهم وكلاء مدعومون من إيران لزعزعة الاستقرار في المنطقة. الآن الحوثيون يسيطرون على مناطق شاسعة من الحديدة حتى المخا، كذلك باب المندب، نقطة قوة إضافية بالنسبة للإيرانيين، أم أنه مشهد سياسي جديد أكثر قابلية للاشتعال؟
2: إنه يعقد ما هو وضع معقد أصلا، وسواء كان الإيرانيون يسيطرون أو الحوثيون فهذا ما زال يجعل الأمر صعبا على الأمريكان وعلى الرئيس. الهدف الأول للرئيس هو خفض أسعار النفط قبل الانتخابات، ولا أدري إن كانت أسعار النفط ستؤثر على الانتخابات بأي اتجاه، ولكن إن كنت جمهوريا فأنت تود للأسعار أن تنخفض. ما يجري هو أن الحوثيين وإدارة ترامب الآن بينهما علاقة معقدة، ونائب الرئيس يحاول أن يشارك معهم وأن ينخرط معهم لكي يعرف إن كانت هذه أعمال باتصال مع الإيرانيين أم لا. الأمر غير واضح وسنعرف لاحقا، ولكن هو يعقد الوضع الذي

0: هو أصلا معقد بحد ذاته.
1: جيسون، كوننا اليوم نتحدث عن آثار وتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة على جيب المواطن الأمريكي والانتخابات النصفية، هل هو مؤشر على أن الإيرانيين جيوسياسيا متقدمين على الأمريكيين؟
0: أعتقد أنه أصبح الوضع أكثر صعوبة على إدارة ترامب أن ترسل رسالة إلى الجمهور الأمريكي بأن أسعار الوقود سوف تنخفض بشكل كبير على المدى القصير، وهذا يعتبر أهم رسائل من الرئيس ترامب، وكذلك أن الحرب ستنتهي عندها الأسعار ستنخفض بشكل كبير. والآن نرى الديزل الآن سعره أكثر من 6 دولارات للجالون، وهو أعلى ما كان عليه منذ أعوام، وهو الذي يغذي شبكة الشاحنات في الولايات المتحدة. إذن فكل مستهلك سوف يشعر بهذا الارتفاع، وهذا يضع إدارة ترامب في موقف عصيب سياسيا في توجهها للانتخابات النصفية.
1: قبل 3 أشهر أو 4 أشهر أهم الأصوات الأمريكية لم تكن ترى بأن هذه الحرب، حرب في إيران، ستكون لها تداعيات على الانتخابات النصفية. اليوم وعلى بعد أسابيع من هذه الانتخابات، هل تتوقع أن تصبح أهم خبر على الأجندة الانتخابية لكل المرشحين في الانتخابات التمهيدية؟
0: ليس بالضرورة. أعتقد أن القضية الأولى في هذه الانتخابات هي أن الديمقراطيين يكرهون الرئيس ترامب، والجمهوريون يشعرون من الاشتراكيين بأنهم سوف يتحدون مع الديمقراطيين. إذن فهو مرتبط بالشخصيات وليس الاقتصاد. رأيت الاقتصاد في أوضاع أسوأ في السابق. إذن فالوضع معقد. رغم كل هذا، هذه الحرب والحرب في روسيا وأوكرانيا، كل هذه الحروب هي سيئة للاقتصاد ما لم تكن منتجا للنفط أو مصنعا للمسيرات. ولكن بالنسبة للجميع في أوروبا هذا الأمر صعب، وهذه القمة للعشرين هم الآن يناقشون هذه القضايا والكلفة، ولذلك هذه هي الآثار الحقيقية في المستقبل، وهي كم سيدفع المستهلك مقابل كل شيء، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا المالية. إذن فهذه هي القضية المهمة أكثر من أسعار النفط في الوقت الحالي.
1: جيسون كامبل وجون باتريك فيري، أشكركم جزيل الشكر. هكذا بدأت واشنطن اليوم. أخذكم الآن معي في جولتنا التي تستمر إلى طهران مع نور.
2: شكرا هاشم، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة الجديدة من هنا من العاصمة الإيرانية طهران وآخر التطورات. وسنخصص هذه النافذة إلى ما يقوله المسؤولون الإيرانيون عن الوضع الاقتصادي والالتفاف على العقوبات وتأثير هذه العقوبات على الداخل الإيراني. نائب الرئيس الإيراني قال إن الحصار الاقتصادي سبب مشاكل للبلاد، وأن إيران فعلت مجموعة من الإجراءات والممرات لتأمين احتياجاتها من المواد الأساسية. وزير النفط قال بأن لإيران مشاريع خاصة للالتفاف على العقوبات. أما رئيس البنك المركزي فتحدث بصراحة ليقول إن الضغوط الاقتصادية تعمل على رفع التضخم وتحويل الضغط الاقتصادي إلى حالة من الاستياء الشعبي داخل إيران. إذن ما هي أساليب إيران للخروج من الضغوط الاقتصادية، وما تأثير هذه الضغوط على الواقع السياسي والاجتماعي هنا في إيران؟ لبحث هذه المواضيع والإجابة عن هذه الأسئلة معنا هنا في الأستوديو الدكتور مصطفى خششم، أستاذ الإعلام بجامعة فارس، وكذلك الدكتور محمد صالح صدقيان، رئيس المركز العربي للدراسات الإيرانية. لكن قبل البحث والتفصيل في هذه العناوين، نذهب إلى مراسلنا عمر هواش لمعرفة آخر المواقف من هنا من العاصمة الإيرانية طهران. عمر، ماذا تقول طهران عن تأجيل اجتماع صلالة بالإضافة إلى أهم المواقف التي

0: خرجت اليوم من هنا من العاصمة الإيرانية طهران ترتبط بالوضع الاقتصادي، الضغوط الاقتصادية وكذلك التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم نور الدين، إذا ما بدأنا من التصريحات حول الوضع الاقتصادي خلال الساعة الماضية، الرئيس الإيراني مسعود بزكيان خلال اجتماع له في طهران قال إن الولايات المتحدة الأمريكية عبر فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وعبر فرض العقوبات إنما تريد خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي في إيران، مشددا أيضا في الوقت ذاته على أن إيران ينبغي أن لها أن تتمسك بالوحدة والانسجام، وأنه في حال تم ذلك فإن الضغوط الاقتصادية لن تدفع الإيرانيين إلى الانحناء أمام من وصفه بالعدو وتقديم تنازلات. في الوقت ذاته أكد بزكيان بأن إيران وعلى الرغم من الحصار البحري لكنها قادرة على استيراد السلع. قال إن إيران خلال الفترة الماضية عززت علاقاتها مع دول الجوار وفعلت بعض الطرق البرية لأجل استيراد السلع الأساسية. هذا أيضا ما أكده النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف عندما تحدث عن أن إيران باتت قادرة على الاستيراد من الطرق البرية وأن هناك بديل عن الطرق المياه الخليجية، لأن طهران تعرف أنها كانت تستورد السلع الأساسية وتصدر النفط عبر المياه الخليجية عبر الموانئ الموجودة في الجنوب الإيراني، لكن الآن على مستوى السلع الأساسية يقول محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني أن طهران أوجدت البدائل للاستيراد والتصدير البري. بالنسبة لصادرات النفط، يتحدث النائب وزير النفط الإيراني عن أن لدى طهران خطط ومشاريع للالتفاف على العقوبات من دون أن يكشف عنها بطبيعة الحال. قال إن هذا ينبغي أن يبقى غير معلن نظرا لأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تعيق ذلك أو طرق الالتفاف تلك في حال تعرفت عليها. أيضا محافظ البنك المركزي أقر بأن العقوبات والحصار البحري على إيران قد تسبب لها الكثير من المشكلات. بالنسبة لاجتماع صلالة، هنا تقول طهران عن لسان الخارجية الإيرانية المتحدث باسمها إن المملكة العربية السعودية هي من طلبت تأجيل هذا الاجتماع، لكن طهران تقول أيضا إنها سوف تبحث خلال الفترة المقبلة مع سلطنة عمان كيف يمكن للطرفين الإعلان عن الاتفاق الإيراني العماني الذي طال الإعلان عنه. كان طهران تتطلع إلى أن يؤدي هذا الاجتماع إلى الإعلان عن هذا الاتفاق وتقديم مخرجاته إلى منظمة الملاحة البحرية الدولية.
0: إذن عمر هو مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التفاصيل. دكتور خششم، نائب الرئيس الإيراني يقول إن الحصار الاقتصادي تسبب في مشاكل للبلاد، لكن دون تحديد طبيعة هذه المشاكل، هل فعلا الآن إيران مع الحصار ومع الضغوط الاقتصادية تواجه مشاكل، وما طبيعة المشاكل التي قد تؤثر نوعا ما على الوسط الاجتماعي هنا في إيران، على الوسط المعيشي للمواطن الإيراني؟
2: Iran has earned a fortune because of rising crude prices. The income stated by
3: الدخل
2: is one and a half times more than the last year. So far,
3: الصوت لا يصل من المصدر.
2: Equal around the entire last year's annual budget, annual crude revenues. So that's the way Iran looks at it.
0: إذن دكتور يبدو أننا نواجه مشكلة في الترجمة. سنواجه مشكلة. دكتور مصالح صدقيان، في إجابة على نفس السؤال، ما هي المشاكل التي يمكن نقول بأنها تواجه إيران في هذه الأثناء؟
4: نور الدين، لا أحد في إيران يقول أو يعتقد بأن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران وتحديدا على المواطن الإيراني لا تؤثر على اقتصاديات إيران ولا اقتصاديات العائلة الإيرانية ولا اقتصاديات الشارع الإيراني ورجل الشارع العادي، لكن هذه العقوبات التي تمتد، ربما أول عقوبات فرضت على إيران فرضت في العام 1980، وبالتالي نحن نتحدث عن 48 عاما من العقوبات. هذه العقوبات يعني متنوعة، فرضت على الاستثمارات، فرضت على الشركات، فرضت على المشاريع الاستثمار في مشاريع النفط والغاز، وبالتالي هناك سلة عقوبات.

0: هجمات تتعرض لها إيران. لكن الشيء الذي يميز الشارع الإيراني أو يميز الإيرانيين بأنهم استطاعوا طوال هذه الفترة من تحقيق الكثير من الإنجازات على صعيد هذه المقاطعة، استطاعوا أن يتجاوزوا هذه العقوبات. ربما الآن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية هي عقوبات أقسى وأقوى من السابق، لكن بالتأكيد الآن إيران ربما هي من الدول المعدودة أو الوحيدة في العالم التي تمتلك بعلاقات جوار مع 15 دولة في المنطقة، وبالتالي هذا الموقع الجغرافي الجيوسياسي الموجود والجيوستراتيجي أيضا الموجود في إيران ربما يستطيع أن يساعد الإيرانيين سواء كانوا في الحكومة الإيرانية في الأجهزة الأخرى من تجاوز هذه العقوبات. وأنا أعتقد بأن المشكلة ليست الإيرانيون يعانون من مشاكل اقتصادية أو لا، المشكلة ماذا تريد الولايات المتحدة. هي انتهجت الخيار العسكري، فشلت في ذلك. الخيار الاقتصادي أيضا في السنوات الماضية أيضا فشلت في ذلك. الآن تريد معاقبة المواطنين الإيرانيين. أنا أعتقد بأن ما رأيته أنا عند مجيئي عودتي إلى طهران من الدوحة، رأيت بشكل غريب حقيقة الأسواق، الحالة العامة للمواطنين. هناك غلاء في الأسواق الإيرانية، لا ينكر أحد هذا الغلاء. هناك تضخم أيضا، نسبة تضخم عالية، لكن في نهاية المطاف الإيرانيون يحاولون أن ينسجموا مع هذا الأمر ويستطيعون حل المشاكل، خصوصا وأن الحكومة الإيرانية تعتمد كثيرا على المواطنين لأنهم أكثر شفافية مع المواطنين، وهم دائما يقولون بأن العقوبات مشاكل التي تواجه الحكومة من أجل دعم المواطن الإيراني للحكومة الإيرانية. أعتقد بأن هذه خطوة تحسب للحكومة الإيرانية وليس عليها.
1: دكتور خششم، الجميع هنا في إيران المسؤولون يتحدثون على أن هناك آليات للالتفاف على العقوبات. ربما قبل الحرب الأخيرة كان الأمر واضحا، لا يوجد هناك حصار، لا توجد هناك عقوبات شاملة. الآن مع هذه الظروف، هل فعلا لدى إيران آليات متنوعة للإفلات من العقوبات؟ ما هي آليات إيران الحالية سواء على المستوى النفطي أو على مستوى التجارة الدولية؟
2: إيران طالما خضعت لعقوبات على مدى 4 عقود ولقد تعلمت كيف تتعامل مع العقوبات. وبعد الحصار البحري الأمريكي إيران فتحت معابر أخرى في الشرق وفي الشمال من أجل استيراد السلع. خلال ذلك كانت إيران قادرة على جعل سفنها تعبر، والعشرات من السفن الإيرانية عبرت ومرت واخترقت الحصار البحري الأمريكي على الأقل حتى قبل بضع ليال مضت، والإتيان بالسلع الأساسية. خلال هذا هناك أطراف تساعد إيران، إيران لها علاقات طيبة مع الصين، وكذلك إيران واقتصادها الآن متنوع وهم قاموا بالعمل على ذلك. إذن هناك الكثير من الأمور التي يمكن لإيران أن تعمل من خلالها على الاعتماد على ذاتها. وكذلك عائدات النفط زادت بواقع 1.5%، وهذا قد تم، وهذا يكفي للستة أشهر القادمة. إذن فإيران لا تشعر نقص في السلع. هذا لا يعني بأن إيران لا تواجه مشاكل، بل هي تواجه مشاكل لأنها في حالة حرب. ولكن حتى قبل الحرب الاقتصاد الإيراني كان يشعر ببعض الصعوبات. ولكن النقطة هنا، هل هذه المشكلات سوف تجعل إيران تذعن وتستسلم للولايات المتحدة؟ بكل تأكيد لا. الحكام في إيران والمسؤولون قاموا بوضع خطط قبل بضعة أشهر، وهم توقعوا للحرب أن تستمر لعام أو أكثر. لذلك قاموا بوضع خطة مفصلة لكي يقوموا بشراء كل ما يلزمهم. وإيران تعتقد أن الولايات المتحدة تريد الخوض في حرب استنزاف لأشهر، لذلك قامت بتحضير نفسها. لذلك كل شيء نراه

0: في إيران موجود، ليس هناك نقص رغم أن الأسعار في ارتفاع، ولكن رغم هذا الحياة ما زالت تسير على ما يرام هنا.
1: دكتور سقيان، هناك عنصر أساسي ومهم هو عنصر المادة. الحديث هون في إيران، هنا في إيران، يتحدث عن مخزون استراتيجي ما بين 4 إلى 5 أشهر، ونعلم أنه لحد الساعة غير معروف هذا التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى متى سيستمر. هل لشهر؟ هل لشهرين؟ هل لسنة؟ هناك من يتحدث عن توتر لمدة 2 سنة إلى غاية 2028. هل فعلا إيران قادرة على استحمال أو تحمل هذا الوضع وتعويضه بعد نهاية هذا المخزون الاستراتيجي بعد 5 أشهر؟
2: نور الدين، هذا هو أحد التحديات المهمة الكبيرة التي تواجه الحكومة الإيرانية، ربما تواجه النظام السياسي في إيران أيضا. وبالتالي الحكومة الآن، يعني الآن الحكومة للتو هي خارجة من الحرب، الآن ماذا تستطيع أن تعمل؟ هناك الكثير من الخطوات، وهذه المصادر الغربية تتحدث عن ذلك، تتحدث عن معابر برية مفتوحة سواء كانت من الشمال، من تركيا، من أذربيجان، من جنوب، من باكستان. وبالتالي هذه
1: لكن
2: الدول،
1: دكتور، هنا بكلامك هناك حصار بحري، يعني إغلاق الممرات البحرية. الآن هناك عقوبات على الطيران، ربما قد نشهد حصار جوي، وربما قد نشهد كذلك حصار بري في إطار التفاهمات التي يمكن أن تكون ما بين الدول المحادية لإيران مع الولايات المتحدة الأمريكية. هل فعلا هناك استراتيجية ما لإيران لمواجهة كل هذه المشاكل؟
2: قبل هذه الاستراتيجية، الدولة التي تقع على المياه الدولية والتي تمتلك بهذا العدد الكبير 15 دولة تمتلك حدود مشتركة، هذا من عوامل قوة إلى إيران. وبالتالي إيران تقع على المحيط الهندي، تقع على المياه الخليجية وعلى بحر قزوين، وبالتالي هذه عوامل قوة في مثل هذه الحالة من المقاطعة الاقتصادية على إيران. أنا أعتقد يعني هذه خلال الأيام السابقة التقيت مع عدد من الحكوميين، من الاقتصاديين، بالتالي تحدثوا عن برامج كبيرة من أجل تفعيل الإنتاج الداخلي لمواجهة احتياجات المواطنين. الآن هناك مشكلة في توريد المواد الأولية، أعتقد المواد الأولية أيضا الحكومة الإيرانية سعت من أجل تلبية حاجات المعامل الإنتاجية، الإنتاج الداخلي. وبالتالي أنا أعتقد بأن هذا العدد الكبير من المنتجات الإيرانية، من المعامل الإيرانية، تستطيع أن تسيطر على الوضع الاحتياجي، يعني تستطيع أن تسيطر على احتياجات المواطنين. لكن بالتأكيد هناك صعوبات كثيرة، ولكني أعتقد بأن الخبرة التي تمتلكها إيران والحالات المتعددة من المقاطعة الاقتصادية التي مرت على إيران، يبدو لي بأن يعني كنت ألمس هذا الأمر، تستطيع أن تتجاوز مثل ذلك.
1: أتمشك دكتور خششم بعجالة، هل تستطيع إيران تجاوز هذه المرحلة، ولا تعتقد أن هذا الضغط ربما يدفع طهران نوعا ما إلى التفكير في السياسة والعودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات؟
0: أعتقد أن إيران قامت بالتجهيز لكل شيء، وإيران تؤمن أن المفاوضات لا تنجح مع الولايات المتحدة. إذا ما الولايات المتحدة تريد المفاوضات، فإنه يمكن لهم أن يمتثلوا للاتفاق الذي تم. ولذلك إيران تؤمن أن دونالد ترامب الآن يقوم باللعب والخداع. وأحد الأمور التي قامت بها إيران هو الهجوم على الأمريكان، القوات الأمريكية في الأردن وعلى قواعد عسكرية أمريكية أخرى في المنطقة.
1: دكتور مصطفى غششم، دكتور محمد صالح صدقيان، شكرا على مشاركتكم لنا في هذه النافذة من العاصمة الإيرانية طهران. إذا مشاهدينا الكرام، كانت هذه نافذتنا وملفتنا هنا من العاصمة الإيرانية طهران، والآن إلى فلسطين وبالتحديد إلى رام الله مع الزميلة جيفارا والمشهد الفلسطيني.
3: شكرا للزميل نور الدغير من طهران. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا بكم، ونافذة جديدة من رام الله. المحو عنوان تحقيق أجرته منظمة بيت سالم الحقوقية الإسرائيلية. استغرق سنوات للوصول إلى نتائج تشير إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تتبع أساليب عدة لإنهاء الفلسطينيين كشعب في الضفة الغربية، كما أكدت أن ذلك يأتي بعد ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة. ووفق بيت سالم فإن إسرائيل تستخدم الأساليب الكثير منها يطبق بالتوازي. الأساليب هي التطهير العرقي، الترهيب والخوف، القيود على الحركة والخنق الاقتصادي، وتفتيت البنى السياسية والاجتماعية. لبحثا أكثر تفصيلا في كل ما ورد في هذا التحقيق ينضم إلينا في هذه النافذة الأستاذ كريم جبران، مدير البحث الميداني في منظمة بيت سالم، والأستاذ أمير داود، مدير وحدة التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أهلا بكما. أستاذ كريم، سأبدأ معك. أنت عملت لسنوات في هذا التحقيق، ما الصادم الذي وجدته كباحث، كعامل في منظمة حقوقية إسرائيلية وأيضا كفلسطيني؟
4: حقيقة عملي في بيت سالم امتد 22 عام. خلال هاي الفترة وثقنا عشرات آلاف الحالات من الانتهاكات الإسرائيلية في شتى المجالات. الثلاث سنوات الأخيرة صار في تكثيف لكل أنواع الانتهاكات اللي احنا وثقناها على مدى سنوات طويلة. إن بدأنا نشتغل على التقرير وأخذنا المحاور الرئيسية للانتهاكات الإسرائيلية، وبدأنا بالتفكير في كيفية عمل كل محور على الأرض. الاكتشاف اللي توصلنا إله والاستنتاج الأساسي اللي توصلنا إله اللي هو منطق المحو اللي بتمارسه المنظومة الإسرائيلية.
3: ماذا يعني المحو؟
4: واللي امتد من عام 1948 لغاية يومنا هذا، واللي هو محاولة تحطيم ومحو الوجود الفلسطيني، الوجود الجمعي الفلسطيني بشكل أساسي، القضاء على أي إمكانية للحديث عن أفق سياسي، أفق تقرير مصير لهذا الشعب، وتحويل الوجود الفلسطيني لوجود هامشي في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي نفس الوقت تمكين الوجود الاستيطاني اللي هو جزء من مشروع الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي كمشروع، تمكينه وعلى الأرض ومأسسته أكثر وأكثر على الأرض، وتمدده على حساب الوجود الفلسطيني، ومحاولة إخفاء الوجود الفلسطيني بشكل كامل من خلال مجموعة من الآليات اللي هي عند ربطها في بعضها اكتشفنا هذا التوجه وهذا النهج عند الحكومات الإسرائيلية المتلاحقة، واللي تم تكثيفه خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، ولكن جذوره بتمتد إلى أعوام كثيرة إلى الخلف. ممكن الحكومات الأخرى مارست ذلك، ولكن لم تمارسه بطريقة علنية واضحة كما هو الوضوح اللي تم في ممارسة هذا المنطق خلال الثلاث سنوات الأخيرة، من خلال تصريحات، من خلال ممارسات على الأرض، من خلال تكثيف كبير جدا لكل ما تم الحديث عنه بالسابق من انتهاكات. اليوم نلاحظ أنه في هناك تكثيف لحملة الانتهاكات اللي بتهدف إلى المحو ومحو الوجود الفلسطيني الجمعي الفلسطيني.
3: نعم، يعني أمير، المحو وإنهاء وجود الشعب الفلسطيني كجماعة كشعب، ما الجديد برأيكم في تحقيق بيت سالم؟
5: هناك الكثير من القضايا الجديدة التي طرحت في هذا التقرير. أول هذه القضايا أن هذا التقرير لم يتناول الاعتداءات والانتهاكات التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني باعتبارها إحصاءات متزايدة. نحن ندرك أن هناك تصاعدا كبيرا في منهجية إرهاب الدولة وإرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني. هذا التقرير تجاوز هذه الفكرة ووضع هذه الاعتداءات في سياقها الوظيفي ضد الشعب الفلسطيني، وقال أن اعتداءات المستوطنين لا تتوقف عند اعتداءات منفصلة ومنفلتة ضد الشعب الفلسطيني، بل تتعداها باعتبارها تريد أن تفرض بيئة قهرية على الوجود الفلسطيني من أجل أن تجعل الحياة الفلسطينية مستحيلة. وهذه قضية مهمة عندما يتم وضع النقاط الإحصائية في سياقات وظيفية تؤثر على نمط المعيشة الفلسطينية وهذه من النقاط التي تحسب للتقرير. القضية الثانية أن التقرير لم يتوقف عند حدود الجانب الفلسطيني فقط، بل ذهب بعيدا، بمعنى أنه صحيح فكك الآثار

عميقة على الحياة الفلسطينية، ولكنه في ذات اللحظة أشار إلى أن هذا التفكيك للحياة الفلسطينية هو يريد أن يبني منظومة استعمارية متكاملة ومتواصلة في الجزء الآخر. من جهة أنت تحرمين الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه وتفرضين عليه حياة مستحيلة، ومن جهة أخرى تمنحين المستوطنين وتمنحين منظومة الاستيطان الاستعماري في الأرض الفلسطينية منظومة متكاملة من الصلاحيات والامتيازات من أجل أن تفرض نفسها على هذه الجغرافيا، وبالتالي هناك منظومة

0: عن الاستيطان، ولكن في التحقيق تذكر 5 أساليب، ونحن واكبنا معكم كفريق للجزيرة العمل الميداني: الخنق الاقتصادي، الترهيب والخوف، القيود على الحركة، تفتيت البنى السياسية والاجتماعية، والتطهير العرقي. على الأرض يعني كل أسلوب ماذا يعني؟
1: بداية لو بدأنا بموضوع العنف اللي بيمارس بشكل يومي على المواطنين الفلسطينيين، واللي فيش مواطن فلسطيني لم يتعرض ولا لهذا العنف، واللي أدى بالنهاية إلى إشاعة جو من أجواء الرعب في داخل المجتمع الفلسطيني، في سواء كان في الحركة سواء كان حتى المواطن الفلسطيني ينام داخل بيته هو معرض للاقتحامات، معرض للعنف اللي يمارس من قبل المنظومة. عمليات القتل الواسعة اللي تمت منذ 7 أكتوبر، اللي وصلت ل 1070 فلسطيني، تم 1107 مواطنين فلسطينيين قتلوا بنيران الإسرائيليين، منهم 38 قتلوا بنيران المستوطنين و18 قتلوا بنيران لم تعرف هل هي مستوطنين أو جيش، وهذا بدل على أنه في هناك تعاون على الأرض بين الجيش والمستوطنين.
0: ماذا يعني تفتيت البنى السياسية والاجتماعية؟
1: التفتيت للبنى السياسية والاجتماعية من خلال إغلاق مئات بل آلاف المؤسسات منذ عام 1967 لغاية اللحظة. أغلقت إسرائيل أكثر من 4000 مؤسسة وحزب سياسي ومنظمة سياسية ومجتمعية فلسطينية. آخر ما تم إغلاقه مؤسسات حقوق إنسان ومؤسسات تدعم أو تعطي تقدم معونات خيرية لأيتام ويعني مساعدات لمحتاجين. تم يعني المنع،
0: رأينا أيضا القطاع الصحي،
1: التعبير عن الرأي عند المواطنين الفلسطينيين واعتقالات على مجرد بوست على السوشيال ميديا، منع مهرجانات، منع نشاطات ثقافية فلسطينية واللي هي شكل من أشكال التفتيت الثقافي ومسح الهوية الفلسطينية. رأينا الإغلاقات المتكررة للحركة، للجامعات، اقتحامات للجامعات، كل ذلك بيتم من خلاله تفتيت الواقع السياسي الفلسطيني، إضافة لتفتيت الواقع الاجتماعي عندما بيتم نشر 925 حاجز وسدة في داخل الضفة الغربية، عندما بتصفي الحركة من مكان إلى آخر هو هاجس لكل فلسطيني، كيف أستطيع التنقل من هذا المكان حتى لو كانت مسافة قريبة؟ هل في هناك حواجز؟ هل في هناك إغلاقات؟ هل في هناك مستوطنين على الشارع بيقوموا بعمليات الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين؟ بالتالي جميع مناحي الحياة تم ضربها وتم التأثير عليها. نتكلم عن الاقتصاد، منع أكثر من 140 ألف عامل من العمل داخل الخط الأخضر، مصادرة المياه، مصادرة الأراضي، منع الرعي وتهجير تجمعات رعوية، هذا ضربة اقتصادية كبيرة، إضافة لحجز أموال المقاصل من السلطة واللي أثرت على التعليم وعلى الصحة بشكل كبير جدا وأدت لدمار في هذا يعني قطاعين رئيسيات في المجتمع الفلسطيني، التعليم والصحة.
0: أنتقل لأمير ونعود كريم. تحقيق بيت سالم، فيلم نازا الذي الآن تضج إسرائيل غضبا بسبب هذا الفيلم الذي يتحدث عن الإبادة في قطاع غزة. بيت سالم منظمة حقوقية إسرائيلية، فيلم نازا من يعني، هل هذه الأصوات التي تخرج الآن يمكن أن تؤثر في الواقع الإسرائيلي، وهل يمكن أن تؤثر أيضا في الواقع الدولي؟ يعني دول تتحدث الآن عن عقوبات كبريطانيا، ولكن حتى الآن لم نرى شيء على الأرض. هل هذه الأفلام والتحقيقات يمكن أن تغير شيء؟
2: بالتأكيد، يعني بالتأكيد بالمستوى التراكمي ستحدث، وستحدث أثرا عميقا، ولكن هذا النوع من الآثار لا يمكن حسابه بشكل مباشر. نحن نتطلع إلى يعني دور متراكم ودور يبني نفسه من جديد، ولكن ما أريد أن أقوله أن هذه المنظمات وهذه الحركات الثقافية لم تبدأ اليوم، هي بدأت منذ سنوات طويلة وواصلت عملها. اليوم بدأنا يعني نشهد تحولا جذريا في العالم، بدأ على مستوى الحركات الجماهيرية والشعبية في العالم، والآن بدأ ينتقل إلى الحكومات. صحيح هذه الخطوات هي لا تحدث أثرا، لا توقف حتى اعتداء للمستوطنين على قرية فلسطينية أو على مواطن فلسطيني، ولكن بالمستوى استراتيجي هذه العقوبات وهذه المواقف القانونية من شأنها أن تجرد الحصانة المعنوية التي لطالما منحت للاحتلال الإسرائيلي على مدار سنوات الاحتلال الطويلة. هذه الحصانة بدأت تتفتت وبدأت تتفكك في السنوات الماضية. نحن نتطلع إلى المزيد من المراكمات الثقافية والقانونية ضد هذا الاحتلال من أجل أن يتم عزله ومن أجل أن يتم تجريده من حصانته التي لطالما امتاز بها.

0: على مدار السنوات الطويلة. الآن نحن نشهد مرحلة جديدة، هذه المرحلة تتطلب المزيد من التوثيق القانوني والمزيد من المقاربة البحثية لما تفعل دولة الاحتلال العرض. هذه المقاربة هي الكفيلة بإزاحة اللثام عن وجه الاحتلال القبيح. هذا يعني دولة الاحتلال على مدار عقود طويلة هي استثمرت بمليارات الدولارات من أجل بناء صورة مزيفة أمام العالم، قوامها أنها ترعى حالة حقوق الإنسان. الآن هذه الحالة حطمت تماما نتيجة سلوكها ونتيجة إمعانها في قتل الشعب الفلسطيني وسلب حقوقه. نحن نتطلع إلى المزيد من التعاون وإلى المزيد من كشف جرائم الاحتلال أمام العالم بالتوثيق القانوني الدقيق والمنهجي.
1: كريم، بخلاصة، ماذا يمكن أن يغير هذا التحقيق على الأرض؟
2: هذا التحقيق
1: إضافة إلى فيلم نازا، إضافة إلى ضجة إسرائيل والمنظمات الحقوقية الإسرائيلية الآن التي بدأت تخرج عن الصمت.
2: لطالما تعامل المجتمع الدولي وكل من يتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان على مجموعة الانتهاكات الإسرائيلية كانتهاكات منفصلة عن بعض البعض، سوف نكون عاجزين عن وقف الانتهاكات. عندما صدر التقرير وحاول يوحد أنماط الاعتداءات وأنماط الجرائم التي ترتكب في حق الفلسطينيين وضعها في قالب واحد اللي هو قالب المحو. هذا التوصيف وهذا الواقع اليوم اللي بيضع المجتمع الدولي أمام تحدي جديد، أنه في هناك مشروع أكبر من قضية مهاجمة مستوطن هنا أو هناك، أكبر من قضية اعتداء جنود هنا أو هناك، أكبر من قضية حاجز هنا أو هناك. هنا نتكلم عن منظومة كاملة متكاملة. المجتمع الدولي يجب أن يقف أمام مسؤولياته من أجل وقف هذا المشروع وعدم تجزئة الأمور. كل أي حل وأي قضية ما لم لا تتطرق الى المنظومه نفسها كمنظومه هو علاج قاصر وعلاج غير صحيح.
1: كريم جبران، مدير البحث الميداني في منظمه بيت سالم، شكرا جزيلا لك. امير داود، مدير وحده التوثيق في هيئه مقاومه الجدار والاستيطان، نتمنى ان يكون للحديث بقيه، ولكن الان ننتقل واياكم وايضا المشاهدين الى حيث اكدتم في تقرير بيت سالم عن الجزء الاخر قطاع غزه، حيث تمارس حسب ما اكدت بيت سالم الإبادة الجماعية. ننتقل وإياكم مشاهدينا إلى الزميل غازي العالول في مدينة غزة. بأمان الله.
3: أشكرك جزيل الشكر جيفارا، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة التي نقدمها من مدينة غزة. تباعا تتواصل الأزمات التي تعصف بالقطاع الصحي في غزة، هذه المرة أزمة تهدد عمل 20 مؤسسة طبية أهلية داخل القطاع بسبب توقف إمدادات الوقود لها. وزارة الصحة بغزة حذرت من كارثة إنسانية تهدد حياة آلاف المرضى الذين يستفيدون من خدمات هذه المؤسسات، مطالبة بضرورة التدخل الفوري من قبل المؤسسات الدولية. لمناقشة هذه الأزمة وتداعياتها أرحب بضيفي هنا، الدكتور محمود حماد، مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة الصحة، أهلا بك دكتور، والدكتور محمد أبو عفش، مدير الإغاثة الطبية في غزة. ولو بدأت معك دكتور محمود فيما يتعلق بهذه الأزمة، لو استطعنا توصيفها، كيف تنعكس هذه الأزمة على آلاف المرضى؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني تفاجأنا منذ أيام بقرار منظمة الصحة العالمية، طبعا من خلال الأوتشا، وهذه هي الأوتشا المسؤولة عن ترتيب وتنظيم العمل الصحي في داخل قطاع غزة في ظل حالة الطوارئ. طبعا تم إبلاغ 13 مستشفى أهلي يعمل في المجال الصحي بأن آخر موعد لضخ الوقود لهم هو 19 سبتمبر من الشهر الجاري لعام 2026. وطبعا هناك 7 مؤسسات ومراكز صحية لم تصلهم الرسائل، لكن منذ البدء بالإعلام عن يعني هذا القرار طبعا تداعت كل المؤسسات الأهلية، إلى وهي عبارة عن 20 مؤسسة أهلية تقدم كافة الخدمات الصحية لمواطنينا في قطاع غزة في ظل استمرار حالة الطوارئ. طبعا هذه المؤسسات هي مؤسسات أهلية صحية مرخصة وتعمل جنبا إلى جنب مع القطاع، مع وزارة الصحة الفلسطينية، بل هي شريك أساسي وركيزة أساسية في تقديم الخدمات الصحية لمرضانا في قطاع غزة في ظل حالات الطوارئ و

0: سنأتي إلى هذه النقاط دكتور محمود، ولكن إذا ما ذهبت إليك دكتور محمد، أنتم من ضمن المؤسسات الأهلية الطبية في قطاع غزة، ويطالكم هذا القرار بتوقف إمدادات الوقود، كيف سينعكس على الإغاثة الطبية وبقية المؤسسات؟
1: صحيح، يعني هذا قرار الذي صدر من منظمة الصحة العالمية الذي يتحدث عن توقف إمداد الوقود نتيجة عدم وجود تمويل، هذا سيؤثر سلبا على جميع هذه المؤسسات. وكما تعلمون أن هذه المؤسسات منها 13 مستشفى وسبع مراكز صحية، هذه المستشفيات تستقبل الجرحى وتستقبل المرضى، وبها أعداد كبيرة من غرف العمليات وتقدم خدمة صحية كبيرة. وكذلك هناك مستشفيات تعتمد عليها ويعتمد عليها النظام الصحي اعتماد كامل بسبب تدمير الاحتلال للمستشفيات الحكومية. هذه المستشفيات الوحيدة التي تقدم الرنين المغناطيسي وبعض الخدمات الصحية، لذلك توقف عمل هذه المستشفيات يؤدي إلى وضع صحي غير طبيعي. نحن في الإغاثة الطبية عانينا ولازلنا نعاني من النقص سواء في الزيوت أو في قطع الغيار، والآن يأتي هذا النقص في السولار حتى يضاعف من المشاكل التي نعاني منها.
0: طب أعود إليك دكتور محمود، تحدثتم عن الشراكة مع هذه المؤسسات وهم رديف أساسي لعمل المنظومة الصحية داخل قطاع غزة، في حال ما توقفت هذه المؤسسات عن العمل، هل لديكم القدرة كوزارة الصحة من أن تساعدوا هذه المؤسسات؟ هل لديكم أي مخزون فيما يتعلق بالوقود تحديدا، أم أنكم أيضا تستفيدون من المؤسسات الدولية في هذا الجانب؟
2: أخي الكريم، يعني إحنا ما يضخ من وقود للمستشفيات يعني طبعا هو استهلاك أسبوعي، طبعا لا يوجد مخزون احتياطي ولا مخزون استراتيجي. هناك فريق من منظمة الصحة العالمية ومن اليونبس، يتم هذا الفريق يقوم بمتابعة وبالمتابعة والإشراف على الكميات التي يتم ضخها في المرافق الصحية والمستشفيات والمراكز الصحية للتأكد من استهلاك كميات الوقود التي تضخ بشكل أسبوعي. طبعا إحنا الكميات زي ما تحدثنا أسبوعيا ما يتم ضخه يتم استهلاكه، ولا يوجد مخزون استراتيجي. وإذا يعني تم هذا القرار فإحنا يعني كوزارة صحة فلسطينية بننذر بكارثة إنسانية حقيقية. يعني إحنا بنتحدث ليس
0: يعني بلغة الأرقام، اسمح لي دكتور محمود، هل لديكم أرقام تتعلق بأعداد المرضى في من يستفيدون من خدمات هذه المؤسسات؟
2: يعني احنا بنتحدث عن آلاف، يعني احنا كل مستشفى هو متخصص بتقديم خدمات متنوعة من الخدمات الصحية. يعني لو تحدثنا عن مستشفى أصدقاء المريض يقدم خدمات الأطفال التي يوجد في عناية للأطفال وحضانات للأطفال الخدج حديثي الولادة، إذا تحدثنا عن مستشفى الخدمة العامة هو مستشفى يعني يقدم خدمات صحية متنوعة، المستشفى الأهل العربي وهو ركيزة أساسية في تقديم الخدمات ويقدم جميع الخدمات والجراحات المتنوعة، مستشفى الصحابة يقوم بتقديم خدمات الولادة بشكل كامل للولادة والأطفال، وبالتالي هناك الآلاف من الأطفال ومن الشيوخ ومن النساء اللي حيفقدوا تقديم هذه الخدمات.
0: أعداد كبيرة بالفعل،
2: بالإضافة إلى استقبال يعني المصابين والجرحى في مراكز الاستقبال والطوارئ في هذه المستشفيات.
0: هنا أعود إليك دكتور محمد فيما يتعلق بالفئات الأكثر تضررا، في حال توقفتم عن العمل جراء هذه يعني دعني أسميها سياسة قطع الإمدادات عن المؤسسات الأهلية الطبية، من هي الفئات الأكثر تضررا؟
1: هناك فئات كثيرة، وخاصة أننا نتحدث عن يعني رعاية أولية ومراكز صحية، وهذه المراكز تستقبل سواء الأطفال أو السيدات الحوامل أو كبار السن أو الأمراض المزمنة. المعضلة الكبيرة الآن في قطاع غزة هي للأمراض المزمنة، سواء بعدم وجود أدوية أو عدم وجود متابعات لهم. نتحدث عن 300 أو ما يزيد 300 ألف مريض ضغط وسكر وكلى، هؤلاء يحتاجون إلى متابعات، يحتاجون إلى تحاليل، يحتاجون إلى أدوية. هذه المؤسسات الصحية التي تقدم الخدمة الصحية لهؤلاء المرضى سوف يعانون معاناة كبيرة نتيجة توقف هذه المؤسسات عن العمل، لذلك لابد من وجود حلول سريعة. وكما تحدث زميلنا

0: الفاضل بأننا هناك تنسيق كامل ما بين المؤسسات الأهلية وما بين وزارة الصحة. نحن خلال فترة الحرب كانت هذا التنسيق أدى إلى عمل مريح سواء لوزارة الصحة أو للمؤسسات الأهلية بتقديم خدمة صحية كاملة مع العجز الكبير سواء بالأدوية أو المستلزمات الطبية، لكن استطاعت المنظومة الصحية داخل قطاع غزة أن تقدم نموذجا يحتذى به سواء في المستشفيات أو في مراكز الرعاية الأولية، واستطعنا أن نقدم خدمة بدون انقطاع سواء في الإغاثة الطبية أو في المؤسسات الصحية العاملة.
1: بالتأكيد وهذا الأثر واضح فيما يتعلق بجهود هذه المؤسسات. دكتور محمود، يعني تواجهتم بنداء فوري عاجل وطلبتم المؤسسات الدولية بالتراجع عن هذا القرار، ما الذي تنتظرونه بالفعل بعد هذه النداءات؟
2: يعني احنا اطلقنا عدة نداءات يعني وبيانات صحفية من خلال وزارة الصحة الفلسطينية بالتحرك العاجل لهذه المنظمات الإنسانية والمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية بالتدخل الفوري والعاجل والاستجابة السريعة بوقف هذا القرار الجائر بحق مرضانا في قطاع غزة وبحق المؤسسات التي تقدم الخدمات الصحية الأهلية التي كفلها قانون الصحة العامة في حالة الطوارئ وقال القوانين الدولية والأعراف الدولية بحق المريض لتقديم له أقل وأبسط حقوقه وهي تقديم العلاج والرعاية الطبية. إحنا بنأمل الاستجابة السريعة بوقف هذا القرار وإمداد والاستمرار والاستدامة في إمداد كافة المؤسسات الأهلية والمراكز الصحية بالوقود، لأنه هو المصدر الوحيد للطاقة. يعني إحنا بنتحدث عن مصدر وحيد للطاقة لتشغيل المستشفيات بمصدر الطاقة هو الوقود، وبالتالي إذا انقطع الوقود لا يوجد بديل نهائيا لهذه المستشفيات، وبالتالي وقف الخدمات الصحية بكون حتما إجباريا على هذه المؤسسات. نعم. وبالتالي سيتأثر المريض الفلسطيني بل سيعرض حياة هذا المريض للموت المحتم.
1: نعم. طيب دكتور محمد، ما هي المساعي التي تقومون بها في هذه الأثناء مع المؤسسات الدولية؟ يعني دعني أقول أنكم اجتمعتم مع بعض هذه المؤسسات وطرحتم مطالبكم في هذا الإطار، ما الذي تنتظرونه؟
0: صحيح، يعني منذ إطلاق منظمة الصحة العالمية هذا القرار وهناك مساعي كثيرة سواء مع المؤسسات الوطنية والأهلية ومع وزارة الصحة ومع المؤسسات الدولية العاملة داخل قطاع غزة سواء أوتشا أو منظمة الصحة العالمية. اليوم كان لقاء لنا معهم ونأمل في القريب العاجل أن يكون هناك ردود وأن تكون هذه الردود إيجابية. لازلنا على أمل كبير أن تقوم منظمة الصحة العالمية كما عودتنا في السابق أنها تكون جنبا إلى جنب مع المؤسسات الأهلية وتقدم الخدمات الكاملة، لأن منظمة الصحة العالمية مأمول منها الكثير الكثير. نعم. لذلك لا زال هذا الأمل موجود. نعم. ولازلنا على أمل أن تحل هذه المشاكل وأن تقوم منظمة الصحة العالمية بإمداد جميع المؤسسات سواء بالسولار أو الزيوت أو الأدوية. هناك نواقص كثيرة في الأدوية لا يغيب عنا هذا الأمر، وهناك معاناة كثيرة داخل المستشفيات وداخل غرف العمليات تحتاج إلى مستلزمات وتحتاج إلى أدوية. لذلك من الضروري جدا التنويه أننا لازلنا في حالة يعني في حالة من الطوارئ ولا زالت الأمور غير مستتبة كما تشاهدون يوميا هناك استهدافات، يوميا هناك أمراض منتشرة، ونحن الآن مقبلون على فصل الشتاء. لذلك
1: اسمح لي دكتور محمد أن أسألك هنا، في حال توقفت هذه الإمدادات ما هي المدة التي تستطيعون العمل بها وفق المخزون الذي لديكم؟ أم أنكم ستتوقفون تماما؟
0: يعني للأسف الشديد أنا أتحدث لك ولا يوجد مخزون واضح كميات كبيرة، يعني الأقصى شيء يعني أن يقدم أو تقدم الخدمات الصحية لأيام فقط، يومين ثلاثة أربعة فقط، وهذا يختلف من مؤسسة لأخرى حسب يعني استهلاك المولد الموجود داخل هذه المؤسسات. لذلك هذا إنذار خطير أن تتوقف أو يتوقف إمداد السولار لهذه المؤسسات. هذه المؤسسات يعني كبيرة وبها أعداد كبيرة من المرضى. يعني لقاء اليوم كان هناك استعراض لعمل هذه المؤسسات، كانت هناك أرقام كبيرة تشكل أكثر من 50% من طاقة العمل داخل قطاع غزة.
1: أشكرك دكتور، ولكن في سؤال أخير وفي ثواني معدودة لو سمحت دكتور محمود، هل سيؤثر ذلك على وزارة الصحة أم أنكم خارج؟
2: طبعا بعد تدمير ما يزيد عن 70% من المؤسسات والمستشفيات والمراكز الصحية لو

0: وزارة الصحة، احنا اعتمادنا الاساسي وشريكنا الاساسي في ادارة حالة الطوارئ هي المؤسسات الاهلية، وبالتالي سيؤثر اثر كبير على وزارة الصحة اللي عجز وزارة الصحة بتقديم كافة الخدمات لكافة مواطنينا في محافظة غزة.
1: وصلت الفكرة دكتور محمود، اشكرك جزيل الشكر دكتور محمود حماد مدير عام الشؤون الادارية في وزارة الصحة بغزة، والدكتور محمد ابو عفش مدير الاغاثة الطبية في مدينة غزة. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه النافذة قدمناها لكم من مدينة غزة. نعود وإياكم إلى سلمى في الدوحة عند رأس الساعة.
2: شكرا لك غازي، وأيضا للزملاء الآخرين الذين رافقونا خلال هذه الساعة في نوافذ مختلفة، وتغطياتنا تتواصل على رأس الساعة. إلى اللقاء.
3: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

0: في عالم تصلنا فيه التقنيات عبر المسافات، لا يمكن استبدال الاتصال البشري. نعرف أهمية أن نقرب الناس من بعضهم، سواء كانت عائلات تفصلهم قارات أو زملاء يتعاونون عالمياً. ففي عصر التفاعلات الافتراضية لا شيء يقارن بدفء الاتصال البشري.
1: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، دعا دفء الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول، في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
2: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني وتطورات في اليمن وتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن إيران تريد إبرام اتفاق بشدة في أقرب وقت، وأضاف أن النفط يتدفق عبر مضيق هرمز وأن أسعاره ستنخفض بشكل كبير بمجرد انتهاء الصراع. بينما قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن واشنطن تسعى لإثارة الخلاف وإحداث انهيار اجتماعي داخل بلاده عبر المشكلات والقيود التي فرضتها. وكان وزير الخارجية العماني قد أعلن تأجيل اجتماع إقليمي بشأن مضيق هرمز كان مقررا عقده اليوم في صلالة، وقال إن القرار جاء حرصا على تحقيق التوافق. من ناحيته قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الوكالة تمد يدها لإيران لتوضيح المسائل المتعلقة ببرنامجها النووي. في اليمن قال

0: مصدر عسكري حكومي لوكالة الأنباء اليمنية إن القوات الحكومية استعادت مواقع غربية تعز وأنها تتقدم إلى مناطق جديدة جنوب غرب المحافظة بإسناد جوي. من جهته أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالسعودية، وتوعد بمواصلة الهجمات حتى وقف العمليات العسكرية ورفع الحصار. بالمقابل قال رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني إن معركة استعادة كامل سلطة الدولة لا تنتهي بتغيير خطوط التماس، وأشار إلى مواصلة العمل لإنهاء ما وصفه بالانقلاب. في غضون ذلك قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن تواكب ما يحصل في اليمن وأن الوضع سريع التغير، وأضاف أن محادثات مباشرة أجريت مع الحوثيين بشأن التطورات الأخيرة، مؤكدا أن واشنطن تراقب الوضع لضمان مصالحها. وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح نحو 94 ألف شخص في اليمن بسبب الصراع. في قطاع غزة أفادت مصادر في المستشفيات باستشهاد فلسطينيين وإصابة 20 في غارات إسرائيلية على مناطق عدة منذ صباح اليوم. نذهب الآن إلى مراسلينا، معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة السريري، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكما أمينة. أبدأ معك وأطلعينا أكثر على المواقف التي صرح بها ترامب، إن كان بخصوص خيار التفاوض وأيضا موضوع الذخائر والأسلحة.
1: نعم سلمى، منشورات عدة كلها تتمحور حول ثلاث نقاط بشكل أساسي. أولا مسألة موعد انتهاء هذه الحرب وهذا الصراع، الرئيس ترامب يعطي إشارات أو إيحاءات بقرب انتهاء هذا الصراع، كان إلى حدود هذا اليوم يتحدث عن ما قبل انتخابات التجديد النصفي أو ما بعدها مباشرة، وحتى مسألة العودة إلى المفاوضات والتوصل إلى اتفاق كانت إلى حدود اليوم مغلقة بالنسبة للرئيس ترامب الذي كان يقول إنه غير معني بالموضوع، في إشارة لربما إلى أنه لا يريد العودة إلى تلك المفاوضات الطويلة دون التوصل إلى اتفاق أو التوصل إلى اتفاق والتراجع عنه بعد ذلك. اليوم يقول بأنه منفتح على خيار التفاوض، لكنه يعزي ذلك إلى الجانب الإيراني الذي يقول إنهم يريدون العودة إلى المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بشدة وفي أقرب وقت ممكن. هذه النقطة أيضا مرتبطة بمسألة أخرى وهي تداعيات هذه الحرب وهذا الصراع على مسألة المحروقات، وهنا تمحورت أيضا بعض تصريحات الرئيس ترامب الذي قال بأن أسعار النفط كانت مرتفعة في عهد إدارة بايدن وهو أو إدارته ليس السبب، لكن يعود بعد ذلك ليقول أنه بمجرد انتهاء هذا الصراع وهذا سيحدث قريبا كما أشار ستعود أسعار المحروقات للانخفاض، وحمل نوعا ما دول المنطقة مسؤولية الجهود التي قامت بها الإدارة الأمريكية لتأمين تدفق النفط في مضيق هرمز، لكنه يقول بأنه سيحمل هذه الدول المسؤولية المادية لاحقا والتي تحملت كل تبعاتها الولايات المتحدة الأمريكية. يأتي ذلك في الوقت الذي لأيام متتالية والأسبوع الثاني على التوالي ترتفع فيه أسعار الديزل وأسعار البنزين لدرجة بلغت 68% مثلا لسعر الديزل مقارنة بما كانت عليه قبل عام و36% بالنسبة لسعر جالون البنزين بالمقارنة مع أسعار العام الماضي. النقطة الثالثة والتي تضغط أيضا على الإدارة بالنظر إلى التقارير الأمريكية التي تنشر تقريبا بشكل يومي وهي مسألة نقص الذخيرة، وهذه وإن كان قائد القيادة المركزية برادلي كوبر قد أجاب عن هذه النقطة دون إعطاء بعض التفاصيل مشيرا إلى أن الخزينة خزينة الذخائر لدى القوات الأمريكية كافية، رغم أن هناك تقارير تفيد بأن تقريبا 50% من منظومة صواريخ ثاد وباتريوت قد استنفذت. الرئيس ترامب أشار إلى هذه الصواريخ بالذات بالإضافة إلى توماهوك، وقال بأن كل شركات الأسلحة والشركات الدفاعية تقوم ببناء معدل

0: تعدله 4 إلى 5 مصانع تقريبا تتعلق بباتريوت وثاد وتوماهوك، وبأن لا مشكلة في الذخائر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن قال أيضا بأنه يتم التركيز على إنتاج أسلحة تعمل بالليزر ستكون أقل تكلفة وأكثر دقة وفاعلية. هذا من جهة. من جهة أخرى كانت التصريحات لربما الملفتة اليوم هي لنائبه جي دي فانس، وتلك المتعلقة بشكل أساسي بالتواصل المباشر بالحوثيين وتقدمهم في البحر الأحمر. جي دي فانس تحدث عن هذا التواصل وأيضا تواصل الإدارة مع دول المنطقة، معبرا عن قلقه من تقدم الحوثيين حصولهم على جزيرة بريم مثلا، لكنه في الوقت نفسه قال بأننا مسيطرون على الوضع. إليك سلمى.
1: شكرا لك أمينة إسريري مراسلتنا من البيت الأبيض. عمر هواش، كيف يمكن أيضا أن تجمل لنا جملة التصريحات التي خرجت عن المسؤولين الإيرانيين على رأسهم الرئيس بزجكيان، إن كان عن طبيعة الموقف الداخلي الذي تعيشه إيران وهذه التحديات على أصعدة متعددة أهمها الاقتصاد، بالإضافة إلى ما قيل عن اجتماع صلالة وتأجيله؟
2: نعم سلمى، بالفعل تصريحات الرئيس الإيراني ونائبه ونائب وزير النفط ومدير أو محافظ البنك المركزي الإيراني كلها تركزت اليوم حول القضايا الاقتصادية. الرئيس مسعود بزجكيان يقول أن العقوبات الأخيرة الأمريكية على إيران تختلف بشكل واضح عن سابقاتها، وقال أن الهدف من هذه العقوبات والحصار البحري هو حالة أو إيجاد حالة من الانهيار الاجتماعي في البلاد، وأن هذا هو أحد أهداف من وصفه بالعدو. لكن بزجكيان في الوقت نفسه قال إن إيران قادرة على تخطي هذه المرحلة عبر الوحدة والتماسك والانسجام الداخلي، وقال أيضا يكون ذلك عبر تعزيز علاقاتها مع دول الجوار. قال إن إيران خلال المرحلة الماضية عززت علاقاتها مع بعض دول الجوار، وبذلك أيضا عززت طرق بديلة للتجارة البحرية. هناك طرق بديلة برية بات يتحدث الإيرانيون عنها بشكل الواضح. نائب الرئيس الإيراني وهو محمد رضا عارف أيضا في كلمة منفصلة عن كلمة الرئيس مسعود بزجكيان قال إن العقوبات تسببت بالكثير من المشكلات الاقتصادية كارتفاع الأسعار، التضخم، ارتفاع معدلات البطالة، انهيار العملة الوطنية، لكنه شدد في الوقت نفسه أن إيران قادرة على استيراد أي سلعة على الرغم من الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. في مسألة تصدير النفط يقول نائب وزير النفط الإيراني بأن لدى طهران طرق بديلة، مشاريع بديلة عن التصدير البحري، لكنه رفض الإفصاح عن هذه الطرق كي لا تستغلها الولايات المتحدة الأمريكية وتكشفها وتعوقها في المستقبل. محافظ البنك المركزي أيضا أقر بوجود مشكلات اقتصادية، لكنه في الوقت نفسه أكد على قدرة البلاد على ممارسة بعض الطرق والالتفافات والتحايل عليها، وبالتالي عدم الوصول إلى نقطة يرى فيها على أن الانهيار الاقتصادي بات واقعا على المجتمع الإيراني. بالنسبة للتصريحات السياسية كانت تتركز اليوم حول مسألة ما تقول طهران أنه تأجيل وليس إلغاء الاجتماع اللي كان مقررا اليوم الاثنين في صلالة بسلطنة عمان. يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المملكة العربية السعودية طلبت تأجيل هذا الاجتماع، ويتحدث عن أن الدول الخليجية العراق كان أمامها فرصة حقيقية لأجل الجلوس جنبا إلى جنب مع الجانب الإيراني للاطلاع على ما تم الاتفاق عليه مع سلطنة عمان. كانت طهران في الحقيقة تتطلع إلى أن يؤدي هذا الاجتماع إلى الإعلان عن الاتفاق الإيراني العماني ومسارات المرور في مضيق هرمز وتقديم ذلك إلى المنظمة البحرية الدولية، لكن ذلك لم يتم. يقول مسؤول في الخارجية الإيرانية وهو رئيس دائرة الشؤون الخليجية فيها بأن إيران وسلطنة عمان سوف تنسقان بشكل وثيق خلال المرحلة المقبلة لأجل تحديد موعد جديد لهذا الاجتماع من دون الإعلان عن موعد دقيق حتى هذه اللحظة. ميدانيا كان هناك أيضا تطورات في مضيق هرمز، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني الصباح هذا اليوم عن إسقاطه مسيرة أمريكية فوق مياه المضيق. نعم. وهيئة الملاحة البحرية في مضيق هرمز قالت إنها ستعاقب أي سفينة مخالفة تحاول المرور من الممرات غير القانونية التي لا يحددها الحرس الثوري في مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا من طهران. توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت بعقوبات على بنك لم يسمه، وقال إن الولايات المتحدة ستواصل العقوبات حتى تتوقف البنوك العالمية عن التعامل مع النظام الإيراني. الطريقة التي يمكن بها لنظام العقوبات الثانوية تهديد بنك في بلد آخر مع نديم الملاح.
3: أقوى سلاح في العالم ليس بالضرورة أن يحمله جندي، بل ما تحمله البنوك. إنه الدولار، وهو ليس عملة عادية، هو ثلاث طبقات. التجار يكتبون فواتيرهم بالدولار، البنوك تحول هذه الفواتير بالدولار، البنوك المركزية تحفظ احتياطياتها أيضا بالدولار. المفتاح هنا أي دفعة بالدولار لا بد أن تمر عبر بنك أمريكي. دعونا نفكر بالدولار بأنه طريق عالمي سريع، لكن هناك نقطة تحصيل واحدة يتحكم فيها. السؤال الآن، من يقرر أن الفاتورة بالدولار؟ 74% من فواتير التصدير في آسيا هي بالدولار، بينما نصيب أمريكا من التجارة فقط 10%. مثال، هذا مصنع في فيتنام يبيع لتاجر في نيجيريا، لا أمريكي في هذه الصفقة، لكن البائع يختار الدولار لأنه يتمتع بثقة عالمية. إذا استقبل دولارا يستطيع أن يعطيه لمورده التالي دون مشكلات. السؤال الثاني، أين يحدث هذا فعليا؟ الدولار بطبيعة الحال لا يسافر مباشرة من فيتنام لنيجيريا، يمر عبر 43 بنكا أمريكيا تسوي حساباتها في نيويورك عبر نظام التصفية المركزي، فهي البوابة الحقيقية. من يغلق حسابه عندها يخرج من النظام كله. مثال عملي، تحويل مصرفي حقيقي، شركة نسيج في فيتنام تبيع ملابس لتاجر في نيجيريا بمليون دولار. التاجر النيجيري يذهب إلى بنكه ويقول حول لي مليون دولار لفيتنام. البنك النيجيري لا يستطيع أن يرسل الأموال مباشرة، الأموال تسير هكذا: نيجيريا، بنك وسيط في لندن، ثم نيويورك، ففيتنام. إذن في نيويورك هناك بنك أمريكي يسجل، لدينا تحويل من نيجيريا لفيتنام بمليون دولار، البنك الأمريكي يعطيها للبنك الفيتنامي، والبنك الفيتنامي يعطيها للشركة. النقطة المهمة هنا، أمريكا ترى هذه الأموال، تعرف الأسماء، تعرف المبلغ، تستطيع أن توقفها. السؤال الآن، كيف تصبح هذه البوابة سلاحا؟ الطريقة الأولى من خلال تجميد الأصول. عام 2022 جمدت أمريكا 300 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الروسي. الطريقة الثانية، قطع البنوك عن النظام النقدي. عام 2012 قطعت البنوك الإيرانية عن شبكة السويفت، بدونها لا تستطيع إرسال الأموال. الطريقة الثالثة، معاقبة من يتعامل معك. إذا بنك صيني يتاجر مع إيران تقول واشنطن نقطعك أنت من الدولار. هنا يصبح السؤال أمام البنك تحديدا، هل تستحق هذه التعاملات أن أخاطر بأعمال الدولية؟ هنا يبرز سؤال آخر، هل هذا أمر عملي؟ 90% من صادرات إيران النفطية تذهب للصين. المشكلة عندما حاولت واشنطن معاقبة مصاف صينية ردت الصين بأمر حجب وطني، لا أحد في الصين سيمتثل لهذه العقوبات، وهنا التهديد الحقيقي. لو عاقبت أمريكا بنوكا صينية كبيرة فإن البنوك العالمية قد تتجنب الصين والدولار معا، في تلك اللحظة النظام ينهار. الدولار ثلاثة أشياء معا، وسيط تجارة، نظام تسوية، سلاح عقوبات. المشكلة كل استخدام سياسي يعادل حافزا للدول للابتعاد عن الدولار. لكن العالم ليس عنده بديل بالساعة نفسها.

0: لكن استخدام أمريكا له كسلاح يعني دولا ستبني بدائل ولكن ببطء. السؤال الحقيقي ليس متى ينهار الدولار، بل كم تكلفة بناء نظام بديل كامل يحل محل الدولار؟ الإجابة كثير جدا وأغلى من البقاء داخل النظام الحالي.
1: معنا من واشنطن السفير ويليام روبوك نائب الرئيس التنفيذي لمعهد دول الخليج، ومعنا من طهران الدكتور شاهو صبار أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران. مرحبا بكما. سيد ويليام، السمة الرئيسية التي طبعت تصريحات ترامب خلال الفترة الفائتة كانت تقول بأن باب التفاوض مع طهران هو مغلق، اليوم يعود هذا الباب ليفتح على لسان ترامب في يعني كتاباته اليوم، بناء على ماذا برأيك؟
2: في الواقع من خلال التصريحات يمكن أن نقول تفتح المفاوضات، وذلك بالاستناد إلى ما نشره الرئيس، ولكن على الأرض لا أعتقد أن المفاوضات الدبلوماسية تجري الآن في ظروف مماثلة. يبدو أن كلا الطرفين في هذه المرحلة يحاولان أن يؤثرا بمستويات أعلى لكي يحسنا في موقعهما التفاوضي لزيادة الضغوط على الطرف الآخر، سواء كنا نتحدث عن منطقة الخليج بشكل عام أو في المضيق.
1: يعني سياسة ترامب تعتمد على احتمالية أن ينهك الخصم من أجل أن يقدم تنازلات، هل هذا الأمر من وجهة نظرك سيد ويليام يعني معقول في المرحلة القادمة؟
2: في المفاوضات يتعين على كلا الطرفين أن يفكرا بالتنازلات الممكنة وأن يفكرا بالخطوط الحمراء. أنا متأكد من أن الإيرانيين سوف يفعلون ذلك، ويتعين على الولايات المتحدة الأمريكية أن تفعل ذلك أيضا إذا ما جرت المفاوضات الجدية. الآن أنا لا أرى ذلك. بشكل عام بالاستناد إلى التقارير الإعلامية يبدو أن الإيرانيين لم يعربوا عن اهتمامهم بالمفاوضات الآن، ولست متأكدا من أن الأمريكيين أيضا يهتمون بهذه المفاوضات. يبدو أن الإيرانيين لديهم أفضلية الآن بالنظر إلى ما فعله الحوثيون في البحر الأحمر وفي اليمن، ولا أعتقد أن إيران مهتمة بتقديم التنازلات الآن.
1: سيد شاهو، كيف تقيم هذه النظرة أيضا من وجهة النظر الإيرانية؟ إلى أي درجة إيران هي معنية بالتفاوض في هذه المرحلة، حتى وإن كان هناك مثلا يعني نظرة أخرى على باب المندب ومجريات ما يحدث في البحر الأحمر هو أمر ضاغط على المنطقة وعلى الأسواق وبالتالي على الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن أيضا الحالة الاقتصادية التي يتحدث عنها الرئيس بازشكيان أيضا تتحدث عن نفسها في الداخل الإيراني.
2: في الواقع نحن نتحدث عن وضع معقد بكل تأكيد، والمسؤولون لم يبدوا عن أي اهتمام بالتفاوض بشكل مباشر أو أي شكل من أشكال المفاوضات. عبرت إيران عن انفتاحها إزاء إمكانية إجراء مفاوضات إقليمية، والأولوية القصوى بالنسبة إلى إيران تقضي بالتوصل إلى حلول مع الدول الجارة. ولكنني أتفق مع ضيفكم الكريم، أعتقد أن الحل النهائي يأتي بعد تنازلات بحيث يخرج الطرفان من هذا المأزق الحالي، وهذا هو الهدف النهائي.
1: وما طبيعة التنازلات التي من الممكن أن تقدمها إيران وضمن أي ملفات، ومتى يعني متى تنضج مثل هذه المقاربة سيد شاهو؟
2: الوضع معقد للغاية في الحقيقة في المرحلة الراهنة، وذلك بالنظر إلى انعدام الثقة الكبير بين الولايات المتحدة وإيران. أنا لا أعتقد في الحقيقة أن التنازلات الحقيقية مطروحة على طاولة المفاوضات. لا أعتقد أن كلا الطرفين قد

0: قرر نوع التنازلات التي يمكن أن يقدمها الطرف للآخر. نأمل أنه في مرحلة ما يمكن الشروع بالعملية التفاوضية، وبالاستناد إلى المفاوضات يمكن أن يعبر الطرفان عن هذه المواقف التنازلية. أعتقد أن الحلول الواقعية يمكن أن تتأتى عن مفاوضات إقليمية للتوصل إلى معادلات ما للخروج من الوضع الراهن، ويمكن بعد ذلك أن تنضم الولايات المتحدة الأمريكية إلى طاولة المفاوضات.
1: سيد ويليام، CNN نقلت عن مصادر بأن إدارة ترامب تريد أن تركز في أي مفاوضات مستقبلية مع إيران على البرنامج النووي، الأمر الذي بدأت من أجله هذه الحرب كما قالت. ماذا بشأن ملف مضيق هرمز وأيضا المضيق الآخر هو في باب المندب في البحر الأحمر الذي يدخل على الخط، والذي يتحدث عنه جيدي فانس بأن يعني تراقب واشنطن ما يجري هناك، وهناك محادثات مع جماعة أنصار الله الحوثي حول الأمر؟
2: Well, I think the United States
0: أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية وبكل تأكيد تود أن تتضمن المفاوضات الملف النووي في أي إطار أوسع للتباحث. هذا مما لا شك فيه، وهذا الموقف التي عبرت عنه الإدارة الأمريكية بشكل متكرر، غير أنني لا أرى كيفية ترجمة هذا الموضوع إلى تقدم ملموس قبل أن نتوصل إلى حلول ترتبط بعملية إغلاق مضيق هرمز. ماذا بالنسبة إلى العمل المستقبلي؟ طبعا الحوثيون يسيطرون الآن على مضيق باب المندب كما تفضلتم في البحر الأحمر، وبالتالي نعم الملف النووي مهم وهو أساسي، ولكن الأوراق الأخرى التي تمكنت إيران من التعامل معها يجب التفاوض بشأنها الآن.
1: طيب سيد شاهو، كيف تنظر إلى جملة التصريحات التي يتحدث بها الرئيس بازشكيان عن حالة المعطى الاقتصادي واستهداف واشنطن للداخل المجتمعي عن طريق استهداف الاقتصاد وجيوب المواطنين وإمكانية حدوث بلبلة، خاصة عندما يقول بأن العقوبات المفروضة علينا اليوم تختلف عن السابقة؟ هنا كيف يمكن مقاربة طهران لطبيعة المشهد الاقتصادي بضمن توازنات الأوراق الأخرى في مشهد تفاوضي؟
0: العقوبات استهدفت الجهات الوطنية، وما تفعله العقوبات عادة هو أن تستهدف الأكثر فقرا والأكثر عرضة في المجتمع. هذا ليس بالأمر الجديد. نعم بكل تأكيد إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تكون خلاقة أكثر وتبتكر أنواع جديدة من العقوبات التي تفرضها على إيران، ولكنني لا أرى بأي شكل من الأشكال أن هذه العقوبات سوف تؤدي بإيران إلى القبول بالمطالب الأمريكية. نعم الضغط قائم، نعم عدد كبير من الناس يعاني بسبب هذه الضغوط، ولكنني في الوقت نفسه لا أعتقد أن هذه الضغوط سوف تؤدي إلى استحداث الفارق للوضعية التفاوضية.
1: وهنا سيد شاهو، يعني عندما قال الرئيس الإيراني بأن هذه الضغوط وما يقوم به العدو، حسب الرئيس الإيراني بأنه يبذل ما في وسعه لإجبارنا على الاستسلام، هل هناك منطقة وسطى ما بين مثلا إما الاستسلام وإما النصر الكامل، ويعني ما هي حدوده؟
2: Yes, I don't believe total victory.
0: نعم أنا شخصيا لا أعتقد أن النصر المطلق هو ممكن ولا هو واقعي لأي طرف من الطرفين. أعتقد أنه إذا ما أردنا أن نجد السبيل للخروج من هذه الحرب المدمرة، يتعين على كل طرف في هذه الحرب أن يفكر بما يحتاجه وما يتوقعه، ولكن في الوقت نفسه أن يعطي المخرج الممكن

0: الطرف الآخر. لا أعتقد أن النصر المطلق ممكن لأي طرف من الطرفين. طبعا إلحاق الضرر بالآخرين يجب أن لا نخطئ ونقول إنه الانتصار لنا. يجب التوصل إلى حلول آمل في القريب العاجل وليس آجلا.
1: شكرا جزيلا لك من طهران دكتور شاهو صبار، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران، وشكرا جزيلا لك أيضا من واشنطن السفير ويليام ريوبوك نائب الرئيس التنفيذي لمعهد دول الخليج. الآن إلى زميلة زيار شعشاعة وفقرة سياق الحدث وقراءة في دلالات تأجيل اجتماع صلالة الإقليمي بشأن مضيق هرمز.
2: أهلا بكم في سياق الحدث. تأجيل اجتماع صلالة ودلالاته على الوضع الراهن للحرب بين الولايات المتحدة وإيران وأزمة مضيق هرمز والإقليم في وقت تقول فيه واشنطن إنها انتزعت ورقة ضغط مضيق هرمز من إيران يعود إلى الواجهة تساؤل مشروع. هل نحن أمام تعثر دبلوماسي مؤقت أم أمام دليل على أن الحرب السياسي للأزمة يصبح أبعد فأبعد؟ أربعة لاعبين رئيسيين يحددون مسار هذا الملف: سلطنة عمان، إيران، دول المنطقة والولايات المتحدة. مواقفهم تتجلى في التصريحات والتحركات الأخيرة. عمان تقدم التأجيل بوصفه خطوة لحماية المسار الدبلوماسي لا لتعطيله. فوزير الخارجية العماني بدر البوسعيد يقول إن تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده في صلالة جاء حرصا على تحقيق التوافق، ويؤكد التزام مسقط بتعزيز الحوار بما يدعم الاستقرار والتعاون المستدام في المنطقة. بهذا المعنى تريد عمان أن ينعقد الاجتماع عندما تكون شروط النجاح أوضح، لا أن يتحول إلى منصة تكشف الخلاف. أما إيران فتتعامل مع التأجيل بوصفه قرارا مشتركا مع سلطنة عمان. فمسؤول بالخارجية الإيرانية يقول إن تأجيل اجتماع عمان جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة وبناء على قرار مشترك من طهران ومسقط. وفي مسار ميداني موازن يعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة متطورة من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. وبذلك تجمع طهران بين إبقاء باب التفاهم مفتوحا عبر عمان وإظهار أن المضيق ما زال ساحة اشتباك وسيطرة ورسائل عسكرية. أما دول المنطقة فتتحرك باتجاه تنسيق المواقف قبل أي تفاهم بشأن هرمز. فتقول الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وزير الخارجية الكويتي الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، وأكد دعم المساعي لحل يضمن حرية الملاحة ويمهد الطريق لاتفاق شامل. كما تقول وكالة الأنباء السعودية إن وزير الخارجية السعودي تلقى اتصالا من نظيره الإماراتي بحث فيه جهود احتواء التصعيد في المنطقة وما تفرضه التطورات من توحيد المواقف بما يدعم منظومة العمل الخليجي. وهنا تبدو الأولوية الإقليمية واضحة، التوافق الأوسع الذي يراعي أمن دول المنطقة ومصالحها. أما الولايات المتحدة فتقدم المشهد من زاوية مختلفة. فوزير الطاقة الأمريكي يقول ردا على سؤال الجزيرة إن عبور ناقلات النفط من مضيق هرمز يتم ليلا بمرافقة البحرية الأمريكية، ويضيف أن واشنطن انتزعت ورقة الضغط من إيران التي حاولت احتجاز الملاحة العالمية، وأن بياناتها بشأن عبور السفن ليست تقديرات بل حقائق دقيقة. وعلى الرغم من ذلك ومع استمرار ارتفاع أسعار النفط، يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سعر النفط سينخفض بشكل كبير بمجرد انتهاء الصراع العسكري مع إيران، وأن ذلك لن يستغرق وقتا طويلا. هذه التطورات إذن تتزامن مع توتر متكرر واحتكاكات بحرية في مضيق هرمز. سلام خضر معنا الآن على الخارطة التفاعلية لمزيد من الإيضاحات بخصوص هذا الملف.
3: لا سيما وان ربطناه مباشره بتاجيل الاجتماع الذي كان مقررا في صلاله وعمان. كما ذكرت سابقا تقول بان التاجيل للوصول الى توافق، التوافق يجب ان يكون او وفق ما يفترض ان يبحث الاجتماع الذي كان مقررا في صلاله اليات المرور عبر مضيق هرمز. منذ بدايه الحرب خرج عن استخدام الممر التجاري

0: الدولي الذي كان معمولا به على مدى عقود الحرس الثوري الإيراني منذ مارس الماضي، وضع أو حدد مسارا لدخول وخروج السفن عبر مضيق هرمز. المرتكز الرئيسي هو جزيرة لارك شمال وجنوب الجزيرة، وبالتالي في هذه الحالة السفن تبحر من المياه الإقليمية المباشرة لإيران. ويقول الحرس الثوري بأن أي سفينة لا تسلك هذا المسار ستكون عرضة للاستهداف، وقد شهدنا عدة استهدافات بشكل متكرر. ولكن ما فعلته الولايات المتحدة هو أنها أمنت ممرا جنوبيا، هذا الممر الذي يمر مباشرة هنا عبر المياه الإقليمية لسلطنة عمان. هذا الممر قالت الولايات المتحدة بأنها قامت بتنظيفه من الألغام التي زرعها الحرس الثوري. واليوم سمعنا بأن هذا الممر تسلكه السفن ليلا بمرافقة أمريكية، وليس بالضرورة هذه المرافقة أن تكون بحرية أو جوية، ولكن بمعنى تأمين المظلة، على الأقل هذا ما فهم من كلام الإدارة الأمريكية. ولكن هذا لا يعني بأن مساحة الاشتباك قد انتفت كليا. دونالد ترامب يقول ناقلة بناقلة، كلما تقوم الحرس الثوري باستهداف أي ناقلات تسلك المسار الجنوبي يكون رد الفعل الأمريكي أو الخطوة الأمريكية عادة باستهداف أهم الموانئ، وخاصة الموانئ المتعلقة إما بما تقول الولايات المتحدة أنها أيضا تحتوي على قواعد عسكرية، من بينها جاسك تعرض لقصف أكثر من مرة، وأيضا جزيرة قشم. وجزيرة قشم هي مرتكز رئيسي في سيطرة الحرس الثوري وفق الجانب الأمريكي على مضيق هرمز. ازدهار،
1: نشكر لك كل هذه الإيضاحات زميلة سلام خضر. إذن هو ميدان متوتر كما تابعنا، يضعنا أمام معادلات تزداد صعوبتها كلما استمر هذا التوتر في المنطقة من خلال المعطيات الأخيرة. نتعمق إذن في هذا الملف مع ضيفنا في الأستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. نرحب بك دكتور محجوب. أسئلة كثيرة مهمة في هذه المرحلة عن خطورة إطالة أمد هذا الوضع المتأزم والمتوتر في المنطقة.
2: لا شك، أولا المشهد الذي حصل خلال الأيام القيرة الماضية، الحديث عن الاجتماع في حد ذاته كان فيه أسئلة كبيرة حقيقة، من حيث التوقيت ومن حيث ما يجري في المضيق بشكل عام من جهود من ضغوط أمريكية. فأسئلة كبيرة كانت حول الاجتماع. أن لا يعقد الاجتماع يضع مجموعة من الأسئلة الكبيرة الحقيقة. السؤال الأول الحقيقة، إلى أي مدى نحن ذاهبون إلى نوع من الحل الدبلوماسي وسط هذا مزيج من عدم اليقين ومن عدم التعاون بين الأطراف، خاصة أننا نرى الولايات المتحدة مصرة على موقفها، وإيران تهرب من الدبلوماسية مع أمريكا إلى الدبلوماسية مع الجوار على أساس وقائع الأرض، وأهم واقعة كانت وهي موضوع الحوثيين في اليمن. المسألة الثانية، أعتقد أنه نحن أيضا أمام مشهد أنه واقع الطاقة واضح تماما أنه في عدم يقين كبير جدا. الولايات المتحدة تتحدث شيء ولكن الوقائع شيء آخر. اليوم على سبيل المثال ازدهار سعر الغاز ارتفع بمنسوب 5%، وبالتالي أوروبا مقبلة على الشتاء ستعاني كثيرا مع استمرار هذا، وبالتالي هناك أسئلة كبيرة حول استمرار الاقتصاد العالمي بشكل كبير.
1: ولا تزال مؤشرات غير واضحة في هذا الإطار.
2: بالتأكيد.
1: دكتور محجوب، أشرت قبل قليل إلى الاجتماع الذي تم تأجيله، اجتماع صلالة. الحديث الآن عن أسباب، الأسباب تتعدد، هل هي أسباب فنية أم أنها أسباب سياسية أدت إلى تأجيل هذا الاجتماع؟
2: أنا أرى بأن وقت الاجتماع لم يكن مناسبا. إذا ما أخذنا ثلاث سياقات مهمة، السياق الأول وهو ما تفعله الولايات المتحدة من وقائع في الخليج، وتحديدا خلق فتح المضيق عنوة، بمعنى آخر ما يسميه مسارات الليل، قالها وزير الطاقة الأمريكي اليوم، قال بأن نحن نسير السفن بالليل، وبالتالي هناك عدد كبير من السفن يسير، ربما ليس بالتأكيد ليس كما كان سابقا، ولكن هناك سفن تسير بالليل وتعبر من المضيق دون عقبات إيرانية. مع ذلك هناك وقائع على الأرض. المسألة الثانية تتعلق بتوقيت الاجتماع بالنسبة لإيران. إيران عمليا ذهبت إلى هذا الاجتماع، بدأ من فاينانشال تايمز ثم المسؤولون الإيرانيون كرروا الاجتماع، لم نسمع من غيرهم عن الاجتماع حتى تأجل. وبالتالي لماذا كان هذا الاندفاع الكبير من إيران نحو الاجتماع؟ يبدو أنه كان واضحا، كان يراد الهروب من الضغوط الأمريكية إلى نوع من التسوية مع دول الجوار، تذهب بها طهران إلى واشنطن وتقول انظروا نحن توافقنا مع جوارنا، عليكم أن تصغرنا. مسألة سريعا ازدهار، وهي أنه إيران تشعر بالضغوط عليها مع استمرار الوضع القائم، لا سيما في الوضع الاقتصادي وسيما الضغوط الاقتصادية والحصار البحري والعقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة.
1: عندما تقول سلطنة عمان ولا هي التي عبرت ربما وتحدثت عن هذا الاجتماع، ولكن عندما تم تأجيل أنه جاء حرصا للحصول على ما هو مطلوب، ما هو المطلوب؟ التوافق المطلوب من حيث

0: بين إيران وبين دول الجوار، لا سيما الدولة المشاطئة وهي هنا عمان. هو السؤال الكبير ازدهار، لماذا ذهبت إيران وتحدثت عن هذا الاجتماع مع دول الخليج وفي صلالة في الوقت الذي كانت فيه الحوثيون يتقدمون قرب مضيق باب المندب؟ لماذا هالتوقيت؟ إذا كانت إيران دقيقة في قولها أن التوافق كان قد حصل بينها وبين مسقط، لماذا لم يحصل الاجتماع قبل ما حصل في اليمن؟ لماذا لم يكون هذا الاجتماع من أسبوع أو أسبوعين؟ واضح تماما هناك محاولة استثمار سياسي، وباعتقادي الدول تنبهت لها وذلك تأجل الاجتماع.
1: طب نتوقف مع بعض تصريحات لوزير الطاقة الأمريكي هذه المرة، يقول إن واشنطن تزعت ورقة الضغط من إيران، هل هذا التوصيف دقيق في تقديرك؟
0: توصيف جزء دقيق جزئيا، لأن الولايات المتحدة نجحت في أن تضمن أن الليل يمكن عبور السفن منه. وتذكرين ازدهار في عمليات 13 يوما الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على مناطق جنوب إيران، هي قامت ما يسمى بالإعماء، أنه لا رادارات ولا مراقبة ولا شيء، وبالتالي تعبر السفن تحت مرافقة أو حماية أمريكية من المضيق، وبالتالي كميات النفط تزيد. لكن المشكلة هذا لا، يعني المسألة لا يحل المشكلة، القضية ليست في خروج النفط، هنالك حاجات للمنطقة وهنا أخرى يجب أن تأتي ولا يمكن لا تحصل الآن، وبالتالي المسألة جزئية فقط.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات الدكتور محجوب الزويري، شكرا جزيلا لك. بهذا إذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: في اليمن، قال مصدر عسكري حكومي لوكالة الأنباء اليمنية إن القوات الحكومية استعادت مواقع غربية تعز وأنها تتقدم إلى مناطق جديدة جنوب غرب المحافظة بإسناد جوي. من جهته، أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالسعودية، وتوعد بمواصلة الهجمات حتى وقف العمليات العسكرية ورفع الحصار حسب تعبيره. بينما قال رئيس الوزراء اليمني إن معركة استعادة كامل سلطة الدولة لا تنتهي بتغير خطوط التماس. للنقاش نرحب بضيوفنا، معنا من صنعاء عبد الله صبري الكاتب والباحث السياسي، معنا من تعز أحمد هزاع الكاتب الصحفي، ومن الرياض سعد بن عمر مدير مركز القرن العربي للدراسات. مرحبا بكم جميعا. سيد عبد الله صبري، على ماذا يعول الحوثيون عندما يقومون بتوسيع المعارك إلى هذه الجبهات المختلفة، في ذات الوقت يشنون هجوما على المملكة العربية السعودية، وأيضا يوسعون محاولات السيطرة على جزر في باب المندب؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته الراشدين. نحن نخوض حربا دفاعية، هذه الحرب الدفاعية بدأت منذ العدوان السعودي الأمريكي على بلادنا في 2015، وبالنسبة لهذا التصعيد الأخير في الأشهر الأخيرة هو في إطار أيضا استعادة الحقوق المشروعة للشعب اليمني. نحن طالبنا مرارا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني الذي تفرضه السعودية على بلادنا، والتزمنا طوال 4 سنوات بحالة خفض التصعيد وفقا للهدنة المعلنة في إبريل 2022، ولكن كانت دائما الخروقات وأيضا التراجع عن هذه التفاهمات كان يأتي عادة من الطرف السعودي. عندما تحركنا من أجل كسر الحصار عن مطار صنعاء الدولي، جاء العدوان والغارات الجوية السعودية على مطار صنعاء في 13 يوليو من الشهر قبل الماضي، وبناء على ذلك أعلنت اليمن أنها لن تسمح باستمرار هذا الحصار، وأعلنت عن معادلة الحصار بالحصار والحظر على الملاحة النفطية السعودية في 20 يوليو. كان الرد السعودي سلبيا بل وعدوانيا على اليمن من خلال منهجية التحشيدات السعودية عبر أدوات داخلية، سواء في الوديعة وهذه يعني واجهتها القوات اليمنية بضربات استباقية، ثم التحشيدات في منطقة حساسة لليمن وللعالم وهي الساحل الغربي، جاءت تحشيدات كبيرة جدا لدرجة أنه كانت في هذه المنطقة وحدها ما يزيد عن 35 لواء عسكري بدعم وتمويل سعودي.

0: كان هذا التحشيد يهدد السلم الأهلي اليمني، وكان الهدف المعلن على يد هو
1: سيد عبد الله. حسب البيانات والمعطيات الرسمية الحكومية اليمنية، لو سمحت لي سيد عبد الله، حسب المعطيات الحكومية الرسمية اليمنية على الأقل، تقول وتصرح بأنها هي من تقوم بتنفيذ الغارات وعمليات القصف، وحتى أيضا يعني سمتها بصندوق القتل، وهي من تقوم بالتحشيد، والتحشيد هو يمني خالص من قوات الحكومية اليمنية، والسعودية من جهتها هي تصرح وتنفي أي تدخل أو تنفيذ لأي غارات أو تدخل حتى داخلي في الشأن اليمني.
0: هذه مغالطة مكشوفة ومنهجية للهروب من مواجهة الحقيقة. العدوان على اليمن 12 عاما من العدوان والحصار، ولولا السعودية لما كان هناك ما يسمى بالشرعية، ولا بقوات لها ولا بأموال لها، لكن الدعم المالي الكبير من الجانب السعودي لهذه الأطراف واضح وضوح الشمس ومعلن وليس خافيا على أحد. حتى الأموال التي يستلمها هؤلاء المرتزقة في هذه التحشيدات هي أموال سعودية وبالريال السعودي. الإمكانات الكبيرة التي قدمت لهذه الأدوات قدمت بشكل واضح، ليس فقط حتى من السعودية، هناك دعم لوجستي حتى أمريكي
1: وسيد عبد الله. سيد عبد الله يعني هو في المقابل أيضا يعني
0: في إطار الجدل حول هذه الحقيقة الواضحة.
1: طيب ننتقل لنقطة أخرى، لأنه حتى الطرف الحكومي اليمني يقول في المقابل يعني بأن هناك الأجندة الخارجية الإيرانية التي تقوم بها صنعاء بدعم وتمويل وإدارة وأيضا تنفيذ بناحية التوقيت. هذه الجدلية هي معروفة، ولكن نقطة مثلا ما تحدث به اليوم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، وعندما قال بأن هناك محادثات مباشرة تجري مع الحوثي، نفهم منك أكثر عن ماذا تجري هذه طبيعة المحادثات من وجهة نظرك، ويعني هل ستقود في النهاية إلى تفاهمات مع الأمريكي، وهل الأمر مقبول لجماعة أنصار الله الحوثيين أن تقوم بمثل هذا التواصل أو أن تذهب لمثل هذه التفاهمات في حال حصلت مع الجانب الأمريكي؟
0: يعني كان السؤال هل بالفعل هناك محادثات؟ بالطبع الأمريكي يكذب مرارا وتكرارا، لا توجد أي محادثات مباشرة بين صنعاء وواشنطن.
1: ما حاجة جدي فانس نائب الرئيس لأن يكذب؟
0: هذا الذي
1: ما حاجة نائب الرئيس الأمريكي لكي يكذب؟
0: نعم الإدارة الأمريكية اعتادت على الكذب، ويعني هذا غير جديد عليها.
1: يعني تشكك بوجود هذا النوع من المحادثات مثلا يعني مع الجانب الأمريكي، ولكن في السابق كان هناك أيضا اتفاق مع الجانب الأمريكي يعني مع إدارة ترامب تحديدا بعدم الاستهداف في عمليات البحر الأحمر.
0: نعم، نحن لا ننكر أن هناك كان اتفاق. الاتفاق جاء عبر الوسيط العماني. نحن لا نتواصل مباشرة مع الجانب الأمريكي، ولم يحدث أن تواصلنا مع الجانب الأمريكي بشكل مباشر. الوسيط العماني هو الذي نقل هذه الرسائل في حينها في 2025، وتم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق نار بين الجانبين، بين صنعاء وواشنطن، وما زلنا ملتزمين بهذا الاتفاق.
1: شكرا جزيلا لك من صنعاء عبد الله صبري الكاتب والباحث السياسي، شكرا لك على المشاركة معنا. أجدد الترحيب بضيفي من تعز أحمد هزاع الكاتب الصحفي. ما طبيعة الموقف على الأرض سيد أحمد، خاصة مع ما تحدث عنه مصدر عسكري حكومي لوكالة الأنباء اليمنية بأن هناك تقدم واستعادة لمواقع غربي تعز ومناطق جديدة جنوب غرب المحافظة بإسناد جوي؟
2: والله نسعد الله مساءكم وجميع مشاهدينا الكرام. اليوم نتحدث عن ترتيب صفوف، كما تحدث المسؤول الحكومي ان هناك ترتيب صفوف وهناك عوده لتحرير ما تم السيطرة عليه من قبل ميليشيا الحوثي، وهناك يعني عمل دؤوب على إعادة هذه المناطق. اليوم يتدخل سلاح الجو والسلاح المسير، وهناك ترتيب القوات اللي انسحبت بسبب الخيانات في الساحل الغربي أو مديرية المخا. وما نجد اليوم من رعب ميليشيا الحوثي ومحاولتها التواصل مع الأمريكان أو مع الحكومة الأمريكية دليل واضح على الخوف والرعب من ما سيحدث في الأيام القادمة. الجميع يجد أن هناك تحشيد دولي وتحشيد محلي لاستعادة تلك المناطق. الممر المائي ليس يعني خاص في اليمن فقط، وإنما ممر دولي، وعلى الجميع الدول المستفيدة من هذا الممر أن يقفوا في هذه المحنة في اليمن. ما نجد اليوم في الجبهات، هناك محاولة تسلل ببعض الجبهات في محافظة تعز، ولكن الجميع يعرف من هم أبناء تعز ومقاومة تعز وجيش تعز. حاولت ميليشيا الحوثي يوم أمس الدخول في المنفذ الشرقي، وتم يعني صدهم كذلك في المطار القديم في الدفاع الجوي، وتم صدهم وقتل منهم العشرات. تعرف ميليشيا الحوثي من هم تعز وكيف تتعامل معهم منذ 10 سنوات. ما زال أبناء تعز اليوم كحاضنة شعبية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية، هم المسيطرين وهم من سيعرفون هذه الميليشيات قيمتهم الحقيقية. الدولة مستعدة للخوض المعركة القادمة. جميع يعني الأحاديث تتحدث عن معركة حاسمة والوصول إلى صنعاء.
1: طيب، وهنا سيد أحمد، عندما يقول رئيس الوزراء اليمني بأن معركة استعادة كامل سلطة الدولة، كما تقول أنت أيضا، يقول رئيس الوزراء بأنها لا تنتهي بتغير خطوط التماس، هنا على ماذا يجري التعويل، خاصة بأن نشاهد أن على الأرض تستطيع جماعة أنصار الله أن تفتح جبهات متعددة، واستطاعت أن تتقدم، واستطاعت أيضا أن تنفذ هذا التقدم في جزر في باب المندب، بالإضافة إلى أنها تهاجم وتقصف السعودية قاعدة خميس مشيط.
2: يتحدث رئيس الوزراء بثقة، يعلم ويعرف أن لديه قوات مسلحة يعني تستطيع تحرير مناطق التماس. عند قبل اقتحام أو تسلل ميليشيا الحوثي إلى المخا، كانت هناك حرب في الجوف وفي مارب، وتم السيطرة على مواقع كثيرة ومعسكرات كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي. وبالتالي نجد أن تصريح رئيس الوزراء هي رسالة واضحة أن الجيش مستعد لإعادة الكرة. نحن لا نتحدث عن حرب طالت أمدها وكان هناك انتصار لميليشيا الحوثي، بل هناك خيانات وهناك انسحابات أدت إلى تقهقر الجبهة وانسحاب كثير من القوات في تلك المنطقة. ولكن عند ترتيب هذه القوات والعودة بقوات سيتم استعادة المناطق التي سيطرت عليها ميليشيا الحوثي. ونجد اليوم أن ميليشيا الحوثي تذهب ذرعا إلى الأمريكان ليوقفوا هذه الهجمة. كذلك التحالف اليوم يتكلم وبكل قوة أنه لابد من تحرير تلك المناطق التي سيطرت عليها الميليشيا. واليوم لا ننسى الملف الإنساني الذي نزحت آلاف الأسر من تلك المناطق بسبب بطش وخوف الناس من الانتقام من قبل الميليشيا. وهذا المكان الحساس دوليا وداخليا، الجميع سيقف صفا واحدا لاستعادة هذه الدولة. الحكومة قد يعني يكون فيها شيء من العجز بسبب المجتمع الدولي، بسبب سياسة الفيتو الذي تقحم اليمنيين في سياسة خاطئة كانت القوات اليمنية الحكومية مشارفة على ميناء الحديدة. ولكن جاء اتفاق السلكهم الذي أوقف هذه التقدمات وكانت سبب نكسة أخرى في الانسحاب.
1: سيد أحمد يعني تحدث بأنه خلال هذه الفترة تعيد القوات الحكومية ترتيب صفوفها وتقوم بالحشد والتعزيز، بالإضافة إلى المتابعة في صندوق القتل الذي أعلنت عنه. في المقابل قوات جماعة أنصار الله تحاول تثبيت مواقعها، تحاول أن توسع وتفتح جبهات أخرى من أجل تشتيت الجهد القتالي للقوات الحكومية. ما العوامل الحاسمة من وجهة نظرك التي ستلعب دورا، خاصة مثلا في حال امتد الزمن على كلا الطرفين؟
2: هناك عدة عوامل مهمة. هو أولا تطور القوات المسلحة كما تحدثنا سابقا بالطائرات الحربية والطائرات المسيرة، كذلك اليوم نتحدث عن قرار واحد للشرعية، كانت قبل سنوات هناك عدة قرارات أو

0: كنتونات عسكرية كانت هي سبب هذه الانتكاسات العسكرية. اليوم الحكومة لديها وزير الدفاع ولديها القوات تتبع وزارة الدفاع، وهذا كان لا يجد قبل انسحاب الإمارات قبل عام قبل أحداث حضرموت، وهذا يعني هناك مؤشرات أن الإمارات مشاركة في إسقاط تلك المناطق الأخيرة التي سقطت في المخا والوازعية. وبالتالي نحن نعول أولا على شعبنا وعلى حاضنة الشعبية، على جيشنا المدرب، على القوات المسلحة الذي تمتلك الإرادة، على الشرعية الذي لديها الحق السيادي والحق الدولي بإستعادة مؤسسة الدولة وإعادة الناس. اليوم حاضنة الشرعية في مناطق سترة الحوثي توازي حاضنة الشرعية في مناطق اللي سطر عليها الشرعية، وبالتالي نحن أمام خيار مهم جدا أنه لابد من تحرير هذه المناطق واستعادة مؤسسة الدولة. لا ننسى ما يعني القوات في جميع الجبهات تقاوم، هناك تطور نوعي بالسلاح، هناك تطور نوعي في التدريب، وهذا هو الرهان الوحيد للشعب اليمني
1: لاستعادة
0: الدولة والعودة إلى صنعاء.
1: أحمد الزاع الكاتب الصحفي، شكرا على المشاركة معنا، وأجدد التحية لك من الرياض سيد سعد بن عمر مدير مركز القرن العربي للدراسات. أسألك سيد سعد عن مسارات وخيارات السعودية مع ما يجري على الأرض، والنوى إلى الخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة نقلا عن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن منطقة نجران. كان هناك خبر سبقه بأن هناك إطلاق إنذار للتحذير من خطر في منطقة نجران.
2: السلام عليكم. حقيقة المملكة العربية السعودية يعني تراقب هذه الأحداث مراقبة رصيقة وقوية، ولا تريد أن تضع نفسها مكان الولايات المتحدة في مضيق هرمز. الولايات المتحدة الآن أصبحت هي المسؤولة عن مضيق هرمز، وتخلت كل الدول المجتمع الدولي عن مضيق هرمز وجعل المسؤولية على الولايات المتحدة مقابل إيران. هذا المضيق باب المندب. أيضا لا تريد المملكة أن تكون هي الوحيدة المستفيدة أو هي الوحيدة المعنية بشرط المنطقة في هذا المجال. يعني هناك مصر في قناة السويس، هناك أريتريا المقابلة، هناك دول لصيقة للمضيق يجب أن تشارك في مسألة تقرير أو يعني إنهاء الوضع الشاذ في هذه الجزر. نحن نعرف أن الحوثي تقدم إلى هذه المنطقة بأوامر إيرانية للضغط على المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى مضيق هرمز. يعني دليل المهاجمة خط أنابيب شرق غرب كانت واضحة لنا. فيعني الحوثي ينفذ أجندة إيرانية واضحة، والمجتمع الدولي لن يتغاضى عن هذا الأمر، لأنه مسألة تسليم باب المندب إلى جماعة خارجة عن القانون وجماعة تفكر خارج يعني تفكير الدولة، هذا
1: طيب
2: خطر. يعني
1: ما هي خياراتهم التي يمكن أن تقوم يعني بها السعودية أيضا، خاصة بأن يعني أراضيها تتعرض أيضا لمثل هذه الاعتداءات؟
2: المملكة ستدافع عن نفسها بكل تأكيد، والمملكة لا تستعجل دائما في اتخاذ قراراتها، وخاصة قبل قليل يقول الأخ أنه السعودية محاصرة اليمن. اليمن ليست محاصرة، لدينا 4 مليون عامل يمني، ولدينا 4 منافذ على الحدود اليمنية، ومطار صنعاء ما حوصر إلا من طائرة إيرانية رفض نزولها فيها فقط. لذلك السعودية جهودها واجتهادها ومالها وأموالها كلها لإرضاء الأخوة في اليمن، سواء على الصعيد المساعدات الإنسانية وعلى الصعيد الرسمي في الحكومة الشرعية. لكن الذي أود أوضحه لك الآن أن هذا الوضع لن يستمر سواء عسكريا أو غير ذلك، لأنها يعني منطقة تحيط بال يعني حتى دول أوروبا متضررة من وصول الحوثي إلى هذا المكان. و يعني إذا استثنينا أو إذا يعني ركزنا على مصر وقناة السويس، يعني يجب أعتقد الخطوة القادمة من الأمير سلمان لمصر هي حثهم على المشاركة الفعلية في مسألة حماية باب المندب من أي يعني أوضاع غير حقيقية وغير أوضاع شاذة في الممر الدولي هذا الذي يربط قارات آسيا وأفريقيا بأوروبا. يعني الوضع غير مطمئن أنه يستمر على هذا الوضع، لكنه بأمر الله سيزول.
1: سيد سعد، اليوم تحدث نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس عن وجود محادثات مباشرة مع الجانب جماعة أنصار الله الحوثيين، وأن واشنطن تراقب الوضع عن كثب لما يجري هناك. كيف تنظر إلى مثل هذه المقاربة التي تجري إن كان من طرف جماعة الحوثي وإن كان من الجانب الأمريكي الذي تحدث عن مثل هذه المحادثات؟ سيد سعد تسمعنا؟ يبدو بأن هناك تقطع في الصوت للسيد سعد بن عمر مدير مركز القرن العربي للدراسات، قد نعود إليه. وأنوه إلى الخبر العاجل المتعلق بما نتحدث عنه. متحدث باسم القوات الحكومية اليمنية يقول استهداف عتاد وعناصر الميليشيا الحوثية ومقار بمنطقتي ذباب والخوخة. إذن المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية يتحدث عن استهداف عتاد وعناصر الميليشيا الحوثية ومقار بمنطقتي ذباب والخوخة، على ما يبدو بأنه يأتي ويندرج ضمن العملية التي أطلقتها القوات الحكومية والتي سمتها صندوق القتل، والذي قامت فيه باستهداف مستمر لتمركزات وتحشيدات جماعة أنصار الله الحوثي التي تقدمت في محافظة الحديدة والمخا باتجاه باب المندب، وأيضا باتجاه الجزر الموجودة في عند مضيق باب المندب في البحر الأحمر مثل جزيرة ميون وبريم. وإذا هناك عاجل آخر أيضا، الحرس الثوري هذه المرة يقول انفجار بناقلة النفط ألجايا إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور المنطقة المحظورة جنوبي هرمز. إذن جملة من التطورات إن كان في مضيق هرمز وأيضا عند باب المندب. أشكر ضيفي الذي كان معنا من الرياض سعد بن عمر مدير مركز القرن العربي للدراسات، فقدنا الاتصال معه، نشكره في كل الأحوال. ونشكر بقية الضيوف. إذن على رأس الساعة برنامج نقاش الساعة مع نشوان حسين.

0: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، وفيه نترك لضيوفنا أن يعرضوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. تتوارى الدبلوماسية عن مشهد النزاع بمرور الوقت، فلا اجتماعا سيعقد ولا اتفاقا سيعلن في الوقت الراهن. على الأقل كان ينظر لاجتماع صلالة المؤجل باعتباره الخيار الصواب في الوقت الخطأ، فثمة اتفاق على ضرورة الحوار بين الدول المشاطئة للخليج على أمنه وسلامة الملاحة فيه، لكن الاختلافات تظهر عندما تطل الأجندات والإملاءات، أو كما توحي الصورة، من سيكسب ومن سيخسر من الاجتماع لو التأم حاليا؟ وهل مفهوم الأمن الجماعي يعني مشاركة الكل أم البعض في صياغته؟ وبأي ثمن؟ لا يرتبط الأمر بالدول المشاطئة فقط، إذ بات الوضع في مضيق هرمز يرتبط بملفات أكبر من الملاحة، مثل البرنامج النووي الإيراني. ولأن ما يحدث في المضيقين هرمز وباب المندب لا يبقى محصورا بين شواطئهما، تنقلب أسواق الطاقة ومعها أسواق المال وأرقام التضخم مع كل تصعيد أو نبأ غير سار، فيقفز النفط الخام ومعه الديزل والغاز الطبيعي، يقفزون إلى أرقام قياسية، كما تتفاقم فوائد ديون الحكومة الأمريكية بارتفاع عوائد السندات، رغم تأكيدات الرئيس الأمريكي ووزير الطاقة بأن العبور الليلية لهرمز يتم على قدم وساق وأن العالم يتجاوز أزمة الطاقة. هذه القضايا مشاهدينا وغيرها نضعها هنا على طاولة النقاش أمام ضيوفنا الكرام في الاستوديو. الدكتور مهند سلوم، خبير شؤون الأمن الدولي والدفاع. الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ الصراعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا. السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران. الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي الخبير في سياسات الشرق الأوسط. والدكتور طارق حمود، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات. الدكتور سليم زخور، الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا سادتي. لماذا تم تأجيل وربما إلغاء الاجتماع في عمان، اجتماع صلالة الذي كان مزمعا عقده؟ وأيضا نذكر هنا بأن اثنين من حلفاء إيران استهدفا السعودية خلال 24 ساعة، ونذكر مرة أخرى بأن السعودية واحدة من الدول المدعوة لاجتماع كهذا.
1: كان هدف هذا اللقاء هو تخفيض حدة الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى لو نجح هذا اللقاء بين الدول المشاطئة على الخليج العربي مع إيران وخرجوا باتفاق معين، لذهب هذا كرسالة إيجابية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى الرئيس ترامب، وربما كان يفتح الطريق بالنسبة لمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. لكن الدول الخليج العربي مجتمعة ومنفردة قررت أن لا تعطي لإيران هذه الورقة كنوع من العقوبة أو الضغط عليها لما فعلت الميليشيات المتحالفة معها. هذا اللقاء إذن لم يحدث لأن دول الخليج العربي أرادت أن تقول لإيران أنه لا يمكن لها أن تأتي إلى الدول العربية تطلب المساعدة وتقصف هذه الدول بنفس الوقت عندما تشاء. وأعتقد أن هذه الرسالة واضحة، وهذا تحرك مهم جدا. أتمنى على إيران أن تفهم هذه الرسالة، أن في الآخر هذه الدول هي التي يمكن أن تساعدها، وليس يعني صواريخها، وليس الضغط، وليس الكلام بتعالي مع دول الخليج العربي. أعتقد هذا من الواضح أيضا بالنسبة لإيران. إيران الآن تشعر بإحباط، والتصريحات التي جاءت من وزارة الخارجية والمسؤولين الإيرانيين على أن هنالك فرصة وقد ضاعت، وأن دول الخليج العربي كان يجب عليها أن تتعاون مع إيران في هذا الاجتماع وأن تذهب إلى الاجتماع. بقراءتي أرى أن الدول العربية الآن هي ليست ضد طبعا التفاهم مع إيران، ولكنها تريد من إيران أن تضمن أنها لن تعتدي على هذه الدول مرة أخرى، وأنها لن تأخذ هذه الدول رهينة باستهداف بناها التحتية، وأن ممر الخليج العربي يجب أن يكون مفتوحا لجميع الدول بضمنها إيران. الآن هذا الخليج لم يفتح لإيران بسبب الحصار الأمريكي، وإيران أيضا تريد أن تذهب إلى صلالة لفرض سيادتها على الخليج العربي وعلى هذا المضيق تحديدا من دون وعود بأن هذا الخليج سوف يفتح أو هذا المضيق سوف يفتح مباشرة بعد هذا الاجتماع. فأعتقد أن الدول العربية الآن استعادت زمام المبادرة، وهي تتعامل مع إيران كند إقليمي، لكن إيران تتحدث عن هذا الموضوع في سياق حرب أكبر مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أن هذا السبب الرئيس لفشل يعني انعقاد هذا الاجتماع.
0: أردت أن تبدأ سفير.
2: أعتقد أن هذين الأمرين، أي تأجيل الاتفاق والهجمات على السعودية، مرتبطان وهما جزء من استراتيجية إيران منذ بدء الحرب، وهذا أتى ردا على محاولة ضغطها على الدول العربية في الخليج وأن تعاقبها بسبب تعاونها مع الولايات المتحدة. ولقد رأينا أنهم يقولون أنهم يضربون أهداف أمريكية، ولكن هم ضربوا أهدافا في عمان ليس لها علاقة بالجيش الأمريكي، ضربوا أماكن ليس فيها جيش أمريكي، وهذه الأهداف لا علاقة لها بالجيش الأمريكي، بل يقصد منها وضع ضغوط على دول بعينها مثل عمان وقطر، لأنهم يحاولون القيام بدور الوساطة، لذلك هم يريدون أن يستقطبوهم إلى جانبهم بالإكراه والقوة، والآن يحاولون فعل ذلك مع السعودية ولن ينجح هذا كما رأينا. عندما رأينا الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية في قمة البريكس أدلى بتصريحات تخبرنا كل ما نريد أن نعلمه، وأقول للأمريكان دائما يجب أن تقرأوا بين السطور، عندما يتحدث القادة في هذه المنطقة هم لا يسمون الأسماء، ولكن واضح عندما يتحدثون من خلال كلامهم، وتحدث عن احترام السيادة الإقليمية والسعودية لها أمن قومي لا يخضع للمساومات، وأن حرية الملاحة ينبغي حمايتها في مضيق هرمز. هذا كان إعلانا عن سبب عدم مشاركتهم في هذا الاجتماع في صلالة، وأنا ذكرته لأنه دبلوماسيا لم أرى شيئا بهذه الغرابة بأن دولة تعلن

0: عن اجتماع لدول متعددة في بلد آخر، ولكن هذا الأمر أصبح معتادا بالنسبة لإيران.
1: الأمريكيون يتكلمون عن عمان، بالمناسبة تفاوضت مع إيران منذ توقيع مذكرة التفاهم إلى أن وصلنا إلى شبه اتفاق إيراني عماني أريد عرضه على باقي الدول حسب المادة الخامسة من مذكرة التفاهم. وبالمناسبة الضربات على عمان ضربت أصول أمريكية أساسا، وثم العمانيون هم لم يتكلموا بالطريقة التي تكلم بها السفير. في المضيق كان الوضع مختلف. الإيرانيون بناء على المذكرة قالوا بأنه ممنوع المرور للأمريكيين وفرض مسار أعلنه السنتكوم للمرور العسكري في المضيق، لأن المرور حسب المذكرة كان تجاريا. لكن بكل الأحوال هذا الاجتماع لم يكن دأبا إيرانيا لابتياع الدعم الإقليمي لها أمام الولايات المتحدة. هي تعلم أن هذا غير ممكن، لا يوجد هكذا شيء. ما الذي أرادته إيران؟ كانت هناك قراءة في إيران أنه أقلمت الحل سيفضي إلى تدويله بالتالي والذهاب باتجاه حل يرتضيه الجميع في المنطقة في المضيق. الواضح أن هذه القراءة لم ترغ الكثيرين في المنطقة. إيران وعمان وصلتا إلى هذه النتيجة بأن تعقد هذا الاجتماع للاستشارة كما هو في مذكرة التفاهم، لكن التطورات في ملفات مختلفة، يعني في ملف الحرب بين اليمن والسعودية هذا أثر كما هو معلن اليوم على عقد هذا الاجتماع، والمملكة البحرينية أيضا أعلنت أنها لن تشارك. لكن بكل الأحوال هذا الدأب الإيراني، أنا كنت منذ قبل عقد هذا الاجتماع كانت قراءتي أن هذه القراءة كانت ستكون مفيدة لو لم تكن هناك حرب موازية توازي هذا الدأب بين إيران والولايات المتحدة. هذه الحرب هي التي تطغى بأجندتها وبتطوراتها على أي فعل دبلوماسي في المنطقة، ولذلك الإيرانيون أيضا كان هناك من ينتقد هذا الدأب الإيراني للتفاوض، لأن هناك دأبا للضغط، زيادة الضغط على الولايات المتحدة، وبالفعل هذا يحدث بشكل مضطرد. كيف كانت ستستخدم الولايات المتحدة هكذا اجتماع للإعلان عن أنه نحن نسيطر وإيران تدفع باتجاه تسوية لأنها مجبرة، كما قال الدكتور مهند أنه إيران مجبرة وتحت ضغط وتحتاج إلى هذا الحل. ولذلك يعني في الداخل الإيراني كانت انتقادات كبيرة على هذا الدأب، وتقديري أنه أصحاب الانتقاد اليوم يقولون بأنه هذا كان متوقعا، وبالتالي نحن إزاء واقع مختلف. الإيرانيون تقديري أنهم لن سيتركوا هذا الحيز جانبا لحين، وسيركزون على أجندتهم الرئيسية أي الولايات المتحدة ومناكفة الولايات المتحدة وضرب حصارها، وهو السياسة الرئيسية. بموازاته لا يمكن الدفع باتجاه حل دبلوماسي لدول لا ترى أنه يمكن أن يكون حل إقليمي بعيدا عن الولايات المتحدة. الولايات المتحدة كما يبدو هي الأساس ويجب لإيران أن تركز عليها.
2: طيب قبل أن تبدأ دكتور ريحات، أشار دكتور حمديان إلى فكرة ما الذي أرادته إيران، وهذا الذي حصل من مسألة التأجيل أيضا يذكرنا بفكرة هنا قد تكون جوهرية. ألم يكن هنا من الواجب أو من المفيد أن يكون هنالك عمل دبلوماسي أكثر كثافة قبل إطلاق دعوة كهذه، بمعنى أن يكون هنالك خلفية دبلوماسية لتسبق هذه الدعوة حتى لا تكون الأمور فوضوية؟ يعني
3: بكل تأكيد أتفق معك في ذلك. أول شيء يعني الإجابة على السؤال، أعتقد أن هناك قلق سعودي، يعني أحد الأسباب أو إن لم يكن السبب الرئيسي وراء التأجيل، أن هناك قلق سعودي خليجي من أن إيران تمارس دبلوماسية الضغط، بأنه بمعنى أن التصعيد من اتجاهين من العراق ومن اليمن باتجاه المملكة العربية السعودية هو يحدث قبل موعد انعقاد القمة بيوم أو يومين في هذا الموضوع. فهذه تخوفات يعني مشروعة وموجودة، لأنه يعني هذه وقائع تحدث على الأرض بأن هناك تصعيد من اتجاهين، ومن الصعب أن يكون هذا التزامن مجرد مصادفة. هذا سبب حالة القلق، بالإضافة طبعا إلى أنه يعني لا يوجد تصور أو لا يوجد موقف خليجي داعم للموقف الإيراني في قضية الدور الأمني في أو التصور الأمني الإيراني في موضوع الخليج. فإذا في هناك خلافات، وهذا يعني يؤكد على سؤالك، ربما كان من المفروض أن يكون هناك عمل دبلوماسي مكثف قبل هذه القمة. بكل الأحوال أعتقد أنه للأسف هذه فرصة ضائعة، يعني كانت فرصة ضائعة باتجاه التواصل والحوار. حتى لو
2: ما الذي يجعلها ضائعة؟
3: أنها أصيبت بنكسة. يعني أولا نحن لا نعلم أنها ألغيت أم تأجلت. حتى لو تأجلت بالسيناريو الأخف بهذه الحالة أعتقد أنها أصيبت بنكسة، وكان من حتى لو لم يكن هناك اتفاقية مجرد أن يكون في هناك لقاء وحوار وتواصل وتفاهم، هذا ربما يعبد الطريق باتجاه تفاهم إقليمي جيد بهذا الاتجاه. وكان إيران رح تكسب كثير في حالة اتفاقية، ليس فقط إيران، إيران ودول المنطقة سيكسبوا مثل هذا الاتفاق، لأنه إيران بإمكانها أن تحدث نوع من الاتفاق الإقليمي، وهو ما ينسجم مع سياسة إيران التاريخية باتجاه المنطقة، أن التفاهمات يجب أن تكون إقليمية وليست بعيدة. فهو ينسجم مع الرؤية الإيرانية تاريخيا حتى قبل الحرب، ولكن لم تحدث هذا الموضوع، وهذا باعتقادي شكل نكسة بهذا الجانب. يبدو لي أن هناك نوع من التناقضات يعني غير مفهومة. أولا لا أعلم أن هناك تناقض بالموقف الإيراني نفسه، يعني نتحدث من جهة أن هناك تصعيد، وبنفس الوقت نتحدث البارحة أو قبل أمس من الرئيس بشكيان عن أن بعد لقائه مع ولي العهد في الإمارات أن الخلافات قد أصبحت أو طوينا صفحة من الماضي، يعني في بداية عهد جديد، ثم يحدث التصعيد. يعني هل هو ينسجم مع هذا الفهم أن هناك الخط المتشدد في إيران والخط الإصلاحي في إيران، الإصلاحي يتحدث شيء والمتشدد شيء آخر؟ طيب. مش مفهوم. والقضية الثانية، هل هي تنسيق أو عدم تنسيق أو كل التنسيق ما بين إيران والحلفاء؟ أنه هل هذا التصعيد العراقي اليمني باتجاه السعودية هو حدث بتنسيق مع إيران أو دون تنسيق؟ ففي هناك الكثير من العوامل المجهولة والتناقضات. يعني
4: هو ليس تصعيدا عراقيا بالمناسبة،
3: لا طبعا، حلفاء إيران. نعم
2: دكتور صحيح. صحيح. بناء على ما قاله الدكتور مهند، هل هو موقف الخليجي، الدول الخليجية، هل هو عقوبة لإيران أم أنه مخاوف؟
4: يعني يعبر عن مخاوف. دعني لن أكون أكثر صراحة من الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية، الذي قال اليوم بالحرف الواحد مسألة هرمز مسألة تخص إيران وسلطنة عمان وحدهما، وتوصل إلى تفاهم يعني إيران وسلطنة عمان، وكانت الدولتان تنويان أن تعرض هذا التفاهم في صلالة. إذن ما الهدف من هذا الاجتماع إذا كانت الدول الخليجية والعراق ستذهب للإطلاع على هذا التفاهم؟ أنا يا سيدي الفاضل، أولا إذا لم تكن تؤمن كل الأطراف وبإرادة سياسية واضحة بأن حرية الملاحة في الماضي حق دولي وليست امتياز لا لإيران ولا للولايات المتحدة الأمريكية ولا للدول المشاطئة أن تمنحه لمن تريد وتمنحه عمن تريد ضمن القانون الدولي إذا كان هذا، فبالتالي أن تذهب هكذا فهم الآن تأتي تصعيدات لوكلاء إيران بإعاز من إيران بأيدي إيرانية تنصلت إيران عن ذلك، أن تستهدف الطرق البديلة وتستهدف منشآت نفطية ومدنية في المملكة العربية السعودية من هذه القوة بالتأكيد في نفس اليوم الذي تدعو فيه إلى أن تجتمع هذه الدول في صلالة للإطلاع دون التفاوض. يفترض أن يكون تفاوضا قبل الذهاب، هذا واحد. اثنين، يفترض أن يكون هناك موقفا ناضجا للدول الخليجية. أنا بظني أن دول الخليج وإن بدت متباينة في مثل هذا التوجه أو مثل هذا التنسيق أو التفاهم، لكن هذا لا يعني أنه ليست لديها رغبة ككتلة واحدة لكي تؤمن هذه حرية الملاحة أو تؤكد بأن حرية الملاحة يجب ألا تكون ورقة تفاوضية من الأساس من الأصل. فأنا بظني كل ما نجحت واشنطن، ردا على ما ذكر الصديق الدكتور مهند، في أن تبعد أو تقلل من أهمية هرمز الاستراتيجية، تستهدف إيران الطرق البديلة أو الممرات البديلة للطاقة أو خط الأنابيب. وبالتالي أعتقد لماذا لا نسمع صوت عمان على سبيل المثال في هذا، لأن إيران لم تعطي فرصة حتى هذه اللحظة لعمان أن تقول. الوزير العماني يقول بأنه تم التأجيل للإجماع وهي فرصة للوصول للإجماع، بينما إيران تقول لا، أن من يعني تسبب في تعثر أو عرقلة هذا الاجتماع هي المملكة العربية السعودية. وأنا أعتقد إذا كان ذلك صحيحا فالمملكة لديها أسباب وجيهة لأن لا تذهب في ظل هذا التصعيد وفي ظل هذا الظروف، وخصوصا أن إيران تقول بأنها ذهبت لإطلاع دول المنطقة، بل وأكثر من ذلك قالت بأن دول الخليج أضاعت هذه الفرصة، لم تقل دول المنطقة كاملة.
2: طيب
1: بس لحظة نشوان، هذا التحليل كان سيكون أكثر واقعية لو كان هناك أمران. الأمر الأول، لم تكن هناك حرب بين السعودية واليمن، هناك حرب، هناك ضرب متبادل بين الاثنين، ولذلك تستهدف.
2: ولكن هناك تصعيد في الساحل الغربي الآن.
1: بكل تأكيد هناك تصعيد في الجنوب، ما تعتبره أنصار الله أيضا مدعومين من السعودية، وهناك ضرب متبادل بين السعودية واليمن. وفي العراق النقطة الثانية، في العراق لم يعلن أحد المسؤولية عن ضرب السعودية، اليمنيين أعلنوا عن المسؤولية.
4: العراق أعلنت وضع دكتور، العراق أعلنت بأن هناك أدلة، الحكومة العراقية تقول
1: الحكومة العراقية هناك أدلة دكتور دعني أعطيك معلومة،
4: يعني أبين لك
1: الحكومة العراقية قيل لها من السعودية أنه استهدفنا من أرضكم. الذين اتهموا بالاستهداف قالوا أنه شرف لا نتبناه، لا ندعيه، أي أنهم لم يستهدفوا. هناك تحقيق يجري، لكن أن نضع كل ما يحدث بين المملكة العربية السعودية واليمن في خانة أن إيران تضغط من جهة ومن جهة أخرى تفاوض، ذلك يبتعد عن الواقع، لأنه ذلك يتبنى سردية أن أنصار الله لا قضية لهم، بينما لهم قضية، هناك حصار عليهم يحاولون كسر الحصار، يحاولون.
4: اسمح لي بس فقط للإضافة بعد دكتور حسن، الذي أعلن حصارا للموانئ السعودية هم الحوثيون، هم الذين يعلنون حصارا.
1: قالوا حصار، حصار
4: اليوم لما تقول ان المملكه فرضت قيودا ملاحيه ورقابيه، وانت تعرف ما هي المبررات والاسباب في الوضع في اليمن.
1: من بعد يا دكتور، هم اعلنوا حصارا امام الحصار.
4: طيب
1: اي حصار
3: دكتور حسن؟
1: حصار الذي كان مفروضا من سنوات.
3: دكتور حسن، ما حدث في اليمن هي عمليه حوثيه استباقيه بسبب تحركات القوات الحكوميه اليمنيه، يعني ليس بالضرورة هو تحرك إيراني لكنه يصب في مصلحة إيران، لكن الهجمة على الأنبوب الذي ينقل النفط السعودي من الشرق إلى البحر الأحمر على الأغلب إيرانية، وهذا ما أكدته أيضا الحكومة العراقية، ليس فقط لأنها فتحت تحقيقا ولكنها وجدت منصات إطلاق الدرونز من على الحدود الإيرانية، وشكلت إيران طلبت من العراق أن تشكل لجنة مشتركة للتحقيق في هذا الأمر. إذن هنالك أدلة والمؤشرات.
1: لماذا تقفز على هذه
3: لتبني عليها؟ تشير بأن إيران ليست المرة الأولى ولديها حلفاء في العراق هم يتباهون بذلك، لكن أنا أعتقد أن القراءة الأقرب أيضا بالنسبة لصلالة، إذا رجعنا إلى السؤال الرئيس، دول الخليج العربي جميعها تعرف ما الذي يحدث فيما بين سلطنة عمان وإيران، تعرف ما الذي اتفق عليه
4: والمقترح،
3: تفاصيل تعرفها جميعها. إذا قرار عدم الذهاب هو قرار سياسي وليس قرار فني، يعني ليس القرار على الاختلاف على التفاصيل الفنية.
4: يكرس طيب. ربما يوحي بأنه المقترح، اسمح لي أستاذ نشوان ما لن أخذ كثيرا من الوقت، أنا أعتقد مخاوف الدول الخليجية بأن لا يكرس هذا الاجتماع أو يفسر بأنه يعطي إيران حقا في إدارة منفردة.
2: طيب الحقيقة دكتور سنوي، فقط لو سمحت لي لدقائق دكتور محجوب. حقيقة بناء على ما ذكره دكتور أحمديان، ثم نقاط يعني فيما يتعلق بالموقف الإيراني، وربما حتى الإيرانيون بحاجة إلى فهمها. هنا أولا، هو لم يكن هناك تفاوض قبل الدعوة، لم يكن هناك تفاوض قبل هذه الدعوة دكتور أحمديان، وبالتالي هذا فهم كأنه نوع من أنواع الإملاء، كأن هنالك وثائق نريد منكم أن توقعوها أيها الخليجيون، هذا ما فهم، هذا ما تحدث عنه أكثر من متحدث. هذا أولا. إيران وعمان هما اللذان لهما الحق في إدارة المضيق، تصريح إيران يأتي في خضم هذه الدعوة، بمعنى هذا شأننا، أنتم ستأتون إلينا لتوقعوا على وثائق، وبالتالي انطلاقا من ذلك سأعود إليك بالتأكيد، يعني أنا أقول لك ما تمت مناقشته دكتور محجوب. نعم. بناء على ذلك
5: دعني يعني بالإجابة على سؤالك نشوان، لماذا أصلا لم نعقد هذا الاجتماع؟ هناك عقبتين أساسيتين، عقبة التوقيت، خلينا نرتب الأحداث. يوم 10/9 هاجم الحوثيون المخا ثم ذهبوا إلى تقريبا قرب المضيق. يوم 11/9 نشرت الفاينانشال تايمز القصة عن أن هناك اجتماعا سيعقد بين إيران والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي، وفي نفس اليوم تمت مهاجمة خط النفط السعودي شرقا. الآن من الذي تلقف الخبر وبدأ بالبناء عليه؟ وزارة الخارجية الإيرانية، ولم نسمع من الأطراف الأخرى أي خبر منذ 11 سبتمبر. وزارة الخارجية الإيرانية عمليا وناطقها الرسمي هم منخرطون في التصريح والردود على هذا الخبر، وكأن كل شيء يأتي من طهران، لم نسمع شيئا آخر. وفي سياق ما تفضلت به أنه تم الحديث عن فكرة أنه هذا القضية متعلقة بنا وبعمان وإلى غير ذلك. إلى أن عقبة التوقيت الهجوم على الهجوم الحوثيين وشرق غرب، والأمر الأخطر من ذلك أنه الوضع المضيق يزداد سوءا، والدول لا تستطيع تصدير نفطها ولا غازها، وبالتالي هناك أجواء ملتهبة أصلا، التوقيت غير مناسب أصلا، على ولا ننسى أيضا 6 أشهر من الهجمات الإيرانية. المسألة الثانية أنا أسميها عقبة الفجوة المتزايدة، يعني إيران تريد من دول الخليج أن يأتوا وكأن شيئا لم يحدث منذ 28 من فبراير ويلتقوا ويتحدثوا حول المضيق، حول فتح المضيق. فتح المضيق أنتم تقرون الأمر كإيرانيين أن المسألة تتعلق بكم وبالعمانيين، لماذا تريد من الدول أن تحضر هذا الاجتماع وأن تستمع إلى هذا؟ كان هناك رأي
4: يريدون شهودا تقني. دكتور يريدون شهودا
6: كان الشرعية
5: كان هناك، وهذا يأخذنا للنقطة الثالثة، إيران تبحث عن الشرعية لكل سلوك تقوم به. في الاتفاق النووي 2015 كانت تريد شرعية له، في موضوع المضيق الآن هي تريد شرعية، بمعنى أن ما يحدث يحظى بقبول، وهي تعرف أن هذا لن يكون من المتيسر أن يكون مقبولا. لذلك أنا أعتقد أنها أيضا، هذا يأخذني النقطة الرابعة، أرادت أن تهرب من الضغوط الأمريكية لأن تأخذ شيئا إقليميا وتواجه به الولايات المتحدة، وتقول لماذا أنتم تعارضون، نحن لدينا هذا التوافق. سؤال الكبير، إذا كانت إيران فعلا تحترم هذه الشراكة، لماذا لم تبادر إلى عقد الاجتماع قبل 10 سبتمبر، في 8 سبتمبر، في 1 سبتمبر؟ نحن منذ 8 أسابيع نسمع يوميا أن هنالك شبه يومية، حتى أكون دقيق،
2: ممكن الإيراني يقول لك هنا، ممكن يقول لك هنا مثلا بأنه كان هنالك نقاش عماني إيراني لم ينضج بعد أن نضج دعونا
4: نشوان، كان هناك خطا جنوبيا عمانيا رفضت إيران
5: استمرار به. آخر التصريحات الإيرانية كانت تقول أن الاتفاق شبه مكتمل، أنا أهل الكلمة شبه مكتمل. إذا كان شبه مكتمل، إذن ما الذي سيعرض على هذه الدول؟ يعني هل هو مجرد فقط يحضرون طيب النقاش؟
2: حتى أكون منصفا مع الباقين سأعود إليك دكتور حسن، لكن
6: في مستوى دكتور طارق أساسي من النقاش أعتقد أنه غائب. يعني عندما يتحدث زملاء عن إيران أو استراتيجية الإيرانية أو التوجه الإيراني، عن أي إيران نتحدث؟ هل هي إيران حسين طائب؟ هل هي إيران محسن رضائي؟ هل هي إيران المرشد الأعلى؟ هل هي إيران الرئيس بزشكيان؟ يعني طوال هذه الحرب، طوال المرحلة الماضية، كان هناك تباينات وكان هناك انقسامات، وهذه مستمرة. الآن ما طرح في صلالة حسب المعطيات الرسمية، وزير الخارجية العماني يقول نحن بحاجة إلى توافق. كان هناك معطيات تقول أن الجانب السعودي طلب تعديلات، بمعنى أن ما كان يطرح أو يعول عليه هو أكثر من إطلاع الدول الخليجية، كان يعول على نقاش جدي لاتفاق جدي.
4: صحيح.
6: ولكن هل الجانب الإيراني وأي جانب إيراني جاهز فعلا لبناء ثقة وتسوية فعلية حول المضيق مع الدول الخليجية؟ هل إيران فعلا تخلت عن فكرة السيطرة على المضيق؟ هذا هو السؤال الأساسي. يعني عندما يكون هناك معطيات أن السعودية طلبت تعديلات، أي نوع من التعديلات؟ هي على الأرجح تطمينات، هي على الأرجح تأكيدات أن موضوع السيطرة لن يكون ضمن هذا الاتفاق ولن يكون مطروحا، لأن هذا هو موقف السعودية، هذا هو موقف قطر، هذا هو موقف الدول الخليجية. فكرة السيطرة بأي شكل من الأشكال إذا كانت موجودة في هذا الاتفاق فهي ستكون مرفوضة، وأي اجتماع عقد أو لم يعقد لن يكون هناك اتفاق يعطي أي سيطرة لإيران على مضيق هرمز.
2: الحقيقة لديك الكثير لتعلق عليك، لكن نسمع دكتور طارق.
7: هو بالبداية يعني ربما نقطة أشار لها الدكتور إبراهيم فيما يتعلق بأنه لم يكن هناك تحضير دبلوماسي كافي، وباعتقادي هذا كان واضحا قبل الإعلان عن تأجيل الاتفاق، لدرجة أنه دولة البحرين قالت أننا لن نحضر، وحجم الاستجابات من قبل الدول الخليجية الأخرى لم تكن واضحة بأي مستوى سيتمثل، ستذهب لن تذهب، وبالتالي كان واضحا أنه لم يكن هناك تحضير كافي. الآن هذا يقود فيما بعد إلى السبب، هل السبب كان نتيجة الهجمات أم نتيجة التعديلات السعودية التي طلبتها؟ باعتقادي أنا لا أميل كثيرا إلى أن الهجمات كانت هي السبب، لأن الهجمات تتعرض لها الدول منذ 4-5 شهور حتى الآن، وبالتالي لا جديد فيها، بمعنى لا يوجد هناك لا حاجة لأن تتخذ هذه الدول موقفا له علاقة بالكرامة الوطنية حتى مثلا تتخذ موقف في هذا الموضوع. لا، هي تتعرض إلى الضرب، وإيران تتعرض إلى الضرب على مدار شهور، وبالتالي هي
2: وكان متوقع عن شن هجمات حتى خلال
7: وتبحث عن مصلحتها. الدول تبحث عن مصلحتها، ردود الفعل هي بتأثير هذا الحدث على المصلحة وليس بردود الفعل العادية. ولذلك أميل لأنه هناك تحفظات سعودية على اللغة، وهذا الذي يعني سرب أخيرا، وهذا الذي يقود إلى أنه إيران أرادت أن يكون هذا اتفاق ثنائي مع عمان، وأن تأتي الدول الخليجية لتصادق على ما تم الاتفاق عليه ثنائيا لتنفيذ النقطة الخامسة في المذكرة. وهذا أيضا يشير إلى نقطة أخرى، بأن إيران جادة بالعودة إلى مذكرة التفاهم والالتزام ببنودها، وحتى تضع يعني إشارة صح عند النقطة الخامسة بأنها نفذت بالكامل. طبعا القضية المتعلقة بالهجمات خاصة في يعني ربما ذكر الدكتور حسن بأنه هناك حرب يمنية سعودية، وبالتالي لكن باعتقادي أنه علاقة الحوثي بإيران لا يمكن بأي شكل من الأشكال فصلها عن مركز التحليل في الأحداث الحالية. لا شك أن هناك توتر يمني سعودي عمره سنوات واستدعى حروبا، لكن أيضا العلاقة مع إيران دائما كانت في صلب هذا الموضوع، حتى في موضوع الحصار، لأنه معادلة الحصار مقابل الحصار متى جاءت؟ الحصار السعودي يعني المقصود مفروض منذ سنوات، لماذا الآن أصبحت المعادلة الحصار ضد الحصار؟ لأنه هناك شيء مرتبط في إيران. طبعا هذا مع التأكيد على أن الحوثيون لديهم هامش استقلال أوسع ربما من الأطراف الحلفاء الأخرى.
2: لديك الكثير تعلق عليه، حتى موضوع التعديلات السعودية التي قيل فيها أن السعودية لديها تحفظ على ربما بعض المسائل.
1: طبعا لاحظ أنه هذه النقطة الأخيرة مهمة، أنصار الله كانوا تحت حصار والمناطق التي يسيطرون عليها وهي أغلبية الشعب اليمني، وكانوا يبحثون عن فرصة لتغيير هذا الواقع، وهذه الفرصة أتت نتيجة التطورات في المنطقة. هذا لا يمكن حمله على إيران ولا يمكن عزله عن التطورات في المنطقة. إذن إيران مباشرة أو غير مباشرة، بشكل غير مباشر أيضا جزء من هذا التطور، لكن أن يحمل ذلك على إيران تقديري أنه هذا يبعد الصورة عن الواقع. النقطة الثانية نشوان، لماذا أساسا بدأت إيران تفاوض عمان؟ ما هذه الأساس، لماذا فاوضت إيران عمان لشهرين وهي تفاوض؟ بناء على المادة الخامسة من مذكرة التفاهم، تلك المادة عندما أعلنت رحب الجميع بها كما يبدو في المنطقة وخارج المنطقة، أنه هذه المذكرة جيدة ويمكن البناء عليها للحد من الصدام. في هذه المادة هناك ترتيبات إيرانية تمسكت بها إيران، ولذلك أوقفت المحاولات الأمريكية لإحداث تغييرات فيها. وبعد ثاني أنه الترتيبات الإيرانية العمانية ستخلف ما تقوم به إيران بعد 60 يوم عبر اتفاق إيراني عماني واستشارة دول المنطقة. هذا بالضبط ما قامت به إيران وعمان. عمان أيضا تعلن عن ذلك. ثم أنه حمل كل المواقف على أنها موقف واحد تقديري أنه أيضا فيه تبسيط، لأن هناك مواقف مختلفة، وهذا ظهر حتى في طريقة التعاطي مع الدعوة. هناك دولا رحبت وهناك دولا أعلنت في آخر لحظة أنها لن تشارك، وبالتالي توقف الدأب. لذلك المذكرة هي الأساس. إذا كانت هذه المادة الخامسة هي الأساس، ما يعني ما الذي يعنيه الاستشارة بمشورة الدول في المنطقة؟ هذا إطار قانوني رحبت به كل الدول. يعني إيران وعمان ستقولان لماذا رحبتم بهذه المذكرة إذن، ونحن بنينا عليها ووصلنا إلى هذا. إذن المشورة إن أتت إلى الطاولة للمشورة دولا مختلفة فذلك مرحب به حسب المذكرة، وإن لم يحدث فهم ماضون وفق ذلك الإطار. وهذا ما قالته وزارة الخارجية الإيرانية، أنه هذا الاتفاق ماض بين إيران وعمان، نريد إشراك جيراننا في تطويره، ربما في مراجعة بعض النقاط، لكن أن يحمل على عدم انعقاد هذا الاتفاق أنه إيران
2: هذا
1: وعمان
2: نتيجة للآلية التي اعتمد الدكتور حسن في طرح الموضوع. نسمع تعليقا من السفير، لديه تعليق.
0: مذكرة التفاهم لقد ماتت منذ أسبوع بعد توقيعها، والسبب يعود إلى أن المسألة التي يتحدث عنها الدكتور سليم، مع أي إيران نتعامل؟ لأن الاتفاقية التي وقعت مع الرئيس بيزشكيان كانت آنذاك قد قتلت من قبل الحرس الثوري الإيراني عندما أطلقوا النار على السفن التجارية بعد أسبوع. هو نفسه قال: لا أعرف لماذا بدأوا فعل ذلك، كان علينا أن نشكل لجان كما دعي إلى ذلك في المذكرة لمناقشة خلافاتنا. إذن هذا هو الفرق الذي أشار إليه الرئيس بيزشكيان في موقفه ومذكرة التفاهم التي أشار إليها ووقعها وتحركات الحرس الثوري. الآن عندما ننظر إلى الوضع الحالي، من السهل أن نتخيل أن رئيس بيزشكيان ووزير الخارجية عراقجي وضعا معا هذه الفكرة المرتبطة بهذا الاجتماع في صلالة، وأحدهم في الحرس الثوري قال: لا، سوف نعطي الحوثيين الضوء الأخضر وسوف نرسل عبد الله من فيلق القدس إلى تلك المنطقة وسوف يقوم بضرب خط شرق غرب. هذا قد يكون ما حدث تماما وبالضبط لقتل هذه الإمكانية حديثة العهد المتعلقة بوجود نقاشات في هذه المنطقة.
1: قصيرة جدا، 30 ثانية. في الأسبوع الأول من توقيع المذكرة، مندوب إيران في الأمم المتحدة قدم تقريرا بالتفصيل 42 خرقا أمريكيا للمذكرة، ولا يوجد، الرئيس بيزشكيان لم يتكلم بالذي قاله السفير، بس للتصحيح.
4: اسمح لي بس أعددنك دكتور محجوب، إذا كان بالفعل المبدأ هو حرية الملاحة وتسهيل المرور والتفاهم مع الدول المشاطئة، إذا لماذا يربط فتح الملاحة بإيقاف الحرب وباليمن وكذلك ببقية الملفات الأخرى، بينما كان الربط الأول إذا تذكرون برفع الحصار الأمريكي من الناحية الأخرى، ثم بدأ يتوسع بالتفسيرات. المشكلة ليست في النصوص ولا حتى في نص مذكرة التفاهم، المشكلة بالتفسيرات التي جاءت ما بعد. وإذا رجعت نشوان إلى أول تصريح للولايات المتحدة بأنه بإمكان الآن قد رفعنا الحصار البحري عن إيران أو عن الموانئ الإيراني بعد ساعة من توقيع هذا التفاهم، ثم عاد وأعلن الحرس الثوري بأن لا، يعني لا يمكن المرور إلا من خلال الممر الإيراني، ثم قالوا مرة أخرى أن هذا المرور غير آمن ببقية الممرات ولا يحق للسلطنة أن تفتح أو تغلق المضيق في هرمز.
2: طيب لو سمحت فقط لدقائق دكتور محجوب، سأسمع منك، لكن دعني أذكر هنا بأن الرئيس ترامب يصر على أن المضيق مفتوح وأن الأولوية بالنسبة للمضيق بالنسبة له تتراجع، حتى هو وجه دعوة لدول المنطقة اهتموا بالشأن النووي، بالملف النووي على حساب
8: اليوم هرمز. اليوم عادت إيران بعد الاجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتصريحات وزير الطاقة، وهناك يبدو أن هناك استراتيجية جديدة عند ترامب سنسمعها في الأسابيع القادمة، العودة للملف النووي بشكل أساسي. الولايات المتحدة لديها تصور أن فتح المضيق ليلا يحل جزءا من أزمة الطاقة، وهذا واضح. هو قال بأنه نحن نمرر كثير من السفن ليلا تحت حماية السفن الأمريكية، ومع ذلك أنه نجحت الولايات المتحدة في كما يسمى بين القوسين إعماء الرادارات الإيرانية والمراقبة الإيرانية ليلا. هذا الأمر الحقيقة يبدو الولايات المتحدة تراهن عليه، خاصة الآن في تغير مهم. الآن الرئيس الأمريكي طلب حتى من أوكرانيا ما تقصف محطات الوقود الروسية، بالتالي هناك قلق من
2: حتى لا تفاقم أزمة الطاقة.
8: التوضيح التقني أردت الإشارة إليه، إيران لا تقدم منا، يعني يجب أن لا تمن في مسألة النقاش مع عمان. إيران تلتزم بالقانون الدولي، لم تكن قادرة على الذهاب سولو وحدها في مسألة المضيق، لأنه لو ذهبت هي ستواجه تبعات أسوأ من تبعات الآن. بعبارة أخرى لديها اتفاق مع عمان كان ستدوس عليه، هي موقع عليه عام 1974، وبالتالي ينبغي لا يفهم ما تفعل إيران بأنها تمن على عمان بأنها تتشاور معه، هي تفعل ما يجب أن يحدث، أن تتشاور مع دولة شاطئية وأن تنسجم معها في هذا الأمر، وليس مناً على العمانيين. وبالتالي المسألة هنا أنه هي ليست تنازلات، المسألة أن هناك قانون يجب أن يحترم، وهي إيران أدركت عندما وقعت مذكرة التفاهم أنه لا يمكنها أن تذهب وحيدة في الترتيبات التي أرادتها في الأسبوع الأول من الحرب.
4: لكن دكتور محجوب اسمح لي نشوان، بس 74 دكتور محجوب، وأنت تعرف ذلك بأنه كان اتفاقا لرسم المياه الإقليمية، ولم يكن أصلا يتطرق إلى إدارة الملاحة في المضيق على الإطلاق. 89 جاءت الترتيبات فيما بعد، وليكن في يعني المادة 41 واضحة، من حق الدول المشاطئة أن تغير في الممرات أو أن تقول هذه المسارات، لكن بعد اعتمادها من من منظمة الملاحة الدولية حتى تصبح نهائية. طيب ليس يعني هي بالمزاج هكذا يعني.
2: طيب سنسمع منكم.
3: بالإضافة لما تحدث فيه الدكتور محجوب، وبالحقيقة نعم إيران وعمان دول مشاطئة ولهم بالحق بالقانون الدولي في هذا الموضوع، ولكن أيضا دول الأخرى في موضوع الخليج يعني هي بحاجة أن تكون جزء من أي ترتيبات في موضوع الخليج. يعني المسألة مسألة أمن قومي بالنسبة إلى العراق ولدول الخليج. يعني المسألة، وهنا أنا أتحدث عن ما يسمى بالحلول ذات الديمومة، sustainability، الاستمرارية في الموضوع،
4: المستدامة.
3: المستدامة شكرا، اللي هو أن يكون في هناك إجماع أو تفاهم إقليمي.

من كل الدول ذات المصلحة التي تتعلق بالمصلحة يعني الأمن القومي، حتى تكون في هناك استمرارية ويكون هناك تحقيق للرؤية أن تكون الترتيبات الأمنية هي إقليمية وخارج إطار الولايات المتحدة، الولايات المتحدة أو قوة أخرى تكون خارج المعادلة وبما ينسجم مع القانون الدولي. أعتقد هذه الرؤية إذا كان في احترام من الجميع لمثل هذه الرؤية من الممكن أن نبدأ أن نتحدث عن أمور. ولكن بس إذا سمحت لنقطة.

0: يقول الرئيس ترامب أن مسألة المضيق خفت، لأنه اليوم وصل 109.
1: سنأتي إلى مسألة الأسواق دكتور مهند. الحقيقة أشرنا إلى الحوثيين أكثر من مرة كعنصر ارتكازي أساسي في معادلة اللحظة، في معادلة اللحظة خاصة فيما يتعلق باجتماع عمان الذي كان الذي تأجل أو ألغي. لماذا لم يكن هنالك موقف أمريكي حاسم في عنصر حاسم كهذا
2: بالنسبة للحوثي؟
1: للحوثيين
2: الحوثي لم يهدد باب المندب، هنالك صراع في اليمن، والقوات الحكومية على الأقل معترف الحكومة اليمنية المعترف بها من الأمم المتحدة كانت تحشد القوات وتتحرك باتجاه قوات الحوثيين، فقام الحوثي بعمل استباقي تقرب.
1: لكن هذا محدد من محددات أسعار الطاقة العالمية، تأثر بسبب جزء من المحددات أو المستشعرات هنا ما حصل في الساحل الغربي لليمن،
2: ربما يؤثر لو هدد باب المندب الحوثي مباشرة بعد التقرب من المخا ومن باب المندب. قال أنني لن أهدد مسارات نقل النفط، الحصار الوحيد الذي أراد أن يفرض هو على الناقلات السعودية. فحتى الآن لا يوجد تأثير حوثي على باب المندب. لكن أريد أن أتطرق إلى بعض المغالطات التي أعتقد أنها مغالطات من زميلي الدكتور حسن. بالنسبة لمذكرة التفاهم، هي ليست اتفاق قانوني. مذكرة التفاهم هي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مسار للتفاوض لإيقاف الحرب، وجميع دول المنطقة رحبت ليس بالمذكرة، رحبت بإيقاف الحرب. هذا واحد. اثنين، بالنسبة لدول الخليج العربي، هي لا تريد أن تتفاوض على فتح مضيق هرمز. حتى إيران ادعاءاتها بتنظيم المسارات في مضيق هرمز تأتي من مخاوف أمنية، لا تأتي من مخاوف اقتصادية. لكن إيران بعد أن خسرت الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تحول مضيق هرمز إلى بوابة فرض ضريبة على على النفط الخليجي وعلى ثروات الخليج بشكل عام. وطبعا هذا لا ترفضه دول الخليج العربي. الآن في هذه المرحلة الدقيقة بالنسبة لإيران، إيران لا تريد أن يذهب ترامب وإدارة الإدارة الأمريكية إلى ضرب جبل الفأس في إيران. والتصريحات أعتقد اليوم التي خرجت من إيران التي تقول تنفي وجود أي نشاط نووي في جبل الفأس، هي تريد أن تدفع أي شكوك بهذا الاتجاه. طبعا أيضا الملف النووي نقل إلى مجلس الأمن. الآن هي جاءت إلى دول الخليج، يعني وأعيد هذه النقطة، هذه نقطة مهمة، لأن إيران الآن جاءت إلى دول الخليج تريد أن تقول تفاهمنا مع دول الخليج. ماذا تريد ترامب؟ لا تتدخل في هذا الموضوع. ونعود إلى النقطة الخامسة من مذكرة التفاهم التي ماتت، لا توجد مذكرة تفاهم. الولايات المتحدة الأمريكية تركت هذا الموضوع وأعتقد لا يمكن العودة إليه. لكن إيران الآن أعتقد أن تريد أن تفتح باب مضيق هرمز، وتقول أن لديها أوراق أخرى. هل سوف تفعل هذه الأوراق؟ هذا شأنها. لكن أعتقد الإشكالية الأكبر أنها تريد أن تضع بشكل قانوني سيطرة لها على مضيق هرمز، وهذا لن يحدث.
1: لا شك أنك تريد الرد، لكن اسمح لي حتى أكون منصفا في توزيع الوقت. دكتور طارق ودكتور سليم، واضح أن الأسواق لا تطيع ترامب، وواضح أيضا أن ترامب بدأ يدرك هذا الأمر من خلال الصعود في الأرقام، ويبدو أن وزيره وزير الطاقة ذهب خطوة إلى الأمام في محاولة التفسير. قال استعمل المعادلة الرياضية التالية، كريس وايت وزير الطاقة قال الشحنات تمر بالليل تتجنب الانكشاف الراداري، 10 مليون برميل هو رقم، حتى يكون منطقيا قال هو رقم متوسط، بمعنى قد تصل الأرقام إلى 18 مليون برميل. نعم. وقد تكون دون 10 مليون، وبالتالي المتوسط بالنسبة له يحاول أن يقنع الأسواق أيضا. لماذا لا تقتنع الأسواق بذلك كله؟
3: هو الأسواق مقتنعة باعتقادي، لأنه
1: لكن الأسعار في صعود،
3: في صعود نتيجة أحداث معينة، ضرب خط شرق غرب، التطورات في باب المندب، قصف المصافي الروسية من قبل أوكرانيا، هذه العوامل التي تدفع، لكن ليس الاستعصاء الموجود في هرمز. باعتقادي الاستعصاء الموجود في هرمز ثبت الأسعار ما بين 80 إلى 90 إلى 100 تقريبا، يعني هذا. لكن الارتفاعات حصلت بسبب الطوارئ أو الأحداث الأخرى. العبور من مضيق هرمز نعم متوسط 10 مليون حتى الآن ثابت، خلال حتى اليوم، يعني إحصاءات رويترز وكيبلر تتكلم عن تقريبا 10 مليون. هذا طبعا لا يؤخذ بعين الاعتبار الأرقام الأمريكية، إنما المسجلة والتي يمكن رصدها بعد الخروج من المضيق. لكن هنا مسألة مهمة جدا بالنسبة لإيران. إيران لديها ثلاث أشياء تستطيع السيطرة على المخاطر أو على علاوة المخاطر، تستطيع أن تفرضها. اليوم مثلا قالت بأن هناك 77 سفينة وضعتها على البلاك ليست. هذه 77 سفينة لا تضطر

0: إلى أن تهاجمها إيران، تضطر أن تضعها على هذه القائمة وتقول أنها مهددة حتى تمتنع شركات التأمين من بيعها بوليصة التأمين. هذا واحد. اثنين، الحلفاء الموجودين سواء في العراق أو في اليمن، وشاهدنا الأحداث، الولايات المتحدة تستطيع تمرير 10 ملايين برميل من النفط بغطاء جوي وباستنفار عسكري، لكن هذا لا يمكن أن يكون حلا دائما، ولذلك مع الوقت هذا الحل يتراجع ولا تستطيع الولايات المتحدة تحمل كلفته. هنا الوقت يلعب نفس الميزة السلبية على الخيار الإيراني الذي لعب أيضا على خيار هرمز عندما كانت مع إيران. طيب. لأنه عندما أغلق بشكل كامل هرمز لم تتمكن إيران من تحصيل المكتسبات المطلوبة في الوقت المناسب حتى تراجعت هذه الورقة. الآن يعاد الدور باتجاه، ولذلك اليوم التوقعات بأن الفيدرالي الأمريكي سيرفع 25 نقطة أو يعني ربع بالمئة. وهناك أيضا توقعات لارتفاع أسعار النفط حتى من هنا حتى آخر العام. السبب في ذلك بأنه الأحداث الأخيرة هي التي بدأت تؤثر على موضوع المخزونات والسحب من المخزونات والفاقد من السوق أو غير ذلك، لكن ليس قضية هرمز باعتقادي، موضوع هرمز ثبت على مستوى
1: ولا معين. نغفل أيضا العامل الانتخابي الداخلي الأمريكي.
2: صحيح، يعني بس كلمة بسيطة بموضوع النفط قبل الانتقال إلى الانتخابات. يعني لا شك أن الإدارة الأمريكية تتعامل بجدية مع هذا الموضوع. يعني ثلاثة أيام الوسطاء الأمريكيون بين روسيا وأوكرانيا هي ليست فقط من أجل الوصول إلى سلام بين روسيا وأوكرانيا، هي جزء أساسي يرتبط بحل هذه الإشكالية على مستوى الطاقة. واليوم كما تفضل الدكتور محجوب، تصريح رئيس ترامب بصريح العبارة لم يقل النفط الطاقة، قال الديزل، يعني طلب من زيلينسكي وقف ضرب الديزل. يعني هو يعرف بالضبط أين مكمن الخطورة ويتصرف على أساسه، لأن الديزل يرتبط بالمزارع، يرتبط بالصناعات، وهذا ما يرتبط عمليا بالمستهلك الأمريكي والناخب الأمريكي وصولا للانتخابات. الانتخابات تضغط على الرئيس الأمريكي صحيح، ولكن إيران تحاول أن تلعب هذه الورقة، ولكن الضغط الداخلي هو أكبر من أي جهد ممكن أن تقوم به إيران. إيران من الممكن أن تستفيد، من الممكن أن تعلن انتصار في حال فوز الديمقراطيين في مجلس النواب وفي حال فوز في مجلس الشيوخ. حتى الآن يعني استطاعت الرأي تؤشر إلى على الأرجح مجلس النواب سيذهب إلى ديمقراطيين حتى الآن، وهناك استطلاعات تشير إلى احتمال ذهاب مجلس الشيوخ. يعني حتى الآن الضغط ليس كبيرا انطلاقا بالجهد الإيراني، ولكن إيران من الممكن أن تستفيد. يعني بمعنى أي تحرك إيراني يمكن أن يفسر ولو ضئيلا على أنه مؤثر في الانتخابات، يمكن أن يستثمر بسردية نصرية للانتصار عند إيران.
1: يعني وعدت الدكتور حسن أحمديان بالرد بشكل سريع. يعني
3: بس نقطتين، أولا توقيع مذكرة تفاهم بين رؤساء دولتين يعطيه بعدا قانونيا، أي للدولتين حق في المحاججة بناء عليه في المحاكم الدولية، ولذلك هو نص قانوني. نقطة ثانية،
4: إذا دكتور والله أنا لا أحب أن أقاطعك، لكن هذا غير دقيق، هذه مذكرة تفاهم وليس اتفاق. مذكرة تفاهم للدخول في مفاوضات لم تتحقق أي بند من هذه المذكرة.
3: كنت أكيد.
4: وهي لم يوقع عليها ولم يصادق عليها في الأمم المتحدة. دولتين يعني لا يمكن أن تمنع
3: هذه دولتين، عندما توقع دولتان مذكرة أو أي شيء بينهما هذا يصبح نصا قانونيا.
4: يلزم الدولتين.
3: يمكن طبعا
4: لا يلزم دول باقي العالم.
5: والاسبوع الثاني الـ US system is definitely
1: اشرح لنا
3: النظام الامريكي. بس خليني اكمل. نعم يا نشوان. النظام الامريكي نظام داخلي، نحن نتكلم عن اتفاقيات بين دول. نعلم ان الولايات المتحده في حل من كل القانون الدولي منذ شنها الحرب وقبل ذلك الى اليوم تعمل على حدة من القانون الدولي، لكن بكل الأحوال هذه مذكرة لها بعد قانوني. النقطة الثانية، عدوا للأسبوع الأول بعد توقيع المذكرة، كل دول المنطقة رحبت بها كأساس لحل المشكلة. إذن الترحيب لم يكن أنه نحن نتحفظ على هذه الجزئية، لا، رحب بالمذكرة على أنها أساسا
4: رحب بإيقاف إطلاق النار وليس بالمذكرة.
3: دول المنطقة ليس راجع يا دكتور، راجع
4: ليست جزءا.
3: لكن النقطة الأخيرة
4: يعني الجميع يعرف ما حدث،
6: هي ليست معاهدة دولية لكن لها حجة قانونية في كل الأحوال، يعني التزامات بين الطرفين
3: طبعا،
6: وليس دول. نعم
3: طيب، أنه إيران تريد فرض شيء ولا تريد فرض

0: ضرائب وغير ذلك. القضية هي في حالتين تحدث، نحن إما في حالة حرب أو لسنا في حالة حرب. هذه هي ما تقوله إيران منذ بدء الحرب إلى اليوم. إذا لم نكن في حالة حرب فهناك إطارا اتفقنا بناء عليه ورحبت به المنطقة، مضينا بناء عليه في تفاوض مع عمان ووصلنا إلى هذا، ويجب عقد شيء للمشورة بين دول المنطقة. إذا كنا في حالة حرب فحالة الحرب قانونيا تعطي إيران، كما هي السردية الإيرانية وتقديري أنها قانونية إلى حد كبير، السيطرة، لأنه هذا يضر بأمنها القومي. المرور الأمريكي العسكري يمر بأمنها، يؤثر على أمنها القومي. عندما بدأت المفاوضات بين إيران وعمان يجب أن نستذكر أيضا عمان هددت مرتين بالقصف من الولايات المتحدة. طيب. لماذا؟ لأنه الرئيس الأمريكي أعلن أنه هذه المذكرة لا تعنينا، لكن عمان أصرت على أنه هذه هي الطريقة.
1: بشكل سريع سأعقب بشكل سريع. أولا يعني هذه المذكرة ما في شك أن لها يعني كوميتمنت، حتى ذكرت الالتزامات. هي صحيح لم تذهب إلى النص النهائي، عندنا صراعات أو نزاعات ربما نشرحها في وقت، لكن دعني أقول شيء واحد بس إذا سمحت لي ولن أطيل. يعني لأمريكا الحق في أن تقول ما تشاء، سواء الرئيس الأمريكي، وزير الطاقة، لكن الأرقام والوقائع تقول بأنه يعني المرور بهذه القوة، هذا لا يعني أن الورقة قد سحبت لا من إيران ولا من غير إيران. أقصد هرمز عندما تقول بأنه يعني هناك فرق في العبور بالقوة والعبور بالليل وإطفاء هذه، يعني هذه في النهاية هذا ليس حلا وليس مستدام كما ذكر الدكتور، لكن ستكون تكلفة حماية هذه الملاحة باهظة. لكن السؤال الآن، يعني اليوم إذا كنا نريد أن نعتمد فقط على الضغط على الاقتصاد الأمريكي والتضخم الأمريكي والانتخابات الأمريكية التي يحدد لها تاريخ النصفية أو الفصلية في 3 نوفمبر، ما هناك 3 شهور بعد هذا الانتخاب، حتى وإن راحت الأغلبية من الحزب الجمهوري هو لديه حتى 3 يناير بعد ذلك ب3 شهور يستطيع أن يفعل ما يشاء دون أن يستطيع الكونغرس الجديد بغرفتي سواء كانت الأغلبية للديمقراطيين أم الجمهوريين في تغيير شيء. فبالتالي المراهنة على تاريخ محدد في الانتخابات أعتقد أنها مراهنة خاطئة. الأمر الآخر، أنا بودي أن أتفق مع الدكتور إبراهيم في هذه النقطة تحديدا. يعني إذا كان هذه الاستراتيجية الأمريكية التي تقول على دول المنطقة أن تبادر، وأن تبادر بمعنى أننا لن نكون مظلة أمنية وحمائية، والأحداث الأخيرة أثبتت بأن تقول لحلفائها أنا لن أتدخل بالقوة، وأنه تم اتصالا بينهم وبين الحوثي. اليوم نائب الرئيس الأمريكي يقول تواصلت مع الحوثيين، طلبوا مني عدم التدخل. فبالتالي دول الخليج عليها بالفعل أن تتشدد في هذه الناحية، في أن يكون لها استقلالا استراتيجيا خارج هذا الإطار دون أن تعطي ظهرها للولايات المتحدة.
2: بالإضافة لكل ذلك، طبعا باختصار لو سمحت لي، كيف تخبرنا عن مسألة النظام الأمريكي في التعاطي مع مذكرة التفاهم وقعت من قبل الرئيسين؟ وأيضا دعني أذكرك هنا بأنه في هذه اللحظات، في هذه الساعات، عوائد السندات الأمريكية ارتفعت بشكل قياسي 5% تقريبا، تضخم يرتفع، هناك احتمال بارتفاع يعني نسب الفائدة، وبالتالي هل يقوى ترامب على التعاطي مع كل هذه المعادلة المعقدة على المستوى الاقتصادي؟
3: سوف نرى إن كان قادرا على فعل ذلك. هو يحاول بكل تأكيد، ولكن بالنسبة لمذكرة التفاهم في النظام الأمريكي لا قيمة لها قانونيا على الإطلاق، بل هي تبادل وجهات نظر بين حكومة وحكومة أخرى. وفي أي حال فإن 60 يوما مضت وهي بكل شكل من الأشكال انتهت وتلاشت. ولكن بالنسبة للإيرانيين الاستمرار في الحديث عن هذا الموضوع 100 مرة في اليوم، هذا هو السبب الذي يجعل ترامب يقول إنهم يريدون اتفاقية بأي شكل، لأنه لا تحرك إلى الآن باتجاه شيء بناء. ترامب الآن يتحدث عن كل بلد بطريقة سيئة وبطريقة مشهورة طوال الوقت، بما في ذلك عمان. لكن هناك بلد واحد فقط قصف عمان 6 مرات على أراضي عمان في الأشهر القليلة الماضية، وحتى نسيت كم سفينة ضرب الإيرانيون في منطقة عمان المائية. إذن فبالنسبة لما يقوله ترامب وما يقوله الإيرانيون، لا أدري إن كان هناك أي التقاء.
4: أبني على ما تفضل فيه دكتور صالح حقيقة، لأنه يبدو أن المشهد يتجه أكثر وضوحا

0: بأنه الإدارة الأمريكية تتصرف هي يعني بطريقة أحادية بمعزل عن الحلفاء، وهذا أيضا واضح بما ذكره الدكتور سليم بقضية أنه الطلب الأمريكي من أوكرانيا بعدم ضرب الديزل الذي يتحدث إلى المزارع الأمريكي تحديدا، يعني هو لا يتحدث بمصالح
1: بالمناسبة هذه ليست سابقة، كان قد تساهل مع الروس في موضوع العقوبات في مرحلة أيضا من أجل
0: نعم أنه يعني بمصلحة أحادية ضيقة، يعني ما يضاف بأنه مصلحة أحادية ضيقة ومكشوفة. وطبعا موضوع الديزل في أوكرانيا واحد الشواهد. اثنين، قضية من وقت التصعيد اليمني الذي حدث اليمن السعودية، أن ترامب بدأ يتحدث بأن نحن لا نريد أي صدام مع الحوثيين
2: والمصالح الأمريكية،
0: والقضية هي يعني بمعزل عن الموضوع هذا، وهذا أحدث نوع من التوتر بالعلاقات ما بين الولايات المتحدة والحلفاء، ويدفع باتجاه أن يكون الحلفاء.
3: والله ما يجب أن أقاطعك، لكن الدعم الأكبر لأوكرانيا هي الولايات المتحدة الأمريكية، ولولا الولايات المتحدة الأمريكية لسقطت أوكرانيا.
0: خلينا نختلف
3: الآن. هذا المساء التقى قائد سنتكم بمحمد بن سلمان، الأمير محمد بن سلمان، هذا المساء
0: وقدم دعم. هذا لا يعني تقديم دعم الى المملكه العربيه السعوديه. التقاء السنتكم مع السعوديه لم نرى هناك دعم، واحد حتى الان. اثنين، بقضيه اوكرانيا، كيف ان الولايات المتحده هي الداعم الاكبر لاوكرانيا؟ اليوم الولايات المتحده هي تبيع السلاح لاوكرانيا، بخلاف كانت ايام بايدن اللي هي الداعم الاكبر. من اليوم الاول اللي جاء فيه ترامب لم يعد هناك دعما امريكيا الى اوكرانيا،
2: والاوروبي يدفع ثمن هذا
0: الثمن. كل طلقه امريكيه تعطى الى اوكرانيا.
4: كانوا قريبين من توقيع اتفاق في اسطنبول. الدعم الامريكي بالفعل ابقاهم في الحرب لانه اراد انهاك روسيا ودمر اوكرانيا في هذا المسار. بالفعل كما قال السفير، لا يوجد قياس بين ايران والولايات المتحده. ايران دافعت عن نفسها وتدافع عن نفسها وتضرب الاصول الامريكيه وترفض املاءات السنتكوم في المضيق. الولايات المتحدة تفرض الحروب يمينا ويسارا، وآخر حرب شاهدناها وما زالت يعني مستمرة في هذا الإطار. قبلها طبعا دعمت الإبادة في غزة وغيرها من الأمور التي قامت بها. لذلك أنا لم أقس إيران بالولايات المتحدة أبدا ولن أقيس.
1: طيب دكتور محجوب،
2: أنا فقط أود أن أشير إلى أنه رغم كل القلق الأمريكي في موضوع الطاقة والكلام وزير الطاقة وأنه نغير واقع المضيق، خلينا أذكر أن الحرب الروسية الأوكرانية رفعت سعر البرميل ل 137 دولار، في حين هذه الحرب فقط 126 دولار. بمعنى آخر الحرب على إيران
0: تراجع
2: إلى الآن 104 و 105 و 106. وبالتالي يعني هذه الحرب الآن يبدو لي أنه في قدرة على التأقلم مع أسعار الطاقة، وهذا ربما الذي يعطي الرئيس الأمريكي فسحة من الوقت أن يمارس على إيران مزيد من الضغوط ومزيد من الجهود اللي لعزلك في ضمن سياسية المنبوذ الاقتصادي.
1: لكنه اختبار للكتلة الاقتصادية العالمية المتضخمة ماليا والتي لا تحتمل أيضا مزيدا من الضغط.
2: هذا صحيح، لكن خلينا نذكر أن الرئيس الأمريكي لا يبدو معنيا بهذا الأمر الآن. هو معني بشيء أساسي أن يثبت الأمريكيين. خلينا نذكر هذا الرئيس جاء على أجندة أمريكا أولا، وأمريكا أولا بالنسبة له سياسيا اقتصاديا أمنيا، لكن هو مشكلته الآن أنه لم يلتزم كما قال، حنث بوعده أمام الأمريكيين، وأصبحت أمريكا ليست أولا الآن. هو عمليا يدفع ثمن دخول هذه الحرب التي ربما ستغير كثير من موازين القوة بالنسبة للأمريكيين أنفسهم.
1: طيب طارق، دكتور طارق، الحقيقة قبل أن تبدأ دعني أذكر أيضا، مثل ما أن الأمريكيين يتحدثون عن الملف النووي، أيضا كان هنالك تصريحات إيرانية متعلقة بالوكالة الدولية للطاقة، وأيضا جروسي الذي بات خصما لإيران. جروسي، إيران ليست راضية عن جروسي ولا عن سلوكه لا الآن ولا حتى قبيل انطلاق الهجمات الأولى في فبراير.
5: طبعا الآن موقف إيران دوليا أفضل، لأن الآن الصين وروسيا معها. يعني كانت الصين وروسيا جزء من النظام الدولي متعدد الأطراف الذي يتفق فيما يتعلق في مسألة السلاح النووي، ولذلك هذه يعني جزء من الفرصة التي وفرت لإيران بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي في عام 2018. لأنه كما قلنا الصين وروسيا ترفض الإجراءات الأحادية، هي ضد السلاح النووي ومع مبدأ العقوبات على البرنامج النووي الإيراني، لكنها ضد الأحادية. وبالتالي تقريبا يعني الإجماع الدولي خسر روسيا والصين منذ عام 2018 حتى الآن، وهذه صبت في صالح إيران بشكل أو بآخر. والآن تراهن إيران على هذه النقطة بأنه الذهاب إلى مجلس الأمن، هناك الصين وروسيا. لكن مع ذلك، وهذا يعيدنا مرة أخرى للصين، ربما يعني كررناها في أكثر من مرة، بأنه الصين هي ورقة يعني تسلب من إيران شيئا فشيئا. ولذلك إيران ينبغي أن تنتبه إلى هذه النقطة. مضيق باب المندب يؤثر بشكل كبير جدا على إيران. اليوم كان هناك تصريح للخارجية الصينية أدانت بشكل بكلمات قاسية الاعتداءات الحوثية على المنشآت المدنية السعودية. هذا لم يحدث في أي مرحلة في هرمز. يعني لم تتوجه الصين أو الخطاب الصيني لا بإدانات ولا بكلمات قاسية، علما أنه إغلاق مضيق هرمز كان يؤثر بشكل مباشر على الصين. ولذلك المعادلة باعتقادي بدأت تختلف. وهذا الذي يضع الاتفاق في عمان بأنه اتفاق ليس في صالح أي طرف من الأطراف أن يزهد فيه، لا إيران ولا الدول الخليجية ولا عمان. ربما الولايات المتحدة ستبقى متحفظة لأنها تريد شيء أكبر، وهذا باعتقادي الذي ربما أختلف فيها شيء مع الدكتور إبراهيم، بأنه هناك خليني أقول جولة ضاعت، لكن الفرصة لا تزال قائمة. لأنه طيب. تكلمنا عن تأجيل ولم نتكلم عن إلغاء، وكل طيب. الأطراف تكلمت عن تأجيل.
0: وسلطنة نعم. عمان ما زالت تتحدث.
5: نعم صحيح.
1: شكرا دكتور سليم. من ضمن الملف النووي جبل الفأس الذي لا تعتبره إيران ضمن الملف النووي ضمن المنظومة، يعني وتحدثت بأكثر من مناسبة عن ذلك، لكن مع ذلك يصر الأمريكيون وعلى رأسهم الرئيس ترامب على استهدافه.
6: يعني إذا كان هناك أي تصعيد عسكري من الجانب الأمريكي سيكون جبل الفأس. يعني الرئيس الأمريكي عادة يعني يتحدث عن الأشياء ثم ينفذها، يعني وهو خلال الأسبوع الماضي على الأقل 3 مرات أو 4 مرات يتحدث عن جبل الفأس. فأي تصعيد عسكري مقبل سيكون في جبل الفأس.
1: أشكرك شكرا جزيلا، وأشكر جميع ضيوفنا هنا في الاستوديو مشاهدينا، وأشكركم على حسن متابعتكم لبرنامجنا نقاش الساعة. وسنعود بكم الآن في هذه اللحظات إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية من قناة الجزيرة. تحية لكم وإلى اللقاء.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في آخر المستجدات، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن إيران تريد إبرام اتفاق بشدة في أقرب وقت، وأضاف أن النفط يتدفق عبر مضيق هرمز وأن أسعاره ستنخفض بشكل كبير بمجرد انتهاء الصراع. في المقابل، قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن واشنطن تسعى لإثارة الخلاف وإحداث انهيار اجتماعي داخل بلاده عبر المشكلات والقيود التي فرضتها. في غضون ذلك، قال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلة النفط الجايا التي تضم طاقما هنديا تعرضت لانفجار الأحد نتيجة اصطدامها بلغم أثناء محاولاتها عبور المنطقة المحظورة في الممر الجنوبي من مضيق هرمز. من ناحيته، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الوكالة تمد يدها لإيران لتوضيح المسائل المتعلقة ببرنامجها النووي. في اليمن، أعلن متحدث باسم القوات الحكومية استهداف عتاد وعناصر الميليشيا الحوثية ومقار بمنطقتي ذوباب والخوخة. من جهته، أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالسعودية، وتوعد بمواصلة الهجمات حتى وقف العمليات العسكرية ورفع الحصار. في المقابل، قال رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني إن معركة استعادة كامل سلطة الدولة لا تنتهي بتغير خطوط التماس، وأشار إلى مواصلة العمل لإنهاء ما وصفه بالانقلاب. في غضون ذلك، قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن واشنطن تواكب ما يحصل في اليمن وإن الوضع سريع التغير، وأضاف أن محادثات مباشرة أجريت مع الحوثيين بشأن التطورات الأخيرة، مؤكدا أن واشنطن تراقب الوضع لضمان مصالحها. وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح نحو 94 ألف شخص في اليمن بسبب الصراع. في قطاع غزة، أفادت مصادر في المستشفيات باستشهاد فلسطينيين وإصابة 20 في غارات إسرائيلية في مناطق عدة منذ صباح اليوم. البداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ونتابع مستجدات المشهد مع مراسلينا. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أبدأ معك محمد بتصريحات الرئيس دونالد ترامب التي أبدى فيها انفتاحا على الحوار، وإن ذكر أن واشنطن ليست متلهفة على ذلك.
1: نعم محمود، تماما. اللافت اليوم أن الرئيس دونالد ترامب أعاد فجأة الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران بعد فترة كان الانطباع فيها حقيقة أن المسار الدبلوماسي دخل حالة من الجمود بين الجانبين. ترامب كتب على تروث سوشيال بأن إيران كما قال تريد اتفاقا سريعا وبشدة، وبأن الولايات المتحدة منفتحة على ذلك، لكنه أضاف أنه هو من سيقرر ما إذا كانت واشنطن ستنخرط في هذا المسار الدبلوماسي. أهمية هذا الكلام محمود أنه يأتي بعد تصريحات مختلفة خلال الفترة الماضية، عندما كان ترامب يلمح إلى أن نهاية الحرب والتوصل إلى تفاهم قد يمتدان إلى ما قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها مباشرة. أيضا هناك تحول على ما يبدو واضح في نبرة ترامب اليوم، حتى وإن لم نصل بعد إلى الحديث عن مفاوضات جديدة أو موعد محدد لها ضمن هذا المسار، لكن في المقابل الظروف الإقليمية كما تعلم لا تزال معقدة، ولا سيما فيما يتعلق بالوضع في مضيق هرمز والتطورات أيضا في اليمن وكذلك في البحر الأحمر. واللافت أيضا أن ترامب يلقي الكرة في الملعب الإيراني حقيقة، هو لا يقدم الأمر باعتبار واشنطن هي التي تسعى إلى اتفاق، بل يقول حقيقة بأن الإيرانيين يريدون هذا الاتفاق بشدة، وبأن القرار في نهاية المطاف سيكون له، أي للرئيس ترامب. طبعا محمود، لا يمكن فصل هذه التصريحات وحديث ترامب عن اتفاق محتمل مع إيران عن الضغط المتزايد الذي تسببه أسعار الطاقة داخل الولايات المتحدة المتحدة، خصوصا مع بدء العد التنازلي لانتخابات التجديد النصفية المقبلة. ترامب كتب أن النفط يتدفق عبر مضيق هرمز، وقال إن أسعار النفط ستنخفض بشكل كبير بمجرد انتهاء هذا الصراع العسكري مع إيران، ومتوقعا بأن ذلك لن يستغرق وقتا طويلا، لكنه في الوقت نفسه يحاول إبعاد المسؤولية السياسية عنه وعن حزبه الجمهوري. وفي هذا السياق قال إن ارتفاع الأسعار الذي يراه الأمريكيون سببه في الأساس إدارة جو بايدن السابقة، وبأن أسعار النفط كانت في عهد بايدن أعلى مما هي عليه الآن. لكن المشكلة بالنسبة للبيت الأبيض وترامب والجمهوريين هي أن المواطن الأمريكي لا يتعامل مع هذه القضية من خلال المقارنات والمزايدات السياسية محمود، بل من خلال الأسعار التي يراها تتغير بشكل يومي في محطات الوقود محمود.
0: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد من واشنطن. أتحول إلى عمر هواش من طهران. عمر، عندما قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن واشنطن تسعى لإحداث انهيار اجتماعي داخل إيران من خلال المشكلات التي تثيرها والقيود والحصار وغير ذلك، هل كان يتحدث عن موطن جديد؟
2: هو بطبيعة الحال يكرر ما كان قد ذكره سابقا، لكن العقوبات الأمريكية المستمرة والحصار البحري يؤثر بشكل ضاغط على الاقتصاد الإيراني ويزيد من الصعوبات الاقتصادية على المواطن الإيراني، وبالتالي هنا يمكن القول إن هناك تأثيرات مستمرة للعقوبات بل متزايدة. وما يخشاه الإيرانيون، وكان قد عبر عنه أكثر من مسؤول إيراني، الرئيس مسعود بازشكيان اليوم تحدث عن هذا الأمر، سابقا رئيس البرلمان محمد باقر قالباف، بأنه يخشى من أن تؤدي هذه العقوبات والحصار المستمرين على إيران إلى دفع الشارع الإيراني إلى حالة من الاحتقان الاجتماعي، الاحتجاجات الاجتماعية على شاكلة ما شهدناه خلال يناير الماضي قبل هذه الحرب. هذا الأمر لا يزال الإيرانيون على مستويات السياسية يحذرون منه، بل ويخشون من أن تستغل واشنطن وإسرائيل أي احتجاجات قد تندلع في أي لحظة لأجل تنفيذ عمل عسكري جديد أو تنفيذ عملية اغتيال في الجانب الإيراني. لكن على الرغم من ذلك، لا يزال يؤكد الرئيس مسعود بازشكيان أيضا بأن إيران قادرة على تجاوز هذه المرحلة عبر ما وصفه بالوحدة والتماسك الاجتماعي بين الشعب وبين الحكومة والمؤسسات العسكرية والأساسية السياسية وكافة هيئات وأركان الحكم في إيران. بل وحاول بازشكيان أيضا طمأنة الإيرانيين بأن طهران قادرة على استيراد السلع الأساسية على الرغم من حصار البحري. قال إنه خلال الفترة الماضية عززت إيران علاقاتها مع دول الجوار، وأنها فتحت مسارات جديدة بديلة عن الممرات البحرية، وهذا أيضا ما أكده اليوم النائب الرئيس الإيراني وهو محمد عارف، الذي قال إن إيران قادرة على استيراد أي سلعة إلى البلاد على الرغم من اعترافها أيضا بوجود مشكلات اقتصادية. أيضا فيما يخص مسألة النفط، وهي مسألة مهمة في الاقتصاد الإيراني كونها تشكل الكثير من العائدات من العملات الأجنبية، كان هناك تأكيد أيضا على لسان نائب وزير النفط بأن إيران لديها خطط، لديها مشاريع، لديها طرق للاحتيال للالتفاف والتحايل على العقوبات والحصار الأمريكيين، مضيفا أن إيران لا تنوي الكشف عن هذه الطرق لكي لا تستغلها الولايات المتحدة الأمريكية وتعمل على إعاقتها، وهذا أمر طبيعي. إضافة إلى كل هذه التصريحات التي كانت في المجال الاقتصادي، كان هناك تطورات في الميدان لا سيما في مضيق هرمز. قبل أكثر من ساعة أعلن الحرس الثوري الإيراني من أن ناقلة نفط عملاقة قد انفجرت فيها ألغام في المسار الجنوبي في مضيق هرمز، وقال إن النيران اشتعلت فيها وأنه لم يتمكن أحد من السيطرة على هذه، يعني النيران محذرا السفن من ألا تسلك المسارات ما وصفها غير القانونية في المضيق، وقال إن المضيق لا يزال مغلق وأن إيران ترصده وتحكم إغلاقه والسيطرة عليه. وكان هناك أيضا تطور ميدان الصباح هذا اليوم من خلال إسقاط الحرس الثوري أيضا مسيرة أمريكية في أجواء مضيق هرمز من طراز MQ1.
0: شكرا جزيلا لك عمر هواش من طهران. معنا من طهران السيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، ومعنا من فلوريدا السيد تيم كونستنتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز. مرحبا بضيفي الكريمين. أبدأ معك السيد هادي أفقهي بخصوص ما بدا وكأنه انفتاح من الرئيس دونالد ترامب على فكرة الحوار والمفاوضات مجددا مع إيران، ماذا تقرأ في هذا التصريح؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني في الحقيقة أسلوب ترامب هو المد.
0: سيد هادي أفقهي يبدو أن هناك مشكلة في التواصل معه. نفس السؤال للسيد كونستنتاين، ماذا تقرأ في تصريح الرئيس دونالد ترامب؟ ما الدوافع التي حدت به إلى إظهار الانفتاح، وإن أكد على أن الولايات المتحدة لن توقع اتفاقا يقصر عن تلبية مطالبها وشروطها؟
4: أعتقد أن السيد ترامب لطالما كان منفتحا على المفاوضات. في الحقيقة في خلال فصل الربيع وأول الصيف، في كل مرة كان يقدم فيها السبيل للتفاوض، وسائل الإعلام بمعظمها كانت تنتقده وتهزأ منه، وإيران ظنت أن الأمور سهلة بالنسبة إليها. لذا في فصل الخريف قال حسنا، إذا ما لا تريد إيران أن تتفاوض، حسنا سوف نمارس الضغوط الاقتصادية على إيران، ولدينا التواجد العسكري القوي في المنطقة، وبالتالي لسنا في عجلة من أمرنا. إذا ما تطلب الأمر وقتا أطول، هذا لا يؤذي الولايات المتحدة، طبعا هذا يؤثر على الاقتصاد الإيراني وعلى الشعب الإيراني وعلى الحرس الثوري، بحيث لا يتمكن من دفع الرواتب. لذا أعتقد أنه لطالما عبر عن رغبته بالتفاوض، لربما مثلا تلقى اتصالا هاتفيا ما عبر عن رغبة إيرانية بالتفاوض، لا أعرف، ولكن في كل مرة أرى فيها إمكانية التفاوض هذا يجعلني سعيدا.
0: عاد إلينا السيد هادي أفقهي، تفضل أكمل إجاباتك سيد هادي، ماذا تقرأ في انفتاح الرئيس ترامب على التفاوض؟
3: عفوا أستاذ محمود، كنت أقول أنه أسلوب يعني ترامب هو عصا والجزرة، مرة يعلن.
0: يبدو أن هناك مشكلة مرة أخرى في التواصل مع السيد هادي أفقهي. أعود إلى ضيفنا من واشنطن. قلت أن عامل الوقت يبدو أنه يوجع إيران ولا يوجع الولايات المتحدة، رغم أن الواقع يشير إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات تضر كثيرا بحظوظ الحزب الجمهوري، بل إن عددا من المرشحين في الانتخابات المقبلة من الحزب الجمهوري نأى بنفسه عن الرئيس ترامب ورفض أن يحضر.

0: المؤتمر الانتخابي الذي حضره الرئيس ترامب حتى لا يرتبط اسمه بهذه الحرب التي لا شعبية لها. هل يعني تصريحات الرئيس دونالد ترامب المتكررة مجرد تطمينات أم تعبر فعلا عن قناعة بأن موقف الولايات المتحدة وموقف الإدارة الأمريكية سليم؟
1: الولايات المتحدة الأمريكية في موقف سليم وجيد، وبالمقارنة مثلا إذا ما كنا نعيش في منطقة نائية في إيران نواجه المتاعب، إذا ما كنا نريد أن نشتري السلع الغذائية هذا ليس بالأمر اليسير. ولكن بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نعم في المناطق النائية يجب أن ندفع القليل الإضافي مقابل أسعار الوقود، لا نحب هذا، ولكن هذا لا يغير في حياتنا بشيء، لا نخشى ألا نطعم الأسر والأحباء. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية باستطاعتها أن تتحمل هذا الموضوع لسنوات، على عكس إيران. في إيران الناس ليس باستطاعتهم أن يشتروا الطعام مثلا، إذا ما كان هناك مشكلات في التيار الكهربائي. هذه مشاكل لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، وبالتالي الرئيس يتحدث في هذا السياق.
0: سيد كونستنتاين، عذرا على المقاطعة، لا أحد يجادل في أن الناس في الولايات المتحدة قادرون على الحصول على الطعام والشراب بل والحياة بشكل جيد، ولكن الجدل في أن الرئيس دونالد ترامب مقبل على انتخابات ربما ينظر إليها على أنها استفتاء على شخصه هو، وإذا فقد الأغلبية في مجلس النواب، وهذا أمر مرجح بشدة، وإذا فقد الأغلبية معها في مجلس الشيوخ وهذا أمر أقل ترجيحا، ربما يصبح في موقف صعب للغاية فيما تبقى له من فترة ولايته الرئاسية.
1: أود أن أبدأ بالقول إن الديمقراطيين سوف يكسبون الأغلبية في مجلس النواب، هذا ما أتوقعه، هو سوف يخسر مجلس النواب، أما مجلس الشيوخ فسوف يبقى جمهوريا. نعود للحديث في شهر نوفمبر وسوف نرى إذا ما كنتم محقا. ولكن إذا ما عينا السنتين لأي رئيس، طبعا هو كان رئيسا في عهدة أولى، ولكن على أي حال في بداية أي عهدة رئاسية فقط لمرتين في حياتي، طبعا الانتخابات تجري في كل سنتين، ولكن فقط الانتخابات أو لدورتين انتخابيتين في حياتي، الحزب الحاكم احتفظ بالأغلبية في السنة الثانية في مجلس النواب. وبالتالي هذا ليس بالأمر غير الاعتيادي أن يخسر الرئيس، هذا حصل تقريبا لكل الرؤساء من قبله، سوف يخسر الأغلبية في مجلس النواب. الأسعار هل تؤذي الحزب الجمهوري؟ نعم، ولكن حتى ولو كانت 3 دولارات للجالون أعتقد أن دونالد ترامب سوف يخسر الأغلبية في مجلس النواب.
0: أشير إلى هذا الخبر العاجل الذي يظهر على شاشتنا الآن، إذ تقول وكالة التسنيم الإيرانية إن مقذوفات للعدو استهدفت قاربي صيد إيرانيين بميناء كرغان جنوبي البلاد، وإن هناك احتمالا بوجود خسائر بشرية. تفاصيل هذا الحادث طبعا سنتابعها وغيرها مع مراسلين حالما توفرهم. أعود إلى ضيفنا السيد تيم كونستنتاين من فلوريدا. سيد كونستنتاين، ذكرت أن إيران هناك عندها مشكلة من جراء هذا الحصار، واتهم في المقابل الرئيس مسعود بازشكيان الولايات المتحدة بإثارة القلاقل في بلاده لإحداث انهيار اجتماعي من خلال العقوبات ومن خلال الحصار، لكن ربما أنت أغفلت أن الإيرانيين اعتادوا على هذه الأوضاع، لهم سنوات يعيشون تحت العقوبات الأمريكية، فما الجديد؟
1: الجديد برأيي هو بعض الأمور. بادئ ذي بدء، الولايات المتحدة الأمريكية تفرض هذه العقوبات وتنفيذ العقوبات. في الماضي كان هناك بعض الإجراءات التي أدت إلى تخطي العقوبات مع الصين وروسيا إلى آخره، الآن هي أصعب، العقوبات مفروضة ولكن من دون إنفاذ العقوبات طبعا ليست بالفعالية المطلوبة. ما نراه الآن هو إنفاذ أشد صرامة بكثير، وفي الوقت نفسه أرى أن الدول الأخرى تدخل في شراكة مع الولايات المتحدة. على سبيل المثال، الإمارات العربية المتحدة أعلنت عن قطع أي علاقات تجارية أو مالية مع إيران، وهنا يمكن أن نقول أن 31% من الصادرات الإيرانية تتجه باتجاه الإمارات العربية المتحدة، و13% من وارداتها تأتي من الإمارات، وهذا تأثير كبير.
0: عذرا للمقاطعة، السيد تيم كونستنتاين نائب رئيس تحرير صحيفة واشنطن تايمز كان معنا من فلوريدا مشير إلى هذا الخبر العاجل. مشاهدينا الكرام، عن نائب محافظ هرمزجان جنوبية إيران يقول إن مسيرة للعدو استهدفت مساء اليوم قاربي صيد في ميناء كارجان أو كارجان بالمياه الخليجية. ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش ليجلي لنا ما ربما ما تكشف من تفاصيل حول هذا الحادث. معي عمر، هل أنت معي؟
2: نعم أسمعك محمود. نعم، قبل قليل أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني على لسان المساعد الأمني والسياسي لمحافظة هرمزجان جنوب إيران بأن مسيرة لمن وصفه بالعدو أصابت قاربي صيد في ميناء كارجان في جنوب إيران. وميناء كارجان هو يقع في مدينة ميناب الساحلية القريبة جدا من مضيق هرمز. هذا الهجوم يقول هذا المسؤول الإيراني أنه أدى إلى فقدان عدد من الأشخاص، وهم من الصيادين يمكن أن نقول، لأننا نتحدث عن استهداف قاربي الصيد. وكالة أنباء تسنيم أيضا قالت أنه هناك احتمال أن تكون هناك خسائر بشرية أي قتلى في هذا الهجوم الذي استهدف قاربي صيد في ميناء كارجان الواقع في مدينة ميناب على الساحل الجنوبي الإيراني والقريب جدا من مضيق هرمز. ليست هذه المرة الأولى في الحقيقة التي تستهدف فيها قوارب الصيادين. نحن عندما كنا خلال الأيام الماضية في كل
0: إلى هذا الخبر العاجل عن نائب محافظ هرمزجان يشير إلى فقدان عدد من الصيادين الذين كانوا على متن القاربين المستهدفين، ويشير إلى بدء عمليات البحث عنهم. تفضل عمر.
2: نعم بالفعل، هذا وما أشارت إليه أيضا وكالة أنباء تسنيم، لأن هناك مفقودون في هذا الهجوم الذي استهدف قاربي صيد، وأن عمال الإنقاذ هناك بدأوا بالفعل بالبحث عن المفقودين. لذلك قد نكون خلال الساعات الماضية أمام أنباء عن وقوع قتلى أو مصابين في هذا الحادث أو هذا الهجوم، الذي قال نائب محافظ هرمزجان جنوب إيران بأن مسيرة لمن وصفه بالعدو قد استهدفت قاربي للصيد في ميناء كارجان الواقع في مدينة ميناب جنوب إيران. وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها قوارب الصيادين، حيث أننا عندما كنا في جولة خلال الأيام الماضية في بعض المدن الساحلية الجنوبية الإيرانية لاحظنا استهدافات الأرصفة البحرية التابعة للصيادين، والتي يمارس فيها الصيادون عادة نشاطهم في الصيد في المياه الخليجية في مضيق هرمز، على الرغم من كافة المخاطر التي قد يواجهونها. لذلك هذا النبأ محمود لا يزال جديد حديث بانتظار المزيد من التفاصيل حول ما هو المستهدف بالضبط وحجم الخسائر، ربما الضحايا بين قتلى أو جرحى محتملين.
0: عمر هواش من طهران، شكرا لك. تشدد الولايات المتحدة عقوباتها على الأطراف التي تتعامل مع إيران في محاولة لإحكام الخناق على موارد طهران المالية. وتأتي العقوبات التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية اليوم على بنك VTB الروسي ضمن هذا الإطار. المزيد من التفاصيل بشأن آليات تعامل هذه الأطراف وسياسات أمريكا إزاءها في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: يستمر قطع شرايين إيران المالية كما تقول الولايات المتحدة وكما تعلن الخزانة الأمريكية مرة تلو المرة، فيضاف حظر على حظر على حظر ليشكل حملة ضغط اقتصادي يهدف إلى عزل إيران. يحدث ذلك عبر ما باتت توصف بترسانة الحرب الاقتصادية الأمريكية على طهران، والتي تبدأ من حصار بحري وحظر مالي واقتصادي مباشر، وتمتد إلى قطع قنوات الإنعاش والتمويل. هذه القنوات هي التي يمدها نحو طهران ما يسمى بالطرف الثالث، فكيف يحصل ذلك؟ وضعت واشنطن الشركات الأجنبية والأطراف الثالثة أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما وقف التعاملات مع إيران أو العقوبات. في الشق الأول يطرح سؤال: كيف تتعامل هذه الأطراف مع طهران الخاضعة لعقوبات منذ عقود راوحت بين تشديدها تارة وتخفيفها تارة أخرى؟ والإجابة تبدأ من القول إن هذه الأطراف كيانات وشركات أو أفراد في الخارج، والتصنيف الأمريكي يشمل كل من يدعم ويمول وينقل ويسهل التعاملات. يعمل الطرف الثالث بالالتفاف، وهذا هو أساس الاقتصاد الموازي الإيراني الذي يقوم على بيع النفط وتحصيل الإيرادات عبر شبكات خارجية معقدة في تركيبتها وحركتها. وهذه الشبكات عبارة عن شركات واجهة أو مكاتب صرافة أو حسابات في دول ثالثة تقوم بتحريك الأموال خارج النظام المالي الدولي. ليس هذا وحسب، بل إن الالتفاف يتعدى المفهوم المالي ويصل إلى النقل عبر شبكة أساطلة يصعب تتبع مصدرها وهويتها. فجاءت العقوبات الأحدث لخنق هذا الالتفاف وسد شريان اليد التي لا تختار وقف التعامل مع طهران. وهنا يأتي الشق الثاني من السؤال: فما هي هذه العقوبات؟ هذه العقوبات على الأطراف الثالثة تشمل من يقدم الدعم لحلفاء إيران الإقليميين ويسهل تهربهم من العقوبات وفقاً للرؤية الأمريكية. لذلك شمل حظر الخزانة الأمريكية سابقاً شركات من العراق، الإمارات، لبنان وتركيا، وتشمل أيضاً جهات تسهل تعاملات إيران في قطاعات تنعش بنيتها المالية كالشحن والذهب والطيران والوصول الرقمية والتكنولوجيا. عقوبات الطرف الثالث تسمى بالثانوية لأنها ليست مباشرة ضد المستهدف، فتهدد بنكاً أو شركة أجنبية وتعاقبها بقطع الوصول إلى النظام المالي الأمريكي وربما الدولي الذي يتعامل بالدولار. يجمع المسؤولون في إيران على رفض سياسة العقوبات دون إنكار تبعاتها، ويرون أنها جاءت للتعويل على مرحلة ما بعد فشل الخيار العسكري، وترتفع الأصوات الداعية للانسجام الداخلي وسط التحديات الصعبة والتداعيات الملموسة على ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم وتراجع الظروف المعيشية، بالتزامن مع وجود قلق رسمي وشعبي من تبعات أصعب قد تسببها تعقيدات داخلية وأخرى خارجية.
0: في اليمن، قال مصدر عسكري حكومي لوكالة الأنباء اليمنية إن القوات الحكومية استعادت مواقع غربية تعز، وإنها تتقدم إلى مناطق جديدة جنوب غربي المحافظة بإسناد جوي. من جهته، أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالسعودية، وتوعد بمواصلة الهجمات حتى وقف العمليات العسكرية ورفع الحصار حسب تعبيره. بينما قال رئيس الوزراء اليمني إن معركة استعادة كامل سلطة الدولة لا تنتهي بتغير خطوط التماس. معنا من صنعاء الباحث السياسي أنس القاضي، ومعنا من مأرب الدكتور يحيى الأحمدي الأكاديمي والباحث السياسي، ومعنا من مدينة جدة الدكتور خالد بطرفي الأكاديمي والمحلل السياسي. مرحبا بضيوفي الكرام. أبدأ معك سيد أنس القاضي من صنعاء، كيف تتابع تقدم القوات الحكومية في مدينة تعز كما أعلنت الحكومة عنها؟
4: هو كان من المتوقع أن هذه القوات التي تراجعت أو انسحبت أن تعود إلى الهجوم مجددا. حاليا من الصعب القول أن هناك تقدم فعلي، لا تزال هناك اشتباكات، لا تزال المعركة على الأرض، فحتى الآن لا يوجد إمكان إثبات أن هناك تقدم من دونه. إنما القضايا الأساسية هي أن السلسلة الجبلية والمواقع العسكرية الحاكمة مثل جبل النار، مثل معسكر خالد بن الوليد، مثل جبال كهبوب، هذه المناطق الحاكمة على المناطق الساحلية تجعل أفضلية للقوات المسلحة في صنعاء.
0: تفضل. يعني أنت تقلل من قيمة هذا التقدم الذي قالت القوات الحكومية إنها أحدثته. ما هي استراتيجية الحوثي أو جماعة أنصار الله الحوثيين في التعامل مع هذا المعطى الميداني؟
4: الاستراتيجية هي التي بدأ بها الهجوم أصلا، السيطرة على السلاسل الجبلية، السيطرة على النقاط الحاكمة المرتفعات، وبالتالي الأراضي الصحراوية هي تترك ممكن أن يتقدم فيها الطرف الآخر ثم ينسحب مجددا. فالأهمية هي ليست في السيطرة على المناطق الساحلية وهي شواطئ وأقرب إلى أن تكون صحراوية. الأهم هو النقاط الحاكمة التي تعطي أفضلية لقوات الجيش. وبالتالي مثل هذه المعركة هي وقعت سابقا في ميدينغ.
0: نعم تفضل. ثم ماذا في نهاية هذا السجال؟ يعني الطرف الذي تصفه بأنه الطرف الآخر هو الحكومة المعترف بها دوليا وهم يمنيون مثل جماعة أنصار الله الحوثيين، هل هناك مجال للعودة إلى التفاوض مجددا؟
4: هو أنا باعتقادي أن هذه العمليات العسكرية هي من أجل العودة إلى السياسة. هناك سيدي الكريم، هناك استعصاء سياسي فيما يتعلق بملف خارطة الطريق. السعودية تراهن على القوى العسكرية التي تحشدها في اليمن باعتبار أنها ورقة ضغط. صنعاء تتعامل مع هذه الأوراق، عندما تضعف هذه التحشيدات فهي تجبر السعودية على أن تعود إلى خارطة الطريق إلى المفاوضات. أما القوى اليمنية فهناك تأكيد من رئيس الأمجاد السياسي الأعلى، من ناطق أنصار الله، هناك دعوة إلى الشراكة، دعوة إلى السلم وإلى الأخوة، وليست المشكلة اليمنية ليست بذلك التعقيد الذي يجعل من الحرب هي الوسيلة الوحيدة لحلها. أعتقد أن صنعاء الآن أو صنعاء اليوم هي تحارب من أجل العودة للسياسة وليس من أجل الحرب ذاتها.
0: المملكة العربية السعودية تقول إن ما يجري في اليمن هو صراع بين أطراف يمنية وإنها لا تتدخل فيه بشكل مباشر، ومع ذلك جماعة أنصار الله الحوثيين تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية تقريبا بشكل شبه يومي. ما الذي يمكن أن يفضي إليه هذا غير مزيد من التوتر والابتعاد عن طاولة المفاوضات؟
4: طبعا هناك قضايا يمنية لا يمكن إنكارها، لكن السياق الأممي في إبان فترة جمال بن عمر كاد يفضي إلى حل تاريخي كما صرح هو. العدوان في 26 مارس 2015 هو دمر هذا السياق السياسي وأعاد الوضع إلى الحرب. طبعا المنطقي والمعقول أنه سواء فيما يتعلق بالأطراف اليمنية أو باليمن والسعودية أن الحل السياسي هو الذي سيفرض نفسه في نهاية المطاف، باعتبار أن الحروب في هذا العصر ليست على النمط القديم حروب سيطرة واحتلال بهذا المعنى. الحروب هي من أجل تعديل موازين القوى ومن أجل إحراق الأوراق الضغط والعودة إلى المسار التفاوضي. الآن صنعاء ترى أن السعودية هي من تعيق أي حراك يمني، من تعيق أي مشاورات يمنية. على سبيل المثال السعودية حضرت مختلف القوى الجنوبية إلى الرياض، وهي منذ فترة طويلة تتحدث عن حوار في الرياض، حوار جنوبي جنوبي، ولم تبدأ به. وكذلك السعودية الآن هي تمتلك زمام المسار السياسي. معظم القوى اليمنية المعادية لصنعاء هي عمليا قرارها السياسي خاضع للسعودية، وبالتالي صنعاء ترى أن الضغط على السعودية هو الأجدى من أجل عودة اليمني لطاولة المفاوضات مجددا.
0: العودة إلى طاولة المفاوضات كما تقول، من وجهة نظر جماعة أنصار الله الحوثيين ما هي الشروط التي يمكن أن تتنازل عنها، وما هي الشروط أو الخطوط الحمر التي لا يمكن أن تتنازل عنها؟
4: وطبعا جرت مفاوضات في الكويت وجرت مفاوضات في جنيف وكان هناك خارطة طريق، بالتالي القضايا السياسية لشكل الحل السياسي في اليمن ليست غائبة. يعني هناك في القرار 22/16 هناك مواد وبنود غير معقولة، مثل تسليم السلاح، مثل إخلاء المدن إلى آخره. هذه البنود التي هي تعجيزية لا يمكن أن تطبق. لكن مسألة العودة إلى المفاوضات اليمنية، تشكيل حكومة وحدة وطنية، تشكيل جمعية وطنية تكون تمهيد لانتخابات ومجلس النواب، مثل هذه الخطوط العريضة صنعاء لا زالت حتى الآن تتمسك بها. لا يوجد تصريح واضح أو إقرار من صنعاء أنها ضد الشراكة الوطنية. فبالتالي الخطوط الأساسية للحل اليمني، لحل الأزمة اليمنية، معروف موجودة لدى الأمم المتحدة، موجودة الأطراف الدولية. يعني اليوم السفير الروسي كان يتحدث عن نفس المسألة، العودة للحوار اليمني والعودة لخارطة الطريق. وبالتالي الصعوبة ليست في أن هناك غموض في كيف سنحل المسألة في اليمن، الصعوبة الأساسية في الإرادة السياسية. هل السعودية مستعدة لأن تدخل في هذا المسار أم لا؟
0: شكرا جزيلا لك السيد أنس القاضي الباحث السياسي، كان معنا من صنعاء. وأتحول إلى مدينة جدة والدكتور خالد بطرفي الأكاديمي والمحلل السياسي، مرحبا بك مجددا دكتور. هل المملكة العربية السعودية منفتحة كما يشير أو أشار ضيفنا من صنعاء إلى الحوار مجددا؟
5: السعودية لم توقف الحوار أصلا ولم تستبعد الحل السياسي، وفي نهاية المطاف هو الحل الوحيد الذي يمكن أن يحل الأزمة اليمنية، أن يجلس اليمنيون إلى بعضهم البعض وأن يتفقوا على حل ينهي هذه الأزمة. لكن الحل السياسي وحده لا يكفي، لأن الحوثي كما نرى يقوم بالاعتداء سواء على اليمنيين أنفسهم، على المدنيين، أو على المملكة العربية السعودية، على قطاعات اقتصادية ومدنية وغيرها. فلذلك كان لابد أيضا من الرد على العسكري، الحق في الدفاع عن النفس، الحق في الرد على الاعتداء، هذا موجود ولا يمكن التنازل عنه، وإلا لأضعف الحل السياسي. وبالتالي فلا بد من حل عسكري يتوازى في نفس الوقت مع البحث عن حلول سياسية. وعندما يجد الحوثي نفسه في موقف ضعف أو موقف لا يسمح له بإملاء إرادته على الآخرين، عندها سيقبل بالحل السياسي.
0: في المقابل الطرف الحوثي يتحدث عن ضرورة الضغط على المملكة العربية السعودية بالأساليب التي يتبعها ميدانيا حتى توقف الحصار عليهم وحتى يكون هناك مجال للتفاوض مجددا. ماذا سيكون رد فعل المملكة في تقديرك؟
5: يعني أي حصار، هو في قرار أممي 22/16 يقول بأن كل السفن التي تتوجه إلى الحديدة يجب أن تمر أولا بمقر الأمم المتحدة في جيبوتي للبحث عن سلاح، فإذا اتضح أنها لا تحتوي على أسلحة يمكنها أن تمر. مطار صنعاء يعمل، مطار الحديدة يعمل، هناك رحلات مبرمجة إلى عدد من الدول منها القاهرة وعمان ومسقط. فهذا الوضع كان منذ عام 2022، فلماذا الآن يسمونه حصارا؟ كيف قبلوا به من قبل؟ وكيف الآن أصبح مشكلة السعودية وليس مشكلة الأمم المتحدة ومجلس الأمن أو غيره؟ هذا مجرد عذر. يعني الواضح أن الأمر يتماشى مع ما يحدث في مضيق هرمز وما يحدث بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. كلما أرادت إيران أن ترد على أمريكا وإسرائيل تقوم بمهاجمة الدول المجاورة، دول الخليج والأردن وغيرها. ولذلك يقوم الحوثي بالفعل نفسه بمهاجمة هذه الدول خدمة لإيران وليس خدمة لليمن أو حتى خدمة لمصالحها الخاصة.
0: النائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول إننا نواكب ما يحدث في منطقة باب المندب ولنا تواصل مع الطرفين، المملكة العربية السعودية وكذلك مع الحوثيين. ما الدور الذي تريد المملكة العربية السعودية من الولايات المتحدة أن تلعبه في هذه الأزمة؟
5: يعني الحوثي يقول الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، وفي النهاية يتحدث معهما ويسمح لسفنهما بأن تمر من المضيق ويقول أنتم في أمان، ويمنع ويهاجم السفن السعودية. هذا هو التناقض الذي يجب أن يتضح، ولا نستغرب أن يكون له اتصال مع الولايات المتحدة الأمريكية واتصال مع إسرائيل. السعودية لم تطلب هذا الاتصال ولا تحتاجه. يعني هذه الأمور تحل المفروض بين اليمنيين أنفسهم. وهناك
0: أنا أتحدث عن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، هو الذي يقول إن لنا تواصلا مع المملكة العربية السعودية ومع الحوثيين.
5: نعم، التواصل مع المملكة العربية السعودية طبيعي، لأن الشركاء وحلفاء. الغير طبيعي هو التواصل مع الحوثي. يعني الولايات المتحدة هي أحد الدول الراعية للحل في اليمن، الملف اليمني، ومن الطبيعي أن تتواصل مع الحكومة الشرعية. أما التواصل مع الحوثي فهذا أمر مستغرب كما ذكرت، لأن الحوثي نفسه كان يرفض هذا الأمر وينفيه حاليا فيما تؤكده الولايات المتحدة الأمريكية، ولا أعرف مدى من هو أصدق من الآخر، ولكنني أميل إلى تصديق الولايات المتحدة الأمريكية، لأن إيران كانت تفعل نفس الشيء، تدعي بأنها

لا تتواصل مع أمريكا وتعاديها. ثم جاءت الكونترا لتكشف أنها كانت تتعامل بالسلاح مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة الأمريكية، واليوم نفس الشيء، يعني الحوثي يمارس التقية فيدعي أنه لا يتعامل وأنه يعادي أمريكا وإسرائيل و

0: يعني من تأثير على إمكانات الحل السياسي في تقديرك؟
1: كما ذكرت في البداية، يعني الحل السياسي يتوازن مع الحل العسكري. يعني لابد أن تفرض الحكومة الشرعية في اليمن إرادتها على هؤلاء الميليشيات التي انقلبت عليها. طالما أن الهدنة التي كانت في السابق لا حرب ولا سلم لم تعجب الحوثيين وأرادوا وانقلبوا عليها وقاموا بمهاجمة الحكومة الشرعية ومهاجمة المدن والمناطق وبدأوا في التوسع شرقا وغربا، فمن الطبيعي أن يكون الحل العسكري هو الحاضر للدفاع عن النفس ولاستعادة الأماكن والمناطق التي احتلها الحوثيين وربما أيضا استعادة المناطق التي احتلها في السابق. فهذا أمر يمني يعني، ولكن نحن طبعا ندعم الحكومة الشرعية كما يجب أن تدعمها جميع دول العالم حسب مجلس الأمن وحسب قرارات الأمم المتحدة.
0: دكتور خالد، في تقييم المملكة العربية السعودية، هل اشتد عود الحكومة اليمنية الشرعية وباتت قادرة بمفردها أن تستعيد زمام الأمور في كامل أراضي اليمن؟
1: أنا لا أمثل الحكومة السعودية، ولكن كمراقب أرى أنها أقوى بكثير مما كانت عليه، ولكن هل هي بالقوة الكافية لأن تواجه ميليشيات إيرانية فيها مستشارين من الحرس الثوري ومن حزب الشيطان في لبنان وغيره، ومزودة بأحدث الأسلحة وتتحصن بالجبال وغيرها؟ لا أعرف، يعني هذا الأمر تحدده أرض المعركة، ولكنني آمل أن الحكومة الشرعية ستتمكن اليوم إذا وحدت كل فصائلها وقواها واعتمدت على غرفة عمليات موحدة واستعانت حتى بحلفائها أو شركائها في المنطقة. هناك التحالف لدعم الشرعية، وهناك أيضا الدول الراعية التي أعلنت موقفها في دعم الشرعية. آمل أن تستطيع أن تحقق الانتصار، ربما ليس الكامل، ولكن على الأقل الذي يفرض على الحوثيين العودة إلى طاولة المفاوضات و يعني تقديم مصلحة اليمن على مصلحة إيران.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور خالد بطرفي، الأكاديمي والمحلل السياسي، كان معنا من جدة. ونشير إلى أنه كان يفترض أن يكون معنا من مأرب الدكتور يحيى الأحمدي، الأكاديمي والباحث السياسي، لكن لم نتمكن من التواصل معه. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن في المنازع يشكل خطرا مباشرا على أمن وسمعة جنود الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أن خطورته تكمن في كونه يأتي من الداخل ويستهدف المنظومة العسكرية. كان الفيلم الذي يوثق الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة، وهو من إخراج مخرجين إسرائيليين، كان قد فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية السينمائي.
2: نحن نحارب تحريضا عالميا معاديا للسامية، ولكن أن يأتي الهجوم من الداخل فهذا أمر لا يمكن تحمله ببساطة. لقد بدأ هذا بيائير غولان الذي قال إننا نقتل الأطفال كهواية، ثم استمر بعد ذلك مع المدعية العسكرية التي سربت مقطع فيديو مفبركا ومضللا يشوه سمعة جنود الجيش الإسرائيلي. والآن هناك مخرجان إسرائيليان يعرضان جنودنا كمرتكبي جرائم حرب، ويحظى فيلمهما بالتصفيق في مهرجان البندقية.
0: وقال يوفال أبراهام مخرج فيلم نازا إن هناك شهادات في الفيلم تتحدث عن سياسة الجيش الإسرائيلي باستهداف مدنيين وتصنيفهم كأضرار جانبية، وكشف عن شهادة لجندي إسرائيلي توثق مئات الهجمات التي قتل فيها الجيش جميع الأشخاص في مبنى أو موقع بهدف استهداف شخص واحد. وقد أثار الفيلم جدلا واسعا، خصوصا بخصوص الطريقة التي تعاملت بها إسرائيل مع الفيلم كمادة وثائقية ومع مخرجيه بوصفهما من وزير الثقافة الإسرائيلي بالعملاء للعدو. في تقرير صهيب العصا شرح أوسع للسياق الذي جاء فيه الفيلم والطريقة التي تعاملت إسرائيل رسميا معه.
3: ויש לך כאן את המפה הזו של השכונה, ואני מקבל ממש מיפוי לכל בניין שאתה רוצה באותו.

0: הרצועה, אני ממש יכול ללחוץ על כל בית ולראות כמה אנשים אמורים להיפגע כשתפגע בו.
1: אתם ממפים את זה על כל עזה, נכון?
0: כן. ממש ברמת התזה, דירה 6, קומה 5, אחמז, אבו טור וכאילו כל המשפחה שלו.
2: 24 עסקריים וضابط استخبارات ישראלי לא יصفون מה שהדו في غزه بل يشرحون ما يقولون انهم شاركوا في تنفيذه. في فيلم نازا يكشف هؤلاء كيف كان عدد المدنيين المتوقع قتلهم يحسب قبل تنفيذ الغارات. يحدد الهدف، يراقب هاتفه، يعرف مكانه، ثم يقدر عدد المدنيين الموجودين حوله قبل رفع الضربة للموافقة. من هنا جاء اسم الفيلم. نازا اختصار تستخدمه الاستخبارات الإسرائيلية للإشارة إلى المدنيين المتوقع سقوطهم في الهجوم. استغرق إعداد الفيلم 3 سنوات وأجريت مقابلته سرا فوق أسطح مبان في تل أبيب. أخفيت هويات المشاركين وعدلت صورهم وأصواتهم لحمايتهم. صناع الفيلم يقولون إن الشهادات خضعت لعمل صحفي امتد سنوات وإن كثيرا من المعلومات نشر سابقا في تحقيقات صحفية. في إحدى الشهادات يقول مصدر إن الموافقة منحت لتنفيذ ضربة ضد أحد عناصر حماس رغم توقع قتل 500 مدني.
1: ما مسبب أخي قبل أشهد أخر شهادة كيف أخذ؟
3: אני לא יודע להגיד כמה נהרגו, כי אף פעם לא בודקים את זה, אבל היה אישור של 500 כאילו.
2: לא יקדם לפילם הרקמה בווספה קעידה עמת לסתהדף, בל רוויה ען דרבה מוחדדה, ינפי לג'יש האיסראילי אנה חטט לה. שהדת אוכרע תתחדת ען קצף אהדף דחיל מנזילה לילה, מע מערפת וג'וד עיילת פיה. عن تدمير أحياء رغم تقدير الجيش أن بعض السكان ما زالوا داخلها، وعن إحراق منازل مدنية وقتل فلسطينيين قرب موقع لتوزيع المساعدات. الجيش الإسرائيلي رفض اتهامات الفيلم بصورة قاطعة، قال إن إخفاء هويات المتحدثين يمنع التحقق من خدمتهم العسكرية ومن مدى اطلاعهم على القرارات التي يصفونها. أكد أن البشر لا الذكاء الاصطناعي يختارون الأهداف ويصادقون على قصفها، وأن عملياته تخضع للقانون وتتضمن إجراءات لتقليل إصابة المدنيين. صناع نازا يقولون إن الفيلم لا يتناول جنديا تجاوز التعليمات ولا قذيفة ضلت طريقها، بل منظومة كاملة، معلومات تجمع وأهداف تنتج وخسائر مدنية تقدر، ثم أوامر تصدر مع معرفة الثمن المتوقع. هذه المنظومة لم تعمل بعيدا عن خطاب القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل.
4: لا كهرباء، لا طعام، لا ماء، لا وقود.
2: في 9 أكتوبر 2023 أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يوآف جالانت فرض حصار كامل على قطاع غزة.
5: זכור את אשר עשה לך עמלק נצטווינו.
6: عليكم أن تذكروا ماذا فعل بكم العماليق، قال الكتاب المقدس، ونحن نتذكر مقاتلين الشجعان في غزة وحولها الآن.
2: بعد نحو 3 أسابيع خطب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الجنود مستحضرا قصة عماليق التوراتية.
7: يقول الله القدير، عندما خرج بنو إسرائيل من مصر حاول عماليق منعهم من الدخول إلى كنعان، ورأيت ما فعله عماليق، فالآن اذهب وحارب عماليق، اقض عليهم قضاء تاما، هم وكل ما لهم، لا تشفق عليهم، اقتل جميع الرجال والنساء والأطفال والرضع، واقتل ثيرانهم وغنمهم وجمالهم وحميرهم.
2: جنوب أفريقيا قدمت التصريحين أمام محكمة العدل الدولية ضمن قرائنها على وجود نية لارتكاب إبادة جماعية. لا يثبت تصريح واحد ولا شهادة واحدة وقوع الإبادة قانونياً، لكن اجتماع خطاب نزع الإنسانية وقرار حرمان السكان مقومات الحياة ونمط واسع من القتل والتدمير ثم شهادات عناصر من داخل المنظومة العسكرية يقدم سلسلة مترابطة من القرائن على النية والسياسة والتنفيذ. بعد جرائم يوغوسلافيا السابقة ورواندا أنشأ العالم محكمتين خاصتين لملاحقة المسؤولين السياسيين والعسكريين، ثم أنشئت المحكمة الجنائية الدولية الدائمة حتى لا يبقى إنشاء العدالة مؤجلاً إلى ما بعد كل جريمة جماعية. لكن عندما وصلت حرب غزة إلى القضاء الدولي انقسم العالم، بقي تنفيذ قراراته مرهوناً بمواقف الدول وتحالفاتها. في إسرائيل لم تقابل الحكومة شهادات الفيلم بإعلان تحقيق مستقل. بعد فوز نازا بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية، تقدم وزير الثقافة ميكي زوهر بطلب لفحص إمكانية سحب الجنسية من مخرجيه يوفال أبراهام ورحيل سور، واتهمهما بالخيانة والتعاون مع العدو. هكذا انتقل النقاش من مضمون شهادات 24 عسكرياً واستخبارياً عن قتل مدنيين إلى معاقبة من نقلها، فيلم يفتح ملف الأوامر ومنظومة القتل، ووزراء يطالبون بمحاكمة الكاميرا.
8: معنا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي لمتابعة تفاعلات هذا الفيلم في الداخل الإسرائيلي. فاطمة، كانت هناك تصريحات لرئيس الوزراء وتصريحات لوزير أو رئيس الأركان وتصريحات لوزير الثقافة، وكلها يبدو تصب في معارضة هذا الفيلم والتنكر له بشدة. ما تفاصيل هذا الوضع؟
9: صحيح محمود، هنالك حالة من الغضب، حالة من الاستياء، حالة من السخط في أعقاب هذا الفيلم الذي يتحدث من خلاله صناعه عن السياسة التدميرية والمنهجية في قتل الفلسطينيين في قطاع غزة على مدار أعوام الحرب الماضية. طبعا إذا ما أردنا أن نتطرق إلى المشترك في هذه التصريحات الصادرة عن مختلف المستويات في إسرائيل، المستوى العسكري، المستوى السياسي، وحتى على المستوى المجتمعي، هنالك مساعي لتنظيم مظاهرة احتجاجية أمام منزل عائلة صانع الفيلم أبراهام يوفال في منطقة النقب. بالإضافة إلى ذلك هنالك أيضا مساعي من وزارة الثقافة الإسرائيلية لمحاسبة أي مؤسسة تستعد لعرض هذا الفيلم في إسرائيل بسحب التمويل منها. وزير الثقافة الإسرائيلي أيضا ميكي زوهر كان قد توجه بطلب لسحب الجنسية الإسرائيلية من صناع الفيلم. بنيامين نتنياهو تطرق إلى خطورة هذا الفيلم أنه يأتي من قبل صناع أفلام إسرائيليين، فبالتالي يعتبر بأن هذا الأمر يصب في إطار ما أسماه بالحملات المعادية لإسرائيل والمعادية للسامية، وبأن هذا الفيلم يشوه سمعة الجيش الإسرائيلي، يهدر دم الجنود أمام المجتمع الدولي، فبالتالي هو يحذر من خطورة هذا الأمر. المؤسسة العسكرية أيضا ذهبت أبعد من ذلك عبر اجتماع طارئ عقده رئيس الأركان كان إيال زمير هذه الليلة بحضور كبار قيادة المؤسسة العسكرية لتحضير حملة مضادة ولمواجهة محتوى هذا الفيلم، وأيضا لفتح تحقيق داخلي كيف تسربت هذه المعلومات الأمنية لمحاسبة الجنود الذين شاركوا في إطار هذا الوثائقي. بالإضافة إلى ذلك هنالك محاولة لنفي هذه المعلومات الصادرة في هذا الوثائقي عبر القول بأن الجيش الإسرائيلي يستخدم ذخيرة دقيقة لا يعتمد على منظومة الذكاء الاصطناعي عند تنفيذ الغارات، بل إن القرار النهائي يتخذ من قبل مستوى عسكري بشري في نهاية المطاف. ولكن حتى هذه اللحظة كل هذه المحاولات الإسرائيلية الغاضبة لا تخمد التفاعل الدولي مع هذا الفيلم. كل هذا أيضا ينعكس على موقف صانع الفيلم الذي بات يخشى من عدم قدرته العودة إلى إسرائيل في ظل هذه الحملة الممنهجة للتحريض. طبعا إذا ما تطرقنا إلى مضمون هذا الفيلم بخصوص انعكاسه على مستوى الرأي العام الإسرائيلي، تم تجاهل هذه المسألة على طيلة الأعوام الماضية على اعتبار أن الجيش يقوم باتخاذ التدابير اللازمة، هكذا يروج في الأوساط الإسرائيلية. ولكن هذا المخرج يريد أن يطرح هذا الفيلم في نطاق واسع في إسرائيل أيضا من أجل تحريك ما يسمى بالرأي العام، لكشف ما يقوم الجنود باتخاذه وتنفيذه أيضا من تعليمات في قطاع قطاع غزة ومحاسبة الضالعين ولإثارة هذه المسألة بشكل أساسي. طبعا هذا المخرج لديه أيضا رصيد آخر في إطار كشف العقلية التي يتبعها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية. سبق وأن حصل على جائزة الأوسكار في فيلمه الذي يكشف سياسة جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. لذلك هنالك من يرى في إسرائيل بأن هذه الشخصية بمثابة خطر على أمن إسرائيل، تحرض على تشويه سمعة الجيش الإسرائيلي. وكما طرح وزير الثقافة الإسرائيلي بأنه صناع هؤلاء الفيلم كانوا قد خانوا الدولة بوجهة النظر الإسرائيلية، فبالتالي يجب محاسبتهم عبر الطلب بسحب الجنسية. لذلك حتى هذه اللحظة هذا الموضوع متفاعل جدا في إسرائيل، وأيضا هنالك من يسعى إلى توظيفه سياسيا. محمود،
8: شكرا جزيلا لك. فاطمة خميسي مراسلة الجزيرة كانت معنا من رام الله. معنا من حيفا الدكتور إمطانس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث. دكتور شحادة مرحبا بك. هناك يعني مقاطع مصورة وبرامج موثقة ووثائقيات لا حصر لها تظهر الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة على مدى السنوات الثلاث أو الأربع الماضية. لماذا هذا التشنج هذه المرة بإزاء هذا الفيلم إلى درجة المطالبة بسحب جنسيات اثنين إسرائيليين يهوديين؟
10: يعني هذا هو التصرف الاعتياد الإسرائيلي. يعني دائما إسرائيل في أي واقعة من هذا القبيل التي تكشف عملين أو تفضح الجرائم الإسرائيلية في العالم، هذا التصرف الإسرائيلي الجماعي الرافض لهذا المعطيات والتصرف، لأن يعني الفيلم ما يأتي به يعزز الإدعاءات بارتكاب إسرائيل لجرائم حرب في قطاع غزة، يعزز الرواية الفلسطينية ويفضح إسرائيل، يفضح ما هو معروف ومكشوف. يعني كل ما جاء بالفيلم صرح به قيادات في الجيش الإسرائيلي أو على النوايا بتنفيذ هذه القتل والإبادة. رئيس الحكومة الإسرائيلية كان عنده تصريحات بهذا القبيل، سموتريتش، بن غفير وزير الأمن، القيادات العسكرية، ضباط في الميدان في قطاع غزة كانوا يصورون الاستهداف والقتل والتدمير. ولكن الآن أن تأتي شهادات من داخل الجيش الإسرائيلي خاصة من الوحدة 8200، يعني هاي نخبة النخب في المخابرات، شعبة المخابرات الإسرائيلية، وتفضح هذه الأدوات، هذا بالنسبة لإسرائيل ضرر كبير، ضرر ليس فقط إعلامي وأيضا قضائي، لأن هذا يعزز من إدعاءات المحكمة الجنايات الدولية. وثانيا يأتي بتوقيت سيء إسرائيليا بعد فرض قسم من دول أوروبا، بريطانيا، كندا وفرنسا، عقوبات على إسرائيل بسبب سياساتها في الضفة الغربية واستمرار سياساتها في قطاع غزة. لذا هذا يزيد، أو النتائج ما يعرض بالفيلم يضيف للإدعاءات الفلسطينية والقضائية والشعبية في العالم الرافضة لإسرائيل. وبالمناسبة هذه ليست أول مرة تتصرف إسرائيل. أذكر فيلم جنين جنين للمخرج الفلسطيني محمد الراحل محمد بكري، عندما أيضا عمليا أنتج وأخرج فيلم وثائقي على أحداث مخيم جنين عام 2002، ولاحقته إسرائيل على مدار أكثر من 20 عام بالمحاكم ومنعت عرض الفيلم داخليا، وكان في دعوات شخصية ضد محمد بكر، وكان في مطالبات بسحب الجنسية. نفس التصرف نفس المنهجية، ولكن الآن يأتي أشخاص من المجتمع الإسرائيلي يستندون إلى شهادات من الجيش الإسرائيلي من نخبة المخابرات الإسرائيلية تعزز ادعاءات ارتكاب جرائم حرب. هذا يزعج المؤسسة الإسرائيلية ويقلق المؤسسة الإسرائيلية.
8: مسؤولون إسرائيليون دكتور يعني قالوا إنه لا يمكن تجاهل هذا الفيلم، وأنه ينبغي الرد أو اتخاذ إجراءات من شأنها احتواء الأضرار الناجمة عنه. ترى ماذا سيكون التحرك الإسرائيلي في هذا الإطار؟
10: يعني إسرائيل تعتقد أنه عبر الدعاية وعبر الإعلام وعبر تشويه الفيلم ومخرجي الفيلم بالإمكان تغيير الصورة، ولكن هناك جو عام. يعني أنا يعني بالإمكان أن نسمع ما بين السطور، الجو العام يشي أن إسرائيل عمليا أو المؤسسة الإسرائيلية باتت تعرف أن الضرر وقع وأنه لا يمكن ترميم هذا الضرر لأنه تراكمي. يعني هذا ليس أول ادعاء بارتكاب جرائم حرب، إنما هناك شهادات ووثائق وأبحاث أكاديمية عن استعمال الذكاء الاصطناعي، العديد من الدراسات الأكاديمية عن استعمال الذكاء الاصطناعي في حرب الإبادة. هذا تراكمي. إسرائيل اعتقدت أنها عمليا تخطت هذه المرحلة وهدأت الانتقادات الدولية أو الملاحقة بسبب ارتكاب الجرائم. تريد الآن استعمال أدوات تقليدية، التأثير على الرأي العام العالمي، التأثير على القنوات، وعمليا التشويه هذا الفيلم. أعتقد أنه هذه معركة خاسرة إسرائيليا، ويجب أن تكون خاسرة إسرائيليا، لأن الرأي العام الدولي على قناعة، يعني مقتنع بما يشاهد وما حصل، والمجتمع الإسرائيلي أيضا مدرك ما حصل ويعرف، ولكن لا يريد أن يسبب هذا الضرر في المشهد الدولي الإسرائيلي. يعني الجميع يعرف في إسرائيل، الجيش، الحكومة، المؤسسات، الناس العادية تعرف ما حصل في قطاع غزة، والكل يعرف أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب، ولكن لا تريد أن تدفع ثمن لجرائم الحرب التي ارتكبتها في قطاع غزة. هذا الفيلم ربما يعزز من يعني المستندات القضائية أيضا ضد إسرائيل في المحاكم الدولية.
8: ما الإطار الذي يمكن أن يتحرك فيه من يسعون لإنزال هذه الأدلة منزلة الوقائع أو الأحكام والعقاب لمرتكبي الجرائم في تقديرك عمليا؟
10: أنا أعتقد أنه سيكون استعمال لهذه يعني الشهادات والوثائق في المحاكم الدولية، سيكون استعمال بالحكومات الغربية. يعني إذا كان ضغط شعبي مثل ما حصل في السنوات الأخيرة ترجم بخطوات عملية في بعض الدول الأوروبية تجاه إسرائيل، يجب مؤسسات حقوق الإنسان، مؤسسات المجتمع المدني والأطراف العربية والسلطة الفلسطينية عمليا الاستفادة من نتائج هذا الفيلم لتعزيز خطابها ومطالبتها بمعاقبة إسرائيل.
8: شكرا جزيلا لك الدكتور مطانس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز الكرمل، مدى الكرمل للأبحاث، كان معنا من حيفا. مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، قال نائب محافظ هرمزجان جنوبي إيران إن مسيرة للعدو استهدفت مساء الاثنين قاربي صيد في ميناء كرجان بالمياه الخليجية، ما أدى إلى فقدان عدد من الصيادين. في غضون ذلك، قال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلة النفط الجايا التي تضم طاقما هنديا تعرضت لانفجار الأحد نتيجة لاصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور المنطقة المحظورة في الممر الجنوبي من مضيق هرمز. في المقابل، قالت القيادة المركزية الأمريكية أن ادعاء الحرس الثوري بأن الناقلة اصطدمت بلغم بحري في مضيق هرمز كاذب، مؤكدة أن إيران استهدفت الناقلة بطائرة مسيرة بينما كانت راسية قبالة سواحل عمان. في هذا الوقت، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن إيران تريد إبرام اتفاق بشدة، وقال إن بلاده ستحدد ما إذا كانت ستختار الانخراط في التفاوض أم لا. وأضاف ترامب أن النفط يتدفق عبر مضيق هرمز وأن أسعاره ستنخفض بشكل كبير بمجرد انتهاء الصراع. بينما قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن واشنطن تسعى لإثارة الخلاف وإحداث انهيار اجتماعي داخل بلاده عبر المشكلات والقيود التي فرضتها. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على بنك في تي بي الروسي، وذلك على خلفية تورطه في التهرب من العقوبات المفروضة على إيران. في اليمن، قال متحدث باسم القوات الحكومة إنه تم استهداف عتاد وعناصر الميليشيا الحوثية ومقر بمنطقتي ذوباب في تعز والخوخة في الحديدة. من جهته، أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالسعودية، وتوعد بمواصلة الهجمات. في غضون ذلك، قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن محادثات مباشرة أجريت مع الحوثيين بشأن التطورات. نبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني ونتابع مستجدات المشهد مع مراسلينا. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أبدأ معك عمر هواش بخصوص الحادث الأمني الذي وقع في مدينة هرمزجان وحالة الصيادين الذين قالت الحكومة الإيرانية إنهم مفقودون.
11: نعم، بالفعل محمود، قبل أقل من ساعة قال نائب محافظ هرمزجان جنوبي إيران بأن مسيرة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية قد استهدفت قاربي الصيد في ميناء كرغان في مدينة ميناب في محافظة هرمزغان جنوب إيران، وأن هذا الهجوم استهدف قاربي الصيد مما أدى إلى فقدان أثر بعض الصيادين، وأن العمل جار لأجل البحث عنهم لا توجد حتى اللحظة أنباء حول وجود قتلى أو جرحى، لكن البعض يبدو أنهم لا يزالون في عداد المفقودين وأن الجهود جارية لأجل البحث عنهم. هذا الاستهداف بطبيعة الحال ليس هو الأول، وموقعه الجغرافي مهم لأننا نتحدث عن مدينة تطل على مضيق هرمز وهي ضمن المدن المهمة التي تعرضت للاستهدافات.

0: خلال الحرب الماضية وخلال موجات التصعيد. فضلا عن ذلك ميدانيا أيضا نبقى في مضيق هرمز. قال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلة نفط قد اصطدمت بألغام بحرية في الممر الجنوبي لمضيق هرمز، وأن النيران اشتعلت فيها، وأنه لم يتم التمكن من التحكم بهذه النيران، وبالتالي كان هناك أضرار كبيرة لحقت بالناقلة التي وصفت بالعملاقة بحسب بحرية الحرس الثوري الإيراني، الذي أكد أيضا أنه كان قد حذر سابقا السفن من العبور من الممرات التي وصفها غير قانونية وغير آمنة، مؤكدا أيضا أن القوات الإيرانية لا تزال تتحكم بمضيق هرمز وأن المضيق لا يزال مغلق. أيضا ميدانيا كان قد قال الحرس الثوري أنه أسقط صباح الاثنين مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. على مستوى التصريحات محمود، كانت هناك تصريحات لافتة للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد. قال إن العقوبات الأخيرة على إيران تختلف عن العقوبات السابقة، وإنها إلى جانب الحصار البحري إنما تهدف منها الولايات المتحدة الأمريكية إلى إحداث حالة من الانهيار الاجتماعي في البلاد، مضيفا أيضا بأن إيران قادرة على تجاوز هذه المرحلة، وأن وحدة البلاد والانسجام الداخلي من شأنه أن يمنع الانحناء أمام الولايات المتحدة الأمريكية والخضوع لإملاءاتها وفق ما قال، مؤكدا أيضا أن إيران خلال تعزيز علاقاتها مع دول الجوار من الناحية البرية تكون قد تمكنت من إيجاد بدائل للتصدير البحري الذي يواجه الحصار الأمريكي. إضافة إلى ذلك، نائب الرئيس الإيراني قال إن إيران غير عاجزة عن استيراد أي سلعة أجنبية، لكنه أقر في الوقت نفسه بالمشكلات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. سياسيا أيضا نتحدث عن تصريحات للمتحدث الخارجية الإيرانية بشأن اجتماع صلالة الذي ألغي. طهران تقول على لسان إسماعيل بقائي بأن التأجيل كان بطلب من المملكة العربية السعودية، لكنه قال أيضا إن طهران كانت تأمل من أن تستغل الدول الخليجية ما وصفها بهذه الفرصة، وأن تثمنها وتثمن ما كانت تريد طهران أن تعلنه حول المسارات للعبور في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن إيران سوف تتشاور مع سلطنة عمان بشأن ربما الإعلان لاحقا عن هذا الاتفاق الإيراني العماني المرتقب. وكان مسؤول الشؤون الخليجية في الخارجية الإيراني قد قال إن إيران وسلطنة عمان سوف تستمران بالتنسيق الوثيق لأجل الاتفاق على موعد جديد لعقد هذا الاجتماع. لذلك طهران تقول إنه تم تأجيل هذا الاجتماع وأنه لم يلغى بحسب ما تقول الخارجية الإيرانية. إضافة لذلك، كان ينظر هنا في طهران إلى هذا الاجتماع لأنه كان سيمثل فرصة تاريخية للقاء إيراني خليجي إضافة إلى دولة العراق، لأجل أن يمهد ربما حول البحث في قضايا ذات اهتمام مشترك.
1: عذرا على المقاطعة، نشير إلى الخبر العاجل الذي يظهر على شاشتنا الآن نقلا عن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني الذي يقول إنه لا محادثات مع الولايات المتحدة حتى تلبى الشروط الإيرانية. لا محادثات مع واشنطن حتى تلبى الشروط الإيرانية. هذا التصريح صادر عن الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني. تفضل عمر.
0: نعم، يمكن قراءة هذا التصريح على أنه رد على ما يتحدث به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن إيران تريد بشدة إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. الإيرانيون لا يزالون يتمسكون بشروطهم للعودة إلى المفاوضات مع واشنطن. قبل يومين قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إنه لماذا على إيران أن تتجه إلى مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بينما هناك مذكرة تفاهم قد تم التوصل إليها وتم التوقيع عليها من الطرفين. وبالتالي الإيرانيون لا يزالون يتمسكون بعودة أمريكية إلى مذكرة التفاهم. هذه الشروط الإيرانية التي يتحدث عنها الآن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي، وتتمثل إذا ما أردنا الخوض في تفاصيل هذه الشروط، تقول طهران إنه ينبغي على واشنطن أن ترفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، أن تعيد رفع العقوبات.

0: ولو بشكل معقد بموجب ما جاء في مذكرة التفاهم عن تصدير النفط والبتروكيماويات الإيرانية، إضافة إلى تأكيد طهران على ضرورة حصولها على جزء من أموالها المجمدة فضلا عن إنهاء ما تصفه بالاعتداءات، وكان آخرها الليلة عندما استهدفت مسيرة أمريكية قاربي الصيد في جنوب إيران، فضلا عن إيقاف لغة التهديد. هذا مطلب إيراني وشرط إيراني واضح، إضافة إلى أن المسألة اللبنانية لا تزال ملحة ويتحدث عنها الإيرانيون بأن الجبهة اللبنانية يجب أن تهدأ أيضا إلى جانب الجبهة الإيرانية. اليوم رصدنا أيضا كان هناك اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حيث أكد على ضرورة أن يكون هناك مواقف موحدة لأجل مواجهة ما وصفها بالسياسة التوسعية الإسرائيلية، في إشارة إلى التصعيد العسكري الأخير في الجنوب اللبناني، فضلا عن تأكيد عراقجي في هذا الاتصال على استمرار دعم طهران للمقاومة في لبنان، وهذا يؤكد ما جاء في مذكرة التفاهم التي لا يزال يتمسك بها الإيرانيون كشرط للعودة إلى أي اتفاق أو أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش من طهران. أتحول إلى واشنطن ومراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، ما تفاصيل تصريحات أو تدوينات الرئيس دونالد ترامب بخصوص التفاوض مع إيران وكذلك بخصوص أسعار النفط؟
2: ترامب في الحقيقة محمود عاد فتح مسألة الاتفاق مع إيران من خلال منشوراته هذا اليوم، واللافت فيها أن ترامب أعاد الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران بعد مرحلة كان الانطباع فيها حقيقة أن المسار الدبلوماسي دخل حالة من الجمود وأيضا حالة من التوتر الميداني. ترامب كتب على تروث سوشيال بأن إيران كما قال تريد اتفاقا سريعا وبشدة، وبأن الولايات المتحدة منفتحة على ذلك، لكنه شدد بالمقابل على أنه هو من سيقرر ما إذا كانت واشنطن ستنخرط في هذا المسار. وأهمية هذا الكلام أنه يأتي بعد فترة كان ترامب يلمح فيها إلى أن الحرب أو التوصل إلى التفاهم مع إيران قد يمتدان إلى ما قبل أو بعد الانتخابات الكونغرس المقبلة، لذلك هناك تغير واضح في النبرة، لكن من المبكر الحديث عن اختراق دبلوماسي أو استئناف فعلي لهذه المفاوضات أو عن موعد لاتفاق قياسا لما جرى في الحالات السابقة. اللافت أيضا أن ترامب يلقي الكرة في الملعب الإيراني بشكل مباشر، هو لا يقدم واشنطن باعتبارها الطرف الذي يسعى إلى التفاوض، بل يقول إن الإيرانيين هم من يريدون هذا الاتفاق وبشدة، وبأن القرار النهائي سيكون في نهاية المطاف عائدا للرئيس دونالد ترامب ولواشنطن، وهذا يتيح له تقديم أي عودة إلى التفاوض باعتبارها قد تكون نتيجة للضغط الأمريكي المتواصل على إيران وليس تراجعا عن ذلك. وأهمية أيضا ما نشره الرئيس دونالد ترامب من خلال هذه التدوينات اليوم أنه لا يمكن فصلها عن مسألة الضغوط الداخلية المتزايدة على إدارته، في مقدمتها استمرار ارتفاع أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة، وهي قضية حساسة مع اقتراب انتخابات التجديد النصف الحاسمة في شهر نوفمبر المقبل. ترامب يقول إن النفط لا يزال يتدفق عبر مضيق هرمز وبأن أسعار النفط ستنخفض بشكل كبير بمجرد انتهاء الصراع العسكري مع إيران، وأكد بأن ذلك لن يستغرق وقتا طويلا بحسبه، وفي الوقت نفسه يحاول إبعاد المسؤولية السياسية عنه وعن الجمهوريين بالقول إن ارتفاع الأسعار يعود بالأصل إلى سياسات إدارة بايدن السابقة. لكن المشكلة بالنسبة للبيت الأبيض وبالنسبة للجمهوريين، وهي مسألة يدركونها تماما، بأن الناخب الأمريكي يتعامل في نهاية المطاف مع هذه المسألة من خلال ما يدفعه من جيبه مباشرة في محطات الوقود، حيث تتغير أسعار الوقود سواء البنزين أو الديزل بشكل مستمر، وتصاعد ارتفاع البنزين مهم سياسيا والديزل أكثر حساسية اقتصاديا لأنه يدخل في تكلفة نقل كل شيء السلع والغذاء، وبالتالي يمكن أن تنتقل آثاره إلى مسألة ارتفاع الأسعار وكذلك مستويات التضخم، وهو ما يؤثر أيضا على سياسات ترامب الاقتصادية خاصة في ضوء مطالبه بخفض أسعار الفائدة منذ فترة. ولهذا تحولت إيران إلى ملف داخلي مع اقتراب

0: هذه الانتخابات التي توصف بالحاسمة على مستوى الكونغرس. محمود،
1: شكرا جزيلا لك. محمد الأحمد مراسل الجزيرة كان معنا من واشنطن. معنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. دكتور، مرحبا بك. الرئيس دونالد ترامب كتب على صفحته في تروث سوشيال إن إيران الفاشلة تريد وبقوة وبسرعة وبشدة أن تتفاوض مع الولايات المتحدة وأن تبرم معها اتفاقا، فجاءه الرد سريعا من الرجل الذي يوصف بالقوي في إيران، الجنرال محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، بأنه لا محادثات مع الولايات المتحدة حتى تلبى الشروط الإيرانية. في تقديرك في هذه المرحلة من يعني يبدو أنه يملك أوراق القوة بحيث يتحدث بهذه الثقة عن الطرف الآخر؟
2: هناك دلالتان مختلفتان ومتوازيتان. ترامب ينطلق من قناعته أنه عندما أنصت إلى وزير الخزانة ديسنت بالقهر أو الخنق الاقتصادي، والآن ينصت إلى وزير الطاقة كريس رايد أيضا بوضع مزيد من العراقيل أمام الإيرانية. يعتقد ترامب أنهم أصبحوا يفقدون المكانة أو المنزلة الاستراتيجية السابقة وأنهم سيطلبون المفاوضات. في المقابل محسن رضائي ينطق باسم المجلس الأعلى للأمن القومي وباسم الحرس الثوري بأن طهران لا تزال لديها اليد العليا، وإذا أراد ترامب استئناف العملية التفاوضية عليه أن يمر عبر بوابة مذكرة التفاهم، خاصة من حيث تأكيد طهران على البندين الأول والخامس. نحن أمام مناورتين مختلفتين، والمشكلة أن لا شيء يجمع أو لا شيء يقرب المسافة بين ما يقوله محسن رضائي وما يدعيه الرئيس ترامب. هناك هذه المناورة الخطابية، ولكن من الناحية الواقعية إذا ابتعدنا إلى ما خلف هذه الخطابات، هناك حاجة أمريكية يعني متزايدة، وهناك أيضا حاجة إيرانية متزايدة. كلا الطرفين تواق إلى المفاوضات، ولكن من أين الطريق مع حفظ ماء الوجه بأن ترامب هو سيد الموقف ومحسن رضا أيضا يقول له أنا أيضا سيد الموقف؟ إذا نحن أمام عنادان لا يلتقيان في وجه لوجه.
1: عادة ما تقيم الانتخابات الأمريكية بأنها انتخابات الاقتصاد وأن الناخبين يصوتون بجيوبهم، لكن الصراع أو المعطى المتعلق بشأن سياسة خارجية كالصراع مع إيران بات قضية داخلية أمريكية مع ارتفاع مضطرد في أسعار المحروقات وقفزات في أسعار النفط لا يبدو أنها ستستوعب قريبا. ما خيارات الرئيس دونالد ترامب في هذه المرحلة تقترب فيها الانتخابات على هذا النحو؟ جرب تهدئة الأسواق من خلال التصريحات فلم ينجح، جرب فيما وصف بأنه رشوة للناخبين، عرض $5,000 على كل أمريكي بالغ إذا ما احتفظ الجمهوريون بأغلبيتهم في مجلسي الكونغرس. فيبدو أن هذا العرض من الرئيس الأمريكي لم يجد صدى كبيرا. ما هي خياراته في هذه المرحلة؟
2: انتخابات الكونغرس كل عامين أو الانتخابات الرئاسية كل 4 أعوام دائما تنطلق من قناعة الأمريكيين على الأقل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بثلاثة أمور أساسية: مستوى المعيشة، هل هناك إعفاءات ضريبية، وما هو سعر الجالون من الوقود أو من المحروقات. هذه هي المؤشرات الأساسية التي يراعيها الناخب عشية ذهابه إلى مراكز الاقتراع. وكانت دائما القناعة لدى النخب السياسية أن السياسة الخارجية والأزمات البعيدة، خاصة أزمات الشرق الأوسط، لا تؤثر على العملية الانتخابية. ولكن هذا العام هناك استثناء. لماذا؟ لأن أزمة هرمز، وليس بالضرورة حرب إيران، أزمة هرمز تفرض عبئا مباشرا على أسعار الطاقة وعلى سعر
1: هي صارت أزمة مركبة، أزمة هرمز وأزمة مضيق باب المندب أيضا.
2: والآن بالضبط الآن ستزداد الأزمة تفاحلا، بمعنى أنه إذا وصلنا في يوم من الأيام لا قدر الله إلى أن يصبح الخليج بكامله بثرواته بنفطه بغازه بسماده بين كماشتي أزمة هرمز وأزمة باب المندب، هذا ليس بشرى سارة للرئيس ترامب ولا للحزب الجمهوري. الآن ما ينبغي أن يفعله ترامب هو أن يجد نوع من التسوية لكي تنزيل الأسعار بنسبة 20-30%، بمعنى أن نعود إلى حدود 60-70 دولار، ما زاد عن 75 دولار للبرميل الواحد. هذا يثقل كاهل الأمريكي.
1: هو يعد بذلك فور أن تنتهي الحرب.

0: فإن أسعار النفط ستتراجع بشدة. لكن
1: لا يقدم هنا البيت القصيد، يعني فرق بين أن تنصت لوعد من ترامب وبين أن تجد ترامب يشمر على ساعديه ويحقق هذا الوعد. يعني المسألة هي نوع من تأجيل الحسم في موضوع الطاقة وموضوع هرمز، ويعلم جيدا أنه ليس لديه متسع من الوقت، بمعنى أننا أمام خيارين: إما ضربات مفاجئة لإيران في شهر أكتوبر على أساس أن تضعف وتأتي للمفاوضات، احتمال بعيد، أو أن نصل إلى تسوية تفاوضية ومن خلالها تنزل
0: أزمة. في هذا الإطار برز تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا الاثنين في عمان بهذه الصورة المفاجئة للجانب الإيراني. ربما كان هناك تقييم بأن الجانب الإيراني والجانب الأمريكي أيضا ربما يجد في هذا الاجتماع سلما ينزل به الطرفان من على الشجرة التي صعد إليها من خلال تصريحاتهم أو سقف تصريحاتهم العالي. هل يسبب ذلك في تقديرك إحباطا لدى الجانب الإيراني؟
1: تأجيل اجتماع صلالة يعزى إلى أكثر من سبب. السبب الرئيسي أن الفجوة في القراءتين الإيرانية والخليجية لا تزال كبيرة بشأن ما هو الوضع الذي تستقر عليه أوضاع مضيق هرمز، وهل آليات التحكم أو آليات المراقبة، وهل نعود إلى حرية ملاحة كما كان الحال قبل الحرب، أم أن إيران لا تزال تعتقد أنها تستطيع أن تستميل مع العمانيين للتوافق مبدئيا على هذه الآلية، وعلى هل هناك ممران أم ثلاثة ممرات، ثم تروج إيران لهذا الاتفاق مع العمانيين أيضا أنه اتفاق مع الخليجيين، بمعنى إيران تطمح في إيجاد تسوية إقليمية لمضيق هرمز تعتمدها أمام الولايات المتحدة وأمام المجتمع الدولي. الآن السعوديون أكثر من بقية دول الخليج أصبحت لديهم تحفظات جديدة ولا يريدون الهرولة إلى أي اتفاق، فبالتالي يبدو الآن كما كان مصير المحادثات الإيرانية العمانية متواترا ومتباطئا وفقد جدوى، يبدو ربما نحن أيضا باتجاه اجتماع صلالة بدأ يفقد بريقه وربما يفقد أيضا أهميته خلال الأيام المقبلة.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. الآن مشاهدينا الكرام إلى الزميل حسن جمول ونافذة تحليلية تقرأ في تشديد الولايات المتحدة عقوباتها على الأطراف التي تتعامل مع إيران.
2: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية. حين تقول واشنطن إنها تمضي في إقصاء إيران اقتصاديا، فهي تصف حربا تخاض على الشبكات التي تربط إيران بالعالم كما تخاض على إيران. ناقلات لا تنقل، قطاعات تضاف إلى لوائح الخطر، وشركات أجنبية تضطر إلى حساب كلفة كل تعامل مع إيران. في المقابل تعترف طهران بين سطور تصريحات مسؤوليها بأن المعركة لم تعد حول رقم في ميزانية الدولة فقط، بل حول حماية الداخل من أثر الخنق الخارجي. ومن هنا تبرز الأسئلة: هل أصبحت العقوبات سلاح الحرب الأهم ضد إيران؟ وما هي حدود تأثيرها على المواطن وثقته بالاقتصاد؟ وأخيراً، هل تنتج هذه الضغوط مرونة سياسية أم تدفع النظام الإيراني إلى تشدد أكبر كي لا يبدو أنه تفاوض تحت الإكراه؟ عملية الإقصاء الاقتصادي لإيران كما سماها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت متواصلة. آخر ضحاياها بنك في تي بي الروسي على خلفية تورطه وفق وزارة الخزانة في التهرب من العقوبات المفروضة على إيران. حصار إيران اقتصاديا هدفه وفق واشنطن ممارسة أقصى الضغوط على طهران، وعقوبات غايتها تنازلات على طاولة المفاوضات. فكيف تصنف هذه العقوبات وما أبرز ما تشمله من قطاعات؟ العقوبات المباشرة وتسمى أيضا العقوبات الأولية ترتبط بشكل مباشر بأي جهة أو شخص يخضع للولايات المتحدة الأمريكية وقوانينها كمواطنيها والمقيمين الدائمين فيها والشركات الأمريكية أو الموجودة داخل أمريكا وفروعها الأجنبية أيضا. هذه الأطراف يحظر عليها بحسب القانون الأمريكي إجراء

0: معاملات مع جهة تخضع للعقوبات، وإيران هنا مثال. العقوبات الثانوية، هذه العقوبات تتجاوز الجهات الداخلية الأمريكية لتمس أطرافا ثالثة إن صح القول، سواء كانوا أشخاصا أو شركات أو مصارف أجنبية لا ارتباط مباشرا لهم مع الولايات المتحدة. لا يحظر على هذه الأطراف التعامل مع الجهة الخاضعة للعقوبات، ولكنها تجد نفسها أمام خطر فقدان الولوج للسوق الأمريكية ونظامها المالي في ظل أهمية الدولار في الاقتصاد العالمي. ماذا عن أبرز القطاعات التي مستها العقوبات الأمريكية المباشرة وغير المباشرة على حد سواء؟ واشنطن ركزت في موجة العقوبات الجديدة على قطاعات النفط والطاقة والطيران والأصول الرقمية والذهب والمعادن الثمينة والشحن والتكنولوجيا، وشملت أفرادا وجماعات، شركات وكيانات. ما تأثيرات هذه العقوبات على الوضع الاقتصادي في إيران؟ سؤال قد تجيب عليه تصريحات مسؤولين إيرانيين، فقد أقر الرئيس الإيراني بتأثيرها وقال إن على طهران أن تقبل الظروف التي تفرضها الحرب. بدورها قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن العقوبات المشددة أثرت بشدة على تأمين الموارد وتنفيذ المشروعات. أما رئيس البرلمان محمد باقر قليباف فدعا إلى إيجاد بدائل لمواجهة الضغوط الاقتصادية التي يمارسها ما سماه العدو بشأن سلاسل الإمداد. عملية الإقصاء الاقتصادي جاءت مكملة لحرب استهدفت ركائز الاقتصاد الإيراني، ما راكم الضغط الداخلي الذي بدأ ينعكس على حياة المواطن اليومية. التفاصيل نتابعها مع زميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. إذن سلام، كل هذه العقوبات الجديدة سميت بالخنق الاقتصادي أو المنبوذ الاقتصادي، لم تكن إيران منبوذة في السابق؟
1: فعليا في السوق العالمية لم يكن الوضع كذلك. ما تحاول الولايات المتحدة الآن فعله هو تقليص قدرة إيران على الالتفاف على العقوبات وعلى تأثير العقوبات والحرب على قطاعات الاقتصاد والسيولة المالية. شكرا حسن.
0: نتابع.
1: بالضبط. إذن سنعود إلى الحرب التي بدأت في نهاية فبراير الماضي. كان هناك أهداف اقتصادية واضحة في مجموعة من المحافظات الإيرانية. في طهران كان هناك محاولة في عدد من الأهداف الاقتصادية باستهدافها محاولة خنق السيولة المالية أو قدرة الحكومة على توفير سيولة مالية بالعملة المحلية أو بالدولار الأمريكي لدعم سعر العملة المحلية. في إصفهان كان هناك استهدافات لواحدة من أهم ركائز الاقتصاد الإيراني، صناعة الفولاذ والصلب. في خوزستان، في بوشهر وفي هرمزجان المحافظات الساحلية كان هناك استهدافات لمسألتين رئيسيتين، صناعة النفط والغاز وقدرة إيران على التصدير إلى الخارج عبر أهم وأكبر الموانئ التجارية في بندر عباس ميناء رجاء. انتقلت الولايات المتحدة بعد وقف إطلاق النار إلى ما سمته آنذاك الغضب الاقتصادي، حاولت فيه فرض المزيد من العقوبات عبر حصار بحري، محاولة تجفيف الموارد المالية وبالتالي منع إيران من تصدير النفط والغاز والسلع إلى الخارج. بقيت إيران رغم ذلك قادرة على الالتفاف على العقوبات لأن تلك العقوبات كانت على إيران حصرا، كانت قادرة على مبادلة السلع بمعنى مقايضة النفط مع الدول التي تستورد منها بسلع إيران بحاجة إليها والسوق الإيراني بحاجة إليها. وكان ما يسمى أسطول الظل هو أحد أهم طرق الالتفاف على صناعة أو على تصدير النفط. الهدف من ذلك كان منع تهريب النفط، قطع العملة الأجنبية عن الداخل الإيراني، وأيضا زعزعة أركان الاقتصاد الإيراني. ثم أتت العقوبات الثانوية أو هي التي تسمى بالعقوبات على طرف ثالث، موسعة جدا، شركات، كيانات، أفراد، جميع من يتعامل مع إيران قد يكون تحت خطر كبير. هذا الخطر ليس بفرض العقوبات على تلك الكيانات ولكن بخطر حظر إمكانية عمل تلك الكيانات، سواء كانت شركات مالية، مصارف، وحتى بعض المصافي النفط غير الحكومية في الصين مثلا. إن أكملت التعامل مع إيران قد تكون بخطر عدم القدرة على العمل داخل إيران. التداعيات كانت كبيرة بإقرار المسؤولين الإيرانيين من الرئيس إلى رئيس البرلمان والحكومة بنفسها. انخفضت القدرة الشرائية للمواطن الإيراني، وهذا التداعي الأوسع نطاقا كونه يشمل جميع الإيرانيين. كان هناك انخفاض أكثر حدة في معدل صرف العملة. هذه محاولة مقارنة. الأجور اليوم في إيران، متوسط الأجر إن كان الموظف يعمل في القطاع الحكومي، المتوسط الأجر لا يزيد على 78 دولارا للشخص الواحد، ووصلت ذروتها هذه العقوبات بتداعياتها على الداخل الإيراني بارتفاع حصص البنزين. في إيران هناك ثلاث حصص مدعومة، سعر هذه الحصص الأربعة مدعومة من قبل الدولة. الحصة الأولى تتيح للإيراني شراء 60 لترا بسعر مدعوم وحصة ثانية، وعندما يتخطى الحصتين الأولى والثانية يكون هناك حصة ثالثة وبعدها الرابعة. الحصة الثالثة التي تجمع أو التي يمكن للإيرانيين أن يشتروها بسعر مدعوم ارتفعت قبل بضعة أيام بنحو 100%، وهذه واحدة من التداعيات الداخلية حسن التي سيعاني منها الإيراني بشكل مباشر على حياته اليومية.
0: والسؤال، هل ستستطيع الدولة الإيرانية مواجهة هذه العقوبات وآثار هذه العقوبات؟ شكرا جزيلا لك سلام خضر على كل هذه الشروحات والمعلومات. ولمزيد من التحليل ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور غازي العساف الأكاديمي والخبير باقتصاديات الدفاع. مرحبا بك دكتور. فعلا السؤال الآن المطروح، ما مدى إمكانية إيران على مواجهة هذه الضغوطات والخنق الاقتصادي الذي سمي بالمنبوذ الاقتصادي والذي شرحت جزءا هاما منه الزميلة سلام؟
2: شكرا جزيلا لك أخي حسن، وأتشرف بهذه الاستضافة. حقيقة أولا لابد من الإشارة أن العقوبات الاقتصادية المفروضة ضمن الحملة الأخيرة التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية لإيران هي جاءت تغير في نوعية هذه العقوبات كما ذكرتم في التقرير، بحيث التركيز على الطرف الثالث الذي يجفف منابع الدخل التي كانت تتم من خلالها إيران الحصول على بيع إيرادات بيع النفط، وبالتالي التركيز اليوم ليس على الدخل بقدر ما هو على مصادر الحصول على هذا الدخل. هذه العقوبات تزامنت مع حصار كان خلال الفترات الماضية، وبالتالي أعتقد أنه عمق بشكل كبير الآثار الاقتصادية. العقوبات بطبيعتها في الأدبيات تؤثر في المجتمع قبل أن تؤثر في الدولة، وبالتالي كما رأينا هناك حلقات تأثير وصلت إلى الأسرة والمجتمع، وصلت إلى آثار إلى تكلفة المعيشة، انعكست في كثير من المتغيرات أبرزها التضخم وفي تدهور قيمة العملة، وهذا عادة ما تقوم عليه مثل هذا النوع من العقوبات. نعم. دعنا نقول اليوم أن الاقتصاد ليس في مرحلة انهيار بالمؤشرات الفنية بقدر ما هو اقتصاد يقف لكن لا يقوم بوظائفه الاقتصادية الأساسية، والتي يمكن أن تنحصر أحيانا في فقط وظائف أولى لا يمكن التعدي للوظائف الأساسية، اللي هي من ضمنها بعد فترة ستكون تمويل بعض الرواتب، الدفع ودعم بعض السلع.
0: لطالما كانت إيران تقول أنها تحت العقوبات منذ عقود، منذ 47 عاما، وبالتالي لن يضيف أو لن تضيف هذه العقوبات شيئا على الواقع الإيراني، ولكن يبدو هذه المرة أن موضوع العقوبات الثانوية هي الأكثر تأثيرا، يعني الطرف الثالث الذي كانت تتعامل معه إيران يبدو الآن أنه سيبتعد عنها خوفا من عدم الولوج إلى السوق الأمريكي أو المقاصة.
2: نعم، وهذه النقطة الجوهرية هنا، لأن العقوبات الثانوية عادة ما تولد شيء نسميه الامتثال الزائد أو الامتثال الوقائي، أي أن كثير من الشركات والشركات الواجهة، البنوك، المصارف، شركات التمويل التي كانت أو اعتادت أن تتعامل مع إيران ستحاول أن تحجم عن ذلك احترازيا، علاوة على أن جزء من هذه العقوبات سيؤدي إلى أن يطيل سلاسل التحايل وسلاسل الالتفاف على العقوبات، وبالتالي من شأنه أن يرفع الكلف على كثير من هذه الشركات، وحتى خصم مزيد من الخصم على البنوك البترول الذي يتم بيعه، لأنه هذه كله سيؤدي إلى مزيد من الكلف على إيران ومزيد من الكلف على الشركات التي تدخل ضمن سلسلة هذا الالتفاف في التعاملات مع الاقتصاد الإيراني.
0: العقوبات على البنك الروسي الذي أيضا تحت عنوان أنه يتعامل مع إيران، في تي بي، هذا أيضا ما مدى تأثيره على إيران في الوقت الحالي؟
2: كما تعلم أن روسيا هي من الدول الرئيسية التي تتعامل مع إيران واعتادت أن تتعامل مع إيران وفق قنوات رسمية وحتى قنوات غير رسمية، وكان هناك حتى تبادل في خبرة التعامل والالتفاف حول العقوبات، لأن روسيا أصلا دولة تخضع العقوبات وهي الدولة الأكثر خضوعا للعقوبات في العالم، مفروض عليها عدد هائل من العقوبات. وبالتالي أنا ما أنظر إلى هذه القضية أن لا زالت أمريكا تحاول فرض عقوبات على بعض المؤسسات المالية والجهات الثالثة التي لا يمكن أن يكون لها أثر سياسي كبير.
0: نعم.
2: وحتى اختيارها بنك روسي هذا يؤكد هذه الفرضية، أن لا زالت الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تقف على الحافة ولا تصطدم بمؤسسات مالية ضخمة جدا بحيث تؤثر على النظام الاقتصادي والنظام المالي.
0: باختصار، هل تعتقد أن لدى إيران منافذ أخرى يمكن أن تستفيد منها وبالتالي تصمد أمام هذه العقوبات على قسوتها؟
2: كما ذكرت أخي حسن، هناك إيران خلال العقود الماضية بنت خبرة كبيرة جدا في الالتفاف والتعامل وبناء نظام اقتصادي موازي، لكن مثل هذه الأنواع من العقوبات على الطرف الثالث وتزامنها مع الحصار الاقتصادي من شأنه أن يرفع الكلف بمقدار كبير جدا في قنوات الالتفاف، وبالتالي هذا قد يجنب كثير من الشركات أو ستختار احترازيا أن لا تدخل في هذه السلاسل، وبالتالي هذا سيؤدي إلى إحجام كثير من الأطراف الثالثة على التعامل.
0: يمكن أن تصل إلى حد أنها لا تستطيع أن تدفع رواتب
2: إذا استمر الحصار، لأنه الآن ما يباع من النفط هو عبارة عن النفط العائم في البحار وليس تحميلات جديدة.
0: نعم.
2: خلال الفترات القادمة جزء كبير من هذا النفط سيبدأ بالنفاذ، وبالتالي جزء من الأموال التي يمكن أن تصل حتى الآن لإيران قد تبدأ بتجفيف منابعها. شكرا. وهذا قد ينعكس أيضا على وظائف الأساسية للدولة.
0: دكتور غزل عساف الأكاديمي والخبير باقتصاديات الدفاع، شكرا جزيلا لك، وشكرا مشاهدينا للمتابعة. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
3: إلى التطورات في اليمن، قال متحدث باسم القوات الحكومية إنه تم استهداف عتاد وعناصر للميليشيا الحوثية ومقار بمنطقتي ذوباب في تعز والخوخة في الحديدة. من جهته أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالسعودية، وتوعد بمواصلة الهجمات. بينما قال رئيس الوزراء اليمني إن معركة استعادة كامل سلطة الدولة لا تنتهي بتغير خطوط التماس. ينضم إلينا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. سعيد، مرحبا بك. ما أهمية التقدم الذي أعلنت عنه القوات الحكومية؟
4: هذه مناطق محيطة وقريبة من المخا، بعضها مرتفعات حاكمة مؤثرة لا بأس فيها، لكن ليست استراتيجية بالمعنى العسكري، لكنها تقترب من منطقة المخا حيث سيطر أو دخل الحوثيون إليها. استعادة هذه المناطق تعد خطوة بنظر الحكومة على طريق استعادة مدينة المخا ومن ثم الساحل الغربي أو بقية مديريات الساحل الغربي، بالتالي هي في إطار العمليات العسكرية التي هي تتوازى مع الضربات الجوية التي أعلن اليوم عنها كما تعلم. اليوم في قصف ونشر في شريط مصور فيديو لمواقع في المخا تقصف بعض مقرات، قال المتحدث العسكري أنها مقرات. بالتالي هذه ضمن المعارك التي يعد الحكومة أو تعد الحكومة بأنها ستعيد المناطق قريبا حسب كلام بعض القيادات العسكرية والسياسية.
3: إنما يقول رئيس الوزراء اليمني إن معركة استعادة كامل سلطة الدولة لا تنتهي بتغير خطوط التماس، ماذا يعني بهذه العبارة؟
4: هو السياق لهذا التصريح جاء حول ما خسرته الحكومة من مناطق في الساحل الغربي وخاصة المخا ومضيق باب المندب وبعض الجزر في البحر الأحمر، وهذه كانت مناطق يسيطر عليها قوات محسوبة على الحكومة ضمن الحكومة، لكنها ليست يعني القوات التي كانت موجودة هي محسوبة على الحكومة، لا تتبع بالضرورة مع وزارة الدفاع أو هيئة الأركان، لكنها تحسب على الحكومة. في هذه العملية اللي قام بها الحوثيون أبعدوا هذه القوة، كانت هذه نقاط أو خطوط تماس بين الحكومة

القوى الحوثية. الآن الحوثيين تجاوزوا هذه الخطوط فتغيرت خطوط التماس، بمعنى أنه هذه لا تغير طبيعة المعركة في نظر رئيس الوزراء، أنه يمكن غدا هذه الخطوط التي تتغيرت تتبدل مرة ثانية وتعود إلى صف الجانب الحكومي. الآن الحوثيون كسبوا خطوط جديدة في معركة الصراع في الساحل الغربي. يرى رئيس الوزراء كما يبدو أن هذه التغيير في الخطوط، في خطوط المواجهة مع الطرف الآخر

0: الأمريكي، هل هذا موقف يرضي الحكومة الشرعية اليمنية أو يرضي المملكة العربية السعودية؟
1: طبعا هو مزعج للحكومة اليمنية حسب علمي، لكن أيضا أنا لدي معلومات أن الاتصال الأمريكي رغم أن بعض قيادات الحوثية تنفي نفيا قاطعا أن يكون هناك أي اتصال مع الأمريكان، هناك بعض المعلومات تقول أن عبر طرف ثالث هو الذي ينسق مع الحوثيين، عبر الحوثيين مع أمريكا، وهو الذي جرى قبل اجتياح باب المندب والبخة، كان هناك اتصالات جرت مع الحوثيين عبر الوسيط الثالث لتسهيل أو لتأمين العملية العسكرية، ولذلك كان رد الفعل الأمريكي كان رد فعل هادئ. لكن في المقابل هناك سيناتور أو مسؤول أو في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب الأمريكي اليوم في تويتر يعلن عن تجهيز أيضا قانون لما سماه قانون تحرير اليمن. ففي هناك يبدو تباين في وجهات النظر الدولية تجاه ما حدث في المخا والساحل الغربي.
0: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. في هذه الأثناء قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الولايات المتحدة تواكب ما يحصل في اليمن وإن الوضع سريع التغير، وأضاف أن محادثات مباشرة أجريت مع الحوثيين بشأن التطورات الأخيرة، مؤكدا أن واشنطن تراقب الوضع لضمان مصالحها. معنا من واشنطن الدكتور نبيل خوري نائب رئيس البعثة السياسية الأمريكية في اليمن سابقا، ومعنا من الرياض السيد منيف عماش الحربي الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بضيفي الكريمين. أبدأ معك ضيفنا من الرياض السيد منيف عماش الحربي، هل هذا الموقف الذي تتخذه الولايات المتحدة إزاء ما يجري في مضيق باب المندب والهجمات المتكررة من جماعة أنصار الله الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية والمنشآت النفطية الحيوية، هل موقف الولايات المتحدة حتى اللحظة الراهنة مرض بالنسبة للمملكة؟
2: يعني اليوم كان أستاذ محمود اجتماع بين الأمير محمد بن سلمان مع قائد القيادة المركزية كوبر، وهذا دليل أنه هناك تنسيق عالي وإمداد السعودية بالمعلومات اللي تحتاجها السعودية في هذه المرحلة. بلا شك أنه الكل يتفهم الآن أنه 50 يوم القادمة الولايات المتحدة لا تستطيع أن تخوض أي معركة عسكرية باعتبار الانتخابات النصفية للرئيس ترامب، ولذلك هدى جبهة هرمز بشكل كبير. لكن الرياض بلا شك أنه محمود لها تجربة سابقة، يعني التجربة السابقة أنه في 2021 معركة مأرب، ونتذكر أنه كان بايدن دخل المكتب البيضاوي وهو يتكي على مقولة سأجعل الرياض منبوذة، وكان الطرف الإيراني يحشد لمعركة مأرب مع جميع الأطراف، ومارتن جريفيث ذهب إلى طهران للحل السياسي ورفض طهران، ثم السعودية طرحت مبادرة السلام في مارس 2021 ورفضتها، الحوثي رفضها وإيران بشكل رسمي رفضتها. ماذا حدث؟ ذهب الجميع إلى معركة مأرب التي بلا شك قلبت المعادلة، انتصرت الشرعية بدعم من التحالف العربي. أعلن مسؤول حوثي لأول مرة منذ مارس 2015 مقتل 14900 حوثي في هذه المعركة، وقد قيل أنه الرقم وصل إلى 30000، أفضت إلى هدنة أبريل 2022، وأيضا أفضت إلى اتفاق بتجين في مارس 2023 بين الرياض وطهران. لذلك الرياض رأت هذا السيناريو قبلها وهي قادرة على دعم الشرعية وحسم المعركة في الساحل الغربي، لأن الرياض ترى أنه باب المندب بالنسبة لها قضية حيوية، وهو بلا شك أنه صراع وجود، لن تسمح الرياض بأنه تسيطر الحوثي يسيطر على باب المندب لأنه هذا ممر دولي.
0: دكتور نبيل خوري، هل يمكن أن يتغير موقف الولايات المتحدة من مواكبة، وهذا اللفظ لنائب الرئيس جيدي فانس، من مواكبة ما يحدث في باب المندب إلى التحرك المباشر إذا ما يعني في مرحلة ما هددت الملاحة في مضيق باب المندب؟
3: على ما يظهر أن هنالك اتفاق ضمني إن كان بشكل مباشر أو غير مباشر بين إدارة ترامب والحوثيين أنصار الله، وذلك عدم الاعتداء

0: المتبادل، يعني لا تعتدوا علينا فلن ندخل بمعركة ضدكم. وقالها الرئيس ترامب بصراحة أنه الحوثيين لا يريدون الحرب معنا، بمعنى لماذا ندخل بحرب معهم نحن إذا كانوا لا يعتدوا علينا؟ بالفعل إذا يعني التغير ممكن إذا ضربت سفن أمريكية، حتى لو سفن مدنية تحمل النفط مثلا، أو يمكن، وشخصية ترامب معروفة أنها تتقلب وآراءه تتغير من يوم إلى يوم. أعتقد أنه يتبع طريق براغماتي الآن، ويفضل أن لا يدخل في معارك مكلفة بعد التكلفة الباهظة ماليا وسياسيا
1: هل يحتاج الحوثيون
0: للبقاء.
1: ومن خلفهم إيران إلى استهداف سفن أمريكية بشكل مباشر في مضيق باب المندب؟ أما يكفي أنهم يستهدفون منشآت نفطية حساسة لدى العملاق النفطي المملكة العربية السعودية، بما يؤثر على إمدادات النفط في العالم بشكل أو بآخر، ويرفع من أسعار المحروقات في الولايات المتحدة، فيؤدي ذلك إلى ضرر مباشر للرئيس ترامب من خلال حظوظ الحزب الجمهوري التي تتراجع في انتخابات التجديد النصفي؟
0: على كل حال، هذه الحرب مع إيران من أولها يراها محللون كثيرون هنا وحتى من داخل وزارة الدفاع والمخابرات بأنها حرب عبثية ومكلفة، ومن الصعب أن يبررها أمام الرأي العام مع أنه حاول. ولحد الآن التكلفة باهظة ماليا وسياسيا له، فلا يريد أن يزيد الطين بلة كما يقال. على كل حال، مسألة الدفاع عن المملكة العربية السعودية، حتى الآن المنظار من واشنطن أنها يعني تستطيع أن تدافع عن المنشآت الأساسية، وخاصة أن هنالك خبراء عسكريون موجودون في الرياض ويتعاونون مع القوى السعودية. لحد الآن يفضل ترامب أن تبقى يعني مداخلة الولايات المتحدة محدودة.
1: طيب،
0: قد يتغير ذلك قبل الانتخاب أو بعد الانتخاب إذا لم تصل المملكة والحوثيون إلى تفاهم ينهي هذه المعارك قبل
1: وهذه نقطة مهمة
0: الانتخابات الأمريكية.
1: سيد منيف الحربي، يعني في رأيك إلى ما ستفضي هذه التطورات العسكرية في اليمن فيما يتعلق بمسار التسوية السياسية؟
2: أنا أعتقد أن الشرعية بعد استيعابها لما حدث في الساحل الغربي والمفاجأة التي حدثت أعادت ترتيب أوراقها، بدليل أنها الآن بدأت تكسب نوعا ما أراضي خاصة في الساحل الغربي. اليوم كانت الضربات على المخا. الهدف الأخير بلا شك أن الشرعية قادرة على استعادة المناطق التي خسرتها، ونرى أيضا سيد محمود تقدمها في البيضاء وفي مارب وفي الطالع وفي تعز، وهذه نقاط لم تكن موجودة في السابق وتقدمت بشكل كبير. الهدف النهائي الذهاب إلى طاولة التفاوض، الرياض قالتها بشكل واضح، الذهاب إلى خارطة الطريق اللي طرحها جروندبيرغ في ديسمبر 2023، والحوثي قبل ثم تراجع بسبب الضغط الإيراني. لذلك الحل السياسي موجود على الطاولة، هو خارطة الطريق. لذلك أنا أعتقد الشرعية بعد كما حدث في معركة مارب عندما تلقى الحوثي ضربة قاسمة، أنا أعتقد بعد استعادة الساحل الغربي بلا شك أنه سيدفع الحوثي دفعا إلى طاولة التفاوض. ولكن أنا أعتقد أنه بعد 3 نوفمبر، لأنه بعد 3 نوفمبر ترامب أنا أعتقد أنه سيزيد الضغط أكبر على الجانب الإيراني. لكن أستاذ محمود خلنا نقول نقطة مهمة، أنا أعتقد حديث جي دي فانس اليوم في مؤشر مهم، وهو هل الولايات المتحدة بدأت استراتيجية فك ارتباط الفصائل عن إيران، بمعنى أن الملف اللبناني رأينا يتم معالجته بطريقة من ميشيل عيسى بطريقة مختلفة، توم براك يعالج الملف العراقي بشكل مختلف. هل هذه بداية لمعالجة الملف اليمني من قبل الولايات المتحدة بحيث أنه تصل إلى مرحلة

0: فصل الحوثي عن الطرف الإيراني، وخاصة أن الطرف الحوثي هو الأقل ارتباطا مذهبيا وسياسيا بالطرف الإيراني.
1: هل ترى هذا الأمر دكتور نبيل خوري، أن هناك محاولات من الولايات المتحدة يمكن أن تكلل بالنجاح لفصل الحوثيين عن من يوصفون بأنهم وكلاؤهم في طهران؟
2: من ناحية هذا شيء قد يفيد الولايات المتحدة وخاصة تفاوضيا، وقد لمح الرئيس عندما كان الرئيس اللبناني جوزيف عون في زيارة إلى البيت الأبيض أنه إذا أراد ذلك الرئيس اللبناني يمكنني أن أتحدث مع حزب الله بشكل مباشر. هذه تلميح إلى أن هنالك تواصل مع حزب الله، وهو الطرف الأساسي الذي يحارب إسرائيل في لبنان. إضافة كان هنالك تلميحات إلى الحديث المباشر مع الحوثيين أنصار الله في عمان، ولذلك هنالك بالفعل استراتيجية لمحاولة وقف النزاع إذا لم يكن حلحلة القضايا بشكل
1: شكرا أساسي. جزيلا لك الدكتور نبيل خوري، نائب رئيس البعثة السياسية الأمريكية في اليمن سابقا، وأشكر كذلك ضيفنا من الرياض السيد منيف عماش الحربي الكاتب والمحلل السياسي. هذا وتتسع تداعيات المواجهة الأخيرة في اليمن لتتجاوز ساحات القتال مع موجة نزوح جديدة دفعت عشرات الألاف إلى مغادرة مناطقهم، فيما اختار آخرون عبور البحر نحو القرن الإفريقي. مشهد يعيد الأزمة الإنسانية في اليمن إلى الواجهة ويكشف عن مسارات جديدة للنزوح واللجوء.
3: منذ تجدد المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين مطلع سبتمبر الجاري، وجد عشرات الآلاف من اليمنيين أنفسهم أمام رحلة قصرية فرارا من الموت وبحثا عن ملجأ آمن. من الساحل الغربي حيث تتركز المواجهات بين الطرفين يتشعب طريق النجاة في اتجاهين، فإما نزوح داخلي نحو المحافظات البعيدة عن ساحات القتال، وإما عبور بحري نحو سواحل القرن الإفريقي. الأرقام التي تتصاعد تباعا تختصر حجم المأساة، إذ أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في أحدث بياناتها نزوح ما يقارب 94 ألف شخص في كافة أنحاء اليمن جراء المعارك. محافظتا تعز ولحج كانتا الأكثر تأثرا بموجات النزوح، إذ سجلت مديرية جبل حبشي شمالي تعز نزوح نحو 19 ألف شخص، إضافة إلى قرابة 10,000 من مديرية المعافر جنوبي المحافظة، في حين سجلت مديرية المضاربة على الساحل الغربي للحج نزوح نحو 16 ألف شخص، بينما بلغ عدد النازحين من مديرية تبن جنوبي المحافظة نحو 3,000 شخص. لكن الوصول إلى محطة النزوح الأولى لم يكن نهاية الرحلة، فبعض العائلات اضطرت إلى مواصلة طريقها جنوبا نحو عدن. أما من ضاقت أمامه خيارات النزوح داخل البلاد فقد حملته الرحلة أبعد من ذلك إلى البحر، إذ أعلنت المنظمة الدولية للهجرة وصول أكثر من 2000 يمني إلى سواحل جيبوتي الشمالية قرب مدينة أبخ، فيما سجلت السلطات الجيبوتية وصول نحو 1400 لاجئ يمني خلال 24 ساعة فقط في واحدة من أكبر موجات العبور البحري في السنوات الأخيرة. على أن ما نراه اليوم في اليمن لا يعد حالة عابرة، إنه امتداد لجرح مفتوح منذ سنوات. فبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يحتاج أكثر من 22 مليون شخص في اليمن إلى المساعدات الإنسانية، بينهم نحو 5 ملايين نازح، فيما يعاني أزيد من 18 مليون شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي، بينما يعاني مليونا طفل دون الخامسة سوء تغذية حادا. وبين النزوح داخل البلاد والعبور إلى الضفة الأخرى من البحر تضيق مساحة الأمان أمام اليمنيين، ومعها تطول رحلة البحث عنه.
1: في مستجدات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين إثر غارة إسرائيلية على منطقة الصفطاوي شمالية مدينة غزة قبل قليل، ليرتفع عدد الشهداء بنيران الاحتلال إلى 3 منذ فجر الاثنين. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، ما تفاصيل هذا الاستهداف في شمال مدينة غزة؟
4: محمود، ليلا ونهارا الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته تجاه المدنيين الفلسطينيين، سواء كان ذلك من خلال الاستهداف الجوي أو حتى الاستهداف البري وكذلك البحري. خلال الساعة الأخيرة رصدنا استهدافا وقع في منطقة الصفطاوي، وهي المنطقة الواقعة إلى الشمال من مدينة غزة. طال هذا الاستهداف الذي جاء من مسيرة إسرائيلية مذخرة بصاروخ على مركبة كانت تقل فلسطينيا، استشهد وأصيب آخرون جراء هذا الانفجار الذي استهدف المركبة. وصلوا بالفعل إلى مجمع الشفاء الطبي هنا، وهو الشهيد الثالث الذي يصل إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأخيرة منذ فجر يوم أمس، على اعتبار وصول شهيد جراء تأثره بجراح خطيرة كان قد وصل على إثرها إلى مجمع الشفاء الطبي هنا بعد استهداف منزل في المنطقة الغربية من مدينة غزة. كذلك شهيد آخر كان قد استشهد جراء صاروخ استهدف خيمة توي نازحين في منطقة مواصي خان يونس. وبين هذه الأحداث أو الشهداء الثلاثة الذين وصلوا إلى المستشفيات، ثمة خروقات كانت قد رصدت في استهداف طال المنطقة الوسطى من مدينة غزة لخيمة توي نازحين، 13 مصابا جراء هذه الغارة، بالإضافة إلى استهداف كان قد طال منطقة الزوايدة وهي من ضمن المحافظات أو المناطق في المحافظة الوسطى، ومصابان وصلا على إثر هذه الغارة. كذلك في المنطقة الجنوبية 6 من المصابين وصلوا إلى مجمع نصر الطبي في خان يونس على إثر غارة أيضا استهدفت خيمة توي نازحين. وبالتالي عمليا هذا التكرار في التصعيد الإسرائيلي والذي بات يشهد كثافة خلال الفترة الماضية يعطي انطباعا عن استمرار النهج التصاعدي الذي يتبعه الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الفلسطينيين، والتأكيد على رفضه أي مساع متعلقة باتفاق وقف إطلاق النار سواء بمرحلته الأولى أو حتى بالمرحلة الثانية. هذا كله أيضا ينسحب على الحالة الإنسانية التي لازلنا نرصدها فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية السيئة داخل القطاع.
1: شكرا جزيلا لك غازي العلول، مراسل الجزيرة كان معنا من مدينة غزة. مشاهدينا الكرام، هذه التغطية مستمرة مع حضراتكم على رأس الساعة المقبلة بإذن الله.
5: الآن نسمع
6: خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك،
7: بنقول اللي دقناه والله لا ذوقه لحدا،
6: وصوت يصنع صداه.
8: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة، 5 أعوام وأنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
9: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
6: نرصد البداية،
10: مع أن النار لم تتوقف يوما.
6: نتابع التحول،
11: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
6: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
12: حذيفة سقطت.
6: الجزيرة،
13: صاروخ باليستي.
6: نرى العالم من كل زوايا.
14: في كفر الرمان تتفاقم الكلفة البشرية، وتمتد نيران القصف لتخلف مزيداً من الدمار. واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
15: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقد بولاد.
16: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل

0: نبدأ بهذا الخبر،
1: الأخبار العاجلة التي ترد تباعاً،
2: أحداث تتسارع،
3: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
1: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
4: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
2: إذا ما مشهد يتغير
0: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت

0: وطهران
1: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
0: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
1: نلاحق ما يستجد.
2: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد
1: ونواكب ما يحدث.
3: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي
1: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
4: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
1: نبقى مع كل تطور.

0: مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني وللتطورات في اليمن. في آخر المستجدات، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إنه لا محادثات مع أمريكا حتى تتم تلبية شروط إيران. جاء ذلك ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جدد خلالها تأكيده أن إيران تريد إبرام اتفاق بشدة، وقال أن بلاده ستحدد ما إذا كانت ستختار الانخراط في التفاوض أم لا. وأضاف ترامب أن النفط يتدفق عبر مضيق هرمز وأسعاره ستنخفض بشكل كبير بمجرد انتهاء الصراع، بينما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن واشنطن تسعى لإثارة الخلاف وإحداث انهيار اجتماعي داخل بلاده عبر المشكلات والقيود التي فرضتها. ميدانيا، قال نائب محافظ هرمز جان جنوبي إيران إن مسيرة للعدو استهدفت مساء الاثنين قاربي الصيد في ميناء كارجان بالمياه الخليجية، ما أدى إلى فقدان عدد من الصيادين. في غضون ذلك، قال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلة النفط الغاية التي تضم طاقما هنديا تعرضت لانفجار الأحد نتيجة اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور المنطقة المحظورة في الممر الجنوبي من مضيق هرمز. في المقابل، قالت القيادة المركزية الأمريكية أن ادعاء الحرس الثوري بأن الناقلة اصطدمت بلغم بحري في مضيق هرمز كاذب، مؤكدة أن إيران استهدفت الناقلة بطائرة مسيرة بينما كانت راسية قبالة سواحل عمان. في الأثناء، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على بنك في تي بي الروسي، وذلك على خلفية تورطه في التهرب من العقوبات المفروضة على إيران. في اليمن، قال متحدث باسم القوات الحكومية أنه تم استهداف عتاد وعناصر للميليشيا الحوثية ومقار بمنطقتي ذو باب في تعز والخوخة في الحديدة. من جهته، أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف قاعدات الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالسعودية وتوعد بمواصلة الهجمات. في غضون ذلك، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن محادثات مباشرة أجريت مع الحوثيين بشأن التطورات. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة بمنطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة. البداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. ومعك محمد، نرصد المواقف الأمريكية، مواقف الرئيس ترامب ونائبه جي دي فانس، والمقاربة الأمريكية الجديدة لمضيق هرمز.
1: نعم حسن، اللافت اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعاد الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران بعد مرحلة كان الانطباع فيها بأن المسار الدبلوماسي شبه متوقف ودخل حالة من الجمود الدبلوماسي. ترامب كتب على تروث سوشيال بأن إيران كما قال تريد اتفاقا سريعا وبشدة، وبأن الولايات المتحدة منفتحة على ذلك، لكنه شدد على أنه هو من سيقرر في نهاية المطاف ما إذا كانت واشنطن ستنخرط في هذا المسار الدبلوماسي. وهذا يمثل تغييرا في النبرة، نبرة ترامب، بعد أن لمح في أكثر من مناسبة إلى أن الحرب أو التوصل إلى تفاهم قد يمتدان إلى ما قبل انتخابات التجديد النصفي أو حتى بعد هذه الانتخابات مباشرة. لكن اللافت أيضا أن ترامب ألقى الكرة في الملعب الإيراني بشكل مباشر، هو لا يقدم واشنطن باعتبارها الطرف الذي يسعى إلى مسألة التفاوض، بل يقول إن الإيرانيين هم من يريدون هذا الاتفاق وبشدة، وبأن القرار النهائي سيكون عائدا له في نهاية المطاف، بالتالي يمكنه تقديم أي عودة محتملة إلى التفاوض كنتيجة للضغط الأمريكي الذي يقول ترامب إنه مستمر على إيران وليس تراجعا عنه. ولا يمكن أيضا فصل هذا الحديث المفاجئ إن صح الوصف عن الضغوط الداخلية التي يتعرض لها ترامب والجمهوريون، وخاصة مسألة الارتفاع المستمر لأسعار الطاقة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي. ترامب يقول إن النفط يتدفق عبر مضيق هرمز نتيجة للجهود الأمريكية في هذا السياق، وبأن أسعار النفط ستنخفض بشكل كبير بمجرد انتهاء الصراع العسكري مع إيران، مؤكدا أن ذلك لن يستغرق بحسبه وقتا طويلا. وهي في الواقع تصريحات سمعناها في أوقات سابقة على مدار هذه الحرب، وهو ما لم يتحقق حقيقة. وبالتالي يمكن قراءة هذه التصريحات أنها تأتي في سياق سياسي داخلي انتخابي. في الوقت نفسه يحاول ترامب إبعاد المسؤولية عنه بشأن التداعيات الاقتصادية لحرب إيران بالقول إن ارتفاع الأسعار يعود إلى حقبة وسياسات إدارة بايدن السابقة. لكن سياسيا ترامب والجمهوريون يدركون بشكل مباشر بأن الناخبين الأمريكيين ينظرون إلى هذه المسألة باعتبارها تؤثر على ميولاتهم وتوجهاتهم في مسألة انتخابات التجديد النصفي التي توصف بأنها ستكون حاسمة على مستوى موازين القوى في واشنطن. حسن
0: محمد، فيما يتعلق بمضيق هرمز، كان لافتا أن في الأمريكي للرواية الإيرانية عن الصدام الناقلة الهندية بلغم بحري لتقول واشنطن إن مسيرة استهدفت هذه الناقلة. لماذا الحرص الأمريكي دائما على القول بأنه ليس هناك ما يعيق حركة الملاحة في مضيق هرمز؟
1: أم لأن ببساطة الولايات المتحدة تصر على أن حرية الملاحة وحركة الملاحة مستمرة بالرغم من الادعاءات الإيرانية؟ وفي هذا السياق كان لافت أن القيادة المركزية الأمريكية ردت بشكل مباشر على الرواية الإيرانية بشأن ناقلة نفط ترفع علم بنما بحسب القيادة، ونفت أن تكون هذه السفينة قد اصطدمت بلغم بحري في مضيق هرمز، كما أعلن الحرس الثوري بحسب سنت كوم. القيادة المركزية قالت إن هذه الرواية غير صحيحة، وبأن الناقلة نفسها كانت قد أصيبت بصاروخ إيراني الشهر الماضي، ما جعلها غير صالحة للعمل. الجديد وفق الرواية الأمريكية أن إيران استهدفت الناقلة مرة أخرى هذا الأسبوع، وهذه المرة بطائرة مسيرة، بينما كانت موجودة في المياه قبالة السواحل العمانية بالتحديد. وبالتالي واشنطن لا تتحدث عن حادث عرضي، وإنما عن استهداف إيراني متكرر ومستمر لهذه السفينة بالذات. ولهذا جاءت لهجة القيادة المركزية شديدة اللهجة، إذ وصفت إعلان الحرس الثوري بأنه ادعاء كاذب ومحاولة لتضليل الرأي العام. والرسالة الأمريكية الأوسع هنا حسن هي أن طهران وفق واشنطن تحاول عرقلة حركة الملاحة التجارية في المضيق في وقت لا يزال فيه أمن هرمز أحد أبرز ملفات المواجهة الحالية العالقة بين الجانبين.
0: شكرا لك محمد الأحمد، مراسل الجزيرة، حدثتنا من واشنطن. قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إنه لا محادثات مع الولايات المتحدة حتى تتم تلبية شروط إيران. من جهة ثانية، أعلن نائب محافظ هرمزغان جنوبي إيران تعرض قاربي صيد في ميناء كاراغان لهجوم بمسيرة أمريكية. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا عمر هواش.
2: قال نائب محافظة هرمزغان جنوبي إيران إن مسيرة أمريكية استهدفت قاربي الصيد في ميناء كاراغان في مدينة ميناب على السواحل الجنوبية الإيرانية قرب مضيق هرمز، وأن هذا الحادث أدى إلى فقدان عدد من الصيادين وإن عمليات البحث جارية عنهم. ميدانيا أيضا أعلن الحرس الثوري الإيراني أن ناقلة نفط ارتطمت بألغام بحرية في الممر الجنوبي لمضيق هرمز، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها بشكل كبير، مضيفا أنه حذر سابقا السفن التجارية وناقلة النفط من المرور من المسارات التي وصفها بغير القانونية، مؤكدا في الوقت نفسه على أنه يسيطر بالكامل على مضيق هرمز وأن المضيق لا يزال مغلقا. ميدانيا أيضا أعلن الحرس الثوري إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 فجر الاثنين في أجواء مضيق هرمز. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي رد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول المفاوضات مع إيران بالقول أنه لن تكون هناك أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل تحقيق الشروط الإيرانية، والشروط الإيرانية تتمثل عادة وفق ما يقول الإيرانيون بعودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم بكافة بنودها. الرئيس الإيراني مسعود بزكيان وصف العقوبات الأمريكية الجديدة بأنها تختلف عن العقوبات السابقة، وأنها إضافة إلى الحصار البحري المستمر على الموانئ الإيرانية تهدف إلى خلق حالة من الانهيار الاجتماعي في المجتمع الإيراني وفي الشارع الإيراني، مضيفا أيضا أن إيران من خلال تعزيز علاقاتها مع دول الجوار باتت قادرة على استخدام الطرق البرية كبديل للاستيراد والتصدير بدلا عن الموانئ البحرية التي لا تزال تمارس عليها الحصار البحري، مشيرا أيضا إلى أن إيران قادرة على تجاوز هذه المرحلة وعدم الانحناء والخضوع للشروط الأمريكية عبر الوحدة والانسجام والتماسك الاجتماعي. الخارجية الإيرانية علقت على تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا في صلالة بين إيران والدول الخليجية والعراق بالقول إن المملكة العربية السعودية هي من طلبت تأجيل هذا الاجتماع. وقال أيضا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه كان على دول المنطقة استغلال ما وصفها بالفرصة وتثمينها، مضيفا أيضا أن إيران لا تزال تتشاور مع سلطنة عمان لأجل البحث حول طريقة أخرى لأجل الإعلان عن الاتفاق الإيراني العماني حول مضيق هرمز.
0: تشدد الولايات المتحدة الأمريكية عقوباتها على الأطراف التي تتعامل مع إيران في محاولة لإحكام الخناق على موارد طهران المالية. وتأتي العقوبات التي أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرضها اليوم على بنك VTB الروسي ضمن هذا الإطار. المزيد من التفاصيل بشأن آليات تعامل هذه الأطراف وسياسات أمريكا إزاءها في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: يستمر قطع شرايين إيران المالية كما تقول الولايات المتحدة وكما تعلن الخزانة الأمريكية مرة تلو المرة، فيضاف حظر على حظر على حظر ليشكلوا حملة ضغط اقتصادي يهدف إلى عزل إيران. يحدث ذلك عبر ما باتت توصف بترسانة الحرب الاقتصادية الأمريكية على طهران، والتي تبدأ من حصار بحري وحظر مالي واقتصادي مباشر وتمتد إلى قطع قنوات الإنعاش والتمويل. هذه القنوات هي التي يمدها نحو طهران ما يسمى بالطرف الثالث، فكيف يحصل ذلك؟ وضعت واشنطن الشركات الأجنبية والأطراف الثالثة أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما وقف التعاملات مع إيران أو العقوبات. في الشق الأول يطرح سؤال: كيف تتعامل هذه الأطراف مع طهران الخاضعة لعقوبات منذ عقود راوحت بين تشديدها تارة وتخفيفها تارة أخرى؟ والإجابة تبدأ من القول إن هذه الأطراف كيانات وشركات أو أفراد في الخارج، والتصنيف الأمريكي يشمل كل من يدعم ويمول وينقل ويسهل التعاملات. يعمل الطرف الثالث بالالتفاف، وهذا هو أساس الاقتصاد الموازي الإيراني الذي يقوم على بيع النفط وتحصيل الإيرادات عبر شبكات خارجية معقدة في تركيبتها وحركتها. وهذه الشبكات عبارة عن شركات واجهة أو مكاتب صرافة أو حسابات في دول ثالثة

0: تقوم بتحريك الأموال خارج النظام المالي الدولي. ليس هذا وحسب، بل إن الالتفاف يتعدى المفهوم المالي ويصل إلى النقل عبر شبكة أساطيل يصعب تتبع مصدرها وهويتها. فجاءت العقوبات الأحدث لخنق هذا الالتفاف وسد شريان اليد التي لا تختار وقف التعامل مع طهران. وهنا يأتي الشق الثاني من السؤال، فما هي هذه العقوبات؟ هذه العقوبات على الأطراف الثالثة تشمل من يقدم الدعم لحلفاء إيران الإقليميين ويسهل تهربهم من العقوبات وفقاً للرؤية الأمريكية. لذلك شمل حظر الخزانة الأمريكية سابقاً شركات من العراق، الإمارات، لبنان وتركيا، وتشمل أيضاً جهات تسهل تعاملات إيران في قطاعات تنعش بنيتها المالية كالشحن والذهب والطيران والأصول الرقمية والتكنولوجيا. عقوبات الطرف الثالث تسمى بالثانوية لأنها ليست مباشرة ضد المستهدف، فتهدد بنكاً أو شركة أجنبية وتعاقبها بقطع الوصول إلى النظام المالي الأمريكي وربما الدولي الذي يتعامل بالدولار. يجمع المسؤولون في إيران على رفض سياسة العقوبات دون إنكار تبعاتها، ويرون أنها جاءت للتعويل على مرحلة ما بعد فشل الخيار العسكري، وترتفع الأصوات الداعية للانسجام الداخلي وسط التحديات الصعبة والتداعيات الملموسة على ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم وتراجع الظروف المعيشية، بالتزامن مع وجود قلق رسمي وشعبي من تبعات أصعب قد تسببها تعقيدات داخلية وأخرى خارجية.
1: ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرخاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. كما ينضم إلينا من واشنطن العقيد ويليام كيغن، الخبير الاستراتيجي في مجال الدفاع. ومن طهران الدكتور عماد أبشناس، المحلل السياسي المختص في الشأن الإقليمي. مرحبا بكم جميعا. لعلي أبدأ معك سيد عماد أبشناس بالموقف الذي صدر عن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي، وكأنه رد على كلام الرئيس ترامب بأن إيران تريد اتفاقا بأي حال مع الولايات المتحدة، ويقول لا محادثات مع أمريكا حتى تتم تلبية شروط إيران. لماذا رفع السقف الإيراني بهذا الشكل الآن، وما هي الشروط؟
2: تحياتي لك للضيوف الأعزاء والمشاهدين الكرام. الشروط الإيرانية واضحة: وقف الحرب بشكل شامل ومستدام بين إيران وحلفائها الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة وفقا للمادة الأولى من مذكرة التفاهم، الإفراج عن الأموال الإيرانية، رفع الحصار عن إيران ورفع العقوبات عن إيران. يعني هذه مقالب إيرانية كانت دوما موجودة واليوم موجودة. منذ حوالي الأسبوعين أو 3 أسابيع رأينا أن إيران بدأت استراتيجية جديدة أساسها هي كسر الحصار بالقوة وإجبار الولايات المتحدة على الرضوخ للطلبات الإيرانية وأساسها وقف الحرب. وحاليا نرى أن الاستراتيجية الجديدة الإيرانية بدأت تأتي أكلها. يعني ما يقوله ترامب في الواقع ما يريده هو، ليس ما تريده ما تطلبه إيران. هو بدأ يطالب بالوصول إلى اتفاق مع إيران قبل الانتخابات النصفية، لأن الواقع بالنسبة لترامب لم يعد موضوع خسارة الجمهوريين، بات نسبة خسارة الجمهوريين في الانتخابات. هل ممكن أن يصل الديمقراطيين إلى نسبة تخولهم استجواب ترامب وإسقاطه أو لا؟ وهذا الموضوع بات يشكل تهديدا لترامب بشكل كبير جدا.
1: هذا ما تراهن عليه سيد عماد أبشناس، هذا ما تراهن عليه إيران، ولكن كيف يمكن أن تكون إيران تحقق هذه الأهداف وهي المخنوقة اقتصاديا وفي الوقت ذاته لا تستطيع أن تغلق مضيق هرمز بالكامل، بل على المستوى الميداني يبدو أن هناك حركة ما أو ملاحة لا بأس بها في مضيق هرمز؟
2: لو كان هناك ملاحة وحركة لا بأس بها عمليا لما كانت الولايات المتحدة تطالب إيران بفتح مضيق هرمز وتترجى إيران فتح مضيق هرمز أولا. وعلى كل حال انسى كلام إيران، انسى كلام الولايات المتحدة، الأسواق تعكس ذلك. يعني ارتفاع أسعار النفط والطاقة في

0: العالم يعني يؤكد أن مضيق هرمز مغلق، هناك حركة معدومة في هذا المضيق. يعني إذا مرت سفينة أو سفينتين هذا لا يعني أن المضيق مفتوح، يعني المضيق الذي يمر فيه عادة 150 سفينة يومية، هلا واحد سفينة أو اثنان هذا لن يغير شيء. واليوم الضغط الذي تواجهه الولايات المتحدة الداخل الأمريكي هو كبير جدا بالنسبة للمواطن الأمريكي. لا تنسى،
1: اسمح لي أسأل إيران هنا سيد ويليام كيغن في هذه النقطة.
0: تعود على العقوبات. نعم. الأمريكي لا، لم يتعود على هذا الضغط.
1: اسمح لي أسأل سيد ويليام كيغن عن هذه النقطة، إلى أي مدى فعلا يشعر الرئيس ترامب أولا بالضغط الإيراني، وبالتالي هل هذا الضغط ينسحب فعلا على المستوى الشعبي؟ طبعا هناك غلاء في الديزل وفي البنزين، ولكن عمليا هل هذا الأمر يضغط فعليا في الشارع الأمريكي سيد ويليام؟
2: أن هناك قدرا من الضغوط في الشارع بسبب ارتفاع الوقود، ولكنها هذه الأسعار كانت أغلى من هذا الوقت في السابق، إذن فهي ليست غريبة ولكنها غير معتادة. رغم ذلك الرئيس ترامب في هذا الصدد سوف يستمر بعمله، وهو عدم السماح لإيران بتطوير سلاح نووي، وبالإضافة إلى ضرورة فتح مضيق هرمز. وفي المستقبل يعتبر هذا رداً واضحاً، وهو يتغلب ويطغى على أي اعتبارات متعلقة بارتفاع أسعار الوقود.
1: ولكن ضيفنا في طهران كان يتحدث عن قدرة إيران على فرض شروطها، وقد بدأت بالفعل تفرض شروطها فعلاً على الإدارة الأمريكية ورئيس ترامب بشكل خاص.
2: أنا سمعت ما قاله ولا أعتقد أنها بذات القدر من الأثر كما أشار. كان هناك دعم مشرذم للرئيس ترامب، وهذه الأعداد تغيرت بسبب أسعار الوقود، ولكن هذا لا يعني بأنه سوف يقوم بأي شيء ضد المصالح القومية فقط ليفوز بالانتخابات في نوفمبر، بل إنه سوف يستمر بمهمته الأساسية لضمان أن إيران ليس لديها سلاح نووي، وقدر الضغوط الذي تأتي به إيران هو قليل جدا ولا يذكر مقارنة بالضغوط التي تضعها الولايات المتحدة على إيران. بالنسبة للعبور عبر مضيق هرمز، نعم هي أقل مما كانت في السابق، وهي ليست قريبة مما كانت عليه في السابق بكل تأكيد، ولكن هناك تهديد بالهجوم على ناقلات النفط، وهذا أصبح أمرا مقيدا لشركات التأمين التي لا تريد أن تجازف، وهذا يعتبر أكبر الآثار على تدفق السفن.
1: دكتور شرقاوي، الرئيس ترامب عندما يقول إن بلاده ستحدد ما إذا كانت ستختار الانخراط في التفاوض مع إيران أم لا، هل لديه هذه الأريحية وهذه الميزة في الاختيار في هذا الوقت بالتحديد، وقت التحضير والحملات الانتخابية للانتخابات النصفية؟
3: هناك فرق شاسع بين المناورة الخطابية. نحن الآن على بعد 7 أسابيع من الانتخابات في فترة المؤتمر القومي للحزب الجمهوري، بداية الموسم السياسي واشتعال أو احتدام الحملات الانتخابية لمرشحي الكونغرس سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ. ترامب يريد أن يظهر بأن لديه خيارات، ولكن في حقيقة الأمر حتى وإن كان يغازل فكرة التسوية الدبلوماسية هو لا يضع رجله في الاتجاه الصحيح، وإلى حد الآن لا زال يتنكر بل أقبر مذكرة التفاهم. والآن نحن في منتصف الشهر السابع من بداية الحرب، أجد أن البيت الأبيض كما الحرس الثوري في طهران كلاهما في وضع صعب، وهو التقديرات غير الواقعية وغير المجدية. ترامب يقول للأمريكيين إن الحرب ستنتهي بعيدة انتخابات الكونغرس، وليست هناك أمارات أو أن هناك خارطة طريق، سواء عن طريق الحرب العسكرية، عن طريق الخنق الاقتصادي، أو عن طريق المفاوضات، يضعها بشكل مبهم. هذه خطابية ترامب الهلامية حتى إشعار آخر. في المقابل أيضا الحرس الثوري والمجلس الأعلى للأمن القومي يعولان على أنهما سيدفعان إلى الخنق السياسي، بمعنى أن تجتمع على ترامب خسارة كل من الحزب الجمهوري، خسارة الحزب الجمهوري لكل من الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، وأيضا أن أزمة الطاقة ترتفع إلى منسوب لا يستطيع الأمريكيون أن يعينوا أو يكابدوه، بمعنى الإيرانيون كما أنهم يعتقدون على ثورة شعبية ضد ترامب. الآن رغم وصول البرميل الواحد إلى فوق $100، هذا لا يعني أن هناك أزمة حقيقية، بمعنى أن لا زالت هناك بعض المساحة التي يستطيع تحملها الأمريكيون. في المقابل أيضا هناك سوء التقدير غير الواقعي وغير المجدي من عند ترامب، لأنه وإن جمع بين الخنق الاقتصادي والضربات العسكرية وكل هذه الأدوات، لا يصل بالإيرانيين إلى مرحلة الضعف أو الوهن لكي يستسلموا أو يقبلوا شروطه الجديدة بنوع من التلقائية. أرى أن كل طرف متخندق في أنه يرى أن له الأريحية، له اليد العليا، ولكن عمليا كل يتخندق في مكانه دون التأثير على موقف الطرف الآخر.
1: سيد عماد أبي شناس، هل أصبح جل ما تريده إيران أن تسقط الجمهوريين في الانتخابات النصفية؟ أصبح هذا هو الهدف الأسمى لها في الوقت الحاضر؟
0: لا أبدا، يعني هذا ليس هدفا إيرانيا في الواقع. الهدف الضغط على الرئيس الأمريكي، يعني حتى أستطيع أن أقول لك هناك الاتجاه المفاوض مثل السيد قاليباف وعرقشي، هم مستعدون للدخول في اتفاق مع جيد بانس ويعطوا هذا النصر أو الامتياز لجيد بانس، ولكن يريدون اتفاقا ينهي الحرب على إيران. لحد الآن ما تقوم به الولايات المتحدة هو وفقا للأجندة الإسرائيلية وليس وفقا للمصالح الأمريكية.
1: لكن أنت قلت على سيد أبي شناس، أنت قلت يعني في الإجابة الأولى أشرت بوضوح إلى هذا الهدف، وأن إيران بدأت تفرض على الرئيس ترامب تحديات وهي تريده أن يسقط في الانتخابات النصفية في الكونغرس. تحدثت بهذا المعنى في البداية.
0: نعم أستاذ حسن، شوف خليني أوضح. إيران تضغط عليه كي تهدده بأنه سوف يسقط في الانتخابات، وتضع أمامه فرصة أن يدخل في اتفاق مع إيران يكون إنجازا له، وعمليا تعطي هذا الامتياز له. إذا ما دخل في هذا الاتفاق مع إيران ممكن أن ينقذ نفسه من سقوط الحزب الجمهوري بشكل فظيع. لا أقول الحزب الجمهوري سوف ينتصر، جميع المحللين يجمعون على أن الجمهوريين سوف يخسرون، ولكن بالنسبة للإيراني لا فارق بين الجمهوري والديمقراطي، الاثنان يعاديان إيران. ولكن هناك اتجاه اليوم في الولايات المتحدة هو معارض للنفوذ الإسرائيلي في الداخل الأمريكي، واليوم نرى نحن في إيران أن جي دي فانس يوالي هذا الاتجاه، هو يعارض النفوذ الإسرائيلي في الإدارة الأمريكية، ليس هو حليف لإيران هنا. يعني أوضح
1: ربما،
0: لكن إيران تفضل دعم هذا الاتجاه الذي لا ينصاع لإسرائيل. إذا استطاع هذا، يعني إذا جاء هذا الاتجاه ووصل إلى اتفاق مع إيران وعمليا انتهت الحرب، إيران مستعدة لذلك. إيران لا تريد الانتظار سيد عماد حتى وصول الانتخابات النصفية أو حتى بعدها.
1: سيد عماد اسمح لي بهذه النقطة أسأل العقيد ويليام كيغان عن هذا التفريق بين الرئيس ترامب ونائبه جي دي فانس. ما رأيك بهذه الفكرة والمقاربة الإيرانية سيد ويليام كيغان، بأن هذا الإنجاز مستعدة إيران أن تعطيه لجي دي فانس ولكن ليست مستعدة لإعطائه للرئيس ترامب؟
2: أقول إن هذا لا يمثل الواقع، جي دي فانس وبشكل واضح يعمل لصالح دونالد ترامب، وهو نائب الرئيس وليس الرئيس، وفي أي اتفاقية تفاوضية فإن جي دي فانس يشارك فيها ويوافق عليها سوف تأتي بموافقة من الرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا واضح ولقد تم توضيحه في مناسبات كثيرة. دونالد ترامب أشار في عدة مرات بأنه سوف يتخذ القرار النهائي بالنسبة لمذكرة التفاهم وقول الإيرانيين يريدون العودة إليها. لقد كانت هناك مذكرة تفاهم ولكنهم بدأوا بإطلاق النار على السفن بعد أيام من توقيع مذكرة التفاهم. إذن أفترضوا أنه يمكن لنا العودة إليها والولايات المتحدة منفتحة للنقاشات، ولكن نرى هذه النقاشات هنا، وهذا يشير إلى أن إيران تسعى إلى حفظ ماء الوجه ولكي تخرج من هذا الوضع والمأزق. إذن فهناك الكثير من المطالب التي تأتي قدما لكي تجعل إيران تبدو قوية، ولكن في حقيقة الأمر السبيل الوحيد للخروج من هذا السيناريو هو التوصل إلى اتفاقية، وهذه الاتفاقية يجب أن تكون معقولة لدى الطرفين، أي تخفيف الحصار أو التخلص من الحصار وعدم مهاجمة السفن، وأن يفتح المضيق بشكل كامل بدون أي قيود مهما كانت. عندها سنرى النقاشات تبدأ، وعندها العقوبات أيضا قد ترفع، طالما أننا نرى حديثا متعلقا بوقف البرنامج النووي الإيراني.
1: دكتور شرقاوي، هذه المقاربة التي سمعتها ما مدى واقعيتها، المقاربة الإيرانية في التعامل مع الواقع الأمريكي؟
3: زميلنا في طهران حاول أن ينكر على شيئا موجودا في الاستراتيجية الإيرانية، أو أن يمنعها أو يضفي عليها نوع من الرخاء الاستراتيجي المفتوح غير المرتبط بأي سقف زمني. هو ونحن جميعا نعلم أنه عند اللحظة التي قرر الإيرانيون السيطرة على مضيق هرمز وافتعال أزمة الطاقة، كانوا يستثمرون في غاية واحدة، أنه خلال شهر نوفمبر سوف يحرجون ترامب انتخابيا. فبنوا استراتيجيتهم على أساس النفخ في أسعار النفط، عرقلة الملاحة البحرية، التمسك بالبند الخامس في مذكرة التفاهم. لعل وعسى أن نصل إلى أكتوبر يكون الجو السياسي في غير صالح الحزب الجمهوري، ومن هو رئيس هذا أو زعيم هذا الحزب هو ترامب. هم عولوا ولا زالوا يعولون على خسارة الجمهوريين، إما الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، أو على الأقل مجلس النواب بكل الرمزية. وهزيمة الجمهوريين هي هزيمة ضمنية لترامب، فبالتالي أرجو أن لا يعني نتحرر، أو بمعنى أن نتنكر لهذه الحقيقة. أزمة هرمز كانت ولا تزال في سياق رفع التكلفة السياسية على ترامب عند موعد انتخابات الكونغرس، ولا أعتقد أن هناك تصورا أبعد من فترة الأسبوع الأول من نوفمبر. فبالتالي الآن ربما قد يطرح السؤال نفسه، هل لدى طهران استراتيجية أخرى ما بعد انتخابات الكونغرس؟ هذا هو الأمر المستجد الذي ربما لم تفكر فيه القيادة الإيرانية بقدر ما فكرت في أزمة مضيق هرمز، إحراج ترامب في الانتخابات.
1: سيد ويليام كيغن، أود أن أسأله عن هذا العجل الذي يظهر على شاشتنا. وزارة الحرب تعمل على تسريع إجراءات شراء الذخائر وتقليص مهل الإنتاج، وأن عملية الغضب الملحمي كما يقول مفتش وزارة الحرب الأمريكية تسببت بنقص في الذخائر، وتتحدث أيضا وزارة الحرب الأمريكية عن تكلفة هذه الحرب. بعد قليل سنعود لنتابع هذه الأخبار العاجلة. تكلفة الحرب بلغت 23 مليار دولار حتى 33.4 مليار دولار حتى 30 من يونيو الماضي، وأيضا أشار إلى تسبب نقص الذخائر، وأن وزارة الحرب تعمل، نقص مخزونات الذخائر واختناقات في سلاسل الإمداد. على كل أود أن أسألك سيد ويليام كيغن عن هذه النقطة بالتحديد، ربما الرئيس ترامب كان قد أو درج على نفي

0: هذا الأمر بالفعل وأنه ليس هناك أي مشكلة في الذخائر ولدينا ذخائر بشكل غير محدود. لكن الآن وزارة الحرب الأمريكية، مفتش وزارة الحرب الأمريكية يتحدث بطريقة معاكسة كليا ومناقضة.
1: لا أحد قال بأن هناك إمكانات لا حدود لها ولا نهاية لها، بل الولايات المتحدة الآن تقوم بالتعويض عن الذخائر التي استخدمت والتي ستستخدم في أي عمليات قد تحدث في أي مكان في العالم. العمليات ضد إيران كما هو واضح قلصت عدد الذخائر التي هي مخزنة، ولذا هذا يجب تعويضه في كل مرة تستخدم. إذا ما نظرنا إلى المهل المتعلقة بتقديم هذه الذخائر والعتاد، فهم يريدون لهم أن ينتجوها بوقت أسرع، ولكن هذا يعتبر تصريحا بأن هناك تعهد وليس بالانسحاب. وهذا أيضا يجب أن يؤخذ في السياق العالمي المتعلق بالولايات المتحدة والتزاماتها الدفاعية في كل أرجاء العالم. هناك ما يكفي من الذخيرة والعتاد لكي تستخدم في إطار مسرح عمليات القيادة المركزية، وخاصة فيما يتعلق بعملياتها ضد إيران.
0: وزارة الحرب الأمريكية أو مفتش الوزارة يقول وزارة الحرب تعمل على تسريع إجراءات شراء الذخائر وتقليص مهل الإنتاج. أعود إليك سيد عماد أبشناز، عندما نتابع تلك الشروط التي تحدثت عنها والتي وضعها محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني من أجل أن تكون هناك محادثات مع الولايات المتحدة، ماذا لو لم تلبي الولايات المتحدة، وعلى الأرجح كذلك لن تلبي هذه الشروط، والولايات المتحدة غير مستعجلة حتى ولو أدى ذلك إلى خسارة الجمهوريين في الانتخابات النصفية، ماذا ستكون الخيارات عندئذ لدى طهران؟
2: أبدا، هذا غير صحيح. يعني ما نراه نحن اليوم من تخبط أمريكي ومطالبات المفاوضة وإرسال الوفود والوسطاء لا يعكس ذلك. يعني عمليا ما نجده أن الأمريكي اليوم يعني يترجب بعكس ما يقوله ترامب. يعني أنسى ما يقوله ترامب علنا، هذا شيء، ما يحصل خلف الكواليس شيء آخر. هم يرسلون الوفود إلى إيران ويطالبون بالمفاوضات ويطالبون بوقف للتصعيد في المنطقة. عشرات المراسيل الذين يرسلونها من اتجاهات مختلفة، من قطر، من باكستان، من العراق، من عمان، يعني حتى من تركيا، وحتى اليوم بدأوا يطلبوا من الصين ذلك. يعني لو كان الرئيس الأمريكي مرتاح كما يقول، لما أرسلت الولايات المتحدة هؤلاء المراسيل؟ وعمليا إيران لم ترسل أي مرسال، لم ترسل أي شخص، لم تطلب من الولايات المتحدة شيء، وما زالت تصر على
0: ما هو السؤال سيد أبشناز. السؤال أنه حتى لو خسر الجمهوريون الانتخابات، بعد ذلك على ماذا ستراهن إيران؟ يعني هذا لن يغير شيئا في الواقع الميداني ولا في الواقع السياسي، ما هو الرهان الآخر عند إيران؟
2: نعم، شوف، بعد الانتخابات النصفية نسبة الخسائر، يعني هذا رهان، نسبة الخسارة للجمهوريين سوف تكون يعني نوعا ما تعطي الصورة التي ممكن أن تحصل بعد الانتخابات. عمليا إذا كان نسبة الديمقراطيين كبيرة جدا لربما حتى يسقطون ترامب، وهم وعدوا بذلك، وحتى هناك بعض الاتصالات التي تجرى من قبل الديمقراطيين مع الإيرانيين، ويطالبون الإيرانيين برفع الضغط على الجانب الأمريكي كي تكون الخسارة بشكل كبير. وعمليا يعادون الإيرانيين أنهم إذا ما دخلوا الكونغرس فإنهم سوف يكبلون ترامب ويجبرونه على وقف الحرب وتولي. ولكن أنا شخصيا كمحلل لا أعتقد أن مصلحة إيران هي مراهنة على ما بعد الانتخابات. مصلحة إيران، وأتصور هذه الرؤية أيضا موجودة في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مصلحة إيران في وقف الحرب قبل الانتخابات، وهي سوف تقوم كل ما

0: تستطيع من
1: طيب
0: ضغوط وتصعيد لكي تجبر ترامب على وقف الحرب قبل الانتخابات وليس المضي
1: طيب
0: إلى ما بعد الانتخابات.
1: ما رأيك في ذلك دكتور شرقاوي؟
2: الأستاذ عباس الآن كشف مفارقة غير واقعية، يقول ما معناه أن إيران تراهن أيضا على أن

0: ضد ترامب، ستكون هناك بعض المماحكات، ستكون هناك بعض المبارزات حول قضية الحرب وما الغاية من ذلك، ولكن هذا لا يقوض تماما سلطات الرئيس التنفيذية ولن يغير من طبيعة الموقف بين ترامب والإيرانيين.
1: شكرا لك دكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. شكرا لويليام كيغن الخبير الاستراتيجي في مجال الدفاع من واشنطن، والدكتور عماد بشناس المحلل السياسي من طهران. نبقى في الملف الإيراني، حيث تستعد مدارس وجامعات لاستقبال ملايين الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وتؤكد السلطات الإيرانية أن التعليم سيكون حضوريا في جميع المحافظات بعد تأهيل المدارس المستهدفة خلال الحرب الأخيرة. هذا ويواجه الطلاب والأهالي واقعا مختلفا عن السنوات السابقة بسبب التحديات الأمنية والاقتصادية.
2: بعد عام من التعليم عن بعد، تعود المدارس في إيران لاستقبال ملايين التلاميذ وسط تساؤلات عن شكل الحياة الدراسية بعد حرب تركت آثارا في ذاكرة طلاب مثل محمد تأثروا باستهداف أقرانهم في فصول الدراسة.
3: كانت الأخبار التي تصلنا مؤلمة للغاية لأنها مرتبطة بمقتل أبناء وطننا، وهذا بالتأكيد ترك أثرا نفسيا سلبيا أكثر على الذين لديهم هدف دراسي لتحقيقه.
2: التحدي لا يتوقف عند فتح أبواب المؤسسات التعليمية حتى في المحافظات الجنوبية، فالعودة تتطلب إعادة توفير بيئة آمنة وتأمين المستلزمات بعد استهداف الولايات المتحدة وإسرائيل مئات المدارس وعشرات الجامعات خلال الحرب، فيما تتجه الأنظار إلى وزارة التعليم لمعرفة كيف ستضمن انطلاقة مستقرة.
4: جميع إداراتنا مستعدة لبدء العام الدراسي الجديد بشكل حضوري دون أي مشكلة. تم توزيع الكتب المدرسية واستكمال تنظيم أوضاع المعلمين. جميع المدارس التي تضررت أو دمرت خلال الحرب تم إصلاحها وتجهيزها، كما وفرنا مباني بديلة لنحو 10 مدارس تعرضت لأضرار بالغة.
2: هنا في سوق الأدوات المدرسية البضائع متوفرة، لكن قدرة الناس على الشراء محدودة.
5: اشتريت فقط ما نحتاجه لأننا احتفظنا بما اشتريناه العام الماضي من حقيبة ودفاتر وأقلام، لم اشتري اليوم سوى دفتر وممحات وبعض الأشياء.
6: العام الماضي لم يتعلم الأولاد شيئا نتيجة التعليم الافتراضي، آمل في العام الجديد أن يتحسن مستواهم وأن تنخفض الأسعار.
2: العودة لصفوف الدراسة لا تعني بالضرورة أن حياة الطلاب ستعود إلى طبيعتها بسرعة، بالنظر إلى تراكم فجوات علمية ونفسية، وهو ما يعني أيضا تغير شكل الفعاليات الطلابية.
7: المجتمعات الطلابية قبل الحرب كانت تطالب بحريات مدنية، لكن في ظل ظروف حربية تختفي هذه المطالب وتظهر أخرى مرتبطة بالهوية الوطنية والأمن والعلم.
2: العام الدراسي في إيران هذه المرة ليس مجرد عودة إلى الصفوف، إنه اختبار لقدرة إيران على إعادة بناء الحياة التعليمية بعد الحرب وتأمين تعليم مستقر في ظل ضغوط اقتصادية وأمنية مستمرة. رانيا قاسمي، الجزيرة، طهران.
1: في مستجدات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفادت مصادر في الإسعاف والطوارئ بإصابة عدد من الفلسطينيين في غارة من مسيرة إسرائيلية قبل قليل غربي مدينة غزة. وكان مجمع الشفاء الطبي قد أعلن عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين إثر غارة إسرائيلية على مركبة بمنطقة الصفطاوي شمالية مدينة غزة، ليرتفع عدد الشهداء إلى 3 منذ أمس الاثنين. آخر المستجدات مع مراسل الجزيرة في مدينة غزة غازي العلول. غازي، ماذا لديك من معلومات وتفاصيل؟
8: حسن، ما يمكن الحديث عنه هو التكثيف الذي تشهده مدينة غزة من هذه الغارات التي تطال المدنيين الفلسطينيين خاصة، والتي تأتي من المسيرات الإسرائيلية التي يسمع صوتها واضحا وجليا هنا على مستويات منخفضة تحلق هذه الطائرات في المناطق الغربية من المدينة. كانت هذه المسيرات قد استهدفت مركبة في منطقة الصفطاوي إلى الشمال من مدينة غزة، ارتقى شهيد بالإضافة إلى عدد آخر من المصابين، وصلوا إلى مجمع

0: شفاء طبي قبل أن تنفذ مسيرة أخرى غارة على مجموعة مواطنين في منطقة البحر أو الشريط الساحلي عند دوار 17 وهو المعروف بهذا الاسم في المنطقة الغربية من مدينة غزة. 3 من المصابين وصلوا أيضا إلى مجمع شفاء الطبي بحالة متفاوتة جراء هذه الغارة، وهو ما يعطي أن تصورا عن طبيعة الوضع الميداني الذي يشهد تكثيفا من قبل الاحتلال الإسرائيلي. كنا قد رصدنا صباح هذا اليوم أيضا استهدافات طالت عدة مناطق في القطاع ليس فقط في مدينة غزة، كان هنالك استهداف في منطقة اليرموك على إثره أصيب 13 فلسطينيا ووصلوا إلى مستشفيات المدينة وفق الهلال الأحمر الفلسطيني. كذلك شهيد كان قد ارتقى متأثرا بإصابته بعد استهداف منزل في المنطقة الغربية من مدينة غزة. المحافظة الوسطى هي الأخرى تعرضت لغارة إسرائيلية من مسيرة في منطقة الزوايدة، ومصابان وصلا إلى مستشفى شهداء الأقصى. وخان يونس كذلك شهدت يعني استهدافين على الأقل في عدة مناطق في منطقة المواصي، استهداف أسفر عن ارتقاء شهيد وإصابة آخرين، بالإضافة إلى عدد من المصابين في استهداف خيمة أخرى في المنطقة الغربية من مدينة خان يونس. وبالتالي عمليا غالبية المحافظات أو المناطق التي يتواجد فيها الفلسطينيون هنا ويمكثون فيها تعرضت لهذه الخروقات الإسرائيلية، بينما في هذه الأثناء نسمع أيضا إطلاق نار مكثف في المناطق الشرقية وهي المناطق الواقعة تحت سيطرة جيش الاحتلال.
1: شكرا لك غازي العلول مراسل الجزيرة، حدثتنا من مدينة غزة. الآن إلى التطورات في اليمن، حيث قال متحدث باسم القوات الحكومية أنه تم استهداف عتاد وعناصر الميليشيا الحوثية ومقار بمنطقتي ذوباب في تعز والخوخة في الحديدة. من جهته أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالسعودية وتوعد بمواصلة الهجمات، بينما قال رئيس الوزراء اليمني أن معركة استعادة كامل سلطة الدولة لا تنتهي بتغير خطوط التماس. ننتقل الآن مشاهدينا إلى زميل أنس الصبار والفقرة العسكرية التحليلية وقراءة في التحولات الميدانية في اليمن مع تعدد جبهات القتال الجغرافية بين الساحل والداخل.
2: مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على التطورات الميدانية في اليمن، حيث تحتدم وتيرة المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين على جبهات الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر والجزر الاستراتيجية الواقعة عند مضيق باب المندب، وأيضا في محور تعز بالداخل اليمني. كل هذه التطورات نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا أيضا الزميل عبد القادر عراض على الشاشة التفاعلية. ومعك نبدأ عبد القادر لنطلع على حيثيات هذه التطورات الميدانية.
3: نعم أنس، وفي القلب منها تطورات تعز، ولعلي سأنطلق مما أعلنه الدفاع المدني السعودي عن سفارة إنذار دوت تحديدا في خميس مشيط، ولكن أيضا في أبها. ولاحقا كان إعلان الناطق الرسمي باسم أنصار الله الحوثيين عن استهداف مقال قاعدة الملك خالد في القاعدة العسكرية في خميس مشيط تحديدا بصواريخ باليستية وأيضا مسيرات. لكن هذه التطورات ترافقها تطورات على مستوى الجبهة تابعناها خلال الأيام الماضية. نتحدث تحديدا عن تعز والتطورات المعلنة على الأقل من قبل القوات الحكومية تتركز في المناطق الغربية والجنوبية الغربية. تتحدث القوات الحكومية عن استهداف لمواقع الحوثيين تحديدا في جبال جرداد، ولكن أيضا في العفيرة وبني عمر، وأيضا غير بعيد عن الوزع. الوزعية تعد من المحاور التي تابعنا خلال الأيام الماضية عملية استهداف للحكومية، ويبدو بأن تركيز القوات الحكومية كانت بعد أن أعلنت عن هذا المربع والذي سمته بصندوق الموت ويمتد من المخا إلى ذباب. أيضا كان هناك إعلانات للقوات الحكومية عن تحركات باتجاه هذه المحاور. لا يمكن فصل أيضا هذه التطورات عن تطورات أيضا في حيفان، وحيفان تعد أيضا جبهة ملتفة الملتهبة في المناطق الجنوبية الشرقية من تعز. كل هذه التطورات تأتي بينما تتجه الأنظار أيضا إلى الساحل الغربي، خصوصا بعد أن أعلن أنصار الله الحوثيين عن سيطرتهم على عدد من المناطق من الحديدة شمالا تحديدا حيس ثم المخا ولكن أيضا دباب. واللافت هو إعلانهم عن سيطرتهم على عدد من الجزر. هذه الخريطة لمعهد دراسات الحرب وتشير إلى المحاور الثلاث التي تحرك من خلالها الحوثيون، سواء ما تعلق بالمحور الأول باتجاه جزر حنيش والتي تعد المدخل إلى باب المندب، ثم تحركهم أيضا نحو المخا كما نلاحظ، ولكن أيضا تقدمهم نحو جزيرة ميون التي تمثل موقعا استراتيجيا عند مدخل باب المندب. هذه الصور نقلتها وكالة رويترز لجزيرة ميون بعد سيطرة القوات الحوثية على هذه الجزيرة التي تبلغ مساحتها كما نلاحظ من هذه الصور نحو 13 كيلومترا مربعا، وتشكل موقعا استراتيجيا بالنظر لأهميتها وباعتبارها تقسم باب المندب إلى قناتين رئيسيتين. إذا نحن أمام مشهد متفاعل لعل في القلب منه كما قلت تطورات تعز والتي تحتاج إلى تفكيك وشرح، خصوصا ما تعلق بالمنطقة الجنوبية الغربية. أنس،
2: صحيح عبد القادر، وهذا ما سأنقله للعميد حسن جوني فيما يتعلق بالمناطق الغربية. ما الذي تقرأه عسكريا لجهة جغرافيا المنطقة والعمليات العسكرية؟
4: نعم، يعني في مسرح العمليات النشط هذا في على امتداد المنطقة الساحلية والغربية وجنوب غرب اليمن، في كل هذه المنطقة التي تحدث عنها عبد القادر هناك تطورات حصلت. بداية لكي نفهم ماذا يحصل اليوم وماذا يمكن أن يحصل غدا كتطورات عسكرية، علينا قراءة ماذا حصل بالأمس القريب وتحديدا سيطرة الحوثيين على كل هذه المنطقة، منطقة الساحل الغربي لليمن طبعا وصولا إلى باب المندب وجزيرة ميون تماما كما تحدث عبد القادر. هذه السيطرة على الساحل الغربي والتي تمت من خلال تقدم واندفاع سريع من قبل الحوثيين باتجاه الساحل المخا وذباب وجزيرة ميون، حصلت أيضا بدعم مهم من اتجاهات الشرق باتجاه الغرب، وهي التي قطعت الطريق على أي دعم آخر من قبل القوات الحكومية ما ساهم بالسيطرة على هذه المنطقة، طبعا بالإضافة إلى تراجع سريع للقوات الحكومية التي كانت موجودة في هذه المنطقة إلى الخلف. هذه السيطرة الآن بالإضافة إلى أبعادها الاستراتيجية وتأثيرها على باب المندب وكل ما يتعلق بهذا بالملاحة في بحر الأحمر، نتحدث ميدانيا هنا، خلقت إلى حد ما هذه السيطرة خط تماس جديد في هذه المنطقة تقريبا، يعني في محيط جرداد الوازعية لحج، وهذا خط التماس بعد اندفاعة الحوثيين باتجاه المنطقة هذه وتمركز القوات الحكومية في هذه المنطقة وسعيهم بالدخول من هذه المنطقة والضغط مجددا من أجل العمل على تشتيت جهود الحوثيين تحضيرا للهجوم المضاد. فإذا نحن الآن في مرحلة حقق فيها الحوثيون إنجازا عسكريا في السيطرة على هذه المنطقة. عسكريا ينتظر أن يقوم الفريق الآخر الذي خسر هذه المنطقة، أعني القوات الحكومية، بهجوم مضاد لاسترداد هذه المنطقة. الفرصة موجودة عسكريا حتى الآن، طالما يعني لا نزال في جو الاحتلال الذي حصل أو السيطرة التي حصلت، وقبل أن يتمكن الحوثيون من تثبيت مواقعهم في هذه المنطقة، هذا الوقت هو الوقت الأنسب لتنفيذ الهجوم المضاد من قبل القوات الحكومية على هذه المنطقة.
2: في ظل أنباء عن أيضا بعض التقدمات في غرب تعز وتحركات للقوات الحكومية، يتفق كثيرا مع ما تقوله، لكن أيضا إنشاء ما يسمى بصندوق القتل، هذا جاء ربما في السياق الذي تتحدث عنه تماما. إلى أي حد عسكريا تصنيف منطقة على أنها صندوق قتل يساهم في وقف تقدم الطرف الآخر أو إشغال بعض من قدراته العسكرية؟
4: تماما، هذا يقع في قلب الفكر العسكري الذي بالفعل يعني يمكن إسقاطه على وقائع العمليات هنا. بعد أن تقدم الحوثيون وسيطروا على هذه المنطقة عسكريا، يجب كيف يتعامل الفريق الذي خسر المنطقة، يتعامل بالإعداد لهجوم مضاد من الطبيعي أن يعمل على هجوم مضاد. هذا الهجوم المضاد عسكريا ينفذ بإحدى الطريقتين، إما هجوم مضاد بالنار وبشكل مباشر قبل أن يتمكن الحوثيون من تثبيت سيطرتهم على هذه المنطقة الواسعة التي تعتبر انفلاش كبير جدا يحتاج إلى ضرورات لوجستية، وهناك مسافات شاسعة، نتحدث عن من 70 إلى 100 كيلومتر على امتداد الساحل. التمركز فيها دفاعيا من أجل حمايتها يحتاج إلى وقت وتجهيزات وجهود، وهنا بدأت القوات الحكومية بمنع وقطع الطريق على الحوثيين من أجل تثبيت دفاعهم بالاستهدافات الجوية والغارات الجوية على كل مناطق الإمداد
2: بعجالة. الاعتماد
4: ولكن
2: نعم. الاعتماد على الاستهداف الجوي ماذا يمنح القوات الحكومية من أفضلية عسكرية؟
4: بداية يعني يعيق عملية تثبيت السيطرة الحوثية على هذه المنطقة ويؤخرها. في هذا الوقت يجب أن يكون هناك أعداد لمتابعة الهجوم البري بالمناورة، وهذا هو هذه هي روحية الهجوم المضاد الحقيقي. ولكن هنا جغرافيا أريد أن أتحدث في الجغرافيا العسكرية نقطة مهمة. كما هاجم الحوثيون هذه المنطقة الساحل واحتلوها بعد أن تمكنوا من قطع الطريق من الغرب وتوجهوا من الغرب باتجاه الساحل،
2: وصلت
4: الغرب
2: الفكرة.
4: هذه المنطقة من الشرق عفوا، هذه المنطقة المرتفعات هي التي هي مفتاح السيطرة على الساحل. من
2: شكراً.
4: هنا نفهم تقدم وضغط القوات الحكومية باتجاه هذه المنطقة.
2: العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. إذن نهاية هذه الفقرة، والآن عودة إلى غرفة الأخبار.
1: شكرا للزميل أنس الصبار. مشاهدين، هذه التغطية مستمرة معكم على رأس الساعة، وألقاكم على رأس الساعة في نشرة إخبارية جديدة ومجموعة من المستجدات. إلى اللقاء.
5: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
6: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
7: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
8: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
6: نفكك تفاصيله.
7: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
6: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
9: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
10: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
11: كلا هذا لم يحصل.
6: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
12: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
6: لإيضاح المعنى.
13: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
6: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
14: الوضع اليوم خطير، وخطير جدا. أنت تحت بند الأذن وكلهم بقتلك.
15: والله زقنا اليوم عن يوم نتمنى نموت.
16: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق إلى المربع الأول؟
17: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
18: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
19: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

0: مرحبا بكم مجددا مشاهدينا، ومستمرون معكم في هذه التغطية للوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني وللتطورات في اليمن. في آخر المستجدات، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إنه لا محادثات مع أمريكا حتى تتم تلبية شروط إيران. جاء ذلك ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جدد خلالها تأكيده أن إيران تريد إبرام اتفاق بشدة، وقال إن بلاده ستحدد ما إذا كانت ستختار الانخراط في التفاوض أم لا. وأضاف ترامب أن النفط يتدفق عبر مضيق هرمز وأسعاره ستنخفض بشكل كبير بمجرد انتهاء الصراع. وقال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن واشنطن تسعى لإثارة الخلاف وإحداث انهيار اجتماعي داخل بلاده عبر المشكلات والقيود التي فرضتها. ميدانيا، قال نائب محافظ هرمزغان جنوبي إيران إن مسيرة للعدو استهدفت مساء الاثنين قاربي الصيد في ميناء كرغان بالمياه الخليجية، ما أدى إلى فقدان عدد من الصيادين. في غضون ذلك، قال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلة النفط الغاية التي تضم طاقما هنديا تعرضت لانفجار الأحد نتيجة اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور المنطقة المحظورة في الممر الجنوبي من مضيق هرمز. في المقابل، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن ادعاء الحرس الثوري بأن الناقلة اصطدمت بلغم بحري في مضيق هرمز كاذب، مؤكدة أن إيران استهدفت الناقلة بطائرة مسيرة بينما كانت راسية قبالة سواحل عمان. في الأثناء، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على بنك في تي بي الروسي، وذلك على خلفية تورطه في التهرب من العقوبات المفروضة على إيران. في اليمن، قال متحدث باسم القوات الحكومية إنه تم استهداف عتاد وعناصر للميليشيا الحوثية ومقار بمنطقتي ذوباب في تعز والخوخة في الحديدة. من جهته، أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالسعودية، وتوعد بمواصلة الهجمات. في غضون ذلك، قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن محادثات مباشرة أجريت مع الحوثيين بشأن التطورات. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة بمنطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة. البداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، وآخر تصريحات الرئيس ترامب ومعلومات القيادة المركزية الأمريكية عما حدث للناقلة الغاية في مضيق هرمز. محمد،
1: قبل ذلك حسن، لو تسمح لي بداية أن أشير إلى هذا التقرير المهم للغاية الذي قدمه المفتش العام لوزارة الحرب الأمريكية، لأنه يقدم صورة واضحة عن التكلفة العسكرية والمالية وحتى البشرية للحرب مع إيران، والأبرز أنه يؤكد أن عملية الغضب الملحمي في إشارة إلى العمليات العسكرية على إيران تسببت في نقص استراتيجي في مخزونات الذخائر الأمريكية وأدت إلى اختناقات في سلاسل الإمدادات الحربية. بحسب المفتش العام لوزارة الحرب، يعمل البنتاغون الآن على تسريع شراء الذخائر وتقليص فترات الإنتاج إلى جانب تخزين مواد ومكونات وذخائر أساسية لضمان القدرة على الاستجابة السريعة في حالة الطوارئ. والأرقام الواردة في هذا التقرير تفسر جانبا من هذا الضغط حسن. تكلفة الحرب باتت أو بلغت في الواقع نحو 33.4 مليارات دولار حتى نهاية يونيو، منها 22.3 مليارات دولار للذخائر وحدها، أي أن نحو ثلثي التكلفة المسجلة خلال هذه الفترة ذهبت إلى الذخائر بشكل أساسي، وهذا يضع الجدل في واشنطن بشأن مسألة الباتريوت وثاد وتوماهوك والنقص الحاصل في هذه الأسلحة الاستراتيجية في سياق أوضح بشكل كبير. المفتش العام يتحدث الآن صراحة ويؤكد نقص الاستراتيجي والاختناقات في سلاسل الإمدادات بشأن هذه الأسلحة، وهذه المعطيات تفسر أيضا لماذا يسارع ترامب إلى التأكيد أن مصانع الأسلحة الأمريكية تعمل على مدار الساعة، وبأن إنتاج الباتريوت وثاد وتوماهوك والأنظمة الموجهة تتوسع، لأن الضغط السياسي ليس فقط بشأن القدرة على مواصلة هذه الحرب المكلفة مع إيران، بل
0: محمد
1: سرعة تعويض ما يتم استهلاكه والحفاظ في الوقت نفسه حسن على مخزونات كافية لأي أزمة أو التزام عسكري حول العالم.
0: على كل، يعني بدأت بتقرير مفتش وزارة الحرب الذي جاء أساسا إثر التأكيدات ولأكثر من مرة من الرئيس ترامب بأنه ليست هناك أي مشكلة في مخزونات الذخائر، وأن هذه الذخائر مؤمنة، وكان ينفي تماما أي معلومات من هذا القبيل في سياق تصريحاته، أكان عن الاتفاق مع إيران أو حتى عن مضيق هرمز وحرية الملاحة.
1: نعم حسن، يعني المهم واللافت في هذا التقرير أن الوزارة، وزارة الحرب، لا تتحدث عن أن القوات الأمريكية أصبحت غير قادرة على مواصلة العمليات، وهذه نقطة مهمة، لكن استخدام تعبير نقص استراتيجي يعني أن المسألة تجاوزت مجرد القلق بشأن المخزونات إلى مشكلة تتطلب إجراءات عاجلة لتعويض ما تم استهلاكه. والتحدي ليس فقط توفير هذه الذخائر بالنسبة للحرب الحالية، وإنما سرعة إنتاجها، خصوصا صواريخ الاعتراض المتطورة التي تحتاج لسنوات، مع ضرورة الاحتفاظ أيضا باحتياطات لمناطق أخرى حول العالم. لذلك يحاول ترامب وعدد من المسؤولين التأكيد على أن المصانع الأمريكية تعمل على مدار الساعة، بينما يكشف التقرير أن البنتاغون في سياق فعلي بين معدل الاستهلاك وقدرة الصناعة الدفاعية على التعويض هناك مشكلة أساسية وتحدي بالنسبة لإدارة ترامب، وهو ما سيزيد الضغوط عليه خاصة على مستوى الكونغرس بشأن التكلفة العسكرية لهذه الحرب مع إيران. حسن،
0: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد، مراسل الجزيرة، حدثتنا من واشنطن. قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إنه لا محادثات مع الولايات المتحدة حتى تتم تلبية شروط إيران. من جهة ثانية، أعلن نائب محافظ هرمزغان جنوبي إيران تعرض قاربي الصيد في ميناء كارغان لهجوم بمسيرة أمريكية. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا عمر هواش.
2: قال نائب محافظة هرمزغان جنوبية إيران إن مسيرة أمريكية استهدفت قاربي الصيد في ميناء كارغان في مدينة ميناب على السواحل الجنوبية الإيرانية قرب مضيق هرمز، وأن هذا الحادث أدى إلى فقدان عدد من الصيادين وإن عمليات البحث جارية عنهم. ميدانيا أيضا، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن ناقلة نفط ارتطمت بألغام بحرية في الممر الجنوبي لمضيق هرمز، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها بشكل كبير، مضيفا أنه حذر سابقا السفن التجارية وناقلة النفط من المرور من المسارات التي وصفها بغير القانونية، مؤكدا في الوقت نفسه على أنه يسيطر بالكامل على مضيق هرمز وإن المضيق لا يزال مغلقا. ميدانيا أيضا، أعلن الحرس الثوري إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 فجر الاثنين في أجواء مضيق هرمز. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي رد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول المفاوضات مع إيران بالقول إنه لن تكون هناك أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل تحقيق الشروط الإيرانية، والشروط الإيرانية تتمثل عادة وفق ما يقول الإيرانيون بعودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم بكافة بنودها. الرئيس الإيراني مسعود بزكيان وصف العقوبات الأمريكية الجديدة بأنها تختلف عن العقوبات السابقة، وأنها إضافة إلى الحصار البحري المستمر على الموانئ الإيرانية تهدف إلى خلق حالة من الانهيار الاجتماعي في المجتمع الإيراني وفي الشارع الإيراني، مضيفا أيضا أن إيران من خلال تعزيز علاقاتها مع دول الجوار باتت قادرة على استخدام الطرق البرية كبديل للاستيراد والتصدير بدلا عن الموانئ البحرية التي لا تزال تمارس عليها الحصار البحري، مشيرا أيضا إلى أن إيران قادرة على تجاوز هذه المرحلة وعدم الانحناء والخضوع للشروط الأمريكية عبر الوحدة والانسجام والتماسك الاجتماعي. الخارجية الإيرانية علقت على تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا في صلالة بين إيران والدول الخليجية والعراق بالقول إن المملكة العربية السعودية هي من طلبت تأجيل هذا الاجتماع. وقال أيضا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه كان على دول المنطقة استغلال ما وصفها بالفرصة وتثمينها، مضيفا أيضا أن إيران لا تزال تتشاور مع سلطنة عمان لأجل البحث حول طريقة أخرى لأجل الإعلان عن الاتفاق الإيراني العماني حول مضيق هرمز.
0: ينضم إلينا هنا في الاستديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ومن أوتاوا الدكتور حامد موسوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة كارلتون، ومن واشنطن الدكتور جيمس باترسون، الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج. مرحبا بكم جميعا. لعلي أبدأ معك سيد باترسون، وربما أيضا أود أن أسأل بالنسبة لتقرير مفتش وزارة الحرب الأمريكية، والذي تحدث عن نقص في مخزونات الذخائر واختناقات في سلاسل الإمداد تسببت بها عملية الغضب الملحمي. الإعلان عن ذلك الآن إلى ما يؤشر برأيك؟
3: في الواقع الرئيس ترامب أكد بشكل متكرر أن الولايات المتحدة تمتلك كل الذخائر التي تحتاجها، وهذه التصاريح مبنية على مشاورات أجراها الرئيس مع وزارة الحرب ومع وزير الحرب، وهذه المشاورات أيضا شملت تقييمات للقواعد الموجودة في منطقة الشرق الأوسط والخليج، وبالتالي فإن الذخائر موجودة. صحيح أن الولايات المتحدة استهلكت ذخائر، ولكن يتم حاليا العمل على تصنيع المزيد منها. بالرغم من ذلك فإن الرئيس واثق ووزير الحرب واثق أيضا من أن القوات المسلحة الأمريكية تمتلك كميات الذخائر المطلوبة لكي تتمكن من الدفاع بالشكل المطلوب عن الموارد الأمريكية، ليس فقط في الشرق الأوسط بل في العالم.
0: نعم، ولكن سؤالي كان إذا كان الأمر كذلك، ما الداعي لهذا التقرير الذي أصدره مفتش وزارة الحرب الأمريكية، والذي يعني استخدم هذه العبارة تحديدا، نقص في مخزونات الذخائر واختناقات في سلاسل الإمداد، ما الداعي لهذا التقرير إذن؟
3: أعتقد أن التقرير هو في الواقع ذخيرة جيدة، أو ربما حجة جيدة للحصول على الزيادة في الميزانية التي يطالب بها الرئيس ترامب. هناك مشروع قانون مطروح على الكونغرس من شأنه أن يعطي وزارة الدفاع كمية كبيرة من الأموال الإضافية لكي تتمكن من تمويل عملياتها العسكرية بدرجة كبيرة وعلى نطاق واسع، وبالتالي قد يكون هذا التقرير يدخل في هذا الإطار أيضا. الكونغرس وجه انتقادات لاستخدام هذه الإدارة للذخائر والأسلحة، وإذا كان الكونغرس يفكر اليوم في حرمان الرئيس ترامب من الأموال التي يحتاج إليها للدفاع بشكل المطلوب عن بلادنا ومصالحنا حول العالم، فسيكون طبعا على الكونغرس أو سيكون على الناخبين أن يحاسبوا الكونغرس على هذا القرار. إذن نحن تنتظرنا انتخابات كما يذكرنا الإيرانيون، وطبعا موضوع الميزانية هو من المواضيع الساخنة، لا سيما الميزانية الدفاعية في الولايات المتحدة، وبالتالي فإذا كان هذا التقرير صحيحا أو دقيقا يتعين على الكونغرس أن يتصرف بشكل فوري لكي يمنح الوزارة هذه الميزانية المطلوبة، أكثر من تريليون دولار لإنتاج المزيد من الذخائر.
0: دكتور شرقاوي، قراءتك لهذا التقرير

0: وهذه المعلومات التي وردت فيه بالنسبة للنقص في مخزونات الذخائر، مع العلم أنه الوزارة تقول إنها تعمل على تسريع إجراءات شراء الذخائر وتقليص مهل الإمداد.
1: ويبدو أن الشق الثاني هو الأهم، تقليص مهل الإمداد، بمعنى أن هناك سعي حتيت من قبل وزارة الحرب بضرورة الحصول على كمية معينة. وإذا وضعنا هذا الموقف ضمن السياق، وهو سياق يوضح أن رؤساء أو مديري شركات صنع الأسلحة والذخيرة حضروا إلى البيت الأبيض مرتين واجتمعوا دون الظهور أمام الكاميرا، البيت الأبيض يضغط ويواصل الضغط لعل وعسى أن يحصل أو يضمن كمية معينة من الذخائر. إذن هذا يعزز فرضية أن ترامب لا زال يحتفظ بفكرة الخيار العسكري الفتاك أو الضربة القوية قبل موعد انتخابات الكونغرس. بمعنى، لماذا الآن هذا التسريع؟ وكأن لا زال هيكسيت وزير الحرب يهمس في أذنه اليمنى فيما همس وزير الخزانة بيسنت في أذنه اليسرى. بمعنى أن ترامب في المحصلة النهائية سيستخدم الخنق الاقتصادي وضربات عسكرية موجعة لعل وعسى إما أن يحسم عسكريا أو أن يأتي الإيرانيون ضعفاء إلى مائدة المفاوضات. هو يحتاج إلى أي شكل من أشكال النصر الرمزي وحتى وإن كان مفتعلا. فأقول باختصار، عندما يهادني الآن بأنه ليس في عجلة من أمره، هو يريد فقط كسب الوقت، المرور مع هذه العاصفة، عاصفة المؤتمر القومي للحزب الجمهوري والنقاشات والحملات الانتخابية وبروز تيار التقدميين في الحزب الديمقراطي. يعلم جيدا أن المناخ ليس لصالحه، هذا مد لغير صالح، سوف يعقبه الجزر وهو قلب الطاولة على الإيرانيين عسكريا
0: قبل الانتخابات.
1: قبل
0: ماذا عن إيران دكتور حامد موسوي؟ هل تضع في حسبانها هذا الأمر، إمكانية أن تكون هناك هجمة أو تصعيد عسكري كبير قبل الانتخابات الأمريكية النصفية؟
2: في الواقع أعتقد أن حسابات الإدارة الإيرانية تشير إلى أن الرئيس ترامب يود الحفاظ على الوضع الراهن حتى انتخابات نوفمبر. سيكون من الخطير للغاية على الرئيس ترامب أن يستأنف العمليات العسكرية واسعة النطاق، لأنها ستؤدي مجددا إلى ارتفاع أسعار النفط، كما أنه من الصعب احتواء هذا التصعيد، وما من أحد يعرف كيف سينتهي. وبالتالي أعتقد أن إيران تراهن على عدم قيام الرئيس ترامب بأي عمل عسكري كبير حتى الانتخابات، ولكن بعد نهاية الانتخابات فإن الوضع سيتغير بشكل كامل. الرئيس ترامب سوف يتحرر من ضغوط الناخبين ومن ضغوط الجمهور، بالإضافة إلى ذلك فإن النقص في الذخائر قد يكون أفضل بقليل في ذلك الحين. وبالتالي بعد نهاية الانتخابات إذا لم نتجه نحو تسوية بين الطرفين فإن احتمالات التصعيد سوف تكون أعلى بكثير.
0: دكتور جيمس باترسون، بالحديث عن هذه النقطة، إمكانية التصعيد، هل تتوقع فعلا أن تقوم الولايات المتحدة، أن يقوم الرئيس ترامب بأي عمل عسكري قبل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، بغض النظر عن أي تداعيات لها على هذه الانتخابات؟
2: في الواقع أعتقد أن المسار الأفضل بالنسبة للرئيس في الوقت الحالي يتمثل في مواصلة السير على المسار ذاته، وأعني بذلك مواصلة الرد على أي هجمات إيرانية من خلال تدمير منصات إطلاق الصواريخ وإطلاق الموارد العسكرية الأخرى والقطع العسكرية الأخرى مثل السفن، بالإضافة إلى الناقلات والموانئ والمرافق الإيرانية. إذن الخيار الأمثل في الوقت الحالي هو مواصلة السير على هذا المسار. فيما يتعلق بالتصعيد العسكري واحتمالاته فهذا مرهون بالإيرانيين. الإيرانيون لم يحققوا أي شيء بالنسبة لمناقشاتهم مع عمان حول إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهذا طبعا كان البند الخامس في مذكرة التفاهم، هذه المذكرة التي باتت بحكم الميتة حين عجزت إيران عن إجراء هذه المحادثة.

0: محددات وعجزت عن الحصول على الموافقة من دول الخليج ومن أمين عام مجلس التعاون الخليجي. إذن هذا كان سبب انتهاء مذكرة التفاهم، لكن الإيرانيين ما زالوا يتحدثون عنها بصفتها وثيقة شرعية. إذن هذه المحادثات لم تفضي إلى أي نتيجة. وفي الواقع قبل بضعة أيام سئلت على هذا البرنامج عن توقعاتي بالنسبة لنتيجة المفاوضات التي كان من المفترض أن تحصل يوم أمس بين عمان ودول الخليج، وقلت إنه بما أنه لم يتحقق أي شيء حتى هذه المرحلة فأنا لا أتوقع أن تفضي هذه الاجتماعات إلى أي نتيجة. وفي الواقع هذا ما حصل. علينا أن نصل إلى نقطة تعود فيها حرية الملاحة بشكل كامل إلى مضيق هرمز، سواء من خلال المفاوضات وجهود الوساطة، أو في حال لم يحصل ذلك فأنا أعتقد في الواقع أن الحرس الثوري الإيراني أخطأ في الحساب في كل الخطوات التي قام بها، سواء من خلال إغلاق مضيق هرمز أو أيضا محاولة إغلاق مضيق باب المندب. لقد أخطأوا في الحسابات مرة تلو مرة، والخطأ الأكبر هو أنهم يعتقدون أن الرئيس دونالد ترامب سيكون عاجزا عن القيام بأي شيء بعد نهاية الانتخابات النصفية. ولكن بغض النظر عن نتيجة الانتخابات فهو سيبقى في منصبه لعامين إضافيين، وكما شاهدنا في التجمع الأسبوع الماضي في دالاس تكساس فإن الشعب الأمريكي يدعم الرئيس ترامب بقوة، لا سيما خلال هذه الأزمة مع إيران. الشعب الأمريكي يريد أن تنتهي هذه الأزمة، وأعتقد أن الرئيس ترامب يريد أن تنتهي هذه الأزمة أيضا، وهو طبعا يحبذ الطريقة الدبلوماسية لتحقيق ذلك. ولكن في حال كان الخيار الدبلوماسي متعذرا فهو يحظى بدعم كبير في وزارة الحرب التي قد تكون تنظر في خيارات أخرى وموعد تنفيذها في حال اقتضت الضرورة.
1: وزارة الحرب تنظر في خيارات أخرى في حال اقتضت الضرورة، هذا ما سنتابع نقاشه. ولكن نتوقف الآن عند تشديد الولايات المتحدة لعقوباتها على الأطراف التي تتعامل مع إيران في محاولة لإحكام الخناق على موارد طهران المالية. تأتي العقوبات التي أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرضها على بنك VTB الروسي ضمن هذا الإطار. المزيد من التفاصيل بشأن آليات تعامل هذه الأطراف وسياسات أمريكا إزاءها في تقرير فرح زمان شوقي، ثم نتابع النقاش.
2: يستمر قطع شرايين إيران المالية كما تقول الولايات المتحدة وكما تعلن الخزانة الأمريكية مرة تلو المرة، فيضاف حظر على حظر على حظر ليشكلوا حملة ضغط اقتصادي يهدف إلى عزل إيران. يحدث ذلك عبر ما باتت توصف بترسانة الحرب الاقتصادية الأمريكية على طهران، والتي تبدأ من حصار بحري وحظر مالي واقتصادي مباشر، وتمتد إلى قطع قنوات الإنعاش والتمويل. هذه القنوات هي التي يمدها نحو طهران ما يسمى بالطرف الثالث، فكيف يحصل ذلك؟ وضعت واشنطن الشركات الأجنبية والأطراف الثالثة أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما وقف التعاملات مع إيران أو العقوبات. في الشق الأول يطرح سؤال: كيف تتعامل هذه الأطراف مع طهران الخاضعة لعقوبات منذ عقود راوحت بين تشديدها تارة وتخفيفها تارة أخرى؟ والإجابة تبدأ من القول إن هذه الأطراف كيانات وشركات أو أفراد في الخارج، والتصنيف الأمريكي يشمل كل من يدعم ويمول وينقل ويسهل التعاملات. يعمل الطرف الثالث بالالتفاف، وهذا هو أساس الاقتصاد الموازي الإيراني الذي يقوم على بيع النفط وتحصيل الإيرادات عبر شبكات خارجية معقدة في تركيبتها وحركتها. وهذه الشبكات عبارة عن شركات واجهة أو مكاتب صرافة أو حسابات في دول ثالثة تقوم بتحريك الأموال خارج النظام المالي الدولي. ليس هذا وحسب، بل إن الالتفاف يتعدى المفهوم المالي ويصل إلى النقل عبر شبكة أساطيل يصعب تتبع مصدرها وهويتها. فجاءت العقوبات الأحدث لخنق هذا الالتفاف وسد شريان اليد التي لا تختار وقف التعامل مع طهران. وهنا يأتي الشق الثاني من السؤال: فما هي هذه العقوبات؟ هذه العقوبات على الأطراف الثالثة تشمل من يقدم الدعم لحلفاء إيران الإقليميين ويسهل تهربهم من العقوبات وفقاً للرؤية الأمريكية، لذلك شمل حظر الخزانة الأمريكية سابقا شركات من العراق، الإمارات، لبنان وتركيا، وتشمل أيضا جهات تسهل تعاملات إيران في قطاعات تنعش بنيتها المالية كالشحن والذهب والطيران والوصول الرقمية والتكنولوجيا. عقوبات الطرف الثالث تسمى بالثانوية لأنها ليست مباشرة ضد المستهدف، فتهدد بنكاً أو شركة أجنبية وتعاقبها بقطع الوصول إلى النظام المالي الأمريكي وربما الدولي الذي يتعامل بالدولار. يجمع المسؤولون في إيران على رفض سياسة العقوبات دون إنكار تبعاتها، ويرون أنها جاءت للتعويل على مرحلة ما بعد فشل الخيار العسكري، وترتفع الأصوات الداعية للانسجام الداخلي وسط التحديات الصعبة والتداعيات الملموسة على ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم وتراجع الظروف المعيشية، بالتزامن مع وجود قلق رسمي وشعبي من تبعات أصعب قد تسببها تعقيدات داخلية وأخرى خارجية.
1: عودة إلى ضيوفنا دكتور شرخاوي، بعد أن تابعنا هذا التقرير نطرح سؤالا، لماذا لا ينتظر الرئيس ترامب نتائج ما أسمي بالمنبوذ الاقتصادي أو الخنق الاقتصادي؟ يعني بوقت قصير بدأ المسؤولون الإيرانيون يتحدثون عن تأثيرات ملموسة، وبالتالي لماذا لا ينتظر وقتا كي تكون لهذا الإجراء مفاعيله؟
3: لسببين رئيسيين، سبب شخصي ترامبي محض وسبب اقتصادي يتعلق بالطاقة. السبب الشخصي تركيبة الرجل، مزاج الرجل ليس من السياسيين المتاني الهادئين الصبورين، بمعنى وإن كان يرى عقلانية الخنق الاقتصادي أو المنبوذ الاقتصادي ولكن لا يمكن أن يصبر لأسابيع. لذلك نلاحظ أنه وإن قبل مشورة وزير الخزانة ووزير الطاقة كل من سكوت بيسنت وكريس رايد، إلا أنه أيضا يعود ويحن إلى ما يوصي به هيكست وزير الحرب
1: للعمل العسكري،
3: يريد يعني كما نقول أكشن مان، رجل الحركة يريد، ومن خلال هذا يريد أن يحتفظ لنفسه بصورة الرجل القوي الصنديد الدرغام الذي هو الذي يتحكم في حرب إيران وفي أزمة هرمز. هذا على المستوى الشخصي. على المستوى الاقتصادي الآن يعتقد ترامب أنه صفع مرتين، أنه انتظر مؤتمر القومي للحزب الجمهوري وانتظر ذكرى 11 سبتمبر وبلور خطابا فيه القومية، فيه الأمنانة، فيه العزة الأمريكية، فيه مكافحة وكل هذه العناصر لكي تمنحه خطابا مؤثرا في الرأي العام الأمريكي. استطلاعات الرأي العام لم تسعفه في أن يتغير وضعه على مستوى الشعبية. فبالتالي عندما يتحدث سوق النفط بأن سعر الديزل الجالون الواحد في مستوى 6 دولارات، هذا رقم قياسي، هذا بمثابة لعنة في إدارة ترامب لهذه الحرب على الصعيد الداخلي الأمريكي. أيضا ينظر إلى أن طهران هي التي تتحكم الآن، وإن كان هناك خطاب أمريكي يقول إن هناك سيطرة على المنطقة، هناك احتمال أيضا لإشعال جبهة باب المندب. فبالتالي إذا أصبحت الأزمة أزمتين، هذا
1: سيفرض عليه التحرك عسكريا من جديد.
3: فبالتالي عليه أن يبادر بمبادرة تعيد إليه تلك الصورة القوية وحفظ ماء الوجه.
1: اسمح لي أسأل هنا سيد حامد موسوي، هل لإيران رفاهية الوقت لتقول للرئيس ترامب لن نتفاوض إلا إذا تمت تلبية الشروط؟ هل باستطاعة إيران الصمود والانتظار إزاء عملية الخنق الاقتصادي التي تقوم بها الولايات المتحدة، وأيضا على ما يبدو التحضير لأي عمل عسكري أكان قبل الانتخابات أو بعدها، ورجح ذلك الرئيس ترامب بالحديث عن ضرب جبل الفأس؟
0: أنا في الواقع أعتقد أن الجانبين يحاولان أن يستفيدا من الوقت، والسؤال الأهم هو من هو الجانب القادر على تحمل هذه الضغوطات الاقتصادية أكثر من الآخر. إيران أغلقت مضيق هرمز، وهذا تسبب بارتفاع أسعار النفط والبنزين، ولكن إيران تواجه ضغوطات أكبر بكثير. لدينا الحصار البحري والحصار الاقتصادي والعقوبات الأمريكية على الدول التي تبرم معاملات تجارية مع إيران مثل تركيا وروسيا حتى، بالإضافة طبعا إلى الصين الشريك التجاري الأكبر لإيران والتي لم توافق حتى هذه اللحظة على الالتزام بأي عقوبات أمريكية، وبالتالي فهذا موضوع لم تتمكن فيه واشنطن من تحقيق النجاح. ولكن الوضع الاقتصادي أو الضغوطات الاقتصادية على إيران قوية جدا، ويمكن القول إنها أدت إلى تصفير صادرات النفط الإيراني وتسببت بتضخم وبانهيار قيمة العملة الإيرانية، وبالتالي فإن الضغط هائل، والجزء الأكبر من هذا الضغط والعبء تتحمله الطبقات الأكثر فقرا. أعتقد أن إدارة الرئيس ترامب تخطط لممارسة ضغوطات كافية لدرجة تدفع الجمهور الإيراني والشعب الإيراني إلى التظاهر ضد الحكومة. علينا أن نذكر بما حصل قبل عام تقريبا حين تم تفعيل آلية الزناد من قبل الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن، وتمت إعادة فرض العقوبات على إيران، وهذا تسبب بضغوطات اقتصادية كبيرة أنتجت تظاهرات واسعة النطاق في شهر يناير. وبالتالي أعتقد أن إدارة الرئيس ترامب تود أن تكرر هذه الصيغة أو تطبق هذه الصيغة مجددا للتسبب بمظاهرات واسعة النطاق في إيران.
1: سيد حامد، نقطتان فقط أود إجابة سريعة عليهما. ألم تفاجأ إيران أن أسعار النفط لم ترتفع بالقدر الذي توقعته؟ يعني صحيح أنها ارتفعت وتجاوزت سقف 100، ولكن لم تصل إلى الحدود القصوى 150-160 دولارا، بقيت في حدود سبق أن وصلتها الأسعار في فترات ماضية.
0: هذا في الواقع صحيح جدا. أنا أعتقد أن أسعار النفط لم ترتفع بقدر ما كان الإيرانيون يتوقعون أو يأملون، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تخفيض الصين لواردات النفط. وبالتالي السؤال الأهم بالنسبة للمستقبل هو حول ما إذا كانت أسعار النفط ستصل إلى مستوى يجبر واشنطن على التراجع والعودة إلى المفاوضات، أو على المقلب الآخر ما إذا كانت الضغوطات الاقتصادية على إيران تصل إلى درجة تدفع الإيرانيين إلى التراجع والعودة إلى طاولة المفاوضات. لهذا السبب قلت إنه سباق مع الوقت لدى الجانبين.
1: وتبقى النقطة الثانية، وهي ألا يعتبر فشلا دبلوماسيا عدم انعقاد اجتماع صلالة في عمان لبحث آليات عمل مضيق هرمز وفقا للدعوة الإيرانية والعمانية؟
0: في الواقع لو حصل الاجتماع وتم التوصل إلى اتفاقية لكان هذا الأمر نجاحا، سواء لإيران التي تعمل على خفض التصعيد مع جيرانها أو الأطراف الأخرى. ولكن علينا أن نتذكر أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاقية بين إيران ودول مجلس التعاون، فإن التأثير سيكون محدودا. في حال عدم التوصل إلى اتفاقية شاملة بين إيران والولايات المتحدة، فإن الوضع في المنطقة سيبقى غير مستقر حتى لو تم التوصل إلى اتفاق بين دول الخليج وإيران.
1: دكتور جيمس باترسون، يعني لم يكن الرئيس ترامب متحمسا أساسا لهذه الفكرة، فكرة اجتماع عمان، وفي الوقت ذاته أشار ضيفنا إلى رهان أمريكي من جديد على قلاقل داخلية واحتجاجات شعبية لقلب النظام في إيران. هل هذا ما يريده من جديد الرئيس ترامب؟
3: و
0: في الواقع اسمحوا لي أولا أن أقول إن العمليات العسكرية الأمريكية لم تفشل في إيران. الحصار البحري هو جزء من العملية العسكرية وهو في الواقع ناجح للغاية. بالإضافة إلى ذلك بالنسبة لاتفاقيات الصين مع إيران، أود أن أقول إن المصلحة الوطنية للصين تسبق أي اعتبارات أخرى مع أي دول، وبالتالي فإن الصين تستورد النفط من مصادر أخرى، والرئيس ترامب طبعا يستعد لاستقبال الرئيس تشي في استقبال حافل، وسيكون هناك اجتماع تاريخي والجميع هنا يتطلع لهذا الاجتماع. فيما يتعلق بالإدارة الأمريكية وتوقعات الإدارة الأمريكية بفوضى وقلاقل اجتماعية في إيران لا أعرف، لكن ما أعرفه هو أن عملية المنبوذ الاقتصادي تضر بإيران، هذا ما نسمعه من مصادر عديدة، والرئيس ترامب لا يريد لمعاناة الشعب الإيراني أن تستمر أكثر من المطلوب لدفع الحرس الثوري إلى التجاوب فيما يتعلق بشكل خاص بالسماح بعبور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز. الرئيس ترامب يريد أن يتوصل إلى حل لهذا الوضع في أسرع وقت ممكن. أحد الضيوف قال إن الرئيس ترامب لا يتحلى بالصبر. من الطبيعي ألا يتحلى بالصبر حين يشاهد شعبا يعاني دون جدوى، وأتحدث عن الشعب الإيراني. لهذا السبب هو يريد حلا إيجابيا لهذا الوضع في أسرع وقت ممكن، ويفضل أن يكون الحل من خلال الدبلوماسية، لأنه كقائد للسلام يحدد الدبلوماسية.
1: إذا لم يكن الحل من خلال الدبلوماسية، هل يملك الرئيس ترامب حلا؟
0: في الواقع الرئيس ترامب يعول حتى هذه اللحظة على عملية المنبوذ الاقتصادي. إذن هو يعطي الأفضلية للدبلوماسية أولا وللآليات الاقتصادية ثانيا، ويأمل أن تؤدي هذه الآليات وهذه الإجراءات إلى حل سلمي وناجح. ولكن إذا لم يتحقق ذلك واستمر التصعيد كالتصعيد الذي نشاهده في باب المندب، سيكون على الولايات المتحدة أن ترد على ذلك. ولكن إلى حين العودة إلى الدبلوماسية، فإن الخيار الأمثل يتمثل في مواصلة الحصار البحري وعملية المنبوذ الاقتصادي والرد بطريقة استراتيجية ودقيقة على أي هجوم تشنه إيران.
1: دكتور باختصار، هل هناك يعني فعل عسكري لم تقم به الولايات المتحدة استثنائي مثلا يجبر إيران، لأنه الخيار العسكري جرب كما تعرف باختصار؟
0: بالنسبة للخيار العسكري فهو ما زال مستمرا. وزير الحرب هيكسيث ونائب الرئيس جي دي فانس قال إن العنف سيقابل بالعنف، وبالتالي فإن الخيار العسكري مستمر والحصار البحري ما زال مستمرا، والمسؤولون في واشنطن ينظرون في كل الخيارات المطروحة على الطاولة أمامهم. وبالتالي إذا استمر التصعيد وإذا استمر التصعيد بقوة أكبر ستتم معالجة هذا الأمر. أنا أعرف أن قادة سنتكوم القيادة الوسطى هم حاليا في جدة للقاء المسؤولين السعوديين، وهم يتناقشون أيضا مع الأطراف الموقعة على حلف مكة فيما يجب القيام به فيما يتعلق بالوضع مع إيران والوضع في اليمن. وبالتالي يجب أن نتابع التطورات هناك وما ستكون الاستجابة هناك. لقد قال السيد ترامب أنه تحدث مع الحوثيين الذين اتصلوا به وقالوا أنهم لا يريدون الحرب.
1: نعم دكتور شرقاوي.
3: الدكتور باترسون قدم قراءة يعني مبالغ فيها، قراءة وردية، وحاول أن يكون ترامبيا أكثر من ترامب نفسه. لنكون واقعيين، ترامب حول على حدود ثورة إسقاط نظام خلال 5 أيام، ثم قال إن الحرب ستنتهي خلال 4 أسابيع. نحن في الشهر السابع، ليست هناك استراتيجية واضحة لا لإدارة الصراع واحتواء الموقف الإيراني ولا للخروج بأي طريقة تحفظ ماء الوجه للبيت الأبيض. إذن هناك فشل استراتيجي عند الأمريكيين، وأيضا هناك فشل استراتيجي عند الإيرانيين عندما يتمسكون بورقة هرمز، وورقة هرمز الآن بدأت تفقد لمعانها وبريقها. فبالتالي ينبغي أن نخرج من الخطابات القومية التي تنفخ شيء في شيء غير موجود. أعتقد أن ترامب الآن تواق إلى تسوية، لكنه لا يملك الطريق إليها وليس له ذاك التواضع. الحرس الثوري أيضا يعلم جيدا أن الخنق الاقتصادي وتدهور الأوضاع المعيشية في غير صالح النظام، ومع ذلك يعاند على أساس أننا كما كانت الحرب العالمية الأولى طرفان يقفان أمام بعضهم البعض متخندقان ولا يعرفان كيف تنتهي الحرب.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد شرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. شكرا للدكتور حامد موسوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة كارلتون، حدثنا من أوتاوا. وشكرا للدكتور جيمس باترسون، الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج، كان معنا من واشنطن. نبقى مشاهدين في الملف الإيراني، حيث تستعد مدارس وجامعات لاستقبال ملايين الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد. وتؤكد السلطات الإيرانية أن التعليم سيكون حضوريا في جميع المحافظات بعد تأهيل المدارس المستهدفة خلال الحرب الأخيرة. هذا ويواجه الطلاب والأهالي واقعا مختلفا عن السنوات

0: وطننا، وهذا بالتأكيد ترك أثرا نفسيا سلبيا أكثر على الذين لديهم هدف دراسي لتحقيقه.
1: التحدي لا يتوقف عند فتح أبواب المؤسسات التعليمية حتى في المحافظات الجنوبية، فالعودة تتطلب إعادة توفير بيئة آمنة وتأمين المستلزمات بعد استهداف الولايات المتحدة وإسرائيل مئات المدارس وعشرات الجامعات خلال الحرب، فيما تتجه الأنظار إلى وزارة التعليم لمعرفة كيف ستضمن انطلاقة مستقرة.
2: جميع إداراتنا مستعدة لبدء العام الدراسي الجديد بشكل حضوري دون أي مشكلة. تم توزيع الكتب المدرسية واستكمال تنظيم أوضاع المعلمين. جميع المدارس التي تضررت أو دمرت خلال الحرب تم إصلاحها وتجهيزها، كما وفرنا مباني بديلة لنحو 10 مدارس تعرضت لأضرار بالغة.
1: هنا في سوق الأدوات المدرسية البضائع متوفرة، لكن قدرة الناس على الشراء محدودة.
3: اشتريت فقط ما نحتاجه، لأننا احتفظنا بما اشتريناه العام الماضي من حقيبة ودفاتر وأقلام. لم اشتري اليوم سوى دفتر وممحات وبعض الأشياء.
4: العام الماضي لم يتعلم الأولاد شيئا نتيجة التعليم الافتراضي. آمل في العام الجديد أن يتحسن مستواهم وأن تنخفض الأسعار.
1: العودة لصفوف الدراسة لا تعني بالضرورة أن حياة الطلاب ستعود إلى طبيعتها بسرعة، بالنظر إلى تراكم فجوات علمية ونفسية، وهو ما يعني أيضا تغير شكل الفعاليات الطلابية.
5: المجتمعات الطلابية قبل الحرب كانت تطالب بحريات مدنية، لكن في ظل ظروف حربية تختفي هذه المطالب وتظهر أخرى مرتبطة بالهوية الوطنية والأمن والعلم.
1: العام الدراسي في إيران هذه المرة ليس مجرد عودة إلى الصفوف، إنه اختبار لقدرة إيران على إعادة بناء الحياة التعليمية بعد الحرب وتأمين تعليم مستقر في ظل ضغوط اقتصادية وأمنية مستمرة. رانيا قاسمي، الجزيرة، طهران.
6: أعلن المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن تركي المالكي إصابة 13 مدنيا بإصابات متوسطة وبسيطة وتضرر 7 منازل سكنية ومركبتين في اعتداءات بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة من قبل ما وصفها بميليشيا الحوثي على الأعيان المدنية تجاه مدن خميس مشيط وأبها والطائف. وأضاف المتحدث باسم قوات التحالف أن الاعتداءات الحوثية استخدمت فيها صواريخ باليستية وطائرات مسيرة. مزيد من التفاصيل عن تصريحات تركي المالكي يطلعنا عليها مراسل الجزيرة في الرياض بدر ربيعان. بدر،
7: نعم حسن، بيان التحالف الذي صدر قبل قليل وأعلن عن أن الميليشيا الحوثية واصلت خلال الأيام الماضية استهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة. آخر هذه الاعتداءات كانت يوم أمس الاثنين، شملت مدن خميس مشيط وأبها والطائف. بحسب البيان الذي أعلنه المتحدث الرسمي اللواء الركن تركي المالكي، ذكر أن الهجمات استخدمت فيها صواريخ باليستية وطائرات مسيرة. أسفرت هذه الهجمات عن إصابة 13 مدنيا بإصابات بسيطة، إضافة إلى أضرار لحقت بسبعة منازل سكنية ومركبتين. من الواضح أن الاستهداف لم يعد يقتصر على التهديد، بات يطال بشكل مباشر مدن وأحياء سكنية. هذا ما يؤكده على الأقل تكرار الإنذارات خلال الساعات الماضية. اللواء الركن المالكي قال أنه سيتم التعامل مع هذه الاعتداءات بحزم واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المملكة والمدنيين في وقت تستمر في هذه التهديدات القادمة من اليمن. على الصعيد الميداني، إذا ما تحدثنا خلال 24 ساعة الماضية، كان هناك إطلاق لعدة إنذارات مبكرة من قبل الدفاع المدني السعودي في مناطق جنوب المملكة، سواء نجران، أبها، خميس مشيط، بالتزامن مع استمرار هذه التهديدات. نتحدث عن إنذارات يعني هدفها عكس حالة التأهب في المنطقة الجنوبية تحديدا، سرعة أيضا تعامل الجهات المختصة مع أي تطورات فيما يتعلق بتنبيه السكان ورفع مستوى الحيطة. إذا ما تحدثنا عن هذه التطورات حسن، هي تأتي بالتزامن مع تحركات واتصالات على مستوى المنطقة، من بينها لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بقائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر. تناول هذا اللقاء مستجدات الأحداث

0: الإقليمية، وبالتأكيد ملف اليمن أحد هذه الملفات التي كانت تبحث على الطاولة. المصادر أيضا تتحدث عن زيارة لولي العهد يوم غد إلى مصر. الملفات المطروحة تصدرها بالتأكيد ملفات أمن الطاقة في باب المندب ومضيق هرمز، إضافة إلى ملف اليمن وتطورات المنطقة. خلال الفترة الماضية التركيز السعودي ينصب بشكل واضح على تهدئة الأوضاع في المنطقة. بالتوازي مع هذه وهذا التوجه رسالة حازمة بأن المملكة وأراضيها ومنشآتها ليست يعني محل تفاوض، وسيتم الرد على أي تهديد. هناك تشديد على أن استقرار الخليج يعني يبدأ باحترام الدول وعدم التدخل في شؤونها. الموقف السعودي أيضا يؤكد على أهمية أمن الملاحة كذلك في مضيق هرمز والممرات البحرية، وأي اضطراب في هذه الممرات تحديدا سينعكس بآثاره وتمتد إلى حركة التجارة والطاقة والأسواق العالمية. إذن نتحدث عن ملفات متشابكة خلال الأيام الماضية ارتبطت ببعضها، ونتحدث عن تحركات دبلوماسية سعودية، اتصالات، وأيضا زيارة لولي العهد يوم غد إلى مصر. وبالتأكيد الملفات المشتركة بين الجانبين ستكون على طاولة المباحثات النشطة. نعم. بين الجانب السعودي والجانب المصري.
1: شكرا لك بدر ربيعان مراسل الجزيرة، حدثنا من الرياض. الآن ننتقل مشاهدين إلى زميل أنس الصبار والفقرة العسكرية التحليلية وقراءة في التحولات الميدانية في اليمن مع تعدد جبهات القتال الجغرافية بين الساحل والداخل.
2: مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على التطورات الميدانية في اليمن، حيث تحتدم وتيرة المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين على جبهات الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر والجزر الاستراتيجية الواقعة عند مضيق باب المندب. وأيضا في محور تعز بالداخل اليمني، كل هذه التطورات نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا أيضا الزميل عبد القادر عرض على الشاشة التفاعلية. ومعك نبدأ عبد القادر لنطلع على حيثيات هذه التطورات الميدانية.
3: نعم أنس، وفي القلب منها تطورات تعز، ولعلي سأنطلق مما أعلنه الدفاع المدني السعودي عن سفارة إندار دوت تحديدا في خميس مشيط، ولكن أيضا في أبها. ولاحقا كان إعلان الناطق الرسمي باسم أنصار الله الحوثيين عن استهداف مقال قاعدة الملك خالد في القاعدة العسكرية في خميس مشيط تحديدا بصواريخ باليستية وأيضا مسيرات. لكن هذه التطورات ترافقها تطورات على مستوى الجبهة تابعناها خلال الأيام الماضية. نتحدث تحديدا عن تعز والتطورات المعلنة على الأقل من قبل القوات الحكومية تتركز في المناطق الغربية والجنوبية الغربية. تتحدث القوات الحكومية عن استهداف لمواقع الحوثيين تحديدا في جبال جرداد، ولكن أيضا في العفيرة وبني عمر، وأيضا غير بعيد عن الوازعية. الوازعية تعد من المحاور التي تابعنا خلال الأيام الماضية عملية استهداف للحكومية، ويبدو بأن تركيز القوات الحكومية كانت بعد أن أعلنت عن هذا المربع والذي سمته بصندوق الموت ويمتد من المخا إلى دباب. أيضا كان هناك إعلانات للقوات الحكومية عن تحركات باتجاه هذه المحاور. لا يمكن فصل أيضا هذه التطورات عن تطورات أيضا في حيفان، وحيفان تعد أيضا جبهة ملتهبة في المناطق الجنوبية الشرقية من تعز. كل هذه التطورات تأتي بينما تتجه الأنظار أيضا إلى الساحل الغربي، خصوصا بعد أن أعلن أنصار الله الحوثيين عن سيطرتهم على عدد من المناطق من الحديدة شمالا تحديدا حيس ثم المخا، ولكن أيضا دباب. واللافت هو إعلانهم عن سيطرتهم على عدد من الجزر. هذه الخريطة لمعهد دراسات الحرب وتشير إلى المحاور الثلاث التي تحرك من خلالها الحوثيون، سواء ما تعلق بالمحور الأول باتجاه جزر حنيش والتي تعد المدخل إلى باب المندب، ثم تحركهم أيضا نحو المخا كما نلاحظ، ولكن أيضا تقدمهم نحو جزيرة ميون التي تمثل موقعا استراتيجيا عند مدخل باب المندب. هذه الصور نقلتها وكالة رويترز لجزيرة الشمسي ميون بعد سيطرة القوات الحوثية على هذه الجزيرة التي تبلغ مساحتها كما نلاحظ من هذه الصور نحو 13 كيلومترا مربعا، وتشكل موقعا استراتيجيا بالنظر لأهميتها وباعتبارها تقسم باب المندب إلى قناتين رئيسيتين. إذن نحن أمام مشهد متفاعل لعل في القلب منه كما قلت تطورات تعز والتي تحتاج إلى تفكيك وشرح خصوصا ما تعلق بالمنطقة الجنوبية الغربية. أنس،
2: صحيح عبد القادر، وهذا ما سأنقله للعميد حسن جوني فيما يتعلق بالمناطق الغربية، ما الذي تقرأه عسكريا لجهة جغرافيا المنطقة والعمليات العسكرية؟
4: نعم، يعني في مسرح العمليات النشط هذا في على امتداد المنطقة الساحلية والغربية وجنوب غرب اليمن، في كل هذه المنطقة التي تحدث عنها عبد القادر هناك تطورات حصلت بداية لكي نفهم ماذا يحصل اليوم وماذا يمكن أن يحصل غدا كتطورات عسكرية. علينا قراءة ماذا حصل بالأمس القريب وتحديدا سيطرة الحوثيين على كل هذه المنطقة، منطقة الساحل الغربي لليمن طبعا وصولا إلى باب المندب وجزيرة ميون تماما كما تحدث عبد القادر. هذه السيطرة على الساحل الغربي والتي تمت من خلال تقدم واندفاع سريع من قبل الحوثيين باتجاه الساحل المخا وذباب وجزيرة ميون حصلت أيضا بدعم مهم من اتجاهات الشرق باتجاه الغرب، وهي التي قطعت الطريق على أي دعم آخر من قبل القوات الحكومية ما ساهم بالسيطرة على هذه المنطقة، طبعا بالإضافة إلى تراجع سريع للقوات الحكومية التي كانت موجودة في هذه المنطقة إلى الخلف. هذه السيطرة الآن بالإضافة إلى أبعادها الاستراتيجية وتأثيرها على باب المندب وكل ما يتعلق بهذا بالملاحة في بحر الأحمر، نتحدث ميدانيا هنا، خلقت إلى حد ما هذه السيطرة خط تماس جديد في هذه المنطقة تقريبا، يعني في محيط جرداد الوازعية لحج، وهذا خط التماس بعد اندفاعة الحوثيين باتجاه المنطقة هذه وتمركز القوات الحكومية في هذه المنطقة وسعيهم بالدخول من هذه المنطقة والضغط مجددا من أجل العمل على تشتيت جهود الحوثيين تحضيرا للهجوم المضاد. فإذا نحن الآن في مرحلة حقق فيها الحوثيون إنجازا عسكريا في السيطرة على هذه المنطقة، عسكريا ينتظر أن يقوم الفريق الآخر الذي خسر هذه المنطقة أعني القوات الحكومية بهجوم مضاد لاسترداد هذه المنطقة. الفرصة موجودة عسكريا حتى الآن، طالما يعني لا نزال في جو الاحتلال الذي حصل أو السيطرة التي حصلت، وقبل أن يتمكن الحوثيون من تثبيت مواقعهم في هذه المنطقة، طيب، هذا الوقت هو الوقت الأنسب لتنفيذ الهجوم المضاد من قبل القوات الحكومية على هذه المنطقة.
2: في ظل أنباء عن أيضا بعض التقدمات في غرب تعز وتحركات للقوات الحكومية يتفق كثيرا مع ما تقوله، لكن أيضا إنشاء ما يسمى بصندوق القتل، هذا جاء ربما في السياق الذي تتحدث عنه، تمام. إلى أي حد عسكريا تصنيف منطقة على أنها صندوق قتل يساهم في وقف تقدم الطرف الآخر أو إشغال بعض من قدراته العسكرية؟
4: تماما، هذا يقع في قلب الفكر العسكري الذي بالفعل يعني يمكن إسقاطه على وقائع العمليات هنا. بعد أن تقدم الحوثيون وسيطروا على هذه المنطقة عسكريا، يجب كيف يتعامل الفريق الذي خسر المنطقة، يتعامل بالإعداد لهجوم مضاد. من الطبيعي أن يعمل على هجوم مضاد. هذا الهجوم المضاد عسكريا ينفذ بإحدى الطريقتين، إما هجوم مضاد بالنار وبشكل مباشر قبل أن يتمكن الحوثيون من تثبيت سيطرتهم على هذه المنطقة الواسعة التي تعتبر انفلاج كبير جدا يحتاج إلى ضرورات لوجستية، وهناك مسافات شاسعة، نتحدث عن من 70 إلى 100 كيلومتر على امتداد الساحل، التمركز فيها دفاعيا من أجل حمايتها يحتاج إلى وقت وتجهيزات وجهود. وهنا بدأت القوات الحكومية بمنع وقطع الطريق على الحوثيين من أجل تثبيت دفاعهم بالاستهدافات الجوية والغارات الجوية على كل مناطق الإمداد
2: بعجالة الاعتماد،
4: ولكن
2: نعم الاعتماد على الاستهداف الجوي ماذا يمنح القوات الحكومية من أفضلية عسكرية؟
4: بداية يعني يعيق عملية تثبيت السيطرة الحوثية على هذه المنطقة ويؤخرها. في هذا الوقت يجب أن يكون هناك أعداد لمتابعة الهجوم البري بالمناورة، وهذا هو هذه هي روحية الهجوم المضاد الحقيقي. ولكن هنا جغرافيا أريد أن أتحدث في الجغرافيا العسكرية نقطة مهمة. كما هاجم الحوثيون هذه المنطقة الساحل واحتلوها بعد أن تمكنوا من قطع الطريق من الغرب وتوجهوا من الغرب باتجاه الساحل،
2: وصلت الفكرة.
4: هذه المنطقة من الشرق عفوا هذه المنطقة المرتفعات هي التي هي مفتاح السيطرة على الساحل. من
2: شكراً.
4: هنا نفهم سيطرة تقدم وضغط القوات الحكومية باتجاه هذه المنطقة.
2: العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. إذا نهاية هذه الفقرة، والآن عودة إلى غرفة الأخبار.
1: شكرا للزميل أنس الصبار وللعميد الخبير العسكري والاستراتيجي حسن الجوني على هذه الفقرة التحليلية العسكرية. تغطيتنا مستمرة مشاهدينا للوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن على رأس الساعة. يصحبكم في الساعة المقبلة الزميل محمد مزيمز. إلى اللقاء بإذن الله.
5: قارع الهوى يا جماعة.
6: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
7: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
8: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
9: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
10: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
11: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
12: أمام السلطة تحديات كبيرة.
13: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
14: مطالبة بوقف التفاوض ما بديله؟
15: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.
16: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
17: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
18: هنا هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلاً.
19: الأحداث لا تنتظر.
20: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
21: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
22: منطقة إسقاط البلاط كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
21: ذاك ما تروى.
23: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمدار.
21: بل كما تحدث.
16: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
21: نحن في المشهد.
24: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
21: نقترب، ننقل، نوثق.
5: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة 0 مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة

السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيم مزوم من الجزيرة، يصحبكم في ساعة جديدة ضمن تغطيتنا المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن. في آخر المستجدات، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إنه لا محادثات مع أمريكا حتى تتم تلبية شروط إيران. جاء ذلك ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد خلالها تأكيده أن إيران تريد إبرام اتفاق بشدة، وقال إن بلاده ستحدد ما إذا كانت ستختار الانخراط في التفاوض أم لا. ترامب أضاف أن النفط يتدفق عبر مضيق هرمز وبأن أسعاره ستنخفض بشكل كبير بمجرد انتهاء الصراع. ميدانيا، قال نائب محافظ هرمزجان جنوبي إيران، قال إن مسيرة للعدو استهدفت مساء الاثنين